0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

نحييكم مشاهدينا. حالة من التفاؤل حيال قرب التوصل لاتفاق محدود لكنه مؤقت بين إدارة ترامب وإيران. طبعا هناك ترقب للرد الإيراني اليوم أو غدا، وفي آخر التصريحات أو التسريبات الإعلامية هناك من يؤكد بأن الرد الإيراني سيكون غدا. ومع هذا الرد المنتظر برز تطور، وهو الإعلان عن اجتماع استمر لساعتين ونصف الساعة بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ومرشد إيران مجتبى خاميني. اللقاء مشاهدينا يحمل دلالات كثيرة ويحمل معلومات أيضا. بيزشكيان بعد اللقاء قال إنه بحث مع المرشد أزمة الانقسام الداخلي، وبالفعل شهدنا هذا الانقسام خلال الحرب كما يقول مراقبون، سواء على مستوى التصريحات السياسية أو كذلك على مستوى بعض الانتقادات في الداخل الإيراني. هل هذه التصريحات أو تباين هذه التصريحات فعليا يشير إلى انقسام حقيقي أو هي منورة إيرانية؟ وهذا من بين الأسئلة التي سنطرحها اليوم. على الصعيد الدبلوماسي هناك جهود باكستانية حثيثة لإعادة فتح مضيق هرمز من جانب إيران كأول خطوة مقابل تخفيف الحصار الأمريكي. وفي هذه الساعة سنفتح المجال لمحاولة مناقشة كل هذه التفاصيل، ولكن كذلك سنحاول أن نقدم تقييما مرحليا أو آنيا لهذه المرحلة. بمعنى في ميزان الرابح والخاسر، كيف يمكن تقييم الجانبين، إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، فيما يتعلق بالورقة بين اليوم واتفاق 2015، فيما يتعلق بربح الوقت كما يقول البعض مقابل الضغوط الأمريكية، فيما يتعلق بالعقوبات ولكن يقابلها الإفراج عن بعض الأموال المجمدة لإيران. فكيف تبدو الصورة؟ من على الأقل الآن ربح ومن خسر أو تراجع في هذا التصعيد المهم؟ نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

لنناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو العميد طاير متقاعد فيصل الحمد الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا كذلك الأستاذ مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية، معنا في الاستوديو الدكتور حسين الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، وكذلك الأستاذ مسعود الفاكة المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، نفس مجموعة الأمس وتقريبا نفس هذه المجموعة التي ترافقنا طيلة فترة سواء النشرات التحليلية أو كذلك عودة ساعة حوار، ولهذا اليوم سنحاول تقديم تقييم لكل ما تابعناه من تصعيد، من تصريحات، من إجراءات طيلة الفترة السابقة، كيف هو الوضع حاليا. ولكن اسمحوا لي قبل البدء أن نشير لبعض التطورات المهمة في هذه الأثناء. الحدث اللافت اليوم يقول البعض خاصة من الجانب الإيراني هو الإعلان عن لقاء جمع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ومرشد إيران مجتبى خامنئي. نتابع هذه الصور. إذن هذه هي صور مجتبى خامنئي وبازشكيان، طبعا نحن نتحدث عن صور عامة لأن هذا اللقاء تم في سرية تامة، وهذه مشاهدينا المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول إيراني في الواقع رفيع عن انعقاد مثل هذا اللقاء منذ بداية الحرب. مجتبى خامنئي المتوارى عن الأنظار منذ أكثر من شهرين ناقش مع بازشكيان أوضاع إيران الراهنة لأكثر من ساعتين ونصف الساعة. اللافت يقول مراقبون وكذلك حتى وفق بازشكيان أن اللقاء تناول ربما ما نوهت إليه واشنطن من قبل، نتحدث هنا عن الانقسام الحاصل داخل إيران، ولكن عن أي انقسام نتحدث؟ أي انقسام كان يشير له بازشكيان؟ هل نتحدث على انقسام سياسي أو هذه التصريحات هي موجهة بالأساس للشعب الإيراني في مرحلة حرجة؟ بعد هذا الأكيد بأننا سنطرح تساؤلا أكبر، وهو هل يمثل الإعلان عن اللقاء بداية لظهور مجتبى خامنئي؟ في كل الحالات سنعود لكل هذه التطورات مشاهدينا نفصلها، ونذكر بأن هناك فيما يتعلق بالتطورات الخاصة بالمفاوضات بوادر انفراجة إن صح قول ذلك حملتها معلومات كشفت عنها مصادر باكستانية للعربية. باكستان تقول بأنه قريبا سيكون هناك مقترح لإنهاء هذه الحرب، هذا ما أكدته العديد من التفاصيل. هذه المصادر الباكستانية توقعت أن تسلم إيران ردها على المقترح الأمريكي، المفترض سيتم تسليم هذه الورقة غدا باعتبار أن ترامب طلب الإيرانيين برد سريع. أمر آخر قد ينظر إليه بإيجابية وفق مصادر العربية هو أن الاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة وربما حتى أنها لم تنقطع طيلة هذه الفترة. الاتصالات فحواها يتمثل في إجراء محادثات مكثفة لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل تفاهمات بشأن تخفيف الحصار الأمريكي على إيران، ولكننا كذلك مشاهدينا نتحدث عن تأكيدات بألا ترتيبات لأي لقاءات مباشرة حتى الآن على الأقل بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين. ضيوفي الأفاضل واسمحوا لي أبدأ معك سيد العميد، نحن حاولنا أن نجمل ما حدث اليوم وما حدث الفترة الأخيرة خاصة. اليوم لما نطرح السؤال الأساسي بعد كل هذه الفترة وهدوء حذر تشهده المنطقة في ميزان الرابح والخاسر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ما هو تقييم حضرتك الفعلي أولا لإجراءات كل طرف منهما وكذلك حتى لمردوده، لأنه في النهاية سيقول البعض المفاوضات هي مردود دبلوماسي، هي محاولة

0: للضغط هي مجموعة من المناورات، كيف تقيم هذا؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن من الرابح ومن الخاسر في هذه المرحلة، حتى هذه اللحظة البعض يتوقع أننا سنصل إلى المرحلة ما تسمى بالاستسلام وإعلان أو رفع الراية البيضاء. لن نصل إلى هذه المرحلة. الحروب في هذا العصر تغيرت، أصبحت طاولة المفاوضات هي المعنية فعلا كما كانت سابقا، ولكن الآن بطريقة أوضح، أي أنها تتم المفاوضات وتحقيق الأهداف على الطاولة، وتستخدم القوة العسكرية كأداة ضغط أو العصا الغليظة. لو عدنا إلى اتفاق 2015 وهو لآخر اتفاق، هو الأول والأخير كان الأمريكي في أيام أوباما JCPOA، وتحدثنا عن الاتفاق اللي الآن اللي تحدث عنه ترامب واللي يعطى 48 ساعة، نجد هناك اختلافات كبيرة جدا. لو أخذناها من المنحنى العسكري، 2015 كانت بداية المفاوضات هي مفاوضات سياسية، لم يكن هناك أي عمليات عسكرية، هي كانت الأريحية كانت الإيرانيين في المفاوضات، لم تكن للأمريكان، ولو نأخذ فترة طويلة اللي هو 5+1 إلى أن وصلنا JCPOA والاتفاقية العمل الشامل وخطة العمل الشامل. لما نتحدث الآن عسكريا هناك اختلاف كبير جدا.
0: فيما يتمثل؟
1: يتمثل في القدرات العسكرية الأمريكية. الاتفاق الآن الموجود هو اتفاق ما بعد الحرب.
0: وتعتقد بأن هذا الاختلاف العسكري هو الذي سيضطر إيران إلى القبول بإطار معين؟
1: حتى العمليات التي استمرت 39 يوم كانت فعلا مرهقة وأنهت القدرات العسكرية الإيرانية. نعم. التي بنيت ما يقارب الأربع عقود. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عملية الحصار البحري وهي عملية عسكرية، في 2015 لم يكن هناك حصار بحري. النقطة الثالثة، الاتفاقية الآن تضمن عودة الأعمال العسكرية. 30 يوم الآن هي نعم بناء ثقة، ولكن أيضا هناك بعض البنود تتحدث عن عودة العمليات العسكرية في حالة أن إيران اخترقت هذه الاتفاقية. فلذلك هناك تغيرات كبيرة جدا حتى الوضع الإقتصادي الإيراني.
0: سنعود لنفصلها. نعم. أي سنعود لنفصلها جداً. ونعود حتى الحديث عن هذه الأجواء السياسية بين الأمس واليوم. أستاذ شلش، كيف تقيم الموضوع؟ خاصة فيما يتعلق بالنتائج حتى هذه المرحلة. البعض سيقول بأنه إيران تمكنت من ربح الوقت، تمكنت من الدفع بمسار معين ربما تكون فيه قادرة على وضع نقاط متفق عليها بينها وبين الجانب الأمريكي. لم تستسلم، هكذا يقول الأمريكيون، نحن خرجنا منتصرين من هذه المفاوضات، نحن لم نستسلم ونظامنا ما زال موجود. في هذه المرحلة كيف تقييمك لها؟
2: يعني نجحت إيران في بقاء النظام، هذا أصبح معروفا للجميع، النظام الإيراني باقي، المرشد باقي، هيكليته بكاملها أصبحت باقية، وتم تصعيد يعني عناصر جديدة في كل مقعد يعني خلى في بداية هذه الحرب. هذه من ناحية، فإيران تمكنت فعلا بالحفاظ على نظامها، إنما خسرت قدرتها العسكرية، تخسر الآن في حصار اقتصادي خانق. لأول مرة الاستراتيجية الخاصة بهذا الحصار الاقتصادي لا تتوقف على العقوبات المتتالية والمستمرة حتى هذا اليوم، صدرت من الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة، ولكن في حصار عسكري كما تفضل أستاذنا أصبح أمام سواحلها. دي نقطة بتجعل الإيرانيين غير مرتاحين في مسألة التفاوض مع الوقت والتعامل مع الوقت بأريحية كبيرة. من الجانب الآخر، الولايات المتحدة الأمريكية وسعت من خططها في هذه الحرب، ده اللي أدى إلى ما نراه الآن بعملية نوع من إن إحنا مش قادرين نحدد ما الفعل الأمريكي القادم هو إيه، لأن الأمريكان حطوا أولويات كتير، أولوياتهم مع الصين، أولوياتهم في قطاع الاقتصاد، أولوياتهم في التعاطي مع البرنامج النووي أم البرنامج الصاروخي أو الفعل الأزرع الإيرانية إلى آخره. كل هذه الأمور جعلت تبدو عملية التفاوض صعبة جدا وشقة. ما ينفعش أتكلم أني من منتصر ومن مهزوم بهذه الطريقة، لكن
0: هي المرحلة أعترف بأنه لازال الوقت مبكر جدا. صحيح. لطرح تقييم، ولكن على الأقل مع هذه الهدنة أو الهدوء الحذر، خلينا شوية يعني مثل ما نقول نرى الأمور ببعد يختلف هذا كما لو كنا داخل التطورات التي نعيشها كل يوم، ولكن من بعيد ما هي حوصلة هذه الفترة التي عشناها؟
2: أنا أمام إيران لم تتغير سياسيا ولكنها أصبحت ضعيفة اقتصاديا وعسكريا.

0: هرمز لم يفتح مضيق هرمز، وبالتالي هل ساهم ترامب أو هل نجح ترامب في إخضاع إيران أو لا، أو فشل في هذه المرحلة؟
1: أنا أعتقد أن ترامب نجح إلى حد ما في تغيير وجه النظام الإيراني، يعني خصوصا إذا ما نظرنا إلى طبيعة الاستهدافات بالنسبة لمستويات القيادة سواء كانت السياسية الدينية أو حتى العسكرية، تغير بشكل كبير جدا. إيران أمام صدمة، يعني بغض النظر عن البروباغاندا الآن التي تظهر إيران على أنها صامدة، لكن بمقابل ذلك هي تكبدت خسارة على مستوى القيادة بهذه المستويات الثلاث. يعني على المستوى العسكري نتحدث أستاذ ريم عن ما يقارب 85% من قدرات إيران، سواء القدرات العسكرية أيضا ذلك البرنامج النووي الذي استمر لما عقود من السنوات، الآن أصبح يعني تحت الأرض، لا تستطيع إيران حتى التحرك باتجاهه. يعني قد تكون قضية مضيق هرمز أو يعني وعدم الوصول إلى اتفاق إلى حد هذه اللحظة هو ما قد يؤشر على أن هناك صمود، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وحتى ترامب يدرك من أن هناك عقيدة إيرانية أولا تسعى إلى الحفاظ على النظام ومن ثم شراء الوقت، وهو يعطيهم بطريقة أو بأخرى، يعني يعطيهم هذا الشعور يعني في قضية كسب الوقت. أنا أعتقد أنه من المبكر جدا يعني أن نذهب إلى قضية تقييم حتى أولي، لأننا أمام الجولة الثانية من الاشتباك العسكري. الجولة الأولى كانت 12 يوم، الآن الجولة الثانية هي 40 يوم، ونحن الآن أمام لحظات حساسة، ساعات حساسة.
0: صحيح.
1: نتحدث عن 48 ساعة، إذا لم يأتي الرد فأنا أتصور أن ترامب سوف يحرج بشكل كبير جدا، لأنه بالتالي سيكون عليه أن يتخذ قرارا عسكريا، وبالتالي ستخسر إيران أكثر. الآن ترامب ما بعد 48 ساعة أتصور من أنه سيستأنف العمليات العسكرية إذا لم يكن هناك ردا أو حتى اتفاقا، يعني قد يكون عادلا، لكن بالنهاية إذا لم تذهب إيران بالتحديد إلى التماهي على أقل تقدير إلى حد ما مع الاشتراطات الأمريكية، أنا أتصور عودة الحرب ستكون حاضرة. عند ذلك
0: طب هذا الحديث بالذات أن نتحدث على محاولة للتماهي بعد ما كنا نتحدث على إلزام إيران، ألا يعتبر هذا انتصارا إيرانيا؟
1: يعني ممكن إلى حد ما، لكن إذا ذهبنا باتجاه اتفاق الصفحة أو الورقة الواحدة نتحدث عن 30 يوم. التفاصيل أنا أتصور حتى لو وقع هذا الاتفاق، لكن نحن أمام 30 يوم، كيف يمكن نقاش التفاصيل؟ هذا هو. وقد يكون أو تكون فترة 30 يوم لا تفضي إلى اتفاق نهائي، وقد تعود
0: قابلة للتمديد ربما.
1: نعم، قد يعني تمديد أو يعود أو تعود لحظة الاشتباك،
0: وهذا كذلك ما تريده إيران، التمديد وربح الوقت،
2: لأن الورقة بدايتها إنهاء الحرب وفك جزء للحصار خلاص. ممكن تخليها 30 سنة نتفاوض فيها، مش 30 يوم.
1: لا تصور.
0: سنعود لهذه النقطة، هل تغير فعليا وجه إيران بعد 40 يوم من الحرب، 30 يوم من المفاوضات تحت غطاء عسكري يهدأ فترة، يعني يتطور فترة أخرى، تغير شيء في إيران؟
3: تغير الكثير، ولكن لم تتغير العقيدة، هذه هي المشكلة الأساسية التي يواجهها الجميع. إيران أعتقد بأنها في ظرف مضطرة للانحناء إلى العاصفة، رغم المكابرة، رغم المواقف التي نسمعها، رغم التشدد في بعض التصريحات. اليوم مثلا بهنام سعيدي سكرتير المجلس الأعلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان يقول سوف نفرض الرسوم على السفن التي تعبر من مضيق هرمز، يؤكد مرة أخرى بأن إيران لن تقبل بخروج اليورانيوم المخصب من إيران، وهذا التأكيدات نسمعها. ولكن الجانب الدبلوماسي كان له حديث آخر، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأننا ندرس المقترح، وهو المقترح المبني على الشروط التي وضعتها إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

0: نرد، ولكن لحد الآن لم نرد على ذلك، ولكن سنرد إلى أن نصل إلى خلاصة، إلى نتيجة. وسوف يتلقى الجانب الباكستاني الرد الإيراني بهذا الخصوص. أعتقد بأن الإيرانيين قبل انتهاء هذه المدة الزمنية والسقف الزمني الذي تم تحديده أو الساعات التي تم تحديدها من قبل الرئيس الأمريكي، سيعلن الإيرانيون موقفهم بهذا الخصوص، وإلا كما تفضل الدكتور الحل الآخر قد يكون هو الحرب، أو تستمر الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تلجأ إلى الحرب،
1: الحصار،
0: تبقى الحصار. الحصار، إبقاء الحصار قد يؤدي إلى نتائج لن تقل عن النتائج التي تأتي بها الحرب. لذا ترامب استخدم هذه الورقة ورأى بأنها ورقة رابحة لا يخضع للضغط من داخل الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لاستخدامها، وهي تعطي أكلها أكثر من الحرب. أعتقد الوضع الاقتصادي الإيراني كان سيء للغاية. لذا اليوم إذا سمعنا كلمة الرئيس الإيراني، في واقع الأمر هو كان يشير إلى هذا الوضع الاقتصادي، ولكن لأول مرة هو بدلا من أن يلوم التجار، لأنه كان في اجتماع من التجار، وهذه كانت السياسة الإيرانية في الحكومات المختلفة، دائما تلقي عليهم اللوم بسبب الاحتكار، الغلاء وما شابه ذلك. اليوم يتقاسم معهم الضغط، يقول الأعداء هم الذين وضعونا في هذا الحرب.
2: لماذا في رأيك أتت الآن كلمته؟ لماذا في رأيكم أتت الآن كلمة بزجكان، خاصة فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية التي أكد عليها وأكد على وجوب أن يلتف كل الإيرانيين تجاهها، والانقسام كذلك الذي تحدث بخصوصه؟ هل يعني به الشعب، يعني به أطراف الحكومة، يعني به الأقليات مثلا؟ كيف تبعتم هذه الكلمة؟ هل هناك مخاوف مما بعد انتهاء هذه الحرب؟ لأن كثر يقولون الحقيقة ستبرز بعد وقف النار، بعد انتهاء هذه الحرب، خلي العين على إيران لنرى ما الذي سيحدث في الداخل، هكذا يقول أغلب المراقبين.
3: يعني أنا أعتقد أن التوقيت كان مدروس، يعني هذا اللقاء الذي جمع ما بين الرئيس الإيراني والمرشد مجتبى خامنئي، أولا هو إيصال رسالة على أن المرشد الإيراني يعني لديه القدرة على نقاش بعض الملفات الحساسة جدا، يعني خصوصا المرتبطة بآثار الحرب، وأنه موجود ويمارس صلاحياته. يعني هناك تسريبات تشير على أنه كان غير قادر على النقاش، بغض النظر عن هذه السردية، لكن أتصور من أن هذا اللقاء بالتحديد هو جاء لصالح بزشكيان. هناك رسالة أرادها المرشد أو حتى الحرس الثوري من بعده، على أن بزشكيان أو الدولة هناك في إيران هي من باتت تتعاطى الآن يعني مع بعض الملفات الحساسة، يعني وهذا قد يشير إلى إمكانية إلقاء يعني ملف المفاوضات، ملف التعاطي الداخلي. لكن مثل ما أشرت أستاذ ريم، أنا أعتقد الأهم في هذا اللقاء وحديث بزشكيان هو قضية الانقسام الذي تحدث، يعني فيما سبق ترامب أشار على قضية الانقسام في داخل القيادة، لكن لأول مرة يتم الاعتراف. نعم كانت هناك إشارات من قبل قاليباف، لكن الآن أن يتحدث رئيس إيراني بوجود انقسام، أنا أعتقد هذا فيه إشارات واضحة على أن هناك خطر داخلي، النظام يستشعر وجود خطر داخلي. أولا نتيجة مزيج الضغوط، يعني
0: الانقسام دكتور، الانقسام الذي تحدث عنه
3: هو مجتمعي،
0: لا مجتمعي وليس قيادي، لأن المشكلة
3: لا أنا معك، أنا
0: لا لك، لأن المشكلة الآن لما يطرح هذا الأمر يؤخذ بأن هناك انقسام في القيادة، ولكن علينا أن نقول كما يقول لا تقربون الصلاة، ولكن وأنتم سكارى يجب أن تأتي من بعدها. لذا أنا أعتقد عندما نتحدث عن الانقسام يجب أن بسرعة نوضح تخوف، أنا أتفق معك، تخوف من الانقسام داخل المجتمع الإيراني، ولكن هذه بالعكس هي كانت رسالة بأن لا انقسام في القيادة،
4: صحيح، لأنه الجميع تحت المرشد. أي تنافس ما بين وجهات النظر أو مراكز

0: السلطة يتم بالاحتكام فيه إلى المرشد كشرعية لا يمكن تجاوزها بأي حال. يمكن قلت مع حضرتك قبل كده إن لو في إيران هناك كرسي فارغا عليه يعني أي جزء من ملابس المرشد هيتم احترامه ويعتبر أن هذه هي الشرعية التي لا يجب تجاوزها على أي حال. فلقاء اليوم يمكن أن احنا ناخد منه رسالة فعلا إلى الجميع أن المرشد أصبح لديه كل قرارات الدولة مرة أخرى، ليس فقط الشق العسكري ولكن مرة أخرى عاد إلى
1: شؤون الدولة.
0: الشؤون الداخلية.
2: فيما هو أهم إذا سمحت لي بخصوص لقاء اليوم، نعم إضافة لما ذكر الزملاء، لا ننسى أن خلال 39 يوم حرب تم تحييد القيادة السياسية بزكيان، تم تحييده. الخطاب اللي ألقاه يعتذر لدول المنطقة على الاستهدافات، القنوات التابعة أو المدعومة لحرس الثوري الإيراني لم تنشر هذا الخطاب، مع أننا نتحدث عن حمائم وصقور في نظام واحد. الاختلاف ليس بينهم اختلاف جذري، بل هو اختلاف كيف نخدم النظام بالطريقة الأفضل. المرحلة هذه واجتماع أو لقاء المرشد مع بزكيان هو دليل أنه سيصبح هناك دور للحكومة الإيرانية، أن لا خلاف مع الحكومة الإيرانية، أن الحكومة الإيرانية تخدم تحت قيادة المرشد، أي أنها ليست خارج إطار المرشد. الحديث عن الانقسامات، حنا لاحظنا ترامب كان يتحدث عن انقسامات موجودة في الحكومة، والجميع يعي جيدا بأن النظام ما زالت التكلفة منخفضة في مسألة البقاء أو التفكك، لذلك هو مترابط. لكن الانقسام الذي قد يحدث لن يحدث الآن، ولكن قد يحدث في المراحل المتقدمة بعد الاتفاق.
1: ولكن اسمح لي سيد العميد،
2: هو الانقسام الداخلي المجتمعي، التحركات الداخلية، خصوصا أن ترامب تحدث سابقا عن أسلحة تم تزويد فيها الأكراد ولم يتم إدخالها إلى إيران، وقال سننظر في هذا الموضوع.
1: ولكن تعتقد بأن تصريحات ترامب بخصوص الانقسام هي نفسها ما يعنيها بزشكيان بتصريحاته بخصوص الانقسام؟ البعض سيقول ترامب كان يعني السياسة،
2: يعني القيادة،
1: القيادة.
2: يعني كان يعني المفاوضين،
1: بزشكيان يقصد
2: يعني المجتمع،
1: المجتمع والشعب، يعني كلاهما يتحدث عن تقسيم، تقسيم معين. ولكن لماذا المخاوف من هذا الانقسام المجتمعي؟ وهل حقيقة هناك بوادر لانقسام مجتمعي في الداخل الإيراني، أو هي كما يقول معارض إيران مناورة جديدة من القيادة الإيرانية؟
3: نحن نعرف قبل الحرب كانت هناك مظاهرات في إيران، احتجاجات واسعة في مختلف المدن الإيرانية. الآن بعد الحرب الظروف أصبحت أكثر استعدادا للانقسام المجتمع.
2: تم تهيئة
3: الأرض. كان له جملة مهمة يقول: هؤلاء الذين اليوم نراهم في الشوارع، هو إشارة للذين يخرجون إلى الشوارع المؤيدين للنظام، طبعا حاول التعميم والحديث بلغة بروباغندا بهذا الخصوص، ولكن نأخذ كلامه كما هو. يقول: هؤلاء الذين نراهم اليوم إلى جانب النظام ربما كانوا يوم أمس نريد أن نعاقبهم. لذا هذا واضح بأن الأمر مرتبط بالمجتمع الإيراني. ولكن لا ننسى مسألة مهمة،
1: وعلى فكرة الجملة هذه قالها في إيران في في في وكان هدفه محاولة استمالة حتى المعارضين، بمعنى بالضبط أنه بالضبط من كان يعارضنا بالأمس.
3: يبدو الأهم من ذلك كله، حاول إعطاء حاول إعطاء صورة من البساطة للمرشد، وبأنه يعني متواضع
2: ويهتم
3: بشؤون الشعب. لماذا؟ لأن الإيرانيين منذ 2009 عندما طرح لأول مرة اسم مجتبى خامنئي لم يشاهدوه في أي مقابلة، لم يروه على شاشة التلفاز، لم يسمعوا صوته منذ 2009، وليس منذ أن أصبح مرشدا. لذا هو شخصية مجهولة للإيرانيين. حاول الرئيس الإيراني بهذه الطريقة يكسب ود المرشد في أي إجراء يتخذه من خلال إعطاء الصورة التي رسمها،
1: وفي نفس الوقت أن يقدمه كذلك للشعب الإيراني يعني بكونه يدير شؤون الدولة.
4: نعم، هذا صحيح ما تحدث به أستاذ مسعود، لكن أتصور الهدف هو أن يتصالح النظام مع الشعب.
3: نعم
1: بالضبط،
4: هذا مهم جدا، يعني خصوصا يعني حالة التظاهرات التي حدثت، هذا من جانب. من جانب آخر أنا أتصور أن جزء من القرارات التي قد تصدر أو نوقشت، يعني هكذا أفسر الأمور، من أن قد يكون هناك عملية إصدار عفو عن من تم اعتقالهم خلال التظاهرات.

0: الأخيرة.
1: وهذا قد يكون
0: ممكن وارد
2: ويسعى وهو الرئيس الإيراني يسعى
1: لأنه وارد. أشار إلى ذلك. أولا يكسب الداخل الإيراني، والأمر الآخر بطريقة أو بأخرى ستوصل رسالة إلى ترامب على أن النظام بدأ يغير سلوكه في الداخل الإيراني، لأن ترامب تحدث عن عدم ذهاب النظام إلى عملية إعدامات للمتظاهرين. ولذلك في هذا الجانب أستاذ ريم، أنا أتصور يعني قضية الإعدامات التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين التي وصلت إلى 14 حالة إعدام، يعني قد تكون أو قد طلب بيزشكيان من المرشد الإيراني ضرورة إيقاف هذا الوضع لكي ترمم العلاقة داخل ما بين الشعب وما بين النظام
2: السياسي، السلم المجتمعي،
1: السلم المجتمعي، وهذا مهم جدا.
0: وسنعود بعد فاصل قصير، بعد فاصل قصير سنعود لنفسك. تفضل
3: سمحتي لي.
0: تفضل. طبعا
3: لا ننسى انه في المظاهرات الأخيرة اللي كانت في نوفمبر ديسمبر وتقريبا بداية يناير قتل ما يقارب 500 عنصر من البسيج والحرس الثوري الإيراني، هذه نقطة مهمة جدا. في حرب 39 يوم او 40 يوم كان هناك أكثر من 100 استهداف لمراكز البسيج الحرس الثوري الإيراني وقوات الأمن الداخلي سواء في طهران أو المناطق الغربية أو الجنوبية، ركز عليها. هذا زي ما ذكر الأستاذ مسعود، هذا يهيئ الأرض إذا كان فيه هناك أي تحركات داخلية من الممكن أن تتم.
0: سنتوقف عند فاصل قصير وسنعود لهذه النقطة أستاذ شلش. الحديث هو مبدئيا لما نتحدث على إمكانية انقسام شعبي، ولسنا نحن من طرحنا الموضوع، الرئيس الإيراني هو الذي طرحه في تصريحاته. هل يتحدث عن انقسام مع وضد النظام، أو يتحدث على إمكانية أن تستغل بعض الأقليات الفرصة في الداخل الإيراني لتتحرك؟ نحاول كذلك مع ضيق الوقت أن نعود لورقة 2015 لنقارب بينها وبين النقاط 14. هل هناك فعلا نتائج حقيقية قادر الجانب الأمريكي أن يوفرها للعالم، للمجتمع الدولي؟ بعد فاصل قصير.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أحييكم مشاهدينا ساعة حوار، نحاول على الأقل في هذه المرحلة أن نفكك الموضوع. تقييم مبكر صحيح، ولكن على الأقل بما نملك من معلومات وتصريحات وتقدم سواء في المفاوضات سواء في الجهد العسكري، كيف يمكن قراءة هذه المرحلة؟ كنا نتحدث عن كلمة رئيس بوزيشكيان، هو حذر أو على الأقل دعا إلى أن تكون هناك

0: كوحدة في الداخل الإيراني، في إشارة لإمكانية انقسام. هنا نتحدث عن انقسام مع وضد النظام أو نتحدث عن انقسام أقليات؟ ربما لم أسمع الأستاذ شلش في هذا الموضوع، يعني هل هناك مخاوف حقيقية مثلا من أن يعتمد أو تعتمد الأقليات هذه المرحلة لمحاولة التحرك، أو هناك مبالغة تماما في الحديث عن ذلك والأقليات في إيران تعتبر أو تعتبر الوطنية هي الأولوية الأولى وبالتالي ليس هناك من يحركها في مرحلة تعيش فيها الدولة حرب؟
1: يعني هو بعيدا عن الوطنية، خلينا نتكلم بمنطقية الجغرافيا والموارد. الأقليات في إيران، وأستاذنا يمكن يشرح ده أكتر مني، عندما اتحدت في دولة مركزية،
0: لأنه هو أقلية ينتمي
1: لا لا لا لأنه أستاذنا في إيران
2: لا يوجد فيها أقلية، الكل أقلية.
0: الأهواز
2: الكل أقلية، حتى الفرشة أقلية.
0: الأهواز لا تعتبر منطقة أقليات في إيران؟
2: لا، هي شعب. في فرق بين أقلية وشعب. الشعب، هناك شعب
1: عربي، شعب لديه أرض ومنطقة،
2: هناك الشعب الفارسي، هناك الشعب التركي الأذربيجاني، هناك الشعب الكردي
3: بلوشي،
2: وهناك الشعب البلوشي، الشعب اللوري، والشعب العربي له.
1: صحيح صحيح. أنا بتكلم عن نقطة
2: بلد
1: تانية.
2: شعوب،
1: كيف اجتمعت هذه الشعوب؟ هذه النقطة لو جينا بصينا على الجغرافيا الإيرانية، هي جغرافيا صعبة جدا وصخرية بشكل كبير وجبلية، فيها أزمة من المياه، فكان تجمع حتى من قديم الأزل كل هذه الشعوب دائما على الموارد. فما زال السؤال حتى في مناطق النفط، حتى هل ستقبل هذه ان انت لو انا حاجه انفصل كشعب او اقليه، مين هياخد الموارد الاكبر من الطرف الاخر؟ فمساله ان الدوله المركزيه في ايران، بعيدا عن راينا في الانظمه المتعاقبه كانت ازاي، ولكن كانت هذه الانظمه اساسا لاعاده توزيع الثروات والخدمات، سواء ان هي حتى كانت بتمنعها عن الاقليات اللي ترفض الدخول الاحواز او يعني الاكراد الى اخره. ف فكرة التعويل على مسألة الشعوب الإيرانية مش جيدة. في تجربة تاريخية عملها الاتحاد السوفيتي مع المجموعة الأزارية، وعمل دولة تتعلق بأذربيجان وفشلت فشل ذريع جدا ولم يكتب لها النجاح.
2: لا، دولة هي كانت جمهورية داخلية.
1: أيوة، جمهورية
2: وكانت
1: داخلية،
2: وكانت جمهورية داخلية كردية أيضا.
1: صحيح.
2: جمهورية مهابات.
1: لكن في النهاية لم تنجح لأسباب تتعلق بطبيعة الجغرافيا والثروات. ما فيش شعب بيقدر يحكم نفسه بشكل ذاتي مجرد ان هو قرر ينفصل بشكل
2: مسلم. هذا مبالغ فيه. لا اعتقد بانه ما في شعب لا يستطيع، في كثير من البلدان الصغيره
1: صحيح
2: تستطيع الدعم، ولكن لا
1: صحيح صحيح.
2: هذا هو السبب.
1: ليس هذا هو السبب.
2: ايران كانت دوله يطلق عليها اسمها بالفارسي، دولته ممالكه اللي إيران ممالك وليس مملكة.
1: صحيح.
2: اسمها ممالك. أكمل رجال. ممالك اللي إيران، ممالك اللي إيران في الفترة القاجارية، يعني إيران كانت تتكون من ممالك.
3: صحيح.
2: كل مملكة لها حاكم. مملكة عربستان، مملكة أذربيجان، مملكة، هذه كانت في الفترة القاجارية. ولكن في 1926 عندما استلم رضا شاه الحكم، حاول صهر كل هذه الشعوب في ثقافة واحدة، لغة واحدة، انتماء واحد، هوية واحدة، وهي الفارسية فقط. ومنع كافة اللغات الأخرى في هذا البلد الذي فيه نحو 40% يتكلمون الفارسية كلغة أم، و 60% يتكلمون بلغات أخرى، لذا لا توجد
0: أقليات. لا توجد أقليات.
1: حتى هذا التنسيق، لأن أنت محتاج قوة بشرية في إطار الدولة التحديثية. وحتى يعني لما جاء النظام الشاهنشاهي كان متأثرا بتجربة مصطفى كمال أتاتورك لإقامة دولة قومية. في النهاية يجب أن أنا أعود مرة أخرى للوقائع.
0: هذا السبب أنا تحدثت عن الوطنية التي
1: صحيح.
0: يجب أن ترفع على كل
1: الوطنية مبادئ
0: والأساسات،
1: كمان على ارتباطهم بالمركز بفكرة الموارد الخاصة بي للإعاشة.
2: الوطنية التي لا تنكر
1: صحيح
2: هوية الآخرين.
1: صحيح. يعني هي المسألة أني أنا ما أقدرش أعول أن أنا أقول أن إيران ستدخل في مرحلة من التفكك، لأن حتى بغضبهم على النظام، حتى يريدوا تغيير النظام، وتغير النظام بأكثر من شكل في تاريخ إيران، وقامت أكثر من ثورة سواء دستورية إلى آخره، ولم تنفصل حتى داخل هذا النظام الذي وحد واضطهد فعلا كثيرا من الأقليات أو الشعوب.
0: في كل حالات هي هذه التفاصيل ربما نعود لها يعني لاحقا في حلقة خاصة.
1: لكن خطير جدا
0: سلسلة حلقات أستاذ مسعود، يعني هناك العديد من المعلومات اللي لازم.
1: اسمحي بس نقطة مهمة جدا. خطير جدا مسألة فكرة الحديث عن تقسيم دولة زي إيران بأي حال من الأحوال، والجماعة الصينيين تحديدا بيركزوا على النقطة دي. إيران كل ما خلفها هو شعوب ودول أساسا على أقلية.
0: هو مش تقسيم، هو تحدث عن إمكانية.

0: التقسيم
1: بعض التقسيم تستخدمه السلطات في إيران لإسكات أي مطالبة بالحقوق القومية داخل إيران. هذا الأمر مثلا، أنا أضرب مثلا وأنقل لك باستصار. كل الأمر وبسرعة.
0: هناك يعني مش أهم حزب
1: في إيران، أهم حزب قومي في إيران هو حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الذي هو الأب أو الأم لكافة الأحزاب الكردية بالعالم، ولا يطالب بالتقسيم، يطالب بالفيدرالية.
0: هو الموضوع جميل جدا ومهم جدا، ولكن موضوعنا اليوم كذلك فيه تطورات. خلي فيما تبقى من وقت اسمحوا لي ضيوفي الأفاضل أن نقارب مثلا بين ما لدينا اليوم من مبادئ لهذه الورقة سيد العميد وبين 2015 دكتور حسين. يعني نحن أمام نموذجين، أمام اتفاقين. سأطرح وجهة نظر ربما يطرحها البعض. مهما كانت هذه البنود، هي لا تشمل لا صواريخ البالستية ولا تشمل سياسة إيران الخارجية. ما الذي فعله ترامب في النهاية؟
2: الاتفاقية ما ظهر من نقاط من الاتفاقية نعم لا تشمل، ولكن المؤكد أنه سينعكس على الشروط الثلاثة الأمريكية، اللي هي التخصيب، برنامج الصاروخي، والوكلاء. وبالأمس ذكرنا أنهم نجحوا في فصل الملف اللبناني، ما حدث في سوريا في ديسمبر 2024، ما يحدث الآن من ضغوطات أمريكية على العراق فيما يخص الميليشيات، فهناك تحرك في هذا الملف ومحاولة فصله، فلذلك هي تجتمع في هذه الأهداف الثلاثة. لكن ما اختلف بين 2015 و26؟ هناك اختلافات كبيرة جدا.
0: مثلا
2: أنا أعطيك بعض الأمثلة. يعني 2015 أتت بعد مفاوضات طويلة، 26 أتت بقوة السلاح. 2015 كان هناك اتفاقية على خفض التخصيب إلى 3.76 تقريبا أو 67. الآن لا يوجد تخصيب، صفر تخصيب إلى سواء 12 أو 14 أو 20. فيما يخص اليورانيوم المخصب،
1: ولكن نقص من هالعشرين خمس سنوات المتبقي من الاتفاق النووي.
2: لا لكن الاتفاق النووي الجي سي بي كان لخفض التخصيب وليس إيقاف التخصيب. وهذه نقطة مهمة. الآن المفاوضات، الأمريكان يقولون 20 عام، والإيرانيين يقولون 15 خمسة أعوام. وصول الإيرانيين لمرحلة أنهم يوقفون المفاوضات على مدة إيقاف التخصيب بحد ذاته، هذا يعتبر نجاح، يعتبر تغير كبير في الاستراتيجية الإيرانية. حتى وإن كانت العقيدة العسكرية أو العقيدة الدفاعية الإيرانية تؤمن بهذا الحق، ولكن هناك تغييرات كبيرة.
0: ولكن سيقول قائل اسمحوا لي،
3: المبكر جدا يعني من المبكر جدا أن نعتبر يعني
0: هذه النقاط،
3: هذه النقاط نقاط الصفحة الأولى على أنه اتفاقا نهائيا.
1: هي مذكرة،
3: هي مذكرة لوقف إطلاق النار. وتصور من أن مدة 30 يوم، إذا ما وافقت إيران على هذه الصفحة، ممكن أن نشهد ورقة نهائية تشمل كل البنود الأمريكية،
0: يعني الصواريخ البالستية وسياسة إيران في المنطقة.
3: الصواريخ البالستية لم تعد شأنا أمريكيا.
0: استبعد دكتور إن لم يتمكن الأمريكيون من الوصول لشيء سريع وجذري في
3: غضون علينا أن نتذكر أستاذ ريم، علينا أن نتذكر أستاذ ريم، علينا أن نتذكر من أن ترامب سبق وأن تحدث على أن في قضية طاولة المفاوضات على أن يشرك دول المنطقة، خصوصا التي تضررت من الصواريخ البالستية ومن الهجمات. الصواريخ البالستية أولا تعني دول الخليج العربي، والأمر الآخر إسرائيل يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار.
0: هو لا يشرك وأيضا حتى الأوروبيين.
2: لكن لا يشرك حتى دكتور، في نقطة مهمة بخصوص الصواريخ البالستية. إيران تمتلك الصواريخ البالستية وتطورها لعاملين مهمين جدا. العامل الأول هو العقيدة الدفاعية، اللي هو الدفاع من الأمام. كانت الصواريخ البالستية طائرات بدون طيار، والميليشيات تتعامل مع أي خطر قبل يصل للحدود. النقطة الثانية هي الأهم، عندما تصنع قنبلة نووية وقدرات نووية عسكرية لابد من وجود وسيلة للإيصال، يسمونه الدليفري سيستم، وما يسمى الثالوث النووي، اللي هو قاذفات استراتيجية أو غواصات ذات قدرة على إطلاق صواريخ نووية أو الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية. إيران تعمل على إيجاد هذه القدرة
1: عبر برنامجها الفضائي.
2: الفضائي نعم،
1: برنامج الفضائي هو مركز الخميني. ولذلك السبب عندما بدأت إيران برنامجها الفضائي بدأت الحساسية تزداد. صحيح. خاصة من قبل الأوروبيين تجاه البرنامج الفضائي الذي تم قصفه في شاهرود في شرق طهران. نعم. هذا البرنامج

0: البرنامج أثار كثير من المخاوف، لذا عندما يتم الحديث عن البرنامج الصاروخي الإيراني يتم ربطه بالبرنامج الفضائي، لأنه في هذه الحالة بإمكان إيران أن تضع رؤوس نووية. إذا أكمل من فضلك، عندما تصنع الرؤوس النووية بإمكانها أن تستخدم هذه الصواريخ المتطورة.
1: صحيح. مرتين ما خلتنيش أتكلم.
2: لا بالعكس.
1: المسألة في غاية الأهمية بالفرق فعلا بين 2015 وهذه المفاوضات. هندسيا فقط لو تم وضع شرط أن أي تخصيب حتى ولو بالنسب المقررة في القانون الدولي يتم بدون تخزين، ودي نقطة ذكرت في أحد تسريبات الأوراق، أن إيران حتى بعد 20 أو بعد 30 هتقوم بعمليات تخصيب بسيطة جدا وبدون تخزين. بدون تخزين يعني لا تستطيع رفع نسب اليورانيوم بعد اليورانيوم.
2: من قال؟ أين أدرجت
1: الورقة التي سربت من يعني من يومين أو ثلاثة قبل مشروع الحرية؟ كان مذكور فيها أن هناك تخصيب بعد 30 سنة على مبدأ عدم التخزين.
2: على فكرة
3: هناك فرق استاذ، أنا آسف استاذ،
1: ولا يهمك، تفضل استاذ.
3: يعني فيما يرتبط بالمفاوضات خصوصا في الملف النووي الإيراني علينا أن نتوقف عند نقطة جوهرية. اتفاق العام 2015 كان 5+1، الآن 1+1، وهناك فرق كبير. يعني صحيح. أمريكا تفاوض إيران بشكل مباشر بعيدا عن المجموعة،
0: أبعدت عاقبت الجميع.
3: هذه نقطة جوهرية.
1: نقطة كمان معلش، أني لم يعد للبرنامج البالستي لا مصانع صلب ولا مصانع ألموني، فدي نقطة مهمة جدا، أني كان تركيز حتى في الضربات على مجمعات التصنيع المزدوج. فدي نقطة كمان هتحط إيران أمام اختبار مع الوقت، هل يمكنها إعادة ترميم هذه الصناعات؟
2: يمكنها لأنها بإمكانها، لأنها في هذه الحرب مثلا فاجأت المجتمع الدولي بوصولها إلى حدود قاعدة ديغو غارسيا مثلا.
1: لا لا لا، أنا بتكلم أن المصانع أن أنت تعيد مرة أخرى بناء ترسانتك العسكري.
0: نحن لا نعرف مدى الأضرار، حتى نكون أكثر وضوحا، لا أحد يعرف مدى الأضرار التي لحقت بهذه
1: المصانع. لا وفق الاستراتيجية موجود
0: صورة نظرية حول الأضرار.
1: على البرنامج الصاروخي مصانع الصلب ومجمعات الصلب
2: لدينا بالنسبة الصلب
0: لا أحد يعرف ما مدى الأضرار التي
1: يعني مثلا في مجمعات للصلب وللألمونيوم دمرت بالكامل،
4: خرج مصنع مباركة
1: صحيح
4: استهدف ولكن لم يخرج كاملا.
1: لا لا، في مجمعات الصلب الإيرانية والألمونيوم خرجت بالكامل.
0: هي ثلاث مجمعات صلب وحديد موجودة في إيران تم قصفها. مصنع الصلب والحديد في الأهواز، مصنع الصلب والحديد في مباركة، ومصنع الصلب والحديد في أصفهان. ولكن لا توجد لحد الآن تقارير واضحة ميدانية تؤكد بأنها خرجت بالكامل. تحتاج تلقت ضربات، تحتاج أعتقد مسألة إمكانيات إيران الصناعية هي أحد الأسباب التي تثير المخاوف بأنها تعيد كثير من
2: أستاذ مسعود، ولازلنا لم نفتح موضوع السياسة الخارجية خاصة بعد اكتشفنا بقى 30 ثانية،
4: أقل من 30 ثانية. فيما لو نجح الاتفاق، نعم هناك مخاطر، لأن إيران ستقول متى التفتيش ومن سيفتش وما وما وما، ففي نقاط المراوغة الإيرانية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتفاق تسعى لإخراج ما هو تحت الأرض ليصبح تحت المراقبة.
2: هي لم تتمكن من تدمير ما هو فوق الأرض،
4: هي دمرت ما هو فوق الأرض. لا دمر ما هو
2: دمر.
4: ما هو تحت الأرض كله.
1: أيوة في نقطة مهمة جدا، أن مصنع أنا عايز أوضح نقطة، ما ينفعش تقول لي أن مصنع لم يخرج من الخدمة ويكون قلبه تم ضربه.
2: في كل الحالات هو حتى لو تحدثنا يوما ما عن اتفاق، كيف نقيم نجاح هذا الاتفاق من عدمه؟
3: أول من المبكر جدا،
2: جزيل الشكر مستقبلا. شكرا جزيلا لك، السلام عليكم.
4: شكرا لك.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
6: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: هذه إشارة تتوقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تلهم وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدماً. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
5: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
5: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
9: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
0: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ

0: يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
0: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونسهلها بأبرز العناوين. بعد المواجهة في هرمز ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران. تأكيد أمريكي بأن إيقاف مشروع الحرية سببه استمرار المفاوضات وجاء بطلب باكستاني. مسؤول أمريكي يؤكد على استهداف نقطة تفتيش للبحرية الإيرانية في ميناء جنوب إيران.
1: The draft also addresses the placement of mines and illegal tolls.
0: مجلس الأمن يبحث مشروع قرار حول هرمز وانتقادات لإيران إثر زرعها ألغاما في المضيق.
2: We're going to have a meeting with President Xi. It's going to be, I think, quite amazing.
0: ترامب يؤكد أن زيارته إلى الصين قائمة وستمضي كما هو مقرر لها. ساعة جديدة نبدأها من آخر تصريحات للرئيس الأمريكي بعد حادثة تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز، حيث أكد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران لا زال قائما وأن مفاوضات ما تزال جارية. وبشأن إيقاف عملية الحرية في مضيق هرمز، قال ترامب إن الإيقاف جاء بطلب باكستاني وبسبب استمرار المفاوضات. كما أشار الرئيس الأمريكي في تصريحات أدلى بها قبل قليل إلى أن زيارته إلى الصين ستمضي كما هو مقرر لها. قبل ذلك قلل ترامب من شأن الضربات المتبادلة في مضيق هرمز مع إيران ووصفها بأنها صفعة خفيفة. ترامب أوضح أن ثلاث مدمرات أمريكية خرجت وبنجاح كبير من مضيق هرمز تحت القصف. في المقابل ذكر إعلام إيراني بأن الوضع في المدن الساحلية وجزر مضيق هرمز عاد إلى طبيعته.

في التفاصيل مشاهدينا، وبعد الضربات الأمريكية على إيران أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات لشبكة ABC قال فيها إن هذه الضربات ليست سوى صفعة خفيفة وأن وقف إطلاق النار مستمر وقيد التنفيذ. وضمن جملة تصريحاته قال الرئيس الأمريكي أيضا على تروث سوشيال إن المدمرات الأمريكية خرجت بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت نيران العدو ولم تصب أي منها بأذى، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن والزوارق الإيرانية المهاجمة. ترامب أشار أيضا إلى أن السفن الإيرانية التي هاجمت مدمرات الولايات المتحدة دمرت بالكامل، وكذلك العديد من زوارق إيران الصغيرة التي تستخدمها كبديل عن أسطولها المدمر. وأضاف بأن زوارق إيران

0: أغلقت في قاع البحر بسرعة كبيرة وجرى إسقاط الصواريخ بسهولة بينما احترقت المسيرات وسقطت في البحر. وأشار ترامب إلى أن أي دولة طبيعية كانت ستسمح للمدمرات الأمريكية بالمرور، لكن إيران ليست كذلك. أضاف ترامب أن إيران يقودها مجانين، ولو أتيحت لهم فرصة استخدام سلاح نووي سيفعلون ذلك، ولكنه لن يتم السماح لهم. وتوعد ترامب بهزيمة أكبر وأشد في المستقبل إن لم توقع إيران اتفاقا وبسرعة. وأكد أن المدمرات الثلاث ستنضم للحصار البحري ضد إيران الذي هو حسب تعبير ترامب كالفولاذ. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية غير مبررة وردت بضربات دفاعية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية. وقالت في البيان إن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاث مدمرات أمريكية نحو بحر عمان، لكنها شددت على عدم تضرر أي منها. وأضافت سنتكوم بأنها قضت على التهديدات القادمة واستهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن الهجوم، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومراكز استخباراتية ومواقع سيطرة. وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها تبقى متمركزة وجاهزة. قبل ذلك أكد مسؤول أمريكي لفوكس نيوز أن الجيش الأمريكي شن ضربات على قشم وبندر عباس جنوبي إيران، بالإضافة إلى نقطة تفتيش تابعة للبحرية الإيرانية في مدينة ميناب. وقال المسؤول الأمريكي أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف إطلاق النار. في المقابل اتهمت بحرية الحرس الثوري أمريكا بخرق وقف إطلاق النار بالهجوم على ناقلة نفط قرب ميناء جاسك، وأكدت استهداف ثلاث مدمرات أمريكية بصواريخ باليستية وكروز وزوارق سريعة. هذا دوت انفجارات جديدة في مناطق ميناب وبندر عباس وسيرك في هرمزغان جنوبي إيران. كما قالت وكالة مهر بأنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشمالها أكثر من مرة. وأشارت تقارير إيرانية إلى تضرر الأقسام التجارية في رصيف بهمن بجزيرة قشم. تنضم إلينا من واشنطن مستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمال مدللي. أهلا بك دكتورة أمال، كيف تعلق على مجمل ما شهدناه هذه الليلة من تطورات؟
1: يعني أولا صباح الخير وشكرا على الاستضافة. فوجئ الجميع بهذا الذي حدث اليوم، لأن الجميع كان ينتظر الرد الإيراني الدبلوماسي على العرض الأمريكي. وعندما أتت الأخبار الصواريخ في الخليج عوضا عن الرد الإيراني كان هناك استغراب، ولكن الجميع هنا في الإدارة الأمريكية يشدد على أن هذا لن يغير الكثير، لأنه لن يكون هناك استمرار لهذه الضربات وأنها وقف النار ساري المفعول. كما قلتم القيادة المركزية قالت أن هذه الضربات دفاع عن النفس بعد هجوم على ثلاث سفن أمريكية. لذلك واشنطن لا تزال في جو الانتظار، انتظار الرد الإيراني، لأن الرئيس الأمريكي بحاجة إلى أن يحمل معه إلى الصين في خلال زيارته الأسبوع المقبل يعني أخبار جيدة بالنسبة أو أخبار مفرحة بالنسبة له، أي أنه استطاع أن يجد حلا في الخليج ويفتح مضيق هرمز. لذلك ستستمر الولايات المتحدة في العمل مع الحلفاء ومع العمل مع الوسطاء وخصوصا باكستان لمعرفة إذا ما يمكن العودة إلى انتظار الرد الإيراني وأن يأتي ردا إيجابيا. هم يأملون بأن يكون هناك رد إيجابي من إيران بالرغم من ما حدث، ولكن يعني هناك جو يقول بأنهم أيضا جربوا إيران أكثر من مرة وأن لن يستغربوا إذا ما أتى الجواب إما سلبيا أو أن لا يأتي جواب وأن
0: تكون. السؤال بأنه دكتورة أمال، من بدأ هذه المواجهة كانت إيران، هي استهدفت مدمرات أمريكية، باعتقادك بأنه هل كانت إيران تعول على ضبط النفس الأمريكي كما حدث في وقت سابق عندما قالت الولايات المتحدة بأن الاعتداءات الإيرانية لا تستدعي ردا أمريكيا، وبالتالي جربت ذلك وجاء الرد أكبر مما

0: توقعات، أم أنها عندما أقدمت على هذا الأمر هي كانت تعرف بأنه هذا سيستدعي ردا أمريكيا، وعلى الرغم من ذلك قامت به لكي توصل رسالة للولايات المتحدة بأنها لا تريد فرض واقع جديد دون العودة إلى طاولة المفاوضات؟
1: يعني في الواقع أن إيران تقول أن الولايات المتحدة هي التي خرقت وقف النار باستهداف ناقلة نفط أمس، ولكن الواقع أن إيران هي التي بدأت عندما هاجمت الإمارات منذ يومين، واليوم هاجمت السفن الأمريكية. إن إيران تعول على أن الولايات المتحدة لن ترد ردا كبيرا وتريد الاحتفاظ بوقف النار، لأنها تعتقد أن الرئيس ترامب هو في وضع صعب، هذا تحليل الإيران، وأنه بحاجة إلى التوصل إلى حل بسبب، فأولا بسبب زيارته إلى الصين، وأنه بحاجة إلى انتصار قبل الذهاب إلى الصين. ولكن والأهم، إيران تقرأ الوضع الداخلي الأمريكي على أنه في صالحها، لأنها تعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يصبح ضاغطا على الرئيس ترامب، خصوصا بالنسبة لأسعار النفط التي تترجم أسعار
0: بس
1: بنزين عالية.
0: بس كمان نعم. دكتورة آمال، واسمحي لي على المقاطعة، الوقت ليس في صالحها، يعني الإيرانيون نعم. يعيشون ضائقة اقتصادية خانقة جدا، ورغم شح التقارير التي تصل، لكن إيران ليست أفضل حالا من الولايات المتحدة بكثير.
1: هذا الذي أقوله، أن إيران تقرأ الوضع الأمريكي بهذا الشكل، وهذه قراءة خاطئة، لأنهم يقرؤون الرئيس ترامب بشكل خاطئ. الرئيس ترامب بالرغم من وجود الوضع الاقتصادي أو الاقتصاد العالمي في وضع صعب الآن، وبالرغم من ارتفاع أسعار البنزين، وضع أمريكا ووضع ترامب أفضل بكثير من وضع الإيراني الداخلي، في ظل ارتفاع الأسعار، في ظل الوضع الخانق بالنسبة للشعب الإيراني، في ظل الدمار التي حصل في إيران. لذلك الإيرانيون يحاولون يلعبوا لعبة الوقت، ولكن لعبة الوقت هذه يمكن أو مرجح أنها ستكون لغير صالحهم، لأن الولايات المتحدة، يعني صبر الرئيس ترامب يعني ليس طويلا، يعني هو يمكن أن يصبر، ولكن عندما يصل إلى مرحلة يعتقد فيها أن إيران تماطل وأنها تلعب لعبة الوقت، سيقوم باستئناف الحرب وبتوجيه الضربات مرة ثانية. لذلك هذا الأسبوع حاسم لجهة معرفة ما إذا كانت إيران سوف ترد، وأن يكون رد إيجابي بشكل أنه يمكن استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في باكستان كما يتم الحديث، وإنما وإذا ما حصل ذلك فإننا سوف نرى أن هذا التوتر في الخليج يمكن أن ينفجر، لأنه اليوم لو أدت الضربات الإيرانية إلى مقتل أمريكيين في الخليج لكان الوضع مختلف تماما، كنا نتحدث حديث مختلف الآن. لذلك أن إيران،
0: رغم أن الإيرانيين يعني قالوا وادعوا بأنهم نجحوا في قتل الأمريكيين، لكن كان واضح وتأكيدات صدرت يعني من سنتكم ومن الرئيس الأمريكي بأنه
1: لم يكن هناك إصابات.
0: السؤال أنه هل تتوقع أن يحدث هذا السيناريو أكثر من مرة؟ وما الذي يمكن أن يدفع سواء إيران للتجرؤ واستهداف الجانب الأمريكي أو حتى دول الجوار، أو أن تقوم الولايات المتحدة وتبادر بضرب إيران؟ فقط الأمور الميدانية، أم ربما أي انتكاسة فيما يتعلق بالمفاوضات قد تستدعي رسائل كهذه التي شاهدناها الليلة؟
1: هناك موضوعين. الموضوع الأول هو أن وجود كل هذه القوات الأمريكية في الخليج والمواجهة بينها وبين القوات الإيرانية التي تقف على هبة الاستعداد، وأيضا الوضع الإيراني الداخلي، حيث تقول الولايات المتحدة أنه ليس من المعروف من هو يتخذ القرارات، والحرس الثوري يقوم في بعض الأحيان يقولون بتوجيه ضربات من دون قيادته. لذلك هذا الوضع المتفجر يمكن هو دقيق لدرجة أنه يمكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة، ويمكن أن يفجر الوضع. فإذا هذا خطر. الخطر الثاني في هذا الموضوع هو أن الولايات المتحدة ترى أن إيران في ردها وفي مماطلتها أنها فقط تلعب لعبة الوقت، فتقوم الولايات المتحدة بفقدان صبرها وتقوم بتوجيه الضربة، لأنها لا يمكن أن تنتظر لشهور ولا سنوات لترى ما إذا كان مضيق هرمز سيفتح وأن الاقتصاد العالمي في هذا الوقت سوف ينهار. لذلك هناك مسألتين أساسيتين يجب أخذهما بعين الاعتبار لمعرفة ما إذا كنا سوف نبقى في هذا الوضع المتفجر، أم أنه سيتم التوصل

0: حل بسرعة.
1: سؤالي الأخير يتعلق بالصين، لماذا أشار ترامب إلى أنه جدول زيارته إلى الصين لن يتغير في إطار ما حدث؟
0: لأنه يعتبر أن ما حدث كما قال أنه لم يكن شيئا كبيرا، هو قلل من أهمية ما حدث، ولذلك يعتقد أنه لن يكون هو الموضوع الأساسي في هذا. ولكن موضوع الحرب وموضوع منطقة هرمز وموضوع إيران سيكون من أهم المواضيع والأولويات في لقائه مع الصين، وخصوصا أن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي وضعت عقوبات على شركات صينية التي تتعامل مع النفط مع إيران في موضوع النفط، لذلك سيكون هذا موضوع هام، لأن أيضا الصين تريد أن تلعب دورا، وهي بدأت تتحدث عن دور لها بعد حل موضوع الحرب وبعد حل موضوع هرمز، وهي تتحدث عن هيكلية جديدة أمنية في المنطقة. لذلك هذا موضوع هام سيكون بينهما، وسيطلب من إيران من الصين مساعدة في موضوع جلب إيران إلى طاولة المفاوضات وأن تقبل الشروط.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتورة أمل مدلل، المستشارة في الشؤون الدولية، كنت معنا مباشرة من واشنطن.
0: شكرا لك، مع السلامة.
1: قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة ترامب تدرس الآن إعادة إطلاق مشروع الحرية الذي يهدف لفتح مضيق هرمز وتوجيه السفن التجارية بدعم بحري وجوي بأسرع وقت. وبحسب مسؤولين أمريكيين للصحيفة فإنه ليس من الواضح متى يمكن أن يحدث ذلك، لكن مسؤولي البنتاغون قدموا جدولا زمنيا لبدء العملية في وقت مبكر من هذا الأسبوع. حثت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع الألغام في مضيق هرمز. وشدد مندوب أمريكا في مجلس الأمن مايك وولتس على وقوف واشنطن إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي.
2: Decision the United States is making. And we're choosing to stand with the freedom of navigation, we're choosing to stand with international law, we're choosing to stand with our partners as we move forward. So we're giving the UN and the Security Council another chance to get back to basics, to uphold these basic principles, to build on 2817, Resolution 2817, passed without opposition in this council with 136 co-sponsors. And we'll see what the council decides to do in the days to come.
1: كما قال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن فرض طهران رسوم عبور في المضيق غير قانوني، مؤكدا أن إيران تنتهك قوانين البحار وحرية الملاحة الدولية.
2: We drafted this resolution together with Bahrain, and we've worked closely with the rest of our friends in the Gulf and throughout the UN because we believe in some basic fundamental principles, namely the freedom of navigation for the entire world's economies. And that's what's at stake here, nothing less than a cornerstone of worldwide stability and commerce. And those who abuse it or seek to throw it out are setting a very, very dangerous precedent.
1: كما أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز واصل على أن مسودة القرار المشترك تضمن التدفق الحر والآمن للتجارة في مضيق هرمز.
3: In this context, the draft resolution calls for immediate and coordinated international action to de-escalate tensions, ensure the free and safe flow of maritime trade and humanitarian assistance, restore stability to global markets, and protect affected populations. Recent developments in the Strait have heightened tensions and risk significant humanitarian, economic, and security consequences. Disruptions to marine transit are affecting global energy markets and hindering the delivery of essential goods, including food, medical supplies, and humanitarian assistance, with particularly severe consequences for vulnerable and import-dependent countries.
1: من جانبه أشار مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة جمال رويعي لأن مسودة القرار المشترك تطالب إيران بوقف الهجمات ضد السفن ومسألة زرع الألغام وفرض رسوم عبر أو رسوم عبور غير قانونية في مضيق هرمز حسب ما قاله. نستمع.
4: Recent developments have underscored the importance of keeping this strategic waterway safe

0: في إيران هناك أطراف سياسية واضحة، يعني هناك تيار إصلاحي، هناك تيار محافظ، وهناك تيار
1: إصلاحي ومحافظ يعني لا يحكمون. أنا أتحدث عن المؤسسات الحاكمة، هناك مرشد وهناك مجلس أمن قومي وهناك حرس ثوري، من المتشدد ومن المرن؟
0: يعني بالنهاية رئيس الجمهورية هو يحسب على التيار الإصلاحي، السيد قاليباف يحسب على التيار المحافظ، وهذا التنوع قائم
1: يعني
0: في النظام السياسي.
1: يعني بازشكيان هو المرن وقاليباف هو المتشدد؟
0: لا، أنا لا أتصور ذلك. يعني بتصوري أن السيد قاليباف هو مرن بشكل كبير جدا، ولكن هناك أصوات في مجلس الشورى الإسلامي، تيار أكثر تشددا من قاليباف، تطرح أمور تنتقد فيها بعض المواقف.
1: طب بازشكيان موقعه إيه في المعادلة دي؟
0: رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمن القومي، والآن المرشد أوكل لمجلس الأمن القومي في أن يتخذ القرارات ضمن إطار التشاور. في مجلس الأمن القومي هناك أطراف، هناك ممثلين للمرشد، ممثلين لرئيس الجمهورية، وهناك رؤساء القوى الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وممثلي القوات المسلحة بمختلف أصنافها، والقرار يؤخذ بالأكثرية في مجلس الأمن.
1: لا، أسألك عن موقف بازشكيان، إيه؟ يميل لقاليباف ولا يميل للجهة المتشددة؟
0: لا، هو يميل إلى الوسط أنا في تصوري. طيب، بشكل كبير.
1: أطلنا على دكتور عايد المناع، ولكن عفوا دكتور، كنا نريد أن نفهم بس الداخل الإيراني حتى نستطيع أن نحلل على أساس هذه المعلومات التي يطرحها دكتور حسين الآن. ماذا ترى في لقاء المرشد وبازشكيان اليوم؟ وهل نحن نقترب دكتور عايد من وقوع أو إتمام اتفاق حتى ولو مبدئي مع إيران، أم أننا نتحدث الآن عن تصعيد ربما يكون قريب أيضا؟
2: تحياتي لك يا رشا.
1: تحياتي دكتور.
2: وتحياتي للدكتور حسين لوريان، وبالتأكيد أن نستفيد من دكتور حسين الحقيقة في هذا المجال. بالتأكيد أيضا أنه رئيس الجمهورية في إيران منصبه محدود الصلاحية للحقيقة، وأخي الدكتور حسين يعرف ذلك. النظام في إيران أشبه ما كان النظام في أيام الأحزاب الشيوعية. سكرتير الحزب الشيوعي الأمين العام للحزب، ثم يليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأحيانا يكون رئيس الوزراء أقوى من رئيس الجمهورية. لذلك نقول أنه تركيبة النظام في إيران تحتم بأن يكون رئيس الجمهورية، يعني صلاحياته هو قائد فريق العمل التنفيذي الذي يتعلق بإدارة أمور الدولة اليومية، أكثر من أن يرسم السياسات العامة أو الخارجية أو إلى آخره. المرشد الحقيقة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الحقيقة أيضا الذي منه يكون يعني التوجيه، وإليه يرجع الأمر، وبالتالي هو القوة الحقيقية، هو يعني بريجنيف الاتحاد السوفيتي في إيران. لذلك هذا لازم يكون واضح. أنا أعتقد أن الرئيس مسعود بازشكيان خلال الفترة الماضية كان منحى نسبيا، يمكن لأسباب الحرب إلى آخره، لكن لم يكن له أي حضور. شفنا الحقيقة محمد باقر قاليباف، وشفنا أيضا عراقجي، ويعني آخرين يذهبوا ويفاوضوا وإلى آخره ويتحركوا، والرئيس كأنه غير موجود على الإطلاق. يمكن الليلة نفس أخذ بأن التقى بالسيد المرشد وتحدث معه، يبدو لي هذه المرة أنه يعني فضفض كل ما في نفسه للمرشد، وأعتقد أن المرشد سيأخذ بخاطره في هذا الجانب كونه رئيس منتخب من قبل الإيرانيين، وبالتالي من حق الحقيقة أن يكون هو الممثل الفعلي لإيران. السيد

0: قاليباف هو رئيس السلطة التشريعية وليس رئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي هذا
1: ولكن
0: يعني ليس
1: العالم ينتظر قرار، ينتظر رد إيراني على المقترح الأمريكي الأخير. هل سترسل إيران ردا أم سنكون أمام سيناريو يتعلق بتعليق الرد مرة أخرى؟
0: لا، هو شوفي إيران مضطرة ترسل رد، لكن ما هو نوع هذا الرد؟
1: صحيح.
0: يعني الحقيقة النقاط التي طرحت يعني نقاط كبيرة، يعني اللي طرحوها هنا يعني بحيث أنه الأمريكان يوافقون أو لا، يعني مثلا وقف دائم لإطلاق النار أو إنهاء الحرب نهائيا بعد 30 يوم من الهدنة، انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران. هذه إملاءات الحقيقة على الأمريكان بأنه والله تسحبوا قواتكم من المحيط، قيل إنهم تغاضوا عنها ولكن إلى الآن لم يتأكد ذلك. إذا انسحاب من المناطق القريبة من إيران، أيضا رفع الحصار عن الموانئ. الحقيقة إيران للأمانة وللأسف الشديد جنت على نفسها بمحاصرة مضيق هرمز، يعني وضعت هذا المضيق تحت وصايتها، مع أنه فعلا ممر دولي، هناك أميال لإيران وأميال لعمان والباقي ممر دولي وليس من حقها بأن تفرض نفسها عليه، لكنها فرضت نفسها، مما أدى أنه يجدون الأمريكان مبررات لفرض حصار على الموانئ الإيرانية، والآن الإيرانيين متورطين في نفطهم كيف يصرفوه الحقيقة، يعني سيصل وقت قد يكون هذا النفط غير مقبول أو غير يعني مفيد للذين
1: طيب هذا الوضع سيدفع إيران إلى الرد الإيجابي أم لا؟
0: لا، أنا أقول لك أنه في إشكالية الرد، الأمريكان لهم مطالب محددة، هي تخصيب اليورانيوم، لم يعد هناك قبول لأن يكون هناك يورانيوم يؤدي إلى سلاح. طبعا الإيرانيين عندهم حجة معهودة منذ زمان أنه المرشد الراحل علي أكبر خماني حرم أنه يكون يتحول إلى سلاح، لكن هذا الكلام الحقيقة لا يعتد به مع الاحترام.
1: طيب حضرتك أشرت لنقطة مهمة، المسألة النووي ومسألة تخصيب اليورانيوم. منذ قليل، ويمكن أن يصحح لي دكتور حسين، كان هناك بيان للخارجية الإيرانية تقول إنها لن تدرج موضوع النووي في المفاوضات في الوقت الراهن. هذا يعني نسف للمقترح الأمريكي قبل أن يتم إرسال الرد أصلا، إذا كنا نفهم بشكل صحيح دكتور حسين.
2: يعني أولا دعيني أقول دكتور عايد، يعني الآن إيران تجيب على أمريكا وليس العكس، يعني كما تفضلت هناك إجابة رسالة من أمريكا من صفحة واحدة تضم 10 بنود وتضم ثلاثة مراحل، 14 صحيح ثلاثة مراحل، أنه وإيران تريد الرد عليها. مجلس الأمن القومي لحد الآن لم تكتمل الدراسة، يعني ما قاله المتحدث السيد بقائي باسم وزارة الخارجية قال دراسة هذا الموضوع في مجلس الأمن لم يكتمل لحد الآن، ليس أن إيران لم تدرسه، لا، لا زالت تدرسه، هذا القصد.
1: ولكن البعض يقول أن ليس أمام إيران وقت، هي لا تصنع سجادة لتجلس فيها وقتا طويلا كما يقال، أنتم أمام وقت ضيق للغاية، استراتيجية إيران في شراء الوقت أو تضييعه لن تكون نافعة مع عقلية مثل ترامب، متى سيكون الرد؟
2: يعني الرد، باكستان هي إيران أعلنت لها أن يوم الجمعة سيكون الرد جاهزا لتبليغ الجانب الباكستاني، وهذا ضمن إطار التنسيق الذي تم مع الوسيط الباكستاني، إيران سترد. ولكن في تصوري الورقة الأمريكية فيها تشدد، يعني فكرة إيران أن تكون المفاوضات على أساس رابح رابح وأن يكون حفظ لماء وجه الطرفين، في حين أن أمريكا تريد رابح خاسر، وهذا هو الإشكال يعني في بعض
0: هذه طريقة الأمور يا دكتور المهل.

0: مهزوم خاسر.
1: ومن هو المهزوم؟ إيران استطاعت أن تفشل أهداف الحرب الأمريكية سواء كان في إسقاط النظام.
0: رجل علمي، إيران دمرت. نعم. مش لأنها سيئة، مش لأن ما عندها استعداد تقاتل، ولكن لأن الطرف الآخر قوته أكبر من قوتها ودمرها تدمير. إسرائيل كافية على إيران لأنه إيران ليس لديها سلاح جو،
2: ولكن دكتور عايد، دكتور عايد
0: سلاح الجو.
2: ماشي دكتور عايد، ولكن في مبدأ المفاوضات كما يكون دكتور حسين لا يمكن أن يقدم طرف كل شيء على المائدة دون أن يحصل على شيء، يعني هذه من ناحية المفاوضات لابد أن يحصل الجانب الإيراني على أشياء.
0: أكيد أكيد أكيد، أنا أعتقد أن الوسطاء بما فيهم المملكة العربية السعودية، باكستان وطبعا والبقية، للأمانة يضغطون على الولايات المتحدة الأمريكية على ألا يملوا إذلالا على إيران، لأنه الحقيقة الإذلال ممكن يؤدي إلى نتائج سيئة مثل ما حصل مع ألمانيا قبل وصول هتلر، كان هناك إذلال أدى إلى وصول هتلر، وبالتالي هذه الدول تسعى بأن تحصل إيران على ما يحفظ ماء الوجه. لكن الواقع شيء، الحقيقة القوة ليست عند إيران، إيران قوية على جيرانها الذين لم يؤذوها نهائيا والذين كانوا يدعون،
2: ولكن من وجهة النظر البعض هي قوية لأنها ما زالت تتحكم في مضيق هرمز وهو ممر دولي مهم يضر بالعالم كله، لديها أوراق
0: غير يا رشا، غير التحكم في مضيق هرمز، وهذا للأسف أيضا مخالف.
2: لديها يورانيوم مخصب أيضا دكتور، أكثر من 450 كيلو جرام مخصب.
0: الصاروخية والطائرات المسيرة لم تترك دولة خليجية واحدة، الكل انضرب الحقيقة، ويمكن كان نصيب الإمارات ثم الكويت ثم السعودية البحرين
2: بالتأكيد يا دكتور، ولكن نحن نتحدث هنا بشكل موضوعي عن أوراق القوة التي يملكها كل طرف
0: على دول مجلس التعاون.
1: أنا عندي إجابة للسيد عايد،
2: تفضل.
1: يعني إذا سمحتي، يعني أولا الحرب فائض القوة لا يخلق انتصارا أو إملاء، أمريكا تمتلك فائض القوة، خسرت في فيتنام، خسرت في العراق، خسرت في أفغانستان، هذا الكلام مردود عليه أن أمريكا هي القوة الأكبر.
0: يا دكتور، نعم. يا دكتور حسين، ما خسرت في العراق، في فيتنام اضطرت بعد فترة طويلة للإنسحاب نتيجة الضغط الدولي، وأنتم الآن تراهنون على الضغطين الداخلي والدولي. الآن الرئيس الأمريكي سوف يذهب إلى الصين، وأنتم عارفين أنه لن يذهب وفي حرب وكذا، فتضغطون باتجاه تحصلون على شيء. هذا حق التفاوض.
2: وبمناسبة المجتمع الدولي هناك مشروع قرار.
1: دعني أستكمل الفكرة.
0: فائض القوة يفرض نفسه بالقوة.
2: طيب.
0: يعني عندنا تجارب
2: لنعطي له الفرصة. طيب دكتور.
0: الإمام الخميني لما أعلن أنه يتجرع السم، أليس ذلك بعد حرب 8 سنين؟ لأنه فائض القوة غلبه. اضطر الرجل أن يتخذ القرار ويقبل أن يتجرع السم.
2: نعم.
0: هذا طيب. الذي حقيقة يفترض أن الأخوة في إيران،
2: يعني هي إيران تريد أن
0: تبالغوا، يعني ولا يراهنوا أنه والله يضربوا الدول
1: يا سيد عايد
0: علشان الولايات المتحدة الأمريكية توقف الحرب.
2: طيب ليرد دكتور حسين،
1: يعني أولا
2: على فكرة يمكن أن تتجرع إيران السم يا دكتور حسين ويتم معالجتها وتعيش، يعني السم يمكن أن يكون بجرعة غير قاتلة.
1: ماشي. أولاً الحروب غير المتكافئة عادة تحدد بتحقق الأهداف. أمريكا أرادت إسقاط النظام فشلت، أرادت تحريك الأكراد وإيجاد منطقة خارج سلطة الدولة فشلت، أرادت.
2: أنا للأسف لدي وقت محدود للغاية، ولكن أقدر دكتور حسين ما تطرحه، ولكن السؤال الآن، السؤال، لديكم تحفظات على بعض ما هو مطروح في الورقة الأمريكية، نفهم ذلك، ولكن كيف سيتم التعامل مع ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب؟ لديكم مقترح؟ عليكم أن تجيبوا بالموافقة وإلا سيعود التصعيد العسكري مرة أخرى. الإجابة إذا كانت نعم أم لا لن يسمح لإيران وفقا لما هو مطروح الآن ببطء إفس، يعني هناك في النهاية إجابة واضحة.
1: يعني أولا إيران هناك محددان تقول أن أي اتفاق يجب أن يحترم سيادة إيران واستقلالها، وألا

0: يكون خارج إطار القانون الدولي.
1: نعم.
0: يعني هذا هو تقريبا الموقف الإيراني.
1: طب وهل القانون الدولي يقول أن تغلق إيران مضيق هرمز؟ هل القانون الدولي يقول ذلك؟
0: يعني أنا في هذا الإطار يعني إيران تقول أن صفر تخصيب الذي تطرحه أمريكا غير مقبول إيرانيا لأنه يتناقض مع القانون الدولي، هذا قصدي. يعني وإذا
1: يعني
0: كان
1: القانون الدولي
0: هذا
1: الأشياء التي تتوافق مع الرؤية الإيرانية ونترك من القانون الدولي ما لا يتوافق. دكتور حسين، تعلم أنني أقدرك كثيرا يعني، ولكن هناك إذا أخذت القانون الدولي خذ بعضه، ما ينفعش تاخذ جزء على مقاس إيران في هذه النقطة وجزء آخر على غير مقاس. وانت استاذ
2: هناك إيران انها تناقش حقها باليورانيوم، النسب اللي تناسبها وتكون سلميه وتحت اشراف دولي واضح، هذا ما في قبول. لكن ليس من حق ايران ان تقطع رزق العالم من خلال محاصره مضيق هرمز الذي هو ممر دولي ويمر عبره خمس تجاره العالم من النفط والغاز والاسمده وغير ذلك. يعني هذه الحقيقة معاقبة للعالم وضغط غير مبرر الحقيقة من
1: طيب
2: دولة
1: يمكن أن يصحح لي
2: يعني
1: دكتور
2: إسلامية
1: حسين
2: وأخلاقية.
1: دكتور حسين
0: أولاً
1: يمكن أن تصحح لي
0: هرمز.
1: نعم يمكن أن تصحح لي عفوا.
0: أنا
1: بعض المصادر يعني الباكستانية تشير إلى أن أزمة الحصار ومضيق هرمز يعني على وشك إيجاد حل لها يمكن أن يحظى بقبول الطرفين وهي نعم
2: هذا صحيح. ممكن جدا
1: نعم نعم يعني حدث التفاهمات سيتم تخفيف الحصار جزئيا مقابل رفع الحصار تدريجيا، ولكن النقطة الأساسية الآن هي إخضاع برنامج إيران النووي للنقاش في هذه المفاوضات الخارجية الإيرانية. إذا كان هذا التصريح طلبت منك أن تصحح لي إذا كان خطأ أو نقل خطأ، تقول أنها لن تتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني وهذا خط أحمر كبير بالنسبة للرئيس ترامب.
0: لا لا لا يعني اولا
2: معلي دكتور حسين بس عبارة واحدة.
1: طيب
2: انا دكتور حسين انا اتحدى انه ايران تصر على ان تمارس الحق المطلق لها في تخصيب اليورانيوم.
1: طيب ليرد دكتور حسين
2: في السابق
1: نعم.
2: قبل هذه الحرب.
1: طيب دكتور رد يا دكتور على هذا الامر.
0: يعني اولا في المرحلة الورقة الامريكية المرحلة الاولى والثانية هو فتح مضيق هرمز في مقابل رفع الحصار، هذا في تصوري ممكن وهو متفق عليه بين الطرفين. موضوع النووي إيران لم تقل أنها لا تريد مناقشته، تقول أنه أولا يجب إنهاء الحرب وبعد ذلك يعني، وهو هذا يعني موضوع فتح مضيق هرمز ورفع الحصار هذا هو وإنهاء للحرب مع ضمانات بعد ذلك يتم الدخول في.
1: ولكن وفقا لمصادر عربية أبلغت إيران الطرف الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني أنها لا ترغب في امتلاك سلاح نووي، لا ترغب في برنامج نووي.
0: متى كانت إيران تمتلك سلاح نووي؟
1: هتعملوا إيه باليورانيوم المخصب؟ يعني ده كان اليورانيوم المخصب ده كان ليه؟
0: سيدة رشا اليورانيوم المخصب للاستعمال العسكري 93% وليس 60% أو 20%.
1: أنتم خصبتم بنسب تتجاوز الاستخدام السلمي يحتاج إلى 3.6 فقط، أنتم ضربتم أضعاف هذه الأرقام. طيب أنا لا أريد أن ندخل في
2: 60%.
1: نعم لا أريد أن ندخل في نقاش حول هذه النقاط ولكن يكفينا النقاط العريضة. لافت للنظر تغريدة اليوم لمحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني السابق، قال فيها إن إيران قد أثبتت أنها لا تقهر بآلات الحرب التي تمتلكها الدول الكبرى والدول القوية وأنها تتطوق ويقصد إيران للعيش بسلام مع إخوانها المسلمين في المنطقة، ولكن هذا يطرح تساؤلا على حد وصفه، متى تتحلى بقية دول غرب آسيا بالحكمة الكافية للتكيف مع الحقيقة الراسخة التي يتم الحديث عنها؟ يقصد بدول غرب آسيا، وهنا لابد أن نشاهد المشارك معنا من هي دول غرب آسيا التي يتم الحديث عنها بالبحث يعني عشان هناك خريطة، يعني السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان، اليمن، العراق، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، إسرائيل، تركيا، إيران، إقليم الشرق الأوسط كله لابد أن يعي هذه الحقيقة التي يريد جواد ظريف أن يتحدث عنها. ما هذا يا دكتور؟ هل هذا خطاب

0: يمكن أن يكون تصالحي؟ أساسا إيران لديها مشكلة الآن مع دول المنطقة، دول المنطقة حتى إذا وقع الاتفاق لن تذهب لتمرح مع إيران وتعود العلاقات وكأن شيئا لم يحدث. لماذا هذا الخطاب من جواد ظريف؟
1: يعني أولا جواد ظريف الآن هو أستاذ جامعي ليس إلا، هو يتكلم ويمثل نفسه ولا يمثل أي طرف رسمي في إيران. من هنا الموضوع، نعم يعني حتى الصين في زيارة السيد عرقشي إلى الصين كانت هناك وجهة نظر صينية أنه بعد انتهاء الحرب يجب أن تكون هناك خطة أمنية إقليمية يكون فيها اتفاق على عدم الاعتداء على الآخر، تتكامل هذه الدول.
0: طب والله كويس يا دكتور، يعني الدول عايزة اتفاق متعهد منكم عدم اعتداء عليهم، يعني إيران هي من اعتدت على الدول العربية والخليجية، كويس أنكم تريدون أن يكون
1: والعكس صحيح. يعني من أين انطلقت الطائرات؟
0: لا هنرجع يعني هنرجع لهذه النقطة مرة أخرى ويحدث جدل كبير فيها.
2: لحظة، من أين انطلقت الطائرات يا دكتور؟ أنا أسألك.
1: إيه.
2: التهمة الجاهزة
1: انطلقت من القواعد.
2: صدقني ولا طائرة انطلقت من القواعد، ولا واحدة. القواعد
1: لا الكلام
2: لا اسمح لي اسمح لي، مفروض تقفون تحية إجلال القوات المسلحة الكويتية التي أسقطت ثلاث طائرات دخلت بدون إذن الكويت، وبالتالي هذا الكلام اللي ترددوه
0: طيب نحن طيب
2: مبرر فقط.
0: طيب نحن لدينا تطورات مهمة تتعلق ب طيب
2: فيما بعد الرد على النار، هذا حق ما
0: طيب
2: في كلام
0: طيب
2: هذا حق مطلق
0: طيب،
2: لكن لم تنطلق. وأنا يعني شوف أمير الكويت للأمانة لما يتحدث
0: طيب أنا بس لدي تطورات مهمة للغاية تتعلق بالهجمات يا دكتور عايد، هعود إليك، ولكن لدينا هجمات تمت منذ وقت أو ساعات قليلة على بندر عباس في إيران وعلى جزيرة قشم أيضا. الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنها هي من قامت بهذه الضربات وفقا لفوكس نيوز. دكتور حسين، إيران تقول لكم لن، أو الولايات المتحدة تقول لإيران وفقا لهذه التطورات أن هذه ضربات عسكرية، بمعنى أن الآلة العسكرية والتصعيد العسكري سيستمر إذا لم يكن هناك رد على الجهود الدبلوماسية. بماذا ترد؟
1: أولا أنا أستبعد أن تكون أمريكا، رغم أن الاحتمال وارد، هي يعني انا احتمال
0: ان الاعلام الامريكيه فوكس نيوز الامريكيه تقول ان الولايات المتحده الامريكيه نفذت ضربات على
2: الله يخليك لا تتهم دول مجلس التعاون
1: لحد الان يعني ليست هناك
0: انباء متهموا من شويه يعني كانت بعض التكهنات كانت فيها اتهامات بالمناسبه يعني لدول المنطقه، ولكن على اي حال
1: قبل فتره كان هناك قصف لمصفى جزيره لافان، والرادارات الإيرانية قالت أن هناك طائرات من نوع ميراج انطلقت من القواعد الإماراتية وقامت بهذه العملية. أنا أتصور أن هذا يأتي ضمن هذا الإطار أيضا من طرف الإمارات. قد تكون أمريكا، لا أريد أن أنفي الموضوع جملة وتفصيلا، ولكن أتصور أن أمريكا
2: ولماذا ثبت على الإمارات إذا كنت تنفي عن أمريكا؟
1: يعني في تصوري هناك سابقة قلت أنا أنه موضوع بضيق جزيرة لافان
2: توافق
1: دكتك الإمارات
2: طائرات يومية دكتك 38 يوم وقفت، أن اليوم توقف على الحين صارت بس اللي جاك مو من أمريكا.
0: يعني كل الضربات التي لاحقت بإيران ألم تكن، هو يقصد ذلك، ألم تكن أمريكية؟
1: لا كانت أمريكية. أنا أقول هذا بالتحديد انه يمكن ان يكون كما كان موضوع جزيره لافان،
0: ولكن مسؤول امريكي لفوكس نيوز يا دكتور حسين يقول ان الولايات المتحده نفذت ضربات في ايران، هم يقولون هذا الامر.
1: اذا كان كذلك هذا يعتبر يعني الان هناك وقف لاطلاق النار بين ايران وامريكا، وهناك اختراق لوقف اطلاق النار تحت هذا السقف. يعني
0: حينما ضربت إيران الفجيرة ألم يكن هذا خرقا لوقف إطلاق النار؟
1: إيران لم تقل أنها ضربت الفجيرة أبدا.
0: من ضرب؟
1: لم تقل. أولا يعني دعيني أجيب على السؤال، موضوع أمريكا قبل يومين

0: العين أرادت أنه أن تدخل إلى مضيق هرمز، إيران لم تسمح لها، قامت بإطلاق النار على إطلاق الصواريخ على القطع البحرية الأمريكية. إيران قالت كانت طلقات تحذيرية،
1: ولكن بالمناسبة قائد القيادة المركزية الأمريكية قال إن إيران اخترقت وقف إطلاق النار أكثر من 10 مرات.
0: يعني دان كين قال أنه هناك ضرب لعشر مدمرات أمريكية من قبل إيران، وهذا ما دفع القوات الأمريكية إلى الإنكفاء.
1: يعني اخترقت وقف إطلاق النار أنتم أيضا؟
0: نعم
2: دكتور حسين،
0: تحت سقف وقف إطلاق النار هناك نقض لوقف إطلاق النار من الطرفين، ولكن إيران لا تخاف من التهديدات الأمريكية، يعني أثبتت مصداقيتها 40 يوم من الصمود.
2: دكتور حسين، إذا كانت لا تخاف من الضربات الأمريكية، وإذا كانت تقصف البوارج الأمريكية وتطردها من البحر، لماذا تفاوضها يا أخي؟ تعلن انتصارها على الولايات المتحدة الأمريكية وتفرض الأمر الواقع؟ ما هذه العجهية يا دكتور؟ هذه غريبة الحقيقة.
0: لا شوف، يعني أولا أن تعلن انتصارها واضح أن أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها، وهذا يعتبر انتصار لإيران.
1: يعني بغض النظر عن فكرة الانتصار، لأنها أصبحت يعني صراحة يعني ما لا يجب الحديث عنها أكثر من ذلك، كل طرف يدعي الانتصار. لا، ولكن
2: أنا وافق الدكتور حسين بأن أمريكا للآن لم تحقق أهدافها، صحيح.
1: طيب أنا لي في التطور المهم الآن،
2: أنها لن تحقق أهدافها وتجبر إيران على أن تقبل ما لم تقبل فيه حتى الآن.
1: نحن أمام مسار دبلوماسي، ولكن لدينا مسار تصعيدي الآن يتم في هذه الساعات. يا دكتور، كيف ستقرأ إيران هذه الرسالة الآن؟ الضربات الأمريكية التي نفذت في بندر عباس، كيف ستقرأها إيران؟
0: يعني في تصوري أن إيران أولا سترد يوم غد على الرسالة الأمريكية التي جاءت عبر باكستان. لن تقبل إيران إملاءات أمريكية، يعني هذا تصوري عن الرد الإيراني. مهما كانت النتائج، حتى لو عادت أمريكا إلى الحرب مجددا، إنه إيران تقول أنها في موضوع استقلالها وسيادتها لن تتنازل أمام أي قوة، وأثبتت مصداقية. إيران ضربت حاملة الطائرات إبراهام لانكول، ضربت حاملة الطائرات إنه جيرالد فورد، وهي تستطيع أن تدافع عن نفسها وتمتلك كل الأدوات.
1: أرجو أن حضراتكم تساعدوني، أرجو أن حضراتكم تساعدوني.
2: هذا كلام إيراني ترى، ما حد أثبت عليه.
1: طيب احنا امام معضلة الان، المشاهد الذي يستمع الينا الان لا يفهم، نحن نقترب من تسوية باتفاق ام نقترب الى تصعيد وحرب؟ ماذا بنقترب من ماذا يا دكتور؟
0: هناك تفاوض، يعني ممكن ان يصل الى تسوية وممكن ان لا يصل، هذا هو واقع الحال. وهناك ضغوط تمارس خارج اطار التفاوض لفرض املاءات من قبل هذا الطرف او ذاك. إيران تقول لن تقبل إملاءات.
1: طيب
0: ستتفاوض بشراكة.
1: طيب لنفهم
2: لحظة يا رشا، الله يخليك. هل من ضمن الإملاءات تخصيبا لليورانيوم ونسبته بحيث لا يزيد على 3.64 بوينت؟ هل من ضمن الإملاءات بأن مدى الصواريخ الإيرانية لا يتعدى 300 إلى 350 كيلو؟ هل من ضمن الإملاءات بأن تكف إيران نهائيا يدها عن الأذرع التي تمدها بكل شيء على حساب الشعب الإيراني؟
1: هل هذه، طيب باختصار يا دكتور حسين، هذه إملاءات إيران تعتبر هذه إملاءات أم لا؟ هذا سؤال مهم.
0: أولا إيران قالت أنها لن تفاوض حول البرنامج الصاروخي ولا تفاوض حول سياساتها الإقليمية، هذا أولا. فقط
1: لا تفاوض، يعني إيران
0: الأمريكي قبل
1: إيران ستظل تستخدم الصواريخ ضد دول المنطقة وأمنها واستقرارها، وترى أن هذا لا يتم التفاوض عليه؟
0: نعم. الآن ليس هناك الورقة الأمريكية، يعني شاهدوا الورقة الأمريكية، أنا لا أقول شيء من عندي. ليس هناك شيء لا حول البرنامج الصاروخي ولا سياسات إيران الإقليمية. حول الموضوع النووي، إيران تقول الموضوع التخصيب هو حق مسلم به ومكتسب لإيران
1: للأغراض السلمية،
0: يجب أن تعترف به إيران.

0: للأغراض السلمية للأغراض السلمية
1: إيه للأغراض السلمية؟
0: 3.6% ما يتجاوز 3.6% ليس
1: 6-7% صحيح يعني. إنه أن يكون ضمن هذا الإطار وإيران ستتخلص من اليوران المخصب بنسبة 60%.
0: عظيم.
1: كيفية التخلص يتم الاتفاق عليه، وإيران كإبداع حسنية ستقوم طوعيا
0: عظيم
1: بتجميد التخصيب.
0: أنا أفهم من هذه الإجابة أن هناك مرونة تمت من
2: بأنك
0: بغض النظر يا دكتور
2: تتنازل عن حقك
0: يا دكتور
2: تقول هذا حقك.
0: لا هو بيقول حقه لا يمكن ادعاء الحق فيما يتعلق بامتلاك سلاح نووي، ولكن هناك امتلاك، هناك حق يطيح وجود برامج للاستخدام السلمي في هذا موجود، هذا موجود،
2: هذا ما لم تثق فيه الولايات المتحدة الأمريكية.
0: سيكون هناك تفتيش، سيكون هناك تفتيش، سيكون هناك تفتيش يا دكتور.
2: وهو يعرف جروسي وماذا.
0: لا لا هناك تفتيش
2: في هذا الشأن.
0: طيب أنا أريد أن نقف أمام
2: لحظة يا رشا، نبي نستفيد من دكتور حسين، هل إيران سترفض أي مساومة على حقها في التخصيب الذي تحدده أم أنها
0: هو قال أن ليس من حق. واضحة الإجابة يا دكتور عايد، هو قال بشكل واضح إيران ستتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، هذه إجابة، وعلى استعداد للتفاوض فيما يتعلق بنقل اليورانيوم المخصب
2: اللي تحددها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. ولا تحددها إيران.
0: طيب أنا بس أريد أن أعود للتطور العسكري المهم الذي تم خلال الساعات الماضية، وهو ذوي الانفجارات التي حدثت في بندر عباس بعد هجوم قالت مصادر إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت به على بندر عباس وعلى جزيرة قشم. دعونا ينضم إلينا في هذا الحوار أيضا من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك ميلوري. مرحبا بك سيد مايك. لماذا أقدمت الولايات المتحدة في وقت يتم الحديث فيه عن دفع مسار التفاوض على القيام بهذه الهجمات من جديد على إيران؟
3: سعدني أن أكون معكم أنتم وضيوفكم. هناك تقارير مفادتها من أن الخطة ذات 14 بندا التي قدمتها أمريكا لإيران كانت نالت الرفض. إن كان هذا هو الحال فالخطوة التالية للولايات المتحدة على المحافظة على الحصار البحري هو شن هذه الضربات. يبدو أنها ركزت على بندر عباس و قدرات إيران أو من أجل حجب الموانئ أو محاولة لفتح المضيق. لا زال وقت مبكر للتحديد بالضبط ما الذي يحصل. هذه التقارير، هناك تقارير أخرى من أن الإمارات العربية المتحدة تشارك في هذه العمليات. لا نعرف إن كانت هذه معلومات دقيقة، ولكن إن كانت المعلومات دقيقة فهذه بداية التصعيد، وعلى الأرجح إيران سترد وربما ترد ضد شركائنا في الشرق الأوسط خاصة ضد البنى التحتية الخاصة بالطاقة، وهذا سيزيد من القلق في ما يخص الاقتصاد العالمي وتكلفة مصادر الطاقة. فهذه المرحلة الأولية من التقارير، ولكن يبدو أن هذا ما يحصل.
0: طيب لماذا أقبلت الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الضربة العسكرية الآن رغم أنه في انتظار الرد الإيراني؟ إيران لم تعلن أنها رفضت، ومن المفترض أن تسلم ردها للوسيط الباكستاني غدا. لماذا استبقت الولايات المتحدة الرد الإيراني الرسمي بهذه الضربات؟
3: يصعب القول إن كانت هذه المعلومات الدقيقة، وإذا لم يرد بعد وقالوا سنرد غدا فلا أدري ما السبب الذي دفعهم لشن هجمات اليوم. يبدو أنهم من غير الواضح ما الذي قاله الباكستانيون للولايات المتحدة. ربما أخبروهم مسبقا بأن الرد سيكون سلبيا، ولكن لا أعرف لماذا سيقدم الأمريكيون مقترحا 14 بندا وفترة 30 يوما للتفاوض ثم يبدأون الهجمات قبل الحصول على الرد. لا بد من وجود توضيح، ولكن هذا ليس واضحا الآن.
0: وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلف الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في موجز لاهم الانباء. بعد ضربات نفذها الجيش الامريكي على اهداف عسكريه في ايران، اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان اتفاق وقف اطلاق النار مع طهران مستمر وقيد التنفيذ، ووصف في تصريحات الضربات الدفاعيه ضد اهداف ايرانيه بانها ليست سوى صفعه خفيفه. كما اكد ترامب ان ثلاث مدمرات امريكيه

خرجت بنجاح من مضيق هرمز رغم النيران الإيرانية، قائلا إن السفن الإيرانية المهاجمة دمرت بالكامل. وقبل تصريحات ترامب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة، وردت بضربات دفاعية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية. وقالت في بيان إن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق صغيرة أثناء عبور 3 مدمرات أمريكية، لكنه شددت على عدم تضرر أي منها. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحث مقترحات لتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وإنهاء الانقسام السياسي، وذلك خلال اجتماعات مسار الأمن في بنغازي. وشدد مشاركون على ضرورة معالجة ملف التشكيلات المسلحة والمقاتلين الأجانب تمهيدا للاستقرار وإجراء الانتخابات. أعلن الكرملين بدء هدنة ليومين مع أوكرانيا اعتبارا من منتصف الليلة الماضية ولمدة يومين، وذلك تزامنا مع العرض العسكري الوطني في 9 مايو الجاري. ورغم هذا الإعلان، أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 95 مسيرة أوكرانية. نهاية الموجز الأمريكي.

في المرمى مساء جديد، طابت أوقاتكم. النصر يستعيد الترشيحات الكبرى في اللقب بتجاوز الشباب ورونالدو إلى المئوية. في عهد دعمت فيه الرياضة بلا حدود، الليلة الرياضيون في حضرة القيادة. وفي كأس الملك عاشق الحلوى بطل إيطاليا أمام صاحب برجر الفقراء وبطل الهند إنزاغي وباكينغهام. وفي نهائي كأس الملك أيضا صهر نجم وست بروميتش أمام سرير عائلة كرة السلة. وحارس المرمى بونو وخوان بابلو وجها لوجه. وفي نهائي الأثرياء الوليد والأمريكي بن في أول مواجهة بين 20 مليار ومليارين.

0: الفقري، انتهت الامور، انتهت الامور يا نصر.
1: السلام عليكم. فاز النصر على الشباب بأربعة أهداف لاثنين في مباراة مقدمة من الجولة 33 لمسابقة الدوري. بذلك استمر النصر في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقه الهلال.

0: I'm from China.
1: أنا مشجع صيني أدرس بالولايات المتحدة. سافرت مرورا ببلدين وصولا إلى السعودية لمشاهدة مباراة النصر. اشتريت قميص للشباب لأنني حجزت تذكرة بالخطأ في مدرج مشجعيه بدلا من النصر الذي أرغب بمتابعته. سبق وأن حدث هذا الموقف عند متابعتي لمباراة دوري السلة الأمريكي، إذ ارتديت قميص شيكاغو خلال حضوري لمباراة في قاعة فريق إنديانا. في بلاد الصين يتم تحويل أسماء الأندية الأجنبية إلى ترجمة حرفية. النصر يصبح فريق فيكتور الرياض، فريق الشباب يصبح يانج بويز الرياض. الأكثر شهرة في بلادي من أندية السعودية هما فريقان النصر والهلال.

0: عناق بين جيسوس والبلاهي وذكريات الهلالية، دقيقتان فقط وفيليكس يمنح التقدم للنصر.
1: محاولة دربكة جواو فيليكس، الله الله.
0: رغم الهدف، جيسوس يصحح تمركز فيليكس في الميدان. البرتغالي هذه المرة برأسية يرفع أهدافه إلى 19 والمساهمة التهديفية 31 مع النصر.
1: كيف تعرف أنك مصاب بالسحر عندما تقف أمامه مذهولا؟
0: ماني بغرابة يرسل الكرة فوق المرمى.
1: متابعة ساديو في اللقطة الماضية.
0: الخيبري يفقد الكرة في منتصف الملعب. كاراسكو يرد على زميله السابق في أتلتيكو مدريد ويسجل هدفه 16 في دوري روشن. البلجيكي من جديد والعارضة تقف أمامه. مقصي من برانويل وبنتو يبعدها بتصد حاسم. القائم هنا يمنع الأردني علي العزيزة من تعديل النتيجة. وجاء الفرج من رونالدو، الهدف المئوي لابن ماديرا في دوري روشن، والشباب الضحية 17 له من أندية الدوري في الموسم الحالي. البلاهي يعطي الأمل للشباب، هدف زاد الإثارة في الميدان. روهي يتسبب بركلة جزاء. فيليكس في الموعد، الهاتريك الثاني له هذا الموسم والهدف 20.
1: لم يتصدر النصر كل هذا الوقت لكي يفرط بها الآن.
0: النصر يخطو خطوة جديدة نحو اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2019. هيثم بن حماد، العربية.
2: مباراة مثيرة، ربما لا تكون فنيا عالية المستوى لكنها كانت مثيرة بأحداثها وبشدها وبالضغط الكبير على لاعبي الفريقين. نتحول إلى خميس الزهراني، نجم الكبير يلتحق بنا صديقنا الدائم في البرنامج. خميس، مساء الخير. دقيقة ثم تأتيك الأسئلة.
3: مساء النور، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. أستاذ بتال، الحقيقة الدقيقة هذه أنا في ظني أنه يستحقها خيسوس أو جيسوس بالبرتغالي، لأنه مدرب عقلية كبيرة، مدرب يملك إمكانيات أبرزها الشجاعة، يثق في البدلاء، عنده القدرة أن يتخذ قرار في مباراة في جولة لا تقل أهمية عن مباراة الهلال.

0: القادمة والمباريات القادمة اتخذ فيها قرار باستبعاد أو إراحة بعض اللاعبين، إراحتهم خشية الكروت وأيضا خشية الإجهاد. مدرب الشجاع أيضا في اختياره تشكيلة وكأنه يلعب وعاير عينه على مباراة الهلال القادمة، ويعرف أنه يحتاج إلى ظهيرين حقيقيين في الملعب، بالتالي استعان بسلطان الغنام وأيضا استعان بأيمن يحيى. مدرب واضح أنه يعني حقيقة عارف شو يبغى وعارف خطواته ثابتة. مدرب شجاع يستحق مني هذه الدقيقة وهذه الإشادة، وأعتقد أنه الحجر الأساس في مشروع النصر والدوري هو خيسوس.
1: طيب خلينا نأخذ المباراة، ما نحللها لأنها انتهت يعني قبل فترة، بس خلينا نأخذ بعض المنعطفات والمفاصل في المباراة. النصر يظهر في فترات تحسه يسجل في أي وقت، بعدين يختفي كأنها غير موجود تماما في الملعب، إيش سبب هذا؟
0: السبب الأول القدرات الفردية اللي عند اللاعبين، جواو فيليكس، ماني، كريستيانو أحيانا، القوة الهجومية، الجرأة عند خيسوس أنه يفتح الملعب بشكل أحيانا مبالغ فيه، والدليل أنه بيرجع بيستعين بدور مركب لعبد الله الخيبري، يرجع يلعب كاليبرو كصانع لعب ويترك مساحة لمارتينيز وأيضا لعبد الله العمري بتوسيع الملعب. هذه حقيقة النقطة، أنه حتى جواو فيليكس ينسى دوره كلاعب وسط ويعمل كأنه رأس حربة ثاني مع كريستيانو، حقيقة تجعل من عبد الله الخيبري وبروزوفيتش تحت ضغط، يصعب مهمتهم في بناء اللعب وفي مساعدة النصر دفاعيا وأيضا أحيانا مساعدتهم هجوميا. فتجد أنه متى ما كان كومان أو جواو فيليكس أو ماني في حالة فردية ممتازة تجد النصر يظهر بشكل صحيح، في غير خسارة الكرة أو بالبناء تجد أنه في صعوبة بسبب المساحات في وسط الملعب.
1: جميل. اليوم بالغ جيسوس في توسيع الملعب بقلبي الدفاع ووضع عبد الله الخيبري يتراجع أكثر من لازم سبب الضغط في الوسط؟
0: هذا الدور المركب طبعا اعتقد انه بالغ فيها لسبب واحد، انه حتى فريق الشباب استعان بثلاثه لاعبين وسط، حتى ياسين عدلي المره هذه ما شفناه بيهاجم بكثره او يتواجد في المناطق الاماميه، اعتمادا على ثلاثه لاعبين وايضا على همام الهمامي اللي فاجانا انه يلعب بالطرف اليسار وكراسكو كراس حربه تعويضا لحمد الله. صراحه صار يلعب الشباب بخمسه لاعبين في وسط الملعب، فبالتالي توسيع الملعب وبكثره او عمل الاخطاء في وسط الملعب او عدم القدره في البناء بشكل صحيح، مع ان العلم انه بلغه الارقام انه اكثر لاعبين مسكوا الكره واستطاعوا الهجم هو مارتينيز، عبد الله العمري وايضا بروزوفيتش، لانه هم اللي يبدون من الهجمه من الوسط من الخلف، فبالتالي البناء كان بالنسبه له صحيح ولكن احيانا يسبب مشكله. فبالتالي خساره الكره في وسط الملعب مع الزياده العدديه للشباب ومع توسيع الملعب يترك مساحات كبيره تماما هي اللي استغلها ولعب عليها كراسكو تحديدا اللي كان نجم من نجوم المباراه اليوم. وحقيقه كراسكو اليوم جبهه لحاله في وسط في ملعب الشباب واستطاع أنه يجاري أربع مدافعين ويتغلب عليهم أحيانا.
1: جيسوس غامر من البداية، هو اختار المعركة الكبرى الهلال، غامر قال حتى لو خسرت اليوم المعركة الكبرى أكون جاهز فيها، غامر بهذا الشيء ولا كان منطقي؟
0: ما أعتقد، لا ما لا لا منطقي جدا، منطقي في اختيار التشكيله، في راحه البدلاء، في ثقته في البدلاء، عفوا راحه بعض اللاعبين وثقته في البدلاء، وايضا طريقه لعب بعوده الى ظهيرين حقيقيين وايضا وجود لاعبين عبد الله الخيبري اللي يعطيه ادوار مركبه. انا اعتقد انه منطقي، فقط الشيء الغير منطقي ادوار الدفاعيه التي يجب ان تكون عند جواو فيليكس، لانه احيانا يبالغ في الهجوم فيترك وسط الملعب اقل عددا واقل عملا دفاعيا، وهذا امام الهلال اعتقد بيكون مشكله كبيره على النصر اذا ما حدثت، وخصوصا الحاله البدنيه اللي عند سلطان الغنام وعند غريب ما كانت بشكل جيد، وهذا طبيعي لان بعدهم عن المباريات.
1: جميل. باقي في الدوري ثلاث جولات، يعني الاغلب الفرق، النصر طبعا باقي له جولتين بس، نقدر نقول ولا مبكر نقدر نقول جواو فيليكس هو أفضل لاعب في الموسم؟
0: بدون شك.
1: ليش بدون شك؟ ليش؟
0: الأداء العقلية، شوف أنا بعطيك بس حالة الهدف كريستيانو، الحالة الذهنية اللي عنده وفهمه لكرة القدم وفهمه لصناعة اللعب واتخاذات القرار تعطي انه هذا اللاعب لاعب صراحة مختلف تماما. ما مر الكرة الأولى اللي كان أي لاعب طبيعي انه يعطيها كريستيانو لأنه واضح انه في حالة تسلل، راح لعبها للبعيدة لماني اللي عمل الفرق ورجعت الكرة لكريستيانو لوقوفه الصحيح. هذه في صناعة اللعب، هي هذا الإحساس اللي عند صانع اللعب يعطيك الأرقام، تسجيل أهداف، الزيادة العددية، جمال الأهداف أحيانا، هدف الثاني اليوم هدف مو طبيعي، اتخاذ القرار في هذه الزاوية بالرأس. أعتقد أنه صراحة جواو فيليكس في ظني أحد

0: أبرز نجوم هذا الموسم بلغة الأرقام بالأداء بالشخصية.
1: صحيح.
0: أحيانا حتى النصر يكون غايب يجاوب فيليكس يظهر.
1: خلنا نشاركك
0: هو الأفضل والأبرز في النصر مع
1: السم. الهدف الأول برضو، الهدف الثاني جميل، بس الهدف الأول أن واحد يلعب الكرة من وضعية الوقوف في كرة على مستوى البطن،
0: صحيح،
1: يعني ترى صعبة جدا، ما في واحد يسويها.
0: أتفق معك، قرار صعب، يعني قرار صعب جدا إذا جابه بطريقة يعني هذا هداف، هو هذا صانع اللعب 9.5 النموذجي اللي يعرف يأخذ القرار ويعرف كيف اتخذ القرار. يعني ترى طريقة التصويب الدليل على أنه هو عارف وين واقف، هو اللاعب اللي أمامه، أسهل طريقة، وكان يعني يشوتها تحت رجول اللاعب، فبالتالي لا الحارس توقعها ولا المدافع يستطيع يسوي أي شيء. فبشوف الأهداف اللي جابها أهداف جميلة، صناعته للعب في الهدف الثالث صراحة عامل فرق كبير، ولاعب 9.5 تقليدي عاب عليه فقط الحالة البدنية، لأنه لا يستطيع أنه يعمل توازن دفاعي أحيانا أو زيادة عددية، وهذا يؤثر على النصر في المباراة القوية. وظهر تمام القادسية عنده موجود ثلاثي وسط قوي جدا في القادسية، وجد صعوبة وسط النصر.
1: شكرا خميس الزهراني.
2: النتيجة النهائية لا تعكس كيف لعب الشباب في اللقاء، قدم أداء ممتازا للغاية، وفي لحظات حساسة كنا على وشك إدراك التعادل، لكننا لم نسجل في الوقت الحاسم. الشباب قدم مباراة تكتيكية مميزة بمجهود بدني، وقدمنا أداء جماعي، وأبارك للنصر تحقيق الفوز.
3: أقول هاردك جماهيرنا، بدينا أول 10 دقائق كنا قل التركيز فيه، صار فيه سوء تفاهم بيننا، استقبلنا هدفين لكن قدرنا أن نرجع، وأنا أشوف بالمجمل صراحة قدمنا مباراة زينة، لولا الأغلاط اللي حصلت في المباراة كان قدرنا أن نجيب التعادل.
4: أغلاط فنية يعني؟
3: لا أغلاط شخصية، زي أنا مثلا أنا أتحمل الهدف الثاني بالكامل، ولكن الحمد لله أنا أشوف أن لعبنا مباراة زينة، فخورين بالفريق، كان ودنا أن نفوز ونهدي هذا الفوز للمدرب والإدارة خاصة، لأنهم قاعد يشتغلون معنا بشغل صراحة ممتاز، لكن الحمد لله.

إذن النصر يستمر في الصدارة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه الهلال، ولكن هذه الخمس مع أفضلية مباراة للهلال، ما يزال الهلال متأخر عن النصر بمباراة، فعلى افتراض أن الهلال سيفوز فيها سيكون الفارق هو مستمرا كما هو نقطتين، ويوم الثلاثاء المقبل سيكون الديربي الكبير في العاصمة الرياض بين الفريقين، سيكون هو الحسم. إن فاز الهلال سيكون خلاص اقترب من الدوري أو حسم الدوري إلا مباراتين، وسيكون وإن تعادل النصر أو فاز فسيكون حسم الدوري تماما دون انتظار الجولة الأخيرة أمام ضمك. مباراة النصر والشباب لم تكن مثيرة فقط في أهداف هذه المباراة، لم تكن مثيرة في السيناريوهات التي صاحبتها، لم تكن مثيرة أيضا في الجهد الذي بذله اللاعبين، لكنها كانت مثيرة أيضا في قرارات الحكم التي استمرت حتى الدقيقة ما بعد 90 في هذه المباراة. حالات كثيرة نريد التعليق أو نذهب بالتعليق فيها إلى عصام عبد الفتاح زميلنا الذي يرافقنا دائما في البرنامج لإلقاء الضوء على الحالات التحكيمية. تقريبا في هذه المباراة 5 حالات تحكيمية رصدها زميلنا عصام عبد الفتاح للتعليق عليها. كان طاقم الحكم أو طاقم الحكام في هذه المباراة كلهم من اليونان عدا الحكم السعودي الرابع اللي كان سامي الجريس، الحكم فاسيليوس فوتيساس من اليونان ومساعده أيضا من بني بلاده من اليونان. تحول إلى عصام عبد الفتاح أو شوية ونتحول إلى عصام الفتاح، إذا نذهب إلى الفاصل وبعد ذلك أستقبل زميلنا عصام عبد الفتاح، وبعد الفاصل أيضا سنناقش أو نفتح ملف كأس الملك. إنزاغي وباكينغهام تفوق إيطالي في كل شيء.

البيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: حياكم الله. اذهب الى عصام عبد الفتاح. عصام مساء الخير، اهلا بك معنا، وحشنا كابتن. خلينا مباشره نروح ونكسب الوقت. الحاله الاولى
1: مساء
0: كابتن.
1: مساء الخير يا بتال، وحشنا كثير والله.
0: الهجمه الاولى طبعا. كابتن في الدقيقه 50 للشباب، كان عندك تعليق عليها؟
1: فعلا كان في هجمه للشباب وكانت هتسفر عن هدف. الحقيقه الهجمه سبقها لمسه يد واضحه على مهاجم الشباب قبل ما يعمل كروس داخل منطقه الجزاء. هنا في هذه اللقطه يا بتال واضحة جدا الحقيقة، الإيد مكبرة للجسم، ولو دي جات جون أعتقد كان تقنية الفار كانت هتستدعي الحكم وكان هيلغي الهدف.
0: حتى لو كانت لعبة قبل لعبة الهدف؟
1: بالظبط، لأن هي قبل لعبة الهدف هي نتج عنها الهدف. يعني بص يا بتال، هي الكرة جت في الإيد ثم أدت إلى إحراز الهدف، أهو عمل كروس. لو جت هدف هنا كان لازم يلغى الهدف طبعا، بس كان هيرجع الحكم لتقنية الفار وكان هيلغي الهدف، لان الهدف سبقه مباشره لمسه يد واضحه على مهاجم الشباب.
0: 56 كابتن، في مطالبات من الشبابين بطاقه حمراء على ساديو ماني، ايش رايك؟
1: هنشوف الحاله دي فقدت في الملعب يا بتالي، الحكم ما شافش الحاله الحقيقه. هنشوف هنا في استخدام ذراع فعلا من ساديو ماني ضد لاعب الشباب، ولكن الاستخدام الزراعي ده كان فقط عشان يمنع اللاعب من التقدم، فما كانتش فيها قوة زايدة الحقيقة. فأنا شايف أن كان يجب هنا الحكم يحتسب الخطأ مع إنذار ساديو ماني، ولكن الحكم فقد تماما هذه الحالة ولم يشاهدها الحقيقة في الملعب.
0: نعم، رغم أنه وقف على اللاعب المصاب ووقف عنده فترة طويلة.
1: صحيح، ولكن ما شافش الحالة يا بتال. وللأمانة كان لو عنده ذات رؤية جيدة كان يقدر يشوف الحالة، ولكن هو ما شافهاش، ولكن هنا في خطأ مفقود لصالح الشباب وإنذار لساديو ماني.
0: 84 دخول عنيف كابتن بين اللاعبين. الدخول العنيف كان من لاعب النصر ولا من لاعب الشباب؟ شوف اللقطة.
1: والله الدخول الأساسي كان من لاعب الشباب الحقيقة. لما نشوف الحالة كان لاعب الشباب هو اللي دخل الحقيقة بشكل عنيف، جاي بسرعة جامدة الحقيقة. الأقرب للكرة كان لاعب النصر، فأنا شايف إن هنا أيضا ما كانش فيها قوة زايدة، كان في يعني قوة متوسطة، تهور فقط لأن ما كانش فيه استخدام لأبزاز القدم. فأنا مع قرار الحكم باحتساب الخطأ وإنذار لاعب الشباب للتهور.
0: طيب 87 كابتن، النصراويين طلبوا بلنتي في هاللقطة، إيش رأيك؟
1: هنشوف في حالة هنا لساديو ماني داخل منطقة الجزاء، هل في إعاقة لساديو ماني من مدافع الشباب؟ هنشوف ان مدافع الشباب ما اتحركش من مكانه، كان واقف في مكانه وما عملش اي اعاقه، يعني ما راحش في مسار ساديو ماني. ساديو ماني اللي راح للاعب الشباب، اهو لاعب الشباب ما يقدرش يتحرك من هذا المكان. فهنا لا وجود لركله جزاء، وقرار الحكم باصرار اللاعب كان قرار صحيح.
0: بلنتي النصر المثير كابتن في الدقائق الاخيره، الحكم راجع الكنترول وبعد ذلك احتسبها، ايش رايك؟
1: طبعا هنا في ركله جزاء النصر، المفتاح الرئيسي في ركله جزاء النصر من لعب الكرة؟ اللي لعب الكرة هو الحمدان مهاجم النصر، وحارس المرمى لم يلعب الكرة، وبيده بقبضة يده احتك برأس الحمدان. الاحتكاك هنا كان بتهور، فهنا طالما الاحتكاك بتهور أو قوة زايدة يجب أن تحتسب ركلة الجزاء. لو كان الاحتكاك بإهمال فقط يا بتال كان الحكم لن يحتسب ركلة الجزاء، لأن الحمدان ما كانش هيقدر يصل للكرة، ولكن هنا الاحتكاك حصل بتهور في رأس الحمدان. قرار تقنية الفار بإعطاء فرصة أخرى للحكم لمراجعة الحالة كان قرار صحيح، وركلة الجزاء صحيحة للنصر حقيقة، وإنذار لحارس المرمى للدخول بتهور.
0: بإجمال أن الحكم كابتن فاسيلوس فوتياس الحكم اليوناني ومساعدي اليونانيين، إيش رأيك فيهم؟ كم تعطيهم؟
1: والله بشكل عام أدوا مباراة جيدة، أنا أديله 8 من 10، وأيضا المساعدين 8 من 10.
0: شكرا كابتن عصام عبد الفتاح.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تقام يوم الجمعة المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الخلود والهلال، وذلك في 9 مساء على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. نفتح ملف هذه المباراة المنتظرة ونبدأ من الدكة. خبرة الإيطالي إنزاغي في مواجهة طموح الإنجليزي باكينغهام.

0: سيموني إنزاغي مواليد 5 أبريل 76 في مدينة بيتشنزا شمال إيطاليا. ديس باكينغهام مواليد 7 فبراير 85 في مدينة أوكسفورد جنوب شرق إنجلترا. إنزاغي يفوق باكينغهام طولا بسنتيمترين اثنين ويتفوق عليه ألقابا كلاعب ومدرب كذلك. الإيطالي تألق كلاعب ومدرب ومسيرة حافلة بالألقاب مع لاتسيو وإنتر ميلان. الإنجليزي كان فريق أوكسفورد أبرز محطاته كلاعب ولقب وحيد كمدرب مع مومباي سيتي الهندي. إنزاغي دافع عن ألوان منتخب بلاده 3 مرات وباكينغهام دون مشاركة دولية مع منتخب الأسود 3. باكينغهام بعيدا عن كرة القدم يحمل شهادة طيار وله أكثر من 100 ساعة طيران ومدرب لرياضة التزلج على الثلج وهو من هواة الجولف والبلياردو. إنزاغي بعيدا عن المستطيل الأخضر يمارس رياضتي التنس والبادل. باكينغهام لا يشارك تفاصيل حياته الخاصة مع متابعيه على حسابه في إنستغرام. إنزاغي ينشر معظم تفاصيل حياته في مواقع الإنترنت، لكنه لا يملك حسابات خاصة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فيما تملك زوجته غايا أكثر من 141 ألف متابع عبر إنستغرام. سيموني متزوج منذ 2018 من غاريا لوكاريلو سيدة أعمال في قطاع الأزياء والموضة، ولديهما طفلان هما لورينزو وأندريا، ولديه ابن أكبر يدعى توماسو من صديقته السابقة الممثلة والمذيعة أليسيا ماركوزي. باكينغهام يضع وشما في ذراعه الأيمن ويظهر غالبا بأزياء كاجوال في المباريات. إنزاغي دائما بالبدلة الرسمية ولا يضع أوشاما على جسمه منذ أن كان لاعبا. المدرب الإيطالي من عشاق حلوى الزلابية ولحم النياء. باكينغهام يعشق طبق فاداباف المشهور ببرجر الفقراء والذي أحبه عندما كان مدربا لنادي مومباي سيتي الهندي.
1: الحد البطيء التحقوا بنا عادل، حياك الله، مشتاقين من زمان. يعني تقارن إنزاغي بباكينغهام كانك تقارن الفيراري الإيطالية. صراحة ما في سيارة إنجليزية يعني متواضعة، إنجليز كلها في سيارتهم فخمة.
2: طيب والله
1: ما لقيت سيارة يعني، أيوة ما جبت ذكرتي سيارة يعني سيارة إنجليزية مو فخمة، ما في، كلهم فخمات.
2: أول حيك بتال وحي مشاهد العربية، والله اشتقنا لهم يعني.
1: أهلا وسهلا. لا مقارنة بينهم، ها،
2: وفق التقرير ووفق التاريخ
1: ووفق الواقع.
2: ايوه تاريخهم يعني، تاريخهم كمدربين وحتى كلاعبين الفرق بصراحه كبير جدا. لكن اليوم خلينا نقول على ارض الواقع، احنا بنتكلم عن بكره. واحد منهم عنده كل الاسلحه متوفره عنده، المطوره وكل شيء، كل شيء في كره القدم موجوده عنده، عكس المدرب الاخر اللي يعني بصراحه يقاتل، يحاول خلق نموذج جيد او تشكيلة مثالية أو طريقة مثالية، وحتى في مبارياته المتعددة بصراحة يعرف يتعامل مع الفرق اللي أعلى، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة اللي كانت 6-0 مع الهلال. يعني هذا تبين الفارق. لكن لما تقول لي من يوظف أكثر، بصراحة أنا أقول لك باكينغهام.

0: احيانا يوظف احسن من اقول لك ليش بتا. في واحد من لاعبه الهلال انا اعتبره يمكن الافضل في الهلال اللي هو سافيتش. اليوم سافيتش متى ما رجع نفس هذا، انا اتكلم عن اداء مدرب الان، مطلوب من سافيتش 6 و8 و10 واحيانا 9 حتى، في ما يمكن لاعب يؤدي كل هذه الادوار في مباراه واحده يستهلك. عشان كذا في ناس يقول لك سافيتش هابط مستوى. سافيتش اصبح هو الاهم في منظومه الهلال بهذه الطريقه. اثنين، احيانا يعني ما تستثمر لاعب زي مثلا ثيو، انت تبغى تلعب بظهير ايسر، وبصراحه الظهير او الظهير هو لاعب مدافع هو الان انزاجي، يعني ثيو ما يؤدي الادوار الدفاعيه، والدليل انه احيانا يستعين بمتعب يحط وجهه هذه، مع بغض النظر انه لاعب ظهير يمين. نفز اللي كان بالتالي تتذكر احنا كل موسم نحط تشكيلة الموسم، نفز كان رقم واحد بالنسبة لي انا بصراحة. اليوم نفز مع الطريقة اللي مرة قلب دفاع ومرة محور وتكات، فقد التركيز خلينا نقول في الخانة. عشان كذا اقول لك مدرب عنده الادوات ولا يوظفها بالشكل الصحيح. وجزء صغير ارجع لمباراة الحزم الشوط الثاني عشان تعرف الوضع في الهلال. في نقطة أخيرة، دائما يعتب علينا البعض يقول لك إن لما أقول إن الهلال مو ممتع ولا مقنع، إيه المتعة وش معناتها بالتالي؟ إني أنا اللي مسيطر، أنا القوة، أنا اللي أصنع الفرص. هذه لما أتكلم عن متعة وإقناع، أنا مسيطر على الكرة، يعني إنك مسيطر على الكرة إنك أنت اللي توصل للفريق المقابل. اليوم الهلال إما كرة ثابتة أو آوت، أو مو بهذا الهلال اللي طيب. مقنع.
1: طيب خلينا يعني تحط نفسك مكان بيكنغهام، تلعب قدام الهلال بكامل عدته وعتاده في نهائي ما راح يرحمك.
0: صحيح.
1: إيش ممكن تسوي؟
0: أول شيء بتكلم قبل المباراة. قبل المباراة بدخل على اللاعبين قد ما أقدر ريلاكس، استمتعوا في المباراة، هذا شرف لكم أنكم تحظون بهذه الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، يعني أن وصولكم للنهاية هذا أعظم إنجاز بالنسبة للخلود. إذن الاستمتاع، استمتاع بالكرة. اثنين، قدر الإمكان قللوا الخطأ. التمريرات في بداية المباراة 20 دقيقة، 25 دقيقة، ليس بالضرورة أنك تلعب تمريرة هدف. إذا جت الفرصة أنك تلعب تمريرة هذا شيء ممتاز، لكن قد ما تقدر تمرر الكرة بحيث أنك ما تقبل. كل ما مر الوقت كل ما حس لعيبة الخلود أو مدرب الفريق بالارتياح. اثنين، احيانا انا اشوف في دفاع، يعني احيانا الثقه تكون موجوده. ترى الخلود من مميزاته ومن عيوبه انه يعني يشعر ان فريق جيد يلعب كوره ترى. ويعني بعض الفرق اللي متاخره في الترتيب ما تلعب كوره، تحاول تشتت، ولا يبدا حتى من الثلث الاول يمرر. في هذه المباراه انا في رايي قد ما تقدر تمرير بدون العوده على، يعني ما تكون عليك هجمه مرتده يستفيد منها الهلال. ثلاثه، الكرات الثابته في الهلال. المدرب انا متاكد انه قعد يومين أو 3 أيام في جدة. أنا لو كنت المدرب الفريق أركز على الكرات الثابتة. اليوم الهلال يسجل من كرات ثابتة، كيف توقف؟ تلعب دفاع منطقة أو رجل لرجل؟ في الثابت بالذات أشوف نفس اللي هو الكرة اللي عكس اللي على الجهة القائمة اليمين اللي يلعبها لافة تكون في الهلال أخطر. كيف تبغى تستقبلها؟ مقوسة للخارج. أنا قصدي ركز على الكرات الثابتة وأن لا تقبل هدف في بداية المباراة. هذه بالنسبة لمدرب الخلود.
1: طيب مدرب الهلال لأنه يلعب قدام فريق طموح وممكن يحدث مفاجأة.
0: صحيح.
1: والنهائيات دائما تخوف.
0: صحيح.
1: ما فيها فرص تعويض كثيرة.
0: صحيح.
1: بالذات اللي يتقدم دائما يحاول خلاص يقاتل. إنزاغي إيش مطلوب منه يسوي؟
0: إنزاغي ومدير الفريق في حديث اليوم، بالتالي أنت قلت النهائي مختلف. الهلال لعب مع الوحدة في آخر دقيقة سجل وفاز بركلات ترجيح. الهلال خسر من الفيحة بركلات ترجيح، وكانت الفرق هذه تصارع على هبوط. إذا مباراة الوحدة مختلف، الأخطاء لازم تقللها. الأخطاء يعني لا يمكن يكون في خطأ في يعني دفاع الهلال بشكل خاص. بصراحة يصير فيه فراغات. اليوم ما تعرف شو بيسوي، هو متعب ظهير يمين، هو علي لاجامي زي المباراة الأخيرة، في حالة غير جيدة في الطرف اليمين في الهلال. قد ما أقدر محاولة خطف هدف بدون شك في الثلث ساعة الأولى أو النص ساعة الأولى، إذا قدرت تخطف هدف كما لو كنت ريحت الفريق وجعلت خليته يلعب كرة. الأهم أن يرجع، يعني العب كرة، لا تترك الفرصة. في المباراة الأخيرة اللي مع الحزم الشوط الثاني الهلال 1-0، الحزم اللي ماسك الكرة إلى نسجل الهلال في الثمانيات الهدف الثاني. هذا غير يعني أنت لما الميزان عندك أقوى فنيا، أنا اللي أستحوذ وأنا اللي أمرر، أرهق الفريق بحالة سلبية عليهم وحالة إيجابية لك.
1: طيب بما أنك قلت مدير الفريق، إيش رأيك في فرحة علي البليهي أنه يلعب للشباب ويحتفل بصورته مع الهلال؟
0: أنا لو كنت مدير كرة في الشباب عقوبة على الكابتن، احترم فريقي. أنت عندك تاريخ مع الهلال يحترم، لكن ما دمت تلعب في شعار الفريق لازم يجب أن تحترم مثل هذا الشعار.
1: من يفوز، الهلال والخلود؟
0: والله الحقيقة الهلال أقرب بصراحة، لكن مباراة خروج المغلوب دائما كل شيء وارد فيها.
1: شكرا عادل بطيء.

في الخامس من ديسمبر الماضي أعلن بلاكبيرن روفرز الإنجليزي تكريم 4 أسماء أثروا مسيرة النادي، وذلك قبل مباراته أمام شيفيلد وينزداي. أحد الأربعة كان جون باكلي الذي قضى في النادي 20 عاما منذ أن انضم إلى أكاديميته بعمر 6. باكلي الذي ينحدر من مقاطعة يوركشاير عاشق لمانشستر يونايتد، قبل 6 مواسم بدأ مسيرته مع الفريق الأول للروفرز، وبعد 169 مباراة و19 هدفا ترك الفريق لينضم إلى الخلود في صفقة قدرت بمليون جنيه استرليني. في مقابلته الأخيرة مع قناة بلاكبيرن استذكر والده الذي كان يوصله للتدريبات 4 مرات في الأسبوع معتبرا إياه الأكثر تأثيرا في مسيرته الكروية. مالك نادي الخلود بن هاربورغ أكد أن اللاعب الإنجليزي وعائلته ترددوا في الانتقال إلى الرس، لكنهم بعد وصولهم وخلال ساعات تبدل موقفهم تماما، حتى أن اللاعب أعلن الانتقال قبل أن ينشر النادي ذلك. هو مرتبط بكاتي كانتيلو منذ 8 سنوات، وهي ليست غريبة عن عالم كرة القدم. والدها أحد نجوم ويست بروميتش التاريخيين بعد أن لعب للفريق أكثر من 300 مباراة وواصل مسيرته الكروية حتى مطلع التسعينات. باكلي سيواجه في المباراة النهائية الصربية سافيتش، هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها اللاعبان. النجم الصربي يفوقه شهرة أوروبيا وهو يقضي موسمه الثالث في السعودية. سيرجي ابن للنجم الصربي السابق نيكولا وشقيق لحارس مرمى نابولي فانيا، وابن لاعبة منتخب السلة الصربي سابقا ميلانيا، وكذلك شقيقته تلعب لمنتخب صربيا للسلة. أما شريكته فهي ناتاليا ليتش أم والديه. سافيتش قضى جزءا كبيرا من مسيرته في إيطاليا مع لاتسيو، كان من أبرز نجوم الفريق الذين توجوا مع مدربه الحالي إنزاغي بالسوبر مرتين والكأس مرة، ما منحه مركزا أساسيا في قائمة المنتخب. ظهر معه في مونديالي روسيا وقطر، في الأخير سجل هدفا واحدا هو الوحيد في مسيرته المونديالية مع منتخب بلاده. محمد القناص، العربية.

0: أهلا وسهلا. سمعت إيش قال عنك حسام غالي الدولي المصري الفنان الكبير؟ إيش قال عنك أنت وأحمد؟ سمعت المقابلة؟
1: سمعت جاني المقطع.
0: طبعا أنا فتنت أرسلت لك الفيديو على طول.
1: تحية. أول شيء نتكلم عن لاعب ممتع، لاعب فخم صراحة.
0: صحيح. أنا
1: من الناس اللي مباراة النصر كنت انتظرها في ذاك الوقت، لأن كنت لعب يعني، لكن من سوء حظ أنه لعب ضد مثلث صعب، كان عبد وأحمد كما تشوف، فكان معاناته كبيرة صراحة.
0: يو بس مرجحكم ذيك المباراة.
1: أعتقد أن الفوارق الفنية وقتها كانت لمصلحة.
0: لا بس الجزئية اللي يتكلم فيها قال أنا مرجحت عيال عطيف في لقطة واحدة، شفتها؟ أرسلتك الفيديو أنا.
1: بالنسبة لي شوف، أحياناً الفريق يقويك وأحياناً ما يقويك. خلنا نتكلم بصراحة، الشباب كان يعني أقوى بكثير يعني حسام. أنا أحس أنه جاء في فترة ما ساعدته كثير مع أنه كان فارق. يعني أنا كنت أقول لأحمد يلا إذا عندك إمكانيات
0: طلعها قدام حسام،
1: طلعها قدام حسام. يعني أنت لما تشوف لما تلعب ضد حسام وتصير راس براس مع حسام لازم تكون
0: نتس. بس الفيديو حلو كان، يعني اللقطة كانت حلوة.
1: عانى كثير يعني أنا أذكر المباراة زين يعني.
0: بس لقطة كانت حلوة اللي هو قاعد يتكلم عنها وطلعت في الفيديو، يعني كانت مرة حلوة.
1: صحيح.
0: المصريين يسمون هذه، إحنا نسميها في الكرة السعودية مرجحة. المصريين يسمونها شم، أعطاه شمسية، شمسه الكرة من فوق راسه. إيه؟ يقول عملت له الشمسية.
1: أنا بالنسبة لي صراحة أنا يعني لما نروح له على أنا خاصة فترته كان في توتنهام. لاعب
0: صحيح
1: خرافي،
0: هو لاعب خرافي وإنسان عظيم أيضا، يعني كشخص أنا أعرفه عن قرب. وأنت صديقي فأنا حبيت أمازحكم كلكم أصدقائي. يعني عبد المنيف فوز من الآخر الهلال ولا الخلود؟

0: ابغى توقعك اول بعدين بروح تفاصيل.
1: اي نعم.
0: مين يفوز؟
1: كفة مين اللي ما
0: بوضوح للهلال يعني
1: خبرة والتاريخ والأدوات
0: طيب نحاول نقارن بين اللاعبين الرشيقين في الوسط باكلي وسافيتش، شو تشوف بينهم متشابهات؟ طيب.
1: أنا أعتقد هم يتشاركون في المنطقة، يعني في المنطقة يتشاركون، لكن الخصائص مختلفة تماما بالتالي. يعني واحد يحب يشارك في اللعب دائما، يعني أو خلنا نقول لابد أن يكون مركز عبور لأي تهل هو باكلي، يعني هو يعني نقول منظم ومصدر بناء للخلود عكس سافيتش. سافيتش خطورته أو قوته القدوم من الخلف. يعني سافيتش ما يشارك في الثلث الأول بشكل، حتى لو لعب ثمانية ترى ما يحب يشارك كثير، يحب أنه يأتي من الخلف ويكون خطير قوة سافيتش. لذلك سافيتش لو نلاحظ في مستوى التسجيل عالي جدا، الصناعة والخطورة أو الفرص اللي تسنح له عالي جدا، لكن في المشاركة مع أنه الهلال في الغالب هو المستحوذ، لكن نشوف ترى عدد التمريرات بين الاثنين متقارب حول، لكن لأن هذا تمر عليه كل الكور، مع أنه في الخلود في الغالب يكون مدافع، يعني هو يستقبل اللعب أكثر، ومع ذلك نشوف باكلي هو دائما عنده لمس الكرة كثير. سافيتش مفروض يكون عدد لمس الكرة عنده كبير جدا، لأن الهلال المستحوذ وهو المهاجم نجده متقارب. ليش؟ لأن سافيتش يروح يحب يروح الباب أكثر ما هو، اللي أنقذ اللي أو خلنا نقول اللي عزز قوة الهلال الهجومية هو سافيتش في يعني في المواسم.
0: من اللي تأثيره في المباراة أكثر؟
1: كيف؟
0: من اللي تأثيره أكثر، سافيتش ولا باكلي؟
1: يلعبون مع بعض اثنين.
0: من اللي تأثيره في المباراة أكثر؟
1: شوف أنت بتسجل بتروح الباب،
0: خذ التأثير زي معي أي معيار تبغاه،
1: تعتمد على أسلوبك أنت. أنت طريقتك. أنا لما بلعب مباشر وبلعب في الضغط العالي وأبغى أروح للباب وسجل واو، حاخذ سافيتش. أبغى واحد ينظمني اللعب ويكون يعني اللعب تحت الضغط العالي واو وفي البناء، أختار باك.
0: الشخصية سافيتش ولا باكلي؟
1: لا سافيتش. سافيتش
0: بكل وضوح،
1: مع اني انا من مدرسه الاستحواذ.
0: ايه؟
1: بس سافيتش احيانا يستطيع الاستحواذ، لذلك اروح لسافيتش.
0: يعني القياده الجماعيه للفريق مش الشخصيه الفرديه.
1: ايه؟
0: سافيتش ولا باكلي؟
1: سافيتش.
0: المهاره؟
1: سافيتش.
0: كره الفيفتي؟
1: التمرير باكلي هو اللي تفوق فيه.
0: لا كره النص يعني الفيفتي فيفتي.
1: سافيتش
0: أفضل.
1: سافيتش أصلا واحد من نقاط قوة الهلال هو اللعب المباشر على سافيتش. الكرة حتى في الرميات التماس في الركنيات في العرضيات سافيتش.
0: ما في شيء يعني تفوق فيه باكلي إلا في التنظيم.
1: يعتمد على نفس الأسلوب، أرجع أقول بالتالي أسلوب المدرب. لا المدرب اللي يحب يبني اللعب.
0: إحنا مؤكد إنه باكينغهام حيكون متحفظ في النهاية، أكيد ما هيهاجم الهلال.
1: أكيد والفريق.
0: أي إذا هو عاقل ما يهاجم الهلال.
1: بالضبط. أي. بالضبط والفريق أيضا بالتالي اليوم يخدمك. يعني معليش فرق بين احترامات كبيرة النادي الخلود.
0: صحيح أدوات
1: الفروقات كبيرة.
0: صحيح.
1: ومع ذلك اليوم تيجي تقول إحنا دائما نقول لو شلنا سافيتش وديناه الخلود وجبنا باكلي الهلال، الناس بتميل اللي تقول لا باكلي وكذا، لكن هي في الأخير أنا أعتقد الخبرة والشخصية والتأثير في النتيجة لمصلحة سافيتش.
0: شكرا عبد الطيف، ترى برسل الفيديو حسام غالي. ها
1: تمام
0: شكرا. وحارس المرمى في أو حارسا المرمى في الجانبين مغربيون مولودون في كندا وأرجنتينيون من جبال الأنديز.

سلسلة جبال الانديز هي الأعلى في أمريكا الجنوبية، وقمتها في جبل أكوكانجوا بمقاطعة مندوزا الأرجنتينية. عام 98 خوان بابلو كوزاني ولد هناك. في غربي الأطلسي أيضا عام 91 ولد ياسين بونو في مدينة مونتريال عاصمة الجزء الفرنسي في كندا. بونو قام بهجرة عكسية مع عائلته وعاد إلى المغرب بعمر 8، بينما ترك كوزاني عائلته في مندوزا وانتقل إلى بيئة جديدة في العاصمة بوينس آيرس وهو بعمر 14. بونو يحافظ على الترابط الأسري، هو دائم الظهور مع والديه وابنه إسحاق، وتلتقطه العدسات بين الحين والآخر

0: عند قضائه الإجازة في المغرب. كوزاني هو الآخر يزور مسقط رأسه كلما سنحت له الفرصة لقضاء الوقت مع العائلة، وهو متزوج من ساندي. ياسين محب للكلاب كبيرة الحجم، وعلى عكس نجوم كرة القدم السيارة الفارهة ليست ضمن أولوياته.
1: بانوا لي البنتليات، الفراريات، الرويس روسيات، المسائليات.
2: تبارك الله، تبارك الله، ما شاء الله.
3: كيف بالك؟ أنا ما أصلاً الطلوبيات ما
1: موديل
3: ما كان مش أنا باسيوني ديال الطلوبيات.
0: في مجال الاستثمارات يملك كوزاني شركة للمشروبات الكحولية والنبيذ، بينما ينشط بونو في مجال العقارات خاصة في كندا والمغرب.
4: con el chico con el alcanza pelotas nada quería pedir disculpas porque nada no actué bien.
0: في فبراير الماضي سلطت الأضواء على كوزاني في دور روشن بعد حادثته مع جامع الكرات، قبل أن يعتذر الأرجنتيني من الطفل صالح ويهديه قميص الخلود. عصام عامر، العربية.

0: تركي العبادي التحقوا بنا. تركي حياك وحشنا. يا مرحبا.
1: يا هلا والله.
0: من الاخر الهلال ولا الخلود توقعك عشان بنجمع التوقعات مع بعض؟
1: الهلال يعني الخلود اذا فاز يعتبر مفاجاه.
0: لا توقعك شخصي انت.
1: الهلال ما في شك.
0: خوان بابلو ولا بونو بالنسبه لك؟
1: ما اعتقد
0: في الفتره الحاليه
1: يعني طبعا
0: يعني نعرف بونو يمر منعطف
1: صحيح ايه؟ لكن خلنا ناخذها بشكل عام. بونو يتفوق في كل الاشياء. بونو يعني من افضل حراس العالم ما في مجال. طبعا بكل تاكيد الفتره الاخيره غير جيده لبونو، صار يستقبل الثلاث اهداف والهدفين اللي من اخطائه، وهذه ما تعودنا على بونو. ولكنه يطلع بنجوميه. شفت المباراه الاخيره مع الحزم واخذ احسن لاعب في المباراه، يعني مش اللاعب اللي انخفض مستواه لفتره طويله، لكن في مباريات ما يكون
0: مش بونو الموسم الماضي
1: ما في شك، ولا أيه. الموسم اللي قبله، الموسم أيه. اللي قبله كان رائع خرافي، كانت نتائج الهلال وانتصاراته المتتاليه والبطولات اللي حققها جزء منها ما في شك بونو. طبعا ولا هو بونو كاس العالم، بونو كاس العالم كان في
0: استثنائي
1: إيه، لكن هذه السنه اقل بكثير، لكن طيب. يبقى يعني عظيم. يعني
0: ايش اكثر شيء مميز، او خلينا ناخذها واحده واحده، كره العرضيه افضل بونو ولا خوان بابلو؟
1: شوف المشكلة في بونو، بونو قادر لكنه ما يطلع كثير، وهذه
0: مشكلة في القرار ولا
1: ما في القرار. لا هو إيه؟ عنده القدرة
0: بس القرار
1: الجسمانية رائع، لكنه ما يطلع في الكرات العرضية. كثير من الأهداف اللي سجلت في الهلال
0: إيه؟
1: في كرات عرضية، مباراة التعاون هدفين نسخة من بعض بالرأس، كان بإمكانه أنه يجنب الفريق يعني، ولكن حتى في أسوأ حالاته هو أفضل من خوان بابلو. لأنه مشكلة
0: نبدأ بمؤشر العرضيات،
1: العرضيات الاثنين غير جيدين، ولكن بونو أحسن لسبب واضح طبعا، أنه خوان بابلو قصير 184 في الوقت الحالي ما ينفع في الحراسة، لكن بونو 196 يعني فارق كبير. لكن بشكل عام أجد أنه أكبر نقاط ضعف بونو هي في الكرات العرضية.
0: طيب المواجهة المباشرة مع المهاجمين، بونو ولا بابلو؟
1: بونو
0: محسومة هذه.
1: يعني إن شفنا في كأس العالم كيف هو
0: بونو يمكن يكون ثاني
1: دوكو أو كان مواجهة وكورتين يعني بيسددها، فعنده القدرة ما يتخذ قرار
0: بسرعة، تسديدات من خارج المنطقة.
1: والله أنا أشوف بونو عنده هذا المشكلة، واحدة من مشاكل بونو أنه التسديدات من الخارج.
0: شو المشكلة؟
1: يعني أحياناً هو
0: المفروض تكون أسهل هذه،
1: هو المفروض أنها أسهل، ولكن مش على كيفك. أول شيء الكورة اليوم أصبحت أسرع، الكورة لتركيبة الكورة صناعة الكورة مو زي أول، فتلف الكورة وتتغير اتجاهها، فهذه أيضاً مشكلة. الشيء الثاني أنه الفرق الأخرى يعني لما تلعب ضد الهلال تجد من تجد فرصة تسدد، فيكون بونو قاعد له نص ساعة ما جته ولا كرة وتتسدد عليه واحدة تكون صعبة.
0: هذا المؤشر البابلو ولا البونو؟
1: أعطيه بابلو أكثر، بابلو خصوصا أكثر. أنه تصدياته في الموسم كانت أكثر ونجح فيها، رغم أنه يعني استقبل
0: كرة ثابتة.
1: الكرة الثابتة أجد بونو يعني أفضل، لما تكون الكرة عرضية لما تسدد بشكل مباشر أجد أنه
0: اللعب بالقدم

0: لابونو ممتاز ممتاز في القدم يعني أنا واحد من أفضل الحراس. تذكر لما تعاقد الهلال مع بونو تناقشت أنا وياك في ذا الموضوع وكان معنا حاجي
1: حاجي درب بونو
0: شلون المعيوف كان فنان بالرجل لكن فعلا بونو ما حسسنا أنه المعيوف مشى يلعب بالرجل بشكل رائع فأفضل من
1: الخروج خلف أمام الكرة الساقطة خلف المدافعين مين أفضل اللي يلعب يعني اللي يلعب ليبرو
0: ليبرو اكيد اكيد انه يعني بونو افضل لانه الهلال يلعب بطبيعته في في في في ملعب الفريق الاخر فالكرات الساقطه هو يخرج لها ولكن اجد ايضا احيانا نتاخر في هذا الموضوع لكن الاختبار الاكبر دائما له وينجح فيه فاجد ان بونو بكل المقاييس افضل في الكرات الساقطه والهلال يحتاجها اصلا يحتاج الحارس لانه يعطيك نص الملعب تقريبا فاضي
1: يلعب بضغط كامل
0: صحيح
1: جميل كابتن توجيه خط الدفاع
0: بابلو أكثر بونو ما يتكلم يعني نادر ما أشوف بونو أنا من الحراس اللي يتكلمون مع المدافعين أو وجهوا المدافعين طبيعته يبدو
1: ويتكلم كثير إذا الفريق تأخر ترى
0: يعني ممكن لكني أنا ما يعني شفت كثير من يعني الأخطاء الدفاعية اللي كان بإمكانه لو تكلم حتى في الكرات العرضية أحيانا يطلع وتلقى المدافع قريب منه يصدم فيه لكن بابلو أجدنا أكثر حماس وأكثر جو يبدو أن الأرجنتين يعني طريقتهم وشغفهم وصراخهم صحيح. مختلفة بونو
1: يعني شخصية
0: بونو شخصية بسيطة كده الرجل الرايق المؤدب إيه؟ اللي ما هو
1: مولود في كندا
0: وأيضا يعني شخصيته وتربيته الرائعة طيب. أنا أعتقد انعكست عليه
1: ما يحتاج أسألك عن مؤشر ركلة الترجيح ما يحتاج أسألك
0: ما في شك بونو لكنه والله في مباراة السد يعني كان إحباط كبير يعني
1: ما أخذ ولا واحدة
0: إيه ولا واحدة وكان يعني الهلالي فرحوا إنه طلعنا بالبلنتيات وصلنا للبلنتيات لكن بونو ما كان في الموعد لكن طول عمره في الموعد لذلك يغتفر لبونو
1: بالمناسبة بابلو جيد في البلنتيات
0: طبعا هو أول من يعني كسر أسطورة إيفان توني يعني لا ننسى ترى إذا وصلت البلنتيات مش محسومة الآن أقول للهلاليين إذا وصلت البلنتيات يعني هذا صحيح انه قصير ولكن حارس رائع ردت فعله ويكفي انه إيفان توني اللي سجل كل البلنتيات اول من هز ثقته في انه يسجل كان هذا الحارس
1: صحيح شكرا جزيلا تركي العواد
0: شكرا
1: وهذا هو اول نهائي في تاريخ كرة القدم السعودية لناديين مملوكين بشكل خلينا نقول شبه فردي يعني شركتين ولكنهم شبه فردي المال والأعمال والاستثمار الرياضي هو وجه آخر لنهائي كأس الملك الذي سيجمع الهلال والخلود الوليد بن طلال وبن هاربرغ

الوليد بن طلال من مواليد 1955، بن هاربورغ من مواليد ولاية نيو مكسيكو الأمريكية عام 1983. الوليد حاز شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية ميلو بولاية كاليفورنيا، ثم حصل على شهادة الماجستير في العلوم الاجتماعية من جامعة سيراكيوز بولاية نيويورك. بن حاصل على شهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة توفيتس. عمل والده كطيار ساعده على التنقل في أرجاء أوروبا في سن صغير. يترأس الوليد مجلس إدارة شركة المملكة القابضة. في عام 2013 قدرت فوربس ثروته بنحو 20 مليار دولار، محتلاً المرتبة 26 عالمياً. وفي العام الحالي احتفظ الأمير الوليد بلقب أغنى عربي في العالم وفقاً لتصنيفات فوربس الشرق الأوسط، ويحتل المرتبة 135 عالمياً ب 19 مليار و 900 مليون دولار من استثماراته في التكنولوجيا، الإعلام والفنادق العالمية. هاربورغ رجل أعمال منذ ما يزيد عن 14 عاماً، ويمتلك حصة في MSA Capital التي تدير استثمارات بملياري دولار، ويترأس مجلس إدارة شركة هاربورغ جروب. وبعد أن أمضى الوليد سنوات طويلة في عضوية شرف نادي الهلال، عزز دوره في النادي العاصمي في أبريل 2026 بالاستحواذ على 70% من شركة نادي الهلال. في المجال الرياضي، مارس بن كرة القدم حتى بلغ 15 عاماً. وفي الاستثمار الرياضي تتنوع محفظته بين نادي قادش الإسباني لكرة القدم، حيث يملك نسبة 6.5%، إضافة إلى نادي الخلود حيث يعتبر أول مستثمر أجنبي يستحوذ

بالكامل على نادي في الدوري السعودي للمحترفين بمبلغ يفوق 30 مليون دولار. يقارب عدد متابعي الوليد بن طلال 14 مليون على منصة إكس، في حين يملك بن هاربورغ أكثر من 60 ألف متابع على نفس المنصة.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية. وفي العناوين: ترامب يؤكد أن الضربات على إيران كانت قاسمة، ويقول أن المفاوضات معها لا زالت مستمرة. مندوب أمريكا بالأمم المتحدة يصف فرض رسوم لعبور السفن منطقة هرمز بالأمر الغير قانوني. الجيش المالي يقول أنه واجه هجوما مضادا بالقرب من مقر إقامة رئيس الدولة، ويؤكد احتواء الخطر. بعد خسائر حزب العمال في الانتخابات المحلية، وزير العدل البريطاني يقول أن فكرة

0: استبدال كير ستارمر غير منطقية. محكمة التجارة الفيدرالية تبطل قرار ترامب بفرض تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10%. أهلا بكم. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالحصار الأمريكي على موانئ إيران وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أعقبت الضربات الأمريكية على إيران في تصريحات لشبكة ABC نيوز، قال إن هذه الضربات ليست سوى صفعة خفيفة وأن وقف النار مستمر وقيد التنفيذ. ترامب قال أيضا عبر حسابه في منصة تروث سوشيال إن المدمرات الأمريكية خرجت بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت نيران العدو ولم تصب أي منها بأذى، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن والزوارق الإيرانية المهاجمة. وأشار ترامب إلى أن السفن الإيرانية التي هاجمت مدمرات أمريكية دمرت بالكامل، وكذلك العديد من زوارق إيران الصغيرة التي تستخدمها كبديل عن أسطولها المدمر. وأضاف أن زوارق إيران غرقت في قاع البحر بسرعة كبيرة وجرى إسقاط الصواريخ بسهولة، بينما احترقت المسيرات وسقطت في البحر. وأشار ترامب إلى أن أي دولة طبيعية كانت ستسمح لمدمرات أمريكية بالمرور، لكن إيران ليست كذلك. وأضاف أن إيران يقودها مجانين، ولو أتيحت لهم فرصة استخدام السلاح النووي فعلوا ذلك ولن نسمح بذلك. وتوعد ترامب بهزيمة أكبر وأشد في المستقبل إن لم توقع اتفاقا بسرعة. وأكد أن المدمرات الثلاثة ستنضم للحصار البحري ضد إيران الذي هو بحق كالفولاذ وفق وصفه.
1: We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. You know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast. With some weaponry on the front, you know, this is what, so they, this is now replacing the Navy. They had a Navy 159 boats, they have none, okay? They're all at the bottom of the sea, so they replace that with what they call the fast boat. It's a fast boat.
0: كما لوح ترامب بتصعيد الضغوط على إيران إذا لم توقع اتفاقا يمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت.
1: Look too very good after a while with these characters. We're not going to give them the right to have a nuclear weapon. There's zero chance. And they know that. And they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? But you want to hear a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it.
0: ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية غير مبررة وردت بضربات دفاعية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية. وقالت في بيان لها أن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاثة مدمرات أمريكية نحو بحر عمان، لكنها شددت على عدم تضرر أي منها. وأضافت سنتكوم أنها قضت على التهديدات القادمة واستهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن الهجوم بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومراكز استخباراتية ومواقع سيطرة. وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها تبقى متمركزة وجاهزة. وقبل ذلك أكد مسؤول أمريكي لفوكس نيوز أن الجيش الأمريكي شن ضربات على قشم وبندر عباس

غاز جنوب إيران، إضافة إلى نقطة تفتيش تابعة للبحرية الإيرانية في مدينة ميناب. وقال المسؤول الأمريكي أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف إطلاق النار. في المقابل، اتهمت بحرية الحرس الثوري أمريكا بخرق وقف إطلاق النار بالهجوم على ناقلة نفط قرب ميناء جاسك، وأكدت استهداف 3 مدمرات أمريكية بصواريخ باليستية وكروز وزوارق سريعة. هذا ودوت انفجارات جديدة في مناطق ميناب وبندر عباس وسيريك في هرمزغان جنوب إيران. كما قالت وكالة مهر أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشمالها أكثر من مرة. وأشارت تقارير إيرانية إلى تضرر الأقسام التجارية في رصيف بهمنان في جزيرة قشم.

0: وحول هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن كبير مستشاري مجلس هيمنة الطاقة التابع للبيت الأبيض ريتشارد جولدبرغ، الذي أوصى مسؤولي الإدارة الأمريكية بالانتقال من عملية الغضب الملحمي إلى عملية جديدة تخص فتح مضيق هرمز. أهلا بك أستاذ جولدبرغ، ونحن سعيدون جدا بلقائك في هذه النشرة الصباحية في توقيت رياض. إذن ثلاث مدمرات أمريكية عبرت المضيق بنجاح قبل ساعات، كيف تقرأ هذا التطور، تطور هذا المشهد اليوم، ما دلالاته، وهل يأتي ضمن التوجه الذي دعوت حضرتك إليه؟
1: أمل أن يكون المزيد من هذه العمليات في المستقبل. بدأنا هذا الأسبوع في الاتجاه الصريح الصحيح، محاولين إخراج الناقلات من الخليج، وقد نجحنا بإخراج ناقلتين، والآن عدنا إلى الجانب الآخر من مضيق هرمز مع مدمرات البحرية الأمريكية الثلاثة، وعلينا الانتظار لنعرف إذا ما كان الرئيس ينوي إرسال لأصول أمريكية أخرى لإعادة بدء مشروع الحرية، واعتقد بانه في غايه الاهميه لحمايه حريه الملاحه والدفاع عن المبادئ العالميه الاساسيه. وهذا النظام الذي يبقى في ايران لا يمكن ان ياخذ الخليج رهينا، ولا حتى البحاره رهائنهم وناقلاتهم بانتظار المرور. حان الوقت للمجتمع الدولي ان يتحد في الامم المتحده ومجلس الامن وحلفائنا الاوروبيين والاسيويين الذين لديهم بحريات للمشاركه في هذه المهمه.
0: في اطار فتح مضيق هرمز، أنت دفعت لاستهداف الجزر بدءا من جزيرة لارك وقشم، ما شاهدناه اليوم يأتي في هذا الإطار، وما الذي يمكن أن يتحقق من خلال ذلك؟
1: أعتقد بأننا يجب أن نبقى مركزين على أهدافنا. لا شك بأن الرئيس وعبر عملية الغضب الملحمي ضر كثيرا بالقدرات العسكرية الإيرانية وصواريخها ومسرياتها وبرنامجها النووي، ولكننا بالتأكيد نرغب باستخراج اليورانيوم المخصب وتفكيك المنشآت تحت الأرض، نأمل تحقيق ذلك. ولكن التهديدات القصيرة الأمد التي يفرضها النظام الإيراني وهي منع المرور عبر مضيق هرمز، هذه مسألة دولية وعلى الجميع المشاركة فيها. ربما لا نرغب بالعودة إلى العمليات العسكرية الكبرى بسرعة إذا ما كان الحصار الأمريكي ناجح والضغط يتراكم على النظام وحتى في شوارع إيران، وقد ينتفض الشعب الإيراني مرة أخرى، وهذا ما يخشاه النظام الإيراني. ولكن إذا ما أردنا المرور عبر المضيق والحرس الثوري سيطلق النيران على الناقلات ودول الخليج، فنحن بلا شك من ضمن حقنا للرد دفاعا عن النفس. وأوضح مكان وهي نقاط التفتيش التي ينسق فيها الحرس الثوري المرور عبر مضيق هرمز. سنتعرف على درجة الأضرار التي ألحقناها بهم، وسنعرف إذا ما كنا سنستهدفهم مرة أخرى في المستقبل.
0: طب كيف هو تقييمك للرد الإيراني؟
1: Well, it's interesting. It's almost as if they're. المثير للاهتمام،

0: كأنهم يضعون طعما لأمريكا لمهاجمتهم بشكل أكبر. وربما التعرف على كل الانشقاقات في النظام الإيراني ومن يدير البلاد في هذه المرحلة. هنالك شخص مثلا أحمد وحيدي الملتزم جدا بمبادئ الثورة الإسلامية والذي يرغب الاستمرار بالقتال حتى آخر قطرة دم. وهنالك ربما آخرون في النظام يقولون البنوك على وشك الانهيار، لا نعرف متى سينفد الوقود، وليست هنالك أي وقود تدور على اقتصادنا، يجب أن ينتهي ذلك. وما دامت القنابل لا تسقط فالشعب خرجوا مرة أخرى إلى الشوارع. على الرغم من إغلاق الإنترنت وليس لدينا تدفق المعلومات الضروري لمعرفة ما يجري، ولكن يبدو أن النظام بدأ يشعر بالتوتر والخوف من شعبه. فأعتقد أن الرئيس يحاول تحقيق التوازن بين المحافظة على الضغط ومنح الفرصة لشعب إيران ليسقط النظام، ومع الاستمرار بإطلاق النيران والدفاع عن سفننا وحلفائنا في الخليج.
1: ولكن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن النظام قادر على الصمود لمدة 3 إلى 4 أشهر، وأنت تدعو للإبقاء على الحصار حتى يتزعزع النظام. ولكن هل تتحمل الإدارة الأمريكية التكلفة السياسية والاقتصادية لذلك برأيك؟
0: أنا لم أقرأ هذا التقييم شخصيا لأنه تقييم المخابرات المركزية. تحدثت مع عدة مصادر الليلة، يبدو بأن هذا ليس قائما على المعلومات الاستخباراتية الحقيقية، وهذا التقييم فقط على التقارير العامة مثلا الشركات الاستشارية وتم نشرها عبر الإعلام. وما فهمته من كل من تحدثت معه هو أن النظام الإيراني يواجه ضغطا كبيرا، الآن أموال ستنفد منهم سواء 2 أو 3، فهم يعرفون ما سيحصل النظام إذا ما استمر الحصار. وإذا ما حافظنا في سيطرتنا على مضيق هرمز وبدأت الناقلات تخرج وانخفضت أسعار النفط، فإن الضغط على المنتجات الثانوية مثل الأسمدة وغيرها سوف ينتهي، فبعد ذلك ستكون الخطوة الأخيرة للنظام. ولهذا من المهم جدا نستمر بمشروع الحرية والعمل مع المملكة العربية السعودية وحلفائنا في الخليج لضمان إشراك المجتمع الدولي. هذه مشكلة أوروبية وآسيوية، وكلهم يجب أن يشاركوا في هذه المعركة والدفاع عن حرية الملاحة. إذا ما استمرينا بالحصار وفتح المضيق حسب شروطنا فهذه أنباء سيئة جدا للنظام الإيراني.
1: تحدثت عن انقسامات حقيقية تؤشر إلى زعزعة حقيقية للنظام، إلى ماذا تستند في معلوماتك؟
0: تحدثت مع عدة مصادر سواء في الولايات المتحدة وحتى في المنطقة، والجميع يعبرون عن ما يرونه في الداخل وفقا للمحادثات بين أعضاء النظام وما والمقاييس مثلا الخاصة بالبنك المركزي الإيراني والاقتصاد الإيراني بأكمله، وكلها تتجه باتجاهات سلبية جدا. أحد الأشخاص أخبرني هذا أو هذه الليلة في واشنطن وهو رفيع المستوى، يقول أنه يؤمن بأن النظام يخشى الشعب أكثر من أي شيء آخر، يخشى الشعب الإيراني أكثر من القنابل ومن انهيار الاقتصاد. وأعتقد أن هذا يعبر الكثير عما يجري الآن وعدد الأسابيع التي أغلق فيها النظام الإيراني الإنترنت. هذا النظام ليس لديه أي ثقة بنفسه، ولديه أطراف مختلفين يحاولون الاستمرار بالسيطرة على النظام والسلطة.
1: طب حتى الآن كيف هو تقييمك لسير المفاوضات بعد الحديث عن تراجع أمريكي للخطوط الحمر؟ نرى أن ترامب متمسك بها ويدفع بها، ولكن ماذا لو طالبت إيران المزيد من التعديلات لبغية التسويف أو رفضت؟ ماذا تبقى من خيارات أمام أمريكا في هذه الحال؟
0: من وجهة نظري فأن الأسلوب المثالي هو من خلال الاحتفاظ بالحصار وكافة عناصر الغضب الاقتصادي، هذا ما أسمته وزارة الخزانة بالعقوبات الاقتصادية في الساعات القليلة الماضية. وزارة التجارة فرضت عقوبات على مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى لتواطئهم في العديد من ممارسات

0: إيران لتملصي من العقوبات. هذه لحظة تاريخية، لقد ترددنا لفعل ذلك مع بغداد منذ فترة طويلة. هنالك حسابات بنكية مجمدة وحتى محافظ عملات مشفرة أيضا أغلقت. نود الاحتفاظ بهذا الضغط عليهم وفتح المضيق حسب شروطنا، وقد يتطلب ذلك قوة عسكرية دفاعا عن النفس كما شاهدنا اليوم. وقد يتم توسيع تلك العمليات إذا ما استمروا بإطلاق النيران، يجب أن نكون مستعدين لذلك، وهنالك أشياء أخرى نستطيع فعلها، ولكن إذا ما قدمنا الدعم الكامل للشعب الإيراني والضغط الكامل على النظام الإيراني وإخراج الغاز والنفط والمنتجات الثانية من مضيق هرمز، هذه مسألة في غاية الأهمية. وأيضا يجب أن نعمل على تغييرات استراتيجية طويلة الأمد لتدفق الطاقة. واحد من أكبر قصص نجاح المملكة العربية السعودية هو خط الأنابيب الشرقي، يجب أن نستنسخ هذه التجربة مباشرة. تعاون أمريكي سعودي ودعوة دول أخرى في الخليج للانضمام، ونقول سنمضي بأسرع وقت لبناء المزيد من هذه الأنابيب بدءا من الغد، ونسميها رام إكسبرس. تاريخ شركة النفط، لماذا تسمى أرامكو؟ اجتمعت دولة عربية وأمريكا معا لنفعل ذلك مرة أخرى لتغيير أساليب تدفق النفط والغاز حول العالم.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن، كبير مستشاري مجلس هيمنة الطاقة التابع للبيت الأبيض ريتشارد جولدبرغ، شكرا جزيلا لك. وفي مستجدات أزمة إغلاق مضيق هرمز، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة ترامب تدرس الآن إعادة إطلاق مشروع الحرية الذي يهدف لفتح مضيق هرمز وتوجيه السفن التجارية بدعم بحري وجوي بأسرع وقت. وبحسب مسؤولين أمريكيين للصحيفة، فإنه ليس من الواضح متى يمكن أن يحدث ذلك، لكن مسؤولي البنتاغون قدموا جدولا زمنيا لبدء العملية في وقت مبكر من هذا الأسبوع. هذا وحثت الولايات المتحدة الدول والأعضاء في مجلس الأمن على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع الألغام في مضيق هرمز. وشدد مندوب أمريكا في مجلس الأمن مايك وولتز على وقوف واشنطن إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي.
2: I know what decision the United States is making. And we're choosing to stand with the freedom of navigation. We're choosing to stand with international law. We're choosing to stand with our partners as we move forward. So we're giving the UN and the Security Council another chance to get back to basics, to uphold these basic principles, to build on 2817, Resolution 2817, passed without opposition in this council with 136 co-sponsors. And we'll see what the council decides to do in the days to come.
1: كما أكد وولتز أن فرض طهران رسوم عبور في المضيق غير قانوني، مؤكدا أن إيران تنتهك قوانين البحار وحريات الملاحة الدولية.
2: We drafted this resolution together with Bahrain, and we've worked closely with the rest of our friends in the Gulf and throughout the UN because we believe in some basic fundamental principles. Namely, the freedom of navigation for the entire world's economies. And that's what's at stake here, nothing less than a cornerstone of worldwide stability and commerce. And those who abuse it or seek to throw it out are setting a very, very dangerous precedent.
1: بدورها أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل على أن مسودة القرار المشترك تضمن التدفق أو تدفق الأمن والحر للتجارة في مضيق هرمز.
3: In this context, the draft resolution calls for immediate and coordinated international action to de-escalate tensions, ensure the free and safe flow of maritime trade and humanitarian assistance, restore stability to global markets, and protect affected populations. Recent developments in the strait have heightened tensions and risk significant humanitarian, economic, and security consequences. Disruptions to marine transit are affecting global energy markets and hindering the delivery of essential goods, including food, medical supplies, and humanitarian assistance, with particularly severe consequences for vulnerable and import-dependent countries.

0: ومن جهته أشار مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة جمال رويعي بأن مسودة القرار المشترك تطالب إيران بوقف الهجمات ضد السفن ومسألة زرع الألغام وفرض رسوم عبور غير قانونية في مناطق هرمز.
1: Recent developments have underscored the importance of keeping this strategic waterway safe, secure, and fully open. They have also shown the need for collective action. Building on

0: to immediately cease all attacks and the threats against merchant and commercial vessels. The draft also addresses the placement of mines and illegal tolling in the strait. Allowing such action to become normalized is unacceptable.
1: عطفا على ما سبق، وسط الحديث عن القرار الأمريكي المقدم إلى الأمم المتحدة بشأن أزمة إغلاق مضيق هرمز، لا يزال الوضع في مضيق هرمز معقد بل وغير واضح. فعودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز قد تستغرق وقتا طويلا بالنسبة لشركات الشحن العالمية التي تربط مسار العودة باتفاق طويل الأمد مدعوم بضمانات واضحة. فبحسب التسلسل الزمني، مئات السفن وطواقمها العالقة. بيانات الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية أشارت إلى أن عدد السفن العالقة في مضيق هرمز ومحيطه يصل إلى نحو 2000 سفينة. جزء من السفن العالق منذ أواخر فبراير وبداية مارس، بينما موجة أكبر من السفن توقفت خلال أبريل وحتى هذا الأسبوع. وهذا يعني أن البعض من السفن بقيت عالقة منذ نحو شهرين. وبحسب القيادة الأمريكية، السفن ليست لدولة واحدة بل هي سفن تجارية دولية تتبع لنحو 87 دولة، من بينها الصين، كوريا الجنوبية واليابان والهند ودول أوروبية مختلفة. وهي لا تتمركز في نقطة واحدة بل تتوزع في عدة مناطق بالقرب من المضيق. القيادة الأمريكية أشارت إلى أن نحو 22500 بحار عالقون على متن أكثر من 1550 سفينة تجارية. طبعا ناقلات النفط والغاز تشكل الجزء الأكبر بنحو 325 ناقلة، منها 154 ناقلة محملة بالكامل بشحنات نفطية وبتروكيماوية، وتمثل السفن الحاويات المرتبة الثانية بنحو 200 سفينة. وكنتيجة حتمية لتدهور الوضع الأمني في المضيق، حركة العبور انخفضت من حوالي 150 سفينة يوميا قبل الحرب إلى 6 فقط بشكل يومي. وهناك نحو 100 سفينة حيويات لا زالت تنتظر الخروج.

مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. تأكيدات أمريكية بأن إيران ستسلم ردها بشأن الاتفاق اليوم الجمعة. ولدينا أيضا جلسة محادثات إسرائيلية لبنانية في واشنطن يومي الرابع عشر والخامس عشر من مايو.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. فيما يخص جديد المفاوضات بين واشنطن وطهران، ذكر مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن إيران ستسلم ردها بشأن المقترح الأمريكي الأخير اليوم الجمعة. من جهة أخرى، قالت الخارجية الإيرانية أنها لا تزال تراجع الرسائل التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني، لكنها لم تتخذ بعد قرار ولم تصل بعد إلى استنتاج، مضيفة أنها لم تسلم أي رد لباكستان. نبقى في إيران، حيث أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بوجود ضغوط اقتصادية على بلاده، وأن المخاوف تتصاعد من احتمالية قيام حراك داخلي. وبينما لم يظهر المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي علنا على الإطلاق منذ اغتيال والده، إلا أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان كشف عن عقده لاجتماع مطول معه، وقال أنه التقى المرشد لمدة ساعتين ونصف الساعة. وتطرق بازشكيان إلى الضغط الاقتصادي، قائلا إن المسؤولين الأمريكيين يتحدثون علنا عن تشديد الضغط الاقتصادي على الشعب الإيراني بهدف خلق حالة من السخط على قيادات في طهران.
1: تشرفت بلقاء المرشد وأجريت معه حوارا استمر قرابة ساعتين ونصف. كان لدي الكثير من الكلام، لكنني أعتبر الوحدة والتماسك أهم من أي شيء آخر. الآن أمامنا طريق واحد، إما أن نكون مع الشعب رغم اختلاف التوجهات أو نرضخ للهزيمة. إن الذين ينزلون هذه الأيام إلى الشوارع دفاعا عن الوطن هم في بعض الحالات أنفسهم الذين كنا نريد سابقا معاقبتهم. لذا أقول دائما، إذا كنا معا سنتمكن من التغلب على المشكلات.
0: ومن عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. صباح الخير دكتور. إذن الانقسامات في الداخل الإيراني بدأت تطفو على السطح بشكل جلي، وحتى هناك دعوات للوحدة في الداخل الإيراني بسبب هذه الانقسامات على ما يبدو. كيف يمكن أن يتبلور المشهد في داخل إيران؟
2: صباح الخير ستي. يعني القرار لم يعد موحد ولا منسجم، بل متناقض ومرتبك. لذلك يعني يبدو أن الأمور هناك انقسام كبير، خصوصا بعد غياب خامنئي. لم تعد الأمور تدار من مركز واحد، بل هناك
0: حتى على المستوى الشعبي نتحدث هنا.
2: على المستوى الشعبي سوف يكون لها تداعيات كبيرة، خصوصا أن هنالك حالة شك غير مسبوقة حتى في وجود المرشد. وعندما تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن لقاء ما بين رئيس الجمهورية والمرشد، ثارت كثير من التساؤلات حول مدى مصداقية هذا الخبر، خصوصا في وجود معلومات متضاربة حول هذا الأمر. في البداية كان هناك رؤية تقول أو معلومة تقول أنه أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني هو الشخص المخول بالتواصل مع المرشد. ثم بعد ذلك قالوا أنه الرئيس الإيراني بصفته طبيب قلب هو الذي يشرف مباشرة على الوضع الصحي للرئيس. ثم قالوا أنه لا يستطيع التواصل مع المرشد، لا تواصل مباشر إلا من خلال قنوات الحرس الثوري الإيراني. ثم خرجوا علينا بموضوع
0: نعم، ولكن هل يمكن أن نشهد تحرك في الشارع الإيراني في هذه الظروف حاليا؟
2: طبعا هذا أحد السيناريوهات الواردة جدا، خاصة أنه إحنا اليوم نتحدث على السياسات التصعيدية الإيرانية التي تخدم عملية الاحتجاجات وتخدم البيئة الصراعية في الداخل، مع وجود عوامل موضوعية تدفع بهذا الاتجاه. يعني هذه العوامل مثلا بالظروف الاقتصادية الصعبة نتحدث فيها عن وصول نسبة التضخم، المعلومات بتتحدث عن 66%، ومعلومات أخرى صادرة عن جهات دولية باتت تتحدث عن وصولها إلى 116%. ارتفاع السلع والمواد الأساسية والأغذية من 15 إلى 160%. ارتفاع
0: ضغوط اقتصادية كبيرة يواجهها الشعب الإيراني. أريد أن أسألك من الشق الآخر، الشق العسكري اليوم والتطورات العسكرية التي شهدناها في الساعات الماضية، كيف تلقفها الجانب الإيراني؟

0: يعني الجانب الإيراني هي أمر غير مستغرب، لأنه الجانب الإيراني هو الذي تحرش بالمدمرات الأمريكية.
1: لكن توقع كل هذا الرد؟
0: هو لم يتوقع مثل هكذا رد. يعني الآن الهدنة الهشة دخلت أخطر مراحلها ولم تصل إلى مرحلة المواجهة الشاملة. واشنطن حاولت إرسال مجموعة من الرسائل جيلان، أولها هو حرية المنحة خط أحمر لكن دون إسقاط التفاوض ووقفه بالكامل. الأمر الثاني استهداف باشام وبندر عباس في مراكز حساسة بالنسبة لأمريكا، هرمز، وأمريكا تريد القول لإيران نستطيع الضرب بدقة من دون العودة إلى حرب مفتوحة، في حين الجانب الإيراني حاول أن يصور الرد بانتصار ميداني وإجبار السفن، أجبر السفن الأمريكية على التراجع، واتهام دول حليفة بمحاولة بدء توسيع الضغط السياسي في محاولة طبعا للضغط على هذه الدول من خلال إحنا كان أمر متوقع أن تقوم إيران بالاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة كرد فعل يعني طبيعي وتبرير التصعيد لاحق للدول المنطقة. طهران انتقلت في خطابها حتى من خطاب المواجهة إلى خطاب إدارة الخسائر والهزيمة، وتركيز الإعلام اليوم بات على الحصار البحري.
1: هذه نقطة مهمة جدا في ظل هذه التطورات، لكن وقتنا انتهى للأسف. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدتي.
1: كشفت صور أقمار صناعية جديدة التقطت فوق إيران عن تحركات مشبوهة قرب موقع إيراني سري في جبل تكساس أو جبل فأس. وفق صور شركة إيرباص ديفيس وحللها المعهد الدولي للعلوم والأمن، تبين أنه في 22 من أبريل جرى إغلاق مدخلي الأنفاق الشرقيين في المجمع تحت الأرض بالجبل الذي يقع قرب المنشأة النووية في نطنز. وأشار التحليل إلى أن هذا النشاط يثير تساؤلات كبيرة عن وجود مجمع أنفاق مدفون عميق تحت الأرض يمكن استخدامه لحماية معدات أو إخفاء مواد ذات قيمة عالية. وأشار المعهد إلى أن الصور تعزز التقديرات بأن إيران تتخذ إجراءات لحماية أصول حساسة داخل المنشأة السرية. تعيد أزمة مضيق هرمز إلى الأذهان صدمة الإغلاق الكبير خلال جائحة كورونا، لكن الفارق الجوهري أن الجائحة أحدثت صدمة واسعة النطاق في الطلب، بينما وجهت الحرب الإيرانية ضربة قوية لجانب العرض.

مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، فإن شركات الشحن العالمية لا تزال تتعامل بحذر شديد مع الأزمة، وبالتالي العودة الطبيعية لعمليات الشحن قد تستغرق وقتا نتيجة عدة عوامل، منها تكدس السفن في المنطقة وانتظار إعادة الجدولة وتنظيم الأولويات سواء النفط أو الغاز أو حاويات. إلى جانب ذلك، تردد بعض شركات الشحن في العودة قبل تأكيد استقرار طويل الأمد. الألغام تعد من أخطر العوامل التي قد تؤخر عودة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز. وجود الألغام يجعل شركات الشحن تتجنب المنطقة بالكامل، ما يعني إبطاء فتح المضيق قبل عودة الحركة، ويتطلب عملية تطهير قاع البحر بالكامل، وهذا يتطلب وقتا. إلى جانب ذلك، هناك معضلة التأمين البحري. شركات التأمين سترفع القيود تدريجيا وليس فورا، ولن تعود إلى الأسعار الطبيعية فورا، بل يتم فرض رسوم مخاطر عالية، فيما أن بعض الشركات لا تغطي المنطقة إلا بعد فترة استقرار مؤكدة. وزاوية أخرى تتعلق بشركات اختارت طرقا بديلة، منها رأس الرجاء الصالح نحو إفريقيا. هذا يقلل الضغط على هرمز مؤقتا، ولكنه يؤخر عودة الاعتماد الكامل عليه.

0: في الإمارات أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وأوضحت في بيان أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل الدفاعات الجوية مع عدد من الأهداف. وقبل ذلك كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أجرى زيارة إلى أبوظبي، حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الرئيسين الإماراتي والمصري استعرضا تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي أجريا زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات. أكدت الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان ستعقدان محادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو. وأفادت مصادر العربية أن لبنان بعث برسائل لواشنطن تعبيرا عن رفض التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد جهود التهدئة، وأن الرئيس اللبناني جوزيف عون لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالما استمر التصعيد الإسرائيلي. وبحسب المصادر، طلب لبنان في رسائله لواشنطن بوضع حد للأعمال العدائية الإسرائيلية، وتعهدت أمريكا من جانبها بحث إسرائيل على التهدئة ودعم مسار التفاوض. عين رئيس المجلس الانتقالي في مالي اسمي غويتا الجنرال إليزي جاندوا قائدا للأركان خلفا للجنرال عمر ديارة الذي تولى منصبا في وزارة الدفاع، فيما احتفظ بحقيبة الدفاع بعد مقتل الوزير السابق في هجمات استهدفت باماكو. وفي الأثناء أحرق مسلحون 6 شاحنات متجهة إلى العاصمة، بينما تواصل جماعة مسلحة فرض نقاط تفتيش ومنع مرور الشاحنات على الطرق المؤدية إلى باماكو. وفي تطورات مالية أيضا، حيث أكد المتحدث باسم القوات المالية استمرار التهديد الأمني الراهن في البلاد رغم نجاحه في إحباط هجمات منسقة شنتها جماعات متمردة في الآونة الأخيرة.
1: لم يكن أمام العدو المرتبك وغير المستقر خيار آخر سوى تعطيل محاور الطرق المحيطة بباماكو، وذلك باستخدام أساليب عمل معقدة مقترنة بعمليات التسلل. وبفضل التزام رجالنا وعزيمتهم أصبحت الطرقات آمنة وقابلة للعبور. كان لدى المتمردين عدة سيارات مفخخة، إحدى السيارات كانت متجهة إلى منزل وزير الدولة ووزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، والثانية كانت متوجهة إلى مقر إقامة رئيس الدولة وقائد القوات المسلحة أسيم غويتا. وبفضل سرعة استجابات قواتنا واجهوا هجوما مضادا وقويا في الموقع، مما مكننا من احتواء الخطر وتحييد السيارة المفخخة.
0: وقبل أيام من زيارته المقررة إلى الصين في 14 من مايو الجاري، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الزيارة تمضي كما هو مقرر لها، وأنه سيلتقي بالرئيس شي جين بينغ، نافيا وجود أي خلافات مع بكين بشأن إيران.
2: Had no problem, and we've had no problem with China and Iran. You know, everybody said, oh, China, China. We've had no problem with China.
0: وينضم إلينا من بكين الصحفي الصيني نادر وانغ. أهلا بك أستاذ نادر. إذن ما الحيز الذي سيأخذه الملف الإيراني خلال الزيارة المرتقبة لترامب إلى بكين؟
3: أهلا ومرحبا بكم. نعم، الزيارة يعني

0: حرب في إيران ستكون من الموضوعات المناقشة بين رئيسين البلدين. الصين ستستغل هذه الفرصة لتوضيح موقفها تجاه الحرب في إيران، وكذلك تسعى إلى الوساطة إلى إقناع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن واستعادة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.
1: لكن يعني هل ستضغط فقط باتجاه واحد أم هي أيضا كان لها وساطة وضغوط حتى على الجانب الإيراني نظرا للمصالح الصينية في المنطقة؟
0: طبعا الصين تحث كل الأطراف المعنية في الحرب بالعودة إلى مواصلة التفاوض المباشر، وكذلك ورفع الحصار. يعني الجانبين الإيراني والأمريكي رفعوا حصار على مضيق هرمز وإعادة يعني المرور الطبيعي للسفن التجارية في مضيق هرمز، وكذلك إنهاء هذا الحرب والتوصل إلى اتفاق سلام يضمن استعادة الاستقرار في هذه المنطقة في أسرع وقت ممكن.
1: وخاصة أن شي جين بينغ دعا إلى عودة المسار الطبيعي في مضيق هرمز ما اعتبر نوع من الضغط على إيران في يعني الانسحاب من هذه الإدارة المضيق كما يقال. ولكن إلى أي مدى تشكل إيران نقطة خلافية بين الجانبين؟ لأن ترامب يقول أن إيران ليست نقطة خلافية بين الطرفين بين بكين وواشنطن.
0: طبعا ليس هناك يعني خلافات جذرية بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة الصين يعني دعت كل الأطراف إلى دور الصين هو خفض التوتر وليس التصعيد. وفي نفس الوقت نرى أن الصين أيضا دعت إيران إلى حماية حقوق المشروع من خلال التفاوض وليس من خلال محاجمة الدول المجاورة، وأن جميع الدول في الشرق الأوسط ودول الخليج كذلك يجب حماية أو الدفاع عن احترام سيادتها ووحدة أراضيها. فالدور الصيني هو يعني خفض التوتر والوساطة وإنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بكين الصحفي الصيني نادر رونغ.
0: شكرا، شكرا لكم.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ضغط على رئيسة المفوضة الأوروبية أرسولا فاندرلاين بشأن تنفيذ الاتفاق التجاري، وكشف أنه وافق على منح الاتحاد الأوروبي حتى 4 من يوليو المقبل قبل رفع الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى بكثير. في سياق متصل وفي تطورات لافتة، أبطلت محكمة التجارة الدولية الأمريكية تعرفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية العالمية والبالغة 10%، واعتبرت المحكمة أن الإدارة الأمريكية لم تثبت وجود عجز كبير وخطير في ميزان المدفوعات كما ينص القانون، معتبرة أن استخدام ترامب للمادة 122 من قانون التجارة غير قانوني. ورغم القرار تعتزم الإدارة الأمريكية استبدال الرسوم الحالية بتعريفات جديدة تستند إلى قوانين تجارية أخرى. ومن لندن ينضم إلينا مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى بازركان. أهلا بك أستاذ مصطفى. كنا نريد أن نسألك في الواقع الحال على الانتخابات في لندن، كان هذا الشأن، كيف تقرأ في البداية النتائج الأولية لهذه الانتخابات؟
2: صباح الخير، تحياتي لك وللمشاهدات وللمشاهدين الكرام. طبعا هذه النتائج الأولية لم تكن مفاجئة. لماذا؟ لأنه رئيس الوزراء وهو يعني رئيس حزب العمال يعاني من مشاكل سياسية متراكمة، ولذلك شهدنا أنه كان هناك توقعات وتصريحات حتى قبل هذه يعني الانتخابات البلدية. لماذا؟ لأن هناك متراكم من المشكلات الاقتصادية منذ جائحة كورونا ثم تبعتها الالتزامات المالية لبريطانيا في الحرب لدعم أوكرانيا، ثم جاءت انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأخيرا وليس آخرا جاءت انقطاع، يعني إغلاق مضيق

0: المجلس، ولكن رئيس الوزراء يضع كافة هذه الجانبا ويؤكد أنه المشكلات هي متعلقة بإغلاق مضيق هرمز، ولكن هذا لم يحصل، ولذلك أنا أعتقد ستكون النتائج يعني ليست متفاجئة ولكن صادمة إلى حزب العمال الحاكم.
1: نعم، ويعني بالنسبة للتهديدات الأمريكية برفع الرسوم الجمركية على أوروبا، كيف من المتوقع أن تتعاطى أوروبا مع هذه التهديدات الأمريكية؟ أورسولا فون دير لاين تحدثت أنها مستعدة لكل السيناريوهات.
0: نعم بالتأكيد أوروبا أصبحت مستعدة. لماذا؟ لأن هذا النزاع هو ليس نزاع تجاري واقتصادي فقط، هو نزاع من داخل يعني حلف الناتو. هناك مواجهات، هناك انسحابات، قرار الرئيس ترامب انسحاب الجيش الأمريكي من ألمانيا، هناك مواجهات بين فرنسا والولايات المتحدة. هذه نتيجتها هي فرض هذه الرسوم إن قرر الرئيس ترامب فرضها كما قال في الرابع من شهر حزيران القادم. ولكن أنا أعتقد أنه حتى زيارته، زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، سيكون هناك مناقشة بالعلاقات الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي والصين. ولا ننسى أنه العام الماضي كان هناك ضغط من الجانب الأمريكي لتخفيف العلاقات بين التجارية أقصد والاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي والصين، ولكن دول الاتحاد الأوروبي أصرت على، وهناك علاقات عميقة تجارية بين الصين والولايات ودول الاتحاد الأوروبي.
1: هل تتوقع أن تفعل ما دعا إليه ماكرون بتفعيل آلية مكافحة الإكراه؟
0: كل قرار متوقع. لماذا؟ لأنه الرئيس ترامب دائما يقرر قرارات، خاصة المحكمة العليا أقرت عدم قانونية الرسوم الجمركية، اليوم يحاول الالتفاف عليها. لماذا؟ لأنه يحاول جاهدا إقرار ما تم تنفيذه أو قراراته. لماذا؟ لأنه وعد الشعب الأمريكي ببحبوحة إن صح التعبير اقتصادية، ولكن مع هذه المواجهات في الخليج العربي وأيضا الضغط الاقتصادي من جانب ارتفاع التضخم وعدم تمكنه من خفض الفائدة، وهناك نقطة لا بد من ذكرها، لماذا يتجه الرئيس ترامب لخفض الفائدة؟ الدين العام الأمريكي تجاوز 39 تريليون دولار، أي كل يوم تدفع الخزانة 3 مليار دولار، ولذلك الرئيس ترامب في مشكلة اقتصادية لا بد أن يخرج منها، وإلا ستؤثر على الانتخابات النصفية خلال شهر نوفمبر القادم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة الدكتور مصطفى بازركان. في بريطانيا أيضا، حيث تعهد وزير العدل البريطاني جيك ريتشاردز بأن حزب العمال عازم على تصحيح الوضع بعد خسائر كبيرة في الانتخابات المحلية، ورفض ريتشاردز الحديث عن إمكانية استبدال زعيم الحزب كير ستارمر، معتبرا الفكرة غير منطقية، مؤكدا أن الحكومة بحاجة للاستماع للناخبين الذين يطالبون بإحداث تغيير حقيقي.
2: في بريطانيا لا تبدو هذه الانتخابات المحلية مجرد سباق على مقاعد المجالس البلدية، بل اختبارا لمزاج سياسي يتغير بسرعة وسط تراجع الثقة بالحزبين التقليديين وصعود قوى جديدة من اليمين واليسار.
3: هل ستستقيل إذا خسر حزب العمال آلاف المقاعد؟
2: سؤال لاحق كير ستارمر أثناء مغادرة مركز اقتراع في يوم قد يحمل مؤشرات سياسية مقلقة لحزب العمال. من إنجلترا إلى اسكتلندا وويلز، ملايين البريطانيين يصوتون في انتخابات تعد أول اختبار انتخابي كبير لحكومة كير ستارمر منذ وصولها إلى السلطة. ومع ظهور زعماء الأحزاب أمام عدسات الكاميرا للإدلاء بأصواتهم، من نايجيل فاراج زعيم الإصلاح إلى إد ديفي زعيم الليبراليين الديمقراطيين وزاك بولانسكي من حزب الخضر، تبدو المنافسة هذه المرة أبعد من مجرد انتخابات محلية لمجالس بلديات وبرلماني اسكتلندا وويلز. استطلاعات الرأي تعكس تغيرا واضحا في المزاج الانتخابي، مع تراجع شعبية العمال والمحافظين وصعود أحزاب أصغر تستفيد من الغضب المدفوع بارتفاع تكاليف المعيشة والهجرة. في لندن، حيث هيمن العمال على الانتخابات السابقة، يبدو المشهد أكثر تعقيدا هذه المرة، مع تقدم ملحوظ للخضر والمستقلين في بعض

0: بعض المناطق.
1: المنافسة في لندن تبقى بين العمال والمحافظين، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن دوائر أخرى قد تشهد خسائر قاسية لبعض الأحزاب، وأنا مدركة لذلك تماما.
2: صحيح أن هناك خسارة متوقعة للعمال، لأنه منذ وصولهم إلى السلطة لم يفوا بوعودهم للأسف، ويواصلون التراجع عن قراراتهم وتغيير مواقفهم.
0: ورغم أن هذه الانتخابات محلية، فإن تراجع حزب العمال سيزيد الضغوط على كير ستارمر، خصوصا مع تراجع شعبية الحكومة واستمرار القلق المرتبط بالاقتصاد وتكاليف المعيشة. نتائج الانتخابات المحلية ستحدد ملامح الخريطة السياسية الجديدة في بريطانيا، فيما يسعى كير ستارمر إلى البحث عن مخرج اقتصادي نحو أوروبا، لكن وفق شروط الأخيرة وليس رغباته. مصطفى زارو، العربية، لندن.
3: شددت منظمة الصحة العالمية على أنه لا توجد مؤشرات على احتمال تحول فيروس هانتا إلى جائحة عالمية، إذ أكد الخبراء أن الفيروس لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كوفيد أو الإنفلونزا، وأن خطره على عامة الناس لا يزال منخفضا جدا، وينتقل الفيروس غالبا عبر ملامسة أو استنشاق بقايا القوارض المصابة، بينما تبقى حالات انتقاله بين البشر نادرة ومحدودة بالمخالطة القريبة أو المطولة. وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. We're negotiating with the Iranians. ترامب يؤكد أن الضربات على إيران كانت قاسمة، ويقول أن المفاوضات معها لا زالت مستمرة. مندوب أمريكا في الأمم المتحدة يصف فرض رسوم جمركية لعبور السفن مالديق هرمز بالأمر غير القانوني. الجيش المالي يقول أنه واجه هجوما مضادا بالقرب من مقر إقامة رئيس الدولة، ويؤكد احتواء الخطر. بعد خسائر حزب العمال في الانتخابات المحلية، وزير العدل البريطاني يقول أن فكرة استبدال كير ستارمر غير منطقية. محكمة التجارة الفيدرالية تبطل قرار ترامب بفرض تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10%. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات، و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار، مع مقتل قيادة بارزة. ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

طبتم وطابت أوقاتكم. ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. بعد مواجهة أمريكية إيرانية في مضيق هرمز، ترامب يؤكد أن اتفاق وقف النار مستمر. قبل تسليم ردها على المقترح الأمريكي اليوم، إيران تقول إنها لم تتوصل لاستنتاج بعد. إدارة ترامب تدرس استئناف مشروع الحرية في مضيق هرمز وتحذر من فرض رسوم على السفن. الجيش المالي يقول إنه واجه هجوما مضادا بالقرب من مقر إقامة رئيس الدولة ويؤكد احتواء الخطر. محكمة التجارة الفيدرالية تبطل قرار ترامب بفرض تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10%. أهلا بكم. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالحصار الأمريكي على موانئ إيران وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. عقب الضربات الأمريكية على إيران خرج الرئيس

0: الأمريكي ترامب بتصريحات لـ ABC قال فيها أن هذه الضربات ليست سوى صفعة خفيفة وأن وقف النار مستمر وقيد التنفيذ.
1: We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats, you know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast, with some weaponry on the front. You know, this is what, so they, this is now replacing the Navy. They had a Navy, 159 boats, they have none. Okay, they're all at the bottom of the sea, so they replace that with what they call the fast boat. It's a fast boat.
0: وضمن جملة تصريحاته أيضا قال الرئيس الأمريكي على تروث سوشيال إن المدمرات الأمريكية خرجت بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت نيران العدو ولم تصب أي منها بأذى، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن والزوارق الإيرانية المهاجمة. وأشار ترامب إلى أن السفن الإيرانية التي هاجمت مدمراتها دمرت بالكامل وكذلك العديد من زوارق إيران الصغيرة التي تستخدمها كبديل عن أسطولها المدمر. وأضاف أن زوارق إيران غرقت في قاع البحر بسرعة كبيرة وجرى إسقاط الصواريخ بسهولة، بينما احترقت المسيرات وسقطت في البحر. وأشار ترامب إلى أن أي دولة طبيعية كانت ستسمح لمدمراتنا بالمرور، لكن إيران ليست كذلك. وأضاف أن إيران يقودها مجانين، ولو أتيح لهم فرصة استخدام سلاح نووي سيفعلون، لكن لن نسمح بذلك. وتوعد ترامب بهزيمة أكبر وأشد في المستقبل إن لم توقع اتفاقا بسرعة. وأكد أن المدمرات الثلاث ستنضم للحصار البحري ضد إيران الذي هو بحق كالفولاذ وفق وصفه. ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية غير مبررة وردت بضربات دفاعية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية. وقالت في بيان لها أن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق صغيرة أثناء عبور 3 مدمرات أمريكية نحو بحر عمان، لكنه شدد على عدم تضرر أي منها. وأضافت سنتكوم أنها قضت على التهديدات القادمة واستهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن الهجوم، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومراكز استخباراتية ومواقع سيطرة. وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تبقى متمركزة وجاهزة. وقبل ذلك أكد مسؤول أمريكي لفوكس نيوز أن الجيش الأمريكي شن ضربات على قشم وبندر عباس جنوبي إيران، إضافة إلى نقطة تفتيش تابعة للبحرية الإيرانية في مدينة ميناب. وقال المسؤول الأمريكي أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف النار.

في المقابل اتهمت بحرية الحرس الثوري اتهمت أمريكا بخرق وقف النار بالهجوم على ناقلة نفط قرب ميناء جاسك، وأكدت استهداف 3 مدمرات أمريكية بصواريخ باليستية وكروز وزوارق سريعة. هذا ودوت انفجارات جديدة في مناطق ميناب وبندر عباس وسيرك في هرمزغان جنوب إيران. كما قالت وكالة مهر أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشمالها أكثر من مرة. وأشارت تقارير إيرانية إلى تضرر الأقسام التجارية في رصيف بهمن بجزيرة قشم.

0: فرسخة الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن. أستاذ نزار أهلا بك. يعني اليوم نتحدث عن ضربة من البحرية الأمريكية إلى إيران في مواقع معينة، هل هي تريد القضاء على أي تمركز وقوة إيرانية أم ماذا؟ ما الذي تهدف إليه هذه الضربات؟
1: حتما البحرية الأمريكية تريد أن تظهر أو تثبت أنه لن تسكت على أي هجوم، وأنه يعني حرية الملاحة سوف تفرض بالقوة. وإيران من طرفها قد يكون يعني هذا الهجوم الإيراني نوع من جس النبض، يريدون أن يفحصوا مدى يعني صلابة الهمة الأمريكية، أو قد يكون بالفعل محاولة استشعار للدفاعات الأمريكية. لقد شاهدنا مثل تلك العمليات في أول الحرب، بحيث كان هنالك إرسال لمسيرات وما إلى ذلك لكشف طبيعة المنظومة الدفاعية، ومن بعدها تعلم الإيرانيون ما هي تلك المنظومة وقاموا بضربات لتحدي تلك الدفاعات. فقد تكون هذه الهجمة جزء من الاستطلاع.
0: طيب إذا كانت عمليات استطلاع، اليوم نتحدث عن أن الرئيس الأمريكي يقول بأن هذه الضربات لم تنهي وقف إطلاق النار ولم يبدأ به مشروع الحرية، لكنه يفكر بهذا الأمر ببداية مشروع الحرية من جديد واستنافة. إلى أي مدى من الممكن أن نقول أن ذلك سيؤثر سلبا على أي اتفاق، خاصة أن إيران لم تسلم ردها إلى الآن؟
1: لا أظن أنه سوف يؤثر على ذلك. الطرفان يفضلان بقاء وقف إطلاق النار، ويحاولان التحرك ضمن يعني قواعد هذا وقف إطلاق النار لتحسين مواقعهم التفاوضية. ويعني أيضا شاهدنا كيف أن كل طرف يتراجع عن التصعيد إذا كان التصعيد يعني مبالغا فيه، فأظن أنه لن يؤثر على المفاوضات.
0: طيب إلى أين تسير هذه المواقف الإيرانية والأمريكية؟ هل بالفعل يستطيع الرئيس الأمريكي من خلال هذه الضربات دفع الإيرانيين إلى الذهاب إلى المفاوضات وتسليم الرد؟ حتى الآن الرد لم يسلم، هي إيران تقول لم تخرج باستنتاجات.
1: صحيح، وأظن أنه يعني إما أنها بالفعل يعني هنالك يعني صعوبة لدى الإيرانيين للاتفاق على موقف كون يعني القيادة مشرذمة، أو أنهم يحاولون المماطلة ويحاولون يعني
0: هم يقولون بأن ما طرح من الأمريكان صعب عليهم، يعني البعض يرى من أنها أو أنه اتفاق مذل لإيران.
1: هو حتما يعني المطالب الأمريكية يعني مبالغ فيها بالنسبة للإيرانيين، ولكن الإيرانيين يحتاجون وقف إطلاق النار ويحتاجون إلى نوع من التفاهم، وتحديدا الأفضلية لديهم طبعا أن يتفقوا على هرمز ويبقوا مسألة السلاح النووي لمفاوضات لاحقة، والولايات المتحدة لا تريد ذلك. فأظن أنها تحاول أن يعني تجرب حظها لنقل في المماطرة في الحديث لكي تحصل أو تقبل واشنطن بحل جزئي.
0: من واشنطن نزار فرسخ الأستاذ المحاضر في الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا صدقا.
0: ذكر مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن إيران ستسلم ردها بشأن المقترح الأمريكي الأخير يوم الجمعة. من جهة أخرى قالت الخارجية الإيرانية أنها لا تزال تراجع الرسائل التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني، لكنها لم تتخذ بعد قرارا ولم تصل بعد إلى استنتاج، مضيفة أنها لم تسلم أي رد لباكستان. معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة. عبد الرحمن أهلا بك. بداية لأسألك أولا، الموقف الباكستاني هل تسرب شيء؟ هل عرف الباكستانيون لماذا هذا التأخير الإيراني؟
2: نعم، بعد التحية، لا باكستان لم تصرح حتى الآن، بل تؤكد دائما بأنها حريصة على عدم

0: تصريح أو تسليم أي معلومات فيما يتعلق بعملية الوساطة التي تقودها بين الجانبين الأمريكي والإيراني، حرصا على بقائها وسيط نزيه يحافظ على سلبية موقف الطرفين. فإسلامات دائما تؤكد بأنها متفائلة وأنها قريبة من إقناع الطرفين بالتوصل إلى اتفاق سلام، لكنها لا تدلي أو لا تكشف عن أي تفاصيل.
1: إلى أي مدى يعني نستطيع أن نقول بأن إيران التي قالت بأنها لم تخرج باستنتاج يعني باكستان سياسيا، كيف تقرأ ذلك؟ هل معناتها رفض المقترحات؟
0: لا أعتقد، أن تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني وكبار المسؤولين في باكستان تؤكد بأن عملية الوساطة وتبادل الرسائل مستمرة ومستمرة بقوة، يعني خاصة خلال 48 الساعة الماضية تكثفت هذه العملية بعد يعني حدوث توتر أو تصعيد في الموقفين الأمريكي والإيراني بداية الأسبوع الحالي. لكن لاحظنا بعد ذلك تحرك إسلامباد وتحرك عواصم أخرى داعمة لعملية الوساطة الباكستانية، لاحظنا هناك تفاعل يعني في إيران وفي الجانب الأمريكي، لكن لا زلنا ننتظر الرد الإيراني، وهذا يقرأه الباكستانيون بوجود خلل في النظام الإيراني، لأن هناك القيادة السياسية بقيادة الرئيس مسعود بزكشان تريد يعني نجاح الوساطة، لكن خلف هذه القيادة هناك نظام آخر في إيران، نظام المرشد والقائد الثوري. هذا النظام يحاول أن يماطل، يحاول أن يتهرب، يتنصل، يحاول أن يفسد عملية الوساطة. وهذا ما يعتقده الباكستانيون، أنه حالة دون نجاح استضافة إسلامباد للجولة الثانية للمفاوضات التي كانت متوقعة قبل أسبوعين، وهذا السبب أيضا يحول دون سير عملية الوساطة الباكستانية بالسرعة المطلوبة.
1: طيب ما الأوراق التي لدى باكستان لتقنع الطرف الإيراني باستمرار هذه المفاوضات والرد الإيجابي؟
0: نعم، لاحظنا قبل أيام يعني اختفت إيران ليومين على الأقل، ولم تتجاوب على يعني لم تتجاوب مع الوساطة الباكستانية. بعد ذلك لاحظنا أن وزير الخارجية الباكستاني تواصل مع نظرائه في الصين ومع روسيا، وبعد ذلك لاحظنا أن موسكو تحركت وتواصلت مع طهران، ولاحظنا بعدها تحركات أو تحرك الجانب الإيراني من جديد. يعني باكستان تملك أدوات دبلوماسية للتأثير على إيران لإلزامها بالبقاء ضمن الوساطة والتجاوب والتفاعل. لكن تبقى هناك مسألة، يعني مسألة النقاط الأمريكية، يعتبرها الجانب الأمريكي الإيراني أن فيها نقاط تعجيزية. الإيرانيين لديهم مسألة اليورانيوم، مسألة يعني سيادية، يعني لا يريدون التخلي عن البرنامج النووي وفقا لما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعني صرح مرارا بأنه يريد إيران مجردة من النووي تماما. فهذه مسألة لا زالت عالقة.
1: واضح. شكرا جزيلا للصحفي عبد الرحمن حياة من إسلام آباد. قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تدرس الآن إعادة إطلاق مشروع الحرية الذي يهدف لفتح مضيق هرمز وتوجيه السفن التجارية بدعم بحري وجوي بأسرع وقت. ووفق مسؤولين أمريكيين للصحيفة فإنه ليس من الواضح متى يمكن أن يحدث ذلك، لكن مسؤولي البنتاغون قدموا جدولا زمنيا لبدء العملية في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وسط الحديث عن مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران والوجود الفعلي لمؤشرات التهدئة بين الطرفين، لا يزال الوضع في مضيق هرمز معقد بل وغير واضح. عودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز قد تستغرق وقتا طويلا بالنسبة لشركات الشحن العالمية التي تربط

يضبط مسار العودة باتفاق طويل الأمد مدعوم بضمانات واضحة. وفق التسلسل الزمني مئات السفن وطواقمها العالقة، بيانات الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية أشارت إلى أن عدد السفن العالقة في مضيق هرمز ومحيطه يصل إلى نحو 2000 سفينة. جزء من السفن عالق منذ أواخر فبراير وبداية مارس، بينما موجة أكبر من السفن توقفت خلال أبريل وحتى هذا الأسبوع. هذا يعني أن البعض من السفن بقيت عالقة منذ نحو شهرين. وفق القيادة الأمريكية، السفن ليست لدولة واحدة، بل هي سفن تجارية ودولية تتبع لنحو 87 دولة، من بينها الصين وكذلك كوريا الجنوبية، اليابان وأيضا الهند ودول أوروبية مختلفة. هي لا تتمركز في نقطة واحدة، بل تتوزع في بالقرب من المضيق في مناطق عدة. القيادة الأمريكية أشارت إلى أن نحو 22,500 بحار عالقون على متن أكثر من 1,550 سفينة تجارية. طبعا ناقلات النفط والغاز تشكل الجزء الأكبر بنحو 325 ناقلة، منها 154 ناقلة محملة بالكامل بشحنات نفطية وبتروكيماوية، وتمثل سفن الحاويات المرتبطة الثانية بنحو 200 سفينة. كنتيجة حتمية لتدهور الوضع الأمني في المضيق، حركة العبور انخفضت من حوالي 150 سفينة يوميا قبل الحرب إلى نحو 6 سفن فقط يوميا. هناك نحو 100 سفينة حاويات تنتظر الخروج من المضيق. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. حذف الفصل السابع من مسودة القرار الأممي المتعلق بإيران ومضيق هرمز. ولدينا أيضا قيادات إيرانية تقر بوجود ضغوط اقتصادية ومخاوف من حراك داخلي تتصاعد.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: التعديلات بين النسخة الأصلية والمعدلة بقيت طفيفة مع دمج بعض البنود وتخفيف صياغات مرتبطة بالإجراءات العقابية. في المقابل أبقت المسودة على البنود المتعلقة بحرية الملاحة وإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز. وأظهرت التعديلات إدراج اتهامات مباشرة لإيران بمواصلة زرع الألغام البحرية في هرمز وفرض رسوم غير قانونية مقابل السماح بمرور السفن. كما أضيف بند يدعو إيران إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز. وبحسب المعطيات فإن حذف لغة الفصل السابع وتقليص البنود الإجرائية لا يضمنان حتى الآن امتناع روسيا والصين عن التصويت أو السماح بتمرير مشروع القرار داخل مجلس الأمن مطلع الأسبوع المقبل. إذن مصدر سعودي للعربية، هناك أطراف تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة. المصدر السعودي قال للعربية أن المملكة تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب. كذلك المصدر السعودي قال للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية. نذكر بالأخبار العاجلة، مصدر سعودي للعربية قال أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية، وأن المملكة تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب. كما قال هذا المصدر السعودي للعربية أن هناك أطرافا تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة. إذن نكمل معكم هذه النشرة. حثت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز. وشدد مندوب أمريكا في مجلس الأمن مايك والز على وقوف واشنطن إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي.
1: I know what decision the United States is making. And we're choosing to stand with the freedom of navigation, we're choosing to stand with international law, we're choosing to stand with our partners as we move forward. So we're giving the UN and the Security Council another chance to get back to basics, to uphold these basic principles, to build on 2817, Resolution 2817, passed without opposition in this council with 136 co-sponsors, and we'll see what the council decides to do in the days to come.
0: كما قال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والز أن فرض رسوم من طهران، رسوم عبور في المضيق، غير قانوني، مؤكدا أن إيران تنتهك قوانين البحار وحرية الملاحة الدولية.
1: We drafted this resolution together with Bahrain, and we've worked closely with the rest of our friends in the Gulf and throughout the UN because we believe in some basic fundamental principles, namely the freedom of navigation for the entire world's economies. And that's what's at stake here, nothing less than a cornerstone of worldwide stability and commerce. And those who abuse it or seek to throw it out are setting a very, very dangerous precedent.
0: كما أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل على أن مسودة القرار المشترك تضمن التدفق الحر والآمن للتجارة بمضيق هرمز.
2: In this context, the draft resolution calls for immediate and coordinated international action to de-escalate tensions, ensure the free and safe flow of maritime trade and humanitarian assistance, restore stability to global markets, and protect affected populations.
0: قيادة إيران تقر بوجود ضغوط اقتصادية والمخاوف من حراك داخلي تتصاعد، هذا ما صرح به الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. فبينما لم يظهر المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي علنا على الإطلاق منذ اغتيال والده، كشف بازشكيان أنه عقد اجتماعا مطولا معه وقال إنه التقى المرشد.

0: مرشد لمدة ساعتين ونصف الساعة. وتطرق بازشكيان إلى الضغط الاقتصادي قائلا إن المسؤولين الأمريكيين يتحدثون علنا عن تجديد الضغط الاقتصادي على الشعب الإيراني بهدف خلق حالة من السخط.
1: تشرفت بلقاء المرشد وأجريت معه حوارا استمر قرابة ساعتين ونصف. كان لدي الكثير من الكلام، لكنني أعتبر الوحدة والتماسك أهم من أي شيء آخر. الآن أمامنا طريق واحد، إما أن نكون مع الشعب رغم اختلاف التوجهات أو نرضخ للهزيمة. إن الذين ينزلون هذه الأيام إلى الشوارع دفاعا عن الوطن هم في بعض الحالات أنفسهم الذين كنا نريد سابقا معاقبتهم. لذا أقول دائما إذا كنا معا سنتمكن من التغلب على المشكلات.
0: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور أهلا بك. يعني بازشكيان هل يسعى إلى موقع في هذه المفاوضات ورسم المستقبل الإيراني بهذا الحديث، مع بأنه يقول لدي الكثير ولكن الوحدة الإيرانية أبدى؟
2: صباح الخير أستاذ عادل. يعني لا شك أنه هناك غياب لدور الرئيس خلال الفترة الماضية، يعني بات بمثابة مرطف الأجواء، يرسل رسائل تهدئة تارة ويحذر تارة أخرى، وانتقلت السلطة الحقيقية لمراكز القوى التي تشكلت وليس للمؤسسات الرسمية. الآن المؤكد أنه غياب خامنئي أصبحت فيه لم تعد تدار الأمور من مركز واحد، وباتت هنالك ثلاث مسارات أو قيادات قوية داخل النظام، ممثلة بعدد من الشخصيات التي تقود مسار الأمور وتقود الدفة السياسية. التيار اللي بيقوده محمد باقر قليباف هو تيار يعني قريبا إلى الإدارة البراغماتية، الذي يريد إنقاذ الدولة والاقتصاد أولا، ويؤمن بالمساومات المحدودة لتخفيف الضغط. ثم هنالك التيار الأمني العقائدي اللي هي جماعة حسين طائب ومحمد باقر كني، اللي تعتبر أي تنازل ضعف وتركز على الأمن والعقيدة والأيديولوجيا والوكلاء الإقليميين، في حين أنه التيار العسكري الصقوري اللي أقصى فعليا الرئيس وبات يأخذ كامل الصلاحيات، ممثل بالجناح العسكري الأمني المتشدد، ممثل بجماعة أحمد وحيدي ومحمد باقر ذو القدر. هؤلاء يؤمنون بالقوة العسكرية والردع وترفض الثقة بأمريكا والغرب، وترى أن الاستمرار في المفاوضات التي يدعو إليها الرئيس الإيراني وعراقجي ووزارة الخارجية على وجه التحديد، باعتبروها هي سوف تقدم تنازلات مصيرية بالنسبة للجانب الأمريكي، ويعتبروا أنه كلفة الحرب عليهم هو أهون من كلفة الاستسلام، في حين أنه حتى مجتبى خامنئي وغيابه يعني الغامض، حتى لقائه أستاذ عادل مع إذا بترصد وسائل التواصل الاجتماعي الإيراني، كان هناك شك حتى في المقابلة التي جرت والتي أعلنت عنها وسائل الإعلام الإيرانية، بتحدثوا بيقولوا أنه لم تلتقط أي صورة ولم يوجد هناك أي فيديو يوضح ويؤكد مثل هكذا لقاء.
0: دكتور المهم يعني أنه في حال يعني كما تحدث بازشكيان من أن أمريكا تريد تجديد الخيار الاقتصادي أو الضغط الاقتصادي حتى يخرج الشارع ويسقط على النظام، من يستطيع ضبط الشارع وعدم الخروج والوصول إلى هذه المرحلة باعتقادك من كل هذه القيادات؟
2: يعني هو الحرس الثوري الإيراني وأذرعه اللي موجودة داخل إيران، لا سيما قوات البسيج وأيضا التي تم استجلابها من الخارج مثل ميليشيات الحشد الشعبي وزينبيون وفاطميون، اللي باتوا يجوبون مراكز المدن الكبرى لا سيما العاصمة طهران، وهؤلاء يشكلون سند مهم وحيوي بالنسبة لقوات الأمن الإيرانية وبالنسبة للحرس، ويقومون بمهام قذرة لا يمكن لربما قوات الأمن الإيرانية العادية أن تقوم فيها من عمليات القمع والقتل. وفي أحداث سابقة جرت في إيران في محافظات عديدة مثل أحواز وبلوشستان، خرطت ميليشيات حزب الله اللبناني والحشد الشعبي وحتى زينبيون وفاطمون في عمليات قتل المتظاهرين. الآن مع وجود عوامل موضوعية مثل الأزمة الاقتصادية، ارتفاع نسبة التضخم غير المسبوقة في إيران التي وصلت إلى أكثر من 60%، ارتفاع السلع والمواد الأساسية من 15 إلى حوالي 160%، وأيضا لا يوجد هناك رواتب لا للمتقاعدين ولا للعاملين لمدة 3 أشهر لم يستلموا رواتبهم، بالإضافة إلى إفلاس الصناديق التقاعدية.

0: صناديق أساسية أفلست من مجموع 11 أو 9 صناديق أساسية، بالإضافة لرحلة انهيار العملة الوطنية تومان اللي وصل الدولار إلى حوالي 192 ألف تومان، كل عوامل موضوعية، بالإضافة لنتائج أستاذ عادل الحرب
1: طيب،
0: 40 يوم تدمير قطاع البتروكيماويات
1: نعم
0: والحديد
1: دكتور.
0: مصانع الحديد والصلب اللي بيشتغل فيها 2 مليون إيراني. هؤلاء باتوا خارج التغطية الاجتماعية وباتوا عاطلين عن العمل، وبالتالي
1: نعم
0: يعني
1: دكتور،
0: الوضع مأساوي في إيران بشكل غير مسبوق.
1: واضح. دكتور شكرا جزيلا لك، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، جزيل الشكر لك.
0: شكرا سيدي.
1: حال أوروبا اليوم لا يشبه البارحة، خاصة بإغلاق مضيق هرمز ونقص إمدادات الغاز، اللي تفكر دول التكتل اليوم في الاتجاه نحو التنقيب عن الغاز لتقليل اعتمادها على الاستيراد الخارجي. فمن أين ستبدأ؟ الأوروبيون سيبدأون في عمليات التنقيب من الشمال الأوروبي، نتحدث هنا تحديدا عن بحر الشمال والنرويج، حيث تقبع احتياطيات ضخمة، لكن تحت ظروف مناخية قاسية. أبناء القارة العجوز سيحتاجون لضخ استثمارات عالية وتقنيات حفر متقدمة وإنشاء بنية تحتية مقاومة للجليد، خطوة قد تستغرق سنوات نظرا لتكلفتها الباهظة التي قد لا تتحملها هذه القارة. بالانتقال نحو الجنوب، يظهر أيضا الشرق المتوسط قرب قبرص تحديدا واليونان كمنطقة واعدة باكتشافات غاز جديدة غير مستغلة، وغير أن هذا الاستغلال في هذه المنطقة يبقى مرتبط بتعقيدات سياسية حساسة تشمل ترسيم الحدود البحرية وبناء شبكات نقل ضخمة، إلى جانب الحاجة لجذب استثمارات دولية من خارج أوروبا لتحويل هذه الاكتشافات إلى مصدر فعلي للطاقة. أما بالاتجاه نحو الشرق، اليد العليا هناك ليست لبروكسل، خاصة في ظل وجود موسكو. بولندا ورومانيا رهانان لأوروبا كبديل محلي عبر الغاز الصخري، لكن أوروبا أمام خيارين للنجاح أحلاهما مر. الأول هو أن أوروبا غير مرتاحة ماديا ولن تستطيع ضخ مليارات الدولارات لتوفير تقنيات التكسير الهيدروليكي وتطوير البناء التحتية البرية في ذلك المناخ القاسي. ثانيا، إن استطاعت أوروبا الاقتراض لتجسيد مشروعها هناك فستكون قد وضعت أموالها في صكوك روسية إن صح التعبير. أما في البحر الأسود الذي يظهر كخيار آخر، وتحديدا بين رومانيا وبلغاريا، هناك بالفعل اكتشافات مغرية، غير أن استغلال هذه الاكتشافات يواجه تحديات جوهرية تعقد مسار تطويرها كالاستثمار في بيئة غامضة بشأن الحجم الحقيقي للاحتياطات في هذه المنطقة.

ممر ضيق تحول إلى أغلى منطقة مائية بالعالم من حيث تكلفة العبور والمخاطرة. سفن متكدسة في البحر لا تعبر ولا تعود، عالقة بين خطر القصف الإيراني والتكاليف الباهظة للانتظار. وبينهما تقف قضية التأمين التي تمثل العائق الأكبر أمام حركة التجارة العالمية. شركات التأمين رفعت يدها عن تكاليف السفن العالقة وبدأت بتفعيل ما يسمى ببند الحرب. فما هو بند الحرب؟ تنص بنود زمن الحرب في معظم العقود على أن شركات التأمين غير ملزمة بتغطية تكاليف السفن العالقة في مناطق النزاع النشط، وبقاء السفينة بعيداً عن النزاع مكلف، فكلفة بقاء سفينة حاويات ضخمة خارج المضيق تقدر بحوالي 50,000 إلى 80,000 دولار يومياً. وإذا قرر مالك السفينة التحرك دون دعم مالي وتأميني مؤكد، فإن أي ضرر يلحق بالسفينة كضربة أو تسرب نفطي ستصل التكلفة إلى نحو 100 مليون دولار. الأزمة رفعت المصاريف على شركات كبرى مثل ميرسك إلى 500 مليون دولار شهرياً. بحسب بيانات المنظمة البحرية الدولية، فإن أكثر من 1600 سفينة تقف الآن في حالة انتظار عند هرمز. دفع رسوم المرور لإيران قد يفتح الطريق أمام

0: السفن، لكنه في الوقت نفسه قد يجر عليها عقوبات أمريكية. ومنذ اندلاع الحرب وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري استهدفت 32 سفينة بالصواريخ، وبعد سلسلة الاستهدافات سجلت 10 حالات وفاة مؤكدة بين أطقم السفن العالقة، وتسجيل 12 إصابة على الأقل، بعضها في حالة صحية خطيرة. سلطان العيبان، العربية.
1: أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة إلى أبوظبي، حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الرئيسين قام الإماراتي والمصري يستعرض بتطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر بشأنها. وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسي أجريا زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات للإطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.

هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا قبل أيام على جولة المحادثات في واشنطن، إسرائيل تستبعد التوصل لاتفاق مع لبنان. ولدينا أيضا فيروس هانتا يثير الذعر والصحة العالمية تطمئن، انتشاره نادر وخطره محدود.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

حياكم الله. كشفت صحيفة يدعو تحرنوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أنه ليس من المؤكد أن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف المسؤول أنه إذا بقي كل طرف متمسك بموقفه فلن يحدث تغيير. ورجح المسؤول أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيكون على مرحلتين، مشيرا إلى أن إسرائيل مستمرة في التنسيق مع الأمريكيين وهم من سيقررون وفقا للمصلحة الأمريكية. وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن إسرائيل ولبنان سيعقدان محادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو. وأفادت مصادر العربية أن لبنان بعثت برسائل لواشنطن تعبيرا عن رفض التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد جهود التهدئة، وأن الرئيس اللبناني جوزيف عون لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالما استمر التصعيد الإسرائيلي. رجح مسؤول إسرائيلي كبير مقتل أكثر من 2250 عنصرا من حزب الله منذ بداية مارس الماضي. المسؤول نفسه أكد وجود وقف للنار لكنه غير مفعل لعدم جاهزية حزب الله وأيضا رغبته بالعودة وفق تعبيره. وأضاف أن القوات الإسرائيلية تحتفظ بحق العمل ضد أي تهديد ناشئ بعد تفكيك جميع القرى الموجودة في الخط الأمامي الأول ونسف منازلها باعتبارها بنى تحتية للحزب كما قال. معنا من بيروت مستشار العربية للشؤون

0: دون الشرق الأوسط علي حمادة. سيد علي أهلا بك، يعني انتهى هذا المشروع، مشروع السلام بين إسرائيل ولبنان، نصف أم ثمة حالة لإنعاشه من قبل الإدارة الأمريكية؟
1: يعني عمليا لم يبدأ هذا المشروع ولم ينطلق بعد. هناك حصلت عدة اجتماعات تحضيرية لوضع إطار للتفاوض. هناك جولة مفاوضات يومي الخميس والجمعة المقبلين بين وفدين من لبنان وإسرائيل برعاية الأمريكيين، ولا سيما بمتابعة شخصية من وزير الخارجية ماركو روبيو. هذا ما سيحصل الآن. الوفد اللبناني سيتوجه خلال اليومين المقبلين إلى واشنطن، وسوف تكون هناك عملية لوضع الأطر وإطلاق عملية التفاوض. الآن عملية التفاوض صعبة، معقدة ربما، لكن لم تنطلق بعد لكي يتبين لنا إذا ما نصفت أم بقيت.
0: طيب ما هي يعني في ظل هذا التصعيد والتصعيد المقابلي من حزب الله، هل تعتقد أن ثم مجال لأي تفاوض بين مختلف الأطراف؟ خاصة يعني أنه الحزب رفع الراية الحمراء أمام الحكومة من أنها كانت مخطئة بالذهاب أصلا.
1: نعم، بكل الأحوال عندما تكون هناك هذه الحالة من التصعيد الميداني لا يمكن ترك التصعيد الميداني، يحتل كل المساحة، وخصوصا أن لبنان يريد أن يوقف هذه الحرب، يريد أن يوقف هذه الاستهدافات الإسرائيلية، ويريد أن يضع حدا لسلوك حزب الله، وهو سلوك يخرب على الدولة اللبنانية بسط سيادتها على كامل أراضيها، وهو عمليا في تحالف فلنقل موضوعي بالمصلحة وتقاطع مصالح مع إسرائيل في هذا الإطار. بكل الأحوال المهم هو الدفع الأمريكي الجدي في اتجاه مفاوضات ومن أجل خفض التصعيد وصولا إلى إغلاق باب الحروب على لبنان، الحروب مع إسرائيل ومع غير إسرائيل. وعلينا أن نذكر بأن حزب الله كان استخدم طوال أعوام لبل عقود لبنان كمنصة للانطلاق بأعمال عدائية للعالم العربي أيضا وليس فقط لإسرائيل. لو اختصر الأمر على إسرائيل لكان هناك بحث في هذا الموضوع، لكن العملية هي أن حزب الله استخدم لبنان منطلقا لأعمال تخريبية ولأعمال يعني أصابت الأمن القومي للعديد من الدول العربية لا سيما دول الخليج العربي. إذن لبنان جدي في هذا الموضوع. طبعا المهم أن تكون هناك جدية إسرائيلية وأن لا يعمد الإسرائيليون إلى يعني إلى مضاعفة التوتر ومضاعفة التصعيد وتفويت الفرصة أيضا على حزب الله بأن لا يلعب لعبة الأجندة الإيرانية على الأراضي اللبنانية.
0: هذا ما بيودي أنا أتساءل عنه، بين حالة يعني الشد والجذب بتوحيد وفصل الساحات، حزب الله يريد توحيد هذه الساحات، ما هو متعلق بإيران متعلق بلبنان وهذه الجبهة، كيف من الممكن أن يكون ذلك الحوار خاصة في ظل يعني إسرائيل تقول أنها أزالت الخط الأول الذي هو بنى تحتية لحزب الله هذه القرى؟
1: هذه مسألة خطيرة للغاية، وخصوصا بأن إزالة القرى هي كلمة ملطفة لمسح القرى من الوجود. القرى والبلدات، نتحدث عن عدة عشرات البلدات التي يتم مسحها يوميا وتسويتها بالأرض، وبالتالي هذا يخلق أزمة كبيرة تتعلق بالنزوح القسري لعشرات الآلاف لبل ربما مئات الآلاف من اللبنانيين لآجال طويلة، وهذا ما سوف يشكل ضغطا داخليا، ضغطا اقتصاديا، اجتماعيا، ضغطا سياسيا وضغطا أمنيا على الدولة اللبنانية ويعرقل الجهود. فيما يتعلق بحزب الله، حزب الله يواصل التصعيد، ومن جهته كما تفرق إسرائيل هذه الاتفاق وقف إطلاق النار، فإن حزب الله يواصل خرقه ويواصل يعني عرض يعني التجاوز قرارات الحكومة الشرعية اللبنانية التي تطالب بحصر السلاح وتعمل على نزعه بشكل نهائي لكي يستتب الوضع للدولة اللبنانية وحدها.

0: دون شريك.
1: شكرا جزيلا لمستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 4 شخصيات عراقية وشركات في بغداد. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن العقوبات شملت شركات نفط وأخرى للنقل العام وأخرى للخدمات البحرية والاستشارات العقارية والاستيراد والتصدير وجميعها في العاصمة العراقية بغداد. من ضمن 4 شخصيات فرضت الخزانة الأمريكية عليهم عقوبات وكيل وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي. بحسب الوزارة فإن البهادلي ساعد إيران على بيع نفطها وزور وثائق لبيع نفط إيران على أنه خام عراقي خالص. وقالت الخزانة الأمريكية إن البهادلي ساعد على توفير ملايين الدولارات لطهران عبر تهريب النفط الإيراني على أنه خام عراقي. إلى التطورات في مالي، حيث أكد المتحدث باسم القوات المالية استمرار التهديد الأمني الراهن في البلاد رغم نجاحه في إحباط هجمات منسقة شنتها جماعات متمردة في الآونة الأخيرة.
2: لم يكن أمام العدو المرتبك وغير المستقر خيار آخر سوى تعطيل محاور الطرق المحيطة بباماكو، وذلك باستخدام أساليب عمل معقدة مقترنة بعمليات التسلل. وبفضل التزام رجالنا وعزيمتهم أصبحت الطرقات آمنة وقابلة للعبور.
1: كما أكد المتحدث باسم القوات المالية أن الجيش واجه هجوما مضادا بالقرب من مقر إقامة رئيس الدولة وتمكن من احتواء الخطر وتحييد السيارات المفخخة.
2: كان لدى المتمردين عدة سيارات مفخخة، إحدى السيارات كانت متجهة إلى منزل وزير الدولة ووزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، والثانية كانت متوجهة إلى مقر إقامة رئيس الدولة وقائد القوات المسلحة أسيم غويتا. وبفضل سرعة استجابات قواتنا واجهوا هجوما مضادا وقويا في الموقع، مما مكننا من احتواء الخطر وتحييد السيارة المفخخة.
1: كاميرا العربية تمكنت من الدخول إلى مدينة كيدال في الشمال المالي لتكون العربية أول وسيلة إعلامية تصل إلى معقل جبهة تحرير أزواد منذ إعادة سيطرتها على المدينة قبل أسبوعين. موفدنا إبراهيم مصطفى رصد الوضع في كيدال في هذا التقرير.
3: هنا مدينة كيدال في إقليم أزواد شمالي مالي. هذه المدينة التي سقطت قبل نحو 10 أيام بيد مقاتلي جبهة تحرير أزواد إثر معارك ضارية مع الفيلق الإفريقي الروسي والقوات المسلحة المالية، حيث نوجد مقر فرقة الفيلق الإفريقي عند إحدى بوابات مدينة كيدال، وهي البوابة التي صمدت لمدة 2 يوم. ما تزال آثار الرصاص موجودة في المكان. هناك أمامي خيمة كانت تستخدم لإطلاق المسيرات وأصبحت الآن مدمرة. سقوط مدينة كيدال له رمزية خاصة لدى جبهة تحرير أزواد لما تمثله لها هذه المدينة من رمزية، فمنها أعلنت عام 2012 انفصال الإقليمي كليا عن مالي، أعلنته الحركة الوطنية لتحرير أزواد كبرى فصائل جبهة تحرير أزواد اليوم، ثم سيطرت على بقية مدن الإقليم قبل أن تدخل في نزاع مسلح مع جماعات جهادية، بعضها بات حليفا لها اليوم وبعضها ما زال يناصبها العداء، كما هو حال داعش الصحراء المتحولة عن جماعة الدعوة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي أقامت إمارة إسلامية عام 2012 في مدينة غاو جنوب كيدال. لقناتي العربية والحدث، إبراهيم مصطفى، مدينة كيدال، إقليم أزواد، شمالي مالي.
1: قبيل أيام من زيارته المقررة إلى الصين في 14 مايو الجاري، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الزيارة تمضي كما هو مقرر لها، وأنه

0: سيلتقي الرئيس شي جين بينغ نافيا وجود خلافات مع بكين بشأن إيران.
1: We're going to have a meeting with President Xi. It's going to be, I think, quite amazing. He's been a friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. You know, everybody said, oh, China. We've had no problem with China.
0: تفقد زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنتاج مدفعية جديدة يزيد مداها عن 60 كيلومترا ومن المقرر نشرها عند الحدود الكورية الجنوبية، وهي قادرة على ضرب العاصمة سول وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وذكرت الوكالة أن المدى الموسع للمدفع سيضمن لبيونغ يانغ تغييرا كبيرا في العمليات البرية. كما أشرف زعيم الكوري الشمالي على اختبارات تتعلق بقدرات المناورة البحرية لواحدة من مدمرتين حديثتين تابعتين للبحرية، يجرى اختبارهما تمهيدا لنشرهما. أبطلت محكمة التجارة الدولية الأمريكية تعريفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالمية البالغة 10%، واعتبرت المحكمة أن الإدارة الأمريكية لم تثبت وجود عجز كبير وخطير في ميزانية المدفوعات كما ينص القانون، معتبرة أن استخدام ترامب للمادة 122 من قانون التجارة غير قانوني. ورغم القرار، تعتزم الإدارة الأمريكية استبدال الرسوم الحالية بتعريفات جديدة تستند إلى قوانين تجارية أخرى. وقال الرئيس دونالد ترامب أنه ضغط على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بشأن تنفيذ الاتفاق التجاري، وكشف أنه وافق على منح الاتحاد الأوروبي حتى 4 يوليو المقبل قبل رفع الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى بكثير. شددت منظمة الصحة العالمية على أنه لا توجد مؤشرات على احتمال تحويله إلى جائحة عالمية. الخبراء أكدوا أن الفيروس لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كوفيد أو الإنفلونزا، وخطره على عامة الناس لا يزال منخفضا جدا، وينتقل الفيروس غالبا عبر ملامسة أو استنشاق بقايا القوارض المصابة، بينما تبقى حالات انتقاله بين البشر نادرة ومحدودة بالمخالطة القريبة والمطولة. نحن نتحدث عن فيروس هانتا. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. بعد مواجهة أمريكية إيرانية في مضيق هرمز، ترامب يؤكد أن اتفاق وقف النار مستمر. قبل تسليم ردها على المقترح الأمريكي اليوم، إيران تقول إنها لم تتوصل لاستنتاج بعد. إدارة ترامب تدرس استئناف مشروع الحرية في مضيق هرمز وتحذر من فرض رسوما على السمن. في أمان الله، ميسون نويهب معكم بعد قليل.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً.
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع

0: أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف،
4: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
6: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون الواهد أحييكم كالعادة. نبدأ بالعناوين. مصدر سعودي يؤكد للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية، وشدد على دعمها جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب. رغم الضربات، ترامب يؤكد أن اتفاق وقف النار مستمر ويهدد إيران. اتفاق أو ضربات أقوى؟ طهران تتهم واشنطن بخرق اتفاق وقف النار، وتوقعات أن تسلم ردها للوسيط الباكستاني اليوم. ترامب يؤكد أن زيارته لبكين ستتم في الموعد المقرر، وينفي أي خلاف معها حول إيران. الجيش المالي يقول أنه واجه هجوما مضادا بالقرب من مقر إقامة رئيس الدولة، ويؤكد احتواء الخطر. محكمة التجارة الفيدرالية تبطل قرار ترامب بفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10%. أهلا بكم. أكد مصدر سعودي للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية. وأضاف المصدر السعودي للعربية أن المملكة تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى وجود أطراف تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة.

0: من إسلام أباد ينضم إلي الصحفي عبد الرحمن حياة. أستاذ عبد الرحمن أهلا بك معنا. من المتوقع أن ترد اليوم إيران لباكستان، هل لدينا أي معلومات في أي وقت من الممكن أن أو إذا كان هناك من سقف زمني لأن ترد إيران اليوم بأي وقت؟ وماذا عن الأجواء الباكستانية بعد هذا التصعيد الذي حصل في ساعات الليل؟
1: نعم، بعد التحية وصباح الخير. الأجواء في إسلام أباد لا زالت إيجابية. إسلام أباد تتوقع أن العمل الدبلوماسية الباكستانية والوساطة الباكستانية لا زالت تسير في الاتجاه الصحيح. ما حدث خلال الساعات الماضية من مواجهات عسكرية يراها الجانب الباكستاني بأنها يعني أعمال محدودة لن تؤثر على المسار الدبلوماسي الذي تقوده باكستان نحو السلام، والذي يحظى بدعم من الدول الداعمة لعملية السلام، دول لها ثقلها الإقليمي والعالمي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تدعم الوساطة الباكستانية منذ البداية. ولاحظنا هناك يعني كان تدخل من الجانب السعودي لدعم عملية الوساطة الباكستانية كلما طرأت الحاجة لذلك، أو كلما حدث هناك انغلاق أو وصولها إلى طريق مغلق، لاحظنا أن الجانب السعودي دعم الوساطة الباكستانية وحدثت هناك انفراجة إيجابية قبل يومين.
0: على كل حتى قبل قليل استاذ حياة، يعني مصدر سعودي للعربية أكد بأن السعودية لن تسمح بأن تستخدم أجواءها لأي عمليات عسكرية، وأكد أيضا بدعمه للجهود الباكستانية من أجل الوصول لاتفاق.
1: نعم، لا شك يعني المملكة العربية السعودية هي يعني لها ثقلها الإقليمي، دولة داعمة للأمن والاستقرار في المنطقة. الوساطة الباكستانية منذ البداية هي ليست مبادرة فردية من جانب باكستان، وإنما تحظى بدعم الدول الداعمة لعملية السلام في المنطقة. لاحظنا أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قام خلال الأسابيع الماضية بزيارتين متتاليتين إلى الرياض للتشاور مع القيادة السعودية بشأن الوساطة الباكستانية، وهذا ما يعزز أهمية الوساطة الباكستانية بأنها لن تكون هذه المرة عملية السلام يعني بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وإنما ستكون وفقا لرغبة الدول المجاورة لإيران، الدول المعنية بأمن المنطقة، الدول التي يهمها أمن المنطقة وأمن الأمن، أمن الطاقة وأمن سلاسل الإمدادات، خاصة وأن منطقة الخليج العربي يعني تعتبر شريان الحياة لأمن الطاقة على المستوى العالمي. وهناك أيضا تصريحات لوزير الخارجية الباكستاني أيضا أشاد فيها بالجهود والدور السعودي الداعم للوساطة الباكستانية. يعني الوساطة الباكستانية هي وساطة مركبة مدعومة من جانب المملكة العربية السعودية والقوى الإقليمية العالمية الكبرى مثل الصين ودول أخرى.
0: طب استاذ حياة، يعني على كل، على الرغم من الإيجابية التي تتحدث عنها حول يعني الأجواء في باكستان ومن أجل التوصل إلى اتفاق، ولكن هناك مسؤولون أمريكيون ذكروا لأكسيوس أنه إيران ستسلم ردها طبعا بشأن المقترح الأمريكي اليوم كما ذكرنا، ولكن الخارجية الإيرانية قالت أنها لا تزال تراجع الرسائل التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني، ولكنها لم تتخذ بعد قرارا، كما لم تصل بعد إلى هذا القرار، وطبعا أضافت أنها لم تسلم أي رد لباكستان. بهذه الأجواء من قبل إيران، لماذا هذا التشكيك حول هذا الرد؟ هل باكستان لديها أي معلومات حول النقاط التي لم تقرر فيها إيران بعد؟
1: الليلة الماضية كان هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقلي. الجانب الباكستاني يؤكد دائما بأنه حريص جدا على عدم الإدلاء بأي تفاصيل، أي تصريحات تتعلق بعملية الوساطة، حرصا على بقاء إسلام أباد وسيط نزيه. وترى أنه ليس من الدبلوماسية وليس من المبادئ أن يفصح الوسيط بما يتم تداوله، لكن المسؤولون في باكستان دائما يؤكدون بأن ما يجري خلف الأبواب المغلقة من تبادل الرسائل هو يعني مختلف تماما عن ما يتم الإعلان عنه من الجانبين الأمريكي والإيراني عبر وسائل الإعلام، حيث يسعى كلا الطرفان إلى إظهار القوة

0: الانتحار، ان كل منهما يقف في موقف القوه. لكن المسؤولون في باكستان، بما انهم مطلعون على عمليه المصالحه وتبادل الرسائل، يرون وجود مرونه ويرون ان وجود رغبه لدى الجانبين بالتوصل الى اتفاق
1: طب المرونة هل
0: استدام.
1: هي حول هرمز أو المرونة هي حول الملف النووي اللي هو أساساً العقدة الأساسية؟
0: العقدة الأساسية هي الملف النووي. الرئيس الأمريكي يريد إيران مجردة تماما من الملف النووي. إيران لا تعتبر برنامجها النووي يعني مشروع وطني سيادي لن تتخلى عنه. أبدت إيران مؤخرا يعني مرونة، بعض المرونة في هذا الملف، ولكن ليس وفقا للرغبة الأمريكية. يعني حسب ما علمناه من بعض الدوائر القريبة من الوساطة الباكستانية، أن إيران قد توافق على تجميد الجانب العسكري من برنامجها النووي، أي أنها ستقدم ضمانات بأنها لن تتحرك لتصنيع القنبلة النووية، ولكنها سوف تحتفظ باليورانيوم الخاص بها على أراضيها.
1: يعني
0: سوف
1: يعني
0: تكون
1: يعني رفضت أن ينقل هذا اليورانيوم، لأنه أمريكا تقول يجب أن ينقل حتى إلى أمريكا وليس إلى دولة أخرى.
0: لا أعتقد أن الإيراني يقبل بذلك. الإيراني لديه عقلياته الخاصة، الباكستانيون أقرب إلى فهم العقلية الإيرانية. لهذا السبب يعني حاول الباكستانيون أيضا يعني إقناع الجانب الأمريكي بإيجاد حل وسط، يعني حل وسط ينهي الأزمة بدلا
1: نعم
0: من التعنت والتمسك بالمواقف الصلبة. حسب ما نعلمه في إسلام أباد، أن باكستان تركز على خطة الثلاث مراحل، وهذه الخطة مدعومة من الدول الداعمة لعملية السلام. الخطة مبنية على ثلاث مراحل: أولا إعلان صمود الهدنة، أو إعلان مؤقت لوقف إطلاق النار، أو إعلان لاتفاق سلام مؤقت. الخطوة الثانية أن يتم إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا، وأن يستمر التفاوض على الملفات الشائكة لكي يتم حسم ذلك التفاوض خلال 30 يوم. يعني هذا ما تسعى إليه باكستان، لأن
1: على كل
0: باكستان ترى
1: سنكون معك خلال اليوم يعني، ونأمل يا أستاذ عبد الرحمن أن تستطيع أن يعني تجلب لنا بعض المعلومات في ظل هذا التكتم الكبير من قبل الجانب الباكستاني. دائما سنكون معك صحفي عبد الرحمن حياة، أشكرك، كنت معي من إسلام أباد. والآن إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأي بي سي. ترامب قال إنه تم توجيه ضربات قاسمة لإيران بعد أن أقدمت على ضرب مدمرات أمريكية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات مع الإيرانيين لا تزال جارية.
2: We have, you probably heard, we took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. You know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast. With some weaponry on the front, you know, this is what, so they, this is now replacing the Navy. They had a Navy 159 boats, they have none, okay? They're all at the bottom of the sea, so they replace that with what they call the fast boat. It's a fast boat.
1: ومشاهدينا، قبل أن أتابع مع ترامب وما ذكره على ترو سوشيال، أريد أن أذكر بالأخبار العاجلة التي ترد الآن على شاشة العربية. الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء 6 قرى لبنانية قبل تنفيذ عمليات ضد حزب الله. وكان قبل قليل مراسل العربية تحدث عن قتيل باستهداف إسرائيلي لسيارة بين كفر شوبة وكفر حمام جنوب لبنان، كما قال بأن هناك مسيرة ضربت هذه السيارة بين كفر شوبة وكفر حمام. إذا مشاهدينا، سنبقي عيوننا أيضا على التطورات الحاصلة في لبنان، طبعا التطورات الميدانية والقصف في جنوب لبنان بالتزامن مع مفاوضات مرتقبة في الأسبوع المقبل. حسب الخارجية الأمريكية بأن الأربعاء المقبل سيكون هناك من مفاوضات. إذا أعود وأذكر، الجيش الإسرائيلي يوجه بإنذار بإخلاء 6 قرى لبنانية قبل تنفيذ عمليات ضد حزب الله، وبأن هناك قتيل باستهداف إسرائيلي لسيارة بين كفر شوبة وكفر حمام جنوب لبنان.

أي جديد سأعود إليكم ومع طبعا مراسلينا. إذن كما ذكرت، ترامب عاد ونشر على موقعه تروث سوشيال أن المدمرات الأمريكية خرجت بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت نيران العدو ولم تصب أي منها بأذى، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن والزوارق الإيرانية المهاجمة. وأشار ترامب إلى أن السفن الإيرانية التي هاجمت مدمرات أمريكا دمرت بالكامل، وكذلك العديد من زوارق إيران الصغيرة التي تستخدمها كبديل عن أسطولها المدمر. وأضاف أن زوارق إيران غرقت في قاع البحر بسرعة كبيرة وجرى إسقاط الصواريخ بسهولة، بينما احترقت المسيرات وسقطت في البحر. ترامب أشار إلى أن أي دولة طبيعية كانت ستسمح لمدمراتنا بالمرور، لكن إيران ليست كذلك. وأضاف أن إيران يقودها مجانين، ولو أتيحت لهم فرصة استخدام سلاح نووي سيفعلون، لكن لن نسمح بذلك. وتوعد ترامب بهزيمة أكبر وأشد في المستقبل إن لم توقع اتفاقا بسرعة.

القيادة المركزية الأمريكية بدورها أعلنت أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية غير مبررة وردت بضربات دفاعية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية. وقالت في بيان أن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق صغيرة أثناء عبور 3 مدمرات أمريكية نحو بحر عمان، لكنها شددت على عدم تضرر أي منها. وأضافت سنتكوم أنها قضت على التهديدات القادمة واستهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن الهجوم، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومراكز استخباراتية ومواقع سيطرة. كما شددت القيادة المركزية الأمريكية على أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تبقى متمركزة وجاهزة. في المقابل، اتهمت بحرية الحرس الثوري أمريكا بخرق وقف النار بالهجوم على ناقلة نفط قرب ميناء جاسك، وأكدت استهداف 3 مدمرات أمريكية بصواريخ باليستية وكروز وزوارق سريعة. هذا ودوت انفجارات في مناطق ميناء وبندر عباس وسيريك في هرمزغان جنوبي إيران. كما قالت وكالة مهر إنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وفي شمالها أكثر من مرة. وأشارت تقارير إيرانية إلى تضرر الأقسام التجارية في رصيف بهمن بجزيرة قشم.

0: طارق الشامي الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلي من واشنطن. استاذ طارق أهلا بك معنا. بالأمس كان هناك تصعيد ميداني وهناك يعني كان قصف متبادل بين الحرس الثوري والمدمرات الأمريكية. على الرغم من هذا التصعيد ما زال الرئيس ترامب يقول بأنه لم تعد الحرب. هل نحن سنكون أمام هذا المشهد، يعني مناوشات من وقت إلى آخر، لا حرب لا سلم، وإلى أي حد ما حصل بالأمس سيسرع بالرد الإيراني اليوم؟
1: تحية لك أستاذة ميسون الكريم. أولا يعني أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب وكذلك سائر المسؤولين الأمريكيين هم يحاولون يعني إظهار يعني ما جرى من توتر أمني في مدخل الخليج عند مضيق هرمز، وربما يكون السبب وراء ذلك يعني هو حالة التوتر الموجودة بالفعل في المنطقة ومحاولة كل طرف أن يثبت هيمنته وسطوته على المضيق. يعني الأمريكيون يدخلون ويجيئون بالمدمرات الحربية في إشارة إلى أن المضيق ما زال مفتوحا، وهي إشارة أيضا لإمكانية استئناف يعني العملية التي أوقفها دونالد ترامب، عملية الحرية أو مشروع الحرية كما يطلق عليه. في الجانب الآخر الإيرانيون يريدون أيضا إثبات أن أي سفينة سوف تمر بما فيها الزوارق والسفن الحربية الأمريكية سوف تتعرض لإطلاق النار، وبالتالي حدث ما حدث بناء على هذه التوقعات، وربما يكون أيضا بسبب سوء التقدير لدى الحرس الثوري الإيراني الذي يظن أن استهداف السفن الحربية الأمريكية يمكن أن يمر من دون تصعيد أمريكي، والتصعيد جاء بسرعة.

0: بسرعة من جانب الولايات المتحدة، لأنها لم ترد فقط على مصادر إطلاق النيران، بل ذهبت إلى تدمير أو محاولة تدمير، لا نعلم نتيجة التدمير، لكن حاولت على الأقل تدمير المناطق التي توجد بها الاستخبارات والأماكن الخاصة بالقيادة والسيطرة وما إلى ذلك. ولهذا يعني ردا على
1: سنتكم أكدت بأن مدمراتها، وحتى ترامب قال بأنه لم تصب المدمرات بأي أذى، ولكن من الجانب الإيراني يتحدثون بأنه لا، أصابوها وأجبروا 3 مدمرات بأن يعودوا أدراجهم.
0: نعم، يعني شيء طبيعي، كل طرف يقول أنه يعني حقق أهدافه ونجح في تحقيق العملية العسكرية بنجاح، لكن هذا التوتر يشي بأنه ما زالت الأمور غير واضحة، وأنه العملية الدبلوماسية ربما يعني تتعرض لأخطار، ولهذا هذا يشير إلى أن التوتر هو وجزء من إطار عام بقدر كبير من عدم الثقة.
1: طب برأيك يعني الرد سيكون اليوم أم ما حصل بالأمس سيؤخر الرد؟
0: قد يؤخره يعني، لكن أعتقد أن السبب التأخير ليس العمليات العسكرية، وإنما يعني الانقسام الداخلي داخل إيران، عدم وضوح الرؤية لدى القيادة العليا، وما إذا كانت هذه القيادة العليا الممثلة في مجتبى خامنئي هل بالفعل هو قادر على متابعة التفاصيل الدقيقة واتخاذ القرارات النهائية الخاصة بها، ولديه السلطة الفعلية، أم أن السلطة ما زالت في يد الحرس الثوري الإيراني الذي هو يعني لا يريد تقديم تنازلات كبيرة مثلما يوافق المفاوضون الذين يحضرون هذه المفاوضات، ويحسبون على التيار الأكثر اعتدالا أو الأكثر براغماتية. لذلك أتصور أنه يعني قد يصل الرد اليوم، قد يتأخر ربما ساعات أو أيام حتى، والأمريكيون يعني يعرفون ذلك، الإيرانيون دائما ما يتأخرون لأن لديهم يعني
1: على كل يعني على كل الرئيس ترامب هددهم يعني يا رد سريع يا ضربات. انتهى وقتي، أشكرك من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سأذهب مشاهدينا إلى التطورات الحاصلة في لبنان، حيث رجح مسؤول إسرائيلي مقتل أكثر من 2250 عنصرا من حزب الله منذ بداية مارس الماضي. المسؤول نفسه أكد وجود وقف للنار، لكنه غير مفعل لعدم جاهزية حزب الله ورغبته بالعودة وفق تعبيره، وأضاف أن القوات الإسرائيلية تحتفظ بحق العمل ضد أي تهديد ناشئ رغم تفكيك جميع القرى الموجودة في الخط الأمامي الأول ونصف منازلها باعتبارها بنى تحتية للحزب كما قال. وأعود مشاهدينا وأذكر بالتطورات الميدانية في الساعة أو في هذه الساعة حقيقة، هناك أمر بإخلاء 6 قرى في جنوب لبنان، كما تم استهداف إسرائيلي بمسيرة سيارة أيضا في جنوب لبنان. على كل للمزيد أنتقل إلى زميلنا محمود شكر مراسل العربية من بيروت. محمود، هل لدينا أي معلومات ما هي القرى التي تم أمر بإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي؟ ما هي الأوضاع؟
2: بداية لابد من الإشارة إلى أن الغارة التي استهدفت السيارة على طريق كفر شوبة كفر حمام، أي في المنطقة التي تعرف بالجنوب اللبناني بمنطقة العرقوب، أدت إلى سقوط ضحية. هذا المواطن بحسب المعلومات هو يعمل في الدفاع المدني اللبناني، وعليه هذه الغارة التي حصلت منذ حوالي النصف ساعة على الطريق المذكور كانت الحصيلة هي سقوط هذا القتيل. بالإضافة بالتوازي إلى أنه جاءت الإنذارات منذ بعض الوقت، وهذه الإنذارات كانت هذه المرة على 6 بلدات، منها طير فلسة وطير فلسة الفوقة، بالإضافة إلى مجموعة قرى بالقرب منها. ولكن إذا أخذنا الخارطة على هذه البلدات ربطا بالإنذارات السابقة، فكل هذه الإنذارات التي تكون في وقف إطلاق النار هي عود على بدء، بمعنى إلى أن الجانب الإسرائيلي كان قد أنذرها في الفترات الماضية بعدد من الإنذارات، إن كان في جنوب الليطاري ما يعرف أو يعرف بشماله. دعيني سريعا، من الفجر إلى الآن سجل لدينا فقط أن المقاتلات أغارت على بلدتين في جنوب لبنان، وهذا رقم نسبيا ربطا بالذي جرى نهار الأمس هو رقم ليس

نتحدث عن غارتين فقط، ولذلك سنرى مجرى التطورات الميدانية مع بداية هذه الصباح. ولكن منذ حوالي 10 دقائق كان هنالك أيضا غارة من المقاتلات باتجاه الجمجمية.

0: الصوت في بعض المناطق، هل أيضا هذا الطيران ما زال يحلق فوق العاصمة ومناطق أخرى؟
1: التحليق على مستويين، المسير الذي يقوم بالرصد لكل الحركة في بيروت أو في الضاحية، وهذا الرصد بعد ذلك يتبعه عمل عسكري كما حصل في غارة الضاحية وأدت بحسب الجانب الإسرائيلي إلى سقوط قائد وحدة الرضوان، وأيضا المستوى الثاني هي المقاتلات التي تقوم بإحداث بخرق لجدار الصوت، هذا يؤخذ في البعد النفسي على مستوى الخوف والترهيب، لأن هذه المسألة ارتباطها دائما بخرق لجدار الصوت وليس فوق بيروت وإنما فوق كل الجغرافيا اللبنانية.
0: شكرا لك محمود، دائما سنكون معك ومن باقي الزملاء لمتابعة أي تطورات إن كان على صعيد الميدان أو على صعيد المفاوضات المرتقبة وماذا سيكون مصيرها في الأسبوع المقبل. أشكرك محمود. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل حذف الفصل السابع من مسودة القرار الأممي المتعلق بإيران ومضيق هرمز.

28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. كشفت صحيفة يديعو تحرنوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أنه ليس من المؤكد أن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. المسؤول أضاف أنه إذا بقي كل طرف متمسكا بموقفه فلن يحدث تغيير، كما رجح أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيكون على مرحلتين، مشيرا المسؤول إلى أن إسرائيل مستمرة بالتنسيق مع الأمريكيين وهم من سيقررون وفقا للمصلحة الأمريكية. من القدس ينضم إلي مراسل العربية محمد صياد. محمد أهلا بك معنا. بالأمس كان هناك اتصال بين بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب، ومن ثم أيضا كان هناك هذا التصعيد. ماذا لدينا من تفاصيل، وإذا كان هناك من تنسيق بين الجانبين حول هذه الضربات التي حصلت بالأمس؟
1: ميسون، إذا ما تحدثنا عن هذه الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في الأمس، في إسرائيل التقدير بأن هذه الضربات انتهت وكانت محدودة ولن تتطور، وأيضا يقول المسؤولون في إسرائيل بأن على ما يبدو الرئيس الأمريكي حتى الآن لا يتجه نحو التصعيد، على ما يبدو يريد احتواء هذا التصعيد، وهذا واضح من خلال أيضا انسحاب المدمرات الأمريكية بحسب ما يرشح من تقارير حتى منها أمريكية. لكن التنسيق موجود، دائما يكون هناك اتصالات خلال الأيام الأخيرة وبالتحديد خلال اليومين.

0: الأخيرين كان هناك تنسيق عال بين الرئيس الأمريكي وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خلال الاتصالات المباشرة، وفي الأيام التي لا يكون فيها اتصالات مباشرة بين الرجلين يكون هناك اتصالات مع المحيطين بهما، وبالتالي دائما يكون هناك اتصالات. لكن المهم في إسرائيل هو التسريبات التي تخرج عن المؤسسة العسكرية في الأيام الأخيرة، تخرج الكثير من التسريبات وكأنها رسائل أيضا إلى الحكومة الإسرائيلية من خلال المؤسسة العسكرية وقيادات في المؤسسة العسكرية يقولون وينتقدون بشكل أو بآخر هذا الوضع الحالي. بمعنى
1: محمد، أي نوع من الانتقادات أو التسريبات؟
0: المصلحة الإسرائيلية فعلا في إسرائيل في المؤسسة العسكرية بالتحديد يقولون أن المصلحة الإسرائيلية في تجدد العمليات العسكرية، وبأن الوضع الحالي لا يسير وفق المصلحة الإسرائيلية، لأنه إذا تم الاتفاق من المنظور الإسرائيلي في فقط بما يخص اليورانيوم المخصب، حتى لو قبلت إيران إخراج اليورانيوم المخصب وتجميد المشروع النووي لاثني عشر عاما كما يرشح من بعض التقارير أو 15 عاما، هذا ليس من المصلحة الإسرائيلية، لأنه هناك بعض النقاط التي تهم إسرائيل وهي الجماعات المدعومة إيرانيا أولا، ثانيا فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، ومؤخرا فقط في الأمس نشر تقرير يخالف التقديرات السابقة يقول صحيح. بأن إيران ما زالت تحتفظ ب70% من الصواريخ وكذلك منصات إطلاق الصواريخ، رغم أنه تم الإعلان في إسرائيل بأنها قضت على 70% من منصات إطلاق الصواريخ. هذا يحدث الكثير من الانتقادات. دائما التصريحات السياسيين مختلفة عن تصريحات القيادة العسكرية، لأنه في المؤسسة العسكرية يكونوا أكثر واقعيين بحسب ما يرى بعض المراقبين. هذا على الأقل ما يجري حاليا. التقدير الحالي هناك فجوات كبيرة بين الولايات المتحدة وإيران، الاتفاق ليس قريبا، لكن هناك قلق من أن يكون هناك تنازل أمريكي في بعض المواضيع، خصوصا ألا يشمل كما قلنا صواريخ باليستية وكذلك الجماعة.
1: محمد، سأستفيد أيضا من وجودك معي لنسأل أيضا سؤال أخير حول الجبهة الشمالية، وخاصة بعد مقتل كما تقول إسرائيل نجاح بمقتل قائد الرضوان مالك بلوط، كيف هو الوضع في الشمال؟
0: هناك استعداد ميسون لأن يكون هناك رد، على ما يبدو سيكون هناك رد تصفه المصادر الإسرائيلية بالمحدود من قبل حزب الله. كان هناك استعداد خصوصا في نهارية في المناطق الحدودية الشمالية لأن يكون هناك إطلاق قذائف صاروخية وكذلك مسيرات نحو المناطق الشمالية، ورفعوا حالة التأهب في المناطق الشمالية. لكن عموما أيضا فيما يتعلق بسياسيا، صحيح سيكون هناك جولات تفاوض بين إسرائيل ولبنان، لكن في ذات الوقت يقولون في إسرائيل في الساعات الأخيرة بأنه إذا كان هناك وقف دائم لإطلاق النار والأمور انتهت عند وقف لإطلاق النار على غرار قبل التصعيد الأخير، وبقيت القوات الإسرائيلية فيما تصفها بالمنطقة الأمنية، فهذا سيعتبر إنجازا إسرائيليا، لأنها في الأيام الأخيرة أو في الأسابيع الأخيرة وسعت مما تقول عنه المنطقة الأمنية، دمرت القرى الحدودية اللبنانية وهي باتت من ضمن المنطقة منزوعة السلاح أو المنطقة الأمنية التي يقيمها الجيش الإسرائيلي، ولا مؤشرات على انسحاب القوات الإسرائيلية في المستقبل القريب نتحدث، إلا إذا كان هناك اتفاق بين الدولتين، بين الدولة اللبنانية وكذلك إسرائيل، اتفاق أمني أو سياسي ربما يشمل كل هذه بمعزل عن حزب الله بطبيعة الحال.
1: شكرا لك من القدس مراسل العربية محمد صياد. حصلت العربية على مسودة معدلة لمشروع قرار أممي بشأن إيران وماضي قرمز. أبرز التعديلات شملت حذف الإشارة إلى الفصل السابع بعدما كانت النسخة السابقة تنص على أن مجلس الأمن يتصرف بموجب الفصل السابع. أيضا المسودة تضمنت تقليص عدد المواد التنفيذية بعد شطب الفقرات الإجرائية الثلاثة الأخيرة لتتضمن 8 فقرات فقط بدلا من 11. وتشير المعطيات إلى أن التعديلات بين النسخة الأصلية والمعدلة بقيت طفيفة مع دمج بعض البنود وتخفيف صياغات مرتبطة بالإجراءات العقابية. في المقابل أبقت المسودة على البنود المتعلقة بحرية الملاحة وإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، كما أظهرت التعديلات إدراج اتهامات مباشرة لإيران بمواصلة زرع ألغام بحرية في هرمز وفرض رسوم غير قانونية مقابل السماح بمرور السفن، كما أضيف بند يدعو إيران إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء

أي ممر إنسانيا في مضيق هرمز. وبحسب المعطيات فإن حذف لغة الفصل السابع وتقليص البنود الإجرائية لا يضمنان حتى الآن امتناع روسيا والصين عن التصويت أو السماح بتمرير مشروع القرار داخل مجلس الأمن مطلع الأسبوع المقبل. وصلت أول ناقلة نفط خام إلى كوريا الجنوبية منذ اندلاع الحرب في إيران. الناقلة أوديسا والتي تحمل علم مالطا شوهدت قرب ميناء دايسان، ومن المقرر أن تفرغ حمولتها في منشأة تكرير تابعة لشركة نفط كوريا الجنوبية، علما بأن الناقلة عبرت مضيق هرمز بمنتصف أبريل مستغلة وقف إطلاق النار. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة ترامب تدرس الآن إعادة إطلاق مشروع الحرية الذي يهدف لفتح مضيق هرمز وتوجيه السفن التجارية بدعم بحري وجوي وبأسرع وقت. وبحسب مسؤولين أمريكيين للصحيفة فإنه ليس من الواضح متى يمكن أن يحدث ذلك، لكن مسؤولي البنتاغون قدموا جدولا زمنيا لبدء العملية في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

0: وسط الحديث عن مسودة اتفاق بين واشنطن وطهران والوجود الفعلي لمؤشرات التهدئة بين الطرفين، لا يزال الوضع في مضيق هرمز معقد بل وغير واضح. عودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز قد تستغرق وقتا طويلا بالنسبة لشركات الشحن العالمية التي تربط مسار العودة باتفاق طويل الأمد مدعوم طبعا بضمانات واضحة. بحسب التسلسل الزمني، مئات السفن وطواقمها عالقة. بيانات الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدورية أشارت إلى أن عدد السفن العالقة بمضيق هرمز ومحيطه يصل إلى نحو 2000 سفينة. جزء من السفن عالق منذ أواخر فبراير وبداية مارس، بينما موجة أكبر من السفن توقفت خلال أبريل وحتى هذا الأسبوع. هذا يعني طبعا أن البعض من السفن عالقة منذ شهرين. حسب القيادة الأمريكية، السفن ليست لدولة واحدة بل هي سفن تجارية تتبع لنحو 87 دولة، بينها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند، وطبعا دول أوروبية مختلفة. هي لا تتمركز في نقطة واحدة بل هي تتوزع بعدة مناطق بالقرب من المضيق. القيادة الأمريكية أشارت إلى أن نحو 22,500 بحار هم عالقون على متن أكثر من 1,550 سفينة تجارية. طبعا ناقلات النفط والغاز تشكل الجزء الأكبر بنحو 325 ناقلة نفط وغاز، وأيضا منها 154 ناقلة محملة بالكامل بشحنات نفطية وبتروكيماوية، وتمثل سفن الحاويات المرتبة بل المرتبة الثانية بنحو 200 سفينة حاويات. كنتيجة حتمية لتدهور الوضع الأمني في المضيق، حركة العبور انخفضت من حوالي 150 سفينة يوميا قبل الحرب إلى نحو كما نتابع هنا 6 سفن فقط يوميا، وهناك نحو 100 سفينة حاويات تنتظر الخروج.
1: ممر ضيق تحول إلى أغلى منطقة مائية بالعالم من حيث تكلفة العبور والمخاطرة. سفن متكدسة في البحر لا تعبر ولا تعود، عالقة بين خطر القصف الإيراني والتكاليف الباهظة للانتظار. وبينهما تقف قضية التأمين التي تمثل العائق الأكبر أمام حركة التجارة العالمية. شركات التأمين رفعت يدها عن تكاليف السفن العالقة وبدأت بتفعيل ما يسمى ببند الحرب. فما هو بند الحرب؟ تنص بنود زمن الحرب في معظم العقود على أن شركات التأمين غير ملزمة بتغطية تكاليف السفن العالقة في مناطق النزاع النشط، وبقاء السفينة بعيداً عن النزاع مكلف، فكلفة بقاء سفينة حاويات ضخمة خارج المضيق تقدر بحوالي 50,000 إلى 80,000 دولار.

0: دينار يومياً. وإذا قرر مالك السفينة التحرك دون دعم مالي وتأميني مؤكد، فإن أي ضرر يلحق بالسفينة كضربة أو تسرب نفطي ستصل التكلفة إلى نحو 100 مليون دولار. الأزمة رفعت المصاريف على شركات كبرى مثل ميرسك إلى 500 مليون دولار شهرياً. بحسب بيانات المنظمة البحرية الدولية، فإن أكثر من 1600 سفينة تقف الآن في حالة انتظار عند هرمز. دفع رسوم المرور لإيران قد يفتح الطريق أمام السفن، لكنه في الوقت نفسه قد يجر عليها عقوبات أمريكية. ومنذ اندلاع الحرب وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، استهدفت 32 سفينة بالصواريخ. وبعد سلسلة الاستهدافات سجلت 10 حالات وفاة مؤكدة بين أطقم السفن العالقة، وتسجيل 12 إصابة على الأقل، بعضها في حالة صحية خطيرة. سلطان العيبان، العربية.
1: أجبرت الزيادة الكبيرة في أسعار وقود الطيران الناتجة عن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران شركات طيران كبرى حول العالم، أجبرتهم على تقليص رحلاتهم الجوية خلال موسم الصيف. ووفق تقرير متخصص بقطاع الطيران، جرى إلغاء أكثر من 75 ألف رحلة جوية خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، إلى جانب تقليص أكثر من 9,300,000 مقعد من جداول الرحلات. صدرت شركة سبيريت الأمريكية قائمة الشركات الأكثر خفضا للرحلات بعد إلغاء نحو 33 ألف رحلة، تلتها يونايتد إيرلاينز بنحو 21 ألف رحلة، ثم دلتا وأمريكان إيرلاينز، فيما خفضت مجموعة لوفت هانزا الألمانية أكثر من 5,000 رحلة. قبيل أيام من زيارته المقررة إلى الصين في 14 من مايو الجاري، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الزيارة تمضي كما هو مقرر لها، وأنه سيلتقي الرئيس تشي جين بينغ، نافيا وجود خلافات مع بكين بشأن إيران.
2: Been a friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. You know, everybody said, "Oh, China, China." We've had no problem with China.
1: سنتابع بعد الفاصل. ترامب يضغط على رئيسة المفوضية الأوروبية لتنفيذ الاتفاق التجاري.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
5: نتابع مشاهدينا هذه الساعة الإخبارية من التطورات في
6: مالي. كانت متجهة إلى منزل وزير الدولة ووزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، والثانية كانت متوجهة إلى مقر إقامة رئيس الدولة وقائد القوات المسلحة أسيمي غويتا. وبفضل سرعة استجابات قواتنا واجهوا هجوما مضادا وقويا في الموقع، مما مكننا من احتواء الخطر وتحييد السيارة المفخخة.
5: كاميرا العربية تمكنت من الدخول إلى مدينة كيدال في الشمال المالي لتكون أول وسيلة إعلامية تصل إلى معقل جبهة تحرير أزواد منذ إعادة سيطرتها على المدينة قبل أسبوعين. موفد العربية.

0: يا إبراهيم مصطفى رصد الوضع في كيدال في هذا التقرير.
1: هنا مدينة كيدال في إقليم أزواد شمالي مالي. هذه المدينة التي سقطت قبل نحو 10 أيام بيد مقاتلي جبهة تحرير أزواد إثر معارك ضارية مع الفيلق الإفريقي الروسي والقوات المسلحة المالية، حيث نوجد مقر فرقة الفيلق الإفريقي عند إحدى بوابات مدينة كيدال، وهي البوابة التي صمدت لمدة 2 يوم. ما تزال آثار الرصاص موجودة في المكان. هناك أمامي خيمة كانت تستخدم لإطلاق المسيرات وأصبحت الآن مدمرة. سقوط مدينة كيدال له رمزية خاصة لدى جبهة تحرير أزواد لما تمثله لها هذه المدينة من رمزية، فمنها أعلنت عام 2012 انفصال الإقليم كليا عن مالي، أعلنته الحركة الوطنية لتحرير أزواد كبرى فصائل جبهة تحرير أزواد اليوم، ثم سيطرت على بقية مدن الإقليم قبل أن تدخل في نزاع مسلح مع جماعات جهادية، بعضها بات حليفا لها اليوم وبعضها ما زال يناصبها العداء، كما هو حال داعش الصحراء المتحولة عن جماعة الدعوة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي أقامت إمارة إسلامية عام 2012 في مدينة غاو جنوب كيدال. لقناتي العربية والحدث، إبراهيم مصطفى، مدينة كيدال، إقليم أزواد، شمالية مالي.
0: دعوني مشاهدينا أذكر أيضا بالأخبار العاجلة الواردة على لسان مسؤول أمريكي لMBC، حيث قال بأن على حكومة العراق إصدار بيان واضح بأن الميليشيات ليست جزءا منها. كما قال: ندفع حكومة العراق لقطع العلاقات مع الميليشيات الموالية لإيران. وذكر بأن أكثر من 600 هجوم على منشآت أمريكا في العراق منذ بداية هذه الحرب. إذن مسؤول أمريكي يصرح حول طبعا علاقة الميليشيات أو بعض الفصائل العراقية في العراق مع إيران. أذكر أو أتابع الآن من بريطانيا، حيث تعهد وزير العدل البريطاني جيك ريتشاردز بأن حزب العمال عازم على تصحيح الوضع بعد خسائر واسعة في الانتخابات المحلية. كما رفض ريتشاردز الحديث عن إمكانية استبدال زعيم الحزب كير ستارمر، معتبرا الفكرة غير منطقية، مؤكدا أن الحكومة بحاجة للاستماع للناخبين الذين يطالبون بإحداث تغيير حقيقي.
2: في بريطانيا لا تبدو هذه الانتخابات المحلية مجرد سباق على مقاعد المجالس البلدية، بل اختبارا لمزاج سياسي يتغير بسرعة وسط تراجع الثقة بالحزبين التقليديين وصعود قوى جديدة من اليمين واليسار.
3: هل ستستقيل إذا خسر حزب العمال آلاف المقاعد؟
2: سؤال لاحق كير ستارمر أثناء مغادرة مركز اقتراع في يوم قد يحمل مؤشرات سياسية مقلقة لحزب العمال. من إنجلترا إلى اسكتلندا وويلز، ملايين البريطانيين يصوتون في انتخابات تعد أول اختبار انتخابي كبير لحكومة كير ستارمر منذ وصولها إلى السلطة. ومع ظهور زعماء الأحزاب أمام عدسات الكاميرا للإدلاء بأصواتهم، من نايجيل فاراج زعيم الإصلاح إلى إد ديفي زعيم الليبراليين الديمقراطيين وزاك بولانسكي من حزب الخضر، تبدو المنافسة هذه المرة أبعد من مجرد انتخابات محلية لمجالس بلديات وبرلماني اسكتلندا وويلز. استطلاعات الرأي تعكس تغيرا واضحا في المزاج الانتخابي، مع تراجع شعبية العمال والمحافظين وصعود أحزاب أصغر تستفيد من الغضب المدفوع بارتفاع تكاليف المعيشة والهجرة. في لندن حيث هيمن العمال على الانتخابات السابقة، يبدو المشهد أكثر تعقيدا هذه المرة مع تقدم ملحوظ للخضر والمستقلين في بعض المناطق.
4: المنافسة في لندن تبقى بين العمال والمحافظين، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن دوائر أخرى

0: تشهد خسائر قاسية لبعض الأحزاب، وأنا مدركة لذلك تماماً.
1: صحيح أن هناك خسارة متوقعة للعمال، لأنه منذ وصولهم إلى السلطة لم يفوا بوعودهم للأسف، ويواصلون التراجع عن قراراتهم وتغيير مواقفهم.
2: ورغم أن هذه الانتخابات محلية، فإن تراجع حزب العمال سيزيد الضغوط على كير ستارمر، خصوصا مع تراجع شعبية الحكومة واستمرار القلق المرتبط بالاقتصاد وتكاليف المعيشة.
3: نتائج الانتخابات المحلية ستحدد ملامح الخريطة السياسية الجديدة في بريطانيا، فيما يسعى كير ستارمر إلى البحث عن مخرج اقتصادي نحو أوروبا، لكن وفق شروط الأخيرة وليس رغباته. مصطفى زارو، العربية، لندن.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ضغط على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بشأن تنفيذ الاتفاق التجاري، وكشف أنه وافق على منح الاتحاد الأوروبي حتى 4 يوليو المقبل قبل رفع الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى بكثير. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة مؤقتة اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة ولمدة 2 يوم للاحتفال بذكرى عيد النصر في الحرب العالمية الثانية، لكن في أوكرانيا ومنذ بدء الحرب تحولت الذكرى من النصر إلى حداد، إذ تحيي كييف 8 مايو يوم استسلام ألمانيا النازية على خطى الدول الأوروبية. ومع ذلك، مع استمرار الحرب، أصبح هذا التاريخ مناسبة سنوية بين روسيا وأوكرانيا لإعلان هدنة مؤقتة ووقف للقتال.
5: في موسكو، حيث تختلط رمزية التاريخ بضجيج الحاضر، تعود ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية على وقع حرب لم تضع أوزارها بعد. روسيا تقترح هدنة مؤقتة تزامنا مع احتفالات عيد النصر لإفساح المجال أمام إحياء ذكرى تاريخية جامعة، فيما يظل السؤال معلقا، هل يمكن للتاريخ أن يوقف نزيف الحاضر؟ ولو لساعات. عيد النصر لم يكن يوما حكرا على موسكو وحدها، بل هو جزء من ذاكرة مشتركة بين روسيا وأوكرانيا وشعوب أخرى، إرث سوفيتي ثقيل يحمل في طياته تضحية الملايين في مواجهة النازية، غير أن هذه الذاكرة التي كانت توحد أصبحت اليوم ساحة خلاف جديدة. في الرواية الروسية، ما يجري هو استمرار لمعركة قديمة وحرب ضد النازيين الجدد. في هذا العام وحتى في قلب موسكو تبدو الاحتفالات مختلفة، تقليص في عرض الآليات العسكرية وإجراءات أمنية مشددة وقطع لشبكات الاتصالات، وفي خضم كل ذلك يظل شريط جورجيوس الأسود والبرتقالي حاضرا بقوة، شريط يرمز للفخر والمجد العسكري ويمثل الإنجاز العظيم للجنود السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى كما يسميها الروس. لكن كيف هو المشهد في كييف؟
6: في أوكرانيا عبد الجواد، لم يعد شريط سانت جورج الشريط الأسود والبرتقالي الذي استخدم خلال الحرب العالمية الثانية مجرد رمز تاريخي، بل أصبح عنوانا لانقسام في الذاكرة. هذا الشريط الذي مثل النصر العسكرية للشعوب السوفيتية، وكانت أوكرانيا جزءا منها، حضر رسميا في البلاد التي اعتمدت بدلا منه زهرة الخشخاش الأحمر كرمز لإحياء الذكرى في تحول لم يكن ثقافيا فقط، بل جزءا من إعادة تعريف الدولة، خاصة بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا في العام 2022. وعلى خط موازٍ، اعتمدت أوكرانيا 8 مايو يوما للذكرى على النمط الأوروبي، حيث تحيي الدول الأوروبية هذا التاريخ باعتباره يوم استسلام ألمانيا النازية. هذا التحول بدأ بعد الثورة الأوكرانية عام 2014، حين شرعت كييف بالابتعاد تدريجيا عن الرموز السوفيتية وفك الارتباط مع إرثها، وتكرس في عام 2023 عندما أعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي 8 مايو يوما رسميا للنصر على النازية. فمنذ الاجتياح الروسي الشامل لأراضي أوكرانيا، أصبح الاحتفال المشترك مع روسيا غير مقبول سياسيا أو شعبيا، كما غيرت أوكرانيا شكل ومضمون إحياء الذكرى، فألغت العروض العسكرية الضخمة والاحتفالات الجماهيرية لتحول المناسبة إلى يوم لإحياء ذكرى الضحايا والحداد والتأمل. لم يتوقف التباين عند الماضي، بل امتد إلى الحاضر، مع خلاف هذا العام بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره فلاديمير بوتين حول توقيت الهدنة المرتبطة بإحياء الذكرى، وبينما ترفع روسيا شعارا يمكننا أن نعيد الكرة في استحضار لفكرة القوة والانتصار، ترد أوكرانيا بشعار لن يتكرر أبدا، في تعبير واضح عن اختلاف الرؤيتين بين من

0: من يستحضر النصر كقوة ومن يستحضر الذاكرة كتحذير من تكرار الحروب. ضيف عادل، العربية، كيف.
1: تعيد أزمة مضيق هرمز إلى الأذهان صدمة الإغلاق الكبير خلال جائحة كورونا، لكن الفارق الجوهري أن الجائحة أحدثت صدمة واسعة في الطلب، بينما وجهت الحرب الإيرانية ضربة قوية لجانب العرض.

ختاما نذكر بعناوين النشرة. مصدر سعودي يؤكد للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية، وشدد على دعمها جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب. رغم الضربات، ترامب يؤكد أن اتفاق وقف النار مستمر ويهدد إيران. اتفاق أو ضربات أقوى؟ طهران تتهم واشنطن بخرق اتفاق وقف النار، وتوقعات أن تسلم ردها للوسيط الباكستاني اليوم. ترامب يؤكد أن زيارته لبكين ستتم في الموعد المقرر، وينفي أي خلاف معها حول إيران. الجيش المالي يقول أنه واجه هجوما مضادا بالقرب من مقر إقامة رئيس الدولة، ويؤكد احتواء الخطر. محكمة التجارة الفيدرالية تبطل قرار ترامب بفرض تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10%. أشكر متابعتكم. عادل عيدان بعد قليل يكون معكم. أنا أعود وألتقيكم بعد ساعة من الآن. في أمان الله.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة الإخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. مصدر سعودي يؤكد للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم أي عمليات عسكرية هجومية، وأن الرياض تدعم جهود إنهاء الحرب. ترامب يؤكد أن الضربات على إيران كانت قاسمة ويتوعد بالمزيد في حال عدم التوصل لاتفاق. مندوب أمريكا بالأمم المتحدة يصف فرض رسوم لعبور السفن مضيق هرمز بالأمر غير القانوني. الجيش المالي يؤكد أن التهديدات الأمنية لا زالت مستمرة ويقول إنه أحبط هجوما بالقرب من مقر إقامة الرئيس. حزب العمال يتراجع في الانتخابات المحلية، ووزير العدل البريطاني ينفي إمكانية إجراء انتخابات قيادية لخلافة ستارمر. أهلا بكم. البداية من آخر التطورات المتعلقة بالحصار الأمريكي على موانئ إيران وجهود الوساطة بين واشنطن وطهران. أكد مصدر سعودي للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية، وأضاف المصدر السعودي للعربية أن المملكة تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى وجود أطراف تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة. وبشأن المفاوضات، ذكر مسؤولون أمريكيون لإكسيوس أن إيران ستسلم ردها بشأن المقترح الأمريكي الأخير اليوم الجمعة. من جهة أخرى، قالت الخارجية الإيرانية إنها لا تزال تراجع الرسائل التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني، لكنها لم تتخذ بعد قرارا ولم تصل بعد إلى استنتاج، مضيفة أنها لم تسلم أي رد لباكستان. معنا من اسلام اباد الصحفي عبد الرحمن حياة. عبد الرحمن، اهلا بك. بودي ان اتعرف على الجهود الباكستانيه، ما الذي يمكن ان تفعله باكستان لتتسلم ردا ايجابيا من ايران، ومتى متوقع ان تستلم هذا الرد؟
1: نعم، بعد التحيه، حسب التوقعات يعني من المتوقع ان تستلم باكستان الرد الإيراني اليوم الجمعة، يعني كان متوقعا بالأمس ثم تأجل إلى اليوم الجمعة. الليلة الماضية أجرى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، وذكر يعني وزير الخارجية الباكستاني في منشور على إكس أن الاتصالات مستمرة، يعني بعد الاتصالات مستمرة بين إسلام آباد و طهران وواشنطن، وأن إسلام آباد تمارس الوساطة والعملية الدبلوماسية بقوة، وأنها تتوقع حدوث انفراجة إيجابية، يعني هناك إيجابية في باكستان. وذكر أيضا أن الهدف من الاتصال كان مناقشة إعادة طاقة

0: السفينة الإيرانية التي أفرزت عنها القوات الأمريكية بعد احتجازها الأسبوع الماضي. الجانب الباكستاني في هذه المرحلة حريص جدا على عدم الكشف عن أي معلومات تتعلق بالوساطة، لكنه يؤكد دائما بأن هناك إيجابية. هذه الإيجابية الباكستانية لاحظنا خلال الأيام الماضية حدوث يعني تراجع فيها بعد أن وصلت الأمور بين الجانبين الأمريكي والإيراني في منطقة مضيق هرمز إلى توترات. لاحظنا أن باكستان استعانت في ذلك الوقت بالدول الداعمة لعملية السلام، ولاحظنا أن كانت هناك اتصالات يعني من بعض العواصم مع طهران، دول فاعلة وداعمة لعملية السلام الباكستانية، ولاحظنا بعد ذلك حدوث
1: هذا
0: تحرك في طهران.
1: طيب، هذه الاتصالات الباكستانية بالدول، هل هي محاولة للضغط على إيران على الأقل لتبدي مرونة تجاه المقترح الأمريكي؟
0: نعم، باكستان يعني منذ أسبوعين تمارس الدبلوماسية، يعني أنا لا أقول ضغط بل أقول يعني تمارس الدبلوماسية، تستخدم نفوذ الدول التي لها تأثير على إيران مثل الصين مثل روسيا، ولاحظنا أن الجهود الباكستانية نجحت إلى حد كبير. لكن باكستان تواجه خلل داخل النظام الإيراني، النظام الإيراني في الظاهر هناك في الواجهة نظام سياسي ممثل بالرئيس مسعود بزكشان ووزير الخارجية عباس عراقي. خلف هذا النظام يوجد النظام المتشدد التابع لما يعرف بالخامنئي أو المرشد الإيراني أو النظام الذي يمثل الحرس الثوري الإيراني. باكستان تحصل على وعود من القيادة السياسية الإيرانية، عندما تنقل الرسائل إلى الجانب الأمريكي تلاحظ أن الجانب الإيراني تنصل تراجع لا يتجاوب، وهذه يعني هذه المشكلة لا زالت قائمة، يعني
1: وهذا
0: لا زالت
1: ممكن أن يحدث مرة أخرى يعني في هذا الرد.
0: أعتقد أننا يعني حاليا نمر من نفس المشكلة، يعني كان الرد الإيراني من المفترض أن يكون أمس الخميس، لم يصل الرد. تواصل وزير الخارجية الباكستاني مع نظيره الإيراني اليوم كنا نتوقع، ولكن قبل قليل يعني تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لا توحي بإيجابية، يعني حسب فهمي لها يعني حتى الآن لا أعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية من الجانب الإيراني، بل لاحظنا تصعيد الليلة الماضية تبادل للعمليات العسكرية بين القوات الأمريكية والإيرانية في منطقة مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا للصحفي عبد الرحمن حياة من إسلام آباد. إذن نذكركم أيضا بهذه الأخبار العاجلة، معهد العلم والأمن الدولي تم قصف ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة. أيضا يقول معهد العلم والأمن الدولي أنه تم قصف موقع مين أزادي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي. هذا المعهد، معهد العلم والأمن الدولي، يقول أيضا تدمير موقع طالقان 2 النووي بالكامل. هذا الموقع المخصص لصنع متفجرات قلب القنبلة النووية. أيضا معهد العلم والأمن الدولي يقول بتدمير مصنع أردكان لإنتاج الكعكة الصفراء، وكذلك يقول إلحاق أضرار بالغة بمنشأة أراك للماء الثقيل. المعهد، معهد العلم والأمن الدولي، يقول أيضا تدمير مداخل مخازن اليورانيوم في نطنز وأصفهان. كما يقول أيضا وينقل من الصعب نقل اليورانيوم من نطنز وأصفهان دون أن يتم رصده. كذلك معهد العلم والأمن أيضا أضاف أن قدرة إيران على النجاح في بناء سلاح نووي تراجعت بشكل كبير. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أعقبت الضربات الأمريكية على إيران، في تصريحات لشبكة ABC نيوز قال إن هذه الضربات ليست سوى صفعة خفيفة وأن وقف النار مستمر وقيد التنفيذ. ترامب قال أيضا عبر حسابه في منصة تروث سوشيال إن المدمرات الأمريكية خرجت بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت نيران العدو ولم تصب أي منها بأذى، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن والزوارق الإيرانية المهاجمة. وأشار ترامب إلى أن السفن الإيرانية التي هاجمت مدمرات أمريكية دمرت بالكامل، وكذلك العديد من زوارق إيران الصغيرة التي تستخدمها كبديل عن أسطولها المدمر. وأضاف أن زوارق إيران غرقت في قاع

0: البحر بسرعة كبيرة، وجرى إسقاط الصواريخ بسهولة بينما احترقت المسيرات وسقطت في البحر. وأشار ترامب إلى أن أي دولة طبيعية كانت ستسمح لمدمراتنا بالمرور، لكن إيران ليست كذلك. وأضاف أن إيران يقودها مجانين، ولو أتيحت لهم فرصة استخدام سلاح نووي سيفعلون، لكن لن نسمح لهم بذلك. وتوعد ترامب بهزيمة أكبر وأشد في المستقبل إن لم توقع اتفاقا بسرعة. وأكد أن المدمرات الثلاث ستنضم للحصار البحري ضد إيران الذي هو بحق كالفولاذ بحسب وصفه.
1: We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats, you know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast with some weaponry on the front. You know, this is what, so they, this is now replacing the Navy. They had a Navy 159 boats, they have none. Okay, they're all at the bottom of the sea. So they replace that with what they call the fast boat. It's a fast boat.
0: كما لوح ترامب بتصعيد الضغوط على إيران إذا لم توقع اتفاقا يمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت.
1: It wouldn't look too very good after a while with these characters. We're not going to give them the right to have a nuclear weapon. There's zero chance. And they know that. And they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Or do you want to hear a different tone? That's the only thing they understand. They don't understand it.
0: ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية غير مبررة وردت بضربات دفاعية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية. وقالت في بيان لها إن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاثة مدمرات أمريكية نحو بحر عمان، لكنه شدد على عدم تضرر أي منها. وأضافت سنتكوم أنها قضت على التهديدات القادمة واستهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن الهجوم، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومراكز استخباراتية ومواقع سيطرة. وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تبقى متمركزة وجاهزة. قبل ذلك، أكد مسؤول أمريكي لفوكس نيوز أن الجيش الأمريكي أشن ضربات على قشم وبندر عباس جنوبي إيران، إضافة إلى نقطة تفتيش تابعة للبحرية الإيرانية في مدينة ميناب. وقال المسؤول الأمريكي أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف النار. في المقابل، اتهمت بحرية الحرس الثوري اتهمت أمريكا بخرق وقف إطلاق النار بالهجوم على ناقلة نفط قرب ميناء جاسك، وأكدت استهداف ثلاثة مدمرات أمريكية بصواريخ باليستية وكروز وزوارق سريعة. هذا ودوت انفجارات جديدة في مناطق ميناب وبندر عباس وسيريك في هرمزغان جنوبي إيران. كما قالت وكالة مهر أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشمالها أكثر من مرة. وأشارت تقارير إيرانية إلى تضرر الأقسام التجارية في رصيف بهمن بجزيرة قشم.

0: العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة الدرغام، أهلا بك سيدتي. اليوم حينما نتحدث وفق مصطلح الرئيس الأمريكي أن ما جرى هو صفعة خفيفة، إلى أي مدى هذه الصفعة ستغير في ميزان القوى وبالتالي تدفع إيران بالفعل إلى توقيع اتفاق؟
1: أكاد تطورات الأمس ستكون منسقة مسبقا ما بين الطرفين كي يتمكن الذات والآخر من إقناع الرأي العام بأن لديه عضلات وأنه قادر على مواجهة الآخر. إنما المشكلة هي حقيقة في كثرة الكلام، خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يكثر التغريد والتصريح والتفاؤل صراحة. فيما إيران واضحة حتى الآن، الحرس الثوري واضح، الحاكم في طهران بالتأكيد بأنه لن يستسلم، لن يسلم بالموضوع النووي، وأنه يفضل يعني في الاستسلام مذلة في الانتحار فخر لهؤلاء الرجال الحاكمين في طهران. وبالتالي أنا أتوقع أن تكون المماطلة سيدة الساحة في الأخذ والعطاء. ما يريدونه هو أن يقع الرئيس دونالد ترامب في فخ المفاوضات المطولة، يعني بتمطيط لهذه المفاوضات، وبالتالي يقع في أزمة لدى دخوله عملية الانتخابات النصفية في نوفمبر، ويعني لن يتمكن حين ذاك من تنفيذ ما يتوعد به من حسم عسكري كامل. فإذا هنا سنرى ماذا سيحدث بين الآن وزيارة الصين، حيث سنرى إن كانت الصين ستمارس بعض الضغوط على إيران لتفعل شيئا ما في مضيق هرمز.
0: أي الضغوط؟ يعني إيران اليوم تقول بأنها حتى وفق هذا المقترح الأمريكي لم تخرج باستنتاجات، رغم أن كان يوم أمس من المفترض أن تقدم ردها، أجل إلى اليوم ولا نعلم حتى الآن إذا كان هذا الرد إيجابيا أم لا، وبالتالي ندخل في دوامة جديدة من عدم الاستنتاج وتخفيف اللغة وغيرها. إيران لم تكن متعودة في العام 2015 على هكذا فضح للتفاوض.
1: إيران الآن ليست جاهزة لتعديل العقيدة التي تحكم في طهران، وهذه العقيدة تتمسك بالنووي. وبالتالي أن تمنيات الرئيس دونالد ترامب بأن تكون هناك تنازلات وليونة إيرانية في الموضوع النووي هي في رأيي تمنيات وليست واقع. لا أعتقد أن أحدا في طهران اليوم أو في كامل إيران جاهز لأن يتجرع كأس السم كما فعل آيت الله خامنئي، لأن التخلي عن النووي يتطلب تجرع كأس السم. وحتى اليوم أرى أن الحرس الثوري يفضل الحرب على السلام. السلام المفاوضات مكلفة له أكثر من الحرب، لأنه كما قلت لأنه يرى أن المفاوضات ستؤدي إلى استسلام ما، وفي هذا مذلة، بينما الحرب ستحشد التعاطف الشعبي، وبالتالي يمكن زعم الانتصار والبقاء في السلطة.
0: طيب، هذا خبر عاجل. الخارجية الصينية تقول يوجد صينيون على متن الناقلة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز. الخارجية الصينية تقول إذن أنه يوجد صينيون على متن الناقلة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز. إذن شكرا لمستشارة العربية للشؤون الأمريكية. إذا تفضلي.
1: لا، كنت أريد أن أقول أن التعويل الآن هو أن تقوم الصين بشيء ما قبل زيارة دونالد ترامب للقاء الرئيس الصيني، وقد تفعل شيئا في شأن مضيق هرمز. علينا أن نراقب ذلك أكثر من مراقبة تلك النسخ وتلك التوقعات والتفاؤلات بأن هناك نقلة جدية في العلاقات الأمريكية الإيرانية. سنرى ماذا ستفعل الصين. كذلك في مجلس الأمن علينا أن نراقب إن كانت الصين وروسيا ستعطل جهود العربية والأمريكية لاستصرار قرار يقول إيران كفى، يعني لعب بمضيق هرمز.
0: يعني إذا يعني ألغي الفصل السابع أو تحت البند السابع، ربما اللغة قد تخفف أيضا.
1: نعم. منذ البداية لم تكن الصين في وروسيا في وارد القبول بالفصل السابع، وكان الموقف العربي والأمريكي تفاوضيا. هم كانوا يعرفون ذلك، إنما المهم أن يصدر شيء عن مجلس الأمن حتى لو كان مخففا ومعدلا لدرجة كبيرة.
0: إذن فقط أذكر أيضا سيدة راغدة بالخارج الخارجية الصينية أيضا تقول لا تقدير عن إصابات حتى الآن في طاقم الناقلة.

الصينية في مضيق هرمز. كل الشكر لك مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا إدارة ترامب تدرس استئناف مشروع الحرية في مضيق هرمز. لدينا أيضا قبل أيام على جولة المحادثات في واشنطن، إسرائيل تستبعد التوصل لاتفاق مع لبنان.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات، و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.

0: حياكم الله. في إسرائيل كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أنه ليس من المؤكد أن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أنه إذا بقي كل طرف متمسك بموقفه فلن يحدث تغيير. ورجح المسؤول أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيكون على مرحلتين. مشيرا إلى أن إسرائيل مستمرة في التنسيق مع الأمريكيين وهم من سيقررون وفقا للمصلحة الأمريكية. معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي. أهلا بك يا سيد مجدي. يعني كيف ينظر الإسرائيليون إلى هذه المفاوضات رغم التفاؤل الرئيس الأمريكي، إلا أن هذا المسؤول مثلا في يدعوت أحرنوت يقول بأنه يستبعد أن يتم الاتفاق، لماذا باعتقاد؟
1: بالطبع هناك يعني في إسرائيل يرون الأمور بشكل آخر، يرون أولا التفاؤل الأمريكي، هذه ليست أول مرة يكون هناك تفاؤل وقرب توصل إلى اتفاق، ثم تنهار كل المحادثات ونعود للمربع الأول من استمرار الهدنة ومنح الدبلوماسية فرصة أخرى. هذه الأمور تعود يعني عادت أكثر من مرة، لذلك في إسرائيل لا يرون بأن الأمور سائرة إلى ذاك المكان، إلى التفاؤل أو إلى الحل، لأن أيضا تصريحات المتضاربة من الرئيس الأمريكي بنفسه تؤدي بالقول إلى أن ربما الأمور ليست سائرة إلى الانفراج. هذا من جهة. من جهة أخرى الحديث الذي كان بين نتنياهو وبين ترامب خلال اليومين الأخيرين لا يستشف منه، بحسب ما يقول المقربين من نتنياهو، لا يستشف منه بأن هناك اتفاق قريب جدا.

0: حتى الآن لا اتفاق على شيء. هذا ما يقوله المقربون من نتنياهو، وهذا ما يستشف من الأحاديث الأخيرة بين الإسرائيليين وبين الأمريكيين. لكن يعني يعود الإسرائيليون ويقولوا بنهاية الأمر بأن الأمر متعلق فقط بالرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية، وإسرائيل ستلتزم بكل شيء يتم التوصل إليه إذا كان حربا أو إذا كان سلما واتفاقا. من جهة أخرى إسرائيل ترى بأن الولايات المتحدة ما زالت مصرة على الخطوط الحمراء التي بدأت بها هذه الحرب مع إيران.
1: طيب، إذا كان الرئيس الأمريكي يهدف من خلال الضغط الاقتصادي إلى خروج الشارع، وبالتالي الشارع هو من يتحرك ضد النظام، إسرائيل كيف ترى الوضع؟ أن ذلك يعني الأمل للرئيس الأمريكي قريب أم بعيد؟ وبالتالي قراءتها للمشهد الإيراني؟
0: القراءة الإسرائيلية للمشهد الإيراني هي تقول بأن مسألة خروج الشارع تحتاج إلى وقت، يعني لن يخرج الشارع الآن، ربما بعد التوصل إلى اتفاق هناك تقريبا سنة لكي يكون الشارع مهيئا للعودة إلى الاحتجاجات وإخراج القيادة الحالية من السلطة، لأن هذه السلطة يعني تحكم بالحديد والنار، من جهة أخرى تقتل المتظاهرين، من جهة أخرى الآن هناك حرب، المتظاهرون لن يخرجوا إلى الشوارع دون أن يكون هناك يعني أمر واضح ماذا يحدث في هذه البلاد. حتى الآن نحن نعرف الإنترنت ما زال مقطوعا في إيران حتى قبل بداية هذه الحرب، لذلك حتى الشارع الإيراني لا يعرف بالضبط ماذا يحدث أو ماذا حدث، ما هي تبعات هذه الحرب. من جهة أخرى يبدو أننا يعني ما زلنا نستعمل مصطلحات قديمة فيما يتعلق بإيران من مسألة العقيدة الأمنية وتجرع كأس السم والمماطلة. أي إيران الآن في وضع صعب، الحرس الثورة الإيراني الذي كان يراهن على إطالة أمد الحرب أصبح في وضع صعب جدا، لأن حتى التهريب الذي كان يقوم به لم يعد يستطيع أن يقوم به في هذه الفترة، لذلك هناك ضائقة مالية كبيرة. الحصار البحري جيد بالنسبة للولايات المتحدة، ويبدو أن هذا الحل الذي سيجلب إيران إلى الطاولة لكي تتنازل في مسألة النووي وإخراج اليورانيوم المخصب قبل الحديث عن قضية تعليق التخصيب لفترة أو إلى الأبد. لذلك يعني هناك في إسرائيل يرون أن هناك إمكانية للتوصل إلى مثل هذا الأمر، ولكن هذا لا يكفي، يجب الاستمرار في الضغط على إيران من أجل أن تعود إلى الطاولة مع تنازلات، وأيضا أن يخرج الشارع خلال الفترة التي تلي الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
1: نعم. شكرا جزيلا للمستشار العربي للشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي. في مستجدات أزمة إغلاق مضيق هرمز، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة ترامب تدرس الآن إعادة إطلاق مشروع الحرية الذي يهدف لفتح مضيق هرمز وتوجيه السفن التجارية بدعم بحري وجوي بأسرع وقت. ووفق مسؤولين أمريكيين للصحيفة فإنه ليس من الواضح متى يمكن أن يحدث ذلك، لكن مسؤولي البنتاغون قدموا جدولا زمنيا لبدء العملية في وقت مبكر من هذا الأسبوع. هذا وحصلت العربية على مسودة معدلة لمشروع قرار أممي بشأن إيران ومضيق هرمز. أبرز التعديلات شملت حذف الإشارة إلى الفصل السابع بعدما كانت النسخة السابقة تنص على أن مجلس الأمن يتصرف بموجب الفصل السابع. كما تضمنت المسودة تقليص عدد المواد التنفيذية بعد شطب الفقرات الإجرائية الثلاث الأخيرة لتتضمن 8 فقرات فقط بدلا من 11. وتشير المعطيات إلى أن التعديلات بين النسخة الأصلية والمعدلة بقيت طفيفة مع دمج بعض البنود وتخفيف صياغات مرتبطة بالإجراءات العقابية. في المقابل أبقت المسودة على البنود المتعلقة بحرية الملاحة وإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، وأظهرت التعديلات إدراج اتهامات مباشرة لإيران بمواصلة زرع الألغام البحرية في هرمز وفرض رسوم غير قانونية مقابل السماح بمرور السفن. كما أضيف بند يدعو إيران إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز. ووفق المعطيات فإن حذف لغة الفصل السابع وتخليص البنود الإجرائية لا يضمنان حتى الآن امتناع روسيا والصين عن التصويت أو السماح بتمرير مشروع القرار داخل مجلس الأمن مطلع الأسبوع المقبل. هذا وحثت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة والذي يطالب إيران

0: وقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز. وشدد مندوب أمريكا في مجلس الأمن مايك والتز على وقوف واشنطن إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي.
1: I know what decision the United States is making. And we're choosing to stand with the freedom of navigation. We're choosing to stand with international law. We're choosing to stand with our partners as we move forward. So we're giving the UN and the Security Council another chance to get back to basics, to uphold these basic principles, to build on 2817, Resolution 2817, passed without opposition in this council with 136 co-sponsors. And we'll see what the council decides to do in the days to come.
0: كما أكد والتز أن فرض طهران رسوم عبور في المضيق غير قانوني، مؤكدا أن إيران تنتهك قوانين البحار وحرية الملاحة الدولية.
1: We drafted this resolution together with Bahrain, and we've worked closely with the rest of our friends in the Gulf and throughout the UN because we believe in some basic fundamental principles. Namely, the freedom of navigation for the entire world's economies. And that's what's at stake here. Nothing less than a cornerstone of worldwide stability and commerce. And those who abuse it or seek to throw it out are setting a very, very dangerous precedent.
0: بدوره أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل على أن مسودة القرار المشترك تضمن التدفق الحر والآمن للتجارة بمضيق هرمز.
2: In this context, the draft resolution calls for immediate and coordinated international action to de-escalate tensions, ensure the free and safe flow of maritime trade and humanitarian assistance, restore stability to global markets, and protect affected populations. Recent developments in the Strait have heightened tensions and risk significant humanitarian, economic, and security consequences. Disruptions to marine transit are affecting global energy markets and hindering the delivery of essential goods, including food, medical supplies, and humanitarian assistance, with particular severe consequences for vulnerable and import-dependent countries.
0: عطفا على ما سبق ووسط الحديث عن القرار الأمريكي المقدم إلى الأمم المتحدة بشأن أزمة إغلاق مضيق هرمز، لا يزال الوضع في مضيق هرمز معقد بل غير واضح. عودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز قد تستغرق وقتا طويلا بالنسبة لشركات الشحن العالمية التي تربط مسار العودة باتفاق طويل الأمد مدعوم بضمانات واضحة. حسب التسلسل الزمني، مئات السفن وطواقم عالقة. في بيانات الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية أشارت إلى أن عدد السفن العالقة بمضيق هرمز ومحيطه يصل إلى نحو 2000 سفينة. جزء من السفن عالق منذ أواخر فبراير وبداية مارس، بينما الموجة الأكبر من السفن توقفت خلال شهر أبريل وحتى هذا الأسبوع. هذا يعني أن البعض من السفن بقيت عالقة منذ نحو شهرين. حسب القيادة الأمريكية، السفن ليست لدولة واحدة بل هي سفن تجارية دولية تتبع عدة دول لنحو 87 دولة تحديدا، من بينها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند ودول أوروبية مختلفة. هي لا تتمركز في نقطة واحدة بل تتوزع في عدة نقاط بالقرب ومناطق بالقرب من المضيق. القيادة الأمريكية أشارت إلى أن نحو 22,500 بحار عالقون على متن أكثر من 1,550 سفينة تجارية. طبعا ناقلات النفط والغاز تشكل الجزء الأكبر بنحو 325 ناقلة، منها 154 ناقلة محملة بالكامل بشحنات نفطية وبتروكيماوية تمثل سفن الحاويات المرتبطة والموجودة هناك نحو 200 سفينة في مضيق هرمز، كنتيجة حتمية لتدهور الوضع الأمني في المنطقة والمضيق تحديدا. حركة العبور انخفضت من حوالي 150 سفينة يوميا

0: قبل الحرب إلى نحو 6 سفن فقط يوميا، وهناك نحو 100 سفينة حاويات لا تزال تنتظر الخروج من المضيق.
1: ممر ضيق تحول إلى أغلى منطقة مائية بالعالم من حيث تكلفة العبور والمخاطرة. سفن متكدسة في البحر لا تعبر ولا تعود، عالقة بين خطر القصف الإيراني والتكاليف الباهظة للانتظار، وبينهما تقف قضية التأمين التي تمثل العائق الأكبر أمام حركة التجارة العالمية. شركات التأمين رفعت يدها عن تكاليف السفن العالقة وبدأت بتفعيل ما يسمى ببند الحرب. فما هو بند الحرب؟ تنص بنود زمن الحرب في معظم العقود على أن شركات التأمين غير ملزمة بتغطية تكاليف السفن العالقة في مناطق النزاع النشط، وبقاء السفينة بعيداً عن النزاع مكلف، فكلفة بقاء سفينة حاويات ضخمة خارج المضيق تقدر بحوالي 50,000 إلى 80,000 دولار يومياً. وإذا قرر مالك السفينة التحرك دون دعم مالي وتأميني مؤكد، فإن أي ضرر يلحق بالسفينة كضربة أو تسرب نفطي ستصل التكلفة إلى نحو 100 مليون دولار. الأزمة رفعت المصاريف على شركات كبرى مثل ميرسك إلى 500 مليون دولار شهرياً. بحسب بيانات المنظمة البحرية الدولية، فإن أكثر من 1,600 سفينة تقف الآن في حالة انتظار عند هرمز. دفع رسوم المرور لإيران قد يفتح الطريق أمام السفن، لكنه في الوقت نفسه قد يجر عليها عقوبات أمريكية. ومنذ اندلاع الحرب وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، استهدفت 32 سفينة بالصواريخ. وبعد سلسلة الاستهدافات سجلت 10 حالات وفاة مؤكدة بين أطقم السفن العالقة، وتسجيل 12 إصابة على الأقل، بعضها في حالة صحية خطيرة. سلطان العيبان، العربية.
0: مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، فإن شركات الشحن العالمية لا تزال تتعامل بحذر شديد مع الأزمة، وبالتالي العودة الطبيعية لعمليات الشحن قد تستغرق وقتا أطول، وذلك نتيجة لعدة عوامل، منها تكدس السفن في المنطقة وانتظار إعادة الجدولة، بالإضافة إلى تنظيم الأولويات سواء نفط أو غاز. حاويات إلى جانب ذلك، طبعا تردد بعض الشركات تتردد في العودة قبل تأكيد استقرار طويل الأمد. الألغام أيضا تعد من أخطر العوامل التي قد تؤخر عودة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، كما أن وجود الألغام يجعل شركات الشحن تتجنب المنطقة بالكامل، ما يعني إبطاء فتح المضيق قبل عودة الحركة، ويتطلب عمليات تطهير قاع البحر بالكامل، وهذا يتطلب وقتا إضافيا. إلى جانب ذلك هناك معضلة أخرى وهي التأمين البحري. شركات التأمين سترفع القيود تدريجيا وليس فورا، ولن تعود إلى الأسعار الطبيعية فورا، بل يتم فرض رسوم مخاطر عالية، فيما أن بعض الشركات لا تغطي المنطقة إلا بعد فترة استقرار مؤكدة. زاوية أخرى تتعلق بشركات اختارت طرقا بديلة، منها رأس الرجاء الصالح نحو أفريقيا. هذا يقلل الضغط على هرمز مؤقتا، ولكنه يؤخر عودة الاعتماد الكامل عليه. وفقا لما ذكرناه حول طرق الشحن، حال أوروبا اليوم لا يشبه البارحة، فنقص إمدادات الغاز ضرب القارة العجوز، ما وجه فكر دول التكتل اليوم نحو التنقيب عن الغاز لتقليل اعتمادها على الاستيراد الخارجي. ويبقى السؤال الأهم، من أين ستبدأ عمليات التنقيب؟ الأوروبيون سيبدأون في عمليات التنقيب من الشمال الأوروبي، نتحدث هنا تحديدا عن بحر الشمال وكذلك عن النرويج، حيث تقبع احتياطيات ضخمة، لكن تحت ظروف مناخية قاسية. أبناء القارة العجوز سيحتاجون لضخ استثمارات عالية وتقنيات حفر متقدمة وإنشاء بنية تحتية مقاومة للجليد، خطوة قد تستغرق سنوات نظرا لتكلفتها الباهظة التي قد لا تتحملها القارة. بالانتقال نحو الجنوب، يظهر شرق المتوسط قرب قبرص واليونان كمنطقة واعدة باكتشافات غاز جديدة، غير أن استغلال هذه المنطقة يبقى مرتبط

بتعقيدات سياسية حساسة تشمل ترسيم الحدود البحرية، بناء شبكات نقل ضخمة، إلى جانب الحاجة لجذب استثمارات دولية من خارج أوروبا لتحويل هذه الاكتشافات إلى مصدر فعلي. أما بالاتجاه نحو الشرق، اليد العليا هناك ليست لبروكسل، خاصة في ظل وجود موسكو. بولندا ورومانيا رهانان لأوروبا كبديل محلي عبر الغاز الصخري، لكن أوروبا أمام خيارين للنجاح أحلاهما مر. الأول هو أن أوروبا غير مرتاحة ماديا ولن تستطيع ضخ مليارات الدولارات لتوفير تقنيات التكسير الهيدروليكي وتطوير البنية التحتية البرية في ذلك المناخ القاسي. ثانيا، إن استطاعت أوروبا الاقتراض لتجسيد مشروعها هناك فستكون قد وضعت أموالها في صكوك روسية إن صح التعبير. البحر الأسود هناك، هذا البحر الذي يظهر كخيار آخر، وتحديدا بين رومانيا وبلغاريا. هناك بالفعل اكتشافات مغرية، غير أن استغلال هذه الاكتشافات يواجه تحديات جوهرية تعقد مسار تطويرها، كالاستثمار في بيئة غامضة بشأن الحجم الحقيقي لهذه الاحتياطيات في هذه المنطقة.

أعلنت شركة ميتسوي أو أس كي لاينز اليابانية أن ثلاثة من سفنها عبرت مضيق هرمز وغادرت الخليج خلال أبريل الماضي دون دفع أي رسوم عبور، مؤكدة التزامها بمبدأ حرية الملاحة وفق القانون الدولي. وقال المتحدث باسم الشركة أنه لا تعتزم دفع رسوم مستقبلا، مشيرا إلى استمرار تشغيل عدد من سفنها داخل منطقة الخليج. وأضافت الشركة أنها ستواصل إعطاء الأولوية لسلامة الطواقم والسفن والشحنات، فيما كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حذرت مؤخرا من أن أي شركة شحن تدفع رسوما لإيران مقابل عبور مضيق هرمز قد تواجه عقوبات صارمة. في كوريا الجنوبية وصلت أول ناقلة نفط خام إلى البلاد منذ اندلاع الحرب في إيران. الناقلة أوديسا والتي تحمل علم مالطا شهدت قرب ميناء دايسان، ومن المقرر أن تفرغ حمولتها في منشأة تكرير تابعة لشركة نفط كوريا جنوبية، علما بأن الناقلة عبرت مضيق هرمز بمنتصف أبريل مستغلة وقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. وأوضحت في بيان أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل الدفاعات الجوية مع عدد من الأهداف. كشف مسؤول أمريكي لشبكة NBC نيوز الأمريكية أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق شنت أكثر من 600 هجوم على المنشآت الأمريكية في العراق منذ بداية الحرب. وذكر المسؤول أن الإدارة الأمريكية تدفع الحكومة العراقية لقطع علاقاتها مع الميليشيات الموالية لإيران، وأن تصدر بيانا توضح فيه بأن الميليشيات ليست جزءا منها. إلى التطورات في لبنان، حيث أنذر الجيش الإسرائيلي سكان عدة بلدات وقرى جنوبي لبنان وطلبهم بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وذكر الجيش أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. هذا ورجح مسؤول إسرائيلي كبير مقتل أكثر من 2250 عنصرا من حزب الله منذ بداية مارس الماضي. المسؤول نفسه أكد وجود وقف للنار لكنه غير مفعل لعدم جاهزية حزب الله وأيضا رغبته بالعودة وفق تعبيره. وأضاف أن القوات الإسرائيلية تحتفظ بحق العمل ضد أي تهديد

ناشئ، وذلك على الرغم من تفكيك جميع القرى الموجودة في الخط الأمامي الأول ونسف منازلها باعتبارها بنى تحتية للحزب وفقا لقوله. قبل ذلك كانت الخارجية الأمريكية أكدت أن إسرائيل ولبنان سيعقدان محادثات في واشنطن يوم 14 و15 من مايو. وأفادت مصادر العربية أن لبنان بعث برسائل لواشنطن تعبيرا عن رفض التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد جهود التهدئة، وأن الرئيس اللبناني جوزيف عون لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالما استمر التصعيد الإسرائيلي. ووفق المصادر طالب لبنان في رسائله لواشنطن بوضع حد للأعمال العدائية الإسرائيلية، وتعهدت أمريكا من جانبها بحث إسرائيل على التهدئة ودعم مسار التفاوض. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا ترامب يؤكد بأن زيارته إلى الصين قائمة وستمضي كما هو مقرر. لدينا أيضا محكمة التجارة الفيدرالية تبطل قرار ترامب بفرض تعرفة جمركية عالمية بنسبة 10%.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: حياكم الله. إلى بريطانيا، حيث تعهد وزير العدل البريطاني جيك ريتشاردز بأن حزب العمال عازم على تصحيح الوضع بعد خسائر كبيرة في الانتخابات المحلية، ورفض الحديث عن إمكانية استبدال زعيم الحزب كير ستارمر، معتبرا الفكرة غير منطقية، مؤكدا أن الحكومة بحاجة للاستماع للناخبين الذين يطالبون بإحداث تغيير حقيقي. من لندن معنا مراسلة العربية عروب عبد الحق. عروب، أهلا بك. يعني هذه النتائج كيف ألقت بظلالها على الشارع البريطاني، وأيضا عملية انتخاب أو تغيير زعيم الحزب كير ستارمر؟
7: صباح الخير عادل. يعني بالفعل عملية فرز الأصوات ما زالت جارية حتى الآن. معظم عمليات الفرز سوف تبدأ عند الساعة 9، يعني بعد حوالي ربع ساعة من الآن، لذلك شكل هذه الانتخابات قد يكون مختلف خلال الساعات القليلة المقبلة. ولكن حتى الآن تم فرز أصوات 20% من الأصوات، أي حوالي 40 مجلس محلي، وكما كانت التوقعات. طبعا الخاسر الأكبر في هذه النتائج حتى الآن هو حزب العمال، الحزب الحاكم، خسر حوالي 8 مجالس محلية حتى الآن، وأكثر من 245 مقعد، 249 حتى الآن أعتقد. وطبعا هذا يعني خسارة كبيرة بالنسبة لحزب العمال. أيضا حزب المحافظين كان له تراجع، خسر حوالي 137 مقعد. أما الرابحين يعني كما كانت أيضا التوقعات، حزب الإصلاح، هذا الحزب كسب حتى الآن أكثر من 350 مقعد، وهذا رقم كبير، ولكن هو لم يكن جزء من المنافسة في الانتخابات الماضية، لذلك كل الفوز الذي يفوزه هو فوز جديد. وهناك أيضا أداء جيد من

0: حزب الليبراليين الديمقراطيين بحوالي 35 مقعد حتى الآن. حتى حزب الخضر حزب أقصى اليسار له أداء جيد وفاز ب 25 مقعد. هذه النتائج حتى الآن. طبعا هذه الانتخابات يعني انتخابات رؤساء البلديات وأعضاء المجالس انتخابات تجري كل 3 سنوات ولها وزن يعني كبير مقارنة بالانتخابات المحلية التي جرت على نطاق أضيق العام الماضي. هذه الانتخابات عادة ما تعنى بقضايا على المستوى الوطني مثل خدمات يعني الطرق والخدمات الاجتماعية والمجتمعية بشكل عام، ولكن هي مؤشر أيضا على أداء الحكومة، لأن الناخبين بعد حوالي السنتين من استلام حزب العمال الحكم في البلاد لهم الفرصة للتعبير عن رأيهم بأداء حكومة ستارمر والتعبير عن استيائهم من بعض القضايا المحلية التي يعني التي تجري في المنطقة أو تجري في البلاد. تفضل عادل.
1: يعني شكرا جزيلا لك حتى الآن عروب عبد الحق، ربما نكون معك في النشرات اللاحقة ونرى إذا ما تعمقت هذه الخسائر لحزب العمال أم لا. شكرا جزيلا. قبيل أيام من زيارته المقررة إلى الصين في 14 مايو الجاري، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الزيارة تمضي كما هو مقرر لها وأنه سيلتقي بالرئيس شي جين بينغ، نافيا وجود أي خلافات مع بكين بشأن إيران.
2: A friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. You know, everybody said, "Oh, China, China." We've had no problem with China.
1: أبطلت محكمة التجارة الدولية الأمريكية تعرفة الرئيس دونالد ترامب الجمركية العالمية والبالغة 10%، واعتبرت المحكمة أن الإدارة الأمريكية لم تثبت وجود عجز كبير وخطير في ميزان المدفوعات كما ينص القانون، معتبرة أن استخدام ترامب للمادة 122 من قانون التجارة غير قانوني. ورغم القرار تعتزم الإدارة الأمريكية استبدال الرسوم الحالية بتعريفات جديدة تستند إلى قوانين تجارية أخرى. نبقى في الولايات المتحدة، إذ ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن البيت الأبيض سيبدأ بنشر ملفات متعلقة بما وصفه بالحياة خارج الأرض والأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الجوية غير المفسرة. وصرح النائب الجمهوري تيم بريشيت أن الملفات ستتضمن بعض المعلومات من طيارين عسكريين أمريكيين وقد تكون هناك بعض مقاطع الفيديو، وأشار إلى أن بعض أعضاء الكونغرس يعارضون النشر لكنه واثق من أن إدارة ترامب ستنشرها. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مواصلة القوات الروسية قصف مواقع مختلفة في أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه دليل واضح على عدم إظهار روسيا لأي محاولة رمزية لوقف النار على الجبهة وفق تعبيره. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن هدنة مؤقتة ليومين تبدأ منتصف ليل 8 مايو، وذلك تزامن مع يوم النصر. من جهتها أعلنت القوات الأوكرانية أنها قصفت منشأة نفطية روسية في ياروسلافل على بعد أكثر من 700 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام أن هذه الضربات ستستمر وهي رد على الضربات الروسية التي تستهدف المدن والقرى الأوكرانية. ولم يفصح زيلينسكي عن اسم المنشأة، لكن ياروسلافل تضم مصفاة نفط رئيسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وواصلت تنفيذ هجمات ضد مواقع روسية وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية. وأكدت الوزارة أن القوات الروسية أوقفت العمليات القتالية اعتبارا من منتصف الليل، لكنها ردت على الهجمات الأوكرانية بالمثل بعد استمرار الهجمات وفق التصريحات الرسمية. ونقلت وكالة أنباء روسية أن موسكو تعتبر أن كييف لم تلتزم بوقف إطلاق النار المعلن.

في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية بين الجانبين. أعلنت فرق الطوارئ في أندونيسيا فقدان 20 شخصا بينهم 9 من سنغافورة إثر ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا شرق البلاد. وأدى الثوران البركاني إلى تصاعد سحابة كثيفة من الدخان والرماد إلى ارتفاع يقارب 10 كيلومترات في السماء وسط عمليات البحث والإنقاذ المتواصلة في المنطقة. عزلت وكالة الأمراض المعدية في سنغافورة 2 من سكانها كان على متن سفينة سياحية مرتبطة بتفشي فيروس هانتا المميت. والوكالة أكدت إخضاع هذين الشخصين لفحوصات طبية وهما رجلان في الستينيات من العمر، مضيفة أن كلاهما بصحة جيدة ويعاني أحدهما فقط من سيلان في الأنف. نهاية النشرة، تأتيكم بأبرز العناوين. مصدر سعودي يؤكد للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم أي عمليات عسكرية هجومية وأن الرياض تدعم جهود إنهاء الحرب. ترامب يؤكد أن الضربات على إيران كانت قاسمة ويتوعد بالمزيد في حال عدم التوصل للاتفاق. مندوب أمريكا بالأمم المتحدة يصف فرض رسوم لعبور السفن مضيق هرمز بالأمر غير القانوني. الجيش المالي يؤكد أن التهديدات الأمنية لازالت مستمرة ويقول إنه أحبط هجوما بالقرب من مقر إقامة الرئيس. حزب العمال يتراجع في الانتخابات المحلية ووزير العدل البريطاني ينفي إمكانية إجراء انتخابات قيادية لخلافة ستارمر. الزميلة ميسون نويهض ستكون معكم على رأس الساعة. دمتم في رعاية الله.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 PM على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم في العناوين. بعد تبادل للنار بين أمريكا وإيران، ترامب يحذر بتصعيد أكبر إذا لم يتم التوصل لاتفاق، وطهران تسلم ردها اليوم. مصدر سعودي يؤكد للعربية أن المملكة تدعم جهود إنهاء الحرب ولم تسمح باستخدام أجوائها لدعم أي عمليات عسكرية هجومية. معهد العلم والأمن الدولي يؤكد تدمير مواقع مخصصة لصنع القنبلة النووية في إيران بالكامل خلال الحرب. التصعيد في لبنان مستمر، إسرائيل تنذر عدة قرى بالإخلاء جنوب لبنان وتتأهب على الحدود. وفي إطار تداعيات حرب إيران، إلغاء أكثر من 75 ألف رحلة جوية عالميا بسبب ارتفاع أسعار الوقود. أهلا بكم. عشية تسليم إيران ردها على المقترح الأمريكي الأخير حول التوصل لاتفاق ينهي الحرب، تبادل البلدان إطلاق النار في مضيق هرمز، ما وضع وقف النار أمام اختبار حاسم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على الضربات الأمريكية على إيران، وقال في تصريحات لشبكة ABC نيوز إن هذه الضربات ليست سوى صفعة خفيفة، وأن وقف النار مستمر وهو قيد التنفيذ. كما لمح بل لوح ترامب بتصعيد الضغوط على إيران إذا لم توقع اتفاقا يمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت.
1: It wouldn't look too very good after a while with these characters. We're not going to give them the right to have a nuclear weapon. There's zero chance. And they know that. And they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Or do you want to hear a different tone? That's the only thing they understand. They don't understand it. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today, and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. You know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast, with some weaponry on the front. You know, this is what. So they. This is now replacing the Navy. They had a Navy 159 boats. They have none. Okay, they're all at the bottom of the sea, so they replace that with what they call the fast boat. It's a fast boat.
0: وحول

تفاصيل المواجهة الأخيرة أوضح ترامب عبر حسابه في منصة تروث سوشيال أن المدمرات الأمريكية خرجت بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت نيران العدو ولم تصب أي منها بأي أذى، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن والزوارق الإيرانية المهاجمة. ترامب أشار إلى أن السفن الإيرانية التي هاجمت المدمرات الأمريكية دمرت بالكامل، وكذلك العديد من زوارق إيران الصغيرة التي تستخدمها بديلا عن أسطولها المدمر. وأضاف أن زوارق إيران غرقت في قاع البحر بسرعة كبيرة، وجرى إسقاط الصواريخ بسهولة بينما احترقت المسيرات وسقطت في البحر. ترامب أشار إلى أن أي دولة طبيعية كانت ستسمح لمدمراتنا بالمرور، لكن إيران ليست كذلك. وأضاف أن إيران يقودها مجانين، ولو أتيحت لهم فرصة استخدام سلاح نووي سيفعلون، لكن لن نسمح بذلك. ترامب توعد بهزيمة أكبر وأشد في المستقبل إن لم توقع إيران اتفاقا بسرعة، مؤكدا أن المدمرات الثلاث ستنضم للحصار البحري ضد إيران الذي هو كالفولاذ بحسب وصفه. قبل ذلك أكد مسؤول أمريكي لفوكس نيوز أن الجيش الأمريكي شن ضربات على قشم وبندر عباس جنوب إيران، إضافة إلى نقطة تفتيش تابعة للبحرية الإيرانية في مدينة ميناب. المسؤول قال إن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف النار.

في المقابل اتهمت بحرية الحرس الثوري أمريكا بخرق وقف النار بالهجوم على ناقلة نفط قرب ميناء جاسيك، وأكدت استهداف 3 مدمرات أمريكية بصواريخ باليستية وكروز وزوارق سريعة. هذا ودوت انفجارات في مناطق ميناء وبندر عباس وسيريك في هرمزغان جنوبي إيران. كما قالت وكالة مهر أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشمالها أكثر من مرة. وأشارت تقارير إيرانية إلى تضرر الأقسام التجارية في رصيف بهمن بجزيرة قشم.

0: من واشنطن ينضم إلي المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. دكتور عباس أهلا بكم معنا. هذه الضربات التي حصلت بالأمس، ترامب يقول بأنها لا تعني بأنها عودة للحرب، وحتى مسؤولين أمريكيين تحدثوا عن هذا الأمر لفوكس نيوز. بأي إطار يمكن أن نضع هذه المناوشات؟ هل هي ضغط من أجل الوصول إلى رد سريع اليوم من قبل إيران أو ماذا؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني واضح أنه اختبار الطرفين أحدهما الآخر مقدار استعداده العسكري، أيضا قدراته لإعادة العودة إلى العمليات العسكرية إذا كان هناك حاجة لهذا. وأخيرا هو ضغط على المسار التفاوضي الذي في باكستان. ولكنه الشيء الأهم هنا هو أن الطرفين لم يريدا أن يذهبا بعيدا في مثل هذه الاشتباكات بحيث يطيح بالمسار التفاوضي الذي بدأ في إسلام أباد. ولذلك أنه يعني كلاهما لم يصعد أكثر من هذا الاشتباك الذي حدث في المضيق.
0: يعني إذن نحن نتوقع الرد الإيراني اليوم، ما هي النقاط برأيك التي ستشكل خلافا أو ستشكل عقبة أمام الاتفاق؟ هل مضيق هرمز أم الملف النووي؟ يعني إيران بأي ملف من الممكن أن تقدم تنازلات؟
1: يعني يبدو أنه موضوع مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، يعني رفع الحصارين في نفس الوقت أمر مفروغ منه، وافق عليه الطرفان. الخلاف ربما هو في الآلية في التفاصيل، لكنه الخلاف الجدي لحد الآن هو الملف النووي. إلى أي مدى مثلا الرئيس ترامب في كل تصريحاته لم

0: يشر أبدا إلى قبول بتجميد التخصيب، وإنما إزالة التخصيب تماما، أنه لا تخصيب في داخل إيران. لكنه التسريبات المختلفة التي تبرز تتحدث عن إيقاف التخصيب 10 سنوات، 12 سنة، 15 سنة، 20 سنة، هذا واحد من الملفات الخلافية. أيضا إخراج اليورانيوم المخصب، هذا مطلب أمريكي أساسي جوهري، ليس واضحا أن إيران وافقت على هذا. بعض الأشياء التي رشحت أن إيران وافقت على التخلص من هذا في داخل إيران، تخفيفه كيميائيا بموافقة أو بحضور وكالة الطاقة الذرية. أيضا ظهر مؤخرا يعني في الساعات الأخيرة أنه الولايات المتحدة، لسنا متأكدين من هذا لأن هناك الكثير من الغموض، أن
1: صحيح.
0: الولايات المتحدة أيضا أثارت موضوع الصواريخ البالستية، لأنه حقيقة أي اتفاق لا يتضمن الصواريخ البالستية يعني لا أمل له في أن
1: وهذا ما
0: يكون
1: يزعج
0: اتفاق
1: إسرائيل
0: سلام.
1: أيضا، لأن النووي ليس فقط يعني ما يزعج إسرائيل ويخيفها، وإنما أيضا الأذرع والصواريخ الباليستية. دكتور عقيل، أيضا موضوع يعني بالأمس أيضا كان هناك يعني معلومات متضاربة بإمكانية عودة مشروع الحرية، فهذا الأمر أيضا يعني ما زالت الولايات المتحدة مصرة أن تفتح مضيق هرمز حتى بالقوة.
0: أي نعم، وهذه واحدة حقيقة من أدوات الضغط الأمريكية على إيران تفاوضيا في إسلام أباد، إنه إذا لا توجد تنازلات وتنازلات جدية وعلى نحو سريع، يعني ليس هذا الانتظار المفتوح أن الولايات المتحدة تعود إلى عملية الحرية، فتح المضيق، ويعني بالرغم من إيران. لس يعني غير واضح لحد الآن مقدار استعداد إيران لتقديم تنازلات مقابل عدم العودة إلى عملية إعادة فتح المضيق. أيضا يعني هناك أشياء ما تزال ليست واضحة لحد الآن، ملف الوكلاء مثلا لا إشارة له، يعني
1: نعم،
0: لا إشارة له في لا في التسريبات ولا في
1: مع
0: التصريحات.
1: العلم جروسي دائما كان يطلب منذ بداية هذه الحرب بأنه يجب أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طاولة المفاوضات. أشكرك من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس على المشاركة معنا. وبشأن المفاوضات، ذكر مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن إيران ستسلم ردها بشأن المقترح الأمريكي الأخير اليوم الجمعة. من جهة أخرى، الخارجية الإيرانية قالت أنها لا تزال تراجع الرسائل التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني، لكنها لم تتخذ بعد قرارا ولم تصل إلى استنتاج، مضيفة أنها لم تسلم أي رد لباكستان. من لندن ينضم إلي الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أستاذ عارف، أهلا بكم معنا. عندما تقول الخارجية الإيرانية بأنها لا تزال تراجع الرسائل التي نقلها الوسيط الباكستاني، بأنها لم تتخذ قرار بعد ولم تصل إلى استنتاج، هذا الحديث يعني خلال الساعات الماضية بالأمس ليلا، كيف يمكن أن نتوقع أن ترد اليوم؟
2: تحية طيبة لك والمشاهدين العربية الكرام. فيما يبدو بأن الجانب الإيراني الآن يحاول جاهدا أن يعيد مرة أخرى لربط الملفات التي سبق وأن تحدثنا عنها معكم في العربية، بأنه كان يحاول أن يفرزها، بمعنى أن الآن الصورة ونوعية الاتجاهات التي موجودة في باكستان، موجودة في الصين، موجودة حتى في دول الخليج وغيرها، غيرت من الموقف الإيراني، بمعنى أن إيران كانت تريد أن تفرز بين مضيق هرمز، ملف إنهاء الحرب، والملف الاتفاق النووي الشامل. لكنما الآن نوعية الاتجاهات داخل إيران تريد أن تربط ملف مضيق هرمز بالاتفاق النووي حتى تكون باكيج واحد، يعني ملف واحد، ولا تريد أن تربطها إلا إذا كانت هنالك تنازلات واقعية موجودة على الملف النووي. وذلك أن يعني مضيق هرمز إن فتح باتفاق دولي وخاصة بضمانات صينية، لا يمكن أن يلعب هذه البطاقة مرة

0: أخرى ضمن الاستراتيجية الإيرانية، وخاصة ونحن نعلم بأن الكثير من الدفاعات وكثير من عناصر القوة الإيرانية فقدت. وبالتالي أنا أعتقد بأن الآن التحركات التي شهدناها ليلة البارحة هو محاولة لربط أو إعادة ربط ملف مضيق هرمز بالاتفاق الشامل وفق الرواية
1: على
0: الإيرانية
1: كل
0: للحرب.
1: بالنسبة لأزمة إغلاق مضيق هرمز، صحيفة وول ستريت جورنال كانت قالت أن إدارة ترامب تدرس إعادة إطلاق مشروع الحرية الذي يهدف لفتح مضيق هرمز وتوجيه السفن التجارية بدعم بحري وجوي بأسرع وقت. حسب مسؤولين أمريكيين قالوا للصحيفة أنه ليس من الواضح متى يمكن أن يحدث ذلك، لكن مسؤولي البنتاغون قدموا جدولا زمنيا لبدء العملية في وقت مبكر من هذا الأسبوع. يعني إذا استزعارف، نحن أمام مشهد معقد جدا، نتحدث عن انفراجات وقرب لوصول إلى اتفاق أو أقله إلى هدنة من شهر، وبالتالي بعد منا يبدأ التفاوض بشكل كبير حول كل الملفات، ومسؤولين أمريكيين يتحدثون عن العودة إلى مشروع الحرية. مشروع الحرية يعني فتح مضيق هرمز بالقوة.
0: بالفعل، إضافة إلى ذلك مشروع الحرية لديه عدة نقاط يجب أيضا أن نقف يعني عندها. هي تطرح بداية على أنها مشروع إنساني، بمعنى أنه يستطيع أن يعطي سردية يسوق التواجد الأمريكي على أنه ليس عمليات عدوانية، وإنما هو يستطيع أن ربما يتحول إلى سردية دولية، وهذه نقطة ضعف للإدارة الأمريكية نعتقد من خلال الحرب خلال الشهرين الماضيين، بمعنى أنها لم تكن مقنعة. الجانب الثاني هو
1: طب يعني
0: يستطيع أن
1: استزعارف
0: ينزع
1: استزعارف
0: ورق.
1: بدي أعلق على هذه النقطة. يعني برأيك الولايات المتحدة أخفقت عندما ذهبت بقرار أحادي خاصة بموضوع مشروع الحرية، لأنه حتى يعني دول المنطقة، الدول الأوروبية، حتى كوريا الجنوبية يعني لم يكن على علم، وأتت هذه الخطوة بشكل سريع جدا. هل هذا ما جعل ترامب يتوقف؟ وطبعا كان هناك ضغط كبير من الدول الوسيطة، إن كان باكستان أو السعودية، بأنه هذا الأمر لا يحصل بهذه الطريقة.
0: بالفعل أنا أعتقد بأن هذا الأمر هو يشير بأن السياسات الاعتباطية التي ينتهجها الرئيس ترامب لم تعد تتناسب مع الوضع المعقد الحالي، وإضافة إلى ذلك وهو النقطة ربما الأهم، يشير بأن دول الخليج ليست قوة تستطيع أن تترامها تغريدات ترامب، وإنما هي فاعل متضرر من هذه الأزمة، وبالتالي أي اتفاق قادم يجب أن يشمل هواجس هذه الدول ومصالحها والنقاط التي تضررت منها. وبالتالي أنا أعتقد أن يعني توقف مشروع الحرية ثم إعادته بعد التنسيق أو بعد الاتفاقات أو ما حصل لكي يعيد مرة أخرى إلى الواجهة، ويشير بأن هنالك أطراف ذات هواجس مشتركة دخلت على الخط، وبالتالي أرغمت الإدارة الأمريكية أن تتوقف ثم تعيده بعد التعديلات وبعد ربطه بالمصالح لهذه الدول، وهذا ما يربط أيضا الاتفاق النهائي مع مصالح كل الدول المتضررة
1: صحيح.
0: من ربما العجرفة التي نشهدها على الجانب الإيراني.
1: شكرا لك من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أكد مصدر سعودي للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية، وأضاف المصدر السعودي للعربية أن المملكة تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى وجود أطراف تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة. من الدمام ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. أستاذ حسن أهلا بك معنا. المملكة تؤكد مرة جديدة بأنها لن تسمح باستخدام أجواءها لأي أعمال عسكرية هجومية. هذا التأكيد اليوم بهذا التوقيت أهميته؟
2: أعتقد أن هذا التأكيد يأتي انسجاما مع مواقف المملكة التي أتت حتى قبل الحرب الأولى، حرب الاثنى عشر يوما، عندما أعلنت الرياض رفضها استخدام أجوائها ومياهها الإقليمية وأراضيها لأي أعمال عدائية سواء ضد

0: إيران أو ضد أي جهة أخرى. وهو يأتي كذلك انسجاما مع البيان الذي صدر في 5 مايو الجاري، حينما تحدث البيان عن التوتر الذي عاد إلى الخليج العربي، وأكدت حينها وزارة الخارجية أهمية أن يكون هنالك هدوء. ولاحظنا أنه بعد يوم واحد من هذا البيان كان هنالك موقف واضح من رئيس الوزراء الباكستاني، شكر فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على جهوده من أجل إنجاح الوساطة الباكستانية وتثبيت التهدئة. الرياض لا تنظر إلى الأزمة بوصفها أزمة إقليمية وحسب تخص دول المنطقة، بل ترى أن امتداد الأزمة واستمرارها سوف يؤدي إلى جعلها أزمة دولية تتصاعد أكبر وأكبر، تؤثر على أسواق الطاقة، تؤثر على إمدادات الغاز والنفط، وتؤثر كذلك على أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.
1: طب أستاذ حسن، أيضا يعني الذي تحدثت عنه أيضا المملكة بأنه هناك يعني جهات مضللة، لماذا هذه الجهات تستخدم هذا التضليل من أجل إقحام السعودية بمواقف هي تؤكد عليها وهي عدم السماح لاستخدام أجواءها؟
0: أعتقد هذه الجهات المضللة هي جزء من اقتصاديات الحروب. هنالك في كل حرب وفي كل أزمة هنالك تجار وهنالك مستفيدون، سواء كان استفادة مالية أو استفادة سياسية أو استفادة أمنية أو محاولة لخلط الأوراق. وهذه المحاولة التضليلية تسعى لأن تستخدم اسم الرياض للموقع الكبير الذي تمتلكه المملكة العربية السعودية والمكانة الكبيرة لها والتأثير الإقليمي، ومحاولة نشر معلومات كاذبة أو أخبار مفبركة تأتي في هذا الصدد، محاولة التشويش على الجهود الوساطة الباكستانية. الرياض رغم الاعتداءات التي يعني شنتها إيران عليها طوال الحرب التي نحن في هدنة فيها الآن، إلا أنها حرصت على تغليب الصبر الاستراتيجي وتغليب المصلحة العامة. ولاحظنا أنه جرى قبل يومين اتصال ما بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي، وهذا الاتصال ربما هو الثالث أو الرابع المعلن منذ إعلان وقف الهدنة وحتى الآن.
1: طب حسن، هل هذا يجعلنا أيضا يعني هل هذا يجعل المنطقة بأنه أي اتفاق ستبرمه الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران سيضمن مصالح المنطقة؟
0: المنطقة لا يمكن تجاهلها، ولأكون صريحا جدا تحديدا المملكة العربية السعودية لا يمكن تجاهل دورها. المملكة رغم أنها ليست حاضرة يعني بشكل مباشر على طاولة التفاوض ما بين طهران وواشنطن في إسلام أباد، إلا أن شروطها حاضرة، أداؤها حاضر، هواجسها حاضرة، قوتها وفاعليتها حاضرة. وهذا يتجلى من خلال شبكة الاتصالات الدائمة ما بين إسلام أباد و الرياض من جهة، وما بين الرياض وواشنطن من جهة ثانية، نعم. وما بين الرياض وطهران كذلك. ولا ننسى دور الرياض ضمن الشبكة الإقليمية الداعمة للدور الباكستاني والتي تشمل أيضا أنقرة والقاهرة. هذا كله يشير إلى أن المملكة رغم أنها كانت طرفا أساسيا متضررا من الاعتداءات الإيرانية، إلا أنها أيضا طرف أساسي وفاعل في إحلال السلام، نعم. في وقف الحرب وعودة الملاحة الآمنة لمضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي، لأن الرياض لا تريد لهذه الحرب أن تستمر، وفي نفس الوقت تريد ضمانات حقيقية وفاعلة من طهران تضمن عدم تكرار هذه الاعتداءات في المستقبل، لأن الأهم هو أمن مستدام وليس مجرد هدنة هشة. صحيح. من الممكن أن تسقط في أي وقت من الأوقات.
1: شكرا لك من الدمام الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، إسرائيل تستبعد التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران أو إمكانية صفقة على مرحلتين. لدينا أيضا اليابان تؤكد عبور 3 سفن لها من مضيق هرمز من دون دفع رسوم لإيران.

يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير

0: يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
0: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. بينما تترقب الأوساط الرد الإيراني على المقترح الأمريكي اليوم، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أنه ليس من المؤكد أن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أنه إذا بقي كل طرف متمسكا بموقفه فلن يحدث تغيير، كما رجح أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيكون على مرحلتين، مشيرا إلى أن إسرائيل مستمرة في التنسيق مع الأمريكيين وهم من سيقررون وفقا للمصلحة الأمريكية. من القدس ينضم إلي مراسل العربية محمد صياد. محمد، أهلا بك معنا، ماذا لدينا من جديد حول هذه المفاوضات أو حول ترقب هذا الرد الإيراني اليوم إلى إسلام أباد؟
1: فعلا التقديرات أيضا تشير في إسرائيل إلى أن تل أبيب باتت تأثيرها محدود أو أقل تأثيرا، يعني فيما يتعلق بالقرار الأمريكي. يقولون أن القرار بات فقط بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه رغم التنسيق العالي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي، لكن هناك تخوف، هناك قلق من أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالملف النووي تحديدا. صحيح أن هناك أو الإطار الذي تم تسريبه يشير إلى أن إخراج اليورانيوم المخصب وكذلك أيضا تجميد المشروع النووي الإيراني، لكن لا يتطرق إلى الكثير من الأهداف التي كانت قد وضعتها إسرائيل فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، فيما يتعلق بالجماعات المدعومة إيرانيا. في إسرائيل يقولون أن الفجوات بين الطرفين ما زالت كبيرة جدا، يقولون علنية، لأن هناك الكثير من المواقف، هناك موقف علني وهذا يتماهى مع الموقف الأمريكي، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول أمس عندما قال بأنه ينسق بشكل مباشر مع الرئيس الأمريكي، وبأن الولايات المتحدة تضع خطوطا حمراء أمام إيران لا يمكن لإيران أن تتجاوزها، خصوصا فيما يتعلق بالكمية اليورانيوم المخصب، وبأن الولايات المتحدة تصر على إخراج هذه الكميات من الأراضي الإيرانية.
0: طب هل يتحدث بنيامين نتنياهو عن ضمانات من قبل الرئيس ترامب لمصلحة وأمن إسرائيل؟
1: يعني هذا الموقف الإعلاني الذي يقوله بنيامين نتنياهو وأيضا يقوله المسؤولون الإسرائيليون بأن الولايات المتحدة تراعي بطبيعة الحال المصالح الأمنية الإسرائيلية، لكن في المؤسسة العسكرية هناك تسريبات تثير القلق والتخوف لدى المؤسسة، لدى الجيش، فيما يتعلق بما تم إنجازه عسكريا. يقولون أن كل الإنجازات من المنظور الإسرائيلي العسكري التي تحققت في العمليات المشتركة يمكن أن تذهب وكأنه لم يتحقق شيء إن لم يتم التوصل إلى اتفاق جيد من المنظور الإسرائيلي. هذا أولا. أيضا قبل قليل فقط، يعني التوتر، يعني حرب الظل، يعني ما زالت مستمرة بين الطرفين، بين إسرائيل وإيران. قبل قليل فقط يعني كشف جهاز الأمن العام الشباك عن قضية تجسس أخرى لصالح إيران في صفوف الإسرائيليين، تم اعتقال أو تم الكشف عن اعتقال مواطن إسرائيلي إضافة إلى 3 جنود في سلاح الجو كانوا يعملون لصالح جهات استخباراتية إيرانية، كانوا يوثقون صور للمدرسة التابعة لسلاح الجو كان يدرس بها هؤلاء 3، إضافة أيضا إلى تصوير موانئ، تصوير أماكن حساسة في إسرائيل وإرسالها إلى جماعات إيرانية، إضافة أيضا إلى تورط فيما يتعلق بشراء أسلحة. إذن نتحدث عن قضية أخرى توضع أو يعني تراكم قضايا كثيرة في الأشهر الأخيرة مماثلة فيما يتعلق بمحاولة إيرانية لتجنيد إسرائيليين سواء عسكريين أو حتى مدنيين إسرائيليين لصالح جهات استخباراتية إيرانية. هذه أيضا ما زالت تثير قلقا كبيرا، خصوصا مع يعني اكتشاف أعداد كبيرة من هذه القضايا في الآونة الأخيرة.
0: شكرا لك من القدس مراسل العربية محمد صياد. كشف معهد العلم والأمن الدولي أن القصف الأمريكي الإسرائيلي استهدف ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة، من بينها موقع مين زاداي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي. أيضا ذكر المعهد أن القصف دمر موقع طالقان 2 النووي بالكامل والمخصص لصنع مفجر قلب القنبلة النووية.

0: الجوية، كما تم تدمير مصنع أردكان لإنتاج الكعكة الصفراء وإلحاق أضرار بالغة بمنشأة أراك للماء الثقيل، بالإضافة إلى تدمير مداخل مخازن اليورانيوم في نطنز وأصفهان، والتي أصبحت من الصعب نقل اليورانيوم منها دون أن يتم رصده. المعهد أكد أن قدرة إيران على بناء سلاح نووي تراجعت بشكل كبير. حصلت العربية على مسودة معدلة لمشروع قرار أممي بشأن إيران ومضيق هرمز. أبرز التعديلات شملت حذف الإشارة إلى الفصل السابع، بعدما كانت النسخة السابقة تنص على أن مجلس الأمن يتصرف بموجب الفصل السابع. كما تضمنت المسودة تقليص عدد المواد التنفيذية بعد شطب الفقرات الإجرائية الثلاث الأخيرة لتتضمن 8 فقرات فقط بدلا من 11 فقرة. وتشير المعطيات إلى أن التعديلات بين النسخة الأصلية والمعدلة بقيت طفيفة، مع دمج بعض البنود وتخفيف صياغات مرتبطة بالإجراءات العقابية. في المقابل أبقت المسودة على البنود المتعلقة بحريات الملاحة وإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز. التعديلات أظهرت أيضا إدراج اتهامات مباشرة لإيران بمواصلة زرع ألغام بحرية في هرمز وفرض رسوم غير قانونية مقابل السماح بمرور السفن. كما أضيف بند يدعو إيران إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز. وبحسب المعطيات فإن حذف لغة الفصل السابع وتقليص البنود الإجرائية لا يضمنان حتى الآن امتناع روسيا والصين عن التصويت أو السماح بتمرير مشروع القرار داخل مجلس الأمن مطلع الأسبوع المقبل. هذا وحثت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم قرارها المقدم إلى الأمم المتحدة، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز. كما شدد مندوب أمريكا في مجلس الأمن مايك وولز على وقوف واشنطن إلى جانب حرية الملاحة والقانون الدولي.
1: I know what decision the United States is making. And we're choosing to stand with the freedom of navigation. We're choosing to stand with international law. We're choosing to stand with our partners as we move forward. So we're giving the UN and the Security Council another chance to get back to basics, to uphold these basic principles, to build on 2817, Resolution 2817, passed without opposition in this council with 136 co-sponsors. And we'll see what the council decides to do in the days to come.
0: وولز أكد أن فرض طهران رسوم عبور في المضيق هو غير قانوني، مؤكدا أن إيران تنتهك قوانين البحار وحرية الملاحة الدولية.
1: We drafted this resolution together with Bahrain, and we've worked closely with the rest of our friends in the Gulf and throughout the UN because we believe in some basic fundamental principles, namely the freedom of navigation for the entire world's economies. And that's what's at stake here, nothing less than a cornerstone of worldwide stability and commerce. And those who abuse it or seek to throw it out are setting a very, very dangerous precedent.
0: بدوره أكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل أن مسودة القرار المشترك تضمن التدفق الحر والآمن للتجارة في مضيق هرمز.
2: In this context, the draft resolution calls for immediate and coordinated international action to de-escalate tensions, ensure the free and safe flow of maritime trade and humanitarian assistance, restore stability to global markets, and protect affected populations. Recent developments in the strait have heightened tensions and risk significant humanitarian, economic, and security consequences. Disruptions to marine transit are affecting global energy markets and hindering the delivery of essential goods, including food, medical supplies, and humanitarian assistance, with particular severe consequences for vulnerable and import-dependent countries.
0: عطفا على ما سبق ووسط الحديث عن القرار الأمريكي المقدم إلى الأمم المتحدة بشأن أزمة إغلاق

0: مضيق هرمز. لا يزال طبعا الوضع في مضيق هرمز معقد، بل حتى هو غير واضح، فعودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز قد تستغرق وقتا طويلا بالنسبة لشركات الشحن العالمية التي تربط مسار العودة باتفاق طويل الأمد طبعا مدعوم بضمانات واضحة. فبحسب التسلسل الزمني مئات السفن وطواقمها عالقة. بيانات الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية أشارت إلى أن عدد السفن العالقة بمضيق هرمز ومحيطه يصل إلى نحو 2000 سفينة. جزء من هذه السفن عالق منذ أواخر فبراير وبداية مارس، بينما هناك موجة أكبر من السفن توقفت خلال أبريل وحتى هذا الأسبوع. هذا يعني أن البعض من السفن بقيت عالقة منذ نحو شهرين. حسب القيادة الأمريكية، السفن ليست لدولة واحدة، بل هي سفن تجارية دولية تتبع لنحو 87 دولة، من بينها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند، دول أوروبية مختلفة. هي لا تتمركز حقيقة في نقطة واحدة، بل تتوزع في عدة مناطق بالقرب من المضيق. القيادة الأمريكية أشارت إلى أن نحو 22,500 بحار هم عالقون على متن أكثر من 1550 سفينة تجارية. طبعا ناقلات النفط والغاز تشكل الجزء الأكبر بنحو 325 ناقلة نفط وغاز، منها 154 ناقلة محملة بالكامل بشحنات النفطية وبتروكيماوية، وهي تمثل سفن الحاويات المرتبة الثانية بنحو 200 سفينة كما نتابع هنا. كنتيجة حتمية لتدهور الوضع الأمني في المضيق، حركة العبور انخفضت من حوالي 150 سفينة يوميا، وذلك طبعا كان قبل الحرب، إلى نحو 6 سفن فقط، وهناك أيضا نحو 100 سفينة حاويات لا زالت تنتظر الخروج.
1: ممر ضيق تحول إلى أغلى منطقة مائية بالعالم من حيث تكلفة العبور والمخاطرة. سفن متكدسة في البحر لا تعبر ولا تعود، عالقة بين خطر القصف الإيراني والتكاليف الباهظة للانتظار. وبينهما تقف قضية التأمين التي تمثل العائق الأكبر أمام حركة التجارة العالمية. شركات التأمين رفعت يدها عن تكاليف السفن العالقة وبدأت بتفعيل ما يسمى ببند الحرب. فما هو بند الحرب؟ تنص بنود زمن الحرب في معظم العقود على أن شركات التأمين غير ملزمة بتغطية تكاليف السفن العالقة في مناطق النزاع النشط، وبقاء السفينة بعيداً عن النزاع مكلف، فكلفة بقاء سفينة حاويات ضخمة خارج المضيق تقدر بحوالي 50,000 إلى 80,000 دولار يومياً. وإذا قرر مالك السفينة التحرك دون دعم مالي وتأميني مؤكد، فإن أي ضرر يلحق بالسفينة كضربة أو تسرب نفطي ستصل التكلفة إلى نحو 100 مليون دولار. الأزمة رفعت المصاريف على شركات كبرى مثل ميرسك إلى 500 مليون دولار شهرياً. بحسب بيانات المنظمة البحرية الدولية، فإن أكثر من 1600 سفينة تقف الآن في حالة انتظار عند هرمز. دفع رسوم المرور لإيران قد يفتح الطريق أمام السفن، لكنه في الوقت نفسه قد يجر عليها عقوبات أمريكية. ومنذ اندلاع الحرب وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، استهدفت 32 سفينة بالصواريخ. وبعد سلسلة الاستهدافات سجلت 10 حالات وفاة مؤكدة بين أطقم السفن العالقة، وتسجيل 12 إصابة على الأقل، بعضها في حالة صحية خطيرة. سلطان العيبان، العربية.
0: أعلنت شركة ميتسوي أو إس كي لاينز اليابانية أن 3 من سفنها عبرت مضيق هرمز وغادرت الخليج خلال أبريل الماضي من دون دفع أي رسوم عبور، مؤكدة التزامها بمبدأ حرية الملاحة وفق القانون الدولي. وقال متحدث باسم الشركة إنها لا تعتزم دفع رسوم مستقبلا، مشيرا إلى استمرار تشغيل عدد من سفنها داخل منطقة الخليج. الشركة أضافت أنها ستواصل إعطاء الأولوية لسلامة الطواقم والسفن والشحنات، فيما كانت وزارة الخزانة الأمريكية حذرت مؤخرا من أن أي شركة شحن تدفع رسوما لإيران مقابل عبور مضيق هرمز قد تواجه عقوبات صارمة. وفي كوريا الجنوبية وصلت أول ناقلة نفط خام إلى البلاد منذ اندلاع الحرب مع إيران. الناقلة

0: ديسا والتي تحمل علم مالطا شوهدت قرب ميناء دايسان، ومن المقرر أن تفرغ حمولتها في منشأة تكرير تابعة لشركة نفط كورية جنوبية، علما بأن الناقلة عبرت مضيق هرمز بمنتصف أبريل مستغلة وقف إطلاق النار. في الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وأوضحت في بيان أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل الدفاعات الجوية مع عدد من الأهداف. نذهب الآن إلى التطورات في لبنان، حيث لا يزال التصعيد الإسرائيلي مستمر. الجيش الإسرائيلي أنذر سكان عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان، من بينها ميري، طير فلسي، حلوسية الفوقة وطورة. وطالب الجيش السكان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر. كما ذكر الجيش أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر الحزب ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. هذا ورجح مسؤول إسرائيلي كبير مقتل أكثر من 2250 عنصرا من حزب الله منذ بداية مارس الماضي. المسؤول نفسه أكد وجود وقف للنار لكنه غير مفعل لعدم جاهزية حزب الله ولرغبته بالعودة وفق تعبيره، وأضاف أن القوات الإسرائيلية تحتفظ بحق العمل ضد أي تهديد ناشئ بعد تفكيك جميع القرى الموجودة في الخط الأمامي الأول ونسف منازلها باعتبارها بنى تحتية للحزب كما قال. ويستمر التصعيد في وقت أكدت فيه الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان سيعقدان محادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو. وأفادت مصادر العربية أن لبنان بعث برسائل لواشنطن تعبيرا عن رفض التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد جهود التهدئة، وأن الرئيس اللبناني جوزيف عون لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالما استمر التصعيد الإسرائيلي. من بيروت ينضم إلي مراسل العربية محمود شكر. محمود، دعنا نبدأ بالتطورات الميدانية وهذا الإنذار بإخلاء هذه القرى. هل هذه أول مرة هذه القرى بالذات يجبرها أو يوجه لها الجيش الإسرائيلي إنذارا للإخلاء؟
1: كل الإنذارات التي تأتي في الأيام الماضية والتي ستأتي أيضا في المستقبل، وتحديدا ما بين جنوب الليطاني وشمال الليطاني، كان الجانب الإسرائيلي قد أنذرها فترة الحرب، إما أن ينذرها على المستوى العمومي بالقول إلى أن بلدات جنوب الليطاني هي تحت هذا الإنذار أو شماله، أو أن ينذرها على مستوى المجموعة، أو أيضا ينذرها على مستوى تخصيص التخصيص. بمعنى إلى أن الإنذارات التي كانت اليوم هي باتجاه مجموعة من الضياع. في الإنذار الأول هي 6 بلدات: الميرية، طير فلسة، حلوسية الفوقة، وطورة ومعركة، وهي بالقرب من بعضها البعض، أي بقعة متلازمة. الإنذار الثاني الذي جاء منفردا وهو تخصيص التخصيص، بمعنى إلى أنه جاء باتجاه بلدة العباسية، وأيضا هنالك بعض الإنذارات ما تكون باتجاه أبنية على مستوى داخل البلدات.
0: طب هناك مسيرة أيضا محمود،
1: منها ما كان
0: هناك مسيرة أيضا استهدفت عنصر من الدفاع المدني، هل لدينا أي معلومات عنه؟ يعني هو عنصر بالدفاع المدني، والدفاع المدني هو مؤسسة خاصة بالدولة وليست لحزب الله.
1: نعم، وهذا ما جاء أيضا على لسان الدفاع المدني، حيث نعى هذا العنصر الذي كان في سيارته وينتقل صباحا ما بين بلدة كفر شوبة وما بين بلدة كفر حمام. وكان لافتا أيضا، إذا أخذنا السؤال الذي طرحته أيضا، هو على المستوى الواقع الداخلي اللبناني، إلى أن هذا العنصر هو تابع للدفاع المدني، أي لهذه المنظمة الحكومية اللبنانية، وليس تابع للإسعاف التابع لحزب الله أو لحركة عمل كما جرى في الأيام الماضية. ولكن الاستهدافات على مستوى الدفاع المدني هي حصلت ووقعت في جنوب لبنان منذ أسبوع. كان هنالك استهداف لمجموعة من الدفاع المدني أدت إلى سقوط 3 بدفعة واحدة. لذلك

0: كالاستهدافات على مستوى الدفاع المدني والهيئات الصحية والتابعة إما للهيئة الصحية أو للرسالة أو للصليب الأحمر أو للدفاع المدني هي قائمة منذ بداية المعركة. وبهذا الإطار لابد من الإشارة
1: تفضل على السريع.
0: الصليب الأحمر اللبناني الآن يدخل مع الجيش اللبناني لبلدة هي البلاط لعملية إخراج مجموعة من اللبنانيين العالقين داخل هذه البلدة. وهذا أيضا يأتي في إطار العمل التي يقوم به الهيئة الإسعافية على الأرض.
1: طب ليس لدي من وقت لنتحدث عن المفاوضات إذا كان هناك أي جديد حولها، ولكن في النشرات اللاحقة طبعا نأخذ تفاصيل منك حول هذا الموضوع. محمود شكر، شكرا لك، كنت معي من بيروت. في نشرتنا نتابع بعد الفاصل. واشنطن تعلن حصيلة الهجمات على منشآتها في العراق وتدعو الحكومة لقطع علاقتها بالميليشيات الإيرانية فورا. لدينا أيضا لا وباء ولا جائحة، هل هناك ما يقلق من تفشي فيروس هانتا؟

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
0: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا، اسمحوا لي أن أتوقف مع هذه الأخبار العاجلة والمهمة جدا أيضا في إطار المفاوضات والرد الإيراني المرتقب اليوم. مصادر العربية أو مصدر دبلوماسي للعربية يقول بأن جهود التهدئة مستمرة، ونتوقع وصول الرد الإيراني اليوم. كما قال هذا المصدر للعربية، مسار المفاوضات شاق وما زالت هناك عقبات قائمة. أي معلومات إضافية طبعا سنوافيكم فيها خلال هذه النشرة أو النشرات اللاحقة. أتابع الآن أيضا، الآن مصدر دبلوماسي للعربية أيضا يتحدث بأن مسار المفاوضات أو التقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز يتقدم. إذن هناك تقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز، يعتبر بطيئا حقيقة. أيضا ما زلت أتابع، يعني أحاول أن أتابع كل الأخبار العاجلة التي ترد في هذه الأثناء. المصدر الدبلوماسي أيضا العربية يقول ملفاء البرنامج النووي ومضيق هرمز بحاجة لجولات تفاوض إضافية. إذن مشاهدينا، حسب هذا المسؤول الباكستاني أو المسؤول الدبلوماسي للعربية الذي يتحدث بأنه الجهود ما زالت موجودة، ولكن يبدو أن الأمور ما زالت إلى حد ما فيها الكثير من التعقيدات. طبعا الساعات المقبلة تكشف لنا إذا كان هناك رد إيراني، وما هي الأمور التي من الممكن أن يكون الخلاف عليها أو تكون عقدة الوصول إلى هذا الاتفاق. سأتابع الآن ما كشفه مسؤول أمريكي لمحطة NBC الأمريكية، أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق شنت أكثر من 600 هجوم على المنشآت الأمريكية في العراق منذ بداية الحرب. كما ذكر المسؤول أن الإدارة الأمريكية تدفع الحكومة العراقية لقطع علاقاتها مع الميليشيات الموالية لإيران، وأن تصدر بيانا توضح فيه بأن الميليشيات ليست جزءا منها.

0: يعني على الرغم من الحديث عن أن هناك بعض العقد للوصول إلى اتفاق، ولكن هذا المصدر الدبلوماسي للعربية الآن يقول بأنه تأمين العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز بات قريبا. إذن يبدو بأن هناك أجواء تفاؤلية أقله تجاه تأمين السفن المتواجدة والعالقة في مضيق هرمز. وأيضا هذا المصدر يقول جهود التهدئة مستمرة ونتوقع وصول الرد الإيراني، يعود ويكرر هذا الأمر. أتابع الآن طبعا قبيل أيام من زيارته المقررة إلى الصين في 14 مايو الجاري، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الزيارة تمضي كما هو مقرر لها، وأنه سيلتقي الرئيس تشي جين بينغ نافيا وجود أي خلافات مع بكين بشأن إيران.
1: We're going to have a meeting with President Xi. It's going to be, I think, quite amazing. He's been a friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. You know, everybody said, "Oh, China, China." We've had no problem with China.
0: في ملف آخر في الصين، قرر المدعي العام الصيني اعتقال ليو تشاو يونغ الرئيس السابق لإحدى أكبر شركات الطيران المملوكة للدولة بتهمة الرشوة والفساد. تشاو يونغ كان رئيسا لشركة طيران شرق الصين عند سقوط إحدى طائراتها بشكل غامض في جبل جنوبي البلاد عام 2022 ومقتل ركابها 132، وهي تعد أسوأ كارثة جوية تشهدها الصين منذ عقود. ويأتي توجيه الاتهام في أعقاب نتائج تحقيق أمريكي واسع النطاق في الحادث. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في بريطانيا أن حزب العمال خسر مئات مقاعد بالتزامن مع تحقيق حزب الإصلاح مكاسب كبيرة. وغدا فرز حوالي ثلث المقاعد فقد حزب العمال السيطرة على 8 مجالس، وحصل الإصلاح على أكثر من 350 مقعدا. كما من المتوقع أن تشكل النتائج ضغطا كبيرا على رئيس الحكومة كير ستارمر، وسط ترقب لما إذا كانت ستؤدي إلى صدور دعوات من نواب حزب العمال استقالته، وبالتالي انطلاق معركة استبداله كرئيس للحكومة وزعيم لحزب العمال. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يتحمل المسؤولية بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها حزب العمال في انتخابات المجالس المحلية. كما استبعد ستارمر أن يستقيل من زعامة الحزب بعد الخسائر. أكدت الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية أن الأرباح والتدفقات النقدية الحرة لهذا العام ستكون أقل من المتوقع، وذلك أثر ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب الدائرة في إيران. هذا ورجحت الشركة وصول تكلفة الوقود إلى أكثر من 10 مليارات دولار هذا العام. عموما، أجبرت الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود الطيران الناتجة عن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران شركات طيران كبرى حول العالم على تقليص رحلاتها الجوية خلال موسم الصيف. ووفق تقرير متخصص في قطاع الطيران، جرى إلغاء أكثر من 75 ألف رحلة جوية خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، إلى جانب تقليص أكثر من 9,300,000 مقعد من جداول الرحلات. وتصدرت شركة سبيريت الأمريكية قائمة الشركات الأكثر خفضا للرحلات بعد إلغاء نحو 33 ألف رحلة، تلتها يونايتد إيرلاينز بنحو 21 ألف رحلة، ثم دلتا وأمريكان إيرلاينز، فيما خفضت مجموعة لوفت هانزا الألمانية أكثر من 5,000 رحلة. وفي إطار تداعيات الحرب كذلك، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال شهر أبريل للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية نتيجة الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران. وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي بلغ 130.7 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.6% مقارنة بشهر مارس. وفي تقرير منفصل، رفعت المنظمة تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.04 مليارات طن، بزيادة نحو 6% مقارنة بالعام الماضي. عزلت وكالة الأمراض المعدية في سنغافورة 2 من سكانها كانا على متن سفينة سياحية مرتبطة بتفعيل

تفشي فيروس هانتا المميت. الوكالة أكدت إخضاع هذين الشخصين لفحوصات طبية، وهما رجلان في الستينيات من العمر، مضيفة أن كلاهما بصحة جيدة وأن أحدهما يعاني فقط من سيلان في الأنف. لكن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا توجد مؤشرات على احتمال تحول فيروس هانتا إلى جائحة عالمية، حيث أكد الخبراء أن الفيروس لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كوفيد أو الإنفلونزا، وأن خطره على عامة الناس لا يزال منخفضا جدا، وهو ينتقل غالبا عبر ملامسة أو استنشاق بقايا القوارض المصابة، بينما تبقى حالات انتقاله بين البشر نادرة ومحدودة بالمخالطة القريبة والمطولة. إلى العناوين. بعد تبادل النار بين أمريكا وإيران، ترامب يحذر بتصعيد أكبر إذا لم يتم التوصل لاتفاق، وطهران تسلم ردها اليوم. مصدر سعودي يؤكد للعربية أن المملكة تدعم جهود إنهاء الحرب ولم تسمح باستخدام أجوائها لدعم أي عمليات عسكرية هجومية. معهد العلم والأمن الدولي يؤكد تدمير مواقع مخصصة لصنع القنبلة النووية في إيران بالكامل خلال الحرب. التصعيد في لبنان مستمر، إسرائيل تنذر عدة قرى بالإخلاء جنوب لبنان وتتأهب على الحدود. وفي إطار تداعيات حرب إيران، إلغاء أكثر من 75 ألف رحلة جوية عالميا بسبب ارتفاع أسعار الوقود. أشكر لكم طيب المتابعة بعد لحظات. طبعا زميل عادل يكون معكم في ساعة إخبارية جديدة، وأنا ألتقيكم بعد ساعة من الآن. في أمان الله.

0: 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار مع مقتل قيادة بارزة. ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام، فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يؤكد مواصلة الضغط على طهران، ومصدر دبلوماسي يؤكد للعربية أن التقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز بطيء. مصدر سعودي يؤكد للعربية أن المملكة تدعم جهود إنهاء الحرب ولم تسمح باستخدام أجوائها لدعم أي عمليات عسكرية هجومية. مصادر أمريكية تؤكد أن ميليشيات موالية لإيران في العراق شنت مئات الهجمات على منشآت أمريكية خلال الحرب. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء بلدات جنوبية لبنان ويطالب السكان بالابتعاد عنها مسافة كيلومتر على الأقل. وفق النتائج الأولية، حزب العمال البريطاني يخسر مئات المقاعد لصالح حزب الإصلاح، وستارمر يقر بالمسؤولية. أهلا بكم. عشية تسليم إيران ردها على المقترح الأمريكي الأخير حول التوصل لاتفاق ينهي الحرب، تبادل البلدان إطلاق النار في مضيق هرمز، ما وضع وقف إطلاق النار أمام اختبار حاسم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على الضربات الأمريكية على إيران، وقال في تصريحات لشبكة ABC نيوز أن هذه الضربات ليست سوى صفعة خفيفة، وأن وقف النار مستمر وقيد التنفيذ. كما لوح ترامب بتصعيد الضغوط على إيران إذا لم توقع اتفاقا يمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت.
1: It wouldn't look too very good after a while with these characters. We're not going to give them the right to have a nuclear weapon. There's zero chance. And they know that. And they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Or do you want to hear a different tone? That's the only thing they understand. They don't understand it. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our three destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today, and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. You know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast, with some weaponry on the front. You know, this is what. So they. This is now replacing the Navy. They had a Navy 159 boats. They have none. Okay, they're all at the bottom of the sea. So they replace that with what they call the fast boat. It's a fast boat.
0: أفاد مصدر دبلوماسي للعربية باستمرار جهود التهدئة بين أمريكا وإيران، وأنه من المتوقع وصول الرد الإيراني اليوم. وأضاف المصدر أن مسار المفاوضات شاق ولا تزال هناك عقبات قائمة، مشيرا إلى أن التقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز بطيء ويحتاج لجولات تفاوض إضافية. المصدر الدبلوماسي أكد للعربية أنه يتم التركيز حاليا على مذكرة التفاهم لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار. كما أكد أن تأمين العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز بات قريبا. اتهمت بحرية الحرس الثورية، اتهمت أمريكا بخرق وقف النار بالهجوم على ناقلة

قرب ميناء جاسك، وأكدت استهداف 3 مدمرات أمريكية بصواريخ باليستية وكروز وزوارق سريعة. هذا ودوت انفجارات في مناطق ميناب وبندر عباس وسيريك في هرمزجان جنوب إيران. كما قالت وكالة مهر أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وشمالها أكثر من مرة. وأشارت تقارير إيرانية إلى تضرر الأقسام التجارية في رصيف بهمن بجزيرة قشم.

0: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. راغدة أهلا بك سيدتي. يعني الآن بودي أن أتساءل، الرئيس الأمريكي هل بالفعل هو قاب قوسين أو أدنى من استئناف عملية مشروع الحرية على إيران؟
1: قد يكون ذلك واردا حقا، انه في انتظار ماذا ستتمكن الصين من ان تحرزه مع الطرف الايراني لجهه اجراءات معينه تخص مضيق هرمز. فاذا حصل على تنازلات ما انه مستعد ان يصبر، اما اذا تعنتت ايران وصفعته مره اخرى بردود غير مقبوله فانه سيفعل مره اخرى مشروع الحريه بعنايه بتنسيق الأكثر من المرة الماضية، إضافة إلى الحصار البحري في انتظار زيارته إلى الصين، وبعد ذلك لكل حادث حديث. ما حدث من ضربات وتبادل أمس يبدو لي وكأنه يا زميلي عادل يعني كأنه مسرحية شد عضلات، لأنه يعني يرفع العتب ويرفع المعنويات لكل من الطرفين، إنما المواقف متباعدة جدا والخطورة هي في من يورط الآخر في شراء الوقت أو في أخطاء.
0: طيب هذا أيضا قد ينعكس على الجهود الباكستانية وكذلك الدول التي لا تريد حقيقة عودة نذر الحرب من جديد إلى المنطقة، وبالتالي ما الذي من الممكن، يعني 6 أيام فترة طويلة على الرئيس ترامب أن ينتظر فيها ماذا ستخرج به المحادثات الأمريكية الصينية، ليس كذلك؟
1: أخطر ما في هذه ال6 أيام هو أن دونالد ترامب سيضطر أن يكف عن الكلام المستمر، يعني التصريحات والتغريدات التي باتت تورطه، لأنه يزعم بالتمنيات، يزعم أشياء ليست على الطاولة. اليوم ردت الخارجية الإيرانية وقالت إنها قررت عدم التفاوض حاليا بشأن المسائل النووية. هذا موقف واضح، إذا كان دونالد ترامب مصر على أن النووي هو الأساس، نحن في يعني حال توقف تام بين الموقفين. ثم أن ما تريده إيران كما ذكرت الخارجية الإيرانية هو استمرار المفاوضات بصيغة جديدة. إيران تريد شراء الوقت لأنها تريد أن تتجنب المواجهة العسكرية، لكنها تشعر، وهذا غريب في الواقع، لأن الحصار البحري زائد مشروع الحرية سيخنقها أكثر فأكثر، لكن كلمة الاستسلام التي يكررها دونالد ترامب هي مرفوضة قطعا في العقلية الإيرانية وفي يعني حسابات الحرس الثوري الحاكم.
0: هذه العقلية كانت متعودة في العام 2015 على نظام تفاوضي معين، اليوم هي تواجه هذا للمرة الأولى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبتفاوض معمق أكثر.
1: لا، هو فعلا المشاكل الكبيرة بين في المفاوضات، ما بالك بهذه التعليمات والتسريبات والمعلومات إلى آخره بأننا على وشك اتفاق كامل وصفحة واحدة كافية لإنهاء الحرب. هذه تمنيات باكستانية وغير باكستانية، ولكن يعني واقع الأمر هو أن القيادات الإيرانية، ولا أعرف، لا أريد أن أقول فقط الحرس الثوري الحاكم في طهران، غير جاهزة، هذه القيادات غير جاهزة للتسليم بما هو الأهم وهو الموضوع النووي، لأنه يعني يفك العقد في العقيدة إذا شئت، وبالتالي هذا مرفوض. فكيف إذا سنصل إلى حل وسط بين الطرفين؟ العمليات العسكرية الكبرى التي يريد دونالد ترامب تجنبها تريدها إيران حسب ما أرى أنا الآن. يعني يبدو أن الطرف الإيراني يفضل

0: الحرب مجددا، لأنه يرى في ذلك توريط أكثر لدونالد ترامب مما هو مكلف لإيران.
1: إسرائيل كيف أيضا يمكن لجمها من قبل الرئيس الأمريكي بألا تقوم على الأقل بشن عمل أحادي؟
0: لا، لن تقوم إسرائيل بشن عمل أحادي في إيران. قد تفعل ذلك تكرارا في لبنان إذا وجدت الذريعة التي تقدمها يقدمها لها الحرس الثوري الإيراني مع حزب الله، ولكن لا، في إيران إن القرار يأتي من دونالد ترامب وليس من بنيامين نتنياهو، بغض النظر عن مدى احتجاجه
1: وغضبه. يمارسوا عليه ضغوطا؟ يعني لديهم قراءة مختلفة عن القراءة الأمريكية في الداخل الإيراني.
0: نعم نعم، ولكن لن يجرؤ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يتعرض إلى دونالد ترامب في هذه المرحلة، لأن دونالد ترامب يعرف كيف يؤذي وكيف ينتقم، وهو لا يريد لأحد أن يكون صاحب القرار في إيران غيره. إنما دونالد ترامب في الواقع الآن حقيقة شأن من شأن القيادات الإيرانية في مأزق القرار، كما تحدثنا أنا وأنت بالأمس أو أظن أحد الزملاء. على أي حال، أنا لست من المتفائلين بأننا على وشك العد العكسي إلى تفاهمات كبرى. لربما هناك نسخ مختلفة من محاولات تهدئة التي هي ستكون مكلفة أكثر للولايات المتحدة من إيران. إيران تستفيد من التدريجية، النسخ التي تعطي الانطباع بأن أمريكا باتت مقيدة بالمفاوضات بدلا من أن تكون حرة للأعمال العسكرية، لأن المفاوضات التي تريدها إيران تريدها طويلة، تريدها فخا للرئيس الأمريكي، لأن 30 يوما ستتحول هذه المهلة إلى أشهر عديدة، وبالتالي يقع دونالد ترامب في كمين الإيرانيين عندما يتوجه إلى العد العكسي في الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.
1: بالتأكيد يوم أمس لم تكوني متفائلة حيال أي شيء جديد، وحتى منذ الإعلان يعني عن هذه التسريبات لإكسيوس. شكرا جزيلا لمستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درام.
0: شكرا لك، الله يسامح إكسيوس، شكرا لك.
1: كشف معهد العلم والأمن الدولي أن القصف الأمريكي الإسرائيلي استهدف ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة، من بينها قصف موقع مين زادايي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي. وذكر المعهد أن القصف دمر موقع طالقان 2 النووي بالكامل والمخصص لصنع مفجر قلب القنبلة النووية، كما تم تدمير مصنع أردكان لإنتاج الكعكة الصفراء وألحق أضرارا بالغة بمنشأة أراك للماء الثقيل، بالإضافة إلى تدمير لمداخل مخازن اليورانيوم في نطنز وأصفهان. قال بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشرطة والشباك أنه تم اعتقال 3 جنود إسرائيليين ومدني بتهمة العمل لصالح جهات استخباراتية إيرانية. وقال البيان المشترك أن المتهمين نفذوا مهمات بتوجيه من إيران، مثل شراء أسلحة وتصوير بعض المواقع مثل محطات القطارات والمراكز التجارية ومواقع كاميرات المراقبة، وأيضا توثيق المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو. كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أنه ليس من المؤكد أن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أنه إذا بقي كل طرف متمسك بموقفه فلن يحدث تغيير. ورجح المسؤول أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيكون على مرحلتين، مشيرا إلى أن إسرائيل مستمرة في التنسيق مع الأمريكيين وهم من سيقررون وفقا للمصلحة الأمريكية. معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحليبي. سيد مجدي، دائما ما نسأل بأنه إلى أي مدى إسرائيل يمكن أن تشجع الرئيس الأمريكي على بدء مشروع الحرية أو تضغط عليه لتوجيه ضربة قاسمة بالفعل إلى إيران؟
2: إسرائيل تحاول ذلك، يعني هناك محادثات وهناك حديث بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي، ودائما رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول بأنه لا يمكن الثقة بإيران ولا يمكن الثقة بأن إيران تريد أن تتوصل إلى حل يرضي الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، لذلك يجب توجيه ضربات عسكرية قوية وقاسمة من أجل أن ترضخ إيران للمطالب الإسرائيلية والأمريكية. من جهته الرئيس الأمريكي يقول بأن ذلك ممكن، ولكن نريد أن نمنح الدبلوماسية وقتا.

0: يعني هذه المسألة منذ بداية هذه الهدنة وحتى اليوم هذا النقاش يدور تقريبا بشكل يومي بين الجانبين أو بين الزعيمين على الأقل بحسب ما نسمع من محيط والمقربين من نتنياهو. من جهة أخرى في إسرائيل يعرفون ويعون وأيضا مقتنعون بأن من يقرر في هذه الحرب كما نعرف جميعا وكما يقول المسؤولون إذا كانوا بأسمائهم أو لا بأسمائهم، يعني رأينا وزير الدفاع الإسرائيلي قال بشكل واضح وبشكل علني نحن جاهزون وننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. هذا يعني أن مسألة إيران متعلقة فقط بالولايات المتحدة والإدارة الأمريكية. إسرائيل الآن تريد أن تضمن لنفسها حرية الحركة فيما بعد، تريد إسرائيل أن تحافظ على التفوق العسكري وأيضا على التفوق الجوي. لذلك كان اقتناء السربين سرب 15 IA وF-35I، هذان السربان في إسرائيل يقولون سوف يمكنون إسرائيل من استمرار في التفوق الجوي في المنطقة بأسرها بما في ذلك تركيا وغير تركيا وكل المنطقة. لذلك يعني إسرائيل هذا ما تريده الآن بعد مسألة التوصل أو عدم التوصل إلى حل مع إيران، لأن هناك إمكانية وهذه يعني يتحدثون بها بإسرائيل، هناك إمكانية أن تكون مرحلة الآن من الآن فصاعدا مرحلة لا سلم ولا حرب، أي الانتظار ربما لجولة تصعيد أخرى بعد سنوات. ولذلك تريد إسرائيل الإبقاء أولا على جهوزيتها، أيضا على تفوقها، وأيضا أن تمنح حرية فيما إذا لو رأت أن هناك أمرا قد يشكل خطرا على أمنها داهما أو وجوديا عندها تستطيع
1: رغم
0: أن
1: رغم
0: تعمل.
1: هذه الاستعدادات ويعني التفوق الاستخباراتي حتى الإسرائيلي لم تلحظ أي شيء للتفوق الإيراني أو شيء يشكل خطر عليها حتى الآن؟
0: كان هناك المشروع النووي، إسرائيل قالوا بأن هذا المشروع النووي تم تدمير كل السلاسل المحيطة به، هذا يعني أن هذا المشروع لن يصل إلى قنبلة نووية في المدى المنظور، على الأقل هكذا ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال في يعني خطاب علني. من جهة أخرى الآن في إسرائيل يرون أن المسألة الباليستية أيضا تم ضربها وهي لم تعد تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. المسألة هنا تتعلق بالخطر الوجودي. حاليا في إسرائيل هناك قناعة لدى الأجهزة الأمنية وأيضا لدى المؤسسة السياسية بأن الخطر الوجودي على إسرائيل من إيران أزيل في هذه المرحلة، يمكن أن يعود بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة لا يعرفون، ولكن حاليا لا يوجد خطر وجودي. ولكن إسرائيل تريد أن تبقي على التفوق من أجل أن يكون هناك إمكانية لضرب أي تهديد وجودي لدولة إسرائيل من المنظور الإسرائيلي ومن العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة التي تجددت وتغيرت بعد 7 أكتوبر.
1: شكرا لمستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، كنت معنا من القدس. أكد مصدر سعودي للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجواءها لدعم عمليات عسكرية هجومية، وأضاف المصدر السعودي للعربية أن المملكة تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى وجود أطراف تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة. وذكر مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن إيران ستسلم ردها بشأن المقترح الأمريكي الأخير اليوم الجمعة. من جهة أخرى قالت الخارجية الإيرانية إنها لا تزال تراجع الرسائل التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني لكنها لم تتخذ بعد قرارا ولم تصل بعد إلى قرار، مضيفة أنها لم تسلم أي رد لباكستان. معنا من اسلام اباد الصحفي عامر لطيف. سيد عامر اهلا بك، يعني هل من مؤشرات على تسليم قريب للرد الايراني الى باكستان؟ وايضا اذا كان ذلك كيف سيكون، ايجابيا ام سلبيا؟
2: تتوقع باكستان تلقي رد إيران بعد يوم أو يومين، لا يمكن التأكيد في أن الرد سوف يسلم اليوم، وباكستان تتوقع استئناف المحادثات في إطار الجولة الثانية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل. وهناك المصادر في باكستان تشير بأن الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك اتفاق

0: مبدئي أو اتفاق يقع في صفحة واحدة قبل زيارته إلى الصين في 14 مايو الجاري، حتى يستطيع أن يجلس مع الرئيس الصيني وهو مرتاح. لكن مسألة الأنشطة النووية الإيرانية تظل مسألة عالقة وليس هناك اتفاق بشأنها. أما بالنسبة للاتفاق الإطاري فهناك صيغ مختلفة تتم مناقشتها في الوقت الراهن، وسوف نرى لاحقا ما هو فحوى هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالإطار الزمني الخاص بأنشطة إيران في مجال تخصيب اليورانيوم، وهذا ما يتم التركيز عليه الآن. إذن ربما قد نرى بعض الخيارات المطروحة، ولكن حتى الآن لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. أستطيع أن أقول لك أن في إسلام أباد هناك تفاؤل حذر إزاء الوضع الراهن.
1: سيد عامر، يعني اليوم تقول قبل قليل بأنه استئناف المفاوضات قد يكون الأسبوع القادم، هذا معناه أنه الإيرانيين قد قبلوا بمعظم المقترحات الأمريكية على الأقل حتى تكون هذه المفاوضات؟
0: ليس تماما. قلت بأنه حسب مسؤولين باكستانيين هم يسعون جاهدين للتوصل إلى اتفاق أو اتفاق مبدئي أو اتفاق إطاري لإنهاء الحرب، والجانبان كما أسلفت يواجهان اختلافات كبيرة، فالموقف كل طرف يتباعد عن الطرف الآخر بمسافة كبيرة، لا سيما فيما يخص المسألة النووية تحديدا، وهناك مسعى من كل طرف لإقناع الرأي العام المحلي بشأن موقفه، ولكن دبلوماسية لا تزال مستمرة في مسعى للتوصل إلى اتفاق. بالنسبة لباكستان فالجهود تستمر، والقضايا العالقة يمكن بحثها وهي تحتاج لبناء ثقة بين الجانبين لتسويتها.
1: طيب.
0: وفي نعم. إسلام أباد يعني الأجواء إيجابية.
1: إذا سمحت لي أستاذ الصحفي عامر لطيف من إسلام أباد، إذا سمحت لي الآن، يعني باكستان طلبت من الرئيس الأمريكي وكذلك يعني جهود خليجية من الرئيس الأمريكي عدم استئناف أو عدم البدء بمشروع الحرية، إلى متى سيصمد هذا الطلب أمام يعني هذا التأخير الإيراني من أنها إلى الآن لم تستنتج شيئا من المقترحات الأمريكية؟
0: هذا صحيح، ثمة فرص بأن يكون هناك الاستئناف للأعمال العدائية بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بالوضع السائد في مضيق هرمز. فصحيح أن الرئيس ترامب قد علق مشروع الحرية الخاص بالمضيق بعد دعوة وجهتها باكستان وأطراف أخرى للتعليق هذه العملية. إذن الآن يتم البحث في هذا الأمر، خاصة في ظل زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى الصين، التي تحاول أيضا دفع الجانبين باتجاه التوصل إلى أرضية مشتركة لإنهاء هذا الصراع. وإلا فإن في حال استمر الوضع في مضيق هرمز فهناك مخاوف كبيرة بأن الأعمال القتالية سوف تستأنف بين الجانبين.
1: شكرا جزيلا للصحفي عامر لطيف من إسلام أباد. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا إلغاء أكثر من 75,000 رحلة جوية عالميا بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

0: تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى

حياكم الله. حصلت العربية على مسودة معدلة لمشروع قرار أممي بشأن إيران ومضيق هرمز. أبرز التعديلات شملت حذف الإشارة إلى الفصل السابع بعدما كانت النسخة السابقة تنص على أن مجلس الأمن يتصرف بموجب الفصل السابع. كما تضمنت المسودة تقليص عدد المواد التنفيذية بعد شطب الفقرات الإجرائية الثلاث الأخيرة لتتضمن 8 فقرات فقط بدلا من 11. وتشير المعطيات إلى أن التعديلات بين النسخة الأصلية والمعدلة بقيت طفيفة مع دمج بعض البنود وتخفيف صياغات مرتبطة بالإجراءات العقابية. في المقابل أبقت المسودة على البنود المتعلقة بحرية الملاحة وإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز. وأظهرت التعديلات إدراج اتهامات مباشرة لإيران بمواصلة زرع ألغام بحرية في هرمز وفرض رسوم غير قانونية مقابل السماح بمرور السفن. كما أضيف بند يدعو إيران إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز. وبحسب المعطيات فإن حذف لغة الفصل السابع وتقليص البنود الإجرائية لا يضمنان حتى الآن امتناع روسيا والصين عن التصويت أو السماح بتمرير مشروع القرار داخل مجلس الأمن مطلع الأسبوع المقبل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه عقد اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤكدا متانة العلاقة بينهما وعدم وجود خلافات مع بكين بشأن إيران. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم قبل أيام تضم أفرادا من الجنسية الصينية على متنها، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين أفراد الطاقم حتى الآن. وأضافت الوزارة أن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء تأثر السفن بالنزاع. وصلت أول ناقلة نفط خام إلى كوريا الجنوبية منذ اندلاع الحرب في إيران. الناقلة أوديسا والتي تحمل علم مالطا شوهدت قرب ميناء دايسان، ومن المقرر أن تفرغ حمولتها في منشأة تكرير تابعة لشركة نفط كورية جنوبية، علما بأن الناقلة عبرت مضيق هرمز بمنتصف أبريل مستغلة وقف إطلاق النار. أكدت الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية أن الأرباح والتدفقات النقدية الحرة لهذا العام ستكون أقل من المتوقع، وذلك إثر ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب الدائرة في إيران. هذا ورجحت الشركة وصول تكلفة الوقود إلى أكثر من 10 مليارات دولار هذا العام. أجبرت الزيادة الكبيرة في أسعار وقود الطيران الناتجة عن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران شركات طيران كبرى حول العالم على تقليص رحلاتها الجوية خلال موسم الصيف. ووفق تقرير متخصص في قطاع الطيران جرى إلغاء أكثر من 75 ألف رحلة جوية خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، إلى جانب تقليص أكثر من 9 ملايين و300

0: ألف مقعد من جداول الرحلات. وتصدرت شركة سبيريت الأمريكية قائمة الشركات الأكثر خفضا للرحلات بعد إلغاء نحو 33 ألف رحلة، تلتها يونايتد إيرلاينز بنحو 21 ألف رحلة، ثم دلتا إيرلاينز وأمريكا إيرلاينز، فيما خفضت مجموعة لوفتانزا الألمانية أكثر من 5000 رحلة. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال شهر أبريل للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية نتيجة اضطرابات مرتبطة بحرب إيران. وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي بلغ 130.7 مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.6 مقارنة بشهر مارس. وفي تقرير منفصل رفعت المنظمة تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.04 مليارات طن، بزيادة نحو 6% مقارنة بالعام الماضي. حال أوروبا اليوم لا يشبه البارحة، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز ونقص إمدادات الغاز، لتفكر دول التكتل اليوم في الاتجاه نحو التنقيب عن الغاز لتقليل اعتمادها على الاستيراد الخارجي. فمن أين ستبدأ؟ الأوروبيون سيبدأون في عمليات التنقيب من الشمال الأوروبي، نتحدث هنا تحديدا عن بحر الشمال والنرويج، حيث تقبع احتياطيات ضخمة لكن تحت ظروف مناخية قاسية. أبناء القارة العجوز سيحتاجون لضخ استثمارات عالية وتقنيات حفر متقدمة وإنشاء بنية تحتية مقاومة للجليد، خطوة قد تستغرق سنوات نظرا لتكلفتها الباهظة التي قد لا تتحملها هذه القارة. بالانتقال نحو الجنوب يظهر شرق المتوسط، تحديدا قرب قبرص واليونان، كمنطقة واعدة باكتشافات غاز جديدة، غير أن استغلال هذه المنطقة يبقى مرتبطا بتعقيدات سياسية حساسة تشمل ترسيم الحدود البحرية وبناء شبكات نقل ضخمة، إلى جانب الحاجة لجذب استثمارات دولية من خارج أوروبا لتحويل هذه الاكتشافات إلى مصدر فعلي للطاقة. أما بالاتجاه نحو الشرق، اليد العليا هناك ليست لبروكسل، خاصة في ظل وجود موسكو. بولندا ورومانيا رهانان لأوروبا كبديل محلي عبر الغاز الصخري، لكن أوروبا أمام خيارين للنجاح أحلاهما مر. الأول هو أن أوروبا غير مرتاحة ماديا ولن تستطيع ضخ مليارات الدولارات لتوفير تقنيات التكسير الهيدروليكي وتطوير البنية التحتية البرية في ذلك المناخ القاسي. ثانيا، إن استطاعت أوروبا الاقتراض لتجسيد هذا المشروع هناك فستكون أيضا قد وضعت أموالها في صكوك روسية إن صح التعبير. أما في البحر الأسود الذي يظهر كخيار آخر، وتحديدا بين رومانيا وبلغاريا، هناك بالفعل اكتشافات مغرية، غير أن استغلال هذه الاكتشافات يواجه تحديات جوهرية تعقد مسار تطويرها، كالاستثمار في بيئة غامضة بشأن الحجم الحقيقي في الاحتياطيات في هذه المنطقة.
1: ممر ضيق تحول إلى أغلى منطقة مائية بالعالم من حيث تكلفة العبور والمخاطرة. سفن متكدسة في البحر لا تعبر ولا تعود، عالقة بين خطر القصف الإيراني والتكاليف الباهظة للانتظار. وبينهما تقف قضية التأمين التي تمثل العائق الأكبر أمام حركة التجارة العالمية. شركات التأمين رفعت يدها عن تكاليف السفن العالقة وبدأت بتفعيل ما يسمى ببند الحرب. فما هو بند الحرب؟ تنص بنود زمن الحرب في معظم العقود على أن شركات التأمين غير ملزمة بتغطية تكاليف السفن العالقة في مناطق النزاع النشط، وبقاء السفينة بعيداً عن النزاع مكلف، فكلفة بقاء سفينة حاويات ضخمة خارج المضيق تقدر بحوالي 50,000 إلى 80,000 دولار يومياً. وإذا قرر مالك السفينة التحرك دون دعم مالي وتأميني مؤكد، فإن أي ضرر يلحق بالسفينة كضربة أو تسرب نفطي ستصل التكلفة إلى نحو 100 مليون دولار،

0: أزمة رفعت المصاريف على شركات كبرى مثل ميرسك إلى 500 مليون دولار شهرياً. بحسب بيانات المنظمة البحرية الدولية، فإن أكثر من 1600 سفينة تقف الآن في حالة انتظار عند هرمز. دفع رسوم المرور لإيران قد يفتح الطريق أمام السفن، لكنه في الوقت نفسه قد يجر عليها عقوبات أمريكية. ومنذ اندلاع الحرب وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، استهدفت 32 سفينة بالصواريخ، وبعد سلسلة الاستهدافات سجلت 10 حالات وفاة مؤكدة بين أطقم السفن العالقة، وتسجيل 12 إصابة على الأقل، بعضها في حالة صحية خطيرة. سلطان العيبان، العربية.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. واشنطن تشتبه بتهريب رقائق انفيديا المتطورة إلى الصين عبر تايلاند.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: حياكم الله. كشف مسؤول أمريكي لمحطة NBC الأمريكية أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق شنت أكثر من 600 هجوم على المنشآت الأمريكية في العراق منذ بداية الحرب. وذكر المسؤول أن الإدارة الأمريكية تدفع الحكومة العراقية لقطع علاقاتها مع الميليشيات الموالية لإيران، وأن تصدر بيانا توضح فيه بأن الميليشيات ليست جزءا منها. من بغداد معنا الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. سيد نجم، أهلا بك. يعني اليوم أمريكا بعد أن رحبت بتشكيل الحكومة من قبل السيد الزيدي رئيس الوزراء، كيف سيتعامل أولا مع هذه المعضلة قبل زيارته إلى واشنطن مستقبلا؟
4: شكرا على الاستضافة.
3: يا هلا.
4: يعني على ما يبدو الولايات المتحدة قد وضعت العراق في أولوياتها في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد الحرب الأمريكية الإيرانية والمتغيرات التي حصلت في المنطقة وسقوط النظام السوري ووصول الشرع. أعتقد الولايات المتحدة سوف لا تترك العراق مثل ما كان في الدورات السابقة، وكلنا وجنابك يتذكر حينما كانت يتم تشكيل الرئاسات الثلاث كانوا يتحدثون البعض بأننا فزنا 3-0 على الولايات المتحدة. أنا أعتقد الآن هذه المعادلة وهذه النتيجة سوف لن تتكرر عند الولايات المتحدة، خصوصا بعد الأزمة المالية التي ضربت العراق بسبب وأسباب متعددة ومتنوعة. أولهما الفساد، ثانيا التوافق السياسي، ثالثا تصدر المشهد السياسي بعض الفاسدين والمفسدين الذين شوهوا سمعة العراق والعراقيين أمام الدول العالم، رابعا العمالة أو المأجورين، لا أقول عملاء، هناك عملاء يعملون لبلدهم أكثر من الذين يدعون الوطنية، لكن هناك لدينا مع الأسف أجراء لهذه الدولة أو تلك الدولة. بالتالي تركوا العراق بعدم وجود خزين مالي ولا خزين ذهب، وهذا ما جعل الولايات المتحدة ستجعل العراق حقيقة من أولويات خصوصا
3: الحكومة الجديدة ورئيسها. سيد نجم، كيف ستتعامل مع هؤلاء الميليشيات تحديدا أو وكلاء إيران؟ هل هي قادرة أولا؟
4: يعني أولا المسألة

0: لا أقول أنها قادرة ولا عاجزة، طبعا هي صعب المعادلة، إلا أن تكون هناك تمتلك الحكومة الجرأة، لأن الجرأة مهمة في هذه المرحلة. وثانيا أن يختار وزراء أمنيين وعسكريين لديهم الخبرة كيف يتعاملون مع هذه الأطراف التي لم تمتثل للقانون. وحكومة السوداني لا أقول أنها كل الوزراء لم يعملوا، نعم هناك من فشلوا هناك من أنجزوا، يعني على سبيل المثال يعني هناك وزراء كوزير أشغال الأعمال، يعني السيد بنكين، السيد خالد وزير العدل، السيد وزير الداخلية الفريق أول ركن عبد اليمين الشمري الذي عمل حقيقة مهنية رغم خلافي واختلافي معه خلال السنوات الماضية. لكن يجب على رئيس الحكومة المقبل أن يعتمد على وزراء أمنيين وعسكريين من أجل تطبيق القانون. القانون ما يحتاج إلى التشدق بقدر ما يحتاج إلى الإلزام والالتزام، رغم أن هذه الحكومة
1: بس هذه ممكن تكون عوامل تفجير للحكومة الجديدة حتى قبل تشكيلها.
0: لربما الآن بعد مباركة ودعم الرئيس الأمريكي ترامب هناك امتعاض وانزعاج من الذين رشحوا السيد الزيدي، وهناك من أصابهم الندم، وهناك من يحاول أن يتصارع ليس من أجل البلد وإنما من أجل المناصب التنفيذية.
1: شكرا جزيلا للسيد نجم القصابة من الباحث في الشؤون السياسية من بغداد. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنذر سكان عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان من بينها النميرية وحلوسية وكذلك حلوسية الفوقة وطورة، وطلب الجيش السكان بإخلاء منازلهم فورا والابتداء عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن كيلومتر. وذكر الجيش أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. رجح مسؤول إسرائيلي كبير مقتل أكثر من 2250 عنصرا من حزب الله منذ بداية مارس الماضي. المسؤول نفسه أكد وجود وقف النار ولكنه غير مفعل لعدم جاهزية حزب الله وأيضا رغبته بالعودة وفق تعبيره. وأضاف أن القوات الإسرائيلية تحتفظ بحق العمل ضد أي تهديد ناشئ رغم تفكيك جميع القرى الموجودة في الخط الأمامي الأول ونسف منازلها باعتبارها بنى تحتية للحزب كما قال. معنا من بيروت مراسل العربية محمود شكر. محمود أهلا بك. يعني هذه المناطق التي ذكرتها والتي ربما الجيش الإسرائيلي أمر سكانها بالابتعاد عنها، هنا نتساءل عن هذه القرى وطبيعتها وبالتالي عدد الكيلومترات في الداخل اللبناني الآن للإسرائيليين.
2: بطبيعة الحال هي كما أشرت إلى أنها من القرى الجنوبية التي تقع إن كان في جنوب الليطاني أو في شماله. الرزمة الأولى من الإنذارات هي كان عبارة عن رزمة واحدة متقاربة ببعضها البعض، أي البلدات الميري، طير فلسة، الحلوسية، الحلوسية الفوقة، وطورة ومعركة. في هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن الغارات الإسرائيلية كانت قد بدأت لتوها، مقاتلات شنت على طير فلسة غارة، ثم منذ بعض الوقت نتحدث عن غارة ثانية باتجاه طورة، بالإضافة أيضا إلى إنذار كان في دفعة ثانية أي باتجاه العباسية. العباسية هي بالقرب من الصور، وكانت إسرائيل قد أنذرتها في الفترات الماضية بعدد من المرات. الإنذارات اليوم هي كما أصبح معلوما 6 في إنذار أول وبلدة واحدة في الإنذار الثاني. وأيضا إذا تحدثنا عن الجغرافيا هي إنذارات على مستوى التخصيص في هذه المرة، لأن الجانب الإسرائيلي كان قد أنذر جنوب لبنان برمته وبجزئي، أي شمال الليطاني وجنوب الليطاني وصولا إلى دير الزهراني، بما معناها التبسيط مئات من البلدات والقرى، جزء منها أهلها أو سكانها قد عادوا إليها مع وقف إطلاق النار، والجزء الثاني لا يمكن العودة إليه لأنه أصبح خارج عن المألوف وتحديدا في النسق الأول.

0: النسق الثاني وأيضا البلدات التي احتلتها القوات الإسرائيلية والتي تقدر ما بين 60 إلى 65 بلدة، بالإضافة أيضا إلى القرى المجاورة لها والتي هي تقع على ما يعرف بمحاور خطوط القتال وخطوط النار. قبل ذلك أيضا ما بين هذه الإنذارات نذهب إلى الغارة على مستوى مسير،
1: نعم،
0: وهي ما بات معلوما غارات الاغتيال استهدفت عنصرا للدفاع المدني من عداد عناصر رشي الفخار كان بسيارته ما بين بلدة كفر شوبة وبلدة رشي الفخار، وقد نعاه الدفاع المدني اللبناني،
1: نعم،
0: منذ حوالي الساعة.
1: شكرا جزيلا لمراسل العربية محمود شكر من بيروت. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في بريطانيا أن حزب العمال خسر مئات المقاعد بالتزامن مع تحقيق حزب الإصلاح مكاسب كبيرة. وغدا فرز حوالي ثلث المقاعد، فقد حزب العمال السيطرة على 8 مجالس، وحصل الإصلاح على أكثر من 350 مقعدا. ومن المتوقع أن تشكل النتائج ضغطا كبيرا على رئيس الحكومة كير ستارمر، وسط ترقب لما إذا كانت ستؤدي إلى صدور دعوات من نواب حزب العمال لاستقالته، وبالتالي انطلاقت معركة استبداله كرئيس للحكومة وزعيم لحزب العمال. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه يتحمل المسؤولية بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها حزب العمال في انتخابات المجالس المحلية. واستبعد ستارمر أن يستقيل من زعامة الحزب بعد الخسائر، مضيفا أن هذه النتائج لن تضعف عزيمته ولكن ستدفعه لتحقيق التغيير الذي وعد به على حد وصفه. تعهد وزير العدل البريطاني جاك ريتشاردز بأن حزب العمال عازم على تصحيح الوضع بعد خسائر واسعة في الانتخابات المحلية، ورفض الحديث عن إمكانية استبدال زعيم الحزب كير ستارمر، معتبرا الفكرة غير منطقية، مؤكدا أن الحكومة بحاجة للاستماع للناخبين الذين يطالبون بإحداث تغيير حقيقي. من لندن معنا مراسلة العربية عروب عبد الحق. عروب أهلا بك. يعني اليوم نتحدث عن استئناف عمليات الفرز، هل خسر حزب العمال المزيد من المقاعد وبالتالي ماذا سيفعل أعضاءه ورئيسه؟
2: يعني عمليات الفرز لم تنتهي بعد، عمليات الفرز الفعلية بدأت في الساعة 9 صباحا، ولكن كانت هناك نتائج أولية خلال ساعات الليل أظهرت لنا بعض يعني الإشارات على مجرى هذه الانتخابات. طبعا انتخابات المجالس المحلية هي انتخابات تعنى بقضايا مجتمعية، وهذه القضايا ما ستكون على يعني في هذه ما ستكون على بال الناخب عندما يقترع اليوم. حتى الآن النتائج تقول بأن الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات هو حزب العمال، الحزب الحاكم، كما كانت التوقعات حقيقة. الآن علمنا بأن حزب العمال خسر 9 مجالس بلدية، خسر أكثر من 249 مقعد، وكانت بعض المجالس مثلا المهمة التي خسرها مثل أكسفورد، أكزيتر وواندزورث، هذه المجالس كانت دائما ما تكون بيد حزب العمال. أيضا من الخاسرين حزب المحافظين، خسر حوالي 171 مقعد أيضا، ولكن اللافت كان أنه كسب المجلس البلدي لوست مينستر، وهو هذه البلدية التي كانت دائما ما تكون لحزب العمال. أما بالنسبة للكاسبين كما كانت التوقعات، حزب الإصلاح حتى الآن كسب أكثر من أو قرابة 400 مقعد، يعني وهذه نتيجة لافتة بالنسبة للحزب الجديد على التنافس مع الأحزاب الرئيسية هنا في بريطانيا. وأيضا الأحزاب الأخرى، حزب الليبراليين الديمقراطيين كسب حتى الآن 37 مقعد. أداء أيضا حزب الخضر كان جيدا مع كسبه حوالي 25 مقعد. هذه بالنسبة للنتائج. الآن كمان ردود الفعل بدأت يعني تتوالى على نتائج هذه الانتخابات. رئيس الوزراء كير ستارمر قال بأن هذه النتيجة مؤلمة، واعترف بأنها ستكون مسؤوليته أن يغير الوضع بالنسبة للناخب البريطاني. كان هناك أيضا ردود فعل من وزراء

0: في حكومة ستارمر دافعوا عن ستارمر ويعني أعلنوا عن دعمهم لستارمر، مثل مثلا وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الذي قال بأن ستارمر هو من يستطيع أن يغير الوضع بالنسبة للناخب البريطاني. أيضا وزير العدل ونائب ستارمر ديفيد لامي قال بأن هذه النتيجة مؤلمة وسيكون هناك الكثير من العمل لفعله من أجل تغيير الوضع أيضا في بريطانيا. هذه بالنسبة لردود الفعل من حزب العمال. حزب المحافظين أيضا كان بعض هناك ردود الفعل من مثلا كليفرلي، وهو الذي قال بأن النتائج يعني مؤلمة ربما لحزب المحافظين ولكنها كانت كارثية بالنسبة لحزب العمال. أيضا نايجل فراج رئيس حزب الإصلاح وهو الكاسب الأكبر في هذه الانتخابات قال بأن ربما بريطانيا تشهد تغييرا في المشهد السياسي في البلاد.
1: شكرا جزيلا عروب عبد الحق مراسلة العربية من لندن. أفاد تقرير لوكالة بلومبرغ بأن السلطات الأمريكية تشتبه في تورط شركة مرتبطة بمبادرة الذكاء الاصطناعي الوطنية في تايلاند بتهريب خوادم متطورة تحتوي على رقائق انفيديا إلى الصين بقيمة تقدر بمليارات الدولارات. وذكر التقرير أن مجموعة علي بابا الصينية تعد من بين الجهات المستفيدة النهائية من هذه الخوادم، وتضم رقائق متقدمة من انفيديا. ووفق التقرير أشار مدعون أمريكيون في مارس الماضي إلى أن شركة مقرها بانكوك اشترت خوادم بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عامي 24 و25، فيما قالت بلومبرغ أن الشركة المقصودة هي أوبون كورب التايلندية. عزلت وكالة الأمراض المعدية في سنغافورة 2 من سكانها كان على متن سفينة سياحية مرتبطة بتفشي فيروس هانتا المميت. الوكالة أكدت إخضاع هذين الشخصين لفحوصات طبية وهما رجلان في الستينيات من العمر، مضيفة أن كلاهما بصحة جيدة ويعاني أحدهما فقط من سيلان في الأنف. أعلنت فرق الطوارئ في أندونيسيا فقدان 20 شخصا بينهم 9 من سنغافورة إثر ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هال ماهيرا شرق البلاد. وأدى ثوران البركاني إلى تصاعد سحابة دخان كثيفة والرماد إلى ارتفاع يقارب 10 كيلومترات في السماء وسط عمليات بحث وإنقاذ متواصلة في المنطقة. وقال مسؤول الإنقاذ إن الفريق توجه إلى موقع الحادثة مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن التأكد من وجود مصابين، فيما تستمر الجهود للعثور على المفقودين. ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن البيت الأبيض سيبدأ بنشر ملفات متعلقة بما وصفه في الحياة خارج الأرض والأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الجوية غير المفسرة. وصرح النائب الجمهوري تيم بريشيت أن الملفات ستتضمن بعض المعلومات من طيارين عسكريين أمريكيين وقد تكون هناك بعض مقاطع الفيديو. وأشار بريشيت إلى أن بعض أعضاء الكونغرس يعارضون النشر. إلى عناوين النشرة. ترامب يؤكد مواصلة الضغط على طهران، ومصدر دبلوماسي يؤكد للعربية أن التقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز بطيء. مصدر سعودي يؤكد للعربية أن المملكة تدعم جهود إنهاء الحرب ولم تسمح باستخدام أجوائها لدعم أي عمليات عسكرية هجومية. مصادر أمريكية تؤكد أن ميليشيات موالية لإيران في العراق شنت مئات الهجمات على منشآت أمريكية خلال الحرب. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء بلدات جنوبي لبنان ويطالب السكان بالابتعاد عنها مسافة كيلومتر على الأقل. وفق النتائج الأولية حزب العمال البريطاني يخسر مئات المقاعد لصالح حزب الإصلاح وستارمر يقر بالمسؤولية. الزميلة ميسون الواهد معكم على رأس الساعة، دمتم في رعاية الله.

0: إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات، و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون واهد أحييكم. نبدأ بالعناوين. مصدر دبلوماسي يؤكد للعربية وجود عقبات قائمة في مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران. مصدر سعودي يؤكد للعربية أن المملكة تدعم جهود إنهاء الحرب ولم تسمح باستخدام أجوائها لدعم أي عمليات عسكرية. معهد العلم والأمن الدولي يكشف عن استهداف أمريكا وإسرائيل لما يصل إلى 9 مواقع نووية. حزب العمال البريطاني يتكبد خسائر فادحة في الانتخابات البلدية، وستارمر يؤكد استمراره في منصبه. المنظمة الأممية للأغذية والزراعة تحذر من تضخم في أسعار الغذاء عالميا للشهر الثالث على التوالي. أهلا بكم. أفاد مصدر دبلوماسي للعربية باستمرار جهود التهدئة بين أمريكا وإيران وأنه من المتوقع وصول الرد الإيراني اليوم. وأضاف المصدر أن مسار المفاوضات شاق ولا تزال هناك عقبات قائمة، مشيرا إلى أن التقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز بطيء ويحتاج لجولات تفاوض إضافية. المصدر الدبلوماسي أكد للعربية أنه يتم التركيز حاليا على مذكرة تفاهم لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار، كما أكد أن تأمين العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز بات قريبا. وعشية تسليم إيران ردها على المقترح الأمريكي الأخير حول التوصل لاتفاق ينهي الحرب، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تبادل لإطلاق النار في مضيق هرمز والضربات الأمريكية على إيران، حيث قال في تصريحات لشبكة ABC نيوز إن هذه الضربات ليست سوى صفعة خفيفة وأن وقف النار مستمر وقيد التنفيذ. كما لوح ترامب بتصعيد الضغوط على إيران إذا لم توقع اتفاقا يمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت.
1: We're not going to give them the right to have a nuclear weapon. There's zero chance. And they know that. And they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? Or do you want to hear a different tone? That's the only thing they understand. They don't understand it. We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. You know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast, with some weaponry on the front. You know, this is what. So they. This is now replacing the Navy. They had a Navy 159 boats. They have none. Okay, they're all at the bottom of the sea. So they replace that with what they call the fast boat. It's a fast boat.
0: وكانت بحرية الحرس الثوري اتهمت أمريكا بخرق وقف النار بالهجوم على ناقلة نفط قرب ميناء جاسك، وأكدت استهداف 3 مدمرات أمريكية بصواريخ باليستية وكروز وزوارق سريعة. هذا ودوت انفجارات في مناطق ميناب وبندر عباس وسيريك في هرمزغان جنوبي إيران. كما قالت وكالة مهر أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران وفي شمالها أكثر من مرة. وأشارت تقارير إيرانية إلى تضرر الأقسام التجارية في رصيف بهبن بجزيرة قشم.

0: ومن جهة أخرى قالت الخارجية الإيرانية أنها لا تزال تراجع الرسائل التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني، لكنها لم تتخذ بعد قرارا ولم تصل إلى قرار، مضيفة أنها لم تسلم أي رد لباكستان. من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك أستاذ وجدان. هناك مصادر تحدثت للعربية بأن جهود التوصل إلى اتفاق ما زالت قائمة، ولكن التقدم بخصوص هرمز والملف النووي ما زال بطيئا. هل حقيقة نتوقع الرد الإيراني اليوم، خاصة بأن الخارجية قالت بأنه حتى الآن لم ترد ولم تتخذ قرارا؟
1: تحياتي لك ميسو لمتابعيكم الكرام. في ظل ما نشهده من تصريحات في الداخل الإيراني وأيضا التصريحات الأمريكية المهددة من جانب وأيضا المتفائلة من جانب آخر، لا أتوقع أن نشهد هنالك انفراج فيما يتعلق بموضوع المفاوضات. تصريحات الرئيس الإيراني يوم أمس بازشكيان بأنه التقى بالمرشد مجتبى خامنئي، وبعدها أتى التصريح الإيراني بمزيد من التصعيد، يبين بأن التيار المتشدد لا يزال بالنسبة له موضوع الملف النووي لا يمكن مناقشته كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا مضيق هرمز أزاد من هذه التعقيدات. لذلك لا أرى انفراجة
0: أستاذ وجدان
1: بالنسبة.
0: لماذا إيران حتى الآن ما زالت تعرقل الوصول إلى هذا الاتفاق، وكأنه هي لا تريد هذا الاتفاق، هي فقط تكسب وقت؟ هل حقيقة إيران يعني الحرب أو لا سلم ولا حرب يناسبها أكثر من أي اتفاق؟ وماذا تنتظر؟ على ماذا تعول؟
1: طبعا الحرب لا سلم في هذه المرحلة ليس بصالح النظام الإيراني في ظل ما يتعرض له من ضغوط اقتصادية كبيرة، خاصة بعد الحصار الذي فرضته إدارة ترامب على الموانئ الإيرانية. لكن المشكلة الأساسية بالنسبة للنظام هو يعرف الشروط الأمريكية هي تعتبر استسلاما، وبما أن العسكر هو من يدير السياسة الخارجية في الوقت الراهن لا يريد الاستسلام، وإنما هو يعتقد بأنه الاستمرار في الحرب أو حتى الهزيمة أو الخسارة أو الموت أفضل بكثير من أن يستسلم للشروط الأمريكية، وهذا ما يعقد موضوع سير المفاوضات. أعتقد
0: ولكن ألا يخشى أن يسقط هذا النظام؟ يعني طول عمرنا منذ 47 عاما وهذا النظام عندما يصل إلى حد يكون هناك خطر على وجوده يصبح براغماتيا ويحاول تغيير استراتيجية معينة. لماذا هذه المرة الأمور مختلفة برأيك؟
1: لأن ترامب ليس بايدن. ترامب عندما يطرح شروط هو يفرضها إما بالقوة وإما بالاستسلام. النظام الإيراني يعتقد بأنه ما يريده ترامب أو الشروط التي يطالب بها ترامب هي شروط استسلام، وأيضا حتى طرحها على العلن وأشار بها بأنه يريد استسلام النظام الإيراني، ولذلك نشهد هنالك تعنتا من الجانب الأمريكي من الجانب الإيراني. لذلك هو النظام يرى أنه حتى سقوط النظام أو الموت هو أفضل بكثير بالنسبة للمعسكر أو للعسكر الإيراني من الاستسلام للولايات المتحدة.
0: طب بعض التقارير أستاذ وجدان تتحدث بأنه إيران قادرة على أن تصمد 3 إلى 4 أشهر، يعني هذا الحد الأقصى في ظل هذا الحصار. هل من الممكن أن تبقى إيران حقيقة 3 أو 4 أشهر وتبقي هذا يعني الغموض حول مصير النظام ومصير إيران بشكل عام؟ يعني
1: الثلاثة شهور في ظل معرفتنا بالنسبة للنظام الإيراني أعتقد أنها قليلة. لا أتصور أن النظام الإيراني فقط لمدة 3 شهور، وهو لديه خبرة كافية فيما يتعلق بموضوع العقوبات.

0: العقوبات وأيضا إدارتها من قبل النظام الإيراني. الأمر الآخر ما
1: ولكن
0: إذا
1: هناك
0: هو فعل هو
1: حصار مطبق، يعني اليوم الرئيس ترامب قال بأنه هذا الحصار وصفه بأنه كالفولاذ.
0: صحيح، الحصار والعقوبات لم تسقط الأنظمة. الحصار بشكل أساسي صحيح هذه المرة طال الحرس الثوري الإيراني والحكومة، لأنه أكثر يضغط على الشارع الإيراني والنظام لديه إمكانية الاستمرار. ما يتخوف منه النظام الإيراني ميسون هو الداخل الإيراني، والآن جل اهتمام والتركيز الإيراني هو على الداخل، بحيث أنه في كل حي وفي كل شارع وفي كل مدينة ومحافظة هنالك أعداد كبيرة جدا من القوات الأمنية، من الحرس الثوري الإيراني، وأيضا من الميليشيات التي جلبها
1: يعني
0: النظام الإيراني
1: يفضل
0: إلى الداخل.
1: الاستمرار بالحرب مع إيران على أن يقوم الشارع الإيراني ضده، هذا ما نفهمه.
0: نعم، لأن هذا الموضوع يتخوف منه النظام الإيراني بشكل كبير، ولذلك وضع كل جهده وكل ثغله لمواجهة الشارع الإيراني. ومن الجانب الآخر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد أيضا حليفتها إسرائيل تركز حول هذا الموضوع بشكل كبير، لأن هنالك يعني إحصائيات وأيضا دراسات واستخبارات لهذين الدولتين في الداخل الإيراني لمعرفة ما يجري في الداخل، وأيضا الضغوط الاقتصادية والحالة المعيشية
1: نعم،
0: التي يعاني منها المواطن في الداخل الإيراني.
1: شكرا لك. من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أكد مصدر سعودي للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية، وأضاف المصدر السعودي للعربية أن المملكة تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى وجود أطراف تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة. قال بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشرطة الشباك إنه تم اعتقال 3 جنود إسرائيليين ومدني بتهمة العمل لصالح جهات استخبارات إيرانية. وقال البيان المشترك إن المتهمين نفذوا مهمات بتوجيه من إيران، مثل شراء أسلحة وتصوير بعض المواقع مثل محطات القطارات، المراكز التجارية ومواقع كاميرات المراقبة، وأيضا توثيق المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو. كشفت صحيفة يديعو تحرنوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أنه ليس من المؤكد أن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. المسؤول أضاف أنه إذا بقي كل طرف متمسكا بموقفه فلن يحدث أي تغيير، كما رجح أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيكون على مرحلتين، مشيرا إلى أن إسرائيل مستمرة في التنسيق مع الأمريكيين وهم من سيقررون وفقا للمصلحة الأمريكية. كشف معهد العلم والأمن الدولي أن القصف الأمريكي الإسرائيلي استهدف ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة، من بينها قصف موقع مينزاداي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي. وذكر المعهد أن القصف دمر موقع طالقان 2 النووي بالكامل والمخصص لصنع مفجر قلب القنبلة النووية، كما تم تدمير مصنع أردكان لإنتاج الكعكة الصفراء وإلحاق أضرار بالغة بمنشأة أراك للماء الثقيل، بالإضافة إلى تدمير مداخل مخازن اليورانيوم في نطنز وأصفهان. من بيروت ينضم إلي العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أستاذ يعرب أهلا بك معنا. أولا هذا التقرير، يعني أهمية كشف هذا التقرير بهذا التوقيت، وثانيا إلى أي حد هذا الدمار الذي تحدث عنه التقرير دقيق؟
2: صباح الخير. أولا صدور هذا التقرير بهذا التوقيت هو يدلل على أن مركز أصفهان، إذا جاز التعبير، أصفهان بكاملها بما تحويه من فوردو ونطنز وجبل فأس وحتى في منطقة يزد لكن القريبة من أصفهان، هذه المنطقة هي فإذا قلب البرنامج النووي الإيراني، من مراكز أبحاث إلى

0: الأرشيف إلى مراكز التخصيب ومراكز الطرد المركزي والكعكة الصفراء والقلب البرنامج وثم الرأس المتفجر الرأس النووي، يعني كل مراحل العملية النووية من بداياتها حتى البلوتونيوم ونهاياتها والرأس المتفجر موجود في هذه المنطقة. هذا أولا، وثانيا طوال الحرب الماضية وحتى حرب الاثني عشر يوما في نهاياتها عندما ضربت أمريكا فوردو ونطنز وأصفهان في هذه المنطقة تم إحداث الضرر وأصبحت الدخول والخروج يعني والعملية الاستمرار في العملية النووية بات معطلا بشكل كبير.
1: طيب استاذ يارب أريد منك أول شيء أن نعرف يعني هذا التقرير أو هذا المعهد هو يعني لا يستطيع أن ينزل إلى الأرض، هو اعتمد على صور أقمار صناعية طبعا، إلى أي حد من الممكن أن يكون دقيق؟ يعني حسب ما تابعنا وهو تقرير حقيقة طويل، نحن حاولنا قدر الإمكان إيجازه يعني وكأنه البرنامج النووي كأنه انتهى، يعني لماذا كل هذه الحرب ولماذا إصرار الولايات المتحدة على الملف النووي الآن بأن يكون أولوية إذا كانت أحدثت كل هذا الأذى فيه؟
0: أولا، هذا المعهد هو مصدر ومرجع دولي وموثوق ويستند إليه، طبعا ليس كليا حيث لدى مراكز الاستخبارات والمخابرات والتعقب والمراقبة الدولية إن كان في أمريكا أو في إسرائيل أجهزتها الخاصة ومواقعها الخاصة وأساليبها وطرقها الخاصة، لكن يبقى هذا الموقع يستند إليه لأنه مرجع موثوق ودولي. أن يحدد أن هناك 9 مراكز للتخصيب وأنها قد دمرت بشكل كبير وأنه من الصعب نقلها من نطنز وفوردو المواد المخصبة يعني ب60% وما فوق، وعندما يحدد أن هناك 9 مواقع معنى ذلك أن ليس فقط هناك 460 كيلوغرام يورانيوم مخصب، هناك عشرات ومئات الكيلوغرامات من اليورانيوم بنسبة 20% وهناك كذلك مثلها بنسبة أقل من ذلك حتى 5%. يعني أولا يدلل أن هناك نشاط نووي كاد أن يصل إلى المراحل النهائية، هذا أولا. ثانيا أن الحربين اللتين شنتا على إيران قد أحدثتا ضررا بالغا ومهما أخرتا لم تلغيا، هذا هو المهم في التقرير أنه لم يلغي عملية النشاط النووي الإيراني، لا يزال موجودا لكنه قد تم تعطيله وتأخيره إلى أماد كثيرة. وثالثا سيدة ميسون، يعني صحيح أنه مشبوه أنه يصدر في هذا التوقيت كي يعطي ذريعة لأمريكا لتخفيف ضغطها وقيودها على إيران في هذا المجال، هذه نقطة لافتة أنا لفتتني.
1: كيف؟ أنا لم أفهم لأن البعض يعتبر العكس أنه هذا التقرير سيساعد الولايات المتحدة للتأكيد على كلامها بأنه إلى هذا الحد إيران لديها من هذه المخزونات.
0: أنا هذا ما شرحته في القسم الأول من حديثي، لكن دائما ما نطرح الوجهة الثانية، لماذا صدر في هذا اليوم؟ كان يمكن أن يصدر في أوقات سابقة أو لاحقة وصدر في هذا التوقيت، لأن المباحثات الأمريكية الإيرانية هي مركزة في الورقة الوحيدة من 12 بندا فقط على النشاط النووي، فإذا هذا إما هو سبب لتخفيف أمريكي في الضغط أو لسبب آخر وهو زيادة الضغط على إيران، وبالدليل القاطع والمراكز الموثوقة التي تدلل على ذلك أن إيران يجب أن لا تستمر في هذه العملية ويجب إنهاء هذا النشاط، هذا مستند لأمريكا وليس مستند لإيران.
1: شكرا لك من بيروت العميد المتقاعد يارب صخرة المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. سنتابع في هذه النشرة بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء بلدات جنوب لبنان ويطالب السكان بالابتعاد عنها.

0: حسابك الآن من تطبيق الراجحة يا أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

أهلا بكم من جديد. حصلت العربية على مسودة معدلة لمشروع قرار أممي بشأن إيران ومضيق هرمز. أبرز التعديلات شملت حذف الإشارة إلى الفصل السابع بعدما كانت النسخة السابقة تنص على أن مجلس الأمن يتصرف بموجب الفصل السابع. كما تضمنت المسودة تقليص عدد المواد التنفيذية بعد شطب الفقرات الإجرائية الثلاثة الأخيرة لتتضمن ثمان فقرات فقط بدلا من 11. وتشير المعطيات إلى أن التعديلات بين النسخة الأصلية والمعدلة بقيت طفيفة مع دمج بعض البنود وتخفيف صياغات مرتبطة بالإجراءات العقابية. في المقابل أبقت المسودة على البنود المتعلقة بحرية الملاحة وإزالة الألغام البحرية في مضيق هرمز، كما أظهرت التعديلات إدراج اتهامات مباشرة لإيران بمواصلة زرع ألغام بحرية في هرمز وفرض رسوم غير قانونية مقابل السماح بمرور السفن. كما أضيف بند يدعو إيران إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز. وبحسب المعطيات فإن حذف لغة الفصل السابع وتقليص البنود الإجرائية لا يضمنان حتى الآن امتناع روسيا والصين عن التصويت أو السماح بتمرير مشروع القرار داخل مجلس الأمن مطلع الأسبوع المقبل. كشف مسؤول أمريكي لمحطة NBC الأمريكية أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق شنت أكثر من 600 هجوم على المنشآت الأمريكية في العراق منذ بداية الحرب. وذكر المسؤول أن الإدارة الأمريكية تدفع الحكومة العراقية لقطع علاقاتها مع الميليشيات الموالية لإيران وأن تصدر بيانا توضح فيه بأن الميليشيات ليست جزءا منها.

0: من بغداد ينضم إلي الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سرمد البياتي. أستاذ سرمد، أهلا بكم معنا. عندما تتحدث الخزانة الأمريكية أو المسؤول الأمريكي بأنه يجب على العراق أن يصدر بيانا يوضح فيه بأن الميليشيات ليست جزءا منه، هل قادر العراق أو بغداد أن تفعل ذلك؟
1: أولا تحية لكم، ويا ريت الشباب عندكم يرفعون الصوت شوية،
0: تكرم عينك،
1: قليل من الصوت إذا أمكن. هذه نقطة. النقطة الأخرى، حقيقة إحنا عندنا معضلة كبيرة، يعني كل رئيس وزراء سيواجهها، وهذه المعضلة الكل يعلم بها، يعني هي ليست مخفية ولا صحيح. أنا اليوم دأتي بسبق صحفي مثلا في هذا الموضوع، ونقولها في كل المجالات وفي كل القنوات العربية وقناتكم المحترمة والقناة العراقية. أي

0: رئيس وزراء مكلف سيواجه موضوع معضلة الفصائل. هنالك اختلاف عقائدي كبير، هنالك اتهامات من دول الخليج، اتهامات من أمريكا، اتهامات من كثير من الدول بأنه الإقليم أيضا بأنهم نفذوا ضربات كبيرة.
1: طب استسرمد، يعني نحن نعلم بأن هناك تعقيدات كبيرة بخصوص هذا الملف كالتعقيدات الموجودة بشأن حزب الله في لبنان، ولكن الآن يبدو بأن هناك

0: السيد علي، ولكن إلى أي حد، يعني متى هذه الدول قادرة على فصل نفسها عن هذه الميليشيات وأيضا إلغاء هذه الميليشيات؟ هل إذا سقط النظام أم إذا ضعف النظام من الممكن ذلك أم متى؟
1: شوفي، أنا البارحة كتبت موضوع مهم، قلت إذا كان هنالك إرادة حقيقية في هذا الموضوع وهنالك تعاون كبير من كل الأطراف السياسية وحتى من الفصائل نفسهم، يجب أن يكون هنالك تعاون من أجل نهاية الموضوع. والله لو كانت هنالك إرادة قلت لهم أن الحل بسيط جدا، خلاص أنتم تخلتوا سياسة ولديكم ما يقارب 90 إلى 95 نائب من أصول فصائلية موجودين بالبرلمان، خلاص اتركوا السلاح، الكل اشتركت، الكل باستثناء، أنا أقول لك باستثناء حركة النجباء لم تشترك في الانتخابات، أما البقية الكل اشتركوا ولديهم نواب، خلاص اليوم خلي الفصائل مثلا خلاص تدخل بالحج الشعبي ما عندنا مشكله.
0: طب هل من مؤشرات ان هذه الفصائل تقوم بذلك
1: نهائيا؟ علاقتها تكون فقط مع القائد العام والقائد المسلحه،
0: استسرم،
1: يعني يصير تنظيم اشبه بالعسكري، ما تاخذ اوامرها بس افتهميني كخطوه اولى، ما تاخذ اوامرها فقط من القائد العام والقائد المسلحه.
0: طب بس انا السؤال ما بعرف اذا عم تسمعني، نعم. السؤال، هل الفصائل او هناك مؤشرات أو قناعة لدى هذه الفصائل بأنه السلاح لن يوصلها إلى أي أمر، ولكن بالسياسة والدخول بالسياسة من الممكن أن يعني تعمل وتوظف يعني أفكارها ولكن بطريقة تلائم الدولة؟ أستاذ سرمد هل تسمعني؟ أستاذ سرمد يعني لا تسمعني أستاذ سرمد، نحاول أن نعود إليك إذا أو لإصلاح هذا الخطأ التقني. أشكرك من بغداد حتى الآن الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية سرمد البياتي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه عقد اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤكدا متانة العلاقة بينهما وعدم وجود خلافات مع بكين بشأن إيران.
2: Been a friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. And everybody said, "Oh, China, China." We've had no problem with China.
0: أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم قبل أيام تضم أفرادا من الجنسية الصينية على متنها، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين أفراد الطاقم حتى الآن. وأضافت الوزارة أن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء تأثر السفن بالنزاع. وصلت أول ناقلة نفط خام إلى كوريا الجنوبية منذ اندلاع الحرب في إيران. الناقلة أوديسا والتي تحمل علم مالطا شوهدت قرب ميناء دايسن، ومن المقرر أن تفرغ حمولتها في منشأة تكرير تابعة لشركة نفط كوريا جنوبية، علما بأن الناقلة عبرت مضيق هرمز بمنتصف أبريل مستغلة وقف إطلاق النار. أكدت الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية أن الأرباح والتدفقات النقدية الحرة لهذا العام ستكون أقل من المتوقع، وذلك أثر ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب الدائرة في إيران. هذا ورجحت الشركة وصول تكلفة الوقود إلى أكثر من 10 مليارات دولار هذا العام. أيضا أجبرت الزيادة الكبيرة في أسعار وقود الطيران الناتجة عن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران شركات طيران كبرى حول العالم على تقليص رحلاتها الجوية خلال موسم الصيف. ووفق تقرير متخصص في قطاع الطيران، جرى إلغاء أكثر من 75 ألف رحلة جوية خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، إلى جانب تقليص أكثر من 9,300,000 مقعد من جداول الرحلات. كما تصدرت شركة سبيريت الأمريكية قائمة الشركات الأكثر خفضا للرحلات بعد إلغاء نحو 33 ألف رحلة، تلتها يونايتد إيرلاينز بنحو 21 ألف رحلة، ثم دلتا وأمريكان إيرلاينز، فيما خفضت مجموعة لوفتهانزا الألمانية أكثر من 5,000 رحلة. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت

0: بعد خلال شهر أبريل للشهر الثالث على التوالي مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية نتيجة اضطرابات مرتبطة بحرب إيران. وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي بلغ 130.7 نقطة مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.6% مقارنة بشهر مارس. وفي تقرير منفصل رفعت المنظمة تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.04 مليارات طن بزيادة نحو 6% مقارنة بالعام الماضي. من باريس ينضم إلي الباحث الاقتصادي دكتور دانيال ملحم. دكتور دانيال أهلا بك معنا. استمعت الآن إلى هذه الأرقام بارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى أي حد يستطيع العالم أن يتحمل؟ وطبعا الدول الأكثر تضررا ما هي؟
1: تحية لك سيدتي والمشاهدين الكرام. اليوم المشكلة حتى في هذه الأرقام لا تزال هي بعيدة نوعا ما عن الواقع، على اعتبار أن الفجوة الإنتاجية لم تقدر إلى الآن بالشكل الدقيق. نحن نتكلم عن محاصيل زراعية خلال الفصل المقبل أو الفصل الذي بعده، يعني عمليا الفصل الثاني والثالث في 2026، ولكن نتكلم عن الفجوة الكبيرة في 2027. هذا معناه أن سيدتي أن الأسعار يمكن أن تكون مرتفعة هيكليا، وهو ما يحدث اليوم هو نفس الشيء ما يحدث في أسواق النفط. نرى أن أسواق النفط تنخفض، ولكن الفجوة الكبيرة في أو النقص في المعروض العالمي هو كبير جدا، لأنه هناك 10 مليون برميل يوميا. لذلك اليوم الأسواق تسعر شيئا بعيدا نوعا ما عن الواقع، لذلك نتوقع أن تكون الأسعار مرتفعة لفترة طويلة من الزمن.
0: وهذا الحال يمشي على الأسعار دكتور يدنيا. إذا أردنا يعني هيك أن نبسط الأمور للإنسان العادي اللي هو متأثر حقيقة، المواد الغذائية يعني اللي بتأثر فيها هو الإنسان العادي، المواطن العادي، وليس الدول والحكومات فقط، ما هو سقف ارتفاع الأسعار الغذائية؟
1: لا يوجد للأسعار المواد الغذائية سقف. اليوم سيدتي المنتج ما بين خيارين، الخيار الأول أن يشتري أسعار اليوريا أو الأسمدة الزراعية وهي ارتفعت بحدود 40% خلال الفترة الماضية، وبالتالي سوف يدفع هذا الارتفاع ويضيف هذا الارتفاع للأسعار النهائية، أو أن يكون المنتج الزراعي أنا لا أريد أن أشتري في هذه الأسعار، وبالتالي سوف يخفض السماد بالمحاصيل الزراعية وتكون المحاصيل الزراعية الآتية هناك نقص في المعروض، وفي الحالتين سوف يكون هناك ارتفاع في الأسعار. أنا أتكلم سيدتي عندما يكون هناك ارتفاع هيكلي، يعني عمليا أن تستمر هذا الارتفاع لفترة طويلة من الزمن. اليوم لم تنتهي الحرب، إلى اليوم النقص في المعروض لا زال مستمر في الأسواق، وبالتالي طالما هذا النقص مستمر، طالما أن الأسعار سوف تبقى مرتفعة أو أن ترتفع أكثر فأكثر خلال الفترة المقبلة عفوا، أكثر المتأثرين هي كافة الدول الناشئة سيدتي، جنوب شرق آسيا، أفريقيا، وأغلب دول العالم. حتى في أوروبا اليوم ترتفع الأسعار بشكل كبير، على اعتبار أن الحساسية أسعار أو التقلبات الكبيرة في الأسعار في أسعار النفط أو في مضيق هرمز سوف يؤثر بشكل سريع على الأسعار الغذائية قبل أسعار النفط، باعتبار لديها حساسية مفرطة على هذه.
0: إذا سلمنا جدلا أنه لم تتوقف الحرب الآن، كيف يمكن مواجهة هذه الأرقام اللي حتى الآن هي عالية ومرتفعة؟ فماذا فيما بعد؟ هل هناك من طرق لمواجهة هذا الأمر حتى ولو استمرت الحرب، أم فقط حتى نستطيع أن نحل المشكلة هو يجب إيقاف الحرب وفتح مضيق هرمز بشكل كامل؟
1: نعم، اليوم الهوامش المعروض العالمي ضيقة جدا، يعني اليوم لا يوجد حلول كثيرة. منظمة الغذاء العالمي أو حتى منظمة التجارة العالمية هي تدعو عمليا للتخزين، ولكن التخزين من أين الشراء؟ المشكلة هي في نقص في المعروض وليس المشكلة في مكان آخر. اليوم الحل هي أن تنتهي هذه الحرب، أن يفتح مضيق هرمز، ولكن حتى تعود الأسواق إلى حالها وتعود عمليا هذه السلاسل التوريد والإمداد إلى حالها يستلزم عمليا 6 إلى 9 أشهر. لذلك اليوم بال 2027 إلى الفصل الثاني في 2026 الفصل الثاني في 2027 سوف تبقى هذه الأسعار مرتفعة حتى لو انتهت الحرب اليوم.
0: شكرا لك الباحث الاقتصادي دكتور دانيال ملحم، كنت معنا من باريس.
1: شكرا لك سيدتي.
0: حال أوروبا اليوم مشاهدينا لا يشبه البارحة، خاصة بإغلاق مضيق هرمز ونقص إمدادات الغاز، وهذا دفع دول التكتل التفكير باتجاه التنقيب عن الغاز لتقليل اعتمادها على الاستيراد الخارجي.

0: السؤال الآن، من أين ستبدأ؟ الأوروبيون سيبدأون في عمليات التنقيب من الشمال الأوروبي، نتحدث هنا تحديدا عن بحر الشمال وأيضا عن النرويج، حيث تقبع احتياطيات ضخمة ولكن تحت ظروف مناخية قاسية. أبناء القارة العجوز سيحتاجون لضخ استثمارات عالية وأيضا تقنيات حفر متقدمة وإنشاء بنية تحتية مقاومة للجليد. هذه الخطوة قد تستغرق سنوات طويلة كما نتابع، نظرا لتكلفتها الباهظة التي قد لا تتحملها القارة. بالانتقال نحو الجنوب، يظهر شرق المتوسط قرب قبرص واليونان أيضا كمنطقة واعدة باكتشافات غاز جديدة، ولكن استغلال هذه المنطقة يبقى مرتبطا بتعقيدات سياسية حساسة تشمل ترسيم الحدود البحرية وبناء شبكات نقل ضخمة، كما ستكون بحاجة لجذب استثمارات دولية من خارج أوروبا لتحويل هذه الاكتشافات إلى مصدر فعلي للطاقة. أما بالاتجاه نحو الشرق، اليد العليا هنا ليست لبروكسل، خاصة في ظل وجود موسكو، فبولندا أيضا ورومانيا رهانان لأوروبا كبديل محلي عبر الغاز الصخري. لكن أوروبا أمام خيارين للنجاح أحلاهما مر. الأول أن أوروبا هي غير مرتاحة ماديا، لن تستطيع ضخ مليارات الدولارات لتوفير تقنيات التكسير الهيدروليكي وتطوير البنية التحتية البرية في ذلك المناخ القاسي المعروف. ثانيا، إن استطاعت أوروبا الاقتراض لتجسيد مشروعها هناك فستكون قد وضعت أموالها في صكوك روسية إن صح التعبير، وهذا لا يناسبها. أما البحر الأسود الذي يظهر كخيار آخر، وتحديدا بين رومانيا وبلغاريا، هناك بالفعل اكتشافات مغرية، غير أن استغلال هذه الاكتشافات يواجه تحديات جوهرية تعقد مسار تطويرها، كالاستثمار في بيئة غامضة بشأن الحجم الحقيقي للاحتياطيات في هذه المنطقة.
1: ممر ضيق تحول إلى أغلى منطقة مائية بالعالم من حيث تكلفة العبور والمخاطرة. سفن متكدسة في البحر لا تعبر ولا تعود، عالقة بين خطر القصف الإيراني والتكاليف الباهظة للانتظار. وبينهما تقف قضية التأمين التي تمثل العائق الأكبر أمام حركة التجارة العالمية. شركات التأمين رفعت يدها عن تكاليف السفن العالقة وبدأت بتفعيل ما يسمى ببند الحرب. فما هو بند الحرب؟ تنص بنود زمن الحرب في معظم العقود على أن شركات التأمين غير ملزمة بتغطية تكاليف السفن العالقة في مناطق النزاع النشط، وبقاء السفينة بعيداً عن النزاع مكلف، فكلفة بقاء سفينة حاويات ضخمة خارج المضيق تقدر بحوالي 50,000 إلى 80,000 دولار يومياً. وإذا قرر مالك السفينة التحرك دون دعم مالي وتأميني مؤكد، فإن أي ضرر يلحق بالسفينة كضربة أو تسرب نفطي ستصل التكلفة إلى نحو 100 مليون دولار. الأزمة رفعت المصاريف على شركات كبرى مثل ميرسك إلى 500 مليون دولار شهرياً. بحسب بيانات المنظمة البحرية الدولية، فإن أكثر من 1600 سفينة تقف الآن في حالة انتظار عند هرمز. دفع رسوم المرور لإيران قد يفتح الطريق أمام السفن، لكنه في الوقت نفسه قد يجر عليها عقوبات أمريكية. ومنذ اندلاع الحرب وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، استهدفت 32 سفينة بالصواريخ. وبعد سلسلة الاستهدافات سجلت 10 حالات وفاة مؤكدة بين أطقم السفن العالقة، وتسجيل 12 إصابة على الأقل، بعضها في حالة صحية خطيرة. سلطان العيبان، العربية.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنذر سكان عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان، من بينها النميري، طير فلسي، حلوسية، حلوسي الفوقة وطورة. وطالب الجيش السكان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وذلك وكما ذكر الجيش أن حزب الله خرق اتفاق وقف النار، مشددا على أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر الحزب ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. رجح مسؤول إسرائيلي كبير مقتل أكثر

من 2250 عنصرا من حزب الله منذ بداية مارس الماضي. المسؤول أكد وجود وقف للنار لكنه غير مفعل لعدم جاهزية حزب الله ولرغبته بالعودة وفق تعبيره، وأضاف أن القوات الإسرائيلية تحتفظ بحق العمل ضد أي تهديد ناشئ رغم تفكيك جميع القرى الموجودة في الخط الأمامي الأول ونسف منازلها باعتبارها بنى تحتية للحزب كما قال. سنتابع في نشرتنا بعد الفاصل. فاينانشال تايمز تكشف عن محادثات حول اتفاقيات تعدين بين أمريكا وجنوب أفريقيا.

0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
6: أهلا بكم من جديد. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في بريطانيا أن حزب العمال خسر 100 مقاعد بالتزامن مع تحقيق حزب الإصلاح مكاسب كبيرة. وغدا تفرز حوالي 30 مقاعد، فقد حزب العمال السيطرة على 8 مجالس، كما حصل الإصلاح على أكثر من 350 مقعدا. ومن المتوقع أن تشكل النتائج ضغطا كبيرا على رئيس الحكومة كير ستارمر، وسط ترقب لما إذا كانت ستؤدي إلى صدور دعوات من نواب حزب العمال لاستقالته، وبالتالي انطلاق معركة استبداله كرئيس للحكومة وزعيم لحزب العمال. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه يتحمل المسؤولية بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها حزب العمال في انتخابات المجالس المحلية. واستبعد ستارمر أن يستقيل من زعامة الحزب بعد الخسائر، مضيفا أن هذه النتائج لن تضعف عزيمته ولكن ستدفعه لتحقيق التغيير الذي وعد به على حد وصفه. تعهد وزير العدل البريطاني جيك ريتشاردز بأن حزب العمال عازم على تصحيح الوضع بعد خسائر واسعة في الانتخابات المحلية. ريتشاردز رفض الحديث عن إمكانية استبدال زعيم الحزب كير ستارمر، معتبرا الفكرة غير منطقية، ومؤكدا أن الحكومة بحاجة للاستماع للناخبين الذين يطالبون بإحداث تغيير حقيقي. من لندن تنضم إلي مراسلة العربية عروب عبد الحق. عروب، أهلا بك معنا. النتائج يعني تقريبا أصبحت واضحة، وبأن الحزب الحاكم يعني هو في وضع يعني ليس بالجيد، ولكن السؤال الآن كير ستارمر كيف سيواجه هذا الأمر، وخاصة بأنه لا يبدو بأنه سيستقيل.
7: بالفعل ميسون، يعني عمليات الفرز حتى الآن لم تنتهي، وقد تستمر حتى آخر ساعات اليوم أو حتى ساعات الصباح الأولى. ولكن كما ذكرتي، يعني النتائج الأولية تشير إلى يعني هي مؤشر لمجريات هذه الانتخابات. انتخابات محلية تعنى بخدمات مجتمعية، ولكن الكثير من الناخبين ينظرون إلى هذه الانتخابات على أنها يعني حكم أو اختبار سياسي لمنتصف ولاية كير ستارمر. وبالتالي حتى الآن النتائج تشير إلى صعود بعض الأحزاب على أطراف السياسة البريطانية، مثل حزب الإصلاح وهو حزب من أقصى اليمين، وحزب أحزاب أخرى مثل حزب الليبراليين الديمقراطيين وحزب الخضر من أقصى اليسار. طبعا النتائج حتى الآن هي ضربة مؤلمة بالنسبة لحزب العمال، ضربة مؤلمة لما يعرف بالجدار الأحمر، وهي المناطق التقليدية العمالية التي عادة ما تكون أو تاريخيا

0: حرفياً كانت قاعدة حزب العمال الانتخابية. حزب الإصلاح فاز حتى الآن بأكثر من 400 مقعد، وهو حزب لم يكن له حضور واسع أساساً في الانتخابات الماضية، وبالتالي كل المقاعد التي فاز بها هي مقاعد جديدة وليس فقط الاحتفاظ بمقاعد كانت له في الماضي، وبالتالي هو هذا تغيير للمشهد السياسي هنا في بريطانيا. الآن الانتخابات هذه المحلية رغم أنها يعني رغم أن نتائجها مؤلمة، ولكن هي لا يعني لا يكون ليس النتيجة لا تكون تغيير لكير ستارمر بشكل فوري، لأن هناك بعض المراحل ما قبل
1: يعني عروبة لنفهم أكثر
0: بحاجة إلى مثلا تمرد داخل حزب العمال.
1: قادر كير ستارمر مثلا أن يكون أو تكون هذه النتائج كناقوس خطر، ومن الممكن أن يقوم بإصلاحات معينة لتحسين الرؤية عند المواطن البريطاني ليعود في الانتخابات النصفية ويعيد الثقة بالحزب الحاكم؟
0: يعني كير ستارمر كان له اليوم تصريح قال بأن النتائج مؤلمة، ولكن هو يتحمل المسؤولية ويريد تغيير الوضع بالنسبة للناخب البريطاني. وكما ذكرت هذه الانتخابات لا يعني أن هناك سيكون هناك تغيير فوري لرئيس الوزراء كير ستارمر، ولكن ستشكل ضغط على رئيس حكومة بالأساس يعاني من انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة وحتى من داخل حزبه، وبالتالي هذه الانتخابات قد تعني تمرد في المستقبل القريب مثلا، ولكن ليس هناك أي مؤشرات حتى الآن على أن هناك منافس حقيقي يدعمه النواب في حزب العمال، ولكن هناك حديث يدور حول بعض الأسماء مثل أنجيلا رينر أو ويست ريتينغ وحتى أندي بيرنم، هؤلاء الأسماء المطروحة، ولكن حزب العمال له قوانين بالنسبة لهذا الموضوع إذا أراد تغيير زعيم حزب العمال، وهو أن يقدم منافس حقيقي، هذا المنافس يحظى بدعم 20% من أعضاء حزب العمال حتى يتم الوصول إلى مرحلة تغيير.
1: أشكرك عروب على كل هذه المعلومات، كنت معي من لندن مراسلة العربية. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الكرملين بدء هدنة ليومين مع أوكرانيا اعتبارا من منتصف الليلة الماضية ولمدة يومين تزامنا مع العرض العسكري الوطني في 9 مايو الجاري. ورغم هذا الإعلان، أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 95 مسيرة أوكرانية بمناطق وسط وجنوب البلاد.
2: في موسكو حيث تختلط رمزية التاريخ بضجيج الحاضر، تعود ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية على وقع حرب لم تضع أوزارها بعد. روسيا تقترح هدنة مؤقتة تزامنا مع احتفالات عيد النصر لإفساح المجال أمام إحياء ذكرى تاريخية جامعة، فيما يظل السؤال معلقا، هل يمكن للتاريخ أن يوقف نزيف الحاضر؟ ولو لساعات. عيد النصر لم يكن يوما حكرا على موسكو وحدها، بل هو جزء من ذاكرة مشتركة بين روسيا وأوكرانيا وشعوب أخرى، إرث سوفيتي ثقيل يحمل في طياته تضحيات الملايين في مواجهة النازية، غير أن هذه الذاكرة التي كانت توحد أصبحت اليوم ساحة خلاف جديدة. في الرواية الروسية ما يجري هو استمرار لمعركة قديمة وحرب ضد النازيين الجدد. في هذا العام وحتى في قلب موسكو تبدو الاحتفالات مختلفة، تقليص في عرض الآليات العسكرية وإجراءات أمنية مشددة وقطع لشبكات الاتصالات، وفي خضم كل ذلك يظل شريط جورجيوس الأسود والبرتقالي حاضرا بقوة، شريط يرمز للفخر والمجد العسكري ويمثل الإنجاز العظيم للجنود السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى كما يسميها الروس. لكن كيف هو المشهد في كييف؟
3: في أوكرانيا عبد الجواد لم يعد شريط سان جورج الشريط الأسود والبرتقالي الذي استخدم خلال الحرب العالمية الثانية مجرد رمز تاريخي، بل أصبح عنوانا لانقسام في الذاكرة. هذا الشريط الذي مثل النصر العسكرية للشعوب السوفيتية وكانت أوكرانيا جزءا منها حضر رسميا في البلاد التي اعتمدت بدلا منه زهرة الخشخاش الأحمر كرمز لإحياء الذكرى في تحول لم يكن ثقافيا فقط، بل جزءا من إعادة تعريف الدولة خاصة بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا في العام 2022. وعلى خط موازن اعتمد

0: أعلنت أوكرانيا 8 مايو يوما للذكرى على النمط الأوروبي، حيث تحيي الدول الأوروبية هذا التاريخ باعتباره يوم استسلام ألمانيا النازية. هذا التحول بدأ بعد الثورة الأوكرانية عام 2014 حين شرعت كييف بالابتعاد تدريجيا عن الرموز السوفيتية وفك الارتباط مع إرثها، وتكرس في عام 2023 عندما أعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي 8 مايو يوما رسميا للنصر على النازية. فمنذ الاجتياح الروسي الشامل لأراضي أوكرانيا أصبح الاحتفال المشترك مع روسيا غير مقبول سياسيا أو شعبيا، كما غيرت أوكرانيا شكل ومضمون إحياء الذكرى، فألغت العروض العسكرية الضخمة والاحتفالات الجماهيرية لتحول المناسبة إلى يوم لإحياء ذكرى الضحايا والحداد والتأمل. لم يتوقف التباين عند الماضي بل امتد إلى الحاضر، مع خلاف هذا العام بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره فلاديمير بوتين حول توقيت الهدنة المرتبطة بإحياء الذكرى، وبينما ترفع روسيا شعارا يمكننا أن نعيد الكرة في استحضار لفكرة القوة والانتصار، ترد أوكرانيا بشعار لن يتكرر أبدا، في تعبير واضح عن اختلاف الرؤيتين بين من يستحضر النصر كقوة ومن يستحضر الذاكرة كتحذير من تكرار الحروب. ضيف عادل، العربية، كييف.
1: كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا بدأتا محادثات تمهيدية بشأن اتفاقيات محتملة في قطاع الموارد الطبيعية تشمل التعدين والطاقة والبنية التحتية. وذكرت الصحيفة أن نحو 25 مسؤولا من البلدين اجتمعوا الأربعاء في جوهانسبرغ لبحث التعاون في مجال المعادن في خطوة تعد أعلى مستوى من الاجتماعات الثنائية هذا العام رغم التوترات التي شهدتها العلاقات بين الجانبين مؤخرا. أفاد تقرير لوكالة بلومبرغ بأن السلطات الأمريكية تشتبه في تورط شركة مرتبطة بمبادرة الذكاء الاصطناعي الوطنية في تايلاند بتهريب خوادم متطورة تحتوي على رقائق انفيديا إلى الصين بقيمة تقدر بمليارات الدولارات. التقرير ذكر أن مجموعة علي بابا الصينية تعد من بين الجهات المستفيدة النهائية من هذه الخوادم وتضم رقائق متقدمة من انفيديا. وبحسب التقرير أشار مدعون أمريكيون في مارس الماضي إلى أن شركة مقرها بانكوك اشترت خوادم بقيمة 2,500,000,000 دولار خلال عامي 2024 و2025، فيما قالت بلومبرغ أن الشركة المقصودة هي أوبون كورب التايلندية. عزلت وكالة الأمراض المعدية في سنغافورة 2 من سكانها كانا على متن سفينة سياحية مرتبطة بتفشي فيروس هانتا المميت. الوكالة أكدت إخضاع هذين الشخصين لفحوصات طبية وهما رجلان في الستينيات من العمر، مضيفة أن كلاهما بصحة جيدة وأحدهما يعاني فقط من سيلان في الأنف. إلى العناوين. مصدر دبلوماسي يؤكد للعربية وجود عقبات قائمة في مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران. مصدر سعودي يؤكد للعربية أن المملكة تدعم جهود إنهاء الحرب ولم تسمح باستخدام أجوائها لدعم أي عمليات عسكرية. معهد العلم والأمن الدولي يكشف عن استهداف أمريكا وإسرائيل لما يصل إلى 9 مواقع نووية. حزب العمال البريطاني يتكبد خسائر فادحة في الانتخابات البلدية وستارمر يؤكد استمراره في منصبه. المنظمة الأممية للأغذية والزراعة تحذر من تضخم في أسعار الغذاء عالميا للشهر الثالث على التوالي. أشكر متابعتكم، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة

0: العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق

0: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
2: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
3: في الادارات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
1: من السياسة الى الاقتصاد،
4: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر
1: الذهب، إلى الرياضة
5: ارتفاع الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
7: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
8: عبر شبكة مراسلين.
9: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
8: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
10: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
8: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
11: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
8: تغطية خاصة،
12: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
8: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
13: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
14: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
15: أقفلها الكاميرا خلاص.
16: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تمام الثانية بتوقيت الرياض، 11 بتوقيت غرينتش. نشرة موجزة للأخبار من العربية FM، أقرأها عليكم أنا هناء عوني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات التي طالت مدينتي قشم وبندر عباس جنوبي إيران ليست سوى صفعة خفيفة، وأن وقف إطلاق النار مستمر وقيد التنفيذ. ترامب لوح كذلك بتصعيد الضغوط على إيران إذا لم توقع اتفاقا يمنعها من امتلاك أسلحة نووية.

وقبل ذلك كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها اعترضت هجمات إيرانية غير مبررة وردت بضربات دفاعية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية. هذا واتهمت بحرية الحرس الثوري أمريكا بخرق وقف إطلاق النار بالهجوم على ناقلة نفط قرب ميناء جاسك. من جهتها حثت الولايات المتحدة الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم القرار الذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز. وأكد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل على أن مسودة القرار المشترك تضمن التدفق الحر والآمن للتجارة بمضيق هرمز. أكد مصدر سعودي للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية، وأضاف المصدر السعودي للعربية أن المملكة تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. أفاد مصدر دبلوماسي للعربية باستمرار جهود التهدئة بين أمريكا وإيران وأنه من المتوقع وصول رد الإيراني اليوم. إلى التطورات في لبنان، حيث أنذر الجيش الإسرائيلي سكان عدة بلدات وقرى جنوبي لبنان وطالبهم بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر. أكدت الخارجية الأمريكية أن إسرائيل ولبنان سيعقدان محادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو، وأفادت مصادر العربية أن لبنان بعث برسائل لواشنطن تعبيرا عن رفض التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد جهود التهدئة. في بريطانيا أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية خسارة حزب العمال لمئات المقاعد بالتزامن مع تحقيق حزب الإصلاح مكاسب كبيرة. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يتحمل المسؤولية بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها حزب العمال في الانتخابات. قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل عدم الرضا الأوروبي من المفاوضات التي يقودها الرئيس الأمريكي. إلى الأخبار الاقتصادية، حيث أجبرت الزيادة الكبيرة في أسعار وقود الطيران الناتجة عن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران شركات طيران كبرى حول العالم على تقليص رحلاتها الجوية خلال موسم الصيف. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال شهر أبريل للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية نتيجة اضطرابات مضطربة بحرب إيران. نهاية النشرة الموجزة جاءتكم من العربية FM. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
0: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان، من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلينا.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكفلها الكاميرا خلاص.
1: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
11: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
12: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
14: لا تذهبوا بعيدا، قسم بمعركة مخيم جنين، فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
15: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
14: أكبر شبكة من المراسلين.
16: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
14: وأفضل باقة من المختصين.
17: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
14: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
4: عربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
18: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
18: ما أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
11: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
12: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
19: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من

0: الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء. على العربية FM.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
3: تحليل.
4: يعني أنت تتكلم فنياً.
5: قالوا القادسية المفروض الأول.
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
7: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
8: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
10: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
11: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة كن ضاع في استاد العربية، اللي كانت في رمضان لكن نعود في وقت إن شاء الله أنه يكون مناسب خلال استاد العربية الثانية ظهرا، واللي أكيد لازم يعني نعتذر لكم أول شيء على الغياب، ولأنه زي ما تعرف أن العربية ما هي قناة فقط رياضية، هي قناة علم. كان الأحداث اللي صارت في رمضان بعد رمضان، الأحداث الإخبارية، مشاكل إن شاء الله قصري صراحة، فترة حسم وملفات كثيرة، بعض الأمور اللي عندنا نهائي كأس ملك بين فريق توتر وبين انقذ بعض موسمه اللي لا زال للديربي ضد النصر في منتصف هذا فيه. بس النخبة اللي يعني لجلال

0: بعد هنا مرايح جاي وقت النخبة غايب حقيقي حقيقي يعني بعض يعني الواحد يتمنى فريقه ويمكن الأندية اللي تنافسه ما يتمنى إنه أحيانا تحقق بطولات هو حققها، لكن فريق اللي يستاهل فرض الملعب لابد، والأهلي كان فريق كفو بمعنى الكلمة.
1: الله يبارك فيك، أتوقع أن العمدة برضه قاعد يبارك في قلبه، فالله يبارك فيه برضه.
0: أنا ما أعتقد
2: باركت
1: أنا منتظرك صراحة تبارك لي عشان أقول لك النخبتين صراحة في الرأس توجع صراحة، يعني ثقيلة، بطولتين متتالية شهدنا عليها، في كلام كثير عن النخبة الثانية، لكن يعني يكفي التعليق أنه أقول أنه سبحان الله النخبة هذه كانت درامية بحتة مقارنة بالنخبة الأولى. النخبة الأولى كان فيها اكتساح على كل الأصعدة، الأهلي كان يكتسح خصمه يعني في كل النواحي، النخبة الثانية لا، تخيل أنه في كل الإقصائيات كانت تيجي اللحظة اللي الأهلاوي يشوفها حتى توقف الرحلة، لكن مع ذلك كانت التفاصيل توقف مع الأهلي بلمحات فردية وإلى آخره. والأهلي يستاهل، ليش يستاهل؟ سبحان الله يا أخي، أنت لما تشتغل صح، أو خليني أقول لك لما تشتغل على الأقل الحد الأدنى من يكون عملك صحيح، من يكون عملك تراكمي جيد، تستاهل أن التفاصيل توقف معك. راح نوقف فيها كثير وراح نرجع لها كثير، فالله يبارك فيك. الحمد لله. أنا حاب صراحة أسمع تعليق عمدة
0: بخصوص قبل تعليق العمدة، معلش يا عمدة، لأنه لازم نتكلم كمان على الاتحاد ووضعه اللي صار متأزم نوعا ما.
1: صحيح،
0: أنا أتذكر أنه في فترة النخبة كنت أعتقد أنه أهم المباريات لكل الأندية هي المباراة الأولى.
1: صحيح،
0: يعني أعتقد الأهلي والدحيل، الهلال والسد، والاتحاد والوحدة الإماراتي، كانت أنا أعتقد كانت مباراة مفصلية. الاتحاد يمكن هو اللي كان في لحظات غير يعني قلة توازن مهولة، يعني الاتحاد لا يمكن التنبؤ بما سيفعل أبدا، عكس الهلال اللي قادر تتنبأ أنه ممكن يقدم مباراة جيدة، لكن بعض الأخطاء في الحالة الذهنية في الحالة الفنية. والأهلي أظن كلنا شفنا أن مباراة الدحيل هي أكثر مباراة من وجهة نظري أنا، يعني من خلال الشوط الأصلية يعني ما شفت فريق يمكن قدم مباراة أفضل من الأهلي نوعا ما إلى الدحيل صراحة، يعني في الأشواط الإضافية ظهر المخزون البدني بشكل واضح، الفريق القطري توقف بشكل كامل، الأهلي فرض سيطرته بشكل كبير. لكن أنا دائما تستوقفني لحظة واحدة في النخبة هذه، تجمع اللاعبين الأهلي بعد حالة الطرد أعتقد صحية كانت
1: مباراة جهور. صحيح،
0: أعتقد هذه تلخص المرحلة، أنه نحن حتى لو عندنا قصور فني في بعض الجوانب، حتى لو عندنا مشاكل بالكرة تظهر، لكن قادرين من خلال ربح كل الثنائيات، من خلال لقطات فردية، أن نحن نصنع فارق. وفعلا يعني دائما نقول، وهي المصطلحات هذه يحبها الجمهور، يمكن المحللين ما يحبوها، لكن هي بطولة حضرت بالمرجلة فعلا. يعني
1: صحيح،
0: الشيء الثاني دائما نقول بطولة الأولى تسهل كثير للبطولات اللي بعدها.
1: صحيح،
0: هذا شيء لازم نؤمن فيه. وأنا كهلالي يمكن عشت هذا الصراع، وكل جماهير الأندية الأخرى، أنا أتذكر ناس كثير، يمكن هزين ذكرتها أو شخص يمكن أهلاوي ذكرها، قال أنا ما كنت أخاف الهلال يحقق بطولة، أنا أخاف الهلال يحقق البطولة ذيك، لأنه بعدها الهلال العقدة هذه والحالة الذهنية والتأزم ممكن راح ينحل. فأعتقد هذا اللي حصل للأهلي، لكن الأهلي بعيدا أنه حقق بطولات صنع لنفسه إرث مهما كان. الأهلي كان في هذه اللحظات المفصلية من المواسم كان من الأندية، أنا دائما أشبه الأهلي بالنصر في بعض اللحظات المفصلية، هما يعني الهلال والاتحاد يمكن أفضل من هذه النواحي، أنه حتى في أيام الشك أحيانا يتجاوز، خصوصا الهلال، لكن الأهلي كان يقع في فترات الشك، النصر كان يقع، لكن الأهلي دحين كرس إرث أعتقد راح يستمر معه فترة ما هي سهلة.
1: شوف،
0: فيعني لك الحوار، وأبغاك تخش على طول في الاتحاد، فين رايح؟
2: طيب، لا هو قبل الاتحاد يعني صراحة إحقاقا للحق أعتقد أن الأهلي يستاهل أنك أنت توقف عنده شوي. شوف، الأهلي ممكن ناس كثير تكلمت عن شخصية اللاعبين، تكلمت عن الحالة الذهنية نوعا ما اللي اقترنت بالنخبة، وكيف أنه اللاعبين حتى تعاملهم مع النخبة أصبح مختلف نوعا ما، من ناحية ذهنية ومن ناحية تركيز ومن ناحية مجهود ومن ناحية حتى أداء فردي. لكن ترى قليل اللي يتكلم كيف وصل الأهلي لهذه الحالة.
1: صحيح،
2: الحالة اللي وصلها الأهلي ترى ما جات، يعني حتى ممكن النخبة الأخيرة، بما أنك أنت ذكرت التفاصيل، أنه في بعض التفاصيل خدمت الأهلي، لكن بالمقابل أنت لازم تشوف الأمور اللي وقفت ضد الأهلي. الأهلي وقفت ضده حالات طرد، وقفت ضده تفاصيل أخطاء معينة في المباريات، يعني تتكلم عن مجموع إقصائيات، مباراتين منها أنت لعبت ناقص، هذا مو شيء سهل.

0: ولا يحبه
1: دقائق كثيرة،
0: دقائق كثيرة، عدد دقائق كبير جدا. في النهائي وقت ما انحطيت على المحك فجأة وانت قاعد تعاني وما انت قاعد تقدم افضل مباراة ممكنة، شفت انه لا انا ذحين لازم ابدا واحاول اني اكسب المباراة اللي انا من الاساس ماني جيد فيها بعشر لاعبين. هذه ترى تفاصيل تعتبر عكسية الاهلي، لكن في ذات الوقت الاهلي وصل للمرحلة هذه بعمل، العمل هذا فيه قصور وارد، العمل هذا فيه سلبيات وارد، ما في عمل كامل في الاخير يعني، لكن في نهاية المطاف الحالة النهائية اللي احنا شفناها في الاهلي في اقصائيات النخبة هي نتاج عمل قرابة 17-18 شهر مع ماتياس، نتاج عمل متعلق كذلك باللاعبين وجديتهم في التعامل مع النخبة. ممكن الفارق الجوهري والأهم بين النخبة الثانية والنخبة الأولى هو شيء أنا ذكرته ليلة النهائي بعد ما فاز الأهلي، شيء ينطبق على الهلال، شيء على سبيل المثال ينطبق على ريال مدريد في أوروبا، أنه بعد ما تحقق البطولة الأولى والبطولات القارية والإقليمية بشكل عام معروف أن هي فيها نوع من التفاصيل معين، أنت إذا ما كان عندك لاعبين عندهم القدرة أن هم يتعاملون مع هذه التفاصيل راح تعاني ولو كنت الأفضل.
1: وسألوا المدريدية،
0: وسألوا يعني فعلا يعني ريال مدريد هو المثال الأكبر والأوضح على الشيء هذا.
1: صحيح.
0: الأهلي بعد ما حقق النخبة الأول اللي كان مكتسح فيها وكان مميز فيها وكان عالي فيها وقدر يكسر العقدة، ما هو لأنه على دراية بهذه التفاصيل لكن قدر يكسبها لأنه هو كان فريق عالي ببساطة. النخبة الثانية لا، الوضع كان مختلف، مريت بلحظات شك، مريت بلحظات ضعف، سيناريوهات وقفت قدامك لكن قدرت تتعامل معها بشكل ممتاز. أنا بالنسبة لي المبدأ أنه دائما في البطولات القارية اكسب واحدة، غالبا خلال 3-4 سنوات كحد أقصى بتكسب الثانية، إلا إذا أنت عملت تغييرات كبيرة أو على سبيل المثال كنت زي جيل تشيلسي 2012 اللي كسبها كلحظة ختام على سبيل المثال وبعدها بديت عملية إعادة بناء، هذا مختلف. لأن أتكلم عن حالة طبيعية، شيء هذا صار مع الريال، صار مع الهلال، صار حتى مع الاتحاد، يعني ترجع بالمعايير 20 سنة للخلف الاتحاد حقق واحدة رجع مباشرة حقق الثانية، الأهلي الآن حقق ثنتين متتالية، وأنا ما أستبعد كذلك نطبق نفس المعيار في حال الأهلي ما عمل تغييرات ضخمة على هوية الفريق وعلى العناصر، وهذا المتوقع إذا ما حققها الموسم الجاي. فتأكد أنه الأهلي الآن من نوعية الفرق اللي كل سنة بتلقاه مشخص في دور الأربعين.
2: نحن حققنا
0: جاهز
2: نسوي هذا الشيء. طب في نظرك ولا لازم نسأل السؤال هذا إذا حقق الجاية هذه
1: يعتمد على نتيجة النهائي؟
2: أيوة والله شايف الشلساوية أنا حاليا وفي يعني شرقي والشباب خلاص بيموتوا ولا يحقق أرسنال،
1: لأن الآن بدأ ينفتح نقاش كبير لندن من جديد يعني.
2: أيوة من كبير لندن
0: إلى الآن باقي، أنا حاط الأمل عند ديمبلي يقول يعني يا رب إن شاء الله أنه ينقذنا من هذه الكارثة. لكن ترى أرسنال فعلا ترى يتشابه حتى مع نخبة الأهلي.
1: صحيح.
0: في نقاط كثيرة، لو قدر أرسنال أنه هو يحقق دوري أبطال أوروبا السنة هذه ولو قدر يحقق الدوري كذلك للمعلومية يعني بنشوف رش.
2: هذا اللي رايح للأهلي، ترى الأهلي نعم حقق النخبة وراح يسعى لكل نخبة، لكن أعتقد الدوري لابد يأتي.
1: أكيد
2: لابد يعني يبدأ يدخل، نحن ما نبغى نقول من أضعف من أقوى، طيب أنه في كل فريق. أنا الهلال لما كان ينقل لي مثلا والله الدوري أقوى من دوري أبطال آسيا، الأهلاوي لو قلت له هذا الشيء يقول لك لا يا أخي في التفاصيل، ولا ما كانت الأندية خرجت يعني.
1: صحيح.
2: في الأخير نادي مثل السد تأهل بشق الأنفس وبتغيير مدرب يخرج المتصدر الهلال، معناها البطولة هذه لازم تكون بخير. أنا دائما أقول دوري أبطال آسيا لابد تكون بخير عشان تحققه.
1: أكيد.
2: ما تروح له أعرج شوية تكتب سطر وتمحي سطر، لا لازم تروح له بخير. بالحديث على أرسنال أعتقد فيه كلام كثير بس ما راح نخليه في ذي الحلقة. أنا عندي كلام كثير عن أرتيتا، عندي كلام كثير عن أرسنال، وأنا شايف للأسف كثير في محللين كورة الى الان ما هم معترفين بفكره انه قادر تنجح باساليب كثير، وكانه هناك اسلوب واحد للنجاح في الكوره، فلازم نتكلم فيه ونقرنه بالمدربين اللي هنا. لكن لابد نعود للحدث الاهم هذا الموسم، بطوله كاس الملك، الختام اليوم بحضور السيدي سمو الامير محمد بن سلمان، اعتقد تشريف كل الرياضيين، ملعب عظيم جدا في انتظار ملاعب اخرى، فريق والسنين الأخيرة ترى شفنا أكثر من بطل من الأندية. صحيح. اللي ما هي منافسة بشكل كبير، فالخلود قاعد يلعب على هذا الشيء، وعنده صراحة عنده المقومات أقصد يعني، أخرج الاتحاد، لعب مع الاتحاد مباراة ند لند في الفترة الأخيرة، ينعم الاتحاد تفوق، الفريق ما هو بذيك السهولة خصوصا أنه وصل نهائي، خصوصا أنه النهائي له تفاصيل. والهلال اللي أكيد كلنا عندنا كلام كثير عن وضعه بشكل

العام الفني عن وضع إنزاغي كرة الثلج اللي قاعدة تزيد على إنزاغي، اللي أنا أقدر أنا أركب هذه الموجة وأقول ترى أنا قايل لكم من قبل الموسم، لكن صار في أنا بدأت أشوف تبرعة زي ما أنتوا ذكرتوا.

0: لكن كتوقعات على الورق أكيد كلنا بنروح لهلال ما فيها كلام، لكن كتوقعات في النهائي للمرحلة الماضية فين علة الهلال حسين؟ أنا بسألك أولا، أنا بتكلم آخر واحد فيكم عشان حقيقي نظرة المحايد دائما غير نظرة العاطفي، مهما كان نظرتي للهلال لابد يكون فيها عاطفة. طيب فأبغى أعرف الهلال كيف تشوفه؟ شوف، والسؤال الأهم إذا أنت صانع قرار في الهلال، إنزاغي يكمل موسم قادم أو لا؟
1: طيب شوف، بخصوص الهلال أنت عارف عندي كلام كثير صراحة بخصوص الهلال أكثر من أي نادي، لكن أبغى أوقف عند الأهلي شوية. ما ليش تحملون، احنا مشينا محور الاهلي
0: بعد الموسم يعني. بنسوي
1: ان شاء الله على يعني. بس انا بقول نقطه مهمه، بعد النخبه الاولى اللي الاهلي حققها كلنا كاهلاويين، وانا الان هنا اتكلم بلسان الاهلاوي، جاء شعور انه الكل عنده امتنان تجاه ماتياس عيشله، سواء ما قبل النخبه انت كنت مؤيد له ما كنت مؤيد له، الكل تقريبا اتفق على هذا الشيء. لكن بعد النخبة الثانية أنا أظن أن أي رياضي سعودي وأي محب للدوري السعودي وأي مشجع لأي نادي لازم يكون عنده امتنان لماتياس عيسلة، لأنه اليوم ماتياس أعطاك نموذج كيفية صناعة فريق بطل. إحنا للأسف مصطلح البناء، مصطلح الصبر، ومصطلح أنك أنت تبني عمل تراكمي خطوة تلو الخطوة وجولة تلو الجولة، هذا شيء غير معترف فيه. اليوم الأهلي قدم نموذج واضح وصريح لكل الأندية إيش قيمة الاستقرار. اليوم لو تبي تجسد مثلا إقصائيات الأهلي في البطولة الأخيرة وتشوف قيمة الاستقرار، مثلا في مباراة فيصل كوبي فجأة احنا كنا حاضرين في الملعب، شفنا تبديل، السنتر خرج ودخل مكانه فراس البريكان مهاجم ثاني، كيسي رجع سنتر ورجع سنتر باك، وإنزوميو رجع لاعب وسط وأضيف فراس، تغير الرسم كليا وتغيرت حتى مراكز اللاعبين وانتشارهم. هذه خطوة ترى يعني عشان الناس تظن أنه شيء سهل وشيل قطعة وحط قطعة، لما يكون مدرب قادر أنه يحرك أي لاعب كبير من مركزه هذه قيمة الاستقرار، وهذه قيمة أنه كيف هو انتزع الإيمان من الجميع. فأنا اليوم أقول لك ماتياس عيسلة أعطى نموذج للكل كيف أي فريق قادر ينجح بعد صبر واستقرار، رغم ان استقرار الاهلي عليه تفاصيل كثيره. يعني ربما احنا ممكن نتكلم ان الاهلي لو كانت عنده مثلا ملاءه ماليه في بعض الامور كان ممكن الاستقرار هذا ضرب فيه ضرب الحائط، لكن برضو سبحان الله مع الظروف اللي فرضت على الاهلي هذا الشيء فرق كبير او فرق كثير مع الاهلي في النخبتين، خصوصا النخبه الثانيه اللي قلت ان الاهلي تشعر انه في سيناريوهات المباريات كان يكافئ على صبره ويكافئ على النضال مع بعض اللاعبين، وراح نوقف عندهم.
0: كأنك تقول الهلال لازم يمشي في ذا الطريق مقدمة.
1: يا سلام عليك لماح أبو ليال لماح. شوف إنزاغي، أنا في يناير إحنا كنا نصور هنا كنت أقول لك إنه في أزمة، وقت الهلال كان متصدر إذا ما خاب ظني فرق 7 نقاط أظن أو شيء زي كذا، كنت أقول إنه في أزمة شك قاعدة تكبر، وكنت وقتها أقول إن مسألة التعثرات للهلال قادمة لا محالة، لأن أزمة الشك وضحت ما بين إنزاغي والمدرج وعدم الرضا عن أسلوبه، هذا جانب. لكن الجانب الثاني اللي أنا أشوف أنه في الشأن الهلالي ما يعطى حقه، مردود اللاعبين أقل ما يقال عنه أنه كارثي، وتتكلم عن كامل النجوم باستثناء لاعبين إلى 3 كحد أقصى. نيفيز عنده مصيبة في المردود، سافيتش عندي ملاحظات كثيرة على مردوده، مالكم اللي أوكي صحيح، يعني أنا مالكم تتعرف إعجابي الشخصي بمالكم من الموسم الأول، حتى اني كنت اصنف افضل صفقه لانتهى الصندوق في الموسم الاول، بغض النظر هل انت جيد كلاعب عمق او كلاعب طرف، لكن في مصيبه مردود، وقارنها مثلا بمردود لاعبين النصر الان مع خيسوس، رغم انه ترى على مستوى الافكار على ارض الملعب مثلا إنزاغي قد يكون اعلى من خيسوس في نواحي كثيره، لكن في قضيه مردود وفي مصيبه اداء من اللاعبين، هذا ما يبرئ ساحة إنزاغي، لأنه برضو أداء اللاعبين تأثر عليه عوامل من ضمنها أفكار المدرب وتوجيهاته وارتياح اللاعبين النفسي والبدني معاه، هذا ما في منه شك. لكن اليوم أنا أقول لك نفس النقطة اللي كنا نقولها على أهلي، اللي كنا نقول ماتياس وإن كانت عنده مشاكل إلا أن مردود اللاعبين كارثي معاه، هذا الكلام ينطبق على لاعبين الهلال بالكامل. طيب أنا خليني يعني أروح أقفز خطوات للأمام، أقيل إنزاغي، في سؤالين، من المدرب اللي راح يجي يكون افضل من إنزاغي؟ والنقطه الثانيه، لو كان المدرب افضل ايش يضمن لي ان المردود يكون افضل؟ فاليوم انت تكلمنا

0: الهلال، أظن أن الهلال يحتاج وقفة كبيرة في الصيفية، وهذا الكلام ممكن البعض يشوفه يسمع ويضحك. طيب يا أخي الهلال أكثر نادي دفع في الشتوية وأكثر نادي تعاقد، صحيح، بس للأسف أنه يعني بالنسبة للهلاليين واضح أن التعاقدات ما تغني بصراحة. وبرضه في نقطة مهمة أنا أؤمن فيها، شخصية الأندية. الهلال من 2019 تقريبا يستمد شخصيته من مهاجمينه، هذا مما لا شك فيه، وما قبلهم إدواردو، ولكن إدواردو ما كان يحتسب كلاعب مهاجم. جوميز ثم حقبة بسيطة مع إيجالو، وما بعدها مترو. الشخصية هذه كانت تخلي الهلال يهيمن، وإذا ما هيمن قادر يفوز. فهذه طبعا كانت تنعكس، وإحنا دائما نتكلم عن نقطة أن الفوز يجيب فوز. نفس الشيء اللي صار في سلسلة الأهلي في الدوري هذه الفترة، أنه كان يفوز في مباريات ما كان صراحة الفريق يعني يقدم فيها مباريات جيدة، أو الاتحاد حتى الموسم الماضي. فالهلال كان يستمد الشخصية هذه من مهاجمينه. صار عندك اختلال في خانة الهجوم، الفريق ما صار فيه حسم، رغم أن الهلال اليوم أنت تتكلم عن الأرقام، وإن كانت في حالة عدم رضا عن الحالة الهجومية للفريق، لكن اليوم الهلال أرقامه في صناعة الفرص المحققة من ضمن الأعلى، إذا ما كان الأعلى، أظن أنه المركز الثاني. أرقام الفريق ما تترجم هذا الشيء، أن الفريق يخلق فرص محققة بكثرة. رغم كذا الفريق تهديفيا ما راح أقول لك أنه عادي، ولكنه أقل من المتوقع أو أقل من المفترض. نقطة ثانية، مع سوء المهاجم حصل فيه درب عند كم لاعب بشكل ملحوظ. اليوم أنا لو أكلمك كشخص هلالي أو كشخص متابع للشأن الهلالي، أعطيني أي لاعب حلو راضي عن عطائه على مدار موسم كامل. أنا بالنسبة لي كمتابع للهلال وأتكلم عن اللاعبين الأجانب تحديدا، بصراحة على مدار موسم كامل ما عندي رضا تجاه أي لاعب في الهلال إلا لاعبين من ضمن الأجانب، كوليبالي وثيو. وحتى ثيو كانت فيه حالة شك في البداية، أنا مقدر هذا الشيء، ولكن الرجل رقميا على مستوى النقاط اللي جابها، على مستوى اللمحات اللي قدمها للفريق خصوصا في مباريات إقصائية مثل كأس الملك ضد الأهلي وغيرها، خلينا أقول لك استحق الكريدت أنه يصنف غير بصراحة عن نيفيز وسيفيتش ومالكم. نيفيز أنا ما أنكر أنه في الدور الأول قدم فترة ممتازة جدا، لكن تذبذب كبير يعيش نيفيز، وكل أجانب الهلال ساهم في الشيء هذا. إنزاغي مدرب مناسب للهلال كليا لا، لكن المفترض أن النتائج تكون أفضل بشكل واضح، يعني ما في شك.
1: شوف، هو نوعا ما ممكن أكبر سبب أو أكبر نقطة تسبب مخالطات بشكل عام في الأندية هي مسألة المشاكل المركبة.
0: صحيح،
1: يكون في مشكلة متعلقة بالمدرب، ويكون في مشكلة متعلقة باللاعبين، ويكون في مشكلة متعلقة بالعمل الإداري. هنا نوعا ما يوم تضعهم الثلاثة في ميزان يبدأ يختل، يعني التقييم خلينا نقول يكون صعب نوعا ما. من الصعب أنك أنت تقيم ثلاث جهات بشكل عادل، وفي الغالب بيحصل أنه في ميزان مختل، أو في شخص يا إما يأخذ ثناء أكثر من اللازم، يا إما يتم انتقاده أكثر من اللازم. ممكن في بداية الموسم من الأمور اللي طرقنا لها أنه هذه من المواسم القليلة جدا اللي أنا كنت أخذ نظرة على سكواد الهلال، وللأمانة أكون مصدوم من الأسماء اللي أشوفها، مصدوم من جودة الأسماء، ومصدوم من فعالية الأسماء، وكذلك انصدم يوم أني أربط المسألة بمدرب الفريق ومتطلبات مدرب الفريق وحالة مدرب الفريق تكتيكيا. هذه كلها أمور تخليك من الأساس أنت داخل الموسم وأنت ما أنت راضي عن سكواد الهلال، هذا كمنطلق يعني. وهذا يرجعنا لعمل إدارة الهلال، يعني ما راح نتطرق لمرة ثانية ولا راح
2: الحارس اللي جاي،
1: والحارس اللي قيمته 300,000 يعني هذه خلصنا منها يعني. لكن
2: اللي لا زال متواجد ترى،
1: يعني ما زال متواجد ولا زالت الصفقة يعني
2: الشراء الجزائي حقه 300 شغل جزائي مليار شكله
1: يعني لا زالت الصفقة ما لها معنى يعني. أنا ترى من الأمور اللي انتظرها في ختام الموسم تفسير الصفقة 300,000 هذه، لكن على أي حال خلينا نترك موسم الهلال كامل وناخذ الفترة الماضية، بما أنها هي أكثر فترة تقريبا أنا شدتني في الهلال. الفترة الماضية هي الفترة اللي أنا كنت أنتظرها من الهلال، أتكلم من ناحية تكتيكية، وما أتكلم عن إنزاغي، هي الفترة والحالة التطبيقية اللي أنا كنت أنتظر الهلال يوصل لها قبل 3-4 شهور من الآن. طبعا الهلال ما وصل لها لأسباب كثير، أسباب متعلقة ببعض اللاعبين اللي ما راح أقول إنزاغي جاملهم، لكن كان لابد أنه هو يشركهم في الملعب. بعض الأسباب اللي أدت لتأخر ارتفاع الليفل التطبيقي للفريق، بعضها كانت أسباب بدنية، بعضها كانت أسباب متعلقة بأنك أنت جاي تغرس من الأساس مبادئ وأفكار تكتيكية جديدة. النتيجة النهائية أنه الهلال ما وصل للمردود اللازم تكتيكيا بعيد عن أداء الأفراد إلا تقريبا صراحة في الفترة الأخيرة يعني مؤخرا. آخر تقريبا 3-4 مباريات الهلال، الهلال لو

0: اتكلم من ناحيه نظريه تكتيكيه، من ناحيه تفوق، وانا ما اتكلم بس عن حاله دفاعيه اللي الكل متفق انه الهلال كان جيد فيها، لكن حتى من ناحيه الهجوميه ان ما كنت تشوف الهلال مثالي انا اتفق معك، لكن ان ما كنت تشوفه جيد انا هنا اختلف. بالنسبه لي انزاغي قدم عمل كافي جدا من الناحيه التكتيكيه، انه انت صعب اني انا الومك على اي نقاط ضعف هجوميه تظهر، لكن اداء الافراد صراحه كان بعيد جدا عن الليفل المطلوب. يعني في مشاكل انا صعب احملها بعض اللاعبين كذلك، لانه في بعض اللاعبين حتى كخصائص هم ما هم جيدين لانزاغي، وهذا يعيدنا للنقطه الاولى مع اداره الهلال. حتى الاضافات بالنسبه لي اللي حصلت في الشتويه وعلى راسها كريم بنزيما، بقدر ما انه هو لاعب رائع ويضيف بعد ممتاز للفريق، لكنه ما هو انسب مهاجم لانزاغي والكل على علم بالشيء هذا. فحتى الاصلاحات اللي صارت في الشتويه اضافت جوده، ممكن اكبر مثال نضرب فيه هو سلطان مندش ما شاء الله، والاداء اللي قدمه مع الهلال اضافت جوده، هذا شيء اكيد. لكن هل اضافت خصائص يحتاجها انزاغي؟ بالنسبه لي باستثناء تقريبا صفقه سلطان مندش، الباقيين اضافوا اداء، اضافوا جوده، لكن ما اضافوا الخصائص المعينه اللي يحتاجها المدرب حتى يرتفع بليفل الفريق تطبيقيا، ويساهم نوعا ما بانك انت تغرس مبادئك التكتيكيه اللي انت دخلت فيها هذا الموسم. لو بتوقف الفترة الماضية صراحة عند شيء بخصوص الهلال، راح أتوقف عن أداء اللاعبين مرة ومرتين وثلاثة. أنا يعني حتى بخصوص إثيو صراحة نوعا ما أختلف، اللاعب الوحيد اللي أنا بخرج من الموسم هذا المفترض كهلالي وأنا أشكره على أداء طوال الموسم هو كوليبالي.
1: يستاهل كوليبالي.
0: طيب أنت حتى يوم أضفت خيار ثاني، أضفت خيار ثاني دفاعي،
1: يعني
0: وهذا مشكلة كبيرة. يعني حتى
1: في شك تجاهه،
0: وفي شك تجاهه، لكن لو اتفقنا بخصوص ثيو أنه فعلا قدم موسم محترم، انت تتكلم عن ثنائي كلهم يلعبون بمركزيه متوسطه ومركزيه منخفضه في الملعب. طبعا انا عندي كم لاعب في الثلث الاخير؟ انا عندي 3 4 5 6 لاعبين في الثلث الاخير. انك انت تخرج من الموسم وكافه اللاعبين في الثلث الاخير من الملعب ما في ولا لاعب انا راضي عنه، هذه نوعا ما مشكله كبيره. اني انا اخرج لا انا راضي عنهم كاداء ولا انا راضي عنهم كفعاليه هجوميه، والمصيبه الاكبر انه في نوعيه لاعبين انت ممكن انك انت ما تكون راضي عنهم كاداء، لكن خلينا نقول يخليك تنحرج بسبب إنتاجية معينة. الهلال ما يملك هذا اللاعب هذا الموسم كذلك.
1: صحيح.
0: فهذه نوع ما اللي تقدر تتكلم عنه يوم تربط المسألة بمشاكل مركبة، أنه في مشاكل متعلقة بجودة، في مشاكل متعلقة في مراكز معينة. يعني ما بقول تفتقد الجودة، تفتقد اللاعبين أساسا، ما فيها لاعبين بالأساس. في مشاكل متعلقة بخصائص معينة في الهلال، في مشاكل أكيد يتحملها إنزاغي تكتيكيا، لكن لو تنظر للوضع العام في الهلال بشكل عام، وموسم الهلال والطريقة اللي دخل فيها وتطور الأحداث أسبوعيا، ما أعتقد صراحة أنه أنا بختم الموسم وأنا مستاء 100% من إنزاغي، أو أقول لا هذا الموسم يتحمله إنزاغي بشكل كامل. راح يكون في تحفظات، راح يكون في انتقادات معينة، لكن لا، إذا حطيتني في سؤال، يعني بما أنك طرحت هذا السؤال، أعتقد بروح مع إنزاغي صراحة موسم ثاني، لكن بشرط أنه ما راح أقول، يعني راح أختار وصف أفضل. الأخطاء والكوارث اللي عملها الهلال هذا الموسم المفترض أن هي ما تتكرر الصيف الماضي. لو قررت أنك أنت تستمر مع إنزاغي، لابد المعيار يكون واحد، كيف أبني سكواد جيد لهذا الرجل.
1: ليش أنا بس أبو لال في نقطة بخصوص استمرار إنزاغي، أشوف إنزاغي لازم يستمر لثلاثة أسباب. السبب الأول اللي قلنا أن اليوم أنت الأهلي قدم لك نموذج، وما يعني اليوم في دورينا، اليوم انا اتكلم في اليوم تحديدا، انه معاك اموال معناته النجاح لابد يكون مباشر. لا ابدا، هذا الكلام مو صحيح، واحنا شفناه مع النصر وشفناه حتى مع الاهلي. الاهلي وان كان ما يدفع مثل باقي الانديه احيانا، ولكنه برضه يدفع يضخ، واخذ وقت وصبر عشان ينجح. فلازم تعرف ان الهلال لو استمر بشغل او بعقليه ما قبل 2022 بتكون مصيبه على النادي. ليش مصيبه على النادي؟ لان الهلال وقتها كان لحاله. يعني الهلال وقتها كان يكفي الحد الأدنى من العمل الجيد عشان يحقق نجاحات. اليوم لا، في أندية صحصحت. اليوم أنت عندك مشاريع في الدوري مثل القادسية، الدرعية العلا ممكن يصعد من يلو، ما تقدر تتنبأ بتصرفاتهم في السوق الصيفي، راح يكون عندهم عمل تراكمي. هذه السببين، بالإضافة إلى سبب ثالث، أنه اليوم أنت سكوادك مع كامل احترامي وتقديري غير مناسب لأي مدرب. ما في مدرب في العالم اليوم مناسب لسكواد الهلال. فأنا شلت إنزاغي، مين راح أجيب؟ خلي إنزاغي يكمل، وإذا في ملاءة مالية مفترض إنه يشتغل الصيف ويجلب الخصائص اللي هو راهن عليها، ووقتها تكون في حالة حساب وحالة تقدير كامل لوضع الفريق. أما صراحة أي مدرب راح يجي على الصيفية

0: بالأخير هو راح يشتغل بناء على التقارير المعدة أمامه، وراح ياخذ وقت اكثر وصبر اكثر، وانه جاء على فريق غير مناسب له عكس انزاجي. فانا اشوف صراحه كل المعايير تقول ان انزاجي لابد انه يكمل مع الهلال.
1: طيب انا اعتقد انتم قلتوا كلام كثير يعني ما يحتاج انا اكرره بخصوص اللاعبين ومسؤوليه اللاعبين وتبرئه حاله اللاعبين من بعض الجماهير اللي انا ضدها تماما. انا برجع يعني زي ما انتم رجعتوا للخلف في نقاط، انا برجع للخلف عشان اقول نقطه معينه. يعني انا اللي يتابع تغريداتي انا غايب عن اكس فتره طويله، بس اللي يتابع الفترة الأخيرة راح يقول هذا الشخص من خلال تغريداته قاعد يقول إنزاغي ما يبغاه في الهلال، رغم أن النقد مو معناه أنه هذا الشخص سيء للأبد يعني. لكن في الأخير أنا أعترف بشيء واحد، أنه إنزاغي من خلال تعامله مع بعض المباريات، من تعامله مع بعض النجوم، حسسني أنه هو ما يبغى يخسر أكثر من أنه هو يبغى ينتصر، سواء من خلال أسلوب لعب في الملعب أو الروابط العاطفيه بينه وبين بعض اللاعبين. يعني تشاهد لاعبين يقدموا أسوأ اداء ممكن، تشاهد لاعبين مردودهم البدني اقل ما يمكن في الملعب، ما يطبقوا افكاره اللي هو يقاتل من اجلها، واللاعب هذا يبقى. ليش؟ لانه حصل موقف وموقفين وثلاثه واربعه مع إنزاغي. فانا كنت ضد هذه الفكره تماما، اللاعب السيء لابد يكون مكانه خارج الملعب. وحسين يمكن ذكر فتره من الفترات رياض محرز، جليلي، وتوني كلهم تركنوا برا ولا صار شيء، والهلال نفسه حصلت مع مدربين كثر انه في نجوم تركنوا برا ولا صار هذا الشيء. هذا الشيء من اهم الامور اللي انتقدتها في إنزاغي، انه النجم له تعامل خاص جدا جدا، لدرجة انه لاعب مثل سلطان مندش يقدم فترة جيدة ومباراة جيدة، المباراة اللي بعدها ما يلعب اساسا ولا يدخل، يقعد اربع خمس مباريات ما يلعب، تلاعب ويقدم كل ما يمكن يغيب. ليش؟ لأنه في مركز ممكن مالكم ولا سالم الدوسري بشكل عام. بعض الأمور اللي أنا أعتقد أنه لازم ننتقد عليها إنزاغي، مثلا في مباراته الأخيرة اللي هي ضد الحزم، اللي أنا شفت نقد كبير، لكن أنا ما شفت الهلال بذاك السوء. ما كان، أنا ما أقدر أقول الهلال كان ممتاز، لكن ما هو بالسوء اللي مصور من خلال بعض التعليقات. يعني ضد إنزاغي في بعض الأمور أنه الهلال لعب أرضيات كثيرة جدا، الهلال كان يحاول يحضر كورته، ليوناردو إنزاغي فكر في ليوناردو انه هو اللاعب اللي قادر يضغط للامام بشكل كبير، لكن الهلال للاسف كان يضغط ضغط متوسط اكثر بكثير من اي ضغط عالي في فترات كثيره من المباراه. لاعب مثل ميتي اللي دخل في مباريات واعطاك هذا الدور وقادر يستفيد من كل هذه العرضيات اللي كانت تلعب من كل مكان في الملعب. فأقدر اقول انا من قبل الموسم ما كنت افضل إنزاغي لهذا الفريق لنقطتين مهمه ما لها أي علاقة بأسلوب اللعب. أنا أشوف أي فريق كبير قادر ينجح معي مدرب، لكن أنا كتفضيل شخصي ودائما أذكرها، أقول في يوم من الأيام كان برشلونة من أقوى الأندية وحقق مع ريكارد وكان فريق قاعد يبني وكان في مورينيو ممكن يدربه، لكن هم فضلوا عقلية أخرى تلعب كرة مختلفة ونجحوا بهذا الشيء، رغم أن مورينيو وقتها مدرب كبير جدا، لكن هل يناسب ذاك السكاوت سكوات؟ لا، ممكن يحقق لكن لن يحقق كما كان مع بيب غوارديولا. أنا أفضل مدربين نوعية كرة مباشرة أكثر ضغط مستمر أكثر مع تفوق، يعني خلينا نقول تكتيكي، مثل شميدت مثلا لو نعطي أمثلة وفي أمثلة كثر. يعني ما أفضل مدرب يعطي، خصوصا في دورينا. أنا دائما أقول الأندية لما تلعب أمام الأندية الكبرى تدخل برعب مهما كان، تدخل بخوف مهما كان هذا الفريق، فإنك أنت تعطيها مسافة كافية للبناء، مسافة كافية للتدرج، تعطيها هذه المساحة ما تسجل فيها ما تضغط فيها من البدايه بشكل مبكر، الثقه راح تبنى دقيقه بعد دقيقه الى ان هذا النادي يهددك.
0: صحيح.
1: بعد ما تتقدم النادي هذا اللي يخاف من فتره الشك، يعني في مباريات كثير للهلال واضح ان الخصم بعد ما يستقبل هدف من الهلال يدخل فتره شك، والهلال كان قادر يسجل ثانيه ثالث تجري الهلال اقل من ممكن. نعم، هي مسؤوليه إنزاغي لوحده، هي مسؤوليه في الاخير نتكلم على تطبيق بشكل عام. الضغط يتكون من تشكيل وحده، يعني نتكلم على حده الضغط، اللاعب تشعر انه حدة الضغط حتى فكرته دائما الفكرة الأولى للاعب الهلالي لما نفقد الكرة أنا لازم أرجع، لا مو لازم ترجع، لازم ضغطك يكون بحدة مثالية عشان استرجع الكرة. فكان في واضح مباريات كثير لاعبين الهلال هم اللي يبغوا يتقدموا وإنزاغي هو اللي طالب بالتراجع، من ضمنها مباراة الأهلي 3-3 لو تتذكر، وفي مباريات أخرى لا، يعني إنزاغي ما طلب منك كلاعب إنك تفكر مبدئيا إنك أنت ترجع وتحاول تسترجع نفسك تسترجع نفسك في المباراة. أنا عندي إلى الآن مشاكل مع إنزاغي في كيفية إدارة مبارياته، في اختيارات البداية بشكل عام، في تطبيق الضغط اللي لازم يكون أكثر من كذا. أنت فريق كبير، نعم هذه الفترة في الموسم ما تقدر تضغط فيها بشكل مستمر، في تداخل مباريات، في مباريات قوية، لكن في مباريات كنت في غنى عنها.

0: ذا كله، مباراه مثل الرياض مثل التعاون تكون في غنى عن هذا كله. وفي مباريات اخرى صراحه انا ما اقدر احملها، يعني تعثرات القادسيه مثلا التي انا احملها اللاعبين بشكل كبير. انزاجي سوى كل شيء في الملعب، الهلال سوى كل شيء في الملعب بشكل عام وقس على ذلك. فالجمهور راح يستغرب من هذا الشيء، لكن انت طالما احضرت انزاجي لابد تصبر على انزاجي. انت راح تعارض كل منطق في كره القدم لو قلت والله عشان انزاجي اسلوبه ما عجبني، مثل فكره الشباب مع القواسل. انت ليش احضرت القواسل؟ تبغى تلعب كره مختلفه، احضر له ادوات. ما احضرت ادوات ليش اقيله عشان اجيب بن ذكري للطوارئ الموسم الجاي؟ طيب ايش فكرتك كشباب؟ تبغى تلعب كوره ولا تبغى مدرب رده فعل اكثر؟ على اي اساس راح تبني فريقك كشباب؟ فالان الهلال قاعد يبنى لفكره انزاجي. انزاجي نفسه هذا في يوم من الايام مع الانتر كان دي ماركو يدخل كراس حربه، كان بستون يكمل كظهير، كان دومفريس يدخل كراس حربه. كان هذه الافكار مثل ما قال حسين عشان تحصل مع فريق تحتاج فتره طويله من الاستقرار. عشان انا احيانا كمدرب ادخل لاعب يكون في التغيير هذا 4-5 تبديلات في الملعب، لازم يكون جلست فتره طويله مع الفريق اكثر ما انا اكون مدرب المباراه للشهر الثاني للشهر الثالث اعطي هذا امر وهذا امر وانت حاول تجي في التمرين اللي قبله. فالاستقرار هو الاساس. يعني جمهور الهلال انا عارف راح يقول لي يا اخي انت متناقض، انت طايح فيه كل اسبوع تنتقد، لكن في الاخير الفكره العامه انه انت طالما احضرت هذا المدرب لهذا المشروع لابد تكمل معاه للاخير. ولا انت راح تعطي المبرر للاعبين دائما. احضر مدرب اخر، الموسم الماضي انا من وجهه نظري أسوأ موسم للهلال منذ ان رايت كره القدم يمكن الموسم الماضي، والبعض راح يستغرب، لكن الهلال كان عنده كل الادوات دائما نسبه وتناسب. الهلال عنده كل الادوات للنجاح، والدليل كاس العالم للانديه بعد نهايه الموسم.
1: صحيح.
0: لكن انت مثل ما يقول المصريين انت مشيت من كل الانديه، يعني بالثلاثه بالاربعه، ما في نادي ما جاء علم عليك بشكل عام في ملعبك او خارج ملعبك. الانديه الكبيره كلها سيطرت عليك، الانديه استغرقت تجرأت عليك كاسلوب لعب في الملعب. الفريق كان فريقين، فريق يضغط ثم مسافه ثم فريق يدافع. هذه كوارث فنيه، ودائما نقول احنا جيسوس مدرب لابد ان تكون معه بحاله بدنيه ممتازه عشان تشوفه مدرب رائع جدا. متى ما فقدت هذا الشيء راح تفقد كل شيء.
2: نفس الان اللي صار
0: نفس اللي صار في مباراه القادسيه بعد الجهد البدني، مباراه الاهلي اعتقد الدور الاول. فبشكل عام انا برجع بس للنقطه هذه، مع ذلك اللاعبين الهلال بعضهم من الموسم الماضي الى هذا الموسم كانوا لاقي جمهور يبرر لهم بشكل كبير. انا ماني راضي، انا شخص احب سفج جدا والجمهور يعرف هذا الشيء. لكن وسافيتش قدم مباراة رائعة، ويمكن هو أقل لاعب بعد كوليبالي، يعني نقسم كوليبالي كفعلا لاعب جيد، بعد ذلك لاعبين أقل ما يمكن، لكن منهم سافيتش، بعد ذلك لاعبين أنا أعتقد ما هم قاعدين يقدموا شيء. والدليل أن سلطان مندش حاليا ياخذ كل النجومية، وهو لاعب حضر أساسا لتكوين الدكة، يعني أنه هو يكون دكة للفريق بشكل عام. سالم الدوسري وكانه يعني سالم، ما ادري اذا توصل له هذه الرساله، لكن سالم بدا يفكر في ارقامه الشخصيه اكثر، بدا يفكر سالم اللي انا كنت اشوفه يلعب بالفريق بشكل عام ما اشوفه سالم السابق. نعم قاعد يحاول، لكن الفتره الاخيره بدا يحس انه هو مهمل بعيد. المدرب رايح للثلاثه خمسه اثنين اللي اتمنى تستمر لانها تعالج مشكله الظهير الايمن بشكل كبير. فالكلام كثير راح نروح له نهايه الموسم، لكن الهلال عنده فرصه تاريخيه اليوم انه هو يحقق شيء ينقذ به هذا الموسم بشكل بسيط. يعني عنده فرصه مع النصر، انا ماني متفائل كثير صراحه مع العامل البدني اللي اكيد راح يؤثر اليوم، مع العامل الذهني اللي اكيد راح يؤثر، لكن هناك فرصه ايضا من خلال الدوري، وان كان تراها النصر 60-40 قياسا بالهلال. فاعطوني بس يعني رايكم في الخلود. خلينا نشوف المخرج
2: فاصل.
0: طيب ابغى اسمع منك بشكل بسيط جدا عن يعني ما ادري، انت اكيد تابعت الخلود اكثر مننا اكيد طبعا، يعني فاذا في شيء لازم يحضر الهلال اليوم.
3: شوف، ممكن اكبر واهم نقطه شدتني بخصوص الخلود وقت ما تابعتهم هذا الموسم، وقت ما سويت تقريبا خلينا نقول مسح شيء اقرب للمسح الاحصائي، انه ترى الفريق فعالية الهجومية ترى فوق المعدل. تعرفون أقول لك في افرج في الدوري كذا معين، الخلود يعتبر فوق هذا المعدل، وأنا هنا أتكلم ما هو من الإجمال يوم تتكلم عن كرات ثابتة وما إلى ذلك، إنما أتكلم حتى تحديدا خلينا نقول عن اللعب المفتوح. على سبيل المثال يوم ترجع لأهدافهم الموسم هذا في الدوري، عندك الخلود مسجل 39 هدف، 33 هدف من لعب مفتوح، من أهداف متوقعة كانت 37.

0: بتشوفه رقم جيد. لكن يوم تاخذ نظرة على الهلال على سبيل المثال، الهلال مسجل 77 هدف، من ال 77 50 من اللعب مفتوح. هذا الرقم يعني اتمنى البعض يستوعب قديش هو كارهي، اتمنى البعض يستوعب
1: تتوقف عنده كثير،
0: الجاب جدا كبير ما بين اهدافك اجمالا واهدافك من اللعب المفتوح، خصوصا ان انت اهدافك المتوقعه تقريبا بلغت 77 هدف سجلت على منها بشكل ممتاز، لكن الجاب ما بين اهدافك من اللعب المفتوح وما بين اجمالي اهدافك جدا كبير.
1: من كل ثلاث اهداف في هدف ثابت وهدفين من اللعب المفتوح تقريبا.
0: تماما تقريبا هدفين بوينت 85 تقريبا يسجل الهلال كره ثابته، هذا ما هو معدل منطقي، بالعكس يوضح لك من الاساس مشكلتين في الهلال. اولا انه الفريق كفعاليه فرديه من اللعب المفتوح ما عاد زي الموسم الماضي. النقطه الثانيه بطبيعه الحال متعلقه بانزاجي تكتيكيا ومشاكل انزاجي قدام التكتلات ونوعا ما حده فريقه هجوميا. لكن لو نرجع للخلود اكثر، الخلود من الاساس في هذه النقطه تحديدا هو من افضل عنده واحده من افضل معدلات في الدوري. فانت راح خلينا نقول بتقابل فريق بقدر ما انه هو اقل منك كجوده، اقل تنوع كخصائص، تكتيكيا هو كذلك اقل من الهلال، لكن عنده نقطتين. نقطه الدافع اللي دفعت انه احنا نشوف ابطال كاس الملك زي فيحاء والتعاون في المواسم الماضيه، وكذلك النقطه الثانيه انك انت بتواجه فريق لا هجوميا جاهز انه يؤذيك، ما يحتاج على سبيل المثال 3-4-5 فرص عشان يسجل عليك هدف، بالعكس هو تشوف معدلاته من الاساس كل فرصه فيها هدف متوقع الخلود راح يسجله. هذه نوعا ما صراحه اعتقد انها نقطه تستحق انك توقف عندها، لكن تبقى صراحه الترشيحات لا تقدر اكثر من انك تسرب في تفاصيل كذا، لكن هي نقاط ممكن المفترض انه انزاجي يوقف عندها شوي. يعني يوم تجي تاخذ نظره على طابع انزاجي تكتيكيا بتلقى انه الهلال ما عنده مشكله حتى ضد فرق زي الخلود والخليج انه هو يلعب بعض الدقائق خلف الكره، جاهز انه هو ما يرفع خطوط ضغط باستمرار، ما عنده مشكله انه هو يضغط بشكل متوسط. لكن انت اليوم بتلعب ضد فريق اوكي الخلود ما هو من فرق التوب الموسم هذا، وفريق بينهي الموسم وهو يصارع على الهبوط ويحاول يضمن بقائه في الموسم، لكن من الناحيه الهجوميه هو مختلف عن الفرق اللي حوله في هذه المراكز. الفريق فعاليته الهجوميه جدا عاليه.
2: عوض الناشري كان بيقلص هذه الفعاليه بشكل او باخر يعني من خلال تدخل يعني
0: والله العظيم لكن احنا اعطيناكم انطباع اعتقد جيد عن الخلود في المباراه الماضيه يعني صراحه المفترض اي هلال يتابع الخلود.
2: ليش سالت عن الخلود؟ لانه اليوم برنامجنا للاسف بيكون ساعه في مواد اعتقد من خلال القناه، لأننا عندنا كم دقيقة تقريبا؟ 5 دقائق باقية؟ 3؟ هذه نتيجة اليوم إن شاء الله. عندنا 3 دقائق مفترض نتكلم على الدوري، نتكلم على النصر. زي ما قلت أنا بكون حقاني صراحة يعني.
1: لا النصر يبغى
2: أنا أقول شيء يعني الجمهور ما يحب يسمعه، نحن هنا ما نتكلم
0: عن النصر صراحة.
2: نحن ما نتكلم تحكيم ولا نتكلم قرارات في اتحاد ورابطة وكذا. كلنا راح نتفق انه هذا الموسم فيه اخطاء تحكيميه من حكام محليين واجانب بشكل كبير، لكن انا بتكلم بس على جزء بسيط بين الهلال والنصر. دائما البطولات الدوري تحسم في يعني ايش سبب انه الاهلي ما حقق دوري هذا الموسم؟ اعتقد في مباراه سهله كان مفترض يعني يحصل فيها افضل مما حصل، والهلال نفس الشيء. النصر اعتقد ميزته في هذا الشيء، ميزته انه هو خلص المباريات السهله في اوقات مبكره جدا من الشوط الاول او حتى الشوط الثاني. النصر فكرته اعتقد رؤيته صارت اوضح، فتره الشك اللي تحصل له حصلت له في الدور الاول قدر يتجاوزها بسرعه، تجاوز خساره قادسيه بانتصار اعتقد امس ضد الشباب رغم انه راح اكثر من لاعب. عنده فتره ريكفري افضل، عنده فرصتين للعب، وان كان البعض يقول لك الفرصتين دائما تدخل الفريق، لكن جيسوس ما هو هذا المدرب ابدا، راح يدخل للفوز 100%. لذلك ارى النصر 60-40. الهلال زي ما قلت لابد اللاعب يقدم 200%. اذا في امر واحد اقدر اصنفه تحليليا للاعبين الهلال هذا الموسم مقارنه، ما بقول الموسم الماضي لانه الأسوأ، مقارنه بالنسخ الهلاليه الجيده، انه هذا الهلال مفترض انه مثل الاهلي فريق يربح كل الثنائيات، لانه فيه حاله بدنيه جيده، فيه بنيه جسديه جيده لاغلب اللاعبين. هو واحد من اكثر الانديه اللي في المباريات الكبرى يخسر ثنائيات، حتى في مباراة انتصر فيها
1: صحيح
2: خسر لاعبين وخسروا ثنائيات كثيرة جدا في الهواء وفي الأرض، وهذه معضلة كبيرة جدا. أنت كلاعب عندك كل المقومات أنك تكسب كل ثنائية لكن قاعد تخسرها. هلال قاعد يقبل أهداف من ركلات ثابتة كثيرة، أوكي يسجل من ركلات ثابتة، لكن

0: انت عندك معدل اطوال من اكثر في الدوري انت والاهلي بشكل عام، ففي مشاكل كثيره. فكره الاظهره، انا ابغى اتكلم بس على ديماركو بشكل بسيط. انت تعرف ديماركو كم صنع هدف؟ تعرف مين اكثر لاعب مساهمه في الدوري الايطالي؟ ديماركو مساهمه تسجيل وصناعه
1: هذا الموسم،
0: هذا الموسم اكثر لاعب، نيكو باز لوتارو كلهم بعده كمساهمات، اكثر لاعب صنع تحته 9 اهداف صنع 17. فكره الاجنحه في الثلاثه 5-2 اللي تحصل مع كونتي مع كيف وتشيفو او مع انزاجي فكره عاليه جدا في الهلال اقل ما يمكن. عشان كذا انا الوم ثيو نعم في المباراه الاخيره مثل ما ذكر حسين قاعد يقدم مردود جيد، لكن للاسف ما هو هذا ثيو، تظهر انتاجيه اكبر. ما اقدر الوم متعب، بالعكس انا متعب اصنف واحد من افضل اللاعبين في الدور الثاني خصوصا لما يلعب سنتر ثالث، فعلا يعطي اضافه كان يحتاجها انزاجي، كان يعطيها انزاجي في بعض في كثير مباريات، وقاعد يعطيها انتر حاليا لاكثر من لاعب هو بالاساس ظهير وقادر يلعب سنتر ثالث. فاعتقد ان شاء الله عندنا حلقات كثير نتكلم فيها، الحلقه القادمه ان شاء الله راح نتكلم فيها، ورؤيه الدوري ممكن تكون واضحه بنسبه اما 100% في حال انتصار النصر، او حتى 70-60% في حال كانت هناك نتيجه اخرى.
1: ضروري نوقف عند النصر
0: راح نضطر نودع اليوم بدري زي ما قلنا، بس كويس ان طلعنا. الاسبوع القادم راح نشوف الاتحاد فين يوصل، ممكن يطلع معنا النخبه ولا يروح لاسيا 2. والاهلي اعتقد راح نتكلم على صيف الاهلي، ايش اللي يحتاجه الاهلي بشكل عام. في اخبار كثيره انه يوفي قاعد يضغط على كيسي بشكل كبير، لكن انت تحب كيسي مفترض ما يمشي صح ولا لا؟
1: والله كيسي انا قلت للشباب يعني كذا تعليق سريع، قلت لهم اصعب ملف في الصيفيه صراحه، ملف معقد جدا.
0: لا صيفيه باذن الله راح يكون عندنا حلقات باذن الله. الاتحاد راح يرتاح والهلال راح يرتاح والنصراوي راح يعني يلقى انه فريقه هذا يحتاج رتوش فقط عشان يكمل بشكل اقوى كثيرا. لكن نودعكم على امل ان تباركوا لي الاسبوع القادم
2: ان شاء الله. على هافرك اليوم
0: ما ما يعني ما ما ما اعذر اي احد يعني، او اعذر اي احد راح اشجع الخلود اليوم، لانه هذا الطبيعه البشريه يعني. يعني شوف انا المخرجين نحن متعاطفين مع الزمالك رغم اهلاويتي انا في مصر، لكن متعاطف مع الزمالك هذه الفتره، فالفرق اللي اقل دائما نتعاطف معها، لكن ان شاء الله الهلال يفرحنا. نمسي عليكم بالخير ونتقابل ان شاء الله الاسبوع القادم بحول الله.
1: على خير ان شاء الله.
3: من الملعب الى غرفه التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بالعناوين. إيران ترد على المقترح الأمريكي اليوم، ومصدر دبلوماسي يتحدث عن عقبات قائمة لكن حلحلة حول منطقة هرمز. ترامب يتوعد طهران بمزيد من الضربات في حال لم توقع على اتفاق يمنعها من امتلاك أسلحة نووية. مصدر سعودي يؤكد للعربية دعم جهود وقف الحرب ويكشف عن أطراف تسعى لتشويه موقف المملكة. إسرائيل تشن غارات عنيفة جنوب لبنان وتتصدى لصواريخ أطلق من حزب الله باتجاه الشمال. أزمة الطيران تتفاقم بسبب حرب إيران، إلغاء أكثر من 75 ألف رحلة في العالم في ظل نقص إمدادات الوقود. ومشاهدينا ننتقل مباشرة إلى مؤتمر

0: من صحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
1: في مصلحة الولايات المتحدة لدينا التزامات في جميع أرجاء العالم وهي تتغير دائما. نحن زدنا حضورنا في الناتو في عقب الغزو الأوكراني. إذن دائما نتخذ هذه القرارات وبعض القرارات تم اتخاذها قبل هذه الأحداث، ولكن في النهاية الأساس هنا والمهم هو أننا قد نكون أقوى قوة في العالم ولدينا موارد، لكن هذه موارد محدودة علينا نخصص الموارد لما في ذلك العسكرية على أساس ما يخدم المصالح الوطنية. هذا قرار يعود للرئيس لا سيما في سياق التطورات الأخيرة من قبل بعض الدول الأعضاء في الناتو، ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن والأمر لا يزال ينظر في ذلك. هل قمتم بسد الفجوات وتجاوز خلافات ما يتعلق بإيران؟ أعتقد أن الجميع اتفق أن حصول إيران على سلاح نووي هو أمر غير مقبول وليس بالفكرة الجيدة أن تحصل إيران على سلاح نووي، باستثناء طبعا رأي المرشد. وبناء على ذلك لست أدري إذا ما كان هناك خلافات بشأن امتلاك إيران لسلاح نووي، ولكن السؤال هو ماذا بوسع أن نقوم بحيال ذلك؟ وهذا الرئيس هو أول رئيس أراد أن يفعل شيء ملموس إزاء ذلك. لا أعتقد أن هذا محل خلاف، هذا أمر يجب مواجهته. فيما يتعلق بالمفاوضات بشأننا نحن ننتظر ردا منهم، سنرى فحوى هذا الرد، أمل أن يكون ذلك سوف يطلق عملية تفاوض جدية. رأينا التقارير خلال الليل بأن إيران تسعى لإنشاء جهاز يراقب المضيق، وهذا سيكون أمر غير مقبول لأنه يجسد سيطرتهم لممر مائي دولي، وهذا أمر غير مقبول. إذا سعت إيران للقيام بذلك فهذا سيكون أمر غير مقبول. ننتظر ردا منهم اليوم في وقت ما، لم نتلقى الرد في الساعة الأخيرة، ربما سيأتي هذا الرد في الساعات المقبلة، ربما سيحدث ذلك، وأمل أن يكون العرض عرض جدي. هذا ما أمله حقا. استئناف المباحثات بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل، هل تتوقعون ذلك؟ نحن لم نحدد التاريخ بعد، لكن نتوقع أن تجرى مباحثات إضافية. هذا من المجالات التي يمكن أن نتعاون مع إيطاليا فيها ونقدم الموارد للحكومة اللبنانية. نحن نتقاسم نفس الأهداف ونحن نرغب في العلاقات بين إسرائيل ولبنان والحكومة الشرعية تكون قوية، ولكن العائق أمام ذلك هو حزب الله، هذا الوكيل الإيراني حزب الله الذي تسبب ضحايا في إسرائيل وفي لبنان. إن السبب الذي يجعل لبنان تواجه القصف والموت هو حزب الله، وإن حكومة لبنانية قوية ليس لديها حزب الله مسلح ينشط على أراضيها ويهدد جيرانها، هو ما نسعى إليه، وعلينا أن نساعد الحكومة اللبنانية على القيام بذلك. ودول أخرى في المنطقة يمكن أن تلعب دور مهم خلال مساعدة الحكومة وقطع التمويل أيضا الذي يدعم حزب الله والخطر الذي يمثله. هل يمكن توصل اتفاق سلام مع لبنان دون حل المشكلة أولا مع إيران؟ ما مدى الربط بين هذين الصراعين؟ حزب الله هو وكيل إيراني 100%، ما كان حزب الله أن يتواجد دون دعم الإيراني، لكن أعتقد أن هذا أمر ممكن. حزب الله تم إضعافه لكن لا يزال قادر على التسبب أضرار والقيام بأعمال إرهابية. أصلا أن قلنا لن نتفاوض مع إيران بشأن حزب الله، لأن حزب الله هو كيان. يجب أن نعمل على وقف التمويل، يجب أن يكون لبنان محكوما بحكومة لبنانية، ولا يكون هناك جماعة إرهابية تمثل تهديدا حتى للشيعة وكذلك للحكومة والإسرائيل وبقية الجيران. هذا ما سنركز عليه. الولايات المتحدة زادت العقوبات حتى بالأمس ضد كوبا من خلال الحديث مع البابا. هل توصلتم إلى

تلاقي للرؤى بهذا الشأن. إن عقوباتنا هي ضد شركة اسمها غانيسا، وهي شركة أنشأها الجنرالات الذين حصلوا من خلال على مليارات الدولارات، وهذه الأموال لم تفيد الشعب الكوبي، وتعلم ذلك. هل الحكومة الكوبية لديها ميزانية ولديها هذه الشركات الخاصة التي لديها أموال أكثر من أموال الحكومة؟ وهذه الشركات لم تبني ولا طريق ولا جسر ليستفيد منها الشعب الكوبي. هذا ما نفرض عليه العقوبات. هذه الشركات التي تحصل على أموال بطريقة غير قانونية، وهذه ليست عقوبات ضد الشعب الكوبي. أن الشعب الكوبي لا يستفيد من هذه الشركات التي تسرق الأموال من الشعب الكوبي. نحن نناقش هذه العقوبات بالأمس، التي ولقد فرضنا هذه العقوبات أمس، وسنفرض المزيد منها مستقبلا. بعد الضربات، ماذا المهمة المستحيلة؟ ما هو تقييمك في نهاية الزيارة؟ نحن لدينا علاقات مع الفاتيكان، ولدينا بعثة هنا الفاتيكان، نعمل في مجالات مثل مجال إنساني وقضايا أخرى أيضا نركز عليها. إن الرئيس يرى أن إيران تمثل تهديدا ويجب معالجة هذا التهديد، وهذا الموقف لم يتغير. إن تبني هذا الموقف وتعبير عنه بوضوح، وتعامل أيضا بهذا الشأن كما فعلنا على مدى عقود مع الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية التي لديها حضور عالمي كبير وأمر مطلوب. لن أناقش ما هي القضايا التي بحثتها مع البابا. قلت لكم قبل أن أتي إلى هنا أن لدينا علاقة قوية مع الفاتيكان الذي نتعامل معه بشأن قضايا كثيرة، وهذه الزيارة تم برمجته قبل حدوث هذه الأمور ووقوع هذه الأحداث الكثيرة. وإن نتواصل مع أكبر قائد ديني في العالم مهم، وخاصة بعد زيارته إلى أفريقيا وما هي أفكاره بهذا الشأن، وكذلك بشأن أماكن أخرى مثل لبنان. كان هذا الهدف من اجتماعنا الذي كان مثمرا للغاية، واستطعنا أن نتكلم بشأن كل هذه المجالات حيث للفاتيكان تواجد وهو منخرط في هذه المناطق، وكذلك في مناطق مثل كوبا. هل يمكن أن نتوقع أن يكون هناك اتصال هاتفي بين الرئيس والبابا قريبا؟ ربما قد يحدث ذلك. بالنسبة لإيران، قلتم إن عملية الغضب الملحمي قد انتهت، ورأينا بعض العمليات على الأرض. إن عملية الغضب الملحمي كانت هجوما يرمي لتدمير قوات إيران الجوية والبحرية أو أنظمة الدفاع الجوي والبحرية، وهذا ما حققناه. بالأمس كان هناك تحرك عبر المياه الدولية، وتعرض هذه القطاع لإطلاق النار من إيران، وقمنا بالرد عليها. طبعا هذا مختلف عن عملية الغضب الملحمي. عندما يتم إطلاق مسيرة أو صاروخ ضد مدمرة يجب الرد على ذلك، يجب اعتراض وإسقاط الصاروخ وكذلك الجهة التي قامت بإطلاقه. طبعا قمنا بالرد على ذلك. القصوى إذا لم يكن هناك أي وقف للإطلاق، أعتقد يجب أن تطرح هذا السؤال على الإيرانيين. هم الذين أطلقوا النار علينا. عندما يتم إطلاق النار على القطاع البحري الأمريكي، ماذا ينتظر منا؟ ألا نرد على ذلك؟ طبعا قمنا برد على ذلك، لأنهم أطلقوا النار علينا. فقط البلدان الغربية لا تقوم بالرد عندما تتعرض لإطلاق النار. هل قمتم بتحديد أي خطوط حمر لإيران بشأن وقف إطلاق النار؟ الخط الأحمر إذا تم تهديد الأمريكي فسيتم تفجيرهم. إذا كنت شخص يطلق صاروخ وتطلق صاروخ ضد الولايات المتحدة، ونراك تطلق هذا الصاروخ، فسنرد عليك ونطلق النار عليك بالتأكيد. هل يمكن أن نسمح لقطاعنا البحرية أن يتم إغراقها من قبل الإيراني؟ هم ليس لديهم بحرية، ولكنهم يستخدمون هذه القوارب السريعة التي تطلق النار، ونقوم بإغراق هذه

القوارب لهؤلاء الإيرانيون، أن لو كانوا على متن هذه القوارب السريعة فيجب أن يعلموا بأنهم لن يبقوا على قيد الحياة إذا أطلقوا النار على سفن الأمريكي. عبر الرئيس عن خيبة أمله بشأن قلة الدعم له في أوروبا. هل أجريتم مباحثات مع الرئيس الوزراء ميلوني أو وزير الخارجية بشأن توفير مرافقة للسفن؟ الجميع يقولون إيران تمثل تهديد ولا يمكنها أن تمتلك السلاح نووي. حسنا، لكن يجب تحرك إزاء ذلك، والرئيس قرر القيام بذلك، ولست أدري لماذا لا يدعم الجميع ذلك. ولكن ها مشكل جوهري الآن، تدعي الآن أنها تمتلك وأن لها الحق في السيطرة على ممر مائي دولي ولها الحق في ذلك. ماذا على العالم يقوم بها؟ هل يقبل بأن تتحكم إيران في ممر مائي دولي؟ لو كان العالم القيام بذلك، سيكون هناك 10 دول أخرى ستفعل الشيء ذاته في ما يخص الممرات البحرية الدولي. هذا غير مقبول ولا لا يعد أمر طبيعي. مثل لا نعتقد أنه سوف تتحكم إيران في الممر المائي. ثم السؤال هو ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذ إجراء؟ نحن نسعى القيام بذلك على الصعيد الدبلوماسي. لدينا مشروع قرار في الأمم المتحدة والعالم، والأمم المتحدة سيكون له الفرصة عبر مجلس الأمن للتصويت، لأننا نسمح لهم بزرع الألغام في المضيق والسيطرة على المضيق، وهناك أيضا مساعدات إنسانية عالقة في الخليج لم تتحرك. سوف نسمح للدول بالتعبير، وإذا ما روسيا أو الصين قررت استخدام الفيتو سترون ما هي العقبة. كل دولة يجب أن تطرح على نفسها سؤال، هل ستطبعون وضع دولة تريد أن تسيطر على ممر مائي دولي؟ لو سمحتم بذلك سوف يتكرر ذلك في مناطق أخرى، وبالتالي يجب أن يكون هناك بيان قوي لدعم هذا. هذا ما قلت، ليس هنا، لم آتي لإيطاليا تعبير عن ذلك. قلت بذلك لكل دولة تشتكي بإزاء الوضع في مضيق الهرمز، ما لم نحصل على اتفاق جيد، وسوف نعرف ذلك اليوم. على الصعيد الجغرافي، وافق البرلمان لتو قانون دفاعي قوي، وكان هناك أقل مما طلبه الرئيس، ولكن على الرغم من ذلك هو مشروع قوي يسمح بشراء الأسلحة الأمريكية. ما ردكم على ذلك؟ وفي سياق الزيارة التي ستقومون بها مع الرئيس إلى الصين، أعتقد لن أرد، وسياستنا حيال تايوان لم تتغير، لا نرغب أن يكون هناك أي قوة تجبر تغييرا في الوضع وتكون مزعزعة للاستقرار في العالم. موقفنا حيال ذلك كان واضح، سمعنا أيضا موقف الصين بهذا الشأن، عبرنا عن موقفنا أيضا، وتصور أن هذا الموضوع سوف يناقش خلال الزيارة، وسيكون هناك سيكون بند يناقش في الاجتماع. ومن مصلحة الصين والولايات المتحدة أن يكون هناك استقرار، وهذا موقف سوف ندعمه ونتبنى دائما. لدي وقت لسؤال أخير. لقد تم استهداف أوكرانيا حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، لأن المفاوضات الآن حاولنا أن نقوم بدور الوسيط في هذه المفاوضات، وحتى الآن هذا لم يفضي إلى أي نتائج ملموسة، ونحن جاهزين للقيام بهذا الدور ولا نريد أن نضيع وقتنا وطاقتنا دون توصل النتائج. ولكن إذا أتيحت الفرصة للعمل كوسيط بين الجانبين سنقوم بذلك. موقفنا في نهاية الأمر بأن هذه الحرب مأساة الجانبين، يدفع عن ثمن هائلا إنسانيا واقتصاديا. نحن نعارض ذلك، وعندما تتحدث عندما نسمع عن تقارير ضحايا فطبعا هذا يدفعنا للدفع باتجاه التسوية الدبلوماسية. الأمر المؤسف هو أن الأمر متوقف الآن، ونعمل على إحداث تغيير. ينبغي علي أن أنصرف. التزم الرئيس العام الماضي بأن يتدخل بإنهاء الحرب في السودان، والبابا وصف ذلك بأكبر مأساة في

0: العالم. هل ناقشتم ذلك خلال مباحثاتكم؟ ناقشنا أفريقيا بشكل عام، والسودان طبعا هي مأساة، وقد قمنا بدور وانخرطنا كثير، وإن وضع السودان أصبح حرب الوكالة بين الكثير من هناك الدول سمحت باستخدام أراضيها لشحن الأسلحة، وكان هناك إعلان إيجابي مؤخرا بشأن إعلان المبادئ يجب التحرك بهذا الشأن. ركزنا على السودان لا سيما فيما يتعلق توصل لوقف إطلاق إنساني لتقديم المساعدات للذين يعانون كثير، ولكن لا يتم ذلك على حساب اتفاق واسع. نريد أن نحدد المجتمعات الأمن لتوزيع المساعدات الإنسانية، ولكن بالتأكيد هذه من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لكن القيام بذلك يتطلب توفر الأمن، ولا نرغب أن يكون ذلك أيضا النتيجة النهائية بالإضافة إلى الممرات الإنسانية والمواقع الإنسانية. نحتاج لإنهاء هذا الصراع، والطريقة لذلك هو أن الدول والأطراف التي تدعم الأطراف المتقاتلة أن يجبر هذه الأطراف على توصل اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي الصراع. ونحن قمنا بدور ونحن منخرطون في ذلك بشكل يومي، وخبر المبعوثين أيضا هو الذي يقوم بعمل حسنا علي أن أنصر. شكرا جزيلا لكم، أعتذر لكم.
1: إذن مشاهدينا، كنا مع هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي كان متواجدا في روما بعد لقائه البابا. ولكن لمعرفة المزيد تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا أهلا بك. إذن روبيو قال بأننا سنعرف اليوم إذا كنا سنحصل على رد جيد من إيران أم لا. بحسب ما يتم تداوله في واشنطن، بحسب التسريبات، هل تعول فعلا الولايات المتحدة على رد إيجابي من إيران؟
2: تماما كريستيان، هناك تفاؤل فعلي في واشنطن، ربما أعرب عنه بشكل واضح وزير الخارجية ماركو روبيو بهذا الإطار. يعني تصريحات وزير الخارجية تحمل ثلاث رسائل، إن كان بطبيعة الحال إلى إيران، وأيضا إلى الحلفاء الأوروبيين، وإلى الداخل الأمريكي، لأنه عبارة يجب أن نحصل على رد إيران اليوم تعني بأنه وتؤكد بأنه المفاوضات لم تنهر بعد، وأنه الإدارة الأمريكية تعتبر أنه الساعات المقبلة حاسمة باتجاه التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، وإذا ما كانت ستتجه الأزمة إلى توتر أكبر أم إلى حل. ولكن تصريح ننتظر الرد الإيراني اليوم مهم جدا، لأنه يعني أنه هناك فعلا عرض جدي وواضح من واشنطن على الطاولة، وبانتظار رد إيراني.
1: طيب ريتا، في حال
2: واضح وأنه واشنطن تعرف بأنه العقد الأساسية لا تزال مع الإيرانيين حول النقاط المهمة،
1: في حال لم تقدم إيران ردا إيجابيا، هل توضحت صورة السيناريو الأقرب؟ لأنه ترامب يعني يتحدث كثيرا، لديه تصريحات متناقضة، لديه حتى تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا كثيرة، وبالتالي ليست واضحة ما ستكون عليه الأمور في حال لم تقدم إيران المقترح أو توافق على المقترح الأمريكي. هل الصورة أوضح لديك؟
2: تماما، يعني على اعتبار بأنه الرئيس ترامب وإدارته تتعامل باستراتيجية نفسها مع إيران منذ اليوم الأول لعمليات الغضب الملحمي، الدفع باتجاه مسار تفاوضي، الدفع باتجاه اتفاق، وإذا لم يتم التوصل إلى ذلك سيكون هناك تصعيد عسكري، الحصار الاقتصادي أيضا مستمر. إذا ما لاحظتي معي البارحة، الرئيس ترامب رغم تعليقاته على ما حصل بالأمس ورد القوات الأمريكية على الإيرانيين، قال الهدنة لم تنتهي، لازالت قائمة، ولكن إذا ما استهدفنا سنقوم بالرد العسكري، سيكون هناك تصعيد إذا لم يكن هناك توصل إلى اتفاق. ولكن الرئيس ترامب التزم الصمت حيال تعليقاته على مجريات المفاوضات، هنا قرأت هذه الإشارة بأنها أعطاء فرصة أخيرة للمفاوضات للتوصل إلى حلول، خاصة بالنقاط التي لا تزال عالقة بنظر الإدارة الأمريكية. الأمريكية وبانتظار الرد الإيراني.

0: لكن بطبيعة الحال الخطط موضوعة لدى الرئيس ترامب، بأنه إذا لم يكن هناك توصل لاتفاق أو لتفاهم، خاصة بأنه يعتبر الرئيس ترامب بأنه العرض الأمريكي الأخير عرض جدي وواضح بالنسبة للأمريكيين، إما يقبلونه إما لا. وبالتالي هنا سيكون أيضا من الواضح أي خيار سيلجأ إليه الرئيس ترامب، إذا ما كان سيكون تصعيد عسكري إذا فشلت المفاوضات بطبيعة الحال.
1: شكرا لك مراسلة العربية ريتا سليمان، كنت معنا من واشنطن. إذن وبينما تترقب الأوساط الرد الإيراني على المقترح الأمريكي حول اتفاق إنهاء الحرب اليوم، أكد مصدر دبلوماسي للعربية استمرار جهود التهدئة بين أمريكا وإيران، وأضاف المصدر أن مسار المفاوضات شاق ولا تزال هناك عقبات قائمة، مشيرا إلى أن التقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز بطيء ويحتاج لجولات تفاوض إضافية. المصدر الدبلوماسي أكد للعربية أنه يتم التركيز حاليا على مذكرة تفاهم لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار، كما أكد أن تأمين العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز بات قريبا. هذا وكانت الخارجية الإيرانية قالت إنها لا زالت تبحث الرسائل التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني، وإنها لم تتخذ قرارا بعد ولم تصل إلى استنتاج، مضيفة أنها لم تسلم أي رد لباكستان. معنا من اسلام اباد مستشار الدولة السابق للسياسات الداخلية والخارجية الدكتور اشتياق احمد، اهلا بك دكتور اشتياق. هل تسربت لديكم اي معلومات عن طبيعة الرد الايراني الذي من المفترض ان يتم تسليمه الى اسلام اباد اليوم على المقترح الامريكي؟
2: كما تعلمين في الأيام القليلة الماضية سمعنا عن مذكرة تفاهم هذه التي تقع في صفحة واحدة والتي يبدو أن الطرفين بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها، والمقترح الإيراني الذي قدم الولايات المتحدة عبر باكستان تم الكشف عنه في السابق من قبل الطرفين وباكستان، والآن وبعد تمديد وقف إطلاق النار فإن إيران يمكن أن تحصل على ضمانات بعدم تعرضها للهجوم. أما بالنسبة للوضع في مضيق هرمز فإن الولايات المتحدة تتهم إيران بعرقلة الملاحة الدولية، وهذه النقطة يمكن أيضا حلها، ولكن المشكلة هي المسألة النووية خاصة فيما يتعلق بسقف التخصيب اليورانيوم ثم ما يطلق عليه بالغبار النووي في إيران، وهاتان المسألتان متضمنتان أيضا في الاتفاق المبدئي. وبعد أن يتم تسليم الرد الإيراني اليوم ويسلم للولايات المتحدة، وأعتقد أن الطرفين سوف يتفقان، لأن الرئيس ترامب بصدد القيام بزيارة إلى الصين ويريد أن يكون لديه شيء ملموس، فإذا تم الاتفاق على ذلك سيتم تقديم ضمانات أمنية لإيران، وهذا ما طالبت به إيران مرارا، وإشارة ما للقضايا النووية وقضايا أخرى سوف تكون جزءا لا يتجزأ من عملية طويلة الأمد بعد التوقيع على مذكرة التفاهم ثم تأكيد حرية الملاحة دون عوائق أو أي شروط عبر مضيق هرمز، وهذا طبعا لن يكون محل أي اختلاف بين الولايات المتحدة وإيران. وأخيرا أعتقد في مذكرة التفاهم سيكون هناك أيضا بنود تتعلق بالبرنامج الصواريخ الإيرانية وكذلك مطالب إيران تجاه الولايات المتحدة.
1: طيب، يعني المطالب السابقة الأساسية الأمريكية باعتقادك بأن الاتفاق الجديد لن يلحظها، يعني لن يتم التطرق إلى أذرع إيران بالمنطقة ولا إلى صواريخها الباليستية؟

أعتقد أن هذه قضايا جوهرية غاية في التعقيد، وهي دائما ما كانت محل خلاف جذري بين إيران والولايات المتحدة وكذلك بين إيران والعالم العربي ولا سيما دول الخليج.

0: الأزر، وخاصة بعد رحيل بشار الأسد من سوريا، فأعتقد هذه الشبكة تدهورت. أما بالنسبة للصواريخ الباليستية وكذلك الأدوات الأخرى لدى إيران فهي مسألة أخرى. ثم الأهم من ذلك هو الملف النووي. أعتقد هذه المسائل الجوهرية ستكون محل نقاش في مرحلة لاحقة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، على أمل أن تقوم باكستان بدور الوساطة في ذلك، وقد تستغرق لأسابيع أو أشهر. أهمية الاتفاق الإطاري الآن هو أن الوضع لا يزال مرشحا للتصعيد، والوضع لا يزال غير مستقر، ولا سيما في مضيق هرمز. وأعتقد أن الجانب يفضل الآن لا سيما الأمريكيين أنه يجب أن يكون هناك وثيقة ما تضمن استمرار وقف إطلاق النار وإطلاق عملية تشمل مناقشة كل هذه القضايا الجوهرية. الإحباط الآن في إسلام أباد وبالتأكيد في واشنطن أيضا هو أن الإيرانيين يقومون بالمماطلة، ولقد أثبتوا في السابق خلال شهر من الدبلوماسية بأن هذا طرف لا يخدع أو ليس محل ثقة، حيث يشتري الوقت ويحاول استغلال الوضع. فهناك لست أدري إذا كان ذلك التصرف لا عقلاني أو عقائدي يدفع الدولة الإيرانية للتصرف بهذه الطريقة التي لا يمكن أن تحظى بالثقة، لأنك تشاهدين وتلاحظين بأن إيران الآن هي طرف ضعيف للغاية. لقد فقدت الكثير من قدرتها العسكرية، وهي الآن تعاني من العزلة في منطقة الخليج بكاملها، وقد هاجمت هذه الدول بطريقة غير متوقعة. سعد السعودية إلى تطبيع علاقاتها مع منذ عام 2023 وما قامت به القيادة الإيرانية، والشك فيما إذا كانوا عقلانيين حقا، فلقد فقدوا مصداقيتهم في المنطقة. وباكستان في الواقع تظل نافذتهم الوحيدة على العالم، وهذا أمر مؤسف. وأعتقد أن ترامب يرغب في اتفاق يتم الاتفاق في أقرب وقت، حتى اتفاق إطاري، حتى ذاك الأمور أكثر.
1: شكرا لك مستشار الدولة السابق للسياسات الداخلية والخارجية الدكتور اشتياق أحمد. وعشية تسليم إيران ردها على المقترح الأمريكي الأخير تبادل البلدان إطلاق النار، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على الضربات الأمريكية على إيران قائلا في تصريحات لشبكة ABC نيوز إن هذه الضربات ليست سوى صفعة خفيفة وإن وقف النار مستمر وقيد التنفيذ. كما لوح ترامب بتصعيد الضغوط على إيران إذا لم توقع اتفاقا يمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت.
2: It wouldn't look too very good after a while with these characters. We're not going to give them the right to have a nuclear weapon. There's zero chance. And they know that. And they've agreed to that. Let's see if they are willing to sign it. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it. I will tell you. They want to sign it. A lot more than I do. I think that's what you want to hear, fellas, right? What you want to hear, a different tone. That's the only thing they understand. They don't understand it.
1: معنا المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك أستاذ مسعود. هل تتوقع أن تقدم إيران اليوم ردا إيجابيا على المقترح الأمريكي؟
3: مسألة إيجابي بحاجة إلى النقاش. هل إيران تريد أن تخرج من هذه الورطة في واقع ورطة الحصار؟ أعتقد بأن الإيرانيين ردهم سيتعلق بمسألة التفاوض، حول ماذا سيتم التفاوض. هل سيقبلون بالتفاوض حول النووي أولا قبل التطرق إلى قضايا أخرى؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التفاوض حول النووي أولا وليس حول مضيق هرمز أو الحصار، بل الولايات المتحدة تريد الحصار كورقة ضغط إيرانية لترغمها على طاولة المفاوضات بقبول الشروط النووية التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد الإيرانيين الآن في مرحلة

0: اتخاذ قرار مصيري بالنسبة لهم بخصوص المفاوضات. إذا قبلوا التفاوض حول النووي كما تريد الولايات المتحدة وغيروا موقفهم الذي عبر عنه وزير الخارجية بأن النووي سيكون في النهاية، هذا سيعتبر نقطة انطلاق قد تكون إيجابية للجانبين حتى يستمروا في التفاوض. والحصار أعتقد حتى الحصار الأمريكي لن يطول كثيرا، لأنه هذا الحصار ليس فقط على الموانئ الإيرانية، على بحر عمان والخليج العربي ومضيق هرمز، لأن الحصار يبدأ من بحر العرب. الآن إيران تريد أن تقايض ورقة المضيق بالحصار، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض ذلك، وهي مصرة أن يبدأ التفاوض حول النووي بعد ذلك الحديث حول القضايا الأخرى. علينا أن نرى الموقف الإيراني حتى نرى كيف سيكون الرد الأمريكي على هذا الموقف.
1: طيب، هل تعتقد بأنه إيران تأخذ بعين الاعتبار أو بدأت يعني تستخدم ورقة، ليس تردد ترامب ولكن تناقض تصريحاته، وحتى بأنه يبدأ مثلا بعملية ما ولا يكملها، هل هذا يريحها؟ هل تستخدم هذه الورقة؟
0: بلا شك، لأنه إيران في نفس الوقت الذي نحن نتحدث بأن الحصار يؤلمها ويؤلم اقتصادها، إيران ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تريد الذهاب إلى الحرب. الرئيس الأمريكي لا يفضل الذهاب إلى الحرب لأسباب داخلية، لأسباب مختلفة، أهمها هي الأسباب الداخلية في الولايات المتحدة. أعتقد بأن إيران تحاول أن تستخدم هذه الورقة، ولكن إلى أي مدى يمكن الرئيس الأمريكي يتعاطى بمرونة أمام استخدام إيران لهذه الورقة؟ لأن الرئيس الأمريكي بالنهاية إذا حاولت إيران أن تتصرف بطريقة تضعه في موقف محرج، قد يلجأ إلى الورقة العسكرية. هذا مما لا شك فيه، لأنه أشار مرارا بأن إذا إيران لم تقبل الشروط سوف نلجأ إلى الورقة العسكرية. عدم لجوئه إلى الورقة العسكرية سيكون تأثيره أكثر من أن يقبل بالشروط الإيرانية.
1: نعم، شكرا لك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك. إسرائيل لا يبدو أنها متفائلة بالتوصل إلى اتفاق، فقد كشفت صحيفة يدعوت أحرونوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أنه ليس من المؤكد أن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أنه إذا بقي كل طرف متمسكا بموقفه فلن يحدث أي تغيير، كما رجح أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيكون على مرحلتين، مشيرا إلى أن إسرائيل مستمرة في التنسيق مع الأمريكيين وهم من سيقررون وفقا للمصلحة الأمريكية. أكد مصدر سعودي للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية. وأضاف المصدر السعودي للعربية أن المملكة تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى وجود أطراف تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران. وقالت الدفاع الإماراتية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا نتيجة الاعتداءات الإيرانية، مضيفة أنها على استعداد للتعامل مع أي تهديدات. كشف معهد العلم والأمن الدولي أن القصف الأمريكي الإسرائيلي استهدف ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة، من بينها قصف موقع مين زاداي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي. وذكر المعهد أن القصف دمر موقع طالقان 2 نووي بالكامل والمخصص لصنع مفجر قلب القنبلة النووية، كما تم تدمير مصنع أردكان لإنتاج الكعكة الصفراء، ألحقت أضرار بالغة بمنشأة أراك للماء الثقيل، بالإضافة إلى تدمير مداخل مخازن اليورانيوم في نطنز وأصفهان. أعلنت شركة ميتسي أو إس كي لاينز اليابانية أن 3 من سفنها عبرت مضيق هرمز وغادرت الخليج خلال أبريل الماضي من دون دفع أي رسوم عبور، مؤكدة التزامها

0: مبدأ حرية الملاحة وفق القانون الدولي. وقال متحدث باسم الشركة إنها لا تعتزم دفع رسوم مستقبلا، مشيرا إلى استمرار تشغيل عدد من سفنها داخل منطقة الخليج. وأضافت الشركة أنها ستواصل إعطاء الأولوية لسلامة الطواقم والسفن والشاحنات، فيما كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حذرت مؤخرا من أن أي شركة شحن تدفع رسوما لإيران مقابل عبور مضيق هرمز قد تواجه عقوبات صارمة. وفي كوريا الجنوبية وصلت أول ناقلة نفط خام إلى البلاد منذ اندلاع الحرب في إيران. الناقلة أوديسا والتي تحمل علم مالطا شهدت قرب ميناء ديسان، ومن المقرر أن تفرغ حمولتها في منشأة تكرير تابعة لشركة نفط كوريا جنوبية، علما أن الناقلة عبرت مضيق هرمز بمنتصف إبريل مستغلة وقف إطلاق النار. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم قبل أيام تضم أفرادا من الجنسية الصينية على متنها، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين أفراد الطاقم حتى الآن. وأضافت الوزارة أن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء تأثر السفن بالنساء.
1: وفقا للمعلومات المتاحة حاليا، فإن السفينة التي تعرضت لهجوم ترفع علم جزر مارشال وعلى متنها طاقم صيني، وحتى الآن لم تسجل أي إصابات. تشعر الصين بقلق بالغ لأن الصراع المستمر أثر على عدد كبير من السفن والبحارة وتركهم عالقين في المضيق، مؤكدة أن استعادة حرية الملاحة في أقرب وقت ممكن وضمان سلامة السفن المدنية وأطقمها يصبان في المصلحة المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع.
0: هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا في الانتخابات البريطانية خسائر كبيرة لحزب العمال لصالح الإصلاح، وستارمر يؤكد استمراره رغم النتائج المخيبة. ولدينا أيضا لا وباء ولا جائحة، الصحة العالمية تؤكد لا داعي للقلق من فيروس هانتر.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أحييكم من جديد ونتابع مع تطورات لبنان، حيث لا يزال التصعيد الإسرائيلي مستمر. الجيش الإسرائيلي قصف عدة مواقع جنوب لبنان وأنذر سكان نحو 6 قرى

بلدات بالإخلاء، من بينها النميرية، طير فلسية، حلوسية، حلوسية الفوقة وطورة. وطلب الجيش السكان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر. في الأثناء تأهبت إسرائيل على الحدود استعدادا لرد من حزب الله. وقد أفاد مراسل العربية باعتراض صاروخين أطلقا من لبنان تجاه شمال إسرائيل، ودوت صفارات الإنذار في عكا وخليج حيفا.

0: من بيروت ينضم إلينا مراسل العربية محمود شكر. أهلا بك محمود، كيف هو الوضع بعد هذه الإنذارات الإسرائيلية لإخلاء القرى في الجنوب؟
1: ربطا بهذه الصور التي خرجت لتوها على الشاشة، لم يعلن الإعلام الحربي لحزب الله رسميا البيانات التي قام بها حزب الله. في العادة ننتظر حوالي نصف ساعة أو ساعة من الوقت، ثم بعد ذلك يذهب الإعلام الحربي للتفصيل، وتحديدا في هذه الهجمات التي تعتبر خروجا عن المعتاد في العمليات العسكرية في جنوب لبنان، لأنها هذه المرة لم تستهدف القوات الإسرائيلية المتوغلة، هي استهدفت العمق الإسرائيلي. في حين إلى أن الإعلام الحربي كان قد ذكر حتى هذا التوقيت 5 عمليات، 2 من العمليات هي حصلت بالأمس والباقي جرت اليوم، وهي أيضا أي العمليات تنوعت ما بين دير سريان والبياضة والخيام. بالنسبة إلى الغارات كما أشرت في المقدمة هي لم تنقطع على قدم وساق، وبلغت الذروة منذ حوالي 10 دقائق، بمعنى إلى أنها كانت على عدد كبير من البلدات والقرى. نتحدث عن طورة، عن طير فرسة، عن إركة، عن حمين التحتة، ونتحدث أيضا عن وقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف اللبنانيين. وزارة الصحة منذ بعض الوقت أشارت إلى سقوط 4 في حصيلة أولية في طورة، وأيضا تتحدث المعلومات عن حصول عدد من الإصابات في الزريرية.
0: شكرا لك محمود شكر مراسل عربية، كنت معنا من بيروت. أعلن الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس تدمير 8 أنفاق تحت الأرض، من بينها نفق يقع في شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

كشف مسؤول أمريكي لمحطة NBC الأمريكية أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق شنت أكثر من 600 هجوم على المنشآت الأمريكية في العراق منذ بداية الحرب. وذكر المسؤول أن الإدارة الأمريكية تدفع الحكومة العراقية لقطع علاقاتها مع الميليشيات الموالية لإيران، وأصدرت بيانا أوضحت فيه أن الميليشيات ليست جزءا منها. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في بريطانيا أن حزب العمال خسر مئات المقاعد بالتزامن مع تحقيق حزب الإصلاح مكاسب كبيرة. وغداة فرز حوالي ثلث المقاعد، فقد حزب العمال السيطرة على 8 مجالس، وحصل الإصلاح على أكثر من 350 مقعدا. ومن المتوقع أن تشكل النتائج ضغطا كبيرا على رئيس الحكومة كير ستارمر، وسط ترقب لما إذا كانت ستؤدي إلى صدور دعوات من نواب حزب العمال لاستقالته، وبالتالي انطلاق معركة استبداله كرئيس للحكومة وزعيم لحزب العمال. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يتحمل المسؤولية بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها حزب العمال في انتخابات المجالس المحلية. واستبعد ستارمر أن يستقيل من زعامة الحزب بعد الخسائر، مضيفا أن هذه النتائج لن تضعف عزيمته.

0: ولكن ستدفعه لتحقيق التغيير الذي وعد به على حد قوله.
1: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. Well, they've sent a message that the change that we promised isn't being delivered in a way they can feel, and also, frankly, they're fed up with years of the status quo. But we were elected to deal with those challenges, and I'm not going to walk away from that and to plunge the country into chaos.
0: أكدت الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية أن الأرباح والتدفقات النقدية الحرة لهذا العام ستكون أقل من المتوقع، وذلك إثر ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب الدائرة في إيران. هذا ورجحت الشركة وصول تكلفة الوقود إلى أكثر من 10 مليارات دولار لهذا العام. عموما، أجبرت الزيادة الكبيرة في أسعار وقود الطيران الناتجة عن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران، أجبرت شركات طيران كبرى حول العالم على تقليص رحلاتها الجوية خلال موسم الصيف. ووفق تقرير متخصص في قطاع الطيران، جرى إلغاء أكثر من 75 ألف رحلة جوية خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، إلى جانب تقليص أكثر من 9,300,000 مقعد من جداول الرحلات. وتصدرت شركة سبيريت الأمريكية قائمة الشركات الأكثر خفضا للرحلات بعد إلغاء نحو 33 ألف رحلة، تلتها يونايتد إيرلاينز بنحو 21 ألف رحلة، ثم دلتا أمريكان إيرلاينز، فيما خفضت مجموعة لوفتانزا الألمانية أكثر من 5,000 رحلة. من بيروت ينضم إلينا الخبير في شؤون الطيران ورئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان الكابتن مازن السماك. أهلا بك كابتن. يعني ما العوامل التي تجعل شركات تخفض رحلاتها أكثر من شركة أخرى مثلا، أو تلغي أكثر بغض النظر عن أزمة الوقود، لأنه كل الشركات تعاني منها، وبالتالي هذا العامل ثابت لدى كل الشركات، ما هي العوامل الأخرى التي تميز طريقة تعاملهم مع هذه الأزمة؟
2: مساء الخير سيدة كريستيان لحضرتك وللمشاهدين الكرام. يعني أنا بدي أشكرك على السؤال، لأنه الناس تعتقد أن الموضوع يتعلق فقط بأزمة الوقود. هي فعلا بدأت كأزمة مالية كون الوقود ارتفع وكلف التأمين ارتفعت، ولكنها تعدت لتصبح أزمة لوجستية، لأنه صار في تغيير للمسارات والمطارات، وذلك تطلب تغييرا بطريقة الإدارة ونموذج العمل وتدريب الموظفين. وبعدها انتقلت لتصبح أزمة تشغيلية، لأن ذلك انعكس على عملة الطواقم والطيارين والعاملين في إدارة تلك الرحلات، وحتى أزمة أمنية، لأنه صار في تقييم للمخاطر مستمر حفاظا على سلامة الركاب والطواقم والطائرات. وكل هذا تعدى ليصبح أزمة مطارات، بحيث أن الإيرادات المتأتية من خارج الطيران، يعني من خارج تذكرة السفر، أيضا تأثرت، لأن المطارات يعني بيجيت من ضرائب التذاكر، المواقف، رسوم الهبوط، المنظومة كلها تأثرت. فهذا اختبار حقيقي لشركات الطيران وللمنظومة كلها. هلأ الإجراءات، يعني شركات الطيران تتصرف بشكل متفاوت مع يعني بهذه الإجراءات، حماية للسيولة وحماية لمخزونها من الوقود وللسيولة التي لديها. يعني كل ما تكون شركات الطيران لديها سيولة أعلى وميزانياتها المالية أقوى، يمكن تقدر تتحمل عن المسافر يعني بهوامش الأرباح تخفضها وتتحمل عن المسافر. إذا كانت ميزانيتها منخفضة وضعيفة وليس لديها ملاءة مالية، في عندها مشكلة للحياة. مشان هيك الإجراءات هذه هي حفاظا على سيولتها وعلى مخزونها.
0: طب لنفترض بأنه المسألة حلت غدا، يعني سلم الجانب الإيراني المقترح الأمريكي أو الرد على المقترح الأمريكي بطريقة إيجابية، وبالتالي كم ستبقى تداعيات هذه الأزمة على شركات الطيران؟
2: يعني الوقود عندما يرتفع الوقود

0: يرتفع بسرعة لأنه صار في عنا شيء اسمه law of scarcity، قلة الوقود وعدم توفره. حتى الشركات التي لديها ملاءة مالية وتحوط وقودي يحميها من السعر، ولكن لا يحميها من توفر الوقود. يعني اليوم أنت عندك مصاري بس مش قادرة تحصلي على السلعة. فارتفاع السعر جاء كالصاروخ حسب المبدأ الاقتصادي، إذا بتعرفي مبدأ الصاروخ والريشة، الأسعار ترتفع كالصاروخ كردة فعل على السوق وتنخفض كالريشة، لأنه تأخذ وقت لحتى تبين معنا يعني قديش في سعة مقاعد، المقاعد المحجوزة حتى يستقر السوق تماما. فهذا المبدأ الاقتصادي يطبق على شركات الطيران، لذلك ستأخذ يعني أشهرا، أنا يعني بتقديري أشهر، ولكن قطاع الطيران هو قطاع سريع التعافي لأنه الطلب ما زال مرتفعا على الطيران.
1: شكرا
0: حسب منظمة
1: إياتا. رئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان الكابتن مازن السماك، كنت معنا مباشرة من بيروت. وفي إطار تداعيات الحرب كذلك، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال شهر إبريل للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية نتيجة الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران. وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي بلغ 130.7 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.6% مقارنة بشهر مارس. وفي تقرير منفصل، رفعت المنظمة تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.04 مليار طن بزيادة نحو 6% مقارنة بالعام الماضي. أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا. وقالت المنظمة إن الفيروس خطير لكن فقط للشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. وقد تم تسجيل عدة حالات عدوى وثلاث وفيات من هذا الفيروس الذي يؤدي إلى أعراض كضيق تنفس شديد على متن سفينة سياحية كانت متجهة إلى أمريكا اللاتينية أو من أمريكا اللاتينية إلى إسبانيا. ختام هذه النشرة إلى عناوينها. إيران ترد على المقترح الأمريكي اليوم، ومصدر دبلوماسي يتحدث عن عقبات قائمة لكن حلحلة حول مضيق هرمز. ترامب يتوعد طهران بمزيد من الضربات في حال لم توقع على اتفاق يمنعها من امتلاك أسلحة نووية. مصدر سعودي يؤكد للعربية دعم جهود وقف الحرب ويكشف عن أطراف تسعى لتشويه موقف المملكة. إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان وتتصدى لصواريخ أطلقت من حزب الله باتجاه الشمال. أزمة الطيران تتفاقم بسبب حرب إيران، إلغاء أكثر من 75 ألف رحلة في العالم في ظل نقص إمدادات الوقود. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات، و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9:00 على شاشة العربية.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. واشنطن تنتظر ردا من إيران اليوم. وزير الخارجية الأمريكي يعبر عن أمله بأن يكون ردا جديا. مصدر دبلوماسي يؤكد للعربية استمرار جهود التهدئة بين واشنطن وطهران ويتوقع وصول الرد الإيراني اليوم. مصدر سعودي يؤكد للعربية دعم جهود وقف الحرب ويكشف عن أطراف تسعى لتشويه موقف المملكة. واشنطن تطالب بغداد بالتبرؤ من الميليشيات العراقية الموالية لإيران. روبيو يؤكد رغبة ترامب بإقامة علاقات بين تل أبيب وبيروت وإسرائيل تنفذ غارات جنوبي لبنان. والقضاء الأسترالي يوجه اتهامات تتعلق بالاستعباد والإرهاب لثلاث نساء ارتبطن بتنظيم داعش في سوريا. نبدأ من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي قال من روما إنهم قد يحصلون على رد إيراني اليوم، وعبر عن أمله بأن يكون ردا جديا. وبيقال إن الضربات الأمريكية على إيران يوم أمس منفصلة عن عملية الغضب الملحمي. وحول مضيق هرمز قال روبيو إن إيران تزعم أنها تتحكم في ممر مائي دولي ولن تسمح واشنطن بذلك. وبينما تترقب الأوساط الرد الإيراني على المقترح الأمريكي حول اتفاق إنهاء

0: الحرب، أكد مصدر دبلوماسي للعربية باستمرار جهود التهدئة بين أمريكا وإيران وأنه من المتوقع وصول الرد الإيراني اليوم. وأضاف المصدر أن مسار المفاوضات شاق ولا تزال هناك عقبات قائمة، مشيرا إلى أن التقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز بطيء ويحتاج لجولات تفاوضية إضافية. المصدر الدبلوماسي أكد للعربية أنه سيتم التركيز حاليا على مذكرة تفاهم لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار، كما أكد أن تأمين العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز بات قريبا. وكانت الخارجية الإيرانية قالت أنها لا زالت تبحث الرسائل التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني وأنها لم تتخذ قرارا بعد ولم تصل إلى استنتاج، مضيفة أنها لم تسلم أي رد لباكستان. كشفت صحيفة يديعات أحرنوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أنه ليس من المؤكد أن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أنه إذا بقي كل طرف متمسكا بموقفه فلن يحدث تغيير. ورجح المسؤول أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيكون على مرحلتين، مشيرا إلى أن إسرائيل مستمرة في التنسيق مع الأمريكيين وهم من سيقررون وفقا للمصلحة الأمريكية. معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. بكريتا، هل هناك أي ملامح لوصول الرد الإيراني حتى الآن؟
1: حتى اللحظة ليس هناك من رد إيراني، ولكن نفهم أنه واشنطن تعول على الساعات المقبلة وتعتبرها حاسمة بانتظار الرد الإيراني والتفاوض مع إيران بشكل عام. الإدارة الأمريكية تحاول بهذه المرحلة تثبيت معادلة دقيقة، تصعيد عسكري من جهة مقابل منع انهيار المفاوضات من جهة أخرى، إن كان بعد تصريحات الأمس ومحاولة الرئيس ترامب التقليل من أهميتها، وأيضا تأكيده على أنه الهدنة لا تزال قائمة، ووصفه للهجمات الإيرانية على المدمرات الأمريكية بأنها تافهة. الرئيس ترامب يحاول إعطاء مزيد من الفرص للمفاوضات، أو ما يعرف هنا في واشنطن بأنه تقديم مسودة من صفحة واحدة للإيرانيين للإجابة عليها، ومن بعدها يكون هناك مفاوضات في مراحل لاحقة على تفاصيل أخرى من العناوين التي تطرحها الولايات المتحدة. بموازاة ذلك، جاءت تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو التي تابعناها قبل قليل بأن مؤشر واضح على أنه الولايات المتحدة تعول جديا على المفاوضات أو على الوساطة مع الإيرانيين، ولكن أيضا المفاوضات دخلت مرحلة دقيقة وتبادل الآراء والصياغ قبل أكثر منها أنه مجرد تبادل أفكار. ومن هنا نفهم تصريحات وزير الخارجية بأنه ننتظر رد إيراني عسى أن يكون إيجابيا. خلف كل هذه الأجواء الإيجابية والتفاؤل الذي تحاول الإدارة أن تسوده هنا في واشنطن، إلا أن العقد الأساسية لا تزال قائمة بين الإيرانيين والأمريكيين، بمقدمتها طبعا مستقبل البرنامج النووي الإيراني. نتحدث عن مصير منشآت فوردو وناتانز وأصفهان وغيرها، هذا بحسب التصريحات الصحافة الأمريكية. فيما حاول إذن الرئيس ترامب تخفيض اللهجة تجاه الإيرانيين، أتت تصريحات روبيو أكثر تشددا على اعتبار بأنه لن يكون هناك تسامح مع إيران إن كان هناك أي استهداف للقوات الأمريكية، أو حتى لن يكون هناك سيطرة لإيران على مضيق هرمز. هذه من العناوين العريضة التي أرادها وزير الخارجية ماركو روبيو بهذه الساعات الحاسمة، لتكون عنوان واضح للإيرانيين حيال أي أفكار يمكن أن تراودهم بهذه المرحلة الحساسة.
0: طيب، فقط ونحن نتابع هذه التغطية معك ريتا، نشير إلى العاجل الذي نشاهده الآن على شاشة العربية. وكالة مهر، دوي انفجار في مدينة سريكا الإيرانية قرب مضيق هرمز. إذن المزيد من التطورات، ولكن هل هناك تصور لآلية الرد الإيراني؟ كيف سيأتي هذا الرد؟ وهل لازال عبر الوسيط الباكستاني؟
1: حتى اللحظة يعني

0: ليس هناك من تفاصيل واضحة، ولكن ما علمنا به بأنه ومن خلال التغطيات الأمريكية أنه التفاصيل العقد الأساسية لا تزال موجودة بين الطرفين، والولايات المتحدة بانتظار الرد الإيراني الواضح والصريح على هذه العقد، إن كانت البرنامج النووي الإيراني بتفاصيله على الأقل خلال التفاصيل التي ستطرح كمرحلة أولى باختلاف المراحل المقبلة والمراحل التقنية المقبلة، وأيضا مضيق هرمز والأوراق العناوين العريضة التي تريدها الولايات المتحدة. يعني باختصار بانتظار الرد الإيراني إذا ما سيكون هناك موافقة على هذه الأطر أو أنه سيكون هناك موقف سلبي إيراني يستدعي مزيد من المفاوضات. وبالطبيعة الحال كما تتابع الإدارة الأمريكية هذا الملف باستراتيجية مزدوجة، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك أي موافقة إيرانية في هذه الفترة سيكون هناك تصعيد عسكري بانتظار طبعا المؤشرات في الساعات المقبلة، لأنه الإدارة لا تزال على رؤيتها واستراتيجيتها ضد إيران، بمعنى أنه الدفع نحو مسار دبلوماسي، ولكن أيضا التصعيد العسكري خيار مطروح بقوة على الطاولة بالتوازي تماما مع الحصار الاقتصادي المستمر على الموانئ الإيرانية. وما يطرح الآن بهذه الفترة النكاسية، أيضا كان هناك حديث عن أنه سيكون هناك تخفيف للحصار الاقتصادي على الموانئ الإيرانية مقابل خطوات إيجابية من قبل الإيرانيين.
1: ريت سليمة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قبل تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ذكر مسؤولون أمريكيون لأكسيوس أن إيران ستسلم ردها بشأن المقترح الأمريكي الأخير اليوم. من جهة أخرى، قالت الخارجية الإيرانية أنها لا تزال تراجع الرسائل التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني، لكنها لم تتخذ بعد قرارا ولم تصل بعد إلى قرار، مضيفة أنها لم تسلم أي رد لباكستان. معنا من إسلام أباد صحفي عبد الرحمن حيات. أهلا بك عبد الرحمن، كنا قبل قليل مع الزميلة ريت سليمان من واشنطن بانتظار الرد الإيراني. هل هناك أي تصور بشأن الرد الإيراني؟ وما هي آلية وصول هذا الرد حتى الآن؟
2: نعم، بعد التحية، اليوم لا جديد من الجانب الباكستاني، وكما نعرف أن الجانب الباكستاني حريص جدا على إبقاء السرية التامة على عملية الوساطة التي يبذلها بين الجانبين الأمريكي والإيراني. آخر ما كان فيما يتعلق بهذا التطور هو اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الباكستاني ووزير الخارجية الإيراني. مصادر باكستانية قريبة من دوائر الوساطة الباكستانية تؤكد بأن إسلامباد لا زالت تمارس الوساطة والتنسيق بين الجانبين. نعم، الجانب الباكستاني لا زال ينتظر الرد من الجانب الإيراني، لا جديد بخصوص تلقي إسلام أباد الرد الإيراني، بل بات المراقبون يتوقعون أن إيران لن ترد على الورقة الأمريكية، وأنها ستنتهج نفس النهج الذي اعتدنا عليه بأنها تماطل وتترصل في اللحظات الأخيرة. فأعتقد أن إيران مستمرة على استراتيجية الترسل والتراجع وعدم التجاوب مع المطالب الأمريكية في الوقت المطلوب.
1: أيضا هناك نقطة مهمة دعنا نشير إليها قبل أن نستكمل هذا الحوار. مصدر سعودي أكد للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية، وأضاف المصدر السعودي للعربية أن المملكة تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى وجود أطراف تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة. سيد عبد الرحمن، كيف تقيم الدعم الإقليمي وهذا الاهتمام كما سمعنا من المملكة العربية السعودية لإنجاح جهود باكستان للوساطة ما بين واشنطن وطهران؟
2: نعم، نحن في باكستان ننظر إلى المملكة العربية السعودية بأنها صمام الأمان في المنطقة. المملكة دائما تؤدي دور ريادي لحفظ الأمن والسلام الإقليمي على المستوى الإقليمي والدولي، وأيضا على المستوى الإسلامي. لو نلاحظ أن مبادرة الوساطة الباكستانية هي ليست مبادرة فردية من جانب باكستان، بل هي مبادرة مدعومة من جانب القوى الإقليمية الداعمة لعملية السلام، وعلى رأسها المملكة.

0: العربية السعودية قبل استضافة إسلام آباد الجولة الأولى والثانية، لاحظنا أن رئيس الوزراء الباكستاني قام بالزيارة إلى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهذا دل على أنه على أن هناك تشاور مستمر بين إسلام آباد والرياض بشأن دعم الوساطة الأخيرة. لاحظنا خلال اليومين الماضيين أن الرياض أدت دورا في يعني مع واشنطن لتهدئة لهجة التصعيد الأمريكية لتساعد الوساطة الباكستانية في إقناع الجانب الإيراني على التجاوب مع المطالب الأمريكية. يعني الرياض حاضرة في دعم الوساطة الباكستانية بهدف إنهاء التوترات في المنطقة، ضمان الأمن والسلام للمنطقة وجميع الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز.
1: طيب، ولكن هناك نقاط مهمة لابد أن نشير إليها. إلى أي مدى ساهمت الجهود التي قامت بها دول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بعدم استخدام ربما أجوائها لمهاجمة طهران، أو المطالبة دائما بوقفة دبلوماسية لحل هذه المسألة؟ كيف ستساهم برأيك في حل هذه الأزمة المستمرة ما بين الولايات المتحدة وإيران؟
0: الوساطة الباكستانية هي مبنية على جهود دبلوماسية. هذه الجهود يعني تستعين فيها باكستان. أولا باكستان يعني تحظى بدعم ومساندة الدول الداعمة لعملية السلام، مثل ما ذكرت المملكة العربية السعودية والرباعية الإسلامية ودول مجلس التعاون والدول القريبة من مضيق هرمز. ثانيا، باكستان عندما تواجه أي صعوبة أو تعقيدات تلجأ إلى دول أخرى تدعم هذه الوساطة، وهي الصين وروسيا. لاحظنا الأسبوع الماضي حدوث يعني تنصل وتراجع من الجانب الإيراني، إسلام آباد حينها تواصلت مع موسكو، ولاحظنا بعدها تحرك يعني بعد اتصالات أجرتها موسكو مع طهران تحركات مع الجانب الإيراني. قبل يومين شكر رئيس الوزراء الباكستاني الرئيس دونالد ترامب والقيادة السعودية على دورها في التراجع أو إقناع الجانب الأمريكي على التراجع عن عملية تحرير أو تحرير مضيق هرمز، لأن هذه التطورات كانت تؤدي أو بدأت تعرقل عملية الوساطة التي تبذلها باكستان، بل أثارت حفيظة الجانب الأمريكي. فيعني باكستان هي في الواجهة، الوساطة الباكستانية مدعومة من الدول الإقليمية، الدول المهمة، دول تدعم عملية السلام. لا يخفى الدور الريادي الذي تؤديه الرياض في دعم هذه الوساطة، الهدف منها إنهاء الحرب، استعادة الأمن والسلام إلى المنطقة، إعادة فتح مضيق هرمز، تأمين الطاقة، تأمين سلاسل الإمداد.
1: صحفي عبد الرحمن حياة، شكرا جزيلا لك. كشف معهد العلم واللبنة الدولي عن مجموعة صور للأقمار الصناعية تظهر استهداف القصف الأمريكي والإسرائيلي المشترك ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة، مضيفا أن الحرب التي بدأت في فبراير استهدفت التقويض الشامل لكيان البرنامج النووي الإيراني.
2: مرحلتان محوريتان عبرتهما الحرب ضد إيران بين يونيو 2025 وأبريل الماضي، لكن فيما ركزت الأولى على شل منشآت التخصيب جاءت الثانية لترسم مشهد التفكيك الاستراتيجي الشامل عبر تدمير مراحل الإنتاج الثلاث وتصفية العقول المدبرة، محولة المواجهة من عرقلة تقنية إلى تقويض شامل لكيان البرنامج. فيما يتعلق بدورة الوقود، حسمت المعركة بشل أطرافها من المنبع إلى المصب، حيث أخرج مصنع أردكان لإنتاج الكعكة الصفراء من الخدمة نهائياً، فيما دمرت محطة المياه الثقيلة في أراك بكافة مراحل إنتاجها. أما مجمع نطنز فمعزول تماماً بعد تدمير مداخل أنفاقه، ليصبح ما تبقى من اليورانيوم المخصب رهينة أقبية محصنة لكن مرصودة. الشلل التقني امتد إلى مجمع أصفهان الذي يضم أكثر من نصف مخزون اليورانيوم المخصب، ورغم عدم تعرضه لهجمات جديدة إلا أن حرب 12 يوماً أغلقت أنفاقه بالحواجز وأفقدته مركز قيادته ودفاعه. الاستهدافات طالت كذلك موقع مينزاداي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي، وفي مجمع بارشين تهاوت حصون استراتيجية.

0: تكنولوجية أبرزها منشأة طالقان اثنان المخصصة لتقنيات التفجير النووي إثر ضربات دقيقة بأسلحة خارقة للتحصينات. النيران امتدت لتلتهم مراكز أبحاث حيوية ومختبرات فيزياء نووية في جامعتي مالك الأشتر والإمام الحسين، بل استهدفت تصفية العقول المدبرة للبرنامج النووي وأبرزهم رئيس منظمة سباند لإحداث فجوة معرفية تستعصي على الترميم.
1: قال بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشرطة والشباك أنه تم اعتقال 3 جنود إسرائيليين ومدني بتهمة العمل لصالح جهات استخباراتية إيرانية. وقال البيان المشترك إن المتهمين نفذوا مهمات بتوجيهات من إيران، مثل شراء أسلحة وتصوير بعض المواقع مثل محطات القطارات والمراكز التجارية ومواقع كاميرات المراقبة، وأيضا توثيق المدرسة التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. نتابع المزيد من التطورات مع مراسل العربية محمد الصياد. محمد، قبل الدخول في هذا الملف لنتحدث عن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها إسرائيل، هل استمرت وكيف تم التعامل مع تلك الهجمات؟
2: فعلا إذا ما تحدثنا عن الساعات الأخيرة، ربما الأسخن في المناطق الشمالية، خصوصا وأن حزب الله أطلق عدد من الصواريخ نحو عكا حيفا نهرية. بحسب الجيش الإسرائيلي تم اعتراض صاروخ على الأقل، فيما سقطت باقي الصواريخ في مناطق غير مأهولة. هذا يأتي بعد تحذير من قبل الجيش الإسرائيلي لسكان المناطق الشمالية باحتمال أن يكون هناك عمليات إطلاق، وفي إسرائيل يترقبون ويقدرون بأنه قد تستمر هذه العمليات من قبل حزب الله في الساعات المقبلة، لذلك تستمر هذه التحذيرات نحو المناطق الشمالية تحديدا. نتحدث، هذا يأتي كجزء أو كرد محتمل من قبل حزب الله على عملية الاغتيال التي قامت فيها إسرائيل أول أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا اغتيال قائد قوة الرضوان. أيضا هناك إصابة ل3 جنود إسرائيليين في مجمل هذه الإصابات اليوم نتيجة تفجر أو انفجار مسيرات مفخخة يطلقها حزب الله إما نحو المناطق الشمالية أو نحو القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان. في
1: ولكن تقول بأن ما جرى هو محاولة ربما للرد على اغتيال القيادة في حزب الله، ولكن اليوم هل ردت إسرائيل بطريقة أخرى؟ هل هناك عمليات نوعية لإسرائيل في جنوب لبنان كما جرت العادة؟
2: فعلا تحذير جديد يصدر قبل قليل من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لمنطقة العباسية، هذا التحذير الثاني لمنطقة العباسية. صباح هذا اليوم كان تحذيرا لستة من المناطق في جنوب لبنان، لكن من المتوقع أن يكون هناك قصف إسرائيلي. اليوم كان هناك قصف في جنوب لبنان، لكن يتوقع في إسرائيل وبحسب التقديرات أن يكون هناك قصف أعنف، خصوصا بعد إطلاق حزب الله لهذه الصواريخ نحو المناطق الشمالية، وأيضا بعد إصابة عدد من الجنود في انفجار هذه المسيرات. الجبهة الشمالية تعود للسخونة مرة أخرى، وفي ذات الوقت هناك علامات استفهام كثيرة وقلق من إمكانية انهيار هذا الاتفاق أو هذه الهدنة، لأنه فيما يتعلق بالهدنة والشق السياسي هناك احتمال لأن يكون هناك جولة مرتقبة بين إسرائيل ولبنان، وأيضا هناك مطلب لبناني بتمديد وقف إطلاق النار ربما سيكون خلال الأيام المقبلة. هل سنشهد تمديد لوقف إطلاق النار أم ستنهار هذه الهدنة أصلا التي توصف في إسرائيل بالهشة؟
1: ولكن نعود مرة أخرى إلى الملف الذي تحدثنا عنه، هل هناك من تفاصيل إضافية بشأن هذه الخلية، الأدوار التي قامت بها، وهل ساهمت هذه الخلية بشكل أو بآخر في تحقيق أهداف دقيقة للصواريخ الإيرانية؟
2: فعلا بحسب ما صدر عن جهاز الأمن العام الشباك تم اعتقال 4 من الإسرائيليين، 3 من سلاح الجو، لكن بحسب ما نفهم أيضا من هذا البيان فإن هؤلاء جميعهم تم تعاونوا مع جهات استخباراتية إيرانية قبل أن يكونوا في الجيش، بمعنى وثقوا وصوروا لمدرسة تابعة لسلاح الجو، وكذلك أيضا لمراكز تجارية، محطات قطارات، العديد من المراكز والمناطق التي تعتبر حيوية في إسرائيل أرسلوا هذه التوثيقات والصور لجهات استخباراتية إيرانية، وكانوا على علم بأن هذه الجهات تعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، لذلك قدمت اليوم لوائح اتهام بحق هؤلاء الأربعة، ثلاثة منهم عسكريين كما نتحدث، وهذه الاعتقالات تمت في مارس الماضي خلال فترة

0: الحرب. اليوم سمح بالكشف فقط عن هذه الخلية واعتقال هذه الخلية. هذه تضاف إلى الكثير من الحوادث المماثلة تم خلال الحرب، اعتقال العديد من الإسرائيليين الذين تعاونوا مع جهات استخباراتية إيرانية. ودائما السلطات وكذلك أجهزة الأمن الإسرائيلية تحذر من التعاون مع أي جهات قد يكون هناك شك بأنها إيرانية أو تتعامل مع الاستخبارات الإيرانية، لأنه في كثير من الأحيان بحسب أيضا ما تقول مصادر إسرائيلية في إيران يعتمدون كثيرا على تحديد المواقع من أجل إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو هذه المواقع في أوقات الحرب.
1: محمد الصياد، شكرا جزيلا لك. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. ارتفاع أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: هذه الساعة مستمرة من العربية. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم قبل أيام تضم أفرادا من الجنسية الصينية على متنها، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين أفراد الطاقم حتى الآن. وأضافت الوزارة أن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء تأثر السفن بالنزاع في مضيق هرمز.
1: وفقا للمعلومات المتاحة حاليا، فإن السفينة التي تعرضت لهجوم ترفع علم جزر مارشال وعلى متنها طاقم صيني، وحتى الآن لم تسجل أي إصابات. تشعر الصين بقلق بالغ لأن الصراع المستمر أثر على عدد كبير من السفن والبحارة وتركهم عالقين في المضيق، مؤكدة أن استعادة حرية الملاحة في أقرب وقت ممكن وضمان سلامة السفن المدنية وأطقمها يصبان في المصلحة المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع.
0: أيضا وصلت أول ناقلة نفط خام إلى كوريا الجنوبية منذ اندلاع الحرب في إيران. ناقلة أوديسا والتي تحمل علم مالطا شهدت قرب ميناء دايسان، ومن المقرر أن تفرغ حمولتها في منشأة تكرير تابعة لشركة نفط كوريا الجنوبية، علما بأن الناقلة عبرت مضيق هرمز بمنتصف أبريل مستغلة وقف إطلاق النار. أكدت الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية أن الأرباح والتدفقات النقدية الحرة لهذا العام ستكون أقل من المتوقع، وذلك إثر ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب الدائرة في إيران. هذا ورجحت الشركة وصول تكلفة الوقود إلى أكثر من 10 مليارات دولار هذا العام. أجبرت الزيادة الكبيرة في أسعار وقود الطيران الناتجة عن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران، أجبرت شركات طيران كبرى حول العالم على تقليص رحلاتها الجوية خلال موسم الصيف. وفق تقرير متخصص في قطاع

الطيران جرى إلغاؤ أكثر من 75 ألف رحلة جوية خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، إلى جانب تقليص أكثر من 9,300,000 مقعد من جداول الرحلات. وتصدرت شركة سبيريت الأمريكية قائمة الشركات الأكثر خفضا للرحلات بعد إلغاء نحو 33 ألف رحلة، تلتها يونايتد إيرلاينز بنحو 21 ألف رحلة، ثم دلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز، فيما خفضت مجموعة لوفتهانزا الألمانية أكثر من

0: قطاعي النقل والسياحة في ظل اضطرابات إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار عالميا. وأكدت المفوضية أن أسعار الوقود وحدها لا تعتبر ظرفا استثنائيا يبرر إعفاء شركات الطيران من التزاماتها تجاه المسافرين، مشددة على عدم السماح بفرض رسوم إضافية بأثر رجعي مثل رسوم الوقود. وأضافت شركات الطيران أنه لا يمكن إعفاء من دفع التعويضات المالية لا يمكن إعفاؤها من دفع التعويضات المالية للمسافرين إلا إذا ثبتت أن إلغاء الرحلات حدث بسبب ظروف استثنائية فعلية مثل حدوث نقص محلي في إمدادات الوقود. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال شهر أبريل للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية نتيجة اضطرابات مرتبطة بحرب إيران. وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي بلغ 130.7 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.6% مقارنة بشهر مارس. وفي تقرير منفصل رفعت المنظمة تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي إلى مستوى قياسي يبلغ 3.04 مليارات طن بزيادة نحو 6% مقارنة بالعام الماضي. معنا من أوتاوا المستشار الاقتصادي أسامة القاضي. أهلا بك سيد أسامة. هل اتضحت الصورة الآن بشأن تداعيات تأثيرات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بالغذاء، إمدادات الوقود؟ وهل التأثير سيقتصر فقط على المنطقة أم أنه سيمتد إلى مناطق أبعد من العالم؟
1: مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. لا شك أن التوقعات يعني واضحة كانت منذ اليوم الأول لأزمة مضيق هرمز بارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم الذي يعني متوقع أن يتجاوز 1.5 إلى 2% في العالم، طبعا بنسب حسب كل دولة، لكن واضح أننا نضيف على الأقل 45 مليون فقير إضافي بسبب ارتفاع الأسعار الهائل، وخاصة ارتفاع أسعار الأغذية كما قلت 130.6 نقطة، والارتفاع لا زال يعني لا يوجد إلى الآن حل واضح لهذه الأزمة. ربما ننتظر حتى لقاء الرئيس ترامب مع الرئيس الصيني، لكن ارتفاع أسعار الأغذية وخاصة تأثرت بارتفاع أسعار اليوريا الأسمدة، ارتفعت 60%. باقي الأسعار الأسمدة أيضا والأعلاف ارتفعت من 20 إلى 30%. هذا كله أثر على الأسعار بالعالم ورفع مستوى التضخم في العالم. وطبعا الدول تتأثر حسب إمكانياتها، ربما الدول الأفقر يعني في السودان ارتفع سعر البنزين من دولارين إلى حوالي 7 إلى 8 دولار. هذا كثير جدا على المواطن السوداني، وكذلك طبعا المواطنين في سوريا وغيرها في المناطق المتوسطة الدخل إلى منخفضة الدخل. لا شك أنه كلما طالت أزمة هرمز وهذه يعني الشاحنات النفط والغاز والأغذية والأسمدة والأعلاف عدم مغادرتها مضيق هرمز، هذا سيزيد الحقيقة الضغط على الطبقة الأفقر في العالم لا شك.
0: طيب، ولكن أيضا حتى في قطاع الطيران هناك تحديات كبيرة، ونحن مقبلون على فصل الصيف، إلغاء الكثير من الرحلات، حتى أن شركات الطيران خسرت وأعلنت إفلاسها، ولكن إلغاء رحلات، إلغاء مقاعد، تقليل من عدد المسافرين في مرحلة تشهد ذروة الإقبال على الطيران، كيف سيؤثر على حركة التنقل في العالم، على أسعار التذاكر خاصة فيما يتعلق بموسم الصيف؟
1: ارتفع تكلفة الرحلة تقريبا من 27,000 دولار إلى 35,000 دولار. طبعا هذه التكلفة المرتفعة الذي سيدفعها هو الراكب نفسه، ستزيد أسعار البطاقات بما لا يقل عن يعني 200 أو 300 دولار. إذن سيعزف الناس عن الكثير من الرحلات، ستؤثر على قطاع السياحة، ارتفاع أسعار الكيروسين و

0: النفط بشكل عام هذا سيؤثر كثيرا حتى على أرباح تلك الشركات. ووجدنا إفلاس شركة سبيريت رغم أنها هي كانت يعني مهددة بالإفلاس أكثر مرة بال 2024 و25، لكن عندما زاد يعني سعر الطاقة بهذا الشكل لم يكن لتحتمل هذه الشركة هذا الضغط الشديد، وربما شركات أخرى بلوجيت وفرانتير وغيرها من الشركات المنخفضة الأسعار في أوروبا أيضا قد تتعرض لنفس المحنة. هنا يجب أن تتدخل الدولة إما بدمج هذه الشركات فيما بينها أو يعني إعطائها بعض القروض لتساندها في محنتها.
1: طيب، أنت أشرت إلى لقاء الرئيس ترامب بالرئيس الصيني، ولكن كيف سينعكس ذلك على تراجع الأسعار عالميا، على أزمة الغذاء والجوع عالميا؟ هل تقصد بأنه قد يتم الضغط على الولايات المتحدة وتفاهم بشكل أو بآخر لفتح مضيق هرمز أو التوصل للاتفاق مع إيران وبالتالي سيتغير كل شيء؟
0: لا يوجد دولة في العالم لها دالة على إيران مثل الصين، أنا هذا رأيي، بدلالة عندما أبرمت اتفاقية ما بين المملكة وإيران كانت بضمانة الصين منذ أكثر من سنة ونصف. الصين لها دالة على إيران لأنها ساعدتها خلال كل فترة العقوبات، وكل الشحنات الإيرانية التي تذهب معظمها تذهب إلى الصين وبعضها إلى الهند. إذن هي المتأثر الأكبر الحقيقة من هذه الأزمة، فأعتقد سيكون هناك صفقة ستعقد عند لقاء الرئيسين، الضمانة ربما اليورانيوم إلى الصين وليس إلى روسيا، والضمانة أن الصين أنه تفتح مضيق هرمز بشكل كبير، لأنه هذا إنقاذ أيضا للصين نفسها. الولايات المتحدة هي غير متأثرة الحقيقة كثيرا بهذه يعني الأزمة، سوى ارتفاع بعض الأسعار المواد الغذائية، لأنه هي يعني إلى الآن أرباح الولايات المتحدة من ارتفاع الأسعار يفوق 30 مليار دولار، كذلك المملكة طبعا أكثر من 10 مليار دولار. كل من يصدر نفط اليوم هو بيعمل زيادة أرباح 30-35%. فأنا أعتقد الصين نعم ربما هي تتوسط وبشكل كبير للدخول في هذه الصفقة. وطبعا وجدنا وزير الخارجية الإيراني منذ يومين كان في الصين، أعتقد أنه تمهيد لإبرام صفقة برعاية صينية وبضمانات صينية، والولايات المتحدة الأمريكية ربما تفك هذه الحصار من على إيران من أجل إنقاذ حقيقة الصين وحتى شركتها الهند، لأن الهند تعد شريكة للولايات المتحدة الأمريكية.
1: الصين والهند والعالم أيضا. أسامة القاضي من أوتاوا المستشار الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شبهت السفارة الأمريكية في بغداد تصرفات النظام الإيراني بتلك التي تتبعها العصابات المارقة، متهمة إياه بنهب موارد تعود للشعب العراقي. وأكدت عدم سماح وزارة الخزانة الأمريكية باستغلال الجيش الإيراني للنفط العراقي وتمويله للإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها. كشف مسؤول أمريكي لمحطة NBC الأمريكية أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق شنت أكثر من 600 هجوم على المنشآت الأمريكية منذ بداية الحرب. ذكر المسؤول أن الإدارة الأمريكية تدفع الحكومة العراقية لقطع علاقاتها مع الميليشيات الموالية لإيران وأن تصدر بيانا توضح فيه بأن الميليشيات ليست جزءا منها. أصدر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بيانا حدد فيه خارطة طريق سياسية تتضمن 6 شروط أساسية موجهة للمكلف برئاسة الوزراء، مشددا على ضرورة تحقيق رضا الشعب كأولوية قصوى للمرحلة المقبلة. وأعرب الصدر عن رفضه بشكل قاطع العودة إلى المحاصصة السياسية، حيث دعا إلى الابتعاد عن التشكيلات الوزارية القائمة على المحاصصة واستبعاد أي طرف يمتلك جناحا مسلحا من الكابينة الوزارية، كما طالب بتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب العراقي بعيدا عن الضغوط الحزبية. وحدد الصدر سقفا زمنيا أقصاه 3 أشهر للبدء الفوري بقمع الفساد ومحاسبة من تورطوا في ملفات كبرى وعلى رأسها ما وصفها البيان بصفقة القرن. وأكد الصدر في بيانه على نهج لا شرقية ولا غربية بالعمل الدؤوب من أجل استقلال العراق الحقيقي من كافة التدخلات الخارجية، كما شدد على ضرورة تقوية العلاقات الخارجية ضمن أطر تحفظ هيبة العراق مع الانفتاح.

على المحيط العربي والإسلامي والدولي بشرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 8 أنفاق جنوبي قطاع غزة.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
6: أهلا بكم مجددا. أعلن الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس تدمير 8 أنفاق تحت الأرض، من بينها نفق يقع في شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

فقط نذكر بالأخبار العاجلة التي شاهدتموها على شاشة العربية والمتعلقة بتطورات في المنطقة. الخارجية الإيرانية تقول بأنه ما زالت تدرس الرد على المقترحات الأمريكية، وسيتم الرد على تلك المقترحات فور الانتهاء من دراسة المقترح الأمريكي. نشير بأن هناك كانت توقعات تشير إلى أن إيران ستقوم بالرد اليوم، ولكن تصريحات الخارجية الإيرانية تقول بأن الرد على المقترح الأمريكي سيكون بعد الانتهاء من هذا الرد، وبالتالي من المرجح بشكل كبير أن لا يكون الرد الإيراني اليوم. نتابع من التطورات في لبنان، حيث لا يزال التصعيد الإسرائيلي مستمر. الجيش الإسرائيلي أنذر سكان عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان، من بينها النميرية، طير فلسية، حلوسية، حلوسية الفوقة وطورة، وطالب الجيش السكان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر. كما ذكر الجيش أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن كل من يتواجد بالقرب من عناصر الحزب ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. رصد الجيش الإسرائيلي عمليات إطلاق قاذفات من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية، وقام سلاح الجو الإسرائيلي باعتراض عملية إطلاق واحدة، فيما سقطت باقي القذائف في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.

هذا ورجح مسؤول إسرائيلي كبير مقتل أكثر من 2250 عنصرا من حزب الله منذ بداية مارس الماضي. المسؤول نفسه

0: أكد وجود وقف للنار لكنه غير مفعل لعدم جاهزية حزب الله ولرغبته بالعودة وفق تعبيره، وأضاف أن القوات الإسرائيلية تحتفظ بحق العمل ضد أي تهديد ناشئ بعد تفكيك جميع القرى الموجودة في الخط الأمامي الأول ونصف منازلها باعتبارها بنى تحتية للحزب كما قال. نتابع من بيروت مع مراسلة العربية غنوة يتيم. أهلا بك غنوة. على الورق وكما هو معلن الهدنة لا زالت قائمة، ولكن كيف هي الخروقات لهذه الهدنة؟
1: صحيح الهدنة قائمة، ولكن كما ذكرت هناك خروقات كبيرة خاصة في الكرة الجنوبية، يعني بالنسبة لأهالي الجنوب هناك حرب لا تزال قائمة، خاصة وأن الإنذارات والغارات وصلت أحيانا إلى قضاء صيدا، ونتحدث أيضا عن دير الزهراني مثلا، هي يعني بعض الأماكن هي بعيدة 40 كيلومتر عن الحدود. لذلك موضوع الغارات الحربية هي متواصلة. اليوم كان أيضا هناك ثلاث تهديدات، التهديد الأول دم 6 قرى من مختلف الأقضية، وأيضا كان هناك تهديدين لقرية العباسية في قضاء سور. كل تلك الغارات طبعا أدت إلى عدد كبير من القتلى، بينهم ضحايا مدنيين. وزارة الصحة أعلنت عن مقتل سيدتين اليوم بحد أقصى، ولكن طبعا العدد الأجمالي لقتلى اليوم يصدر غدا. اليوم عدد القتلى بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة وصل إلى 2727 قتيل، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وأيضا المسعفين. يوم أمس كان هناك أيضا إصابات بين المسعفين. وفيما تستمر الغارات جنوبا، وأيضا وصلت تلك الغارات إلى ضاحية بيروت الجنوبية اليوم، في حوالي كان هناك حوالي 8 بيانات لحزب الله تحدث فيهم عن استهداف لجنود إسرائيليين وأيضا لجرافات ودبابات إسرائيلية. كل تلك الاستهدافات كانت داخل قرى لبنانية يتواجد فيها الإسرائيليون، وفي بياناته ذكر بأن تلك الاستهدافات هي ردا على الخروقات والاعتداءات على قرى جنوبية. أضاف يعني إلى تلك البيانات الاستهداف الذي وقع في ضاحية بيروت الجنوبية قبل يومين.
0: طيب باستثناء ما ذكرتيه غنوة في هذا الاستهداف، هل هناك شعور لدى الشارع اللبناني بأن الهدنة فقط في العاصمة بيروت؟
1: طبعا هناك تخوف لدى اللبنانيين. أولا الجنوب بات شبه خالي، بعض القرى يعني من بقي في القرى التي لم تهدد هو يعلم بأن دوره في التهديد سيكون في الأيام المقبلة، لذلك لا يجد أحد يعني نفسه بعيدا عن التهديدات، عدا عن أن عدد كبير من الأهالي أصلا لم يعودوا. وحتى في ضاحية بيروت الجنوبية كان هناك عدد قليل من العائلات التي عادت، نسبة قليلة جدا، وتلك العائلات أيضا غادرت ضاحية بيروت الجنوبية بعد الاستهداف الأخير، وكان هناك حركة من النزوح تخوفا من أن الضاحية مرة جديدة باتت ضمن خارطة الاستهدافات، بالرغم من أن الحديث في الأيام الماضية بأنها محيدة باتفاق مع الأمريكيين، وبأن هناك وعود أمريكية بأن لا يكون هناك استهداف لضاحية بيروت وأيضا لبيروت. ولكن مع الاستهداف الأخير لقائد الرضوان كما قال الجيش الإسرائيلي، بات الأهل يشعرون بأن الضاحية أيضا لم تعد محيدة، علما بأن حتى يعني المدارس التي تأوي نازحين من ضاحية بيروت الجنوبية لم تخلو أبدا خلال الأيام الماضية بعد وقت الهدنة، خاصة وأنهم يعتبرون بأن الهدنة هشة، الحرب لم تنتهي، وهناك تخوف من أن تعود الحرب في أي لحظة، وبالتالي يكون هناك صعوبة في إيجاد أماكن في مراكز الإيواء.
0: غنوة يتيمي بيروت، شكرا جزيلا لك. وجه القضاء الأسترالي اتهامات تتعلق بالاستعباد والإرهاب لثلاث نساء أستراليات بعد عودتهن من سوريا، تزعم الشرطة ارتباطهم بتنظيم داعش. ووجهت محكمة مدينة ملبورن 4 اتهامات لكوثر عباس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وابنتها زينب أحمد، تهمتان تتعلقان بمزاعم شراء عائلتيهما لجارية أيزيدية مقابل 10,000 دولار بحسب بيان صادر عن الشرطة الأسترالية. وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة 25 عاماً.

0: absolutely zero sympathy for these people. I do have sympathy for the children, though, who are victims of decisions that their parents have made. We will work through these issues. It is appropriate that they undergo support, children who've been subject and exposed to all sorts of horrors in those camps with a big presence of ISIS and that terrible, horrific ideology which seeks to destroy our way of life.
1: تشهد ولاية كيدال شمالي مالي توترا قد يؤدي لاستئناف القتال بين جبهة تحرير أزواد التي تسيطر بالتحالف مع جبهة نصرة الإسلام والمسلمين على مدينتي كيدال وتساليت ومعسكرات قريبة منهما وبين قوات الجيش المالي وفيلق إفريقيا الروسي المنسحبة من المدينتين والمتجمعين في معسكرين في منطقة غير بعيدة من كيدال. وفي الجنوب تعمل جماعة النصرة على تعزيز الحصار الجزئي الذي تفرضه على العاصمة باماكو، وضعفت الجماعة هجماتها في مناطق متفرقة من جنوب ووسط البلاد. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض مع أي طرف بما في ذلك الأوروبيين. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أشار إلى أن الرئيس بوتين أكد مرارا وتكرارا استعداده للتفاوض. يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا قوله إن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لإجراء محادثات محتملة مع بوتين في ظل تزايد استياء أوروبا من المفاوضات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواصلة القوات الروسية قصف مواقع مختلفة في أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه دليل واضح على عدم إظهار روسيا لأي محاولة رمزية لوقف النار على الجبهة وفق تعبيره. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت هدنة مؤقتة ليومين تبدأ منتصف ليلة 8 من مايو، وذلك تزامنا مع يوم النصر. في المقابل أعلنت القوات الأوكرانية قصفها منشأة نفطية روسية على بعد أكثر من 700 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام أن هذه الضربات ستستمر وهي رد على الضربات الروسية التي تستهدف المدن والقرى الأوكرانية. لم يفصح زيلينسكي عن اسم المنشأة، لكن هذه المنشأة تدعى ياروس لابل وتضم مصفات نفط روسية رئيسية. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وواصلت تنفيذ هجمات ضد مواقع روسية. وأكدت الوزارة أن القوات الروسية أوقفت العمليات القتالية اعتبارا من منتصف الليل، لكنها ردت على الهجمات الأوكرانية بعد استمرار الهجمات. كما نقلت وكالة أنباء روسية أن موسكو تعتبر أن كييف لم تلتزم بوقف إطلاق النار المعلن في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية بين الجانبين. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في بريطانيا أن حزب العمال خسر مئات المقاعد بتزامن مع تحقيق حزب الإصلاح مكاسب كبيرة. وغداة فرز حوالي ثلث المقاعد فقد حزب العمال السيطرة على 8 مجالس، وحصل الإصلاح على أكثر من 350 مقعدا. ومن المتوقع أن تشكل النتائج ضغطا كبيرا على رئيس الحكومة كير ستارمر وسط ترقب لما إذا كانت ستؤدي هذه النتائج إلى صدور دعوات من نواب حزب العمال لاستقالته، وبالتالي انطلاق معركة استبداله كرئيس للحكومة وزعيم للحزب. رئيس الوزراء البريطاني أكد أنه لن يستقيل رغم النتائج الصعبة التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية.
2: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those

0: challenges and plunge the country into chaos? Well, they've sent a message that the change that we promised isn't being delivered in a way they can feel, and also, frankly, they're fed up with years of the status quo. But we were elected to deal with those challenges, and I'm not going to walk away from that and to plunge the country into chaos.
1: وزير العدل البريطاني جيك ريتشارد تعهد بأن حزب العمال عازم على تصحيح الوضع بعد خسارة واسعة في الانتخابات المحلية، ورفض ريتشارد الحديث عن إمكانية استبدال زعيم الحزب معتبرا الفكرة غير منطقية، مؤكدا أن الحكومة بحاجة للاستماع للناخبين الذين يطالبون بإحداث تغيير حقيقي. أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقالت المنظمة أن الفيروس خطير لكن فقط للشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. وقد تم تسجيل عدة حالات عدوى وثلاث وفيات من هذا الفيروس الذي يؤدي إلى أعراض ضيق تنفس شديد على متن سفينة سياحية كانت متجهة من أمريكا اللاتينية إلى إسبانيا. وكانت وكالة الأمراض المعدية في سنغافورة عزلت شخصين كانا على متن سفينة سياحية مرتبطة بتفشي فيروس هانتا المميت. الوكالة أكدت إخضاع هذين الشخصين لفحوصات طبية، وهما رجلان في الستينيات من العمر. أفاد تقرير لوكالة بلومبرغ بأن السلطات الأمريكية تشتبه في تورط شركة مرتبطة بمبادرة الذكاء الاصطناعي الوطنية في تايلاند بتهريب خوادم متطورة تحتوي على رقائق انفيديا إلى الصين بقيمة تقدر بمليارات الدولارات. وذكر التقرير أن مجموعة علي بابا الصينية تعد من بين الجهات المستفيدة النهائية من هذه الخوادم، وتضم رقائق متقدمة من انفيديا الأمريكية. وبحسب التقرير أشار مدعون أمريكيون في مارس الماضي إلى أن شركة مقرها بانكوك اشترت خوادم بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025. وكما أشرنا قبل قليل، عزلت وكالة الأمراض المعدية في سنغافورة اثنين من سكانها كانا على متن سفينة سياحية مرتبطة بتفشي فيروس هانتا المميت. الوكالة أكدت إخضاع هذين الشخصين لفحوصات طبية، وهما رجلان من الستينيات في العمر. في ختام هذه النشرة تذكير بالعناوين. واشنطن تنتظر ردا من إيران اليوم، ووزير الخارجية الأمريكي يعبر عن أمله بأن يكون ردا جديا. مصدر دبلوماسي يؤكد للعربية استمرار جهود التهدئة بين واشنطن وطهران، ويتوقع وصول الرد الإيراني اليوم. مصدر سعودي يؤكد للعربية دعم جهود وقف الحرب، ويكشف عن أطراف تسعى لتشويه موقف المملكة. واشنطن تطالب بغداد بالتبرؤ من الميليشيات العراقية الموالية لإيران. روبيو يؤكد رغبة ترامب بإقامة علاقات بين تل أبيب وبيروت، وإسرائيل تنفذ غارات جنوبي لبنان. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة

0: بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في زحام اليوم تختلط العناوين،
5: وفي غمرة الإشارات تتشابه الألوان.
4: قف، لدينا ما يبحث عنك.
5: القصة، الخبر، القضية.
6: كثير من العمل والجهد وكثير من
4: استعد وشاركنا الحوار.
5: هذا المساء
4: عناوين تهمك وألوان تشبهك،
5: أوراق غنية وملفات ثرية.
7: فأستخدم تكنيك اللي هو بابا أنا بروح الحديقة.
4: هذا المساء
5: انطلق معنا إلى محطات منوعة.
8: ضاقت الدنيا علينا.
4: اجتماعية،
5: ثقافية،
4: رياضية،
5: اقتصادية.
4: من الأحد إلى الخميس،
5: من الخامسة وحتى السابعة مساء بتوقيت الرياض.
4: هذا المساء.
0: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM وتتابعون فيها. الخارجية الإيرانية تقول إن الرد على المقترح الأمريكي قيد الدراسة، ووزير الخارجية الأمريكي يعبر عن أمله بأن يكون ردا جديا. مصدر سعودي يؤكد للعربية دعم جهود وقف الحرب ويكشف عن أطراف تسعى لتشويه موقف المملكة. واشنطن تتعهد بمنع النظام الإيراني من استغلال النفط العراقي لتمويل الإرهاب. منظمة الأغذية والزراعة تعلن أن أسعار الغذاء العالمي ارتفعت للشهر الثالث على التوالي نتيجة حرب إيران. ومن أخبارنا الرياضية، الخلود والهلال ينهيان استعداداتهما لنهائي كأس الملك الليلة بجدة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أجدد لكم التحية مستمعينا ومتابعينا في هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي لوقف الحرب، وأضاف في تصريحات لوكالة تسنيم أن بلاده ستعلن ردها فور الانتهاء من دراسة المقترح. كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك الهدنة بعد تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز يوم أمس. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم قد يحصلون على رد إيراني اليوم، وعبر عن أمله بأن يكون ردا جديا. روبيو قال إن الضربات الأمريكية على إيران يوم أمس الخميس منفصلة عن عملية الغضب الملحمي. وحول مضيق هرمز قال روبيو إن إيران تزعم أنها تتحكم في ممر مائي دولي ولن تسمح الولايات المتحدة بذلك.

0: وبينما تترقب الأوساط الرد الإيراني على المقترح الأمريكي حول اتفاق إنهاء الحرب، أكد مصدر دبلوماسي للعربية باستمرار جهود التهدئة بين أمريكا وإيران، وأنه من المتوقع وصول الرد الإيراني اليوم. أضاف المصدر أن مسار المفاوضات شاق ولا تزال هناك عقبات قائمة، مشيرا إلى أن التقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز بطيء للغاية ويحتاج لجولات تفاوض إضافية. المصدر الدبلوماسي أكد للعربية أنه يتم التركيز حاليا على مذكرة تفاهم لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار، كما أكد أن تأمين العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز بات قريبا. للمزيد عن هذه المواقف المستجدة ينضم إلينا سعيد البستاني، الكاتب السياسي والمختص بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط. أهلا ومرحبا بك سيد سعيد.
1: مرحبا.
0: روبيو يتمنى أن يكون الرد الإيراني إيجابي وجدي، ما هو الرد الجدي والإيجابي بالنسبة للولايات المتحدة؟
1: يعني طبعا هو الرد الإيجابي والجدي هو أن يتضمن هذا الرد موافقة على دمج مذكرة التفاهم بتنازلات إيرانية تطلبها الولايات المتحدة في الملف النووي، لأن إيران حتى الساعة لا تزال تسعى إلى وقف الحرب على حدة وثم البحث في الملفات الأخرى. الولايات المتحدة تريد في مذكرة التفاهم الجمع بين وقف الحرب وبين تنازلات إيرانية، أو على الأقل التزامات بتنازلات إيرانية بموضوع الملف النووي، على أن تبحث باقي الملفات عند الجلوس على طاولة المفاوضات في 30 يوما التي تلي التوقيع على مذكرة التفاهم.
0: هل المبدأ هو المختلف عليه؟ ما الذي سنبحثه أم الجدول الزمني الذي يجب أن يسير عليه الطرفان؟
1: تماما، هو يعني سؤالك بمنتهى الأهمية، لأن في هكذا نوع من المفاوضات يصبح الشكل بأهمية المضمون، كأنه يعني لذلك يبدو لنا كمراقبين كأن الخلاف الآن يبدو على شكل الأمور وليس على جوهر المفاوضات. ولكن في الحقيقة أنه إذا تم الاتفاق على هذا الموضوع سيتم يعني تنفيذه لاحقا، لأن الشكل يعني من ناحية الالتزامات، المهل الزمنية، ما إلى هنالك، هذا كله يؤثر على مدى الالتزام بتطبيق أو بالذهاب نحو التفاوض بالملفات الشائكة.
0: سيد سعيد، هل تحسب الولايات المتحدة خطواتها المقبلة بناء على رد إيران أو سلوك إيران، أم أن هناك خطوات تالية محسوبة بدقة وموضوعة من قبل الإدارة الأمريكية؟
1: عمليا لنكون واقعيين، الولايات المتحدة عندما يحدث تصعيد تبقي باب الدبلوماسية مواربا، وعندما تذهب إلى التفاوض تبقي احتمال التصعيد العسكري قائما، وبالتالي هذه خيارات وهذا خطين متوازيين للضغط على الإيرانيين للتنازل. وبالتالي إذا سألتيني عن هذه ما هي الخطوات اللاحقة، القرى الآن في ملعب طهران، بناء على الرد الإيراني سيكون للولايات المتحدة موقف، لا نعلم حتى الساعة ما هو الموقف الإيراني، ربما قد يكون إيجابيا بشكل جزئي، يمكن قد يكون أوليا، ربما يعني إيران ستدفع بالأمور إلى مزيد من المهل أو التفاوض أو ما إلى هنالك.
0: ما هذا ما يدفعني للسؤال، يعني إلى متى ستظل الولايات المتحدة تستجيب بمرونة بين قوسين للجهود الدبلوماسية ومطالبات الباكستانيين بإعطاء مهلة وراء الأخرى؟
1: تماما، أنا أعتقد أن الوقت يضيق بشكل كبير. أولا، هناك وقت ضيق قبل القمة الأمريكية الصينية، هذا أمر، وإذا عاد الرئيس ترامب من القمة الأمريكية الصينية ولم يكن حدث بعد اختراق سنكون أمام يعني شيء مختلف آخر. هنا أتحدث عن ضغوط وعن تصعيد، ربما لن تعود الحرب الشاملة ولكن سنشهد يعني مزيدا من الضغوط ومزيدا من يعني الدفع باتجاه التنازل الإيراني. السؤال هنا، هل ستتجرع إيران السم وتتنازل في الوقت الذي بدأ يعني اقتصادها يعاني، كما

0: أن اقتصاد العالم واقتصادات المنطقة جميعها تعاني بفعل هذا التعنت.
1: أشكرك شكرا جزيلا سعيد البستاني، الكاتبة السياسية المختصة بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط. شكرا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تصريحات لشبكة ABC نيوز إن الضربات التي طالت مدينتي قشم وبندر عباس جنوب إيران ليست سوى صفعة خفيفة، وأن وقف النار مستمر وقيد التنفيذ. وفي تدوينة عبر حسابه بمنصة ترو سوشيال قال الرئيس الأمريكي أيضا إن المدمرات الأمريكية خرجت بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت نيران العدو ولم تصب أي منها بأذى، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن والزوارق الإيرانية المهاجمة. كما لوح الرئيس الأمريكي أيضا بتصعيد الضغوط على إيران إذا لم توقع اتفاقا يمنعها من امتلاك أسلحة نووية، وأكد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. وعن الوضع في مضيق هرمز نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الجيش الأمريكي شن غارات استهدفت عدة ناقلات نفط فارغة كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. ووفق ذات المصدر فالسفن المستهدفة عبارة عن ناقلات نفط عملاقة فارغة كانت تحاول العودة إلى الموانئ الإيرانية، فيما يبدو محاولة من طهران لإيجاد بدائل لتخزين نفطها. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن منع أكثر من 70 ناقلة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية، وأضافت في منشور على منصة إكس أن هذه السفن التجارية تستطيع نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تقدر بأكثر من 13 مليار دولار. في المقابل اتهمت بحرية الحرس الثوري أمريكا بخرق وقف إطلاق النار بالهجوم على ناقلة النفط قرب ميناء جاسك، وأكدت استهداف 3 مدمرات أمريكية بصواريخ باليستية وكروز وزوارق سريعة. هذا ودوت انفجارات جديدة في مناطق ميناب وبندر عباس وسريك في هرمزجان جنوب إيران.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد مصدر سعودي للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية. أضاف المصدر السعودي للعربية أن المملكة تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، وأشار إلى وجود أطراف تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة. للمزيد من التحليل ينضم إلينا الدكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور خالد. بداية، ما الرسائل السياسية والدبلوماسية التي أرادت السعودية إيصالها من خلال تجديد نفي استخدام أجوائها عسكريا؟
2: أختي الكريمة، أنا أعتقد أن السعودية كانت واضحة منذ البداية وذكرت أن في أكثر من مناسبة أنها لن تسمح باستخدام أجواءها ومياهها الإقليمية أو أي قواعد فيها لأي اشتباكات. يعني أنا أتذكر ذلك منذ أيام الغزو الأمريكي للعراق، كان السعودية أيضا اتخذت نفس الموقف بعدم السماح للقوات الأمريكية وغيرها باستخدام الأراضي السعودية، وهي كررت ذلك في حرب 12 يوما في العام الماضي بين أمريكا وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى، ومرة أخرى في الحرب الأخيرة. السعودية لا تزال على هذا الموقف، وهو موقف الحياد الإيجابي الذي يجعل أراضيها ممنوعة على أي صراع بين أطراف أخرى. السعودية ليست طرفا فيها ولا ناقة لها فيها ولا جمل.
1: إذن كيف توصف الدور السعودي بما أظهرته ربما لنقل من دبلوماسية منضبطة دون الانجرار إلى المواجهة الشاملة أو المباشرة

0: وفي نفس الوقت الحفاظ على مصالحها.
1: السعودية عندها مشروع تنموي كبير، الرؤية 2030، يقوم على الأمن والاستقرار والذي يحدث فيما حولنا من صراعات ومن مشاكل وحروب لا يساعدنا ولا يفيدنا. وبالتالي فموقف المملكة دائما وأبدا هو الحرص على أن تكون في محيط مستقر وآمن ومسالم، وبما تستطيع من قدرات أن تقدمها لتحقيق هذا السلام فهي تفعل، حتى في مناطق بعيدة، يعني ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، يعني الوساطات التي قدمتها للسلام هناك ولتبادل السجناء وغيرها، والسلام بين أمريكا وروسيا وغيرها. فالسعودية دعمت على ذلك دائما، آخرها كانت بين باكستان والهند.
0: نعم.
1: فنحن من باب أولى، يعني ما يحدث ويؤثر علينا بالتأكيد يعني.
0: طيب، هل تعتقد أن المملكة معنية بطمأنة إيران وبأنها قد تكون بهذه التصريحات وبهذه الرسائل تمهد أرضية لبناء الثقة لمرحلة تفاهمات ما بعد الحرب ربما؟
1: أنا أعتقد أن إيران تعلم ذلك جيدا. يعني هو المشكلة أن هناك من يريد أن تستمر هذه الصراعات وأن تنجر لها المملكة ودول الخليج، لأنه لا يريد لهذه المنطقة أن تستقر ولا يريد لهذه الدول أن تنمو وتتطور. فهذه القوى الإقليمية أو أصحاب المصالح المشبوهة يحاولون إشعال النيران، ولكن أنا أعتقد أن إيران كدولة بلا شك تعلم أننا صادقين فيما قلنا وأننا نريد السلام، ولذلك تجد هذه الاتصالات المستمرة من وزير الخارجية للمملكة وآخرها خلال زيارته للصين، والوساطة، وجود أيضا السعودية في الوساطة بين إيران وأمريكا.
0: المصدر السعودي أيضا الذي تحدث للعربية تحدث عن أطراف قال إنها تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة. برأيك من المستفيد من تشويه الموقف السعودي؟
1: طيب، كثيرون. يعني الموقف السعودي والتنمية السعودية والتطور في المملكة العربية السعودية لا يسعد كثير من الأطراف. فإذا كان لي أن أخمن فأنا أقول أن إسرائيل والقوى اليمينية المتشددة فيها تريد فعلا أن تكون السعودية في الصف، أن تأخذ موقفا لصالح أمريكا وإسرائيل، والسعودية ترفض ذلك حتما. في المقابل إيران تريد منا أن نصطف إلى جانبها، ونحن نرفض ذلك. نحن نصر على الحياد الإيجابي، وهذه الأطراف تنشر معلومات هنا وهناك، الهدف منها أن تضغط على المملكة العربية السعودية لأن تأخذ موقفا مع هذا الطرف أو ذاك.
0: نعم.
1: والسعودية أكبر من ذلك.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي.
1: تعالى.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في إسرائيل كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي أنه ليس من المؤكد أن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف المسؤول أنه إذا بقي كل طرف متمسكا بموقفه فلن يحدث تغيير، ورجح المسؤول أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيكون على مرحلتين، وأشار إلى أن إسرائيل مستمرة في التنسيق مع الأمريكيين وهم من سيقررون وفقا للمصلحة الأمريكية. كشف معهد العلم والأمن الدولي أن القصف الأمريكي الإسرائيلي استهدف ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة، ومن بينها قصف موقع مين زاداي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي. وذكر المعهد أن القصف دمر موقع طلقان 2 النووي بالكامل والمخصص لصنع مفجر قلب القنبلة النووية، كما تم تدمير مصنع أردكان لإنتاج الكعكة الصفراء وألحق أضرارا بالغة بمنشأة أراك للماء الثقيل، بالإضافة إلى تدمير مداخل

0: معهد العلم والأمن الدولي كشف أيضاً أن الحرب التي بدأت في فبراير استهدفت التقويض الشامل لكيان البرنامج النووي. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: مرحلتان محوريتان عبرتهما الحرب ضد إيران بين يونيو 2025 وأبريل الماضي، لكن فيما ركزت الأولى على شل منشآت التخصيب، جاءت الثانية لترسم مشهد التفكيك الاستراتيجي الشامل عبر تدمير مراحل الإنتاج الثلاث وتصفية العقول المدبرة، محولة المواجهة من عرقلة تقنية إلى تقويض شامل لكيان البرنامج. فيما يتعلق بدورة الوقود، حسمت المعركة بشل أطرافها من المنبع إلى المصب، حيث أخرج مصنع أردكان لإنتاج الكعكة الصفراء من الخدمة نهائياً، فيما دمرت محطة المياه الثقيلة في أراك بكافة مراحل إنتاجها. أما مجمع نطنز فمعزول تماماً بعد تدمير مداخل أنفاقه، ليصبح ما تبقى من اليورانيوم المخصب رهينة أقبية محصنة لكن مرصودة. الشلل التقني امتد إلى مجمع أصفهان الذي يضم أكثر من نصف مخزون اليورانيوم المخصب، ورغم عدم تعرضه لهجمات جديدة إلا أن حرب 12 يوماً أغلقت أنفاقه بالحواجز وأفقدته مركز قيادته ودفاعه. الاستهدافات طالت كذلك موقع مينزاداي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي، وفي مجمع بارشين تهاوت حصون استراتيجية أبرزها منشأة طالقان 2 المخصصة لتقنيات التفجير النووي إثر ضربات دقيقة بأسلحة خارقة للتحصينات. النيران امتدت لتلتهم مراكز أبحاث حيوية ومختبرات فيزياء نووية في جامعتي مالك الأشتر والإمام الحسين، بل استهدفت تصفية العقول المدبرة للبرنامج النووي وأبرزهم رئيس منظمة سباند لإحداث فجوة معرفية تستعصي على الترميم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي جديد الأخبار العاجلة، الجيش الأمريكي يعلن تحييد سفينتين في خليج عمان حاولتا خرق الحصار. إذن الجيش الأمريكي يعلن تحييد سفينتين في خليج عمان حاولتا خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث أنذر الجيش الإسرائيلي سكان عدة بلدات وقرى جنوبي لبنان وطالبهم بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وذكر الجيش أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وشدد على أن كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. هذا ورجح مسؤول إسرائيلي كبير مقتل أكثر من 2250 عنصرا من حزب الله منذ بداية مارس الماضي. المسؤول نفسه أكد وجود وقف لإطلاق النار، لكنه غير مفعل لعدم جهوزية حزب الله وأيضا لرغبته بالعودة وفق تعبيره. على الصعيد السياسي، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف فارجي إن بلاده تتوقع أن تؤدي المفاوضات إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وأضاف يوسف فارجي عقب اتصال مع وزيرة الخارجية النمساوية أن فيينا تدعم توجيه لبنان نحو المفاوضات مع إسرائيل ومستعدة لتقديم الدعم لإنجاح العملية وأي ترتيبات مستقبلية بديلة لقوات اليونيفيل. قبل ذلك، كانت الخارجية الأمريكية أكدت أن إسرائيل ولبنان سيعقدان محادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو. وأفادت مصادر العربية أن لبنان بعث برسائل لواشنطن تعبيرا عن رفض التصعيد الإسرائيلي

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي عن المنهج الوزاري للحكومة العراقية المقبلة، وقدم الزيدي إلى رئيس البرلمان هيبة حمد الحلبوسي المنهج الوزاري تمهيدا لتعميمه على أعضاء المجلس لدراسته. ومن المتوقع أن يقدم الزيدي لاحقا أسماء التشكيلة الحكومية ليصوت عليها البرلمان مطلع الأسبوع المقبل. شبهت السفارة الأمريكية في بغداد تصرفات النظام الإيراني بتلك التي تتبعها العصابات المارقة، واتهمته بنهب موارد تعود للشعب العراقي. هذا وأكدت عدم سماح وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام الجيش الإيراني للنفط العراقي وتمويله للإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها. في الوقت نفسه كشف مسؤول أمريكي لمحطة NBC الأمريكية أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق شنت أكثر من 600 هجوم على المنشآت الأمريكية في العراق منذ بداية الحرب. وذكر المسؤول أن الإدارة الأمريكية تدفع الحكومة العراقية لقطع علاقاتها مع الميليشيات الموالية لإيران، وأن تصدر بيانا توضح فيه بأن الميليشيات ليست جزءا منها.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تشهد ولاية كيدال شمالي مالي توترا قد يؤدي لاستئناف القتال بين جبهة تحرير أزواد التي تسيطر بالتحالف مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على مدينتي كيدال وتساليت ومعسكرات قريبة منهما وبين قوات الجيش المالي وفيلق أفريقيا الروسي المنسحب من المدينتين والمتجمعين في معسكرين في منطقة غير بعيدة من كيدال. هذا وأكد المتحدث باسم القوات المالية استمرار التهديد الأمني الراهن في البلاد رغم نجاحه في إحباط هجمات منسقة شنتها جماعات متمردة، كان آخرها استهداف مقر إقامة الرئيس.
2: لم يكن أمام العدو المرتبك وغير المستقر خيار آخر سوى تعطيل محاور الطرق المحيطة بباماكو، وذلك باستخدام أساليب عمل معقدة مقترنة بعمليات تسلل. وبفضل التزام رجالنا وعزيمتهم أصبحت الطرقات آمنة وقابلة للعبور.
1: كان هذا جبريل مايغا المتحدث باسم القوات المالية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في بريطانيا أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في بريطانيا خسارة حزب العمال لمئات المقاعد بالتزامن مع تحقيق حزب الإصلاح مكاسب كبيرة. وغدا تفرز نحو ثلثي المقاعد، فقد حزب العمال السيطرة على 8 مجالس، وحصل الإصلاح على أكثر من 350 مقعدا. من المتوقع أن تشكل النتائج ضغطا كبيرا على رئيس الحكومة كير ستارمر. من جهته قال ستارمر إنه يتحمل المسؤولية بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها حزب العمال. واستبعد ستارمر أن يستقيل من زعامة الحزب بعد الخسائر، وأضاف أن هذه النتائج لن تضعف عزيمته ولكن ستدفعه لتحقيق التغيير الذي وعد به على حد وصفه. أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا. وقالت المنظمة إن الفيروس خطير لكن فقط للشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا جدا. وقد تم تسجيل عدة حالات عدوى وثلاث وفيات من هذا الفيروس الذي يؤدي إلى أعراض ضيق تنفس شديد على متن سفينة سياحية كانت متجهة من أمريكا اللاتينية إلى إسبانيا.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أكدت الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية أن الأرباح والتدفقات النقدية الحرة لهذا العام ستكون

الصعود إلى أكثر من 10 مليارات دولار هذا العام. وفي جديد التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز، أيضا أجبرت زيادة الكبيرة في أسعار وقود الطيران شركات طيران كبرى حول العالم على تقليص رحلاتها الجوية خلال موسم الصيف. وفق تقرير متخصص في قطاع الطيران، جرى إلغاء أكثر من 75 ألف رحلة جوية خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، إلى جانب تقليص أكثر من 9,300,000 مقعد من جداول الرحلات. أصدرت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة لقطاعي النقل والسياحة في ظل اضطرابات إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار عالميا. أكدت المفوضية أن ارتفاع أسعار الوقود وحده لا يعتبر ظرفا استثنائيا يبرر إعفاء شركات الطيران من التزاماتها تجاه المسافرين. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال شهر أبريل للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية نتيجة اضطرابات مرتبطة بحرب إيران. أوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي بلغ 130 نقطة تقريبا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.6% مقارنة بشهر مارس.

0: أخبار الرياضة
1: تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. تقام اليوم الجمعة المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين بين فريقي الخلود والهلال، وذلك في تمام 9 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. تترقب المنتخبات المتأهلة عن مشوار طويل بمرحلة التصفيات نتائج قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027، والتي تجرى فعالياتها غدا السبت في الدرعية بالسعودية. هذا وتستضيف السعودية البطولة لأول مرة لتبقي فعاليات الحدث الأسيوي الكبير في المنطقة العربية للمرة الثالثة على التوالي، بعدما استضافت الإمارات نسخة 2019 وقطر نسخة 2023. فاز النصر على الشباب بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مقدمة من الجولة 33 لمسابقة الدوري، ليستمر النصر في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه. ستكون جماهير الساحرة المستديرة في القارة السمراء على موعد مع نهائي شمال إفريقي خالص يجمع اتحاد الجزائر وضيفه الزمالك المصري في مواجهة واعدة بالإثارة والتشويق بذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم السبت.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي ختام هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. الخارجية الإيرانية تقول إن الرد على المقترح الأمريكي قيد الدراسة، ووزير الخارجية الأمريكي يعبر عن أمله بأن يكون ردا جديا. مصدر سعودي يؤكد للعربية دعم جهود وقف الحرب ويكشف عن أطراف تسعى لتشويه موقف المملكة. واشنطن تتعهد بمنع النظام الإيراني من استغلال النفط العراقي لتمويل ما وصفته بالإرهاب. منظمة الأغذية والزراعة تعلن أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي نتيجة حرب إيران. بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الآن تنضم موجاتنا إلى شاشة العربية.
2: الروسية

0: التي تستهدف المدن والقرى الأوكرانية، ولم يفصح زيلينسكي عن اسم المنشأة، لكن ياروس لافال تضم مصفاة نفط رئيسية. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار وواصلت تنفيذ هجمات ضد مواقع روسية. وأكدت الوزارة أن القوات الروسية أوقفت العمليات القتالية اعتبارا من منتصف الليل، لكنها ردت على الهجمات الأوكرانية بعد استمرار الهجمات. كما نقلت وكالة أنباء روسية أن موسكو تعتبر أن كييف لم تلتزم بوقف إطلاق النار المعلن في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية بين الجانبين. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض مع أي طرف بما في ذلك الأوروبيون. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أشار إلى أن بوتين أكد مرارا وتكرارا استعداده للتفاوض. يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قوله إن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لإجراء محادثات مع بوتين في ظل تزايد استياء أوروبا من المفاوضات الأمريكية لإنهاء حرب أوكرانيا. من موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي أندري أونتيكوف. أهلا بك سيد أندري. هل فعلا بدأت تتشكل قناعة في روسيا بأن المفاوضات مع الأوروبيين يمكن أن تكون أجدى من المفاوضات مع الأمريكيين؟
1: لا، بسبب الدول الأوروبية قبل بعض الأسابيع قد قدمت القرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، فلذلك هذا ما يشجع الطرف الأوكراني لاستمرار العملية القتالية، لاستمرار هذه الحرب. فلذلك ما الهدف من ذلك؟ يعني ما مصلحة روسيا في التفاوض مع الجانب الأوروبي؟ الجانب الأوروبي وخاصة دول مثل دول البلطيق، بولندا وبشكل أو بآخر ألمانيا تتحدث عن ضرورة فرض الهزيمة الاستراتيجية على روسيا. تلك الدول لا تتحدث عن ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة، لا تتحدث عن حتى إمكانية احترام المصالح والمطالب الروسية لمناقشة تلك المطالب. لا، هي تناقش فقط مسألة.
0: طيب، إذا كان هذه القناعة، لماذا إذن الكرملين يتحدث عن إمكانية المفاوضات مع الأوروبيين ولكن بأنه لن يبادر إلى ذلك؟
1: بسبب كرملين وروسيا بشكل عام لا تغلق باب الحوار أبدا. يعني لنذكر أن قبل بعض الأشهر كان هناك الاتصال الهاتفي ما بين الرئيس الروسي والرئيس الفرنسي، فلذلك قنوات التواصل لا تزال موجودة، لا تزال قائمة. ولكن
0: طب وحتى بوقتها حكي عن لقاء بين الرئيسين، لماذا لم يحدث بعد؟
1: بين الرئيسين
0: بوتين
1: يعني
0: وماكرون.
1: سبب بسيط جدا، نفس السبب. الدول الأوروبية لا تزال تتمسك بفكرة فرض الهزيمة الاستراتيجية على روسيا. يعني بدلا من مناقشة سبل الخروج من هذه الأزمة، نحن نرى تشجيع الطرف الأوكراني لاستمرار العمليات القتالية، هذا ما ذكرته في بداية هذا الحديث. فلذلك نحن طبعا مستعدين للتفاوض مع الجانب الأوروبي لاستقبال بعض القادة الأوروبية أو يعني الوفد من البرلمان أو غيره من الأشخاص البارزين من الدول الأوروبية. ولكن ما مصلحة في ذلك إذا كانت هناك خطوات معاكسة تماما؟
0: البعض يقول بأنه يعني روسيا تسوق أنها منفتحة على المفاوضات إن كان مع الأمريكي أو حتى مع الأوروبي الآن، مع العلم بأنها من أكثر المستفيدين من حرب إسرائيل وأمريكا على إيران بسبب انشغال أمريكا بهذه الحرب، وبالتالي يعني خلت الساحة لها لمتابعة حربها في الداخل الأوكراني. إلى أي مدى هذا دقيق باعتقادك؟
1: هذا تصور خاطئ، بسبب أمريكا برغم من الدول الأوروبية فعلا قد حاولت إيجاد حل لهذه الأزمة وبشكل أو بآخر احترمت وأخذت في عين الاعتبار المطالب الروسية وليس فقط المطالب الأوكرانية. تكتيكيا واقتصاديا روسيا تستفيد من حرب الدائرة في الشرق الأوسط، ولكن بسبب ارتفاع سعر النفط والغاز، ولكن هذا فقط على مستوى تكتيكي. ولكن إذا استمر هذا ارتفاع للوقود في أسواق النفط العالمية والغاز العالمية، فهذا سينعكس سلبيا بسبب أن عجلا أم أجلا سيكون هناك ركود في الاقتصاد

0: العالمي، فسيكون هناك انخفاض جذري للغاية لهذه الآثار، وروسيا ستكون خاسرة. فلذلك روسيا تحتم بإنهاء هذه الأزمة في الشرق الأوسط، بسبب أن توجد هناك مخاطر كبيرة الاقتصادية والتجارية بالنسبة لها.
1: شكرا لك المحلل السياسي أندري أونتيكوف، كنت معنا من موسكو. أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقالت المنظمة إن الفيروس خطير لكن فقط للشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. وقد تم تسجيل عدة حالات عدوى وثلاث وفيات في هذا الفيروس الذي يؤدي إلى أعراض ضيق تنفس شديد، على متن سفينة سياحية كانت متجهة من أمريكا اللاتينية إلى إسبانيا. قالت وكالة الأمراض المعدية في أو عزلت وكالة الأمراض المعدية في سنغافورة شخصين كانا على متن سفينة سياحية مرتبطة بتفشي فيروس هانتا المميت. الوكالة أكدت إخضاع هذين الشخصين لفحوصات طبية، وهما رجلان في الستينيات من العمر، مضيفة أن كلاهما بصحة جيدة ويعاني أحدهما فقط من سيلان في الأنف. من عمان ينضم إلينا مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي. أهلا بك دكتور. يعني هل يمكن التأكيد بأن هذا الفيروس هو فقط خطر على من يصاب به وليس على الناس المحيطة به، يعني ليس فيروسا معديا؟
2: تحياتي يا سيدتي لك وللمشاهدين الكرام. نعم أحسنت، هذا الفيروس خطير لأنه حقيقة معدل الوفيات تصل إلى 50%، ولكن انتشاره صعب جدا، يعني انتشاره بين البشر يكاد يكون مستحيلا إلا في سلالة واحدة هي سلالة الأنديز الموجودة بالأرجنتين، يمكن أن ينتقل من إنسان لإنسان، وبرضو الانتقال ليس بهذه الطريقة السهلة كما حدث في كورونا أو يحدث في الإنفلونزا، لأنه يحتاج إلى تلامس لصيق. فأنا بقول أنه ما في داعي للهلع ولا في داعي للفزع، ويجب أن نقول ونؤكد بأنه خطر انتشاره وحدوث جائحة هو منخفض جدا جدا. نعم.
1: طب ما هي أعراض هذا الفيروس؟
2: ستي احنا في عندنا يعني عندنا نوعان منها، يعني السلالات، سلاله العالم القديم نسميها اللي هي اسيا وافريقيا واوروبا، وبحدث عندنا شيء بنسميه الحمى النزفيه المصاحبه للمتلازمه الكلويه، بصير في عندنا فشل كلوي وممكن يصير المريض عنده صدمه وبالتالي وفاه، هاي اللي كنا نعرف عنها قديما. الان الحقيقه في عندنا سلاله العالم الجديد بين قوسين اللي بتحدث في الامريكيتين، وهي بتسبب متلازمة هانتا الرئوية، بمعنى أنه المريض يبدأ ب يعني أعراض زكامية، حمى، ألم في العضلات، سعال، ثم بتدهور حالته خلال أسبوعين إلى التهاب رئوي وارتشاح للسوائل حوالين الرئة، وممكن أنه يعني يصير في عنده يعني حاجة إلى دخول عناية الحثيثة، ويعني يوضع على جهاز التنفس الاصطناعي. اللي بتحدث فيه هذا ليس من السهولة كما تحدثنا يعني أن يصير، ولكن هذه هي الحقيقة يعني اللي بمر فيها المريض الذي أصيب. نعم.
1: طيب العلاج المصابين هل هو سهل؟ وهل هناك أي يعني احتياطات ممكن للشخص أن يتخذها لكي يعني لا يصاب بهذا الفيروس؟
2: يعني ستي زي ما لا هو هو علاج نوعي فيروسي لهذا الهانتا فيروس ما في، احنا حقيقة العلاج بيكون علاج داعم، بمعنى انه بنساعد المريض في اعطاء السوائل، ممكن نعطيه بعض انواع مضادات الفيروسات، بنساعده في بعض الابحاث عن عن عن اجسام مضادة ممكن انها تساعده، يعني علاج داعم. للاسف ايضا لا وجود للقاح للهانتا فيروس يعني لهذه اللحظة. بالنسبة للوقاية ستي، هذا الفيروس هو حيوان المنشأ، وأتحدث بالتحديد عن الجرذان، يعني بمعنى آخر الفضلات الجرذان بولها لعابها عندما ينشف يتطاير مع الأغبرة، فإذا استنشقها الإنسان بتصير العدوى. يعني بمعنى آخر يجب علينا أن نبتعد عن أي أماكن فيها القوارض، ولهذا السبب ستي إحنا لو رحنا لمربيين الجرذان والقوارض وأخذنا من دمهم سنجد أنه في عندهم أجسام مضادة، يعني للمعلومة، يعني إحنا لو أخذنا في العالم كله حنلاقي 11 11 ل 15% من

0: إلى الناس، خصوصا اللي بيتعاملوا مع الجرذان، في عندهم أجسام مضادة في جسمهم ضد الجرذان. فأول طريقة يعني إن للبريفنشن يعني إن نحتاط إنه نبعد عن الأماكن اللي فيها جرذان، التعقيم كما نقول دائما. وأي شخص حقيقة يعني يسافر إلى بلدان مثل جنوب شرق آسيا، الصين أو الأرجنتين، الحقيقة يجب عليه إنه يعني ينتبه إذا حصلت له أي أعراض تنفسية وإبلاغ السلطات. نعم.
1: شكرا لك مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي، كنت معنا من عمان، شكرا لك.
0: شكرا لك يا ستي.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. القضاء الأسترالي يوجه اتهامات تتعلق بالاستعباد والإرهاب لثلاث نساء ارتبطن بتنظيم داعش في سوريا. وأستراليا اتهامات إذن الإرهاب لثلاث نساء عائدات من سوريا.

0: 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار مع مقتل قيادة بارزة. ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام، فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أحييكم من جديد. أبلغ وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني نظيره الأمريكي ماركو روبيو أن أوروبا تحتاج إلى الولايات المتحدة والعكس صحيح، فيما اختتم روبيو يومين من المحادثات لرأب الصدع في إيطاليا والفاتيكان في أعقاب أسابيع من التوترات بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران. وأكد تاياني مجددا الروابط القوية عبر الأطلسي، وقال إنه يأمل في تهدئة التوترات في أو مع زيارة روبيو. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في بريطانيا أن حزب العمال خسر مئات مقاعد بالتزامن مع تحقيق حزب الإصلاح مكاسب كبيرة. وغدات فرز حوالي ثلث المقاعد فقد حزب العمال السيطرة على 8 مجالس، وحصل الإصلاح على أكثر من 350 مقعدا. ومن المتوقع أن تشكل النتائج ضغطا كبيرا على رئيس الحكومة كير ستارمر، وسط ترقب لما إذا كانت ستؤدي إلى صدور دعوات من نواب حزب العمال لاستقالته، وبالتالي انطلاق معركة استبداله كرئيس للحكومة وزعيم لحزب العمال. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكد أنه لن يستقيل رغم النتائج الصعبة التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية.
1: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. Well, they've sent a message that the change that we promised isn't being delivered in a way they can feel. And also, frankly, they're fed up with years of the status quo. But we were elected to deal with those challenges, and I'm not going to walk away from that and to plunge the country into chaos.
0: أكدت الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية أن الأرباح والتدفقات النقدية الحرة لهذا العام ستكون أقل من المتوقع، وذلك إثر ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب الدائرة في إيران.

0: طن. هذا ورجحت الشركة وصول تكلفة الوقود إلى أكثر من 10 مليارات دولار هذا العام. أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم قبل أيام تضم أفرادا من الجنسية الصينية على متنها، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية بين أفراد الطاقم حتى الآن. وأضافت الوزارة أن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء تأثر السفن بالنزاع.
1: وفقا للمعلومات المتاحة حاليا، فإن السفينة التي تعرضت لهجوم ترفع علم جزر مارشال وعلى متنها طاقم صيني، وحتى الآن لم تسجل أي إصابات. تشعر الصين بقلق بالغ لأن الصراع المستمر أثر على عدد كبير من السفن والبحارة وتركهم عالقين في المضيق، مؤكدة أن استعادة حرية الملاحة في أقرب وقت ممكن وضمان سلامة السفن المدنية وأطقمها يصبان في المصلحة المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع.
0: وصلت أول ناقلة نفط خام إلى كوريا الجنوبية منذ اندلاع الحرب في إيران. الناقلة أوديسا والتي تحمل علم مالطا شهدت قرب ميناء دايسن، ومن المقرر أن تفرغ حمولتها في منشأة تكرير تابعة لشركة نفط كوريا جنوبية، علما أن الناقلة عبرت مضيق هرمز بمنتصف إبريل مستغلة وقف إطلاق النار. أصدرت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة لقطاعي النقل والسياحة في ظل اضطرابات إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار عالميا. وأكدت المفوضية أن ارتفاع أسعار الوقود وحده لا يعتبر ظرفا استثنائيا يبرر إعفاء شركات الطيران من التزاماتها تجاه المسافرين، مشددة على عدم السماح بفرض رسوم إضافية بأثر رجعي مثل رسوم الوقود. وأضافت أن شركات الطيران لا يمكن إعفاؤها من دفع التعويضات المالية للمسافرين إلا إذا أثبتت أن إلغاء الرحلات حدث بسبب ظروف استثنائية فعلية مثل حدوث نقص محلي في إمدادات الوقود. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال شهر إبريل للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية نتيجة اضطرابات مرتبطة بحرب إيران. وأوضحت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي بلغ 130.7 نقاط، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.6% مقارنة بشهر مارس. وفي تقرير منفصل، رفعت المنظمة تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.4 مليارات طن بزيادة نحو 6% مقارنة بالعام الماضي. قالت روسيا إنها تجري مراقبة للإشعاع عقب اندلاع حرائق في منطقة الحظر المحيطة بمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا، كما أكدت عدم وجود أي زيادة في مستويات الإشعاع. هذا وقالت وكالة الصحة العامة الروسية إن حالة الإشعاع في الاتحاد الروسي مستقرة. وتعتبر كارثة تشيرنوبيل عام 1986 أسوأ حادث نووي مدني في العالم، حيث انفجر أحد مفاعلات المحطة مخلفا آلاف الوفيات. وجه القضاء الأسترالي اتهامات تتعلق بالاستعباد والإرهاب لثلاث نساء أستراليات بعد عودتهن من سوريا، تزعم الشرطة ارتباطهم بتنظيم داعش. ووجهت محكمة مدينة ملبورن 4 اتهامات لكوثر عباس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وابنتها زينب أحمد، تهمتان تتعلقان بمزاعم شراء عائلتيهما لجارية أيزيدية مقابل 10,000 دولار بحسب بيان صادر عن الشرطة الأسترالية. وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة 25 عاما.
2: I have absolutely zero sympathy for these people. I do have sympathy for the children though, who are victims of decisions that their parents have made. We will work through these issues. It is appropriate that they undergo support, children who've been subject and exposed to all sorts of horrors in those camps with a big presence of ISIS and that terrible, horrific ideology.

0: ideology which seeks to destroy our way of life.
1: أفاد تقرير لوكالة بلومبرغ بأن السلطات الأمريكية تشتبه في تورط شركة مرتبطة بمبادرة الذكاء الاصطناعي الوطنية في تايلاندا بتهريب خوادم متطورة تحتوي على رقائق انفيديا إلى الصين بقيمة تقدر بمليارات الدولارات. وذكر التقرير أن مجموعة علي بابا الصينية تعد من بين الجهات المستفيدة النهائية من هذه الخوادم وتضم رقائق متقدمة من انفيديا. وبحسب التقرير أشار مدعوون أمريكيون في مارس الماضي إلى أن شركة مقرها بانكوك اشترت خوادم بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025. نهاية هذه النشرة إلى عناوينها. فوكس نيوز تكشف عن استهداف أمريكي اليوم لناقلات نفط فارغة حاولت كسر الحصار. مصدر دبلوماسي يؤكد للعربية استمرار جهود التهدئة ويتوقع ردا إيرانيا اليوم. الكرملين يبدي الاستعداد لمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لكنه لن يبادر. خسائر كبيرة لحزب العمال الحاكم في بريطانيا وستارمر يؤكد استمراره في منصبه. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط بل ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال، هذا منحني فرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومقبول للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
9: الوقت يؤثر
10: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
11: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
12: كل الوقت كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. الخارجية الإيرانية تقول إن الرد على المقترح الأمريكي قيد الدرس، ومصدر دبلوماسي يكشف للعربية أن مسار المفاوضات شاق. وسائل إعلام أمريكية تكشف عن استهداف الجيش الأمريكي لناقلات نفط فارغة حاولت اختراق الحصار على إيران. واشنطن تتعهد بمنع النظام الإيراني من استغلال النفط العراقي لتمويل الإرهاب. الكرملين يقول إن بوتين مستعد للحوار مع الاتحاد الأوروبي لكنه لن يبادر. الصحة العالمية تؤكد أن فيروس هانتا خطير على المصاب، لكن خطر انتشاره في العالم منخفض جدا. أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته قامت بتحييد ناقلتي نفط في خليج عمان قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن سفينتين حاولتا انتهاك الحصار المفروض على إيران.

القيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن منع أكثر من 70 ناقلة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية، وأضافت في منشور على إكس أن هذه السفن التجارية تستطيع نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تقدر بأكثر من 13 مليار دولار. سياسيا، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي لوقف الحرب، مضيفا في تصريحات لوكالة تسنيم أن بلاده ستعلن ردها فور الانتهاء من دراسة المقترح. كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك الهدنة بعد تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز يوم أمس.

0: قبل ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الإدارة الأمريكية تنتظر اليوم الرد الإيراني، معربا عن أمله في أن يكون هذا الرد ردا جادا.
1: But we're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour. But perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer.
0: كما أكد روبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل بإدارة إيران لمضيق هرمز، وقال في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى الفاتيكان إن إيران تسعى لإنشاء جهاز يراقب مضيق هرمز.
1: Obviously, we've seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable. We're the normalizing of their controlling of international waterways is both illegal and it's just something that's unacceptable. And the world has to start asking itself, what is it willing to do if Iran tries to normalize a control of an international waterway?
0: معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي. أهلا بك نادية. ما الذي دفع الإدارة الأمريكية لانتظار الرد الإيراني اليوم في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة الخارجية الإيرانية عن أن الموضوع ما زال قيد الدراسة في طهران؟
2: صحيح محمد، أعتقد بأنه هذا يعتمد على الموقف الباكستاني، بأن الوسيط الباكستاني الذي ينقل هذه الرسائل عدا عن بعض الاتصالات ما بين ويتكوف وعرقجي ربما أوحت بأنه الرد الإيراني هو اليوم، وأن إيران قالت بأنها سترد. لكن حتى يضمن ماركو روبيو كما سمعناه قبل قليل خط الرجعة، قال مرة أخرى بأن القيادة الإيرانية منقسمة وبأننا قد يكون هناك صعوبة للتوصل برد موحد، لذا هو التمس اعذارا مرة أخرى بأنه قد لا يكون الرد اليوم، رغم أنه ما سمعناه من البيت الأبيض بأنه بالفعل نتوقع أن يكون الرد يوم الجمعة. حتى الآن عندما تحدث روبيو قال بأننا لم نستلم ردا، والبعض يقول بأنه قد لا يستلمون هذا الرد لا اليوم وربما في عطلة نهاية الأسبوع، وربما يقترب من زيارة الرئيس ترامب إلى الصين في منتصف هذا الشهر.
0: طيب هذه الزيارة كيف تمثل قيود على الإدارة الأمريكية خاصة في ظل استمرار التصعيد كما حصل يوم أمس في مضيق هرمز؟
2: صحيح، أولا كان الرئيس يتمنى أن يذهب إلى بكين وهو قد توصل إلى اتفاق مع إيران، لكن هذا لا يبدو بأنه قائما حاليا. طبعا الرئيس كان المفروض أن يزور الصين في نهاية أبريل، تغير هذا التاريخ أو في بداية أبريل حتى بسبب الحرب في إيران، واضطر إلى تأجيل هذه الزيارة. هذه الزيارة مهمة جدا، يعني البعض يصفها بمثابة زيارة الرئيس نيكسون إلى الصين في ذلك الوقت. هو يريد أن يركز على العلاقات التجارية والاقتصادية والتعرفة الجمركية وصناعة الرقائق، موضوع تايوان، لكنه الآن حرب إيران ترمي بظلال قاتمة على هذه الزيارة، لأنه دون أدنى شك سيكون تركيز كبير منها على علاقة إيران بالصين وعلى النفط الذي تستورده إيران، عفوا الصين من إيران، وعن هذه العلاقة اللي هي عسكرية اقتصادية تجارية بين بكين وبين طهران. لذا حتى الآن على الأقل الرئيس يقول بأنه الصين تصرفت بطريقة أفضل مما كان يتوقع، وهو دوما يمدح شي شيبينغ على فكرة، ويقول بأن لديه علاقة جيدة معه، ووصف هذه الزيارة بأنها ستكون رائعة للغاية وهي ممتدة على مدى يومين طبعا. لكن ربما سيحاول الرئيس إقناع الصينيين بأن لديهم مصلحة مشتركة مع الولايات المتحدة بالضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. إذن هو يريد أن يستغلها دون أدنى شك لربما استخدام نفوذ صيني على إيران، لكن كما ذكرت سابقا كان يتمنى أن يذهب وهو منتصرا في حرب إيران ويركز فقط على الملف الاقتصادي والتجاري مع بكين.
0: مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، شكرا جزيلا لك. أيضا نتابع من إسلام أباد هذه المرة مع الصحفي عبد الرحمن حيات. أهلا بك عبد الرحمن. هل هناك من تأكيدات بشأن موعد الرد الإيراني على المقترح الأمريكي؟
3: نعم، بعد التحية إسلام أباد وكعادتها لا تفصح بأي معلومات، لا تصريحات اليوم بخصوص الوساطة ولا

0: الرد الأمريكي. ما حدث حتى الآن هو تأكيدات من مصادر قريبة من الحكومة بأن إسلاماباد على اتصال مستمر مع طهران، وأنها تمارس الدبلوماسية وتمارس عملية الوساطة، وأنها متفائلة من حدوث تطورات إيجابية خلال الساعات القادمة. أما يعني لكن لا يوجد إعلان رسمي أو تصريح رسمي من أي مسؤول باكستاني. آخر ما كان هو اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بنظيره الإيراني عباس عراقجي الليلة الماضية، لكن لا يوجد أي تأكيد، لا يوجد أي موعد حتى الآن.
1: طب ولكن كيف يعرقل هذا التصعيد في مضيق هرمز جهود الوساطة الباكستانية؟
0: نعم، باكستان ترى أن هذه التطورات والتطورات التي سبقتها قبل أيام لا تؤثر يعني بشكل مباشر. إسلاماباد عازمة على مواصلة الوساطة، تؤكد مرارا بأن ما يجري خلف الكواليس من اتصالات مستمرة بين الجانبين الإيراني والأمريكي يدل على وجود رغبة ثنائية لدى الطرفين للتوصل إلى حل، بالرغم من وجود بعض النقاط أو الملفات الشائكة التي لا زالت تعتبر مصدر خلاف ومصدر ومحل خلاف لا يسمح للطرفين حتى الآن بالوصول إلى اتفاق مبدئي للسلام.
1: طيب إسلاماباد ما بين الطرفين نقيض، طهران من جهة وواشنطن من جهة أخرى، هل هناك تحفظات إيرانية على مثلا تأخر الرد الإيراني؟ هل هناك تحفظات باكستانية على التصعيد الأمريكي وفرض المزيد من القيود البحرية على طهران؟
0: إسلاماباد كوسيط تحاول أن تحافظ على الحياد في موقفها، تحافظ على سرية ما يتم تبادله من رسائل عبر القنوات الدبلوماسية، لكن لاحظنا أن إسلاماباد استخدمت نفوذها، استخدمت الوسائل الدبلوماسية على واشنطن وعلى طهران عندما رأت أن الأمور بدأت تتجه نحو التعقيد. يعني إيران الأسبوع الماضي تخلفت عن الاتصال مع إسلاماباد ل 48 ساعة لوجود خلل في النظام الإيراني، حينها تواصلت إسلاماباد مع بكين وموسكو باعتبارهما دولتان لهما تأثير على إيران، وبعد ذلك ظهر تحرك جديد مرة أخرى من الجانب الإيراني وتواصل مع باكستان، وبل قام وزير الخارجية الإيراني بزيارتين متتاليتين لإسلاماباد. لاحظنا أيضا أن دول داعمة لعملية الوساطة الباكستانية مثل المملكة العربية السعودية استعانت بها باكستان للتأثير على الجانب الأمريكي لإفهام واشنطن بأنه يجب عليها خفض الضغط العسكري والاقتصادي على إيران لكي يعني نعالج تحفظات الجانب الإيراني، لأن التصعيد من الجانب الأمريكي بات يؤثر يعني على الجانب الإيراني حسب وجهة نظر الوسيط الباكستاني. فإسلاماباد تستخدم الوسائل الدبلوماسية، تستعين بالدول الداعمة لعملية الوساطة، الدول المؤثرة على الأطراف المشاركة في الوساطة.
1: إسلاماباد، الصحفي عبد الرحمن حياة، شكرا جزيلا لك. تكثف إيران تجارتها مع الصين عبر السكك الحديدية في محاولة للتخفيف من آثار الحصار الأمريكي المفروض على موانئها والتكيف مع الضغوط الرامية إلى خنق اقتصادها بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج. ووفقا لمصادر مطلعة على الشحنات، ارتفع عدد قطارات الشحن المتجهة من شيان في وسط الصين إلى العاصمة الإيرانية طهران من قطار واحد أسبوعيا تقريبا قبل النزاع، إلى قطار كل 3 أو 4 أيام منذ بدء الحصار في 13 من الشهر الماضي. ونقلت بلومبرج عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنهم يدرسون استخدام مسارات السكك الحديدية لتصدير منتجات مثل البتروكيماويات والوقود في مرحلة ما. مواجهة بحرية في الساعات الماضية بين واشنطن وطهران كادت أن تعيد خلط أوراق التهدئة بين الطرفين في واحدة من أبرز الاحتكاكات المباشرة منذ وقف إطلاق النار. تفاصيل الهجوم الإيراني كشفت عنه شبكة سي بي اس نيوز. 3 مدمرات أمريكية كانت تعبر المضيق حين تعرضت لهجوم إيراني وصف بالمعقد. المدمرات هي يو اس اس تراكستون ويو اس اس ميسن ويو اس اس رافائيل بيرالتا. الهجوم شمل صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق سريعة اقتربت بشكل خطير من السفن الأمريكية. المدمرات الأمريكية ردت بسرعة، استخدمت المدافع البحرية وأنظمة الدفاع القريبة المعروفة باسم سي اي دبليو اس اس، وأطلقت النار لإبعاد الزوارق.

0: نفس شاركت مروحية أباتشي في التصدي مستخدمة صواريخ هيل فاير ورشاشات ثقيلة مع غطاء جوي من طائرات أخرى. المواجهة استمرت لعدة ساعات من دون تسجيل إصابات أو أضرار بحسب الجانب الأمريكي. واشنطن قالت إن الهجوم غير مبرر، وأكدت أنها دمرت مصادر التهديد واستهدفت مواقع إيرانية مرتبطة بهذا الهجوم. لكن طهران ردت برواية مختلفة واتهمت الولايات المتحدة باستهداف ناقلة نفط ومناطق ساحلية متوعدة بالرد. وبين التصعيد والرد يبقى مضيق هرمز على حافة مواجهة مفتوحة قد تتوسع في أي لحظة. لمعرفة المزيد عن هذا الاشتباك الأمريكي الإيراني ننتقل إلى الزميل عبد الجليل المسعي. إليك عبد الجليل.
1: نعم محمد، إطلاق نار دام البارحة أكثر من 100 دقيقة. بطبيعة الحال دونالد ترامب قال بأنها مناوشات، ولكن لأول مرة نصل إلى هذا المستوى من التصعيد الناري منذ إعلان وقف إطلاق النار أو الهدنة المؤقتة. بطبيعة الحال البحرية الأمريكية هي تقوم بدوريات في خليج عمان وفي بحر العرب بشكل دائم، لكن الذي حصل البارحة هو أنه ثلاث مدمرات أمريكية من فئة إيرلي بيرك تعبر مضيق هرمز. ثلاث مدمرات، نحن نتحدث عن مدمرات متشابهة من الفئة نفسها. الأولى هي اليو اس اس تراكسون، والثانية رافائيل بيرلاتا، والثالثة ماسون. هذه المدمرات هي كانت تعبر وفق المسار الذي حددته قيادة الوسطى، وكانت قد طالبت السفن المدنية بعبوره من أجل مغادرة مضيق هرمز. نتحدث عن السفن العالقة. علق القرار، لكن إلى حد الآن لا تزال البحرية الأمريكية تدخل ذهابا وعودة عبر هذا المسار من أجل تأكيد بأنه خال من الألغام وأيضا بأنه آمن. هذا ربما شكل تحدي بالنسبة للحرس الثوري الإيراني الذي قال بأنه يرد على مهاجمة ناقلة نفط إيرانية، لكن في الواقع يبدو أنه منزعج من خرق البحرية الأمريكية مثل ما يقول للمنطقة المحرمة التي رسمها. لكن بمجرد الاقتراب من السواحل الإيرانية بمسافة لا تزيد عن 30 كيلومتر، بطبيعة الحال إيران استخدمت أسلحة متنوعة، مسيرات رعد 2، شاهد 107، حديد 110 الأحدث، وصواريخ نور. صواريخ نور التي نشاهدها هي صواريخ دفاع ساحلي، هي مشتقة من نسخة أو من أسلحة دفاع ساحلي صينية، مداها ليس بعيد جدا لاستهداف الأسطول الأمريكي الذي يعمل في بحر العرب، ولكنه يكفي لاستهداف السفن التي تعبر مضيق هرمز. إطلاق نار كثيف، استخدمت مسيرات، صواريخ طبيعة الحال صواريخ كروز خفيفة، لكن الأهم استخدمت الكثير من الزوارق الحربية السريعة. الزوارق الحربية تسير بأعداد كبيرة جدا، تنطلق دفعة واحدة ومن زوايا مختلفة، هذا الهدف منها وإرباك هذه السفن. لكن بيانات الأقمار الصناعية لناسا التي صدرت اليوم نشرت صور الحرائق. أقمار صناعية هي تبحث عن أي مصدر لارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وتصنفها حرائق، ولكن في هذه الحالة بطبيعة الحال لا وجود للحرائق في البحر، نحن نتحدث عن انفجارات أو تصدي للهجمات. نشاهد هنا فوق السواحل أو الجزر العمانية ثلاث نقاط، وهي ربما مواقع المدمرات الأمريكية الثلاثة كانت في هذه النقطة، وهذه الحرائق هي إما اعتراض لصواريخ أو لمسيرات أو حتى ربما إطلاق النار. عندما يتم إطلاق النار من مدافع ومن رشاشات لمدة طويلة يصنف هذا كحرائق بالنسبة للأقمار الصناعية. إضافة إلى ذلك نشاهد نقطة في الأعلى ربما هي استهداف لزورق سريع إيراني أو حتى ربما لقطع بحرية، لا ندري. لكن المنظر عموما إذا نظرنا للصورة بشكل عام نجد بأنه كان هناك حرائق أيضا في جزيرة قشم وأيضا في بندر عباس، وتقول القيادة الأمريكية بأنها هاجمت بندر عباس الذي يمثل المدينة الكبرى والميناء الرئيسي، ثم جزيرة قشم التي تستخدم لمراقبة مضيق هرمز، أما مدينة ميناب هي تقع هنا فوق الدائرة الصغيرة، مدينة ميناب تستخدم كغرفة القيادة، أما ميناء سيريك الذي هو جنوبا من ميناب يستخدم لإطلاق الزوارق والعمليات. إلى حد الآن لا تزال مناوشات تندلع من فترة إلى أخرى، لأن أمريكا تصر على فتح هذا المسار والبداية بإدخال مدمراتها، لكن إيران حتى الآن هي ترد بطريقة لم تؤثر فعلا على هذه المدمرات، لكن الجميع يتفق بأن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً.

شكراً عبد الجليل. أكد مصدر سعودي للعربية أن المملكة لم تسمح باستخدام أجوائها لدعم عمليات عسكرية هجومية. وأضاف المصدر السعودي للعربية أن المملكة تسعى للتهدئة وتدعم جهود باكستان للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، مشيرا إلى وجود أطراف تسعى لإعطاء صورة مضللة عن موقف المملكة لأسباب مشبوهة. هذه النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. روبيو يؤكد رغبة ترامب بإقامة علاقات بين تل أبيب وبيروت.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. بينما تترقب الأوساط الرد الإيراني على المقترح الأمريكي حول اتفاق إنهاء الحرب، أكد مصدر دبلوماسي العربية استمرار جهود التهدئة بين واشنطن وطهران، وأنه من المتوقع وصول الرد الإيراني اليوم. وأضاف المصدر أن مسار المفاوضات شاق، ولا تزال هناك عقبات قائمة، مشيرا إلى أن التقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز بطيء ويحتاج لجولات تفاوض إضافية. المصدر الدبلوماسي أكد للعربية أنه يتم التركيز حاليا على مذكرة تفاهم لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار، كما أكد أن تأمين العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز بات قريبا. هذا وكانت الخارجية الإيرانية قالت إنها لا زالت تبحث الرسائل التي نقلت عبر الوسيط الباكستاني، وأنها لم تتخذ قرارا بعد ولم تصل إلى استنتاج، مضيفة أنها لم تسلم أي رد حتى الآن لباكستان. دعونا نتحدث عن هذا الملف ونناقش هذه التطورات مع ضيوفي هنا في الاستوديو، الصحفي في شبكة العربية أحمد القرشي، والمختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، وأيضا مصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية. أهلا بكم جميعا، ونبدأ معك مسعود الفك. من الجهة التي أشاعت هذه الأجواء بقرب التوصل إلى اتفاق ما بين واشنطن وطهران، ولكن الأوضاع على الأرض تعكس جانبا آخر من هذا التقارب؟
6: الرئيس الأمريكي دائما يقول بأننا سوف يأتون ويوقعون. هذه الجملة كررها مرارا وتكرارا بأن الإيرانيين يريدون الاتفاق وسيأتون، وهم متلهفين أكثر مني. هذا يعني بأنه هو يريد أيضا يوقع الاتفاق، ولكن الإيرانيون أكثر متلهفين من الرئيس الأمريكي لتوقيع الاتفاق. هذه هي الأجواء. أحد الأطراف هو الرئيس الأمريكي في واقع الأمر، ولكن أجواء الأمل والترقب تسود المنطقة بمجملها. الأمر لا يختزل على الرئيس الأمريكي. هناك مساعي حثيثة تبذلها باكستان وبدعم من الرباعي الإسلامي، تركيا، مصر، المملكة العربية السعودية. هذه

0: الدول تدعم باكستان لكي يتم التوصل لاتفاق، ولكن ليس من الواضح هل الإيرانيون يعلنون بأنهم سوف توصلوا إلى نتيجة نهائية لبدء المفاوضات، لأن الرد الإيراني لا يعني الرد على البنود، بل هو رد لبداية التفاوض أو مذكرة تفاهم بين الجانبين. كما أن الجانب الأمريكي لا أعتقد بأنه حدد ساعات محددة أو تاريخ محدد للرد الإيراني، وإيران سوف تحاول أن تجعل ردها يؤدي في نهاية المطاف قبل بدء كل شيء تبادل ورقة مضيق هرمز بالحصار، لأنها تعاني من الحصار.
1: سيد أحمد القرش، الآن هل هناك نقاط معينة لدى طهران تقوم باستغلالها ضد الرئيس ترامب، خاصة كما ذكر الزميل مسعود الفك قبل قليل كان يتحدث عن رغبة أمريكية واضحة في التوصل إلى اتفاق، خاصة بعد أسابيع من العمليات العسكرية المكثفة ضد طهران؟ هل هناك أشياء معينة تستغلها طهران ضد واشنطن؟
2: منذ قليل إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان قال اقتربنا من تجهيز القانون الذي يؤمم تأميم مضيق هرمز، إنه إيران ستكون لها السيادة وكذا وكذا. لكن قبله
1: هذا مسألة التأميم سمعناها قبل في أيام جمال عبد الناصر، ولكن نعم. تحدث عن قناة السويس، ولكن مضيق هرمز هو معبر
2: أراد أن يعطي هذه يعطيها يعني يعظم من شأنها. لكن اليوم كان لافت جدا جدا وكان أساسي يعني في القراءة العميقة لما يحدث في إيران، إنه يا مسعود أحمد خاتمي اللي هو عضو هيئة الرئاسة في مجلس الخبراء في الخطبة اليوم قال يعني تحدث بحنكة وبإيجابية كبيرة جدا جدا عن التفاوض، عن وفد التفاوض، وقال إنه هؤلاء مثلهم مثل الذين يقاتلون بالسلاح، أعطاهم نوع من الشرعية. تغير اللغة في يعني في هذا المستوى يعطي إشارة جيدة جدا إنه إيران، لأنه نحن لما نتحدث مرات عن غموض، لكن الواقع بالأمس ما حدث بالأمس الفرقاطات الثلاثة استطاعت إنه تؤسس لهذا الممر تبع المشروع الحرية الذي توقف، استطاعت المرور واستطاعت تأمين نفسها، استطاعت المنظومة النجاح وإثبات لإيران إنه في النهاية المسألة العسكرية باتت يعني أي ضغوط اللي أنت بتتحدث عنها أستاذ محمد في إنه إيران ماذا لديها. نعم إيران لديها يعني هذا المضيق، مساحة يعني 500 قدم اللي بيتحركوا فيها الأمريكان دلوقت، عندها 4 ميل بحري، 2 ماشي، 2 يعني مرور وعبور، وفي نفس الوقت 2 يعني 2 مايلز حتى إنه للأمان. طيب. فمساحة قصيرة جدا، الصواريخ تصل يمكن أن تصيب بأضرار بالغة، لكن نحن لو رجعنا ل 1987 حرب الناقلات في المضيق نفسه، الولايات المتحدة من خلال الفرقاطات من خلال الساحات استطاعت أنها تحيد الصواريخ الإيرانية. اليوم ما حدث بالأمس ويحدث اليوم من اشتباكات يظهر أنه عسكريا إيران يجب أن ترشد ويجب أن تستمع إلى صوت العقل، إنها لن تستطيع طويلا أن تقف أمام الآلة العسكرية الكبيرة والتصميم الأمريكي، لأنه في النهاية يجب أن يفتحوا هذا الممر.
1: ما ذكرت له أشار إليها الرئيس ترامب مستغربة عندما قال أنه أي دولة أخرى لن تقوم باعتراض المدمرات الأمريكية وستسمح لها بالمرور بسلام، ولكن إيران لم تفعل ذلك. هل بدأ الرئيس ترامب يشعر بأنه يتعامل مع نظام لا يستطيع فقط بالضربات العسكرية واستهداف منشآت الحيوية وتدمير قوات البحرية السيطرة عليه؟
3: يعني أنا بشوف الهجوم اللي حصل يعني الأمس بطريقة أخرى، الهجوم ده كان يهدف

محاولة خلخلة الحصار الخانق جدا على المياه القريبة من إيران، وتبع الهجوم بساعات محاولة عبور 3 ناقلات من النفط الخاص بأسطول الظل الإيراني للدخول إلى نقاط التحميل أو التفريغ.

0: لا لا لا انا بتكلم ان الهجوم
1: لا تستطيع العبور.
0: لا لا هو الهجوم حاول ابعاد المدمرات قليلا لمحاوله عبور من قرب الحدود الباكستانيه الى المياه الايرانيه وصولا الى بعض موانئ النفط الخاصه بايران. يمكن حضرتك ذكرت ان هم بيحاولوا بقدر الامكان بيتكلموا على الخطوط السكك الحديد. ايران مدركه تماما ان الحصار بالنسبه لها مساله مميته، لان السكك الحديديه عشان حتى نفهم حضرتك قلت ينقلوا نفط او مواد كيماويه، هذا لا يمكن ابدا. القطارات الايرانيه من سعه من 50,000 برميل لاقصى سعه 200,000 برميل، هي ترسل إلى الصين يوميا 1.4 مليون برميل عن طريق البحر. فدي مسألة يعني خطيرة جدا. أنا كان بالنسبة لي أن محاولة أو انتظار الناقلات لعمل عسكري يحاول قدر الإمكان دفع بعض قطع العسكرية الأمريكية من المضيق تجاه المياه العمانية ودخول الثلاث ناقلات إلى المياه الإيرانية. دي كانت محاولة بالأمس أنا بشوفها في هذا المنظور لمحاولة تخفيف الحصار، لأن كانت ثلاث سفن تقريبا يقدروا يشيلوا 5 مليون برميل دفعة.
1: تكون محاولة وقد تكون أيضا جس نبض لقدرة الولايات المتحدة أو لنية الولايات المتحدة الصارمة فيما يتعلق بفرض هذا الحصار البحري. مسعود الفك، لم نعد نتحدث عن هرمز الآن، أصبحنا بانتظار الرد الإيراني. يبدو بأن الإيرانيين ليسوا مستعجلين في هذا الرد. إلى أي مدى يستغلون هذه الهدنة للتأخر والضغط على واشنطن أكثر فيما يتعلق بالرد على المقترح الأمريكي؟
2: هم يتظاهرون بأنهم غير مستعجلين، ولكن حقا هذا شكلا ومضمونا هناك استعجال إيراني بسبب الحصار. الحصار غير مسبوق، هذا الحصار لحد الآن إيران كان اقتصادها يتأثر بالعقوبات، ولكن كانت لدى إيران أدوات عدة للالتفاف على العقوبات. استطاعت إيران وشركات تابعة للحرس الثوري الإيراني من خلال مقر خاتم الأنبياء للبناء تأسيس آلاف الشركات في مختلف المناطق في الداخل وفي الخارج، وبإسماء أشخاص غير مرتبطين بأي جهاز حكومي أن يقوموا بالأنشطة والالتفاف على العقوبات. الالتفاف على العقوبات التي تطلق عليه إيران إفشال العقوبات، هي لا تعترف بها كالتفاف، هو إفشال العقوبات غير القانونية، هكذا تسميه إيران. كانت إلى حد ما ناجحة إيران، استطاعت أن تستورد كثير من قطع المسيرات التي نراها اليوم عبر الالتفاف على العقوبات. بعض هذه المسيرات المحركات محركات ألمانية، يعني
1: كيف وصلت إلى طهران؟
2: نعم، لذا إيران لديها تجربة على الالتفاف على العقوبات، ولكن الحصار قلب الآية. الآن هذا الحصار هو الذي يتحدث. طبعا بعض التقارير تقول الإمكانيات المتوفرة لدى إيران تعطيها مجال أو تعطي مجال لاقتصادها أن يعيش بين 3 إلى 4 أشهر. 3 إلى 4 أشهر بعد ذلك قد يبدأ الانهيار الاقتصادي. إيران هذه الأيام تصرف من الجيب وتستهلك من الجيب، يعني المخزون الذي لديها ينتهي بعد 3 إلى 4 أشهر. ولكن حتى تصل إلى هذيك النقطة، هذا يعني بأن الوضع الداخلي والحياة المعيشية على قدم وساق مع ضغط الحصار يتآكل، الحياة المعيشية للمواطن تتآكل. هل هناك فرصة إذا انتهت الحرب وبعد هذه المدة أن لا تنطلق احتجاجات في الداخل؟ هذا موجود، ويوم أمس سمعناه في حديث الرئيس الإيراني عندما يتحدث عن الانقسام الداخلي، هو أيضا يتحدث عن الانقسام المجتمعي في إيران نتيجة هذه
1: العقوبات. الولايات المتحدة تراهن بشكل كبير على قيام انتفاضة إيرانية وانقلاب داخل إيران مع بداية هذه المواجهات ومحاولة استهداف بل والنجاح في استهداف قيادات إيرانية من الصف الأول وعلى رأسهم المرشد خامنئي. السؤال الآن في هذه المرحلة، إذا بالفعل طال هذا الحصار البحري وبدت التداعيات الاقتصادية تظهر بشكل كبير على الشعب الإيراني، هل نتوقع مظاهرات أكثر، حركة احتجاج أكبر، وهل هذا ما يراهن عليه الرئيس ترامب؟
3: اليوم محمد 70 إيران لا يوجد فيها إنترنت، 70 يوم منذ أن بدأت الأزمة تلوح قطع الإنترنت. التركيبة الموجودة في إيران

0: تدرك انه اغلبيه الشعب كل مكوناته وقومياته وكذا معروف انه حدثت يعني عبر سنوات عده انتفاضات وهبات وقوبلت بالمذابح وقوبلت بالحديد والنار. فهذا امر مفروغ منه، يعني حتى في الاحوال الطبيعيه طبيعه النظام وتركيبته اللي قائمه على يعني الولايه الفقيه على القوه والعنف وتصدير الثوره وكل القيم هذه لا تتماشى مع هذا الشعب. لكن اليوم نحن نتحدث عن الاغذيه، يصل التضخم الى 165%. يعني زي ما قال الدكتور شلش موضوع السكه حديد ده 50، يعني تتخيل انه من 10,000 حاوية و 15,000 حاوية اليوم كل ثلاثة في الأسبوع ثلاثة رحلات بالقطار بيحمل 50 حاوية. كم سعر الحاوية؟
1: بمثابة من يعاني من مرض عضال ويأخذ مسكنات.
0: الحاوية بكم بالقطار؟ 7,000. فمعناه ده أسعار، زيادة الأسعار بصورة فظيعة. التضخم بتاع الأغذية، أسعار الأغذية وصل إلى 165%. اليوم الأرز يعني ده شيء مضحك، يعني 7 ملايين تومان بالنسبة للعشرة كيلو الأسرة، يعني في ترك كل الأسعار تجاوزت 400-500%، 900%. حتى الموسم الزراعي يعني 7 ملايين بالنسبة للكيس بتاع الأسمدة 7 ملايين من 500,000.
2: طيب أنت تقول بأنه حصار خانق جدا، لا تستطيع إيران مواصلة هذا الحصار البحري المستمر.
0: ليس لأنها في موقف يعني ظلم، لا، لأنها في موقع ظلامة. هي التي جند على نفسها براقش كما يقولون، لا تسمع صوت العقل الذي يصدر من باكستان من السعودية.
2: هو هكذا وصفهم الرئيس ترامب، وصفهم بالمجانين. دكتور مصطفى، هناك رشاد. نقطة مهمة لابد أنه نتحدث عنها وهي تتعلق بالانقسام داخل القيادات، ليس في الشارع الإيراني ولكن أيضا القيادات الإيرانية. في ظل غياب المرشد مجتبى خامنئي عن الصورة بشكل واضح خلال الفترة الماضية منذ استهدافه مع والده المرشد السابق، من الذي يقود إيران في هذه المرحلة؟ هل هناك بالفعل تيارين، تيار يقوده بزكشيان مع وزير الخارجية عراقجي وحتى محمد باقر قليباف، وتيار آخر يقوده الحرس الثوري الإيراني؟
3: لا يا أستاذي، يعني هي من يقود إيران هو المرشد مجتبى خامنئي، يعني
2: حتى ولو لم يظهر على الصورة.
3: لا، هو لو لم يظهر على الصورة ولا ومجرد صوت أو حتى كتابة، فقط وجود شرعية للمرشد في النظام الإيراني وطبيعة حكمه يبقى هو لديه كل السلطات، بدليل أن الجميع يحتكم إليه، سواء أحمد وحيدي في الحرس الثوري أو الرئيس الإيراني بالأمس كان في لقاء مع المرشد الأعلى الإيراني. في النهاية لو هناك تباين في وجهات النظر ما بين مراكز السلطة في إيران، ولكن تبقى كافة القرارات المصيرية موحدة بقرار من المرشد الأعلى الإيراني. هذه مسألة محسومة، كل التسريبات التي خرجت لم تكن دقيقة ولم تكن صحيحة. في كل مرة يتم الحديث عن الذهاب إلى باكستان وبدء جولة مفاوضات جديدة يختفي أي حديث عن انقسام، ونشهد تنسيقا ما بين الجانب السياسي والجانب العسكري. حتى الجانب العسكري يقوم بعمليات سواء عسكرية أو الضغط إغلاق مضيق هرمز لتحسين شروط التفاوض للجانب السياسي. فالنظام الإيراني لديه سياسة تبادل للأدوار وتوزيعها بقدر الإمكان، بحيث يصعب على المفاوض الخارجي أو حتى الوسيط أنه يستطيع فهم تركيبة النظام بسهولة والحصول منه على ضمانات بشكل كافي، خصوصا مثلا في زيارة زي قام بها مثلا مشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني. في النهاية الرجل التقى بنقاط كثيرة في رؤوس سلطة ومتعددين، وفي الآخر لم يخرج القرار إطلاقا بالذهاب إلى الجولة الثانية.
2: ولكن هل هذا في صالح إيران دكتور مصطفى؟
3: صحيح، بالنسبة لإيران الآن هي استطاعت أن نجحت بشكل لا يمكن إنكاره في إبقائها للنظام في اللحظة الراهنة. النظام ما زال باقيا، ما سيحدث مستقبلا بعد 3 أشهر وأربع أشهر، في النهاية يتم الضغط على حتى منطقة الخليج العربي، منطقة الشرق الأوسط. الأوروبيين بيعانوا من تكاليف سواء في الطيران أو وقود الطيران إلى آخره. هي تراهن على ضغط المجموعة الدولية لإحداث تغير في هذا الضغط الخانق عليها لمحاولة تعويم موقفها في أي مفاوضات قادمة.
2: طيب أحمد القرشي، ماذا نتوقع في الرد الإيراني؟ هذه الورقة التي طال انتظارها من طهران.
0: هذا وصفت أنت وصف رائع، أنه حتى الآن لا يستطيعوا، هي ورقة

هو كما وصفت انه تو ريستارت، يعني فريم ورك على اساس انه يعني نوع من النقاط الاساسيه اللي هي من خلالها نبدا المفاوضات 30 يوم. المعروف والمحدد انه هذه الحرب وهذه الزحمه وهذه المشاكل كلها قامت على 3 نقاط رئيسيه. الملف النووي، هم يحاولوا بقدر الامكان يتحدث عن الملف النووي كانما هذا شيء في علم الغيب. لا، هو الان انت امامك قضايا محدده واضحه. الملف النووي ماذا ستفعل فيه؟ نعم، نحن كما قال مسعود، يعني ترامب قال انهم التزموا بعدم امتلاك سلاح نووي. هذا الصين نفسها، بالمناسبه دور الصين دكتور، من ناحيه انه أكدت كذا مرة في تصريح وزير الخارجية، في تصريح المتحدث وزير الخارجية، إنه إيران ملتزمة بعدم الحصول على سلاح نووي، لكن هذا لابد أن ينعكس. لكنني لا أريد إيران تقول أن أتخلى عن البنية الصناعية وكذا والتكنولوجيا بتاعت تخصيب اليورانيوم. ماذا ستفعلون بها؟

0: امتلاك سلاح نووي. هذا الصين نفسها بالمناسبة، دور الصين دكتور من ناحية أنه أكدت كذا مرة في تصريح وزير الخارجية، في تصريح المتحدث وزير الخارجية، أنه إيران ملتزمة بعدم الحصول على سلاح نووي، لكن هذا لابد أن ينعكس. لكنني لا أريد إيران تقول أن أتخلى عن البنية الصناعية وكذا والتكنولوجيا بتاع تخصيب اليورانيوم. ماذا ستفعلون بها؟ مصلحة بقاء نظامك لن يفيدك كثيرا أي نوع من التهرب من هذه المسؤولية.
1: أخيرا مسعود الفك، كان هناك مخاوف كبيرة بأن يكون حادث أمس الخميس استهداف المدمرات الأمريكية أن يكون إعادة لما شهدناه في 28 من فبراير الماضي. هل هناك مخاوف على الهدنة بين واشنطن وطهران؟
2: طبعا الهدنة من وجهة نظر الإيرانيين تم اختراقها، هذا ما سمعناه مرارا. الإيرانيين أكدوا بأن الحصار اعتبروه هو اختراق للهدنة، ولكن اشتباكات يوم أمس أو المناوشات انتقلت إلى اليوم أيضا.
0: نعم.
2: هذا يعني رغم هذه المناوشات لم نشاهد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت أن تشن هجوما مكثفا على إيران. أعتقد هذه المناوشات تتعلق بمشروع الرئيس الأمريكي، مشروع الحرية، أكثر مما هو متعلق بمسألة الحرب مع إيران.
3: صحيح.
2: بالنسبة للرئيس الأمريكي مسألة سمعة الآن، هذا المشروع، مشروع الحرية، هو يريد تطبيقه بأي ثمن، وحتى إذا اضطر في المياه وليس الهجوم على الأراضي الإيرانية، أن يستخدم كافة قوته العسكرية لتطبيق هذا المشروع ومنع الإيرانيين من اختراق الحصار قبل أن يتم التوافق حول إطار المفاوضات بين الجانبين.
1: إذن الكل متمسك بهذه الهدنة. مسعود الفك، أحمد القرشي، دكتور مصطفى شلف، شكرا لوجودكم معنا في هذه التغطية.
0: شكرا جزيلا.
4: مرحلتان محوريتان عبرتهما الحرب ضد إيران بين يونيو 2025 وأبريل الماضي، لكن فيما ركزت الأولى على شل منشآت التخصيب، جاءت الثانية لترسم مشهد التفكيك الاستراتيجي الشامل عبر تدمير مراحل الإنتاج الثلاث وتصفية العقول المدبرة، محولة المواجهة من عرقلة تقنية إلى تقويض شامل لكيان البرنامج. فيما يتعلق بدورة الوقود، حسمت المعركة بشل أطرافها من المنبع إلى المصب، حيث أخرج مصنع أردكان لإنتاج الكعكة الصفراء من الخدمة نهائياً، فيما دمرت محطة المياه الثقيلة في أراك بكافة مراحل إنتاجها. أما مجمع نطنز فمعزول تماماً بعد تدمير مداخل أنفاقه، ليصبح ما تبقى من اليورانيوم المخصب رهينة أقبية محصنة لكن مرصودة. الشلل التقني امتد إلى مجمع أصفهان الذي يضم أكثر من نصف مخزون اليورانيوم المخصب، ورغم عدم تعرضه لهجمات جديدة إلا أن حرب 12 يوماً أغلقت أنفاقه بالحواجز وأفقدته مركز قيادته ودفاعه. الاستهدافات طالت كذلك موقع مينزاداي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي، وفي مجمع بارشين تهاوت حصون استراتيجية أبرزها منشأة طالقان 2 المخصصة لتقنيات التفجير النووي إثر ضربات دقيقة بأسلحة خارقة للتحصينات. النيران امتدت لتلتهم مراكز أبحاث حيوية ومختبرات فيزياء نووية في جامعتي مالك الأشتر والإمام الحسين، بل استهدفت تصفية العقول المدبرة للبرنامج النووي وأبرزهم رئيس منظمة سباند لإحداث فجوة معرفية تستعصي على الترميم.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن واشنطن تريد أن تكون العلاقات اللبنانية الإسرائيلية قوية، كما أضاف إنه يجب دعم بيروت لكي توقف التهديد الذي يشكله حزب الله.
5: We want the relations between Israel and Lebanon, its legitimate government, to be very strong. The impediment to that is Hezbollah. Again, an Iranian agent, Hezbollah, who is victimizing not just Israelis, but Hezbollah is also victimizing Lebanon. The reason why Lebanon faces bombings, the reason why Lebanon faces violence

0: is because of Hezbollah. It is Hezbollah that's imposing this on them. So I think we all share the same goal, which is a strong Lebanese government that doesn't have an armed Hezbollah operating within its national territory, imposing a threat to any of its neighbors. And to do that, we have to empower and equip the Lebanese government to be able to confront that threat.
1: قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن بلاده تتوقع أن تؤدي المفاوضات إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وأضاف رجي عقب اتصال مع وزيرة الخارجية النمساوية أن فيينا تدعم توجه لبنان نحو المفاوضات مع إسرائيل ومستعدة لتقديم الدعم لإنجاح العملية وأي ترتيبات مستقبلية بديلة لقوات اليونيفيل. نشر الجيش الإسرائيلي لقطات قال إنها لهجومه على منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله جنوب لبنان.

شبهت السفارة الأمريكية في بغداد تصرفات النظام الإيراني بتلك التي تتبعها العصابات المارقة، متهمة إياه بنهب موارد تعود للشعب العراقي. وأكدت السفارة عدم سماح وزارة الخزانة الأمريكية باستغلال الجيش الإيراني للنفط العراقي وتمويله للإرهاب ضد الولايات المتحدة وحلفائها. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. خسائر كبيرة لحزب العمال الحاكم في بريطانيا، وستارمر يؤكد استمراره في منصبه.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: أهلا بكم من جديد. تشهد ولاية كيدال شمالي مالي توترا قد يؤدي لاستئناف القتال بين جبهة تحرير أزواد التي تسيطر بالتحالف مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على مدينتي كيدال وتساليت ومعسكرات قريبة منهما، وبين قوات الجيش المالي وفيلق إفريقيا الروسي المنسحبة من المدينتين والمتجمعين في معسكرين في منطقة غير بعيدة من كيدال. في الجنوب تعمل جماعة النصرة على تعزيز الحصار الجزئي الذي تفرضه على العاصمة باماكو، وضعفت الجماعة هجماتها في مناطق متفرقة من جنوب ووسط البلاد. أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في بريطانيا أن حزب العمال خسر مئات المقاعد بالتزامن مع تحقيق حزب الإصلاح مكاسب كبيرة، وغداة فرز حوالي ثلث المقاعد. فقد حزب العمال السيطرة على 8 مجالس، وحصل الإصلاح على أكثر من 350 مقعدا. ومن المتوقع أن تشكل النتائج ضغطا كبيرا على رئيس الحكومة كير ستارمر، وسط ترقب لما إذا كانت ستؤدي هذه النتائج إلى صدور دعوات من نواب حزب العمال لاستقالته. رئيس الوزراء البريطاني أكد أنه لن يستقيل رغم النتائج الصعبة التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات.
5: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the

0: pace of change, how they want their lives improved. May was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. Well, they've sent a message that the change that we promised isn't being delivered in a way they can feel, and also, frankly, they're fed up with years of the status quo. But we were elected to deal with those challenges, and I'm not going to walk away from that and to plunge the country into chaos.
1: قال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض مع أي طرف بما في ذلك الأوروبيين. المتحدث باسم الكرملين أشار إلى أن بوتين أكد مرارا وتكرارا استعداده للتفاوض. يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قوله إن قادة الاتحاد مستعدون لإجراء محادثات مع بوتين في ظل تزايد استياء أوروبا من المفاوضات الأمريكية لإنهاء الحرب. قالت روسيا أنها تجري مراقبة للإشعاع عقب اندلاع حرائق في منطقة الحظر المحيطة بمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا، كما أكدت موسكو عدم وجود أي زيادة في مستويات الإشعاع. وقالت وكالة الصحة العامة الروسية أن حالة الإشعاع في الاتحاد الروسي مستقرة. أصدرت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة لقطاعي النقل والسياحة في ظل اضطرابات إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار عالميا. وأكدت المفوضية أن ارتفاع أسعار الوقود وحده لا يعتبر ظرفا استثنائيا يبرر إعفاء شركات الطيران من التزاماتها تجاه المسافرين، مشددة على عدم السماح بفرض رسوم إضافية بأثر رجعي مثل رسوم الوقود. وأضافت أن شركات الطيران لا يمكن إعفاؤها من دفع التعويضات المالية للمسافرين إلا إذا أثبتت أن إلغاء الرحلات حدث بسبب ظروف استثنائية فعلية مثل حدوث نقص محلي في إمدادات الوقود. أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيرا، وقالت المنظمة إن الفيروس خطير لكن فقط للشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضا كثيرا. وقد تم تسجيل عدة حالات عدوى وثلاث وفيات من هذا الفيروس الذي يؤدي إلى أعراض ضيق تنفس شديد على متن سفينة سياحية كانت متجهة إلى أمريكا أو إلى إسبانيا من أمريكا اللاتينية. أفاد تقرير لوكالة بلومبرج بأن السلطات الأمريكية تشتبه في تورط شركة مرتبطة بمبادرة الذكاء الاصطناعي الوطنية في تايلاند بتهريب خوادم متطورة تحتوي على رقائق انفيديا إلى الصين بقيمة تقدر بمليارات الدولارات. وذكر التقرير أن مجموعة علي بابا الصينية تعد من بين الجهات المستفيدة النهائية من هذه الخوادم وتضم رقائق متقدمة من انفيديا. في ختام هذه الساعة تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تقول إن الرد على المقترح الأمريكي قيد الدرس، ومصدر دبلوماسي يكشف للعربية أن مسار المفاوضات شاق. وسائل الإعلام الأمريكية تكشف عن استهداف الجيش الأمريكي لناقلات نفط فارغة حاولت اختراق الحصار على إيران. واشنطن تتعهد بمنع النظام الإيراني من استغلال النفط العراقي لتمويل الإرهاب. الكرملين يقول بوتين مستعد للحوار مع الاتحاد الأوروبي لكنه لن يبادر. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.

0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات، و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي منورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
8: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: العربية اف ام بتوقيت الرياض نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة الاخبار من العربية
0: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن وانت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد
3: باسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب
0: إلى الرياضة
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام العالم أقرب.
6: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM وتتابعون فيها. الخارجية الإيرانية تقول إن الرد

على المقترح الأمريكي قيد الدراسة، ووزير الخارجية الأمريكي يعبر عن أمله بأن يكون رداً جدياً. الجيش الأمريكي يعلن عن تحييد ناقلتي نفط حاولتا خرق الحصار للوصول إلى الموانئ الإيرانية. البرهان يؤكد أن الخرطوم آمنة وستظل ويرفض أي حلول لا ترضي السودانيين. منظمة الأغذية والزراعة تعلن أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثالث على التوالي نتيجة حرب إيران. وفي أخبار الرياضة، الخلود والهلال يتأهبان لنهائي كأس الملك الليلة بجدة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أجدد التحية لكم مستمعين ومتابعين في هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية بالتطورات السياسية لحرب إيران، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي لوقف الحرب، وأضاف في تصريحات لوكالة تسنيم أن بلاده ستعلن ردها فور الانتهاء من دراسة المقترح. كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك الهدنة بعد تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز يوم أمس. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنهم قد يحصلون على رد إيراني اليوم، وعبر عن أمله بأن يكون ردا جديا. روبيو قال إن الضربات الأمريكية على إيران يوم أمس منفصلة عن عملية الغضب الملحمي. وحول مضيق هرمز قال روبيو إن إيران تزعم أنها تتحكم في ممر مائي دولي ولن تسمح الولايات المتحدة بذلك. وبينما تترقب الأوساط الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، أكد مصدر دبلوماسي للعربية باستمرار جهود التهدئة بين أمريكا وإيران وأنه من المتوقع وصول الرد الإيراني اليوم. المصدر أضاف أن مسار المفاوضات شاق ولا تزال هناك عقبات قائمة، وأشار إلى أن التقدم في ملفي البرنامج النووي ومضيق هرمز بطيء ويحتاج لجولات تفاوض إضافية. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة ABC نيوز إن الضربات التي طالت مدينتي قشم وبندر عباس جنوب إيران ليست سوى صفعة خفيفة، وأن وقف إطلاق النار مستمر وقيد التنفيذ. ترامب لوح كذلك بتصعيد الضغوط على إيران إذا لم توقع اتفاقا يمنعها من امتلاك أسلحة نووية، وأكد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وعن الوضع في مضيق هرمز، أعلن الجيش الأمريكي أن قواته قامت بتحييد ناقلتي نفط في خليج عمان قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية، وأشار إلى أن السفينتين حاولتا انتهاك الحصار المفروض على إيران. هذا ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الجيش الأمريكي شن غارات استهدفت عدة ناقلات نفط فارغة كانت تحاول اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وفق ذات المصدر، فالسفن المستهدفة عبارة عن ناقلات نفط عملاقة فارغة كانت تحاول العودة إلى الموانئ الإيرانية، فيما يبدو محاولة من طهران لإيجاد بدائل لتخزين نفطها. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن منع أكثر من 70 ناقلة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية، وأضافت في منشور على منصة إكس أن هذه السفن التجارية تستطيع نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تقدر بأكثر من 13 مليار دولار. ينضم إلينا نبيل العتوم، المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك سيد نبيل.
2: مساء الخير ستنا ياما.
1: إيران تقول إن الرد على المقترح

0: الإيراني ما زال محل دراسة. هل إيران تمتلك رفاهية الوقت كي تؤجل ردها تباعا؟
1: يعني لا أعتقد أن الجانب الإيراني يمتلك رفاهية الوقت، خصوصا أن واشنطن وطهران انتقلتا من هدف الاتفاق الشامل إلى من الانفجار والمواجهة الشاملة. فقط الاتفاق المطروح أو المسودة التي يتم تداولها هي هدفها الاستراتيجي هي ذات هدف مؤقت وليس تسوية نهائية، وهذا يعني أن الطرفين أدركا صعوبة الحسم. أمريكا لم تسقط النظام وإيران لم تستطع كسر الحصار، والتركيز الآن على وقف الحرب وحماية الملاحة ومنع انهيار أسواق الطاقة. الخطر أنه لم تحسم بقية الملفات المعلقة في هذه المسودة التي تم تداولها، يعني بمعنى اليورانيوم عالي التخصيب، الرقابة طويلة المدى، برنامج الصاروخي، برنامج الطائرات المسيرة، دور إيران المزعزع للأمن والاستقرار عبر الأزمات الإقليمية، مستقبل التخصيب. وبالتالي إيران ما زالت تحاول الاحتفاظ بالبنية النووية والمخزون الاستراتيجي كضمانة ردع مستقبلية. الآن أنا بعتقد أنه ربما الطرف الأمريكي والإيراني حسب المعطيات وحسب ما يتم تسريبهم وصل ربما إلى مرحلة متقدمة تكتيكية لكن ليس إلى نضج استراتيجي كامل، أي بمعنى أنه يوجد تقارب حول وقف الحرب وليس على حل جذور الأزمة. واشنطن كما تعلمين تريد تجميد الخطر الإيراني فورا ووقف التخصيب وفتح هرمز وتهدئة إقليمية بالإضافة إلى مفاوضات أوسع لاحقا. أما الجانب الإيراني فيحاول تحويل المفاوضات من تفكيك مشروعه النووي إلى صفقة أمن إقليمي ورفع الحصار والاعتراف بدورها بمعنى الوصول إلى هدنة استراتيجية مؤقتة وليس اتفاق سلام نهائي. أهم نقطة حساسة أن إيران تقبل ربما بتجميد مؤقت للبرنامج النووي ما بين 5 إلى 8 سنوات مع العودة بعدها إلى نسبة 67% دون تفكيك البرنامج النووي الإيراني. وهذا أمر خطير جدا ستنا لأن الإيرانيين ما زالوا يمتلكون أكثر من 10 طن من الإيراني منخفض التخصيب بنسبة 67%، أكثر من 893 كيلوغرام من الإيراني متوسط التخصيب بنسبة 20%، وأيضا 23,000 جهاز طرد مركزي من نوع IR6 وIR9. وطبعا هذا مخالف الاتفاق اللي تم إبرامه في يونيو العام 2015، وبالتالي يستطيع الجانب الإيراني تسريع وتيرة البرنامج النووي وترفع نسبة التخصيب خلال سنوات معدودة حتى على فرض تسليم الإيراني معالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى الطرف آخر.
0: سيد نبيل، كيف تنظر إلى تعاطي إيران مع المناوشات أو الاشتباكات الدائرة حاليا في الخليج؟ هل تريد إيران من خلالها أن ترسل رسالة بأنها ما زالت تسيطر وبأن الملاحة غير آمنة، أما أنها تريد جس النبض الأمريكي يعني من حيث الرد؟ كيف سترد الولايات المتحدة في حال وقعت هذه المناوشات؟
1: يعني تريد جس نبض الجانب الأمريكي من ناحية إدارة الأزمة عن طريق التصعيد ومحاولة كسب الوقت والمناورة وإثبات مدى قدرة إيران على الردع في رسالة يتم توجيهها إلى الداخل نتيجة انهيار المعنويات الداخلية بعد الحصار الكبير الذي تتعرض له إيران. ستنا الإيرانيين لا يستطيعون الدخول في مواجهة شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهم يدركون تبعات ذلك، وهم يعتقدون ربما أنه ما يحدث في مضيق هرمز ومن العملية الحرية ووقف هذه العملية لغاية هذه اللحظة أو تعليقها هو جر رجل طهران إلى هذه المواجهة وتصيد أخطائها. وبالتالي كان رد الفعل الأمريكي على محاولة ضرب المدمرات الأمريكية التي دخلت مضيق هرمز كان كبيرا وواضحا، وحاول إرسال رسالة إلى الجانب الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إغلاق المضيق خط أحمر وأنها سوف تتصرف ضد الجانب الإيراني في حال خروجه عن قواعد الاشتباك، لأنه بعد أن تم تدمير الزوارق التي هاجمت السفن الإيرانية قامت هذه المدمرات بالتوجه إلى الحدود البحرية الإيرانية واستهدفت أهداف في جزيرة قشم وفي بندر عباس. وكانت هذه رسالة قوية للإيرانيين، وخصوصا أنه استهدفوا منشآت حيوية وحساسة متعلقة بمنشآت على الساحل وأيضا مطار أو مطارين عسكريين. وبالتالي الجانب الإيراني بعتقد أنه بات يتحسب لأي عملية تصعيد مع الجانب الأمريكي.
0: لكن هل بالفعل الإيرانيون يريدون اتفاق أم يعجبهم هذا الوضع وهو مرضي بالنسبة لهم ولو مؤقتا؟
1: شوف الآن القرار الإيراني ستنا هو لم يعد موحدا أو منسجما أو هو قرار متناقض قرار مرتبك، لذلك تظهر رسائل مختلفة، ساعة تتحدث عن التصعيد وساعة أخرى تتحدث

0: عن التهدئة، وبالتالي ربما هذا نتيجة مجموعة من المتغيرات المهمة والمحورية. بعد غياب خامنئي لم تعد تدار الأمور في إيران من مركز واحد، بل هنالك ثلاث قيادات أو مسارات باتت تتحكم في المشهد في إيران. أولا المسار البراغماتي الذي يريد إنقاذ الدولة والاقتصاد ويؤمن بالمساومات المحددة لتخفيف الضغط، ثم أيضا جماعة الأمنيين والعقائديين، وهؤلاء بيعتبروا أي تنازل هو ضعف، وبالتالي هم بركزوا على الأمن والعقيدة والأيديولوجيا وأهمية دعم الوكلاء الإقليمية. ثم الجناح العسكري الأمني المتشدد أو الصقوري، هؤلاء اللي بيمثلهم أحمد وحيدي ومحمد باقر ذو القدر، هؤلاء يؤمنوا بالقوة العسكرية والردع وترفض الثقة بأمريكا والغرب ولا تريد أي تقديم أي تنازلات، خاصة أن لديهم فكرة أساسية مفادها أن الاستمرار في الحرب هو أهون عليهم من الاستسلام بالنسبة للجانب الإيراني. يعني الآن هرمز هو يعتبر الآن مركز الأزمة، والجانب الإيراني أصبح يعتبره هي عبارة عن ورقة اقتصادية وليست فقط عسكرية. الجانب الإيراني يتحدث بستناء عن كثرة عن عالة عدم الثقة بشكل كبير بواشنطن، وهذا هدفه حماية النظام داخليا إذا اضطر لتقديم تنازلات ومنع ظهور أي اتفاق يتم إبرامه كاستسلام. وربما الإعلام الإيراني الآن بدأ يتحدث أو يحاول أو انتقل من خطاب المواجهة الكبرى إلى خطاب إدارة الخسائر، مع التركيز الإعلامي على الحصار البحري والأسعار والاقتصاد.
1: أشكرك شكرا جزيلا نبيل العتوم، المحلل السياسي المختص في الشأن الإيراني.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في إسرائيل كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أنه ليس من المؤكد أن يكون هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف المسؤول أنه إذا بقي كل طرف متمسكاً بموقفه فلن يحدث تغيير. ورجح المسؤول أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيكون على مرحلتين. وأشار إلى أن إسرائيل مستمرة في التنسيق مع الأمريكيين وهم من سيقررون وفقاً للمصلحة الأمريكية.

0: كشف معهد العلم والأمن الدولي أن القصف الأمريكي الإسرائيلي استهدف ما بين 6 إلى 9 مواقع نووية إيرانية في الحرب الأخيرة، ومن بينها قصف موقع من زادي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي. التفاصيل في التقرير التالي.
1: مرحلتان محوريتان عبرتهما الحرب ضد إيران بين يونيو 2025 وأبريل الماضي، لكن فيما ركزت الأولى على شل منشآت التخصيب، جاءت الثانية لترسم مشهد التفكيك الاستراتيجي الشامل عبر تدمير مراحل الإنتاج الثلاث وتصفية العقول المدبرة، محولة المواجهة من عرقلة تقنية إلى تقويض شامل لكيان البرنامج. فيما يتعلق بدورة الوقود، حسمت المعركة بشل أطرافها من المنبع إلى المصب، حيث أخرج مصنع أردكان لإنتاج الكعكة الصفراء من الخدمة نهائياً، فيما دمرت محطة المياه الثقيلة في أراك بكافة مراحل إنتاجها. أما مجمع نطنز فمعزول تماماً بعد تدمير مداخل أنفاقه، ليصبح ما تبقى من اليورانيوم المخصب رهينة أقبية محصنة لكن مرصودة. الشلل التقني امتد إلى مجمع أصفهان الذي يضم أكثر من نصف مخزون اليورانيوم المخصب، ورغم عدم تعرضه لهجمات جديدة إلا أن حرب 12 يوماً أغلقت أنفاقه بالحواجز وأفقدته مركز قيادته ودفاعه. الاستهدافات طالت كذلك موقع مين زاداي السري المخصص لصناعة قلب اليورانيوم النووي، وفي مجمع بارشين تهاوت حصون استراتيجية أبرزها منشأة طالقان 2 المخصصة لتقنيات التفجير النووي إثر ضربات دقيقة بأسلحة خارقة للتحصينات.

النيران امتدت لتلتهم مراكز أبحاث حيوية ومختبرات فيزياء نووية في جامعتي مالك الأشتر والإمام الحسين، بل استهدفت تصفية العقول المدبرة للبرنامج النووي وأبرزهم رئيس منظمة سباند لإحداث فجوة معرفية تستعصي على الترميم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تريد أن تكون العلاقات اللبنانية الإسرائيلية قوية، كما أضاف أنه يجب دعم بيروت لكي توقف التهديد الذي يشكله حزب الله. في الوقت نفسه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف فارجي إن بلاده تتوقع أن تؤدي المفاوضات إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. قبل ذلك كانت الخارجية الأمريكية أكدت أن إسرائيل ولبنان سيعقدان محادثات في واشنطن يومي 14 و15 مايو، وأفادت مصادر العربية أن لبنان بعث برسائل لواشنطن تعبيرا عن رفض التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد جهود التهدئة. ميدانيا أعلن حزب الله إطلاقه صواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، وذلك ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت هذا الأسبوع واغتيال أحد قادته العسكريين في ظل وقف إطلاق النار.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: في بريطانيا أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية خسارة حزب العمال لمئات المقاعد بالتزامن مع تحقيق حزب الإصلاح مكاسب كبيرة، وغدا تفرز نحو ثلثي المقاعد، فقد حزب العمال السيطرة على 8 مجالس وحصل الإصلاح على أكثر من 350 مقعدا. ومن المتوقع أن تشكل النتائج ضغطا كبيرا على رئيس الحكومة كير ستارمر وسط ترقب لما إذا كانت ستؤدي إلى صدور دعوات من نواب حزب العمال لاستقالته، وبالتالي انطلق معركة استبدالي كرئيس للحكومة وزعيم لحزب العمال. من جهته قال ستارمر إنه يتحمل المسؤولية بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها حزب العمال في انتخابات المجالس المحلية، واستبعد ستارمر أن يقدم استقالته من زعامة الحزب بعد الخسائر، وأضاف أن هذه النتائج لن تضعف عزيمته ولكن ستدفعه لتحقيق التغيير الذي وعد به على حد وصفه. لمزيد من القراءة في المشهد البريطاني ينضم إلينا الدكتور فؤاد عبد الرازق المحلل المختص في الشؤون البريطانية من العاصمة لندن. أهلا ومرحبا بك دكتور فؤاد. أسألك بداية، هل خسارة العمال في الانتخابات المحلية تعكس بالفعل تراجع الثقة الشعبية في هذا الحزب أم تعكس بصورة ما صعود أحزاب أخرى منافسة؟
2: طبعا أستاذ هناء، في الواقع تعكس الاثنين في آن واحد، لأن هذه الانتخابات جاءت بنتائج كارثية على حزب العمال الحاكم، بل أنه جاء في المرتبة الثالثة، سبقه حتى الآن يعني الحزب الليبرالي الديمقراطي بطبع شرطي، كما شرط هذا حزب الإصلاح هو الذي اكتسح كل هذه الانتخابات بشكل كبير وبفارق كبير عن الأحزاب الأخرى. فحزب الإصلاح هناك اكتساح بالكامل بزعامة ناجي الفراج، في هزيمة ساحقة لحزب العمال الحاكم. الخضر والديمقراطيون الأحرار لفتوا الأنظار وحققوا نتائج كبيرة. بعض هذا التصويت كان تصويتا احتجاجيا على أداء الحكومة وعلى أداء رئيس الوزراء ستارمر، وكما قلت هو يعني يواجه هذه الهزيمة، يحاول أن يعني يضع يعني ما يحفظ مأواجه بأنه يعني ما لازال بلديه يعني 5 سنوات من الحكم وعليه سيكمل هذه المدة، بل ويقول أنه سترشح

0: للانتخابات القادمة.
1: استرمر نفسه دكتور فؤاد قال إن بعض الناخبين يشعر بأن الوعود الانتخابية لم تتحقق بالشكل الملموس الذي كانوا يتوقعونه، وهكذا قال. لكن ما هي هذه الوعود التي أخفق استرمر في تحقيقها وجعل الشعب يصوت لصالح أحزاب أخرى؟
0: هو في وعود كثيرة على رأسها تحسين مستوى المعيشة لم يحدث، مقاومة الجريمة لم يحدث، الأسعار وخفضها لم يحدث، الوقود وأسعار لم تحدث، وهو يعني بلاء العظيم كان في السياسة الخارجية، وحتى هو بعض المجالات أخفق فيها. أيضا هناك المشاكل الداخلية التي كادت تطيح به، مثل ملفات إبستين ومثل تعيين السفير البريطاني السابق في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت لها انعكاسات سلبية جدا على هذا الموقف. أيضا هناك استغلال كبير من جانب حزب الإصلاح الريفورم بارتي، من جانب ناجل فراج، لهذه الأجواء. يعني التصويت له لم يكن حبا فيه بقدر ما كان اعتراضا على سياسات حزب العمال، وكذلك الأداء الباهت أيضا لحزب المحافظين الذي جاء في المرتبة الرابعة حسب ما قيل حتى الآن، وهذا أداء مخيب جدا بالنظر إلى موقف حزب المحافظين.
1: طب ما الضغوط التي تفرضها أن هذه النتائج، نتائج الانتخابات المحلية، على حزب العمال ككل وعلى ستارمر نفسه؟
0: ضغوط شديدة طبعا، كما قلت حضرتك هناك دعوة أن يستقيل، دعوة من داخل الحزب ربما لتغيير القيادة، وهذا سيكون أمرا صعبا جدا لأن القيادات تغيرت كثيرا على مدى السنوات الماضية، وهو لم يكمل يعني عدد من السنوات التي يمكن بها الحكم على أدائه، فهناك بالضغط على حزب العمال وعلى ستارمر نفسه، وهو لم تتح له الفرصة بالطبع لتحقيق كل الوعود التي وعد بها، وبالتالي يحاول أن ينهض بهذا الأمر. ولكن لاحظ أستاذ هناء أن عادة الانتخابات في هذه المرحلة تكون نتائجها يعني سيئة بالنسبة للحزب الحاكم، فهذا أيضا معروف تاريخيا، ولكن هذه المرة يبدو أن الاعتراض والاحتجاج والهزيمة ساحقة ماحقة بالنسبة لحزب العمال. هل ستنعكس هذا على الانتخابات العامة؟ هذا سؤال كبير. عادة يعني تتغير الصورة، ولكن بالنظر إلى هذه النتائج المخيبة للأمال ربما تؤثر كثيرا على نتائج الانتخابات العامة القادمة. وهناك يعني كل التوقعات تشير إلى اكتساح حزب الإصلاح وناجي ريفورم، لأن التيار اليميني واليمين المتطرف هو السائد في هذه البلاد هذه الأيام، فبالتالي ستؤثر بطبيعة الحال على هذا الأمر ما لم يأتي الحزب، حزب الحاكم، بأمور يمكن أن ترضي الناخبين.
1: طيب في المقابل، هل سيعمل حزب العمال على إصلاح بعض سياساته خصوصا المتعلقة بالهجرة، وهو ما يركز عليه أصلا حزب الإصلاح؟
0: هو يعني كل الطروحات بالنسبة للهجرة لم تكن يعني أتت بنتائج إيجابية حتى الآن، وبالتالي العبء شديد جدا. ده موضوع الهجرة موضوع يعني صعب جدا التحقيق، يسهل الكلام فيه، يعني يسهل على ناجي فراج أن يقول أن سيعالج موضوع المهاجرين، وأحدث حالة من الرعب والخوف الداخلي بالنسبة للأحزاب الأخرى، بالنسبة للأقليات، بالنسبة للأقليات المسلمة، كل هذا يتوجس خيفة من صعود حزب الإصلاح، وأنه يعني حتى الآن في المرحلة اللفظية ليس لم يقدم خطة ملموسة لمعالجة موضوع الهجرة، وهو موضوع سيكون بمثابة ميك أور بريك كما يقولون، يعني هو الفاصل في المرحلة القادمة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور فؤاد عبد الرازق، المحلل المختص في الشؤون البريطانية من العاصمة لندن.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ضرورة عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف الأمن والاستقرار، وشدد على أن الخرطوم آمنة وستظل كذلك. وقال البرهان خلال احتفالية لمنطقة الدروشاب

0: بمحلية بحري إنه لا أحد سيستطيع فرض حلول لا ترضي السودانيين، وأكد أنه لا سلام ولا تفاوض مع المرتزقة، وأن الجيش السوداني ماض في المعركة ضد الدعم السريع.
1: ولن يستطيع أحد أن يفرض عليها حل أو حلول غير مرضية بالنسبة لهم وغير مقنعة، غير مقنعة بالنسبة لهم. نحن ثاني كل ما برضو نلقى ناس بنعاهدهم نجدد معهم العهد أنه نحن ماضين في عهدنا بأننا ننتهي من هؤلاء المرتزقة جميعا إن شاء الله.
0: رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان. إلى العراق، حيث كشف رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي عن المنهج الوزاري للحكومة العراقية المقبلة، وقدم الزيدي إلى رئيس البرلمان هيبة أحمد الحلبوسي المنهج الوزاري تمهيدا لتعميمه على أعضاء المجلس لدراسته. ومن المتوقع أن يقدم الزيدي لاحقا أسماء التشكيلة الحكومية ليصوت عليها البرلمان مطلع الأسبوع المقبل. من جهته، أصدر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بيانا حدد فيه خارطة طريق سياسية تتضمن 6 شروط أساسية موجهة للمكلف برئاسة الوزراء، وشدد على ضرورة تحقيق رضا الشعب كأولوية قصوى للمرحلة المقبلة. وأعرب الصدر عن رفضه بشكل قاطع العودة إلى المحاصصة السياسية، حيث دعا إلى الابتعاد عن التشكيلات الوزارية القائمة على المحاصصة واستبعاد أي طرف يمتلك جناحا مسلحا من الكابينة الوزارية. إلى مالي، حيث تشهد ولاية كيدال شمالي البلاد توترا قد يؤدي لاستئناف القتال بين جبهة تحرير أزواد التي تسيطر بالتحالف مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على مدينتي كيدال وتساليت ومعسكرات قريبة منهما، وبين قوة الجيش المالي وفيلق إفريقي الروسي المنسحبة من المدينتين والمتجمعين في معسكرين في منطقة غير بعيدة من كيدال.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض مع أي طرف بما في ذلك الأوروبيين. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أشار إلى أن بوتين أكد مرارا وتكرارا استعداده للتفاوض. يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قوله إن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لإجراء محادثات محتملة مع بوتين في ظل تزايد استياء أوروبا من المفاوضات الأمريكية لإنهاء حرب أوكرانيا. أكدت منظمة الصحة العالمية أن خطر انتشار فيروس هانتا في العالم منخفض كثيراً، وقالت المنظمة إن الفيروس خطير لكن فقط للشخص المصاب به، أما الخطر على عامة الناس فيبقى منخفضاً كثيراً. وقد تم تسجيل عدة حالات عدوى وثلاث وفيات من هذا الفيروس الذي يؤدي إلى أعراض ضيق تنفس شديد على متن سفينة سياحية كانت متجهة من أمريكا اللاتينية إلى إسبانيا.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أكدت الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية أن الأرباح والتدفقات النقدية الحرة لهذا العام ستكون أقل من المتوقع، وذلك إثر ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في إيران. أيضا أجبرت الزيادة الكبيرة في أسعار وقود الطيران شركة طيران كبرى حول العالم على تقليص رحلاتها الجوية خلال موسم الصيف. وفق تقرير متخصص في قطاع الطيران، جرى إلغاء أكثر من 75 ألف رحلة جوية خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، إلى جانب تقليص أكثر من 9,300,000 مقعد من جداول الرحلات. أصدرت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة لقطاعي النقل والسياحة في ظل اضطرابات إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار عالميا. المفوضية أكدت أن ارتفاع أسعار الوقود وحده لا يعتبر ظرفا استثنائيا يبرر إعفاء شركات الطيران من التزاماتها تجاه المسافرين، وشددت على عدم السماح بفرض رسوم إضافية بأثر رجعي كرسوم الوقود. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال شهر أبريل للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية نتيجة اضطرابات مرتبطة بحرب إيران.

0: أخبار الرياضة
1: تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تقام اليوم الجمعة المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الخلود والهلال، وذلك في تمام 9 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. تترقب المنتخبات المتأهلة عن مشوار طويل بمرحلة التصفيات نتائج قرعة نهائية بطولة كأس آسيا 2027، والتي تجرى فعالياتها غدا السبت في الدرعية بالسعودية مضيفة البطولة. تستضيف السعودية البطولة لأول مرة لتبقي فعالية الحدث الآسيوي الكبير في المنطقة العربية للمرة الثالثة على التوالي، بعدما استضافت الإمارات وقطر نسختين سابقتين. فاز النصر على الشباب بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مقدمة من الجولة 33 لمسابقة الدوري السعودي، ليستمر النصر في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه. ستكون جماهير الساحرة المستديرة في القارة السمراء على موعد مع نهائي شمال إفريقي خالص يجمع اتحاد الجزائر وضيفه الزمالك المصري في مواجهة واعدة بالإثارة والتشويق بذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم السبت. تمكن الزمالك من تجاوز شباب بلوزداد الجزائري في الدور قبل النهائي، بينما أكد اتحاد الجزائر قوته ببلوغه النهائي عقب إقصائه فريق أولمبيك أسفي المغربي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الخارجية الإيرانية تقول إن الرد على المقترح الأمريكي قيد الدراسة، ووزير الخارجية الأمريكي يعبر عن أمره بأن يكون ردا جديا. الجيش الأمريكي يعلن عن تحييد نقلتي نفط حاولتا خرق الحصار للوصول إلى الموانئ الإيرانية. البرهان يؤكد أن الخرطوم آمنة وستظل كذلك، ويرفض أي حلول لا ترضي السودانيين. منظمة الأغذية والزراعة تعلن أن أسعار الغذاء العالمي ارتفعت للشهر الثالث على التوالي نتيجة حرب إيران. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: الأيام 39 من هذه الحرب أهداف كثيرة ضربت، أكثر من 13,000 من الأهداف داخل إيران هاجمتها القوات الأمريكية والقوات الإسرائيلية بمختلف أشكال الضرب، يعني جوا، غارات مختلفة، أهداف مختلفة، منها ما يتعلق بالاقتصاد، منها ما يتعلق بالتصنيع، منها ما يتعلق بمصانع البتروكيماويات، منها ما يتعلق بالقدرات النفطية. هذا كله جاء بعد استهداف عدد من المواقع النووية في إيران استكمالا للضربات التي كانت في يونيو من العام الماضي. اليوم إيران أضعف بكثير مما كانت عليه، هذا هدف كبير جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية وللحكومة الإسرائيلية بغض النظر عن مخرجات الحرب وما آلت إليه ظروف حتى هذه اللحظة. لا شك أن جميع الأطراف معنية بالتوصل إلى اتفاق ينهي هذا الصراع وينهي هذه الاشتباكات المستمرة منذ أمد بعيد، على الأقل على الصعيد السياسي منذ عام 2015 حتى يومنا هذا لم تشهد العلاقات إلا فترة محدودة عقبت ذلك الاتفاق، لكن لم يلبث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انسحب منه في رئاسته الأولى في عام 2018. لذلك ما يتوقعه الآن الجميع هو اتفاق ينهي هذه الخصومة بإغلاق الملف النووي بشكل كامل، لكن حتى اللحظة لا يبدو بالفعل أن هناك إمكانية لإغلاق هذا الملف على الأقل في الأمد المنظور القريب، لأن التعقيدات التي ظهرت على الطريق خلال الأسابيع الماضية تشي بإمكانية تسويف الموضوع بالفعل مثل ما أشرت، إنما مجرد توصل الفريقين إلى اتفاق إطار حتى هذه اللحظة يرسم ملامح المرحلة المقبلة، هذا يعد إنجاز على الأقل لمن يرغب في وقف الحرب.
1: عبد الجليل، الموازنة الأمريكية اليوم بين الضغط والانفتاح على الحوار يقابل محاولات ابتزاز كثيرة بالأيام الماضية إيرانية لجر الأمريكي نحو الحرب مجددا وأطلاق النار، ولكن من الواضح بأن هناك قرار أمريكي بعدم العودة إلى الحرب. لماذا؟
2: الحرب هي أهداف على الأرض، عندما نحن نعرف بأن أمريكا لن ترسل قوات على الأرض، هذا خط أحمر بالنسبة للإدارة الأمريكية، لكن القصف أو حرب الأجواء وهي حرب نادرة، بتنا نشاهد هذه الحروب، حروب تبادل القصف بدون وضع أي جندي لأرجل الجنود في أي ساحة من الجهتين، وصلت إلى حد معين يعني حققت أهدافها مثل ما يقول دونالد ترامب. الأهداف مثل ما ذكر الأستاذ حسن تجاوزت 15,000 هدف في مجمل الحرب. هذه الأهداف لا يمكن قصفها مجددا، ولا يمكن ضرب البنية التحتية المدنية، لأن أمريكا لديها صورة ولا تريد أن ترتكب أخطاء أثناء القصف. لكن الإيرانيون مع مرور الزمن يكتشفون تدريجيا بأن أمريكا لا تريد العودة إلى الحرب، وكلما أحسوا بذلك كلما ربما أظهروا نوع من العداء وأظهروا نوع من الابتزاز على أساس أنه يدخل في إطار الضغط في المفاوضات وليس فقط مخاطرة عودة الحرب. ولكن مثل ما قال الأستاذ حسن، الإيران فشلت في نقطة مهمة، هي في البداية كانت تحاول، وهذا ما عرضه عرقجي على بوتين، هما كانوا يريدون أن يتركوا الملف النووي على جنب لأنه ملف معقد وشائك، ثم يتفاوضوا بشأن ملفات أخرى، الوقف النهائي للحرب، فتح مضيق هرمز، فك الحصار، ونقاط هي تعتبر أسهل ولا يمكن ربح الوقت فيها. الملف النووي يمكن ربح الوقت بسهولة فيه، والإيرانيون أثبتوا ذلك مرات عديدة، لكن الآن وضع الملف النووي على أساس عصب المفاوضات، نحل الملف النووي أولا ثم نتحدث بخصوص ما تبقى. لكن هم الآن يتحدثون عن عدم غلق الملف نهائيا مثل ما قال الأستاذ حسن، هم يرون بأن 10 سنوات أو 12 سنة من تجميد التخصيب هو رقم قليل بالنسبة لأعمار الدول، يعني يعتبرون بأن التخصيب هو مشروع أمة حسب النظام الإيراني، هو يتوقع بأن الإيرانيون هم باقون في الرئاسة وباقون في الحكم بينما أمريكا تتغير ودونالد ترامب قد يتغير. لكن الآن يجب الاتفاق بخصوص الملف النووي، هم لا زالوا يصدرون في الداخل الإيراني، نحن نتابع ما يقال في الداخل الإيراني والأستاذ مسعود يتابع بدقيقة بدقيقة، هم يقولون بأن التخصيب هو حق
1: صحيح.
2: لكن هم يمكنهم أن يضعوه في قالب مختلف، وهو أنه تعليق التخصيب لبضع سنوات في مصلحة الأمة وفي مصلحة الدولة.
1: بدأ هذا الحديث،
2: ليس مؤلم لكن لن نتخلى عن هذا إلى الأبد.
1: صحيح أستاذ حسن، يعني الآن نحن نتابع قبل قليل الرئيس ترامب لديه كلمة بانتظار حديثه عن إيران سننتقل إليه، ولكن سأكمل معكم الآن. التنسيق الأمريكي الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب تنسيق عالي المستوى، نتحدث عن حرب مشتركة، اليوم هناك هاجس كبير بالنسبة للإسرائيليين من أن تكون نتيجة هذه الحرب كنتيجة اتفاق

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: الآن تنضم موجاتنا إلى شاشة العربية.
2: كسب التي حصلها الجانب الأمريكي.
3: أهلا بك ليال. حصل الكثير، يعني إذا ما عدنا بالذاكرة إلى

0: غزة، وبالتالي عدم تفكيك البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي الذي وضعه نتنياهو كأهداف أساسية. مستوى التنسيق الذي سنراه بين الأمريكي والإسرائيلي بما أنه الأهداف متباعدة.
1: خلينا نتذكر ليال أنه هذه الحرب بدأت في المقام الأول، بدأها الإسرائيليون. الشعلة الأولى لهذه الحرب الأخيرة بدأها الإسرائيليون، ثم قال روبيو وقال الرئيس الأمريكي نحن دخلنا هذه الحرب لأننا توقعنا أنه عند ضرب إسرائيل لأهداف في إيران، إيران سترد باستهداف مصالح أمريكية في المنطقة، لذلك بادرنا بالدخول إلى الحرب. إذن المحرك الرئيسي حسب الرواية الأمريكية في بداية الحرب كانت الحكومة الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي. بالتالي أتصور أن التنسيق العسكري والسياسي بين الجانبين كان كبيرا جدا قبل هذه الحرب ومع بداية الحرب، وما زال مستمرا حتى هذه اللحظة. كان هناك 2 من ضباط الارتباط الإسرائيليين موجودين في غرفة العمليات في سنتكوم، وكان هناك ضابط أمريكي موجود في غرفة قيادة العمليات الإسرائيلية. عسكريا كان التنسيق مرتفعا جدا.
0: ولكن ما الذي سيقنع الإسرائيلي اليوم بأنه سيتم ترحيل الملفات الأساسية التي قامت هذه الحرب من أجله؟
1: هم قالوا اليوم أمس نتنياهو قال نحن نثق بما قال أو نوافق على ما قاله الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بملف تخصيب اليورانيوم. أتصور أنه أي اتفاق يخلو من هذه القضية لن يرضى عنه ترامب قبل الإسرائيليين، ولن يستطيع أن يبرر هذا الأمر لقواعده الانتخابية من الجمهوريين ومن غيرهم
2: فيه. هناك نقطة مهمة جدا تعطي الأولويات. المشكل هو ليس عقد اتفاق مع إيران، من السهل الاجتماع التقاط صور جميلة والتوقيع على أوراق، لكن الأهم هو الالتزام بهذه النقاط. والذي هو أهم حتى من الالتزام عندما يتعلق الأمر بإيران هو كيفية مراقبة تنفيذ الاتفاق
0: النووي. ولكن ما يطرح الآن ليس اتفاق، اتفاق إطار ينهي الحرب، يفتح مضيق هرمز، ومن بعد ندخل بالمفاوضات
2: 30 يوم. ولكن بعد 30 يوم يجب أن نصل إلى اتفاق نهائي حسب الخطة.
0: حسب الخطة ممكن أن تمدد.
2: لذلك أنا أعود للنقطة الرئيسية، هو أن النووي يصبح سهل الرقابة ويمكن التحقق منه بسهولة فقط إذا حددنا مستوى صفر تخصيب. إذا كان سمح لإيران بالتخصيب فهنا سندخل في سلاسل معقدة من الإجراءات، هو تخصيب أقل من 3.67%، تخصيب أقل من 5% لأغراض طبية، ثم نتحدث عن مواقع سرية، ثم نتحدث عن يورانيوم، سيتعقد الملف. الحل بالنسبة للأمريكيين من أجل تسهيل الرقابة وتنفيذ الاتفاق هو صفر التصفير، لأنه أي نشاط نووي، أي حركة في المناجم، في إنتاج الكعكة الصفراء، في التخصيب يمكن اكتشافه بسهولة. لكن يمكن إخفاء نسبة التخصيب بطريقة أسهل. أما في هذه الحالة بالنسبة لما تحدثت عنه بالمسيرات والصواريخ، عندما يتم تحديد المدى وتحديد الكمية، السؤال الذي يهم الآن، ربما هذا ما جعل هذه النقطة ليست الأولوية مقارنة بالنووي، كيف سيتم مراقبة التزام إيران؟ يمكن أن تلتزم إيران بعدم تصنيع صواريخ تتجاوز 500 كيلومتر،
0: نعم،
2: أو 200 كيلومتر،
0: نعم،
2: أو تحد من عدد المسيرات، لكن كيف يمكن مراقبة هذا؟
0: طيب، أمام هذا كله هناك زيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين، وأيضا كان هناك زيارة لوزير الخارجية الإيراني بالأيام الماضية إلى الصين، وبالتالي العين على الصين إذا ما كان ستتمهل إيران اليوم بانتظار هذه الزيارة لتقديم الرد، بما أنه الصين تضغط من الجانبين للتوصل إلى اتفاق. برأيك ما فحوى الدور الصيني اليوم سيكون بهذا الاجتماع المرتقب؟
1: باعتقادي ليال أن البوصلة الرئيسية في الصين تشير إلى أهمية المصالح الاقتصادية، هذا ما يهم الصين أولا في كل ملف سواء مع أمريكا أو مع إيران. لو نظرنا إلى الصورة بشكل عام نجد أن حجم التبادل التجاري بين الصين وأمريكا يقترب من 800 مليار دولار سنويا، أما حجم التبادل التجاري بين الصين وإيران يقترب من نحو 14 مليارا ونصف المليار دولار. هذا المعلن لأنه في هناك صفقات نفط تتم بالخفاء، فقد يصل في أحسن أحواله بحسب تقديرات محللين ومراكز مختصة في واشنطن إلى نحو 40 مليار دولار سنويا. إذن الميزان التجاري يميل أكثر بكثير إلى المصالح الصينية مع الولايات المتحدة وليس مع إيران. في المقابل الولايات المتحدة تريد أن تتأكد من أن الصين لا تضمر أي نوايا فيما يتعلق بتايوان، اجتياح تايوان، إشاعة الفوضى في بحر الصين الجنوبي، منطقة تعتبر أمريكا أنها منطقة نفوذ، أو لنقل منطقة مفتوحة للنفوذ الأمريكي في دول حليفة للولايات المتحدة في تلك البقعة من العالم. بالتالي في هناك يعني ميزان للمصالح. الصين تتحرك ضمن إطار دقيق، لا تريد أن تتصادم مع الولايات المتحدة، تريد ولا تريد أن تحل هذا التصادم، يعني تاريخيا هو قديم، لكن تريد إدارة الصراع أو إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة على نار هادئة.

0: أو بما يضمن مصالح الطرفين من دون صدام مباشر. كان هناك يعني حالة من الاحتقان بين بكين وواشنطن فيما يتعلق بالرسوم التجارية، توصل في نهاية الأمر إلى هدنة. لا تريد الصين أن تعود هذه المشكلة للظهور مجددا، مع أنه الرئيس ترامب تلقى يعني لا أريد أن أقول ضربة، ولكن أخبار سلبية يوم أمس في قرارات تتعلق ببطلان الرسوم التي فرضها على بعض الدول، والآن بدأت الولايات المتحدة تدفع مجددا هذه الرسوم التي حصلت عليها بعض الأطراف. لذلك يعني الرئيس الأمريكي يمشي
1: خطوة خطوة.
0: ما بدنا نحكي في حق الألغام لأنه المنطقة ملغمة بما يكفي.
1: أمام هذه الخطوة خطوة عبد الجليل، الدفع بالمسار التفاوضي وأيضا رفع الكلفة على الجانب الإيراني، هذا من الجانب الأمريكي. من الجانب الإيراني يقولون بأنهم يكملون باقتصاد المقاومة، هم قادرين على الاستمرار. إذا ما كان هناك تسويف إيراني اليوم بالرد وعدم التوصل إلى توقيع الاتفاق، هل فعلا هم قادرين على الإكمال بما أنه الحصار المطبق هو قرار أمريكي لا رجعة عنه؟
2: طبعا التصريحات في شيء آخر، والواقع الاقتصادي هو شيء آخر. تتذكرين احتجاجات البازار، بازار إيران الكبير، لم تكن الحكومة الإيرانية تتوقع بأن الشعب يتألم، إلى أن انفجرت الأوضاع عندما خرجت الطبقة المتوسطة أو الطبقة الوسطى الإيرانية، هي التي كانت سبب في تدهور الوضع الاقتصادي. لم يتكن الفئات الأكثر هشاشة والأكثر فقرا هي من خرجت للشارع، خرج تجار البازار وخرج تجار وصغار المصنعين، يعني الطبقات المتوسطة هي من خرجت للشارع. وعندما تتألم الطبقة المتوسطة هذا يعني بأن الاقتصاد في حالة حرجة جدا. الآن هناك مؤشرات لا يمكن للنظام الإيراني أن يخفيها، هناك أسعار العملة الوطنية التي تنهار يوما بعد يوم، هناك ميزان الصادرات هو مختل جدا، هنا لديها بعض من الاحتياطيات ولكنها لا تكفي إلى درجة معينة. أمريكا لديها مختصين ولديها خبراء يرجحون بأن إيران سوف تتألم كثيرا في ظرف شهر إلى شهرين، سوف تصل إلى درجة لا يمكنها إعطاء صكوك الغذاء المجانية على الطريقة التي شهدها الاتحاد السوفيتي في آخر أيام والدول الاشتراكية، وهي إطعام الشعب مجانا حتى لا يخرج إلى الشارع. طبعا هذا ليس اقتصاد، خاصة وأن الإيراني هو تاجر بالفطرة، هو رجل تعود على النظام الرأسمالي في التجارة على الأقل، حتى وإن كانت الحقوق المدنية في واد آخر. لا يمكن تغيير هذا الفكر إلى اقتصاد مقنن تتحكم فيه الدولة وتقدم صكوك الغذاء وصكوك البنزين والطوابير التي ستملأ الشوارع الإيرانية. كل هذا الهاجس سوف يبدأ اليوم. نتحدث عن تسريب نفطي أو كارثة بيئية عرضها 40 كيلومتر قرب جزيرة خارق، هذا يعني بأن إيران بدأت ترتكب بعض الأخطاء التي ستؤثر في الداخل أو الفكر الإيراني. عندما يرى الإيراني بأن خزانات الوقود امتلأت وبدأ ملء بعض السفن التي هي عادت من التقاعد، أو يتم رمي النفط في عرض البحر، سوف يعود على الصيادين، سوف تكون هناك كوارث بيئية. هذه تفاصيل بسيطة. عندما يتعود الإيراني بالحرب ويضيع الأدرينالين أو نشوة بأننا في حرب، يعود إلى حياته الطبيعية ويحس بأن الحرب ليست لها نهاية وليست لها تاريخ، سوف يخرج للشارع طبعا.
1: واليوم كان لافت، يعني هناك دعوات من بعض السياسيين الإيرانيين بأنه يجب إبقاء الإنترنت مقطوع، وهذا يعكس حجم الخوف من الشارع ومن الرأي العام. شكرا لك عبد الجليل، شكرا لك أيضا أستاذ حسن. مشاهدينا سنكمل بهذه الساعة. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال شهر أبريل للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية نتيجة اضطرابات مرتبطة بحرب إيران. تتابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. البرهان يؤكد بأن الخرطوم آمنة وستظل، ويرفض أي حلول لا ترضي السودانيين.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي.

0: من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أعلنت شركة البريقة الليبية لتسويق النفط عن تعرض خزان وقود الطيران داخل مستودع نفطي بمدينة الزاوية لإصابة مباشرة جراء الاشتباكات بين مسلحين في المنطقة، ما أدى إلى تسرب كميات من الوقود. وأكدت الشركة بأن فرق الصيانة والطوارئ باشرت أعمالها لاحتواء التسرب ومنع وصوله إلى مصادر الاشتعال رغم استمرار الاشتباكات. في الأثناء أفادت مصادر طبية للعربية بارتفاع حصيلة الاشتباكات الدائرة في الزاوية لقتلين وتسعة مصابين. للمزيد من التفاصيل سينضم إلينا من بنغازي مراسل عربية فرج حمزة. فرج، بداية الوضع الأمني، هل ما زالت الاشتباكات مستمرة؟ وماذا عن وضع المصفات والوضع النفطي؟ هل أيضا ما زالت متوقفة عن العمل؟
6: نعم، الاشتباكات لا تزال متواصلة حتى هذه اللحظات. الشبكات ارتفعت وتيرتها منذ ساعات صباح اليوم الأولى. هناك حدة اشتباكات حاصلة في الشمال الغربي لمدينة الزاوية، حيث منطقة الحرشة تحديدا ومصفات الزاوية. منذ لحظات أيضا أعلنت شركة البريقة عن إصابة أحد خزاناتها، أيضا أعلنت عن وفاة أحد العاملين داخل مصفات الزاوية. أكدت أنه وطالبت الفرق المتصارعة أو المجموعات المتصارعة بضرورة إبعاد قوت الليبيين عن الصراع الحاصل في مدينة الزاوية. هناك أيضا نداءات وجهها الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ وأيضا الهلال الأحمر الليبي لإخراج العائلات العالقة. هناك تتحدث الأجهزة الطبية في مدينة الزاوية عن نداءات استغاثة من عائلات عالقة كثيرة في منطقة الحرشة تحديدا وفي الجانب التي أو المحيط التي تقع في الاشتباكات. طالب الجهات أو القوات المتصارعة بضرورة إعطاء هدنة ولو ساعة واحدة لإخراج العائلات العالقة من هذه المدن. نتحدث أيضا عن ارتفاع حصيلة سواء القتلى والجرحى، نتحدث عن أكثر من 5 وفيات وصلت إلى مراكز صحية مختلفة في مدينة الزاوية، بالإضافة إلى 13 جريحا حتى هذه اللحظة وصلوا إلى مراكز أو المرافق الصحية في مدينة الزاوية. هذه الحصيلة هي فقط معنية بالإصابات في صفوف المدنيين، لن نتحدث عن حصيلة في صفوف القوات المتصارعة القوات المتنازعة في مدينة الزاوية، بالإضافة إلى تضارب بعض الأقطار وتضارب المصادر هناك. بالمناسبة آمر منطقة الساحل الغربي الفريق صلاح النموج، وهو رئيس الأركان المكلف في حكومة دبيبة، أكد أو نفى أن يكون قد شارك في هذه العملية الذي وصف أن بالعملية العبثية، ويجب أن تكون عملية مرتب لها، خاصة بعد إعلان مديرية أمن مدينة الزاوية عن إطلاق عملية أمنية كما تقول لمحاولة الحد من ظاهرة ترويج المخدرات المنتشرة كما تقول مديرية الأمن في مدينة الزاوية، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة تهريب البشر وإيقاف المجموعات المسلحة المتهمة بعملية تهريب البشر في مدينة الزاوية.
5: نعم، شكرا لك من بنغازي مراسل عربية فرج حمزة. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ضرورة عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف الأمن والاستقرار، مشددا على أن الخرطوم آمنة وستظل كذلك. وقال البرهان إنه لا أحد سيستطيع فرض حلول لا ترضي السودانيين، مؤكدا بأنه لا سلام ولا تفاوض مع المرتزقة، وبأن الجيش السوداني ماض في المعركة ضد الدعم السريع. تلوح في الأفق بوادر استئناف القتال في

0: ولاية كيدال شمالي مالي الواقعة تحت سيطرة جبهة تحرير أزواد بالتحالف مع جماعة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة. موفد العربية رصد الوضع في المدينة في هذا التقرير فلنتابعه.
1: تحاول كيدال التقاط أنفاسها بعد نحو أسبوعين من معركة ضارية دارت على بواباتها وداخل شوارعها لمدة يومين، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار سمح للقوات الروسية والمالية بالانسحاب خارجها لتخضع لسيطرة جبهة تحرير أزواد وحليفتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
2: اندلعت معركة كيدال اليوم يوم 25 شهر 4 أبريل 2026 ما بين 7:30 صباحا، واستمرت حتى اليوم الثاني، وتكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وبعد ذلك طلب الهدنة والانسحاب، وتم الانسحاب في اليوم الثاني.

0: وما يبدو في ظاهره هدوءا تعيشه المدينة ليس إلا تأهبا لمعركة وشيكة تدق طبولها في باماكو ويتردد صداها في كل مدن الشمال، معركة ستكون كدال الواقعة بين معسكري أجلهوب وأنفيف في قلبها بكل تأكيد. لقناتي العربية والحدث، إبراهيم مصطفى، كدال، إقليم أزواد، شمالية مالي.
1: في الختام مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
3: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بالعناوين. إيران تقول إنها لا تزال تدرس الرد على أمريكا والأخيرة تأمل برد جاد. الجيش الأمريكي يوقف ناقلتي نفط في خليج عمان، حاولتا كسر الحصار والتوجه لإيران. روبيو ينتقد تعامل دول أوروبية مع خطط انتشار عسكري ويقول إنها خلقت مخاطر غير ضرورية. إسرائيل تشن غارات عنيفة جنوب لبنان وتتصدى لصواريخ أطلقها حزب الله تجاه الشمال. حزب العمال البريطاني يتلقى هزيمة كبيرة وستارمر يعلن تحمله المسؤولية ويرفض الاستقالة. أهلا بكم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي لوقف الحرب، مضيفا في تصريحات لوكالة التسنيم أن بلاده ستعلن ردها فور الانتهاء من دراسة المقترح. كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك الهدنة بعد تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز يوم أمس. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الإدارة الأمريكية تنتظر اليوم الرد الإيراني معربا عن أمله في أن يكون ردا جادا. كما أكد روبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل بإدارة إيران لمضيق هرمز، وقال في مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى الفاتيكان إن إيران تسعى لإنشاء جهاز يراقب مضيق هرمز.
1: Obviously we've seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable. We're the normalizing of their controlling of international waterways is both illegal and it's just something that's unacceptable. And the world has to start asking itself, what is it willing to do if Iran tries to normalize a control of an international waterway?
0: من واشنطن تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك نادية، هل هناك أي جديد فيما يتعلق بالرد الإيراني المرتقب في واشنطن؟
2: أهلا بك كريستيان. حتى الآن هناك حالة انتظار من البيت الأبيض. روبيو اللي هو كان يتحدث من روما قال بأننا قد نحصل على رد إيراني خلال ساعة، لكن في نفس الوقت قال بأن هناك انقسام في القيادة الإيرانية، وبالتالي هو ربما يعطي أعذارا لإيران بأنه يمكن أن تتأخر بالرد، بأن هذا الرد قد لا يأتي اليوم وقد لا يأتي غدا أو بعد غد، وبالتالي لأن هناك شرخ في هذه القيادة وهي بحاجة ربما لموافقة من مجتبى خامنائي أو من شخص آخر، ويعتقد بأنه هناك وقت للعودة إلى هذا الرد الإيراني. لكن على كل الأحوال
0: نادية، ما المطروح الآن؟ يعني هل هناك سيناريوهات مثلا في حال عدم الرد الإيراني، هل تتحدث واشنطن عن إمكانية تمديد المهلة، أو مثلا هل ستلجأ إلى الأعمال العسكرية التي هددت بها؟ هل اتضحت صورة الرد نوعا ما؟
2: هو لا يوجد هناك وقت زمني أو جدول زمني أو هدنة تمددها أو تلقي عليها. الهدنة هي عسكرية كريستيان كما تعرفين،
0: لا فيما يتعلق بمدة الرد. يعني صحيح. كانت أمريكا قالت بأنه لدى إيران 48 ساعة، هل ورد أن تمدد صحيح. المهلة في حال لم تلقى الرد المطلوب؟
2: صحيح. أعتقد بأنه يعني مع الحقته بما قال روبيو هو توضيح من الإدارة الأمريكية بأنه الانقسام يحول دون أن يكون هناك رد سريع، وكأننا ننتظر ربما تمديد هذه المهلة. لذا أعتقد بأنه الرئيس

0: الذي يرى بأنه الهدنة مستمرة ولا خروقات فيها، وكل ما نراه من مهاجمة للبوارج الأمريكية أو الناقلات السفن التي تحمل النفط، أو حتى اللي هي فارغة من النفط التي تهاجمها القوات الأمريكية، كلها ضمن ما يعتبر تصرف طبيعي. إذا أردت يعني واشنطن تبرر بأنه كان هناك إعلان واضح بأنه الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مستمر، وبالتالي أي محاولة للتحايل على هذا سيكون هناك رد أمريكي، والرد الأمريكي سيكون دفاعي لن يكون هجومي. بمعنى عندما حاولت الزوارق الإيرانية أن تهاجم المدمرات الأمريكية كان هناك رد، وبالتالي تتوقع إيران أن يكون هناك رد، لكن هذا الرد لن يكون كافيا بدرجة بأننا نتحدث عن إعادة اشتباك مرة أخرى. إذا من ناحية سياسية الإدارة تنتظر هذا الرد الإيراني الذي قد يأتي اليوم وقد لا يأتي. يعني حتى الآن الرئيس لم يتحدث بشكل واضح على أنه مستعد أن يعطي إيران فترة أطول، لكن مرة أخرى التركيز دوما من قبل إدارة ترامب على هذا الشرخ والانقسام يعطيها ربما هامش للتحرك عندما تتأخر إيران في الرد. وعلى فكرة حتى لو ردت إيران، نحن لا نتحدث عن اتفاق على الإطلاق ولا نتحدث عن صفقة كريستيان، نحن نتحدث عن مسودة خارطة الطريق، نتحدث عن مذكرة تفاهم يتم الحديث عن كل النقاط الـ14 الذي يجب التفاوض عليها، وإذا تم الاتفاق وإذا إيران شعرت بأنها يعني لديها أريحية بالنسبة لمناقشة كل هذه النقاط، يمكن الحديث عن بدء التفاوض مرة أخرى على القضايا الأساسية. لكن كما تعرفين إيران تريد اليوم الحديث فقط عن فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي على الموانئ. بعد ذلك لمدة 30 يوما نستطيع أن نتحدث عن انتقال إلى المرحلة
1: نعم
0: القادمة وهي
1: نعم
0: الحديث عن المركز النووي.
1: شكرا جزيلا لك مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، كنت معنا من واشنطن. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته قامت بتحييد ناقلتي نفط في خليج عمان قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن سفينتين حاولتا انتهاك الحصار المفروض على إيران.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية منع أكثر من 70 ناقلة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية، وأضافت في منشور على إكس أن هذه السفن التجارية تستطيع نقل أكثر من 166 مليون برميل من النفط الإيراني بقيمة تقدر بأكثر من 13 مليار دولار. مواجهة بحرية في الساعات الماضية بين واشنطن وطهران كادت تعيد خلط أوراق التهدئة بين الطرفين في واحدة من أبرز الاحتكاكات المباشرة منذ وقف إطلاق النار. تفاصيل الهجوم الإيراني كشفت عنه شبكة CBS نيوز. ثلاث مدمرات أمريكية كانت تعبر المضيق حين تعرضت لهجوم إيراني معقد. المدمرات هي USS تراكستون وUSS ميسن وأيضا USS رافائيل بيرالتا. الهجوم شمل صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق سريعة اقتربت بشكل خطير من السفن. المدمرات الأمريكية ردت بسرعة، استخدمت المدافع البحرية وأنظمة الدفاع القريبة المعروفة باسم CIYS النار لإبعاد الزوارق. في الوقت نفسه

0: شاركت مروحيات أباتشي في التصدي مستخدمة صواريخ هيلفاير ورشاشات ثقيلة مع غطاء جوي من طائرات أخرى. المواجهة استمرت لعدة ساعات من دون تسجيل إصابات أو أضرار بحسب الجانب الأمريكي. واشنطن قالت إن الهجوم غير مبرر، وأكدت أنها دمرت مصادر التهديد واستهدفت مواقع إيرانية مرتبطة بالهجوم. لكن طهران ردت برواية مختلفة واتهمت الولايات المتحدة باستهداف ناقلة نفط ومناطق ساحلية متوعدة بالرد. وبين التصعيد والرد يبقى مضيق هرمز على حافة مواجهة مفتوحة قد تتوسع في أي لحظة. معنا هنا في الاستوديو مصطفى شلش، مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية. أيضا في الاستوديو رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، وأيضا نرحب بصحفي في شبكة العربية أحمد القرشي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور إحسان، في هذه الحادثة بالأمس، باعتقادك طبيعة الحال أمريكا تتهم إيران بأن هي حاولت يعني ضرب المدمرات، باعتقادك ما كان الهدف الإيراني من وراء تحرك مماثل في حين أن الولايات المتحدة تنتظر رد طهران على مقترحها؟
1: أنا أعتقد أن الهجوم الإيراني إذا ما نظرنا إليه هو محاولة لإثبات السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز أولا، ومن ثم إسقاط سردية ترامب على أن هناك إمكانية لمرور السفن يعني التجارية من خلال مضيق هرمز. والأمر الثالث أنا أعتقد هو رسالة ضغط، هذا الهجوم هو يمثل رسالة ضغط على ورقة الاشتراطات الأمريكية التي الآن يتم انتظار الرد الإيراني منها. فضلا عن ذلك أعتقد أن الرسالة قد تكون أبعد من قضية التفاوض حول ورقة الاشتراطات 14 بقدر ما أن إيران تريد أن تثبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أنها ذاهبة باتجاه التصعيد إذا ما اختار ترامب مرة أخرى العودة إلى الحرب، يعني وفق ما يعرف بمبدأ الأصبع على الزناد. وبالتالي يمكن أن نفهم من هذا الهجوم أيضا على أن الحرس الثوري الإيراني لا زال يضع في حساباته المواجهة على حساب المفاوضات السياسية، فيما يبدو بأن الإيرانيين يعتقدون بشكل كبير جدا من أن هذه الورقة لا يمكن أن تكون بوابة لما يسموه صفقة عادلة، خصوصا وأن أحد النواب ما يعرف باسم إبراهيم رضائي النائب الإيراني يقول هذه قائمة أمنيات إيرانية، وهذا يعطينا مؤشر واضح على أن الهجوم يوم أمس بالتحديد هو كان رسالة عسكرية أكثر ما هو عملية تضييق على الملاحة.
0: أستاذ أحمد، هل تعتقد يعني هذه التحركات العسكرية إضافة إلى أن الرد حتى الآن لم يصل، نحن نتحدث عن مهلة 48 ساعة من المفترض أن تنتهي في الساعات المقبلة، هل هذا يؤشر بأن طهران ليس لديها الرغبة بالتعاطي بإيجابية مع المقترح الأمريكي؟
2: لديها صعوبات جمة كريستيان في أن تصل إلى خلاصة ترضي الأطراف اللي تشكل الآن قوة النظام. يعني اليوم أحمد خاتمي اللي هو عضو هيئة الرئاسة بالنسبة لمجلس الخبراء، مؤسسة نافذة اللي هي بتختار المرشد، تحدث في خطبة الجمعة بطريقة قريبة من تأييد كامل شامل لوفد التفاوض في التوصل إلى صيغة ترضي الإيرانيين وفي نفس الوقت تحقق عدم الدخول في أي تنازلات مركزية. لكنه لأول مرة هذه تأتي من يعني من هذا المقام تأييد كامل لوفد التفاوض. شر البلية ما يضحك، يعني نحن عندما نتحدث بالأمس الأمريكيين يعني عندما ضربوا السفينتين اللتين حاولتا يعني أنه تخرجان من لم يصيبا السفينة، أصابوا فقط مناطق الدخان يعني هذه السموك

0: ستاكس اللي هي موجودة فيها. ده أيضا أشار لشيء أنه في النهاية الإيران قدراته في أنها تحمي نفسها ضعيفة جدا جدا. نمبر ون. نمبر تو، المعركة والكلاش اللي حصل أثبت كريستيان أنه المسار الذي كان يتحدث عنه ترامب هو المسار الآمن عند المنعطف مساندم الجزيرة وعند المنطقة بتاعت عمان، هذا المسار آمن لأنه هذه ثلاثة مدمرات أتت من الشرق إلى الجنوب. عندما حاولت إيران إنه تعرقل تم التعامل معها بكل سهولة من خلال المنظومة اللي كانت موجودة فيما يسمى بمشروع الحرية. فنحن اليوم ننتظر من إيران يقين. هنالك ثلاثة قضايا واضحة لابد الفريمورك هذا أو حتى نستأنف المحادثات وفق رؤية. هذه الرؤية لابد أن تتضمن وضوحا إيرانيا إنه الملف فعلا النووي سيناقش، مش سيناقش من زيرو.
1: سأعود إلى تراتبية الملفات، خصوصا أننا نتحدث عن يعني مرحلتين هذا الاتفاق. أستاذ مصطفى، منذ قليل ماركو روبيو في مؤتمره الصحفي من إيطاليا قال يبدو أن هناك عدم توافق بين القادة الإيرانيين ولذلك لم نحصل بعد على الرد الإيراني. هل تعتقد بأنها حجة تسوقها الولايات المتحدة من أجل إيجاد تبرير لتمديد مهلة 48 ساعة التي أعطتها لإيران للرد على مقترحها؟
2: يعني هو صحيح، هي أغلب قراءات الولايات المتحدة بالحديث عن انقسام داخل النظام الإيراني يتضح أنها غير دقيقة. مع اقتراب كل جولة للمفاوضات نتفاجأ أن النظام الإيراني يعني متوحد خلف قرار المرشد، الجانب السياسي بيقوم بدوره والجانب العسكري كذلك مستمر في محاولات خلق أوراق يعني ضغط أو لتحسين شروط التفاوض. بالنسبة للجانب الأمريكي هو عنده ترتيبات أكثر أهمية في هذه اللحظة هنا تتعلق بالزيارة الأمريكية المرتقبة إلى الصين. عشان كده هنشوف لو قامت اندلاع اشتباكات كبيرة أو عملية عسكرية كبرى قد تؤجل زيارة الرئيس الأمريكي كما حدث في إبريل الماضي. والبيت الأبيض ما عندهوش استعداد، وأعلن دوت الرئيس ترامب أنه هو غير مستعد لتأجيل زيارته الحالية. في هذه اللحظة الراهنة هناك ضغوط أكبر حتى من ما يعني فكرة فرض أو بقاء حالة وقف إطلاق النار تتعلق بالجانب الباكستاني وبالجانب القرار الخليجي والمجموعة رباعية بالضغط على الولايات المتحدة للوصول أو الاستمرار في عملية المفاوضات نتيجة التبعات العسكرية الغير محسوبة اللي ظهرت في الآونة الأخيرة مع بدء الاشتباكات اللي حصلت حتى في إطار عملية الحرية التي توقفت على طول تقريبا في 48 ساعة، وكان بسبب ضغوطات من باكستان والمجموعة العربية وحتى الصينيين دخلوا على خط هذه الأزمة. عشان كده هنقدر نقول أن الإيرانيين ما زالوا يعولوا على الزيارة حتى الأمريكية على أي تفاهم أمريكي صيني يخفف على الإيرانيين حدة هذا الحصار. بخصوص العمليات العسكرية يعني بما أضافه الأساتذة حابب أوضح نقطة أن كانت العملية العسكرية بالأمس تعتبر نوع من خلخلة هذا الحصار في محاولة لإدخال ثلاثة ناقلات إيرانية من المياه الباكستانية نحو المياه الإيرانية وصولا إلى جزر تحميل النفط لمحاولة تفريغ أو تخفيف من شدة الحصار على القطاع النفط. طبعا الولايات المتحدة استهدفت هذه السفن وبالفعل تعطل 70 سفينة، ولكن إيران اختبرت امبارح نقطة مهمة وأمس نقطة مهمة جدا أنها استطاعت إخراج الثلاث مدمرات من مضيق هرمز تجاه المياه العمانية. في النهاية ده سمح لها حتى بوقت أو اختبار لفكرة أن يمكن إبعاد القطع البحرية الأمريكية نسبيا عن سواحلها لمحاولة الالتفاف على هذا الحصار الخانق جدا واللي ما عندهاش فرص كبيرة في مواجهته طول ما الوقت يعني زاد على تطبيقه.
1: دكتور إحسان، الكل يتحدث عن أهمية الزيارة الأمريكية، أهمية زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، وحتى يقال بأنه من الآن إلى وقت هذه الزيارة سيكون وكأنه يعني سيكون هناك ستاتيكو نوعا ما، لن يكون هناك تطورات. باعتقادك هل الصين فعلا قادرة على الضغط على إيران من أجل تقديم تنازلات؟ هل يمكن أن تلعب هذا الدور؟ هي إيران تراها أو تطلب أن تكون ضامنة، هل يمكن أيضا بالمقابل أن تقبل الولايات المتحدة بدور ضامن للصين؟
3: أعتقد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لها جانب آخر، يعني عكس ما يظهر على أنه هناك

0: عداء ما بين واشنطن وبكين. أنا أتصور أن هذه الزيارة، ذهاب ترامب إلى الصين، يعني تمثل بما لا يقبل الشك يعني استكمالا لهذه العلاقة التي تكاد تكون غير منظورة، علاقة تعاون وأيضا علاقة اقتصادية قد تكون بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى ما ذكرتيه في فرضية السؤال أستاذة كريستين. أنا أتصور أن الصين قادرة على أن تلعب هذا الدور، يعني أولا تلعب دور التأثير على إيران. نعم هي ستنظر إلى مضيق هرمز على أنه ذات أبعاد جيوسياسية، لكن بكل الأحوال هي على المدى المتوسط غير قادرة على أن تتحمل تكاليف إغلاق طويل، يعني بالنهاية لأن تعلمين أغلب الواردات النفطية والصادرات الإيرانية النفطية هي تذهب إلى الصين، وبالتالي على الرغم من أنها تعمل على تعاقدات نفطية من بعض الدول حتى بأسعار مكلفة جدا للاقتصاد الصيني، لكن مع ذلك هي من وجهة نظري لن تتحمل على المدى المتوسط، ومن ثم ستمارس أولا دور التأثير وأيضا الحديث مع ترامب، على الرغم من أن هناك بعض الأنباء تشير على أن هذه الزيارة قد لا تشمل الملف الإيراني، لكن أتصور من أنه سيكون في صلب المفاوضات. لذلك هناك إمكانية للعب أولا دور التأثير على إيران في ناحية، والأمر الآخر قد تكون طرفا ضامنا، وهذا أنا أعتقد يعطينا تصور على أن الصين التي كانت طرفا ضامنا ما بين المملكة العربية السعودية وما بين إيران يمكن أن تلعب مرة أخرى هذا الدور. لكن أعتقد أن ترامب قد يختار الصين يعني كجزء من التسوية القادمة لغرض يعني خروج اليورانيوم عالي التخصيب 400 كيلو، قد يكون هذا حلا مرضيا. لكن تبقى القضية هي من المبكر جدا الذهاب نحو قضية هذا الاشتراط، خصوصا وأن ترامب لا زال متمسك في هذا الموضوع. أنا أعتقد أن الصين لديها إمكانية للعب التأثير ودور الوساطة وأيضا دور الدولة الضامنة.
1: أستاذ أحمد، باعتقادك ما الأوراق التي يمكن أن تستخدمها الصين على إيران، أوراق ضغط من أجل أن تقدم إيران أو أن تكون أكثر ليونة بما يتعلق بالمطالب الأمريكية؟
2: إيران كما بدأ في العقود الماضية أنها تعتمد أساسا اقتصاديا سياسيا دبلوماسيا على الصين وعلى روسيا، يعني أصبح هذا هو العنوان. لكن الولايات المتحدة والصين لديهما، يعني إذا كان بنتكلم عن تايوان بنتكلم عن أعظم ويعني السنترال اللي هو مسألة التكنولوجيا الشيبس، يعني في أشياء كثيرة مرتبطة في هذه العلاقة وتؤثر على اقتصاد الصين بدرجة عالية. لذلك متفائل جدا جدا أراه ترامب بأنه ذهابه أيضا سيؤثر في الملف الإيراني. إيران تعيش وهم، يعني وهم عظيم في أنها قوة تستطيع أنها تؤثر في الآخر. هو النفط 11% من النفط بتاع إيران بيذهب للصين. الصين كدولة نعم تعتمد على هذا النفط الرخيص، تعتمد على إن يعني إيران تحقق لها كثير من أهدافها في المنطقة، لكن إيران لا تعتبر بالنسبة للصين قاعدة راسخة تستطيع من خلالها أن تخسر شكل العلاقة مع الولايات المتحدة أو مع المنطقة إقليميا. اليوم كريستيان بنتكلم عن 165% تضخم، بنتكلم عن موسم زراعي مقبل على 7 ملايين لكيس الأسمدة. الإيرانيون يعانون ويقبضون على الجمر، وأنت تتحدث الآن عن إنه أنا يعني أعطي الصين، تعطيني الليفرج بتاع إنه تضغط على الولايات المتحدة، لن تفعل ذلك. وهذا سيتضح. لذلك أنا أرى إنه ترامب يعني يحسن إدارة الساعات المقبلة حتى يصل إلى الصين، حتى إنه هذه المسألة تتضح لإيران.
1: طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى أستاذ مصطفى قبل أن نتوقف مع فاصل. أستاذ أحمد يقول بأنه ترامب يحسن إدارة هذه

0: الفترة ريثما يذهب إلى الصين، والبعض الآخر يرى بأنه بعد 70 يوما يعني ترامب وكأنه يتخبط وكأنه يظهر أن لا استراتيجية واضحة له، تصريحاته متناقضة، يعطي ثقوب زمنية لا يلتزم بها، إلى ما هنالك، إلى أي طرح تميل أكثر؟
1: بالأساس عدم الوضوح في ذاته وسياسة. الإدارة الأمريكية لديها استراتيجية واسعة جدا بتتعلق بالعالم، بداية من الجانب الأوروبي وصولا إلى الصين، مرورا بالمساحة ما بينهما. إيران أحد الملفات. في النهاية عدم وضوح أي خطوات في الملف الإيراني، لأن الملف الإيراني أصبح مرتبط بعلاقات الولايات المتحدة مع الناتو، بعلاقات الولايات المتحدة مع الصين وماذا سينتج من هذه الزيارة، بعلاقات وتفاوض الولايات المتحدة مع الروس فيما يتعلق بأوكرانيا، وكان بالفعل في مفاوضات أخيرة بتتم في الولايات المتحدة. النظر للولايات المتحدة بكل هذه الملفات والانتظار منها أن تدخل بشكل حاسم وتركز كل جهودها في نقطة واحدة، لا شك هيجعل فيه هناك اضطرابات في أماكن أخرى. فالولايات المتحدة حاليا بتقسم وتعيد توزيع اهتماماتها والسياسة على هذه المساحة الواسعة، فعندها جزء يتعلق بالحصار وتعلق بكيفية إدارة الحصار اقتصاديا وليس فقط سياسيا. في النهاية بتتعامل مع أوروبا أنها أصبحت مستوردة منها فيما يتعلق بالكروسين الخاص بالطائرات، تنظر إلى الصين الآن على أنها مع مرور الوقت هتبدأ تكون مستهلك لنفط التوريدو من فنزويلا التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، تتعامل مع الروس كمان في علاقتهم بالصينيين في هذه الأزمة، في أزمة الطاقة، ماذا سيفعل الروس في هذه المسألة. كمان بتنظر إلى الموقف الصيني والروسي بمسألة الدعم السياسي للنظام الإيراني، دي مسألة مهمة جدا وبتتناقش فيها. ظهر دوت في المرة الأولى في مجلس الأمن بإعطاء الفيتو. النهاردة الروس صحيح أعلنوا أن هم غالبا هيستخدموا حق الفيتو، لكن الصينيين صمتوا إلى الآن، قد يستخدموا فيما بعد، لكن حتى هذه اللحظة ما قبل التصويت لم يقدموا أنهم سيرفضوا هذا القرار، أو قد ممكن صمت الصينيين، ممكن القرار يترفض، ولكن صمت الصينيين سيعني أن الولايات المتحدة استطاعت أنها تفصل الموقف الروسي عن الصيني وتخفف الدعم الصيني للجانب الإيراني، مما يضغط على الجانب الإيراني. وبالمناسبة الصينيين ضغطوا على الإيرانيين بالفعل، ودايما كانوا بيتكلموا معهم أن التفاوض والذهاب إلى أي اتفاق بيرفع إيد الولايات المتحدة عن مضيق هرمز، لأن أهميته بالنسبة للصينيين لا تقارن أهميته على الجانب الأمريكي. فالصينيين مدركة بشكل، الصين مدرك بشكل كبير جدا أن هذا الحصار يستهدف أمنه على الأقل فيما يتعلق بالطاقة، مشاريعه الخاصة بالتجارة زي يعني مشروع الطوق والحزام، كل هذه الأمور الصينيين مدركينها تماما. لهذا نرى أن الصينيين لا يذهبوا بعيدا في التطرف في الدعم الإيراني، حتى لا يخسروا كما تفضل أستاذنا أي علاقات أو أكسس مفتوح مع الولايات المتحدة. النهاردة بيتكلموا على رغبة منهم بتخفيف العقوبات أو إعادة مرة أخرى نقل التكنولوجيا الميكروشيبس من الولايات المتحدة إلى الصين، ودي مسألة مهمة جدا. حتى
0: أرجو أن تفضلوا بالبقاء معنا، نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. نت بلوكس تقول إن قطع الإنترنت الذي فرضه أو قطع الإنترنت الذي فرضه النظام في إيران يدخل يومه 70.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات.

الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: من شعب باتت أوضاعه مهددة اقتصادياً ويعاني الأمرين، كما أن السلام الحقيقي بالنسبة للحرس الثوري وفق The Economist هو تهديد وجودي، لأنه يعني فقدان مكاسب مالية وسياسية وتفكيك الشبكات الاقتصادية التي بنيت على مدى 40 عاماً، وحتى تفكيك الميليشيات التي تحارب عن إيران بالوكالة. فالحرس الثوري يسيطر الآن على الميدان والقرار، والضوابط التي كان يفرضها رجال الدين سابقاً على جنرالات الحرس اختفت بعد مقتل علي خامنئي، وباتت السلطة الرسمية بيد مجلس الأمن القومي الذي يهيمن عليه جنرالات من قدام المحاربين كأحمد وحيدي قائد الحرس ومحمد علي جعفري وغيرهم. وعلى الجانب الآخر دور برغماتي مختلف نوعاً ما، متمثل برئيس البرلمان محمد باقر قليباف الذي يفضل الحفاظ على وقف النار والالتفاف على الحصار وخلق شبكات تهريب حدودية. انقسام واضح في الداخل الإيراني، هذا ما كرره الرئيس ترامب مراراً. سيطرة مطلقة للحرس الثوري على زمام الأمور، وانحسار لدور رجال الدين، وشبكات من أصحاب المال والنفوذ تستفيد من الأوضاع المتزعزعة في البلاد. رفاه السعد، العربية.
1: أعود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو وأبدأ معك دكتور إحسان. هذا التقرير للإيكونوميست يتحدث عن أنه من مصلحة النظام أن تبقى فترة الحرب هذه، لأنه يخشى في يعني اليوم التالي، كما صح. استمعت إلى تقرير زميلتنا. يعني إلى أي مدى يمكن للنظام أن يبقى مستمراً، أي يعيش بظل هذه الظروف؟
2: يعني أعتقد يعتمد على قدرته على ضبط الداخل الإيراني. يعني هو النظام تآكل من ناحية العقيدة السردية أو حتى على مستوى الإمكانيات العسكرية أو حتى الملفات التي كان يراهن عليها بشكل كبير جدا. يعني حتى قضية الملف النووي الإيراني هو الآن يذهب باتجاه طرح وقف التخصيب لمدة 10 إلى 20 سنة حسب الورقة الأمريكية. يبدو بأن هذه الأوراق التي كان يعتمدها النظام الإيراني بدأت غير مقنعة. فضلا عن ذلك، حتى عقيدة الحرب ومحو إسرائيل لم تعد يعني ورقة أو عقيدة يمكن التعويل عليها بشكل كبير جدا. لذلك النظام الإيراني مرتبط بالعقيدة التي تم بناءها عليه في العام 1979. هذه العقيدة تآكلت، اهتزت بشكل كبير جدا. لذلك عملية البقاء، يعني هذا النظام سيخرج ضعيفا مثلما اتفقنا دائما، لكن عملية استمرار أو بقاء النظام هو أولا قدرته أو قدرة الحرس الثوري، ما تبقى من إمكانيات الحرس الثوري من أن يضبط الداخل. فضلا عن ذلك، قضية تحرك بعض الأقليات أو المكونات الإيرانية، نعم قد تكون هذه جزء من عمليات الضبط، لكن أتصور إذا ما تحركت هذه الأقليات نعتقد يمكن النظام أن يتعرض إلى هزة داخلية كبيرة جدا. على المستويات الأخرى، النظام الإيراني يعني ندرك أنه كان معزولا يعني بحكم العقوبات الاقتصادية، لكن خلال الحرب سيدتي وما بعدها خسر النظام بشكل كبير جدا. يعني بغض النظر عن الدبلوماسية الآن التي يمارسها عراقشي، لكنها قد لا تكون مقبولة بقدر ما أن دول معينة تريد الذهاب نحو يعني خفض التصعيد وفرض الاستقرار في المنطقة، ولذلك تستقبل عراقش يعني بأي طريقة كانت. لكن الخسارة الكبيرة أن هذا النظام سيصبح معزولا يعني ضعيف بشكل كبير جدا، وهذا أنا أعتقد قد يضاعف من قضية يعني الضغوط على هذا النظام. فضلا عن ذلك، أتصور من أن الجانب الاقتصادي إذا لم ينجح النظام الذهاب نحو إلى رفع كامل للعقوبات، وأنا لا أتصور بأن ترامب يعمل على رفع جميع العقوبات، قد تكون تدريجية كجزء من عملية اختبار تغيير سلوكه، هذه الضغوط الاقتصادية لن يستطيع النظام أن يقاومها، وبالتالي سيصبح أمام لحظة انهيار اقتصادي. لحظة انهيار اقتصادي

0: هذه النقطة إلى أستاذ أحمد فقط لتوسيع الوقت لأنه لم يتبقى لنا الكثير. منذ قليل البيت الأبيض يقول بأن الحصار على إيران يخنق اقتصادها، وهو كان يراهن على حصار الموانئ من أجل أن تصرخ إيران أولا. حتى الآن لا تزال النظام مستمرا. برأيك يعني علامة يعول، ما هي الأوراق التي يمتلكها للاستمرار على الأقل وقدرته على المماطلة؟
1: سنترالي يعني بصورة رئيسية إنه إذا لم يغير النظام بمراكز القوى المختلفة اللي فيه منهجه تجاه التفاوض، إنه يذهب إلى هذا التفاوض بروح في النهاية واقعية، أنا لا أريد أن أقول بأي شكل، واقعيا إنك أنت في النهاية في هذه الظروف يجب أن تتعامل مع القضايا المطروحة بنكران ذات، بنظرة إلى ما يحيق بالشعب الإيراني. هنا لديك فرصة البقاء لأنه ممكن تعيد تشكيل الأمور، لكن اليوم لما أنا أتحدث عن الوضع الاقتصادي أقول أنه 165% أغذية، يعني نقول أنه الكيلو بتاع السكر ب 125 ألف تومان، نتكلم عن السولار البنزين السوبر تجاوز المليون. هنا أنت تتحدثين عن يعني الأنسجة الداخلية للمجتمع الإيراني، لما تحدث عن لقابة جشكيان.
0: طيب كيف يعانون من كل ذلك ولا يخرجون بعد إلى الشارع؟
1: نعم، هذه المعادلة الإنسانية الاقتصادية فيها سوسيولوجي وفيها كثير. هذا النظام له 47 سنة ومر بمراحل كثيرة، استطاع من خلال أن ينسج نوعا من النظام لا يوجد في العالم ولم يوجد في التاريخ.
0: حتى عندما تكلمت عن قصة يعني العامل الاجتماعي والنفسي، صحيح بأنه الشعب هناك ترهيب للشعب من الخروج إلى الشارع بتهم يعني جاهزة، قضية العمالة لإسرائيل وغيرها، ولكن عادة يعني يقال بأنه لا يقهر الخوف إلا الجوع. الشعب الإيراني الآن يجوع
1: في حالة حرب.
0: هل سيصل لمرحلة
1: نعم في حالة
0: لن يعد يكترث إلى خوفه من النظام؟
1: أيوة، لكن في حالة الحرب دائما الشعوب واعية وعندها القدرة على أن يعني تفرز التوقيتات، خصوصا نحن في حالة حرب نمبر وان. ثانيا يا كريستيان، يوميا 8 إعدامات لشباب اللي شاركوا في تظاهرات يناير، اليوم يوميا 6 ولا يتجاوز عمرهم 25، وذنبهم أنه ألقوا بحجارة، أحرقوا دولاب سيارة في الشارع. لذلك نحن نتحدث الآن أنه هذه الأمة في وضع أو في بيئة، وستعلمنا قريبا أنه يعني كيف تكون الدروس يعني خصوصا الشعب الإيراني يعني عنده خبرة طويلة جدا مع هذا النظام في أعتى وفي يعني لما كان في أقوى حالاته واجهه. فنحن بننتظر دلوقت ما ستسفر عنه المفاوضات ولكل حادث حديث، يعني لا نعرف ماذا سيحدث، لكن متأكدين وواثقين من الشعب الإيراني.
0: أستاذ مصطفى، ببداية هذه الحرب كان هناك تعويل خارجي وتحديدا أمريكي على الداخل على قضية المظاهرات وعلى قضية الأقليات. المظاهرات استعرضنا نقطتها مع الأستاذين فيما يتعلق بلماذا الناس لا يخرجون إلى الشوارع. الأقليات يعني كان هناك تعويل على دور الأكراد مثلا، حتى حكي عن تسليحهم، عن أنهم سيأخذون هم المبادرة لإسقاط النظام بالداخل. لماذا يعني وكأنه اختفى أي حديث عن دور للأقليات ومسعاهم للقيام بدورهم فيما يتعلق بالإسقاط من الداخل؟
2: صحيح، لأن النظريات تختلف عن التطبيق الواقعي. الولايات المتحدة دعمت الأكراد في سوريا، ثم اليوم في الاستراتيجية الأمنية الجديدة الخاصة بها شطبت أي مكون كردي سوري يتم تمويله أو إعطاه أي أموال خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. وجود على الحدود مباشرة مع إيران تركيا، هذه مسألة ليست بسيطة وليست مسألة عادية. أننا أعيد مرة أخرى تشكيل قوات يعني مسلحة كردية من الأقليات، هذه مشكلة هتكون موجود صداها في العراق في إقليم كردستان، وأستاذنا موجود يقدر يكلمنا أفضل مني. ثم كمان عندك أزمة ما زلنا كانت بيتم احتوائها في سوريا. إذن أن ترامب قال شيء صحيح، ولكن هناك جهة

0: جهات أخرى تقوم بدراسة الأحوال والأوضاع السياسية ليس فقط في إيران ولكن كمان على المحيط والدول المحيطة بها. عندنا البلوشستان على الجانب الآخر موجودين كأقلية، عندهم صحيح عداوات كبيرة جدا مع باكستان. إذن الولايات المتحدة هل ستذهب لتسليح البلوشستان ضد حليفها المفضل الآن يعني المشير عاصم منير؟ لا يعقل. فأحيانا بعض هذه الخطط تخرج كيعني مداولات تمت ولكنها ليست لديها فاعلية على الأرض ولا يمكن تطبيقها بسبب أن ليس فقط
1: يعني بخصوص الأكراد أعتقد يعني قد يكون هناك تأثير تركي على القرار.
0: لا شك هو ده أنك أنت فيه،
1: لأن يعني عملية خلق منطقة حكم ذاتي جديدة تهدد الأمن القومي التركي، ولذلك قد يكون ترامب تراجع.
2: طيب
1: أمام
2: هل من هذا الأكيد بأن الأمريكيين يدركون بأنه لا يمكن إسقاط نظام من الجو، وبالتالي ما يقومون به الآن إذا لم تلاقيه أي خطوات من الداخل فهو لن يؤدي إلى إسقاط
0: لا هي على حسب
2: هل الآن يعني هم مقتنعون بأنه ليست الخطة إسقاط النظام وإنما فقط إضعافه؟
0: صحيح، وتركوا للشعب هنا هذه اللحظة اللي هو فكرة حصار الأمريكان مختلف مع ترامب عن أوباما. في النهاية هو أفقد النظام الحالي كل ما يمكن أن يحصل عليه من أموال. في العقوبات السابقة كان لدى النظام حرية كبيرة، أسطول ظل يصل ب 300 ناقلة نفط، الولايات الصين بتشتري منه نفط والهند بتشتري منه نفط، في النهاية كان عنده مصادر تمويل كبيرة جدا. هذا الحصار يقطع هذه المصادر من التمويل، لكن هذا نظام استمر 47 سنة يملك من التراكم ما يجعل حتى لو هو بيتداعى مازال هناك أمامه وقت لهذا التداعي. من هنا بيعول النظام الأمريكي أن حتى بنهاية هذه الحرب والوصول إلى أي اتفاق والانسحاب فما يكونش عند هذا النظام حجة أنه تحت الضغط وتحت الحرب
2: يعني والحصار يعني نعود مشددا إلى التشبيه بأنه كما حدث لنظام صدام.
1: أنا أمضي مع هذه الفرضية، قد يكون واحدة من المراحل التي تدفع بها إدارة الرئيس ترامب هو أن يكون النظام ضعيف مجرد من إمكانياته التي تسلح بها منذ ما يزيد عن 4 عقود. لكن أتصور أن الاستراتيجية الأمريكية على المدى المتوسط ستذهب باتجاه إسقاط النظام. قد يكون الآن من المقبول جدا هو الذهاب نحو صفقة تضعف هذا النظام، لكن على المدى المتوسط أتصور من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على التغيير التدريجي، وبالتالي يعني قد نجد في لحظة ما نظاما جديدا بعيدا عن الولي الفقيه يعني مبدأ الولي الفقيه.
2: بس أختم مع أستاذ أحمد، هل تعتقد أنه من مصلحة الخليج بما أنه دائما إسقاط نظام ما يجب أن يراعي الدول المجاورة له، هل من مصلحتهم إسقاط النظام أم تركه ينازع كما هو الآن لفترة أطول؟
3: الموقف الراسخ أبدا أنه عدم التدخل في الشأن الإيراني وترك هذا الأمر للإيرانيين، بل عدم يعني السماح كما قالت المصادر السعودية اليوم أنه حتى السماح بضرب إيران انطلاقا من هذه المنطقة. هم يريدون الاستقرار، يريدون يعني الشعوب تقرر ما بها وما عليها مع أنظمتها، لكن لا تريد التدخل لأن لديها أولويات. يعني تعبوا من تكرار هذا الكلام إنه نريد أن نبني، نريد أن نستقر، نريد أن ننطلق إلى العالم يعني المستقبل الجديد. لذلك راسخ ويعني دائما الاستقرار في أي مكان هذا خط أحمر بالنسبة لهذه الدول.
2: شكرا جزيلا لكم، أشكرك الدكتور إحسان الشمري، أيضا الصحفي في شبكة العربية أستاذ أحمد الكرشي، ومصطفى شلش مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية. شكرا جزيلا لكم.
3: شكرا لك.
2: وإلى تطورات لبنان، حيث لا يزال التصعيد الإسرائيلي مستمر، فالجيش الإسرائيلي أنذر سكان عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان من بينها النميرية، طير فلسية والحلوسية وأيضا طورة، وطالب الجيش السكان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر. كما ذكر الجيش أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن كل ما يتواجد بالقرب من عناصر الحزب ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أعلن حزب الله إطلاق هو صواريخ نحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، وذلك ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت هذا الأسبوع واغتيال أحد قادته.

العسكريين في ظل وقف إطلاق النار. وأصدر الحزب بيانا قال فيه إنه استهدف قاعدة أشراق الواقعة جنوب مستوطنة نهرية بصلية من الصواريخ النوعية. هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. البرهان يؤكد أن الخرطوم آمنة ويرفض أي حلول لا ترضي السودانيين.

منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.

0: أحييكم من جديد. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ضرورة عدم الالتفاف للشائعات التي تستهدف الأمن والاستقرار، مشددا على أن الخرطوم آمنة وستظل كذلك. وقال البرهان خلال زيارة لمنطقة دروشاب بمحلية بحري إنه لا أحد سيستطيع فرض حلول لا ترضي السودانيين، مؤكدا أنه لا سلام ولا تفاوض مع من وصفهم بالمرتزقة. وقال إن الجيش السوداني ماض في المعركة ضد الدعم السريع،
1: ولن يستطيع أحد أن يفرض عليها حل أو حلول غير مرضية بالنسبة لهم وغير مقنعة، غير مقنعة بالنسبة لهم. نحن ثاني كل ما برضو نلقى ناس بنعاهدهم نجدد معهم العهد أنه نحن ماضين في عهدنا بأننا ننتهي من هؤلاء المرتزقة جميعا إن شاء الله.
0: أعلن أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني روستوم أوميروف أنه عقد في الولايات المتحدة اجتماعا مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بحث خلاله سبل تكثيف الجهود الدبلوماسية والتنسيق لتحقيق سلام عادل. كما أوضح المسؤول الأوكراني أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على قضية الأسرى الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده لا تزال مستعدة للقيام بدور الوساطة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لا تريد إضاعة الوقت وإنما تعمل على استغلال الفرص الحقيقية لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا وإيقاف النزيف هذه الحرب.
2: We remain prepared to play that role if it can be productive. We don't want to waste our time and invest time and energy into an effort that's not moving forward. But if we see an opportunity to act as a mediator that brings both sides closer to a peace deal, we'd like to see it. Our position at the end of the day is that this war is a tragedy. Both sides are paying a very heavy price for it, both economic and obviously at a human level. It's destructive. We're against it. And anytime you tell me about strikes and people, or every time I hear about these things, it just reminds us of why this war needs to end. And while we're prepared to

0: play whatever role we can to bring it to a peaceful diplomatic resolution. Unfortunately, you know, right now those efforts have stagnated, but we always stand ready if those circumstances change.
1: وبخصوص العلاقة مع أوروبا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن رفض بعض دول الناتو بينها إسبانيا استخدام قواعدها العسكرية في حالات طارئة خلق مخاطر غير ضرورية، مؤكدا أن قرار أي انتشار عسكري نهائي يعود للرئيس الأمريكي.
0: Well, we had a contingency, and some countries in Europe, like Spain as an example, denied us the use of those bases for a very important contingency that in some ways the denial of those bases actually impeded the mission, not severely, but had a cost and in fact even created some unnecessary dangers. So if one of the main reasons why the U.S. is in NATO is the ability to have forces deployed in Europe that we could project to other contingencies, and now that's no longer the case, at least when it comes to some NATO members, that's a problem and it has to be examined. But ultimately, that's a decision for the president to make. His team and people like myself and others will provide him what those potential options are. But ultimately, he'll have to make that decision. He hasn't made those decisions yet. As far as recent news of deployments, like, for example, those were all already ongoing.
1: صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بأنه أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماعهما الثنائي في روما أن إيطاليا وأوروبا والولايات المتحدة بحاجة إلى بعضها البعض.
2: العلاقات عبر الأطلسي على ما هي عليه. أنا مقتنع بأن أوروبا بحاجة إلى أمريكا وإيطاليا بحاجة إلى أمريكا، ولكن الولايات المتحدة أيضاً بحاجة إلى أوروبا وإيطاليا. هذه هي العلاقات عبر الأطلسي، واتحاد الغرب أمر أساسي.
1: ختام هذه النشرة إلى العناوين. إيران تقول إنها لا تزال تدرس الرد على أمريكا والأخيرة تأمل برد جاد. الجيش الأمريكي يوقف ناقلتي نفط في خليج عمان حاولتا كسر الحصار والتوجه لإيران. روبيو ينتقد تعامل دول أوروبية مع خطط انتشار عسكري ويقول إنها خلقت مخاطر غير ضرورية. إسرائيل تشن غارات عنيفة جنوبي لبنان وتتصدى لصواريخ أطلقها حزب الله تجاه الشمال. حزب العمال البريطاني يتلقى هزيمة كبيرة وستارمر يعلن تحمله المسؤولية ويرفض الاستقالة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: هذه إشارة تردك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نكتشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين

0: العناوين. تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أعلن الجيش الأمريكي بأن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما لعمليات الحصار المفروض على إيران. كما أضاف الجيش الأمريكي بأن قواته قامت بتحييد ناقلتي نفط في خليج عمان قبل دخولهما إلى أحد الموانئ الإيرانية. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية بأنها بحثت خلال لقائها بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في روما الأزمة في الشرق الأوسط وحرية الملاحة في مضيق هرمز. كما أوضحت ميلوني بأن الحوار مع روبيو كان حوارا صريحا بين حليفين يدافعان عن مصالحهما الوطنية. أكد وزير الخارجية الأمريكي بأن الضربات العسكرية الأمريكية أمس الخميس كانت عملية دفاعية فقط جراء استهداف إيران لمدمرات أمريكية.
1: What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. That's what you saw. That's separate and distinct from Operation Epic Fury.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصاله بنظيره التركي هاكان فيدان إن انعدام الأمن بمضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لتجاوزات الولايات المتحدة وفق تعبيره، مضيفا بأن هذا الأمر يعرض حرية الملاحة والشحن الدولي

0: مخاطر متزايدة. أفرجت سوريا عن دفعة من الموقوفين لديها من المنتسبين لقسد الذين أوقفوا خلال عمليات إنفاذ القانون تنفيذا لاتفاق 29 من يناير، وبلغ عدد الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم 232 شخصا من محافظة الحسكة السورية. يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام غدا زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق تستمر لساعات، حيث سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحسب مصادر للعربية فإن سلام سيناقش على رأس وفد وزاري ملفات أمنية وسياسية واقتصادية وتجارية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات، و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية. منذ 28 من فبراير تكبدت إيران خسائر كبيرة بلغت نحو 270 مليار دولار بسبب الضربات، و4 مليارات و800 مليون دولار جراء الحصار. مع مقتل قيادة بارزة ورغم اضطراب أسواق الطاقة واستمرار الغموض السياسي لم يسقط النظام. فهل هي مناورة أم مجازفة؟ وهل تستطيع الصمود؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة

القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. بين خبرة عقود في استغلال الوقت وضغط غير مسبوق تحت الحصار والبحر، المفاوض الإيراني مناور أم انتحاري؟

0: ما خود را برای این لحظات آماده کردیم و برای همه سناریوها برنامه ریزی کردیم.
1: هي انتحار، هي مش ممكن تكون منورة،
2: هي في حالة الدفاع عن النفس.
3: خليش شو خسه،
4: هي الآن منتحرة أصلا،
5: ما حدا بيوقف بوجه أمريكا.
6: هي ند قوي للولايات المتحدة،
7: إمكانياتها ما تسمحش.
8: البدو

0: قتال شو بيعمل؟
1: انتحار.
2: كل ما هن عم يعملوا حرب عليها كل ما هي عم تقوى.
3: الآن هي تحاري من حالة اقتصادية غير عادية، المواطن لديها يعيش في كرب.
4: هلا عم تراهن إيران على النووي اللي عندها.
5: ليس هناك رهان على شيء معين إلا على الوقت،
6: لأن إيران نفسها في الحرب طويل جدا.
7: معروفة هي بالصبر الاستراتيجي.
6: الوقت مش في مصلحة إيران.
8: النظام الإيراني ميت سريريا الآن بدليل لا توجد قيادة.
9: لا أعتقد أنها ستقوم لها قائمة.

0: في قانون السوق كل شيء خاضع للربح والخسارة، احتمالاً تضعهما الظروف والحاجة وربما التوقيت وكما الأسواق تكون المفاوضات. نتحدث هنا عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية. إيران وعلى مدى عقود تحملت خسائر جمة جراء العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، راهنت على سياسة الصبر الاستراتيجي، تحملت الضغوط من أجل ما تعتبره حقها في امتلاك برنامج النووي، وعندما تعرضت للهجوم هاجمت الجار القريب قبل العدو البعيد. سكنت الحرب قليلا وعادت المفاوضات لسيرتها الأولى النووي، لكن بعد ماذا؟ بلد محاصر يعصف به التضخم وانهيار العملة، النفط الذي يعتبر عماد اقتصادها محبوس في آباره، قدرات ردع تقول التقديرات إنها شبه مدمرة، ومع كل يوم يمضي تزداد الخسائر وتكبر. لكن يعرف عن الإيرانيين أنهم يحسنون استغلال الوقت والمناورة، حتى ترامب نفسه اعترف بذلك. لكن يبقى السؤال، هل استحق الأمر كل هذا؟ وهل بقي لدى طهران ما تراهن عليه أم أنها تنتحر؟
1: في العاصمة الإيرانية بعض الزوايا تبدو هكذا وأخرى هكذا، تقول التقديرات إنه غيض من فيض مما لم يظهر. في تحليل أجرته بلومبرغ مؤخرا، فإن خسائر إيران جراء الحرب الأخيرة بلغت نحو 270 مليار دولار، خسائر تزداد مع الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. مع غياب الحلول وتفاقم الأزمات، يطرح السؤال الأبرز، على ماذا تراهن إيران؟ سؤال ربما أجاب عليه إسماعيل بقائي، متحدث وزارة الخارجية الإيرانية.
2: أمريكا يك أبر قدرت است. شما چه أبزاري و بشتواني دارد براي مقابلة با أن دارد؟ چرا عقب نشيني نمي كنيد يا كتاه نمي آيد؟
3: ما هم أبر قدرتي.
1: تجادل إيران أنها قصفت إسرائيل بشكل لم يحدث منذ عقود، وأغلقت هرمز ما أدى لإشعال أسعار النفط العالمية، وهي اليوم تضع العالم أمام شلل في التنقلات الجوية، لكن لغة الأرقام تظهر إحصائيات صعبة من الخسائر. فإيران فقدت الصفوف الأولى من قياداتها السياسية وحتى العسكرية، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، بل وحتى نجله مجتبى المختفي عن الأنظار منذ توليه منصبه. ولهذا يصفها الرئيس الأمريكي بأنها دولة بلا قادة أو قيادة، وفقدت قدرات دفاعية هامة على رأسها أسلحة الجو والدفاعات الجوية والبحرية، وهي محاصرة ينهار اقتصادها الذي كان يعاني أصلاً منذ عقود من العقوبات الدولية، كما يعصف تضخم بعملتها وعمالتها. نفطها يخبو وقد يجف إلى غير رجعة، وباتت دولة منبوذة من الجوار ومعظم دول العالم. بين واشنطن وطهران وكما المسافات، تكثر إحصائيات الفوز والخسارة، لكن الرهان على ما يبدو أصبح رهانا على الوقت وقدرة التحمل في مياه مفتوحة. فمن سيغرق أولا؟
0: محل نقاش. أرحب بضيوفي معنا في هذه الحلقة من فرنسا، المحلل السياسي الأستاذ هلال العبيدي. مرحبا بك أستاذ هلال. ومن الكويت ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ أحمد المليفي. أهلا بك أستاذ أحمد. وينضم إلينا الدكتور عباس خميار، الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك معنا سيد خميار. ومن العراق أيضا

0: ينضم إلينا الباحث السياسي نبيل العزاوي. مرحبا بك يا سيد نبيل. بداية أستاذ هلال، رغم كل الصمود الذي تبديه إيران دوما والتي لم تخرج يوما من أي مفاوضات خاسرة حتى باعتراف خصمها الرئيس الأمريكي نفسه، إلا أنك تعتبر أن ما يقوم به المفاوض الإيراني هو انتحار وليس مناورة، لماذا؟
1: تحية لحضرتك مدام رشا وضيوفك الكرام والمشاهدين. حقيقة يعني إيران تاريخيا هي تستمر بحروب طويلة، يعني حربها مثلا في عام 1804 1913، 9 سنوات حاربت إيران الفارسية الدولة الروسية، يعني وخسرت هذه الحرب بالمطاولة، هي تطاول والمفاوض الإيراني يعني لا تصل إلى اتفاق، لكنها خسرت أجزاء، يعني خسرت القوقاز، ثم في حربها من عام 1926 1928 ايضا خسرت يعني أرمينيا، خسرت جزء من اراضي أذربيجان. لذلك العبرة بالنتائج، المطاولة هي يعني خسارة بالنتيجة لإيران. حرب ال8 سنوات مع العراق ماذا أدت؟ أدت إلى تجرع الخميني كأس السم، وأيضا لم تؤدي إلى نتيجة. لذلك هذه المطاولة اليوم في هذه الحرب، ما أريد أن أصل إليه أن المفاوض الإيراني هو انتحاري، لأن الحرس الثوري هو حرس انتحاري، هم لا يمثلون أنفسهم، هم يمثلون بلد. يعني هناك علينا أن نفرق بين إيران الثورة وإيران الدولة. هم الآن يمثلون إيران الثورة وإيران الدولة، ولا يملكون سوى ورقتين فقط، ورقة الضغط على الداخل يعني لتركيعه وإذلاله عن طريق سلة الطعام، والآن نشاهد الارتفاع في الأسعار والوضع الاقتصادي الصعب وانهيار العملة، ويملكون المراوغة في الخارج. لذلك هم لا يريدون، يعني الحرس الثوري،
0: ولكن الكثيرون يعتبرون أن هذه المراوغة
1: مع الولايات المتحدة الأمريكية،
0: هذه المراوغة أو هذه المناورة من قبل يعني توصيفات عديدة تعد ميزة للمفاوض الإيراني، قادر على أن يستغل الوقت حتى آخر اللحظات.
1: كل يوم يمر يضيق الحبل على المفاوض الإيراني، كل يوم يمر يضيق الخناق على الحرس الثوري الإيراني. هناك استحقاقات في اليوم الثاني لوصول إلى، حتى لو وصلنا إلى تفاهمات، أنا لا أؤمن أن هذه الحرب ستنتهي بتفاهمات، لا أعتقد ذلك. هذه الحرب ستنتهي بتركيع النظام في إيران، وأعتقد أيضا أن هذا كل صاروخ أطلقت على دول الجوار هناك توثيق لهذه الحالات، وسيدفع الدولة في إيران ستدفع كل هذه،
0: ولكن إذا كان الوضع هكذا في الحقيقة أن يعني ترامب لم ينجح حتى الآن،
1: ليس في صالحهم ستعرف.
0: نعم، ولكن حتى الآن الرئيس ترامب لم يستطيع أن يجبرهم على أي اتفاق لا يريدونه، وبالتالي البعض يعتقد أن من هذا المنطلق هم بارعون.
1: لذلك أنا أقول أنها لن تنتهي بالمفاوضات، هناك شروط. يعني ماذا يتبقى من النظام إذا تخلى عن المشروع النووي، وهو صدع رؤوسنا 47 عام بمشروعه النووي؟ ماذا يتبقى من النظام إذا تخلى عن أذرعه؟ ماذا يتبقى من النظام إذا تخلى عن برنامجه الباليستي وكل هذه،
0: ولم يتخلى حتى اللحظة، ولكن
1: للنقاش، ولكن ثم أين هو اليوم؟ اليوم اليوم يا مدام رشا، اليوم يعني تخلوا حتى عن فكرة السردية الإيرانية بتحرير القدس، بمحو إسرائيل من الوجود، تخلوا عنها. أصبح الهدف اليوم أمام أتباعهم هو فقط بقاء النظام، هم يعتبرون منتصرين إذا بقى هذا النظام. يعني
0: طيب،
1: هذا بقاء النظام يعتبروه إنجاز وانتصار.
0: نعم، لذلك
1: حتى هذه السردية لم تصمد حقيقة.
0: طيب، أنقل إلى دكتور عباس خميار. استمعت إلى ما قاله السيد العبيد الآن، هو يرى أن الوقت ليس لصالح إيران، وإذا كانت تعتبر أن هذه ميزة لها كمناور في هذه المفاوضات، فإن ما تقوم به هو انتحار بالنسبة له. بماذا ترد عليه؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم جميعا ولكل المشاهدين. هذه سردية ورواية أمريكية نسمعها على مدى 47 عاما. عندما يتحدثون عن التاريخ الإيراني، هو جهل بامتياز بالنسبة لهذا التاريخ. عندما دخل

0: ستالين ورؤساء ثلاثة، بريطانيا وأمريكا وروسيا، دخلوا إيران كانت قبل الثورة، عندما دخلوا السفارة الروسية في طهران واجتمعوا، ولن يسمحوا لشاه إيران أن يدخل هذه المفاوضات، وقسموا إيران. بعد انتصار الثورة لن يستطيع أحد، ولا كل الحرب التي شنت على إيران لمدة 8 سنوات بتسليح أمريكي وغربي وتمويل عربي اعترفت بها الدول العربية بعد ذلك، لا تستطيع أن تستلزم من إيران شبرا واحدا، وما زالت الأمور في هذا الاتجاه. هذا إما حقد إما جهل بالنسبة للواقع الإيراني. الحقيقة
1: ألم
0: الأمور
1: تدمر
0: ليست
1: إيران دكتور خميار؟ التقديرات تشير إلى أن الوضع الداخلي مزري للغاية، العملة، الاقتصاد، الأوضاع المعيشية، البنية التحتية،
0: هذه
1: الحصار على الموانئ الإيرانية، ألا تعد كل هذه خسائر تدفع البعض للاعتقاد أن استخدام المناور الإيراني للوقت هو نوع من الخسائر المتراكمة على مدى الأيام؟
0: قلت هذه رواية أمريكية، وهذه الضبابية وهذه الصورة القاتمة تعطيها الاستخبارات الأمريكية والحرب النفسية. من يكون الآن في إيران ويشاهد الملايين في شوارع إيران ولليوم 70 في ساحاتها وفي شوارعها وفي ميادينها في طهران وفي كل المدن الإيرانية، والذين يضغطون على المفاوض الإيراني أن لا يستسلم، يعرف ماذا أقول. حرب شنت على إيران بهذه الدرجة وبهذه الشدة لن ينقطع الكهرباء عنها ساعة واحدة. هذه سردية أمريكية هي ضمن الحرب النفسية التي تشن على طهران ونسمعها.
1: طيب ما هي المفاوضات التي ربحت فيها إيران تاريخيا لتقدم لنا بعض النماذج؟ يعني الأستاذ العبيدي أشار إلى الخسائر التي منيت بها إيران في الكثير من المفاوضات، ما هي المفاوضات التي ربحت فيها إيران؟
0: المفاوضات يعني عندما نضع الأهداف الأمريكية أو الأهداف العدائية في مختلف الأزمات نضعها ونضع النتائج تلك الحروب والأزمات، نعرف جيدا بأن إسقاط هذه الأهداف هو بحد ذاته مكسب وانتصار كبير. أتى الرئيس ترامب وهدد وقصف وقتل واستهدف القيادة واستهدف الشعب الإيراني
1: ولكن
0: هنا
1: أنا أسألك
0: التحرير.
1: تاريخيا عن المفاوضين الإيرانيين، يعني في حرب العراق ما أشار السيد، نعم
0: اسمحي لي لأكمل. عندما نضع هذه الحرب التي هي حرب بلا يعني الحرب الأكبر بلا استثناء، عندما نضع الأهداف الأمريكية التي كانت تريد إبادة الشعب الإيراني، وهذا ما اعترف به نتنياهو والرئيس ترامب، عندما نصل الآن إلى هذه الدرجة الذين هم يطلبوا ويتوسلوا ويتوسطوا من دول أخرى لكي تقوم إيران بتقبل المفاوضات، هذا يعني بحد ذاته انتصار وبحد ذاته مكسب.
1: ولكن أنا لا
0: عدم
1: أناقش
0: عدم
1: مفهوم
0: عدم
1: الانتصار يا
0: عدم
1: دكتور أو
0: تقسيم
1: الهزيمة.
0: عدم تقسيم إيران وعدم
1: طيب أنا لا أناقش مع حضرتك مفهوم الانتصار والهزيمة، أنا أناقش هنا مسألة المفاوض وكيف يتحرك الإيراني. أنا أسألك، في حرب العراق كما قال السيد الهلالي خسر خامنئي وتجرع السم، في اتفاق أوباما حتى رغم كل عيوبه في 2015 قبلت إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، إذن ما هي المكاسب التي تحصلون عليها بعد مضي وقت طويل في المفاوضات؟
0: تسمحي لي أكمل ولا لا؟
1: تفضل.
0: صدام حسين كان يريد أن يتغدى في منطقة في مدينة أهواز ويتعشى في طهران، وكان بدعم عربي مالي كبير ودعم عسكري غربي كبير أيضا، أراد تقسيم إيران وتجزئة إيران وانفصال محافظة خوزستان ومحافظات أخرى عن إيران، وفي النهاية استسلم وطلب النجدة من هذه الدول، ومن ثم لن تخسر إيران شبرا

0: واحدا من أراضيها، هذا بحد ذاته يعتبر انتصار كبير.
1: طب ما هو السم الذي تجرعه إذن الخميني إذا كانت الانتصارات كانت تلاحق إيران بهذه الصورة؟ ما هو السم الذي تجرعه؟
0: السم الذي قاله الإمام الخميني رحمة الله عليه كان يتحدث عن وقف إطلاق النار، لأنه كان يريد أن يعني كانت إيران تريد أن تحاكم المعتدي عليها والذي شن الحرب عليها، ولكن نعرف ماذا حدث على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الدعم اللامتناهي للطاغية في تلك الوقت صدام حسين، ومن ثم تجرع السم لوقف إطلاق النار، ولكنه لن يخسر شبرا واحدا.
1: طيب
0: من أراضيه.
1: يا دكتور لا أنقل هذا الحديث لأستاذ أحمد.
0: إيران. طيب بالنسبة لـ2000 اسمحي لي، أنت سألتي يجب أن أجيب.
1: طيب.
0: بالنسبة لـ2000 بالنسبة لـ2015 إيران قبلت التفاوض وقبلت، لأن أساسا المشروع لم يكن مشروع نووي عسكري وإنما كان مشروع سلمي. إيران قبلت التفاوض واتفقت مع الدول الترويكا الأوروبية ومعها الصين وروسيا على نسبة مهمة جدا، وهذه النسبة لا تمكن إيران من صنع قنبلة نووية التي لا تريدها أصلا.
1: نعم.
0: لذلك ترامب هو الذي خسر هذه المفاوضات.
1: طيب واضحة الفكرة يا دكتور عباس، واضحة الفكرة. أنقل إلى الأستاذ أحمد في الكويت، كما استمعت إلى دكتور خميار الآن هو يقول متى خسرت إيران؟ إيران لم تخسر يوما، قدمت نموذجا في الصمود، نجحت في عدم التخلي عن ثوابتها الوطنية، لم يحتل شبر من أراضيها، أرغم ترامب على طلب التفاوض بل والتوسط لدى الدول لإقناع إيران بالتفاوض، بماذا ترد عليه؟
2: تحية لك أستاذة رشا، وتحية لضيوفك الكرام، وتحية للمشاهدين الكرام. حقيقة يعني أعرج على فقط يعني سريعا على قضية هل الجانب أو المفاوض الإيراني يعني ناجح أم خاسر، أو نقول انتحاري أو مفاوض جيد. أنا أعتقد أن المفاوض الإيراني هو يفاوض على حافة التصعيد، وهو يراهن على أن الطرف الآخر قد يكون متردد، وهو أيضا يراهن على أن الطرف الآخر قد لا يريد إسقاط النظام وإنما يريد يعني بعض المكاسب. وهذه المراهنة حقيقة قد تأتي ثمارها وقد تكون خطيرة للغاية. أقول قد تأتي ثمارها إذا كان يعني هو يستغل عامل الوقت، لأن كل يوم في متغيرات في هذا العالم، وهم يراهنون حتى على حياة ترامب أنه قد يستقر قد لا يستقر، كل هذه المراهنات هم يراهنون عليها. ولكن الخطورة في الموضوع أن هناك عندنا فريقين من المفاوضين، عندنا فريق ما يسمى بالمفاوض الرسمي ممثل بالرئيس الإيراني وممثل برئيس مجلس الشورى وممثل أيضا بالوزير الخارجية، وهؤلاء الثلاثة يعتبرون مفاوضين يعني رسميين عاقلين مفاوضين جيدين. ولكن هناك خطورة كبيرة وعظيمة أن في المقابل هناك من يغلب هؤلاء المفاوضين ومن يفرض رأيه ومن هو انتحاري حقيقي، وهو ما يسمى بالحرس الثوري، والذي لا نعرف من يقوده، لا نعرف إلى هذه اللحظة من يقوده.
1: لماذا تعتبر أنه انتحاري؟ لماذا تعتبر أنه انتحاري؟
2: أنا طبعا هو انتحاري حقيقة، لأن عامل الوقت أحيانا والرهان على أن الطرف المقابل يعني لا يريد تصفيته، هذا قد ينجح مع آخرين لكن لا ينجح أبدا مع ترامب. أنا أريد أقول يعني معلومة عن ترامب، أنا أجزم على أن منذ يعني ظهور هذا النظام الإيراني منذ 47 سنة إلى هذه اللحظة لم يواجه ألاعيب هذا النظام ومراوغة هذا النظام، وأنا أقول مراوغة هذه اللفظة الذي أطلقها ترامب عليهم على فكرة، لم يواجه أحدا يعرف كيف يواجههم وكما يقال يجعلهم في الزاوية الضيقة ويكشفهم حق يعني كما يقال العلم بالشيء صحيح. هو ترامب، ترامب هو أنجح رجل على وجه الأرض استطاع أن يفاوض هؤلاء، لأنهم حقيقة هم يحسنون المراوغة بشكل لا يصدقه عقل، ولكن هذه المراوغة قد تنجح كما قلنا مع صدام حسين مع مش عارف مين. وأنا حقيقة أستغرب من هذا الأخ الخنياري الذي يقول أنه يعني حاول هناك صدام من قبل

0: قبل أن يعني يواجه النظام الإيراني ولم يستطع. هناك فرق شاسع يا خنيار بين صدام وبين ترامب. هناك فرق بين مدى يعني لا حد له من الأرض إلى السماء. ولذلك حتى هذه السردية التي يقول أن يعني إيران منذ 40 سنة ومنذ أكثر لم تركع ولم إلى آخره، أنا أقول لك أن النظام الإيراني منذ 40 سنة وهو ليس عنده غير سردية واحدة، أن الشيطان الأكبر هو أمريكا. ومنذ 47 سنة، للعلم عزيز المشاهد، منذ أن ولد هذا النظام الخميني إلى هذا إلى ما قبل تقريبا شهور قليلة، لم تحصل حرب على وجه الأرض حقيقية بين إيران وبين النظام الأمريكي وبين النظام الإسرائيلي تحديدا، لم تحصل أبدا إلا قبل هذه الشهور البسيطة. وهذا يدل على أكذوبة ما يسمى بالشيطان الأكبر، وسنواجههم وسنقتلعهم إلى آخره. حتى ما كانوا يمنون به حتى ما كانوا يمنون ليكمل
1: وسترد عليه دكتور خميار.
0: حتى ما كانوا يعني يكذبون به على هؤلاء المساكين في غزة وأنها حربهم وأنهم سيواجهون الموت معهم، رأيناهم اليوم لا يعترفون لا بغزة ولا بأهل غزة ولا حتى لبنان، هذه التي يعني استطاعوا أن يجعلوها كما يقال من ضمن شروطهم أن يتوقف الاعتداء عليه. وهو تدخل على فكرة، تدخل في الحق اللبناني وفي الدولة اللبنانية. ومع ذلك نحن نقول أن حتى هذا التدخل قد يكون هو فقط لذر رماد في العيون، وإلا اليوم النظام الإيراني يريد فقط شيء واحد، يريد أن يبقى. وأنا أقول لكم سر عزيزي المشاهد، هذا السر يتمثل كالتالي، أن هذا ما يسمى باحتلال مضيق هرمز، هم احتلوه، هو أصلا لم يكن من ضمن الأجندات ومن ضمن المصائب في هذا المكان. هم أحدثوه واحتلوه ليقولوا للمفاوض الأمريكي، يقول له نطلق هذا الاحتلال ونطلق.
1: طب ما هذه قدرة على المناورة، استطاع
0: قابل أن تتركوني.
2: لا محيلي لكي أرد.
1: سترد يا دكتور خميار، بالتأكيد يا دكتور سترد، ولكن أعاقب فقط.
0: ولكن أنا أقول سوف لن تقبل أمريكا بهذا الشرط المفروض.
1: طيب، ولكن في النهاية
0: الغبي.
1: هم
0: أمريكا لن تقبل إلا بخلع هذا النظام. أنا أقول لكم لن تقبل أمريكا إلا بإسقاط هذا النظام. وهناك أسباب أخرى سأقول لماذا.
1: طيب،
0: في
1: يرد دكتور خميار. تفضل دكتور خميار لأنقل إلى ضيفي من العراق أيضا السيد نبيل حتى لا أكون ظالمة في توزيع الوقت. سريعا دكتور خميار.
2: هذا الحديث الهابط الذي سمعناه هو يأتي من الشخص ومن أسيادي الذين دعموا.
1: لا دكتور،
2: اسمحي لي.
1: يعني هو تحدث معك بلغة مهذبة للغاية. أنا لن أسمح بأن يتم. لا، هو لم يهين، وأنا أقيم الحوار والمشاهد أيضا. أرجوك، المسألة ليست شخصية. أنا أقدر حضرتك جدا دكتور عباس، ولكن لو سمحت في إطار مناقشة الأفكار وليس.
0: خنيار، أنا أعذرك لأن تحتك شيء يغلي.
1: طيب،
0: أنا أعذرك لأن تحتك شيء يغلي.
1: أدير الحوار.
0: أنت تحترق، أنا أعذرك يا خنيار.
1: احترام المشاهد. تفضل.
2: عندما دعموا صدام حسين ومن ثم احتلوا الكويت، هؤلاء هربوا وتركوا للمقاومين الذي هو يتحدث عنهم.
1: من هرب يا دكتور؟ هذا أمر غير مقبول. أنت تتحدث عن الشعب الكويتي، لم يهرب أحد يا دكتور.
2: أنت لم تقاطعيه ولكنك تقاطعيني، وهذه أنا أعرف طريقتك، بس خليني أحكي.
1: يعني المفترض أن تهين الشعب الكويتي وأن أصمت؟ أنت تقول أنهم يهربون.

0: أعطناهم يا دكتور. أنت الشعب الإيراني له احترامه والشعب الكويتي له احترامه أيضا. أرجوك.
1: أنا لا أهين الشعب الكويتي. أنت يعني تريدين أن تغير الحوار. أنا لا، أنا أقول هذا الشخص والمجموعة الذين هربوا، لم أقول الشعب الكويتي. الشعب الكويتي بقى وصمد وقاوم. هؤلاء الذين مولوا صدام حسين ضد إيران بحربه ضد إيران لمدة 8 سنوات، هؤلاء الذين هربوا. ومن ثم عندما هربوا إيران فتحت أجوائها وفتحت أبوابها وفتحت أراضيها واستقبلتهم بكل
0: ولكن
1: محبة.
0: أرجوك يا دكتور عباس،
1: وبكل محبة. الحلقة إيران دخلت لإطفاء آبار
0: يا دكتور
1: أشعلها صدام حسين.
0: لو سمحت يا دكتور، الحلقة عن المفاوض الإيراني، هل هو مناور أم انتحاري؟ أرجو أن نحافظ على، وإحنا اتفقنا مع حضرتك وإحنا نعد لهذه الحلقة أن هذا هو مفهوم الحلقة كما اتفقنا مع بقية الضيوف. أنت تقول أنه مفاوض بارع وليس انتحاري. السيد أحمد والسيد هلال يرون أنه مفاوض انتحاري. هذه وجهات النظر التي يجب أن نركز عليها. سيد نبيل، إذا كان يمكن أن تعقب، يقول السيد هلالي ويقول السيد مليفي أن الوقت هذه المرة ليس في صالح إيران، وأن اللعبة التي كانت تستطيع أن تربح بها في مفاوضات سابقة لن تربح بها مع شخصية مثل رئيس ترامب. ماذا تعقب؟
2: شكرا لحضرتك، تحية إليك للضيوف الكرام. هسه بعيدا عن السردية التاريخية اللي تفضل الضيوف وتناقشوا واختلفوا بها، خلينا نتكلم بالواقعية الآنية. الآن 3 قضايا تذهب للانتحار. هو يعني دائما نقول الإشكال واليأس والانكسار يؤديان إلى الانتحار. هذه 3 أمور أنا كقارئ كباحث أنا ما لاحظتها بهذه المعركة التي حصلت. لم يحدث هنالك انكسار، لم يحصل هنالك انهزام، بل ذهبت إيران بقضية يمكن لأول مرة راح أطرحها، بأنه عولمت هذه الحرب، بمعنى أنها أصبحت القضية قضية المضيق قضية عالمية. العالم كله من شرقه إلى غربه من أقصاه إلى أقصاه يتكلم عن كيفية فتح المضيق، وكأنه انتهت كل الأمور، والأمور جيدة جدا، والباليستي والنووي وكل الإشكالات في كفة وفتح المضيق في كفة. هذه قضية. القضية الثانية أنه إيران اليوم بصراحة أتكلم يعني نوع من الندية البراغماتية اللي عندها، تناورني أناورك، تحاربني أحاربك، تفاوضني أفاوضك، وكأنه أصبح للولايات المتحدة ند عتيد صعب أن يعني تتناغم وياه. وبالتالي بالمقارنة اللي حصلت، كمقارنة بسيطة، من الذي تأذى أو من الذي دفع الضرائب؟ هل الشعب الإيراني أم العالم؟ الشعب الإيراني اليوم أنا اطلعت على تقارير بأنه هنالك رخاء، وهنالك هي دولة أصلا دولة منتجة، يعني منتجة دائما، غير يعني ما تستورد. 2، هنالك إشكال بالولايات المتحدة لأول مرة بتاريخ الولايات المتحدة أستاذة رشا، هنالك إشكال، الإشكال الاقتصادي يسمى بالعجز التوأم، وهذا أخطر أنواع الإشكال حينما تمر به دولة. ويقولون أحد أعضاء الكونغرس يتكلم قبل يومين، يقول لسنا منظمة مجتمع مدني ولسنا منظمة خيرية، نعطي هبات بالمليارات وتوجد إشكالات، وإلا لماذا المظاهرات التي، هل المظاهرات خرجت في إيران أم خرجت في الولايات المتحدة؟ على هذا الأساس أبني تصوري وأقول.
0: طب يعني الـ الـ الـ الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية التي اعترف بها الرئيس الإيراني نفسه بالأمس، الرئيس بازشكيان تحدث عن هذا الوضع الاقتصادي السيء. أيضا قليباف قال أن السياسة الأمريكية والإسرائيلية تحاول محاصرة الاقتصاد الإيراني وتحاول الضغط عليه. هذه فعلا اعترافات من القادة أنفسهم.
2: فعلا فعلا هنالك مشكلة اقتصادية. يعني هذا احنا بالتحليل الواقعي دا نتكلم. التحليل الواقعي يقول نعم اكو اشكال اقتصادي كبير، لكن هل ان هذا الاشكال الاقتصادي كانت ردودة على الشعب الإيراني وهنالك مشكلة في الغذاء والماء والكهرباء؟ 47 سنة أستاذ إيران متحضرة لهذا اليوم، واللي يقرأ بالسردية الإيرانية وبعقل الإيرانيين ماكو شيء بقاموسهم اسمه استسلام أو انهزام، أكون أو لا أكون. هكذا رأيت الإيرانيين حينما بحثت في يعني فلسفة وفكر وعقيدة الإيرانيين.
0: طيب
2: في
0: هذه المعركة أي تفاوض لكي يكون المفاوض الإيراني رابح، لابد أن يحقق الأمن والسلام والرفاهية

0: الشعب الإيراني، هل حقق المفاوض الإيراني هذا الأمر أم لا؟
1: المفاوض الإيراني أثبت للعالم، وليس كلامنا، ارجعي لكلام الجارديان، تقول المفاوض الإيراني عنيد، أثبت للعالم أنه ليس بالسهل. يعني كانت السردية بالبداية بأربعة أيام أو خمسة أيام هكذا قالوا، وأنه ستنتهي إيران وتكون هنالك تأديب للشارع الرأي، هنالك مشكلة إيرانية. أنا حقيقة وجدت أن إيراني محكومين بالإعدام، عادوا لإيران يقولون نموت في إيران، لأن النظام أصبح على خطر، وبالتالي يجب أن يكون تعاضد. الاقتصاد الإيراني نعم هنالك مشكلة كبيرة، لكن هذه المشكلة تعززت بأنه هنالك أكو بالعقلية الإيرانية أنه كل ما تكون أزمة كلما تكون هنالك إدارة أزمة. بفن العلاقات وبفن إدارة الأزمات إيران نجحت بإدارة هذه الحرب. أكو حرب في علم الحروب وأكو إدارة حرب. في الآن ترامب الذي متذبذب، يعني لأول مرة نتكلم أن هنالك من يقول بأنه هنالك سردية أمريكية تقول بأنه وجب إنهاء هذه الحرب، لأن الإيرانيين سوف لن، يعني ليس في أربعة أشهر أو أربعين سنة سينهزمون، أكون أو لا أكون. وبالتالي هنالك مفاجآت. إيران تكلمت بورقة مضيق هرمز، لكن نسينا ورقة أخطر وأعمق، هي ورقة باب المندب. أحد ضيوفك أعرج على يعني سرديته يمكن من الكويت، يقول بأنه ترامب أفضل مفاوض عرفت التاريخ أو مفاوض كبير. يا سيدي الكريم، أي مفاوض كريم؟ هذا الرجل هو يفاوض نفسه، يقول أفاوض مجموعة من الإيرانيين، وبالتالي يقولون من الذي يفاوض هذا الشخص؟ يفاوض نفسه، لا يوجد جهة يفاوضها، وبالتالي يقول انتهت إيران، إذا يفاوض من؟ طيب. يعني ما أعرف من هي الجهة اللي يفاوضها.
0: طيب.
1: يقول
0: لننقل...
1: أنا سأدمر طيب. الحضارة وأدمر التاريخ وأعيد طيب. إلى العصر طيب. الحجري. طيب. تسمحي لي بهذه الثانية.
0: لا.
1: هذا يؤطر جرائم حرب، هذه جريمة حرب.
2: أنا يحزنني أن العزاوي العراقي
1: مشكلة كبيرة.
2: هو المفاوض عن إيران.
1: حتى
2: الآن أنا يحزنني.
1: لا
0: طيب أرجو أن نضبط
1: الحوار. رجاءً خلينا نخاطب العقل البشري.
0: أكمل الجملة سريعا يا سيد نبيل لأنتقل إلى السيد المليفي ليعاقب. لدينا فاصل بس، ولكن لديك جملة سريعة، تفضل.
1: خلي نتجرد من أي انتماء ونتكلم بالواقعية. خلينا نخاطب العقول البشرية بالواقعية. الواقعية أين تكون نتكلم بها؟ وأي خلل نتكلم بالخلل حتى نوصل للنتيجة من خلال حوار هذا.
0: طيب أنقل طيب أنقل لي يا سيد مليفي تعقيب سريع قبل أن أنتقل إلى فاصل وأعود بعده للسيد العبيدي، ولكن قل لي، هو يقول لك قدمت إيران نموذجا في الصمود، لم تستسلم، لم ترضخ للضغوط الأمريكية، صحيح أنها تعاني من أوضاع اقتصادية ولكن الشعب ملتف حول قيادته، ألا ترى أن كل هذه هي مكاسب نجح المفاوض الإيراني في تحقيقها نتيجة عدم تقديمه أي تنازلات للجانب الأمريكي؟
2: دعني أمر مرور سريع على قبل أن أصل للمفاوض. أنا أقول، هل تعلم أيها المستمع أو المشاهد الكريم أن الشاه حين ترك إيران كان سعر التومان الإيراني المليون تومان يعادل 200 ألف دولار؟ المليون تومان يعادل 200 ألف دولار. اليوم الذي خرج الشاه من إيران، هل تعلم كم سعر اليوم المليون تومان إيراني؟ اليوم يعادل أقل من 20 دولار.
0: يعني نحن لا يجب أن نعود إلى هذا التاريخ يا سادة. التاريخ يعني طويل. التاريخ طويل. أنا أسألك بشكل واضح، هذا المفاوض الإيراني نجح حتى اللحظة في الصمود على طاولة المفاوضات ولم يقدم أي تنازلات لأمريكا؟
3: جهل بكل ما تملك الكلمة من معنى.
0: طيب لو سمحت يا دكتور،
3: يتحدث قبل 50 سنة.
0: يا دكتور
3: يا دكتور
0: لو
3: سمحت، العالم تغير
0: يا دكتور. لو سمحت يا دكتور يتحدث
3: قبل 50 سنة.
0: طيب لو سمحت دعني أدير الحوار. يا سيد مليفي، على طاولة المفاوضات لم يقدم المفاوض الإيراني أي تنازل حتى الآن كما ذكر دكتور خميار وكما ذكر السيد نبيل، ما الذي يجعلك تقول أنه انتحاري؟ هو لم يقدم تنازلات.
2: جيد. على كل حال، أنا حقيقة يعني إذا كان يوجد للأخوة حب مهدئ أرجو أن يأخذوه ليستقروا قليلا.
0: طيب نأخذ جميعا مهدئ. نحتاج جميعا إلى مهدئات هذه الأيام.
2: أما قضية
3: عندنا مشكلة نتفاوض مع جاهل
2: أنهم استطاعوا أن يديروا

0: الحوار بشكل يعني أطول وإلى آخره. هذا هذه مراوغة وذكرها ترامب، لست أنا من يقول هذا الكلام، ترامب من ذكر أنهم مراوغين، ولكن في المقابل هذه المراوغة كم ستعطيهم أمد؟ اليوم لا يعلمون أن ممكن يصبح الصبح وليس هناك صبح، قد يصبح صبح وليس هناك صبح في إيران. المصيبة أن تتحدثون عن من يملك القرار ومن يملك أن يمحو.
1: طيب
0: هذا الذي يقول إيران تسقط عنه الكهرباء، هذه الكهرباء هي سويتش أون أوف بيد ترامب، إذا شاء اليوم يطفئكم وينيركم.
1: طيب
0: يعني كثير من الكلمات مردود عليكم. وأخيرا أقول أنا أستغرب من هذا العراقي الذي نصب نفسه مدافعا عن إيران. أين وطنك؟ أنت محتل يا رجل، أنت من يدير العراق إيراني، أنت المفروض تدافع عن وطنك ضد إيران، أنت تنصب نفسك مدافع عن الإيراني، هذا شيء والله مخجل يعني.
1: طيب لو سمحت لو سمحت يا سيد هلال، هو وفقا وفقا لهذا العرض السيد نبيل والسيد خميار يقولون بشكل واضح أن المفاوض الإيراني رابح حتى اللحظة، لم يقدم تنازلات، صامد، لم يخسر، هم يرون هذا الأمر، بماذا ترد عليهم؟
2: يعني تاريخياً أنا ذكرت يا سترشا، تاريخياً بلاد فارس
1: أرجوك لا نعود للتاريخ، أستأذنك يا دكتور يا سيد هلال،
2: تاريخياً يعني
1: لا أريد أن أعود إلى التاريخ.
2: الآن
1: حدثني عن المفاوضات الحالية. نعم
2: الآن من يتكلم عن الواقعية السياسية والمفاوض الإيراني، يعني مع الأسف ضيفك من بغداد يمكن لا يدرك أن الأنترنت في إيران صار له 68 يوم مقطوع. لماذا؟ لنسأله لماذا مقطوع الانترنت؟ هل هذا جزء من الرخاء الاجتماعي الذي تعيشه إيران؟ أم خوفا من الشعب؟ هناك حالة انكسار وهو ذكرها في داخل المجتمع الإيراني، ولكن من يخرج إلى الشارع يقتل، وشاهدنا عمليات القتل للمتظاهرين السلميين من قبل الحرس الثوري والباسيج. لذلك علينا أن نكون واقعيين، أن لا نعطي صك غفران للحرس الثوري، هؤلاء قتلة ومجرمون، وأول من قتلوا شعبهم بكل دم بارد، وكلنا
3: مجرم
2: شاهدنا
3: الفيديوهات
2: والقتلى في المستشفيات. اسمح لي مقاطعتك، اسمح لي أكمل.
1: طيب أنا أريد أن أحافظ على أدبيات هذا الشيء. طيب فاصل قصير يا سيم، ونعود مرة بعد ذلك لمواصلة هذا الحوار. فاصل قصير.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: إلى محل نقاش وأذهب إلى السيد هلال ليكمل ما كان يطرحه قبل الفاصل. سيد هلال، بالمفاوضات الحالية، هل إيران مفاوض بارح حتى اللحظة باعتبار أنه لم يقدم تنازلات كما ذكر الدكتور خميار والسيد نبيل، أم أنك ترى أنه بذلك يضع نفسه على حافة الهاوية والانتحار؟
3: ست رشا، الولايات المتحدة الأمريكية تملك كل الوقت وتملك كل الوسائل، وكما هي المفاوض الإيراني يتلاعب، أيضا ترامب يتلاعب بهم. ترامب لديه مصالح الآن يقضيها، لديه بترول يبيعه الآن، حتى قلق مضيق هرمز يصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا يؤذي الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت ترامب يراهن على سحب الأوروبيين إلى حربه من خلال غلق مضيق هرمز. لذلك الإيراني الآن بدون أن يدري يؤدي خدمة

0: كلمة إلى ترامب في ضمن مفاوضات ترامب، لأن هناك استراتيجية موضوعة، والداخل الإيراني هو الذي يعاني، الأنترنت مقطوع، سعر المواد الغذائية مرتفع،
1: هذا الكلام نفس الإنترنت،
0: عدم تصدير البترول،
1: هاي السردية نفسها أستاذ هلال
0: من البترول.
1: أيتها تركها هاي السردية
2: لو سمحت يا سيد نبيل، أعطي له الحق وسأعود إليك. أرجوك
1: هاي السردية، لا لا لا هاي سردية الإنترنت ما راح تفيدك، ما راح تفيدك. اتكلم بالواقعية، الواقعية
0: اعرف أنت
1: ما أعرف أنت عايش في كوكب الأرض.
2: لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا هنقفل على الضيف اللي يتجاوز على فكرة.
0: لا تدري أن
2: نستطيع أن نفعل ذلك؟
0: لا تدري أنهم يقتلون المتظاهرين؟
3: رشا
0: لا تدري أنهم يقتلون المتظاهرين؟
3: رشا اسمحي لي،
0: من يخرج إلى الشارع يقتل، لأن حكم عسكري.
1: دا تكرر الوطنية ودا تطعن بالوطنية ودا تطعن، انت ما اعرف انت شنو انتمائك، انت ما اعرف انت وانت تطعن بالوطنيه والانتماء، انت منو نصبك انت تدافع عن الشعوب؟
0: انت شغله بانتماء، ناقش الموضوع
1: عن الامريكان شغله بانتماء، وكانك امريكي.
0: انت منو
1: اخي؟ انت انسان عربي،
0: منو قال لك تدافع عن ايران؟
2: يا ساده يا ساده يا ساده
1: اي امريكي
2: يا ساده،
1: نسيت الجرائم الصهيونيه، هاي حرب غزه، مئات الالاف وفيدو اليوم في جنوب لبنان، في اين انت من هذا
2: هو الدم؟ يقول لك
0: وقتهم في حرب.
2: لو سمحتوا
0: ايران من سقطت الغزاويين،
2: لو سمحتوا،
0: وانسحبت ايران مثل الجرذ، انسحبوا
2: لو سمحتوا. لو
1: هذا كلامك، هذا كلامك، هذا كلامك لا يدين،
2: يا سادة يا سادة يا سادة، انتم قادة رأي، من المفترض ان تظهروا للمشاهدين برأي موضوعي هادئ يطرح بشكل واقعي ونستمع الى بعضنا البعض. يا سيد نبيل اعطي له الفرصة ليكمل ثم اتي. انت قطعته وهو يتحدث
0: عن بلدك،
1: هو اللي بدأ.
2: لا لو سمحت،
1: هو بدا طعن بالعراقيه، طعن بعراقيتي وانا سكتت.
2: لم يطعن في عراقيتك. الذي يتحدث هو السيد المليفي حينما قال لك دافع عن العراق وليس عن ايران. ولكن
3: رشا كون انت موضوعيه.
2: طيب
1: اذا كلامي للشخص اللي طعن، انا شفت كلامي للشيخ للشخص اللي طعن.
2: يا ساده يا ساده يا ساده، ننظم الحوار،
3: كوني حياديه،
2: ساوزع الوقت على كل طرف. يا دكتور على فكره، الدكتور عباس لن اشتبك معك الليله، يعني لن أشتبك معك الليل أرجوك، أنا واخدة مهدئ زي ما السيد المليفي قال، لن أشتبك معك الليل. أعود إلى السيد هلال ليقول إجابته باختصار لأنقل إلى بقية الضيوف. تفضل السيد هلال باختصار شديد لو سمحت.
0: يا سيدتي، الانترنت مقطوع في ايران، سعر الغذاء، سعر الدواء، هناك حصار، هناك قتل يومي ممنهج، يوميا يعدمون الناس في ايران يوميا من المتظاهرين الذين خرجوا ضد هذا النظام. هذا النظام آيل للسقوط، وهي مسألة ايام اسابيع. هناك شرق اوسط جديد يتشكل، وهذه السرديات التاريخية عفى عليها الزمن. لا يجوز لهذا النظام ان يملك سلاح نووي. هذا نظام رجعي في ديمقراطي، يؤمن بالخرافات، يؤمن بالدجل. هذا النظام ليس له وجود في المنطقة. لذلك أعتقد أنها مسألة أيام وسنخلص من هذه السرية.
2: طيب
0: أنقل تحرير فلسطين وتحرير القدس.
2: أنقل لدكتور عباس.
0: يحاولون البقاء على هذا النظام، يحاولون فقط البقاء، يعتبروا إنجاز.
2: طيب يا سيد خميار، هو يقول لحضرتك أن المؤشرات على الأرض تقول أن إيران في وضع اقتصادي ربما وصلت به إلى حافة الهاوية، وأن مرور الوقت وليس لصالح إيران كما كانت تعتقد دائما. هناك نزيف الآن على الأرض من الاقتصاد الإيراني، من تدمير قدرات إيران العسكرية والمدنية على حد سواء. إذا كنتم تعتقدون أن الوقت لصالحكم فهو ليس لصالحكم، لأنه يعني الخسائر. لترد حضرتك.
3: طيب أولا اسمحي لي ولا تقاطعوني كلام لم تقاطعيه. النقطة الأولى، المجرم تعرفين من هو المجرم؟ المجرم الذي حكم في محكمة لاهاي، المحكمة الجنائية الدولية، لقتله 70,000 فلسطيني من أطفال ونساء، هو ذلك المجرم. والمجرمون الذين أشد إجراما هو من دافع ومن يدافع في الإعلام عنهم، ومنهم ضيفك.
2: لا أحد يدافع عن نتنياهو لو سمحت. لو سمحت
3: يتحدث.
2: لا لا لا لا غير صحيح. لا قلت لي لا تقاطعين حينما تتهم ضيفي.
3: هو قال الحرس مجرمون.
2: لو سمحت، هو قال أن الحرس يقتل المواطنين الإيرانيين.
3: قال الحرس مجرمون. طيب. وهو أكثر إجراما الذي يدافع عن نتنياهو.
2: هو لم يدافع عن نتنياهو. أنا لم أسمع كلمة نتنياهو كلمة واحدة.
3: لا لا يدافع عن ترامب. يدافع عن ترامب. ترامب
2: هو لم يدافع عن ترامب أيضا. هو لم يدافع عن ترامب، هو يقول الحرس الثوري يقتل المواطنين.
3: شوف شوفي طريقتك كيف قاطعتيه.
2: طيب
3: قاطعتي.

0: يعني عايز تخليه يقول كلام على لسانه لم يقله او مرره؟
1: لا
0: يعني
1: هو عندما يدافع عن ترامب، عندما يدافع عن السياسه الامريكيه، يعني يدافع عن المدافع الاول والداعم الاول.
2: ماذا تقول عندما تقتلون المتظاهرين؟ جاوبني. ماذا تقول عندما تقتلون المتظاهرين؟ جاوبني.
1: لن اقاطعك، اخرس.
0: طيب.
1: لن اقاطعك.
0: لا لا لا لا لا لا لا غير يا دكتور، يا دكتور ضبط اعصابنا على الهواء. ضبط اعصابنا على الهواء. انا لا اصدق ان هذه لغه حوار يا دكتور.
1: لا يقاطعني.
0: طيب، ولكن ليس من حق حضرتك ان تستخدم هذا الفعل. ليس من حقك.
1: انا لم اقاطعه.
0: ليس من حقك ادبيا ان تقول له اخرس. لو
1: انا لم اقاطعه. لا
0: لو سمحت. طيب، قل له لا تقاطعني، هذه كلمه منضبطه. اتفضل رد يا دكتور عباس.
1: النقطه الثانيه، ضيفك عندما يتحدث، ضيفك من الكويت يتحدث عن ترامب هنيئا له بسبب قدوته ل
0: طب ما ترد على المضمون يا دكتور، رد على المضمون. هو بيقول لحضرتك ان ايران تنزف وان الايام ليست في صالح ايران كما
1: انا أعتقد. سمعت، مش من الضروره تكرري. انا سمعته وأريد أن أجيب، واسمحي لي لكي أجيبه. ترامب الذي هو يعني يعتبره أسوة وقدوة، هذا ترامب هو الذي يعتبر هذا الشخص الكويتي بأنه بقرة حلوب.
0: يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد عباس، أرجوك يا دكتور عباس، أنت أكاديمي، أنت أكاديمي يا دكتور عباس، أنت أكاديمي. طيب أكاديمي، طيب لو سمحت رد على ما قاله في مسألة النزيف الإيراني وأن الوقت ليس لصالحكم كما تعتقدون. رد على هذا الكلام.
1: رشا، هذا كلام ترامب. ترامب يقول بقرة حلوب. بش
0: أنا أريدك أن ترد على ما طرحه.
1: هو
0: ما علاقة هذا بالحوار؟ رد على مضمون الإجابات. رد على مضمون الإجابات.
1: أفضل رئيس جمهورية في العالم وأكبر مفاوض وأحسن إنسان.
3: دعني رد عليه أستاذ رشا. دعني رد عليه.
1: أنا أقول ترامب يعتبر هذا الشخص وامثاله يعتبره.
0: لا لا لا لا لا، ليست هذه اللغه يا دكتور عباس، انت الاكاديمي. رد على الافكار المطروحه لو سمحت.
1: انا انقل
0: تنقل ماذا؟
1: فرضنا
0: هذه ليست مفاوضات للمضيع فيها الوقت. هذه ليست مفاوضات للمضيع فيها الوقت.
1: الذي يعتبره قدوه. انا انقل ما يقوله.
0: طب لو سمحت رد على السؤال. ايران تنزف وستغرق مع مرور الايام اذا استمر نهجها التفاوضي بهذا الشكل، تتفق أم تختلف؟ هذا هو السؤال.
1: بالتأكيد أختلف. إيران رفعت رأس الأمة. إيران وقفت بكل صمود. إيران وقفت وما زالت تقف. هذه الملايين الجموع البشرية التي نشاهدها في هذه اللحظة في الساحات وفي الميادين في العاصمة طهران وفي المدن الأخرى، هؤلاء يدافعون عن الأمة، يدافعون عن الكرامة،
3: كل واحد معطيله دولار عشان يقف بالساحة،
1: يدافعون عن يدافعون عن السيادة.
0: يا دكتور لا أسألك، ما الملايين خرجت قبل ذلك أيضا للتنديد بسياسات النظام.
3: نعم،
0: والأوضاع الاقتصادية خرجت بذلك أيضا. أنا لا أسألك عن هذا.
1: هذه سردية أمريكية.
3: طيب رشا، أرجو أن يكون لي
1: كيف يسمح الرئيس الأمريكي؟
0: تعقيب لأن الوقت انتهى. تفضل يا سيد ميل، تعقيب سريع لو سمحت.
3: نعم، أنا أقول بالنسبة لما يتعلق في هذه الكلام الذي يعني الأخ تفضل فيه
0: باختصار لأن الوقت انتهى،
3: إيران ونحن لا نريد أن ننزل إلى نعم. أنا أقول على كل حال أن ما يتكلم عن إنجازات إيران ليس لها إنجازات إلا شيء واحد. إيران هي من احتلت العراق، إيران من احتلت اليمن، إيران من احتلت لبنان، إيران من أشعلت الحروب في المنطقة، إيران من دخلت خلايا الإرهاب في المنطقة.
0: يعني أنا
3: لماذا نحن نتعامل اليوم مع أمريكا؟ إيران حتى مع
4: إيران سبب الكورونا، إيران سبب يا أخي
3: إيران سبب وجودك أنت الآن معنا ونسمع ترهاتك. إيران هي اللي جلبت واحد مثلك نسمع ترهاتك.
0: هذا حوار لا يستطيع أبدا يا سادة لو سمحتوا. إحنا الحوار كان بشكل واضح، مناور أم انتحاري المفاوض الإيراني. أعود إلى السيد هلال سريعا. سيد هلال، هم يقولون أنهم لم يخسرون وأن الله
4: أستاذ رشا، مطيتيني مجال أرد.
0: طب اتفضل رد جملة سريعة لو سمحت، جملة سريعة.
1: هو دوره كيف
4: من يمتلك السلاح النووي، من يمتلك ويهدد العالم إسرائيل، من يضرب العالم دون أحد أن يلتفت إليه ويتكلم. الضيوف من الكويت يمكن مع الأسف. لذلك أقول وبجملة واحدة، على الكل أن يراجع، على الكل

0: أن يراجع حساباته. إيران ما بعد هذه الحرب هي ليست إيران ما قبل
1: طيب
0: الحرب.
1: انتهى وقت هذه الحلقة
0: وحتى دول الخليج.
1: شكرا لكم، شكرا لكم، وصلنا لختام محل نقاش، إلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلينا
7: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
9: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: أقفلها الكاميرا خلاص.
14: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
15: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
14: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
16: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
14: من السياسة إلى الاقتصاد،
17: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
14: إلى الرياضة،
18: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربع.
14: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
19: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
14: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
3: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار

0: يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
2: تحليل.
3: يعني أنت تتكلم فنياً.
4: القدسية المفروض الأول.
5: إذا اللاعبين يضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
6: وش أسوي أنا اللي سجل؟
0: وأقلام الصحفيين.
7: الآن ما شاء الله تبارك الله حسين.
8: إذا تم رفض احتجاج نادي.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
9: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو.
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
10: أسعد الله مساكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من الموسم الثالث من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب بكم من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. ونذكركم يا أصدقاء بالبث المباشر على منصة إكس على آت العربية FM وعلى اليوتيوب. برنامج ليالي العربية مساحة حوار مختلفة، نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين الكرام، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. وفي كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية. تقبلوا تحيات فريق العمل من التقديم، أخوكم ماجد الثبيتي، ومن التنسيق وعد الدوسري، والإعداد لسارة القحطاني، والإخراج لزميلي رامي حمزة.
0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
10: في حلقة اليوم نناقش قطاع التأمين في السعودية. مستمعينا الكرام، أصبح التأمين جزء أساسي من منظومة الاستقرار المالي للأفراد والمنشآت، وأحد القطاعات التي تشهد نمو متسارع في المملكة بالتوازي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي السنوات الأخيرة اتسع الاهتمام بقطاع التأمين ليس فقط من زاوية الخدمات، بل باعتباره قطاعا اقتصاديا مؤثرا يرتبط بجودة الحياة وحماية الأصول واستدامة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق. إذن نناقش قطاع التأمين في السعودية مع ضيفنا في هذه الحلقة. باسمي واسمكم أرحب بالأستاذ وليد الحميد، مستشار التأمين والاقتصاد ونمو الأعمال. حياك الله أستاذ وليد.
11: أهلا وسهلا.
10: يا أهلا وسهلا.
11: مسي عليكم، مسي على المستمعات والمستمعين من خلف الأثير، وكذلك المشاهدات والمشاهدين من خلف الأثير، وهنيك على البرنامج الرائع.
10: تسلم صراحة. يا حبيبي، حياك الله، وسعداء جدا بوجودك معنا في هذه الليلة.
11: أنا أسعد.
10: حديثنا اليوم عن قطاع التأمين في السعودية، الحديث حوله يعني كثير. بداية ودي أبدأ معك في التأمين وثقافة التأمين.

0: وعي المجتمع. يعني في كثير من الناس يتعاملون اليوم مع التأمين باعتبار إجراء إلزامي أكثر من كونه وسيلة للحماية. اليوم أستاذ وليد، كيف تقيم مستوى الوعي التأميني في المجتمع؟
1: جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء طبعا التأمين هو ما في شك اليوم صار ذراع مهم جدا للاقتصاد السعودي. اليوم التأمين هو يعني صمام الأمان للاقتصاد. كل الدول اللي يصير عندها يعني نمو في اقتصاداتها المفروض التأمين يكون فيه نمو كبير يعني متناسق مع نمو الاقتصاد اللي يصير. اليوم السعودية يعني تشهد نمو اقتصادي ملحوظ جدا، وهي الأسرع نموا في الجي 20. فأعتقد اليوم التأمين هو يعني قطاع مهم جدا، يعني قطاع الدولة أولت له الاهتمام الكبير بتأسيس هيئة التأمين، وهذا ما في شك هو دعم للقطاع وعطى مساحة أكبر للقطاع أنه يعمل بطريقة تشريعية. اليوم نتكلم عن قطاع التأمين، يعني قطاع حجمه حوالي 76 مليار ريال سعودي، يمثل حوالي 2.09 من الناتج المحلي. الطموح كبير، أعتقد أنه ما زال يعني للطموح أو للطريق لسه طويل، يعني نحتاج أنه نشوف أرقام كبيرة. وأعتقد أنه هيئة التأمين تعمل على إعطاء المساحات بشكل كبير لقطاع التأمين. لما نقارن مثلا على مستوى العالم، يعني كل الدول، يعني مثلا سوق أمريكا يعتبر أو السوق الأمريكي يعتبر من الأسواق اللي ناضجة بقطاع التأمين أو ناضجة في كسوق للتأمين. السوق البريطاني كذلك. لما نقارن هل الدول هذه، نلاقي التأمين يتماشى مع نمو الاقتصاد، بيمثل حوالي يعني 5% من قيمة الاقتصاد. اليوم الاقتصاد السعودي يمثل حوالي 1.3 تريليون يعني دولار، فالمفترض أن احنا نشوف رقم يعني يلامس 500 مليون في قطاع التأمين. اليوم قطاع 76 مليار، فأعتقد أنه حنشهد يعني نمو ملحوظ الفترة القادمة. ما في شك طبعا في نمو الاقتصاد السعودي أولا، وكذلك يعني هيئة التأمين وطموحها لرفع القطاع بشكل كبير.
0: نعم. طيب، فيما يتعلق بالمفاهيم الخاطئة، مثل ما ذكرنا ببداية اللقاء، أن هناك يعني بعض الناس يلجأ إلى التأمين كإجراء إلزامي وليس كحماية. هذه ربما تكون من المفاهيم الخاطئة. وش أبرز المفاهيم الخاطئة اليوم عندنا في المجتمع تجاه التأمين؟
1: جميل، سؤال جدا يعني مهم. اليوم طبعا التأمين هو مش يعني هو مش تأمين على الخوف، يعني هذه لازم نحطها كجملة. هو مش تأمين على الخوف، التأمين هو وعي وهو وقاية. يعني اليوم أنت تحتاج حماية على سيارتك، تحتاج حماية على أملاكك، تحتاج حماية على
0: صحتك،
1: رحلتك في السفر، تحتاج حماية على صحتك، تحتاج أشياء كثيرة. فأنت اليوم وجود التأمين يعني هو حماية، أو خلنا نقول يعني صمام الأمان لك أنت كشخص مؤمن له. يمكن شفنا في أحد دول الخليج، وكنت أنا حاضر في أحد اللقاءات، أنه جاء فيضان دمر كثير من الأملاك، دمر كثير من السيارات، دمر أشياء كثيرة مهمة، ممتلكات، مشاريع، منازل. فأنت اليوم يعني وجود التأمين ما عاد صار زي أول تقول والله التأمين هو تكلفة، لا، هو ضرورة اليوم. وجود التأمين، وأعتقد أنه الوعي في السعودية يعني ارتفع بشكل كبير وبشكل ملحوظ، وبدأت الناس يعني تضع ميزانية خاصة بالتأمين، وهذا اللي تغير عندنا بالسوق السعودي بشكل كبير. صار في مفاهيم، وأعتقد يمكن إلزامية التأمين عطت يعني سرعة الوعي هذا بشكل كبير، يعني دخول إلزامية تأمين السيارات، كذلك التأمين الصحي، هذه عطت دراسة أكثر، عطت وعي أكثر للتأمين، وهذا اللي خلى أو جعل الناس يعني يفهمون احتياجاتهم، وصار في توسع حتى على المنتجات الثانية. لكن أعتقد إنه القطاع يحتاج يعني إلى إلى إلى دعم في موضوع الوعي بشكل أكبر من شركات
0: من أي ناحية أستاذ وليد؟
1: يعني اليوم إحنا نتكلم

0: نتكلم على التأمين الصحي وتأمين السيارات، هذه هي أكبر منتجات.
1: تأمين السيارات ترى له ملف طويل معنا
0: جداً
1: اليوم
0: جدا، لأنه هو حديث الناس اليوم، هو حديث المجالس، هو حديث كثير من الأشخاص اللي عندهم مثلا لا قدر الله شكاوي أو حوادث أو مشاكل. التأمين الصحي كذلك لأنه مرتبط ارتباط يعني كبير في المستشفيات. أعتقد أنه يعني هيئة التأمين واحدة من أدوارها المهمة جدا هي أو الأهداف اللي هي مبنت عليها الهيئة هو رفع الوعي في القطاع، إعطاء يعني فكرة عن الحقوق التأمينية. واحدة من الأشياء المهمة في هيئة التأمين هي رفع الوعي في الحقوق المؤمن لهم. يعني أنت اليوم مؤمن له، وش الحقوق اللي أنا لازم أستفيد فيها من شركة التأمين اللي ممكن ما يضيع فيها حقي مع شركة التأمين؟ ففي دور كبير على شركات التأمين، أعتقد يعني تكاملية بين هيئة التأمين وشركات التأمين، تخصيص مبالغ لرفع الوعي في التأمينات الأخرى اللي موجودة تعطي فكرة. أنا أعتقد السوق السعودي فيه احتياج، ولكن الناس مي فاهمة كيف طريقة الاستفادة من الاحتياج هذا بشكل كبير. في مثلا قطاع المصانع، قطاع السياحة، قطاع اللوجستي، هذه كلها التأمين صار فيها ضرورة مش خيار. يعني التأمين ما صار اختيار زي أول يوم، هو ضرورة. أنت اليوم تبغى تأمن على شحنتك حتى توصل المكان الثاني، مصنعك وإلى آخره. فأعتقد دور الهيئة، دور شركات التأمين، دور القطاع والعاملين بالقطاع دور كبير جدا ومفصلي في عملية نشر الوعي في القطاع أو نشر الوعي لدى المؤمن لهم ولدى المستفيدين بالأخير.
1: نعم. طيب بناء على كلامك أنه في حاجة للمزيد من الوعي اليوم باختيار الأفراد، اللي انضربنا مثلا بتأمين المركبات، ترى اليوم الاختيار هو بناء على المنفعة أم بناء على التسعير بشكل أكبر؟
0: والله هذه يعني سؤالك هذا ذكي جدا. يعني أنا أقول أنه يعني الناس يمكن ذكرتها في إحدى التغريدات في منصة إكس، أنه كيف أنت تختار شركة التأمين. أنا أعتقد أنه يعني اليوم حصولك على وثيقة التأمين هو عملية تعاقدية بينك وبين شركة التأمين. فأنت اليوم يعني ماجد لو حبيت توقع عقد مع أي جهة ثانية، الطبيعي أنك أنت تقرأ العقد هذا وتقرأ البنود، وش واجباتك، وش الحقوق اللي عليك، وش التغطيات اللي موجودة، وش الاستثناءات قبل أتوقع العقد هذا. لأنه العقد هذا حيكون ملزم في لا قدر الله صارت أي مشكلة على العملية التعاقدية. اليوم التأمين هو عملية تعاقدية، فأنت لو صار أي مشكلة بكرة الناس حترجع وين؟ للعقد،
1: للعقد
0: اللي هو أساس هالعلاقة التعاقدية. اليوم العقد هو جزء مهم جدا في عملية تسوية المطالبات، هو جزء مهم جدا في عملية النقاش أو أخذ الحقوق في مع شركة التأمين. فأنت اليوم إذا حاب تأمن سيارتك، أول شيء حدد احتياجاتك، حدد وش أنت حاب تسويه مع شركة التأمين، وش التغطية اللي أنت تحتاجها مع شركة التأمين. فإذا وضحت الصورة هذه لك بالكامل تقدر أنت تتجه إلى شركة التأمين. اليوم القطاع يعني فيه 27 شركة تأمين، فيه أكثر من جهة، 198 جهة مرخصة في قطاع التأمين. هذول كلهم اليوم يعني يتواصلون، وهم جهة تتواصل معها تتعامل معها في قطاع التأمين ويعملون معك علاقة تعاقدية. فأنت اليوم اقرأ بنود هالعقد هذا واعرف وش الواجبات وش الاستثناءات وش الأشياء اللي أنت حتتغطى فيها في عملية التأمين.
1: طيب نجي لاختيار التأمين مثل ما تفضلت ومسألة التسعير. خلينا نبدأ بتأمين المركبات وأسعار التأمين. يعني قبل الحلقة جاتني أسئلة كثير عن أسعار التأمين. في ناس تقول يعني مثلا أوكي أنا أفهم هذا السعر للتأمين الشامل لأن مثلا مبني على قيمة السيارة وعلى كذا، لكن اللي مش مفهوم اختلاف التأمين مثلا اللي هو الطرف الثالث أو عفوا ضد الغير، يجد البعض أنه في تفاوت كبير بين الشركات. وش سبب التفاوت هذا، تفاوت الأسعار؟
0: طبعا تفاوت الأسعار هو منافسة. يعني أنت اليوم كل شركة لها محفظة تأمينية خاصة فيها، عندها عدد حوادث مرتفع، عندها حوادث أقل. فبناء على هل نسبة الحوادث اللي موجودة في شركة التأمين تبدأ شركة التأمين تضع التسعير المناسب لها. طبعا ناهيك أنه كل شركات التأمين تعمل تحت مظلة هيئة التأمين،

0: فهيئة التنمية حطت المعايير الرئيسية لبناء التسعير، ومن ثم طبعا أنت تطبق المعايير يعتمد على المحفظة التأمينية اللي موجودة لدى شركة تأمين، وكل شركة لها طريقة تسعير يعني بناء على أرقامها اللي حققتها مثلا في السنة، نسبة الحوادث، السيارات اللي تسببت في الحوادث، نوع السيارات، الأعمار وإلى آخره. فيه شخص اسمه اكتواري، وهذا يعني متخصص في علم الرياضيات، هذا دوره يدرس المحفظة بالكامل، يشوف نسبة الحوادث والأخطار اللي موجودة في المحفظة، وبناء على ذلك يبدأ يحط التسعير المناسب. لذلك نلقى تفاوت في عملية التسعير بين شركات التأمين، وهذا شيء طبيعي. احنا نتكلم في سوق يعني مش سوق يعني ثابتة في الأسعار، كل سوق حسب المنافسة، كل سوق كل شركة حسب المنتج وحسب التغطيات اللي تقدمها وحسب الخدمات اللي تقدمها للمؤمن لهم.
1: بس عادي يكون يعني مثلا التفاوت كذا كبير، ممكن تشوف إلى نصف السعر، إلى يعني التسعير اليوم بشكل عام، يعني خلنا نأخذ الفئة هذه مثلا ضد الغير، هل تشوف أنها يعني مناسبة أو عادلة مثلا؟
0: طبعا أنا وجهة نظري أنه التفاوت بالأسعار يعني وجهة نظري خاصة أنه صحي للناس، يعني صحي أنه أنت تلقى سعر حسب المنتج. يعني في شركة والله لها سمعة كويسة في المطالبات بالسداد، سريعة بالسداد، ما عندها أي مشاكل، ما عندها شكاوي عالية. اليوم هيئة التأمين تصدر كل شهر معدل الشكاوي، وعلى شركات تأمين أنت تشوف معدل كل شركة تأمين كم عدد الشكاوي اللي عليها، فأنت بناء على هذا أو على ذلك أنت تبدأ تبني هل والله شركة تأمين هذه قاعدة يعني ترد على المؤمن لهم، ولا بس تأخذ فلوس وتأمن على المنتج وتنساهم في وقت المطالبة. فأنت راجع شركات تأمين، أشوف نسبة الأخطار والمشاكل هذه، وأبدأ أشوف السعر هل هو مناسب لي أو غير مناسب. طبعا أنا وجهة نظري أنه إذا حصلت على سعر مناسب أعتقد الوثيقة هذه محمية وتحت مظلة هيئة التأمين، في حال لو شركة التأمين ما سددت أو أخلت في أركان السداد أو العلاقة التعاقدية، فدور هنا هيئة التأمين هو حماية العلاقة التعاقدية، ودورها أنها تحافظ على حقوق المؤمن لهم. الأهم زي ما ذكرت في بداية الحلقة أنه لازم تعرف أنت كشخص مؤمن له، تعرف الشروط اللي موجودة في الوثيقة، وهل فعلا أنت تستحق هالمبلغ هذا وما تستحق، هل هو مستثنى من الوثيقة أو أنه واجب التغطية من شركة التأمين.
1: طيب وش كيف أعرف يعني مثلا اليوم أنا حطيت بياناتي أرغب في تأمين ضد الغير، كيف أعرف أنه هذا السعر مناسب لي أو أنه مبالغ فيه؟
0: اليوم في منصات، طبعا يعني في منصات موجودة بالسوق اليوم، هي دورها تجمع لك كل شركات التأمين، يعني دورها أنها تبين لك وتعمل لك مقارنات بين شركات تأمين، يمكن أشهرها تأميني، منصة بيكير، منصة
1: بدون ذكر اسم شركات،
0: يعني هذولي أنا أعتقد أنه يعني مبدأ الوعي. لكن اليوم المنصات هذه هي دورها أنها تعطيك مقارنات بين الأسعار، أنت تشوف وين الأسعار اللي موجودة بين كل شركات تأمين، وتبدأ أنت بعدها تشوف وش المناسب لك. بعد ما تدخل تشوف التغطيات الخاصة في الوثيقة الموجودة في كل منتج، وبعدها تقرر أنت وش المنتج المناسب. ولكن ملاحظة مهمة جدا، أنت في حال وجدت سعر لدى أي واحدة من المنصات، ما يمنع أنك تدخل على شركة تأمين مباشرة، وهذه أنصح فيها صراحة الناس اللي تشاهد هاللقاء، أنه في حال وجدت سعر في أي منصة ادخل على شركة تأمين وشوف السعر. مرات شركة التأمين بما أنها حابة أن تتعامل مع العملاء مباشرة ممكن تعطي سعر أقل من السعر اللي موجود في المنصة،
1: هذا بشكل مباشر بدون وسيط.
0: بدون وسيط
1: إيه. لكن في بعض الحالات، وهذه حالة أنا شاهدتها، يعني كنا بنأمن على نفس السيارة نقل، دخل أخوي من حسابه ودخلت أنا من حسابي، لقيت أن أنا حسابي أو سعر التأمين المجمل طلع عندي أنا أرخص منه. اليوم يعني محددات السعر غير مثل ما ذكرت قوة الشركة، هل مثلا ينظر إلى دخل الفرد، معلومات ائتمانية فبناء عليه يكون التسعير، ولا في عوامل أخرى؟
0: طبعا اليوم كل شركة تأمين لها زي ما قلنا معايير، وهي تحت مظلة هيئة التأمين وضعت معايير معينة. في حاجة اسمها KYC اللي هي أعرف عميلك، لازم تعرف تفاصيل عميلك بالكامل اللي انت هتبني معه علاقة تعاقدية، لأن العلاقة التعاقدية زي ما قلت لك ملزمة للطرفين. فالمعلومات هذه مهمة جدا. اليوم شخص عمره 40 سنة، مو زي واحد عمره 21

0: سنة، مو زي واحد عمره 18 سنة، مو زي واحد عمره 50 سنة أو 60 سنة، كل واحد له سلوك قيادة. طبعا هذا كله مبني على تجارب شركات تأمين، تأخذ هالمحفظة هذه كل سنة تقيمها تشوف وين أكبر نسبة حوادث حصلت، والله حصلت من عمر 18 إلى 21 سنة، فلذلك تلقى العمر هذا هو أعلى سعر دائما. طيب نجي على النقطة الثانية، نوع السيارة، وش أكثر أنواع السيارات اللي تسبب بالحوادث؟ فبناء على هذا معناه السيارة هذه دائما تسبب لنا مشاكل
1: النوع
0: الحوادث. نوع السيارة
1: يعني مش بس السجل،
0: مو بس السجل اليوم سجل التأمين، العمر، نوع السيارة، مكان القيادة، الوظيفة. يعني واحد يعمل مندوب مبيعات مو زي شخص يعمل دكتور. دكتور يروح على عيادته من الساعة 8 ما يطلع للساعة 8 بالليل، فما عنده المشوار مشوارين باليوم. مندوب يوصل أكثر من 30 طلب باليوم، فمختلفة
1: لحظة. وش طيب وش المهن نجل؟ هذا يقودني للسؤال، وش المهن اللي نقول مثلا الأقل تكلفة من ناحية التأمين؟
0: هو طبعا ما في مهن، هي كل شركة تأمين تشوف الأخطار اللي صارت السنة اللي فاتت، والله مهنة كذا هذه عالية تسعيرها ومكلفة. الناس اللي يعملون بالتوصيل طبعا يعني اجتمعت فيهم ثلاث نقاط، اللي هي السيارة هذه يمكن مرتفع سعرها، كذلك طبيعة العمل اللي في التوصيل، معناها السيارة حتكون طول الوقت في الطرق، معناها نسبة حصول الحوادث حتكون أعلى من شخص يعني يروح دوامه فقط ويرجع. اليوم يعني التأمين صار يروح على منحنى مختلف تماما على سلوك المؤمن لهم،
1: يعني ينظر في مسألة الوظيفة وطبيعة
0: نعم
1: العمل.
0: نعم جدا طبيعة.
1: طب هل شركات التأمين اليوم على اطلاع مثلا أو عندها أكسس مثل البنوك بطبيعة دخل الفرد، فبالتالي يتم تحديد التسعير؟
0: اليوم حنا في عصر البيانات، يعني حنا نتكلم على عصر الذكاء الاصطناعي، فشركات اليوم عندها داتا مخيفة جدا عن كل تفاصيل المؤمن لهم، وبعض شركات التأمين تضع البيانات هذه على يعني أنت اليوم حينما تدخل على أي منصة تأمين بس تحط البطاقة تطلع لك بياناتك كلها كاملة، فهم بياناتك موجودة أساسا إما من تطبيقات،
1: لكن معلومات الدخل
0: إذا أنت مدخلها بشركة تأمين هتكون موجودة.
1: بس لازم أنت تكون مدخلها.
0: إيه مدخلها.
1: لكن ما عندهم أكسس.
0: أو أنت إذا عبيت طلب التأمين يطلب يحاطي لك خانة أنت الدخل، فأنت إذا عبيت هالطلب هذا خلاص أدخلت كبيانات خاصة فيك. فأنت اليوم يعني شركة التأمين تبي تعرف من هو أنت كشخص، من هو الشخص اللي ببني معه علاقة تعاقدية. المبلغ هذا طبعا يعطيهم مساحة ثانية في موضوع تسويق المنتجات الأخرى، هل أنت تحتاج منتج ثاني زي منتج الادخار أو الحماية غير تأمين السيارات، فيعطي الشركات تأمين بيانات أخرى. لذلك اليوم الذكاء الاصطناعي دخوله على القطاعات كلها من ضمنها قطاع التأمين أعطى مساحة مختلفة للشركات. اليوم بعض شركات التأمين تقول لك إذا ركبت داش كام أنا ممكن أجدد لك السنة الجاية بتخفيض. اي لانه ايش عرفت سلوكك انت كمؤمن، عرفت تفاصيلك، عرفت كيف انت يعني. وبعض شركات تم وقعت علاقه استراتيجيه او شراكه استراتيجيه مع شركات الداش كام عشان تعرف سلوك المؤمن لهم، واذا عندك انت داش كام وتقدر تعطي تقرير فانت ممكن تحصل على سعر كويس من شركه تامين. يعني هذا يعطي ثقه لشركه تامين انه هذا الخطر اللي امامهم او الشخص اللي حاب يامن هو شخص يعني سلوكه جدا ممتاز، ما عنده أي حوادث ولا عنده أي مشاكل في سرعة أو مشاكل خلنا نقول يسمونه مزارق
1: أو
0: هذه الأشياء،
1: أو تهور في القيادة
0: فهذا بالعكس هذا يعني خطر مناسب لشركة التأمين، وبالعكس كل اللي يتمناه ما عنده أي حوادث، ما عنده أي مشاكل إلا الأشياء اللي لا قدر الله صارت يعني.
1: طيب أنت ذكرت من ضمن المحددات نوع السيارة، وعندي أيضا سؤال آخر، هل يختلف سعر التأمين من مدينة أو من منطقة لمنطقة؟
0: أكيد يعني أنا آسف أقول كلمة ذي، لك الرياض تعتبر من أعلى المدن اللي فيها نسبة تسعير. يعني اليوم خلنا نقول
1: الرياض الأعلى،
0: الأعلى لنسبة الحوادث الأعلى. الرياض اليوم فيها أكثر من 8 مليون شخص. أعطيك معلومة، يعني السنة اللي فاتت عدد الحوادث وصلت إلى 3 مليون، والرياض هي النصيب الأكبر في نسبة الحوادث. فلذلك اليوم شركة تأمين لما يجيها سيارة يعتبر خطر شخصي بيأمن سيارته هو في الرياض، كويس.

0: وشخص يبغى يأمن سيارته وهو ساكن في خلنا نقول ثرمدة أو شقرة أو أو البكيرية مثلا أو أي مدينة ما فيها زحمة سير ولا فيها السعر هنا مختلف مختلف جدا. فلذلك أنا يعني
1: كم يصل الاختلاف؟
0: يوصل حوالي 20 إلى 25% مرات.
1: أوه.
0: في بعض شركات تأمين
1: 25% أقل.
0: يوصل إلى 25% أقل لي أقل من السعر الطبيعي في مدن أخرى زي جدة ولا الرياض ولا يمكن المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية طبعا طبيعتها أخف شوي.
1: طيب أنت ذكرت أنه الأكثر الرياض، من الأقل أو أي مدينة أقل؟
0: والله ما تحضرني الأرقام لأنه قائمة طويلة، لكن
1: وفق آخر إحصائية مرت عليك.
0: والله ما أذكر رقم بالضبط كأقل مدينة ما في، لكن متساوية. لكن الأعلى زي ما قلت لك المدن الرئيسية زي الرياض وجدة هي اللي حصلت على النصيب الأكبر.
1: الرياض وجدة. طيب نجي لثقافة السيارات مثل ما تفضلت. ممكن هنا سيارة في أو نوع سيارة في الرياض يكون يعني متعارف عليه وهي الأكثر مبيعا، بس بخلاف مثلا جدة، هذا الموضوع يعني هل يختلف المدينة الأخرى ولا كل فئات السيارات خلاص تندرج أنها تحت الأكثر طلبا؟
0: والله فئة السيارة هذه يعني أنا ما بيذكر أنواع سيارات لأنها في أنواع خلاص هي أخذت سمعة خلاص، يعني شركة التأمين من تجي هل نوع السيارة هذه وعمر معين. يعني أنا أقول لك أعطيك معادلة بسيطة خلنا نسميها سيارة كورية
1: مثلا
0: عمر أقل من 25 سنة أنت بتاخذ سعر أعلى من الـ الـ الـ الـ الـ الـ
1: السيارات اللاكجري مثلا
0: والأعمار الثانية بنسبة تفوق 30 يمكن توصل للضعف بس بسبب هالمؤشرين هذولي. فلذلك أنت اليوم يعني هذه واحدة من النقاط اللي يعني خلنا نتكلم فيها بمبدأ الوعي. أنت اليوم لما تشتري سيارة لازم تفكر بالتأمين.
1: صحيح.
0: لأنه التأمين حيستمر معك طول ما أنت تستخدم السيارة هذه.
1: بس الآن صار عندي 3 تحديات، صار عندي السجل التأميني وصار عندي المنطقة وصار عندي كذلك نوع السيارة.
0: السجل التأميني هذه نقطة مهمة، كويس أنك أنت ذكرتني فيها. اليوم شركات تأمين في حال أنك عدت عليك 3 سنوات ما عندك أي حوادث ومستمر في التأمين تحصل إلى خصم يوصل إلى 60%. يعني تأمينك 1000 ريال هتحصل على 500 ريال ويمكن 400 ريال. ليش؟ بسبب أنه سجلك. فبعض الناس يعني يغفل هالنقطة هذه، ممكن شركات تأمين لما ينتقل من شركة ثانية ما ينتبهون ليصير في مشكلة في موضوع الربط. أنت لازم تعرف أن هذه واحدة من حقوقك التأمينية أنه في حال عدى 3 سنوات ما عندك أي حوادث، 0 حوادث أو وتأمينك مستمر، فأنت لك الحق أنك تحصل على تأمين خصم يصل إلى 60% من قيمة التأمين اللي أنت تدفعه سنويا.
1: طيب نجي لتأمين السيدات، دار حول يعني الكثير من التساؤلات. في من يرى بأنه في تفاوت كبير يعني بين تأمين الرجال والسيدات، ربما يكون مبرر في بداية قيادة المرأة، ولكن الآن وش رأيك في الموضوع تأمين السيدات؟ هل لا زالت الأسعار مرتفعة؟
0: خلي أنا أسألك، هو أغلى ولا أرخص؟
1: أنا أسألك أنت. لا أنا أسألك أنت، أنت اليوم متخصص وأنت الضيف وأنت من يملك الإجابة.
0: طيب اليوم طبعا شوف، أول سنة يعني شركات تأمين لما أمنت أو بدأت قيادة المرأة كان الخطر أو المحفظة هذه بالنسبة لهم مجهولة جدا، ما في أي سابق يعني خبرة. بدأ القرار صدر بقيادة المرأة الأمر الملكي، وبعدين بدأت شركة تأمين أول سنة تقيس الخبرة هذه، ثاني سنة بدأت تقيس المحفظة هذه، الآن خلاص استقرت الأمور. يعني وبالعكس يعني أشوف أنه يعني لما تخطينا السنة الثانية والثالثة بدأوا السيدات يسجلون أرقام جدا ممتازة في موضوع الحوادث، يعني وفي بعضهم يعني حصل على سعر أقل. فاليوم شركات التأمين تعامل الخطر كخطر فقط بعيدا عن ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة. سجلك التأميني ما عندك أي حوادث 3 سنوات هتحصل على الخصم، سجلك التأميني أنت ما حصل عندك أي حوادث هتحصل على الخصم، صار عندك حادث أو صار عندك حادث حيرتفع السعر بنفس الطريقة. فأعتقد أنه الآن تساوت العملية التسعيرية جانب إلا إذا شركة تأمين صار هو معيار، يعني هو معيار شركة تأمين. يمكن شركة تأمين محفظتها كلها مثلا نسبة النساء فيها

عالية فعندها نسبة حوادث عالية فرفعت التسعير. وهذا طبيعي يعني أنه اليوم مبني على المحفظة، ما له علاقة في نوع الجنس أو له علاقة في امرأة أو رجل، لكن اليوم أتعامل مع خطر. وش ماهية الخطر هذا؟ هل هو يسبب لي حوادث أكثر؟

0: حسب سجلك التأميني.
1: طيب على طاري اختيار الشركات، هذا سؤال والله جاني قبل الحلقة من أحد الزملاء، أنه في مرحلة الاختيار ومرحلة العروض وكذا، يعني شركات التأمين تعطي انطباع للعميل أنه يعني أنا أقدم لك خدمة جدا ممتازة ورفاهية وكذا، إلى أن يصل الموضوع إلى تعويض، إلى مرحلة تعويض، سواء لا قدر الله صار حادث أو كذا، تبدأ اللغة أو السياسة تختلف شوي. لماذا تظهر دائما الخلافات عند التعويض؟
0: طيب جميل، يعني اليوم يعني أنت لما تروح لأي شركة تأمين تكلمت معهم أعطوك سعر وقعت شكرا صافحنا اليدين مشينا كويس، لما يجي الحادث أنا أرجع أقول للأسف أنه كثير من الناس يوقع أوراق يوقع اتفاقيات هو والله ما قرأ حتى الوثيقة، ما قرأ ما يدري أصلا وشلوش عليه. يعني واحدة من الشغلات اللي كثير تفاجأ فيها المؤمن لهم خصوصا الناس اللي تأمن شامل اللي هو مبلغ التحمل، مبلغ التحمل هذا أنت اليوم لما إذا كنت مأمن شامل في مبلغ تحمل تدفعه، فإذا صار الحادث والخطأ عليك في هالمبلغ هذا يمكن يصير 500 ريال يمكن يصير 1000 ممكن يصير 5000 ممكن يصير 10000. فبعض شركات التأمين ترفع المبلغ هذا عشان تحصل سعر أقل. فأنا دائما أقول لما تجي التعويض تبدأ العلاقة تشتغل، يعني يبدأ
1: بس معلش أستاذ وليد، هذه في النقطة هذه كل الشركات يعني لازم يكون في نسبة تحمل في التأمين الشامل،
0: الشامل صحيح
1: لازم، حتى السيارات اللي مثلا مأخوذة عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك أو عن طريق البنك
0: أي وثيقة شامل لازم يكون في نسبة تحمل اللي هي على الخطأ. طبعا التحمل إذا صار الحادث نسبة الخطأ عليك صفر ما تدفع ولا ريال، معلومة جدا مهمة وكثير من الناس رجلها، إذا صار الخطأ عليك صفر ما تدفع أي مبلغ، إذا النسب متفاوتة تدفع أنت المبلغ التأمين. فكل وثائق الشامل فيها تحمل، إذا ما صار فيها تحمل معناه السعر بيرتفع. طيب بالمقابل بعض شركات التأمين ترفع التحمل وتقلل السعر، وهذه نصيحة صراحة من من من من هالمنبر، أنه الناس اللي تروح إلى مكاتب الخدمات، مكاتب الخدمات اللي تقول لها أنا بعمل لك تأمين وأجيب لك سعر أحسن،
1: سعر ممتاز زي فعلا.
0: طبعا بعضهم شو يسوي، يروح يرفع التحمل، مبلغ التحمل مثلا مبلغ التحمل في التأمين الشامل 1500، شركات التأمين إذا رفعت التحمل إلى 5000 يخفض لك بالسعر. ليش؟ إنه كذا حمى نفسه كشركة ورفع عليه وخلاك تشارك معاه بالمخاطرة، فأنت إذا رفعت التحمل نزل السعر. المؤمن له هنا ما يعرف انه في 5000 ولا 6000، يجي حادث قيمته 2000 ريال يروح شركه التامين دخل ورشه يقول له يلا هات 5000. طب الحادث قيمته 2000، طب انت موقع العقد، فانت ملزم الان تدفع 5000 ريال
1: نسبه التحمل اللي انت وافقت عليه.
0: فلذلك ارجع اقول انت عدم قراءتك للوثيقه وعدم معرفتك، ولا يعني يغرك احد يقول لك بجيب لك سعر كويس، ترى اذا جاب لك سعر كويس معناه بيغير بالاشتراطات، يا بيرفع تحمل يا بيشيل بند معين يا بيشيل سائق مثلا أي بند إضافي ممكن بدور أن يقلل التسعير، وبالمقابل لما تجي المطالبة أو يجي الحادث تدخل في مشاكل وخلاف مع شركات تأمين. طيب نرجع لسؤالك أنه لما يصير التعويض تبدأ المشاكل. طيب لما يصير التعويض الآن فيه فلوس حتندفع، شركة تأمين كاتبت لك وش المتطلبات، تقرير الحادث، لا احنا نتكلم عن تأمين السيارات، تروح على تقرير نجم، بعدها تقدير، بعدها إذا كان فيه وش اللي يصدر بعد تقدير، إذا كان أنت مثلا ما عندك أي خلاف عليه أو عندك شكوى أو اعتراض على موضوع تقدير، خلاف ذلك تأخذ الأوراق هذه تقدم على شركة تأمين إذا شركة تأمين مرتبطة مع نجم، أو أنها تقدر تقدم عليها مباشرة. شركة التأمين من حقها أن تشوف المطالبة هذه حقيقية لو عندها أي شك أو تساؤل أو ما شابه ذلك، إذا المطالبة طبيعية فأنت حسب هيئة التأمين لازم تسدد لك خلال أقل من 15 يوم، بعد 15 يوم أنت ترفع شكوى على شركة التأمين عدم التجاوب، ترفع بعدها على هيئة التأمين.
1: طيب أنت ذكرتها الآن فيما يتعلق بالأشياء اللي ما ينتبهوا لها الناس، من ضمنها نسبة التحمل، وش أبرز الأشياء الأخرى اللي ممكن ما الشخص ما يلاحظها في العقد ولكن جدا مهمة؟
0: يعني واحدة من الشغلات اللي كثير من الناس يعني اللي أنا اكتشفتهم وصارت مشاكل وأنا دخلت في تفاصيلها، راح مكتب خدمات وقال له أنا بجيب لك سعر كويس وفعلا جاب له سعر كويس، ولكن

0: كان حاط له مكان السكن في قرية برا الرياض.
1: طيب.
0: فتغير مكان الإقامة، فهنا حصل على سعر أقل من السعر المفروض هو يحصل عليه بسبب وجوده في الرياض. فبدأوا يصير فيه زي، أنا ما أبي أسميه تلاعب، لكن زي ما قلنا بعض المكاتب الخدمات تبدأ تغير فيها الطريقة دي عشان تحصل لك على سعر منافس وتأخذ هي عمولتها، وهذا شيء غير نظامي طبعا، لأنه شركات التأمين لا تتعامل مع الوساطة، الوساطة النظاميين المرخصين من هيئة التأمين. ولكن إذا حصل لك على سعر كويس ومحطوط لك مكان السكن مثلا، خلنا نقول مثلا مرس ولا بكيرية ولا شقرة ولا مرات ولا أي القرى اللي ما فيها حوادث عالية ونسبة السعر فيها أرخص، في حال وقوع الحادث شركة التأمين عندها الداتا كاملة، فتلقى أنك أنت مكان سكنك الرياض، فمن حقها أنها تلغي أو ترفض دفع المطالبة،
1: تصل للإلغاء. يعني الآن مثلا أحد بيطمع
0: رفض الوثيقة المطالبة وكذلك إلغاء، ليش؟ لأنك أنت أخفيت حقيقة جوهرية. اليوم في حقائق جوهرية مهمة جدا تبني عليها شركة التأمين تسير. أخفيت حقيقة جوهرية عمر، أخفيت حقيقة جوهرية مكان القيادة، أخفيت حقيقة جوهرية المهنة.
1: يعني يعني الناس اللي يطمعون دحين يقول لك لا والله المحافظة الفلانية أرخص، خلينا نحط المدينة الفلانية.
0: لا هذا غلط. صارت المطالبة واكتشف شركة التأمين أنه العنوان الوطني حقك مغير ولا في خطأ، شركة التأمين لا الحق في رفض المطالبة، مو بس رفض المطالبة، لا حق حتى تلغي الوثيقة، لأنه فيه تغيير في الحقائق الجوهرية اللي في صارت في العملية التعاقدية.
1: هذه من أبرز النقاط اللي الناس يعني ما تنتبه لها. طيب في نقطة أخرى، يعني وشفنا يعني قصص كثير ممكن أنت شاهدت إحداها في منصات التواصل الاجتماعي، عندما يكون التأمين الشامل خلينا نتكلم والحادث مثلا بسيط، نجد أنه تقدير شركة التأمين مثلا، وانتشرت قصة لأحد الشباب خلال يعني سنة قبل سنة أو سنتين وأخذت ضجة جدا كبيرة، كانت دقة جدا بسيطة في السيارة، قرر التأمين تتليف السيارة، وذكر أنه كان باقي له قسطين وتنتهي الـ يعني يتملك السيارة. اليوم المعايير مثلا أنه هذه السيارة أصبحت يعني أو قابلة للإصلاح أو يجب أن تتلف، على أي أساس؟
0: طبعا أنت سؤالك هذا على موضوع صار لشيء لسيارة تم شراها بناء على التأجير المنتهي بالتمليك.
1: صحيح.
0: فلما جت صار في حادث، الشركة التأمين قدرت أنه هذا خسارة كلية. طبعا المستفيد في الوثيقة هنا اللي هو البنك، وطلع أقاويل كثيرة أنه البنك هو اللي حسبها خسارة كلية عشان يأخذ المبلغ، العميل عنده مشكلة بالسداد. يعني أنا أعتقد أنه هذه حتستمر، يعني مشكلة في الموضوع هذا. وأنا من هالمنبر أقترح أنه اقتراح بسيط يعني لهيئة التأمين، أنه اليوم في علاقة تأجير المنتهي بالتمليك، واللي يدفع المبلغ هذا هو الشخص اللي اشترى السيارة.
1: صحيح.
0: فهو اللي عنده المصلحة التأمينية. فمفترض مدام هو يدفع المبلغ هذا، المفترض أنه هو اللي يحصل على التعويض في حال لا قدر الله صار في حادث أو العلاقة مع شركة التأمين، لأنه بالأخير هو اللي يدفع المبلغ هذا ومقصود. في علاقة بنكية خاصة بالتمويل، هذه لها علاقة أو لها عقد مختلف. أنا أتكلم على النقاش المفصلي اللي هو عقد التأمين اللي صار بسبب المشكلة. أنا وجهة نظري واقتراحي، يمكن إن شاء الله الأخوان في هيئة التأمين يعني يطلعون الاقتراح هذا، أنه اليوم الشخص اللي اشترى سيارة هو الشخص اللي واجب أنه يوفر وثيقة التأمين حسب العلاقة التعاقدية اللي موجودة مع البنك. فدام هو اللي وفر الوثيقة هذه وهو اللي يدفع الأقساط بشكل دوري، هو اللي يدفع الأقساط بشكل سنوي، في حال أنه صار لا قدر الله حادث ولا خسارة كلية، المفترض في الحالة ذي هو اللي يأخذ المبلغ التعويض ويبدأ يحل العلاقة أو الضرر أو الأقساط اللي موجودة مع البنك. إذا صارت بهالطريقة هذه طلعنا من كل المشاكل اللي قاعد نشوفها الآن، وما زالت هي مشكلة. هي الحالة هذه يمكن أخذت ضجة لأنها الحادث كان بسيط، لكن ترى في زي الحالة هذه كثير، وأعتقد هيئة التأمين لازم تفصل في هالموضوع هذا بشكل.
1: مرت عليك حالات

0: مشابهة؟
1: جدا جدا. أنا جيني بالخاص كثير رسائل نفس الحالة هذه، يعني بنفس الطريقة، أنه أنا صار لي كذا وأخذ السيارة، وحتى لنا من أقارب يعني ناس راحت على سيارته من أصدقاء بسبب هالمشكلة هذه. وما زلت أقول
0: بس تكون حوادث بسيطة، يعني القصة اللي انتشرت كانت السيارة
1: جدا
0: يعني
1: جدا حادث بسيط
0: قابلة للاستخدام وجدا بسيط، يعني تفاجأ أنه
1: والغريب أنه حنا يعني بعد ما صار هالموضوع هذا كله المفروض في مخرجات. يعني أنت اليوم صارت مشكلة ووضحت هالمشكلة هذه، اليوم يعني المشرع دوره أنه يجد حلول للمشكلة، ويعرف أنه في مشاكل كثيرة، ويعرف أنه اليوم المشرع عنده الشكاوي كلها الخاصة بالقطاع، فيعرف يعني مهب وليد الحميد هو هيئة التأمين وعنده حماية عملاء، فيعرف كم حجم هالشكاوي اللي مثل هالحالة هذه. فأعتقد وجود المشرع اليوم مهم جدا لحل مثل هالخلافات اللي تصير، وهي طبعا مشكلة قديمة، وأنا أعتقد حلها بسيط جدا. الشخص اللي يدفع الأقساط وملتزم يدفع الأقساط هو صاحب المصلحة التأمينية، هو المستحق التعويض في حال لا قدر الله صار حادث، أو عشان ما ندخل في مشاكل في موضوع البنوك وأنه البنك بيربطها في أقساطه.
0: طيب إذا كان الشخص أساسا يعني ملتزم بالأقساط ومثل ما تفضلت يعني من البداية أصلا محددات السعر، يعني حتى لما تجي تطلب سيارة عن طريق البنك يقول لك ما أقدر أعطيك السعر النهائي لين أشوف التأمين أساسا، يعني أعطيك السعر النهائي أو كم يطلع لك القسط بناء على التأمين، فليش من البداية العلاقة تكون بهذا الشكل إذا كان الشخص أساسا ملتزم؟
1: ملتزم أنت خليه هو يجيب وثيقة التأمين، خليه على مخاطرته، ليش تحملها على البنك؟ أنت اليوم كل شخص اليوم مسؤول عن خطره، مسؤول عن قيادته، مسؤول عن سلوكه كيف يعني يقود هالسيارة هذه. فأنت كبنك علاقتك التعاقدية تنتهي على التمويل والأقساط والتزامه. هل الشخص هذا اللي هي معرفتك بالعميل، هل هو عنده الراتب الكافي أنه يسدد قسطك، يسدد القيمة التمويلية؟ هذه العلاقة التعاقدية اللي بينك وبين البنك. نجي على موضوع التأمين، نجي الممول أو الجهة التمويلية من حقه يقول لازم تجيب لي وثيقة تأمين شامل تغطي أضرار المركبة في لا قدر الله صار أي حادث ولا خسارة كلية. فيروح هنا دور المؤمن له أو الشخص اللي حاب يحصل التأمين، يروح لشركة التأمين ويجيب وثيقة ويسدد أقساطها، ومدام هو اللي يسدد القسط والقسط هذا مخصوم عليه بالتمويل فهو صاحب المصلحة التأمينية. أنا أعتقد أنه هذا حل بسيط في حال أنه هيئة التأمين يعني يعني درست هالموضوع بشكل كويس. أعتقد أنه حل مناسب جداً وراح يحل مشاكل أو ثغرة كبيرة في قطاع التأمين.
0: لكن أستاذ وليد من يقرر الخسارة الكلية؟
1: اليوم في جهة اسمها تقدير، هي مسؤولة عن يعني عمل التقدير الخاص بالحوادث، وهي جهة رسمية تتبع لهيئة التقييم. أنت اليوم لو حصل أي حادث تروح لهالجهة هذه، في متخصصين فنيين يقيمون هالحادث، احتياجاتها من قطع الغيار ولا شغل اليد مثلا أو المصنعية أو فيضعون هالأسعار بناء على معرفتهم وارتباطهم في شركات قطع الغيار وكذلك الورش. فبناء على ذلك يضعون السعر المناسب كقيمة أو تقييم للحادث. وأنا التقيت يعني سابقا في المتحدث الرسمي وذكر لي وحتى بيّن لي وأنا كتبتها في منصات التواصل الاجتماعي أنه في حال عندك خلاف على التقدير ترى الجماعة يعني حاطين رابط إذا عندك أي خلاف، وبالعكس هم يبحثون في خلاف وفي ناس طبعا اعترض على التقرير وفعلا يعني نظر في موضوعه وتعدل التقدير إلى تقدير أفضل. يعني يكون الموظف أهمل شيء ما انتبه الشيء،
0: بس البنك ما له علاقة.
1: لا البنك ما له علاقة هنا.
0: ومتى يعني شركة التأمين تقرر بأنه هذه السيارة يعني تالف؟
1: اللي قرر تالف اللي هي تقدير، يعني هو يقرر أن السيارة هذه خلاص
0: يعني تعرف. بنسبة مثلا إذا كان نسبة الإصلاح مثلا 20% من سعر السيارة
1: هو طبعا أغلب شركات تأمين تقول 50% من قيمة القيمة التأمينية. يعني أنت اليوم
0: بس مش قيمة الشراء، القيمة السوقية
1: لا
0: الحالية،
1: القيمة التأمينية اللي أنت وضعتها في العقد. يعني أنت اليوم لما تأمن تحط القيمة التأمينية، تحط مليون، تحط 100,000، تحط.
0: بس هذه متقل كل سنة؟
1: أنت كل سنة تراجع وثيقتك، كل سنة تراجع العقد وتقلل هالمبلغ. طبعا شركات التأمين سوتها إلكترونية الآن، كل سنة تنقص حوالي 10 إلى 15%. لكن أنت من دورك زي

0: ما قلنا نرجع إلى النقطة الأولى، أنك أنت كل سنة راجع عقدك، شوف الأشياء اللي تغيرت بالعقد، وبعدها جدد وثيقتك حسب الشيء الجديد. لكن تقدير هي تقيم السيارة أو تقيم الحادث بناء على الضرر اللي صار. في حال أنه اعتبرت خسارة كلية، إذا كان قيمة الضرر هذا أعلى من 50% أو أنه غير قابل لإصلاح، مرات يصير 10% ترى وتحسب خسارة كلية، قطع غير موجودة، السيارة تصير نادرة، في مشاكل، يمكن الوكيل ما عنده قطع غيار،
1: يعني في حال الوكيل ما عنده
0: في أشياء أنت ما تصلح خلاص، يعني في أشياء ما تصلح، فسيارة ما لها أي قطع غيار، سيارة ضررها أو التعويض فيها أو اعتبارها خسارة كلية أحسن من إصلاحها. ففي بعض السيارات إذا عدلت الآن تقدير، إذا عدت السيارة عمر معين ما يحسب لك على قطع الغيار، يحسب لك السيارة قبل الحادث وبعد الحادث ويعطيك الفرق هذا. يعني قبل الحادث 40,000، بعد الحادث 20,000، يعطيك 20,000 ريال تصلح فيها سيارتك. فإذا السيارة عدت عمر معين 10 سنوات فأكثر يعني.
1: جميل. طيب نجي لملف ثاني هو أيضا يهم الكثير، هو التأمين الصحي. التأمين الصحي اليوم هل هو فقط بناء على المؤسسات، أم يمكن اليوم للأفراد أن يشتركوا في بوليصة تأمين خاصة أو أسرية؟ طبعاً أتكلم غير الموظفين يعني.
0: اليوم التأمين الصحي طبعاً هو يمثل بالسعودية أو في قطاع التأمين 60%. اليوم عدد المؤمن لهم وصل إلى 13 مليون، يعني مدعوم في الشبكة الطبية اللي موجودة في السعودية لكل المستشفيات والمراكز الطبية. طبعا في إلزام هنا في التأمين الصحي على الغير سعوديين، ثم انتقل إلى السعوديين كذلك اللي يعملون بالشركات، أنه لازم تعمل تغطية تأمينية لكل الموظفين اللي تحت مظلة الشركات أو المؤسسات أو الشركات الكبيرة. وطلع القرار يعني قبل أكثر من سنة أنه العدد 50-500، بعدين نزلوا إلين الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. فاليوم كل الأفراد الغير سعوديين هو يعني في إلزامية التأمين عليهم، وكذلك الآن انتقلت للسعوديين، أي في أي علاقة تعاقدية تحت الشركة لازم تكون مؤمنة. هذا بالنسبة للشركات.
1: شركاتنا
0: الأفراد هو تحدي كبير في السوق السعودي إلى الآن ما زال تحدي. يعني أنت اليوم تبغى تأمن فردي، ما في جهة تعطيك أسعار، وإن وجدت فهي أسعار عالية.
1: وش السبب؟
0: أعتقد أنه اليوم التأمين الطبي يعني أو التأمين الصحي هو شيء يعني مرك يعني كل فترة، يعني أنت تتكلم على مواسم في السعودية، التغير، الأجواء وإلى آخره. فأنت لما تدفع مثلا 2,000 ريال أو 3,000 ريال، رحت مرتين 3-4 مرات المستشفى، راح المبلغ
1: اللي دفعته.
0: فشركات التأمين طبعا في أول ما بدأت في تنظيم التأمين كان فيه تأمين أفراد، وبعدين كثير من الشركات بدأت تلغي، إلى الآن صار نادر أنك تجد. أعتقد ما في شركة تأمين تقدم أفراد أعتقد في الوقت الحالي. يعني حتى ندور في المنصات، أحد الأخوان سألني قبل فترة، ما وجدت يعني منصة أفراد تقدم تأمين
1: صحي. أنا هذه من ضمن الأسئلة مدر أنك معي اليوم،
0: وهذه يعني اليوم
1: ليش ما في؟
0: لأنه اليوم أنت دورك يعني هي التأمين أنك كمشرع، أنا أعتقد مهم جدا يعني التسهيلات وإعطاء المرونة ومساحة أكثر لشركات التأمين. لما نروح لأسواق العالمية، يعني على سبيل المثال السوق الأمريكي، السوق الأمريكي في شركة فقط تبيع أفراد تأمين طبي أو تأمين صحي فقط، عندها مساحة كبيرة، أخذت محفظة كبيرة، قدرت تتعامل معها بطريقة كويسة، تعامل كويس. موضوع الأعمار، يعني تتعامل مع أعمار 80 وأعمار صغيرة، فهذه فيها نسبة ربح. التحدي يبدأ من عمر معين في قطاع التأمين حسب الاكتواري. فلما يأخذ محفظة كاملة يعطي تعمل له يعني أرباح، أو تعمل له أرباح تشغيلية. اليوم عندنا شركة مثلا زي بوبا تبيع فقط تأمين صحي وقاعد تحقق أرباح نهاية السنة، معناها التأمين الصحي مش مخسر. العملية التشغيلية اللي يمكن موجودة في بعض شركات التأمين هي اللي فيها مشاكل كبيرة. أعتقد يعني يعني هي التأمين مهم أنه توجد حلول لهالموضوع بشكل كبير، يعني تعطي مساحات

0: أكثر شركات تأمين. اليوم احنا وصلنا 13 مليون وقادرين أنه نوصل هالرقم هذا أكبر في حال أنه أوجد حلول يعني للأفراد أنه يغطي. أنا اليوم شخص ما عندي زوجتي عندي أطفال، ماني مرتبط في شركة، عندي عمل حر صحيح. أو أنا أعمل مستشار أو كذا، أبغى أعمل تأمين، تروح شركة تأمين تقول لك لا أنا ما أقدر أعمل لك. طبعا ليش؟ لأنه أكيد في شيء مش واضح. في
1: هل هو بسبب قلة مثلا شركات؟ نقول
0: أنت عندك 27 شركة في السوق.
1: طب أجل إيش السبب؟
0: لا أعتقد السبب زي ما قلت لك يعني
1: مش مجدية مثلا ماديا،
0: يمكن مش مجدية لهم. مع أني أنا أشوف أسواق العالم في شركات مجدية بالنسبة لهم. يعني في شركة طلعنا عليها بإسبانيا فقط تتأمن سيارات وتربح، في شركة في أمريكا فقط تأمن تأمين طبي أفراد وتربح. أنا أعتقد يعني في حاجة تخص التشريع. أعتقد هيئة التأمين يعني دورها مهم جدا هنا في إعطاء مساحة لشركات التأمين، أنه هذه فئة كبيرة وفيها خدمة مش موجودة أو منتج، يعني توافر المنتجات في السوق مهم جدا. خلينا نشوف، ما ندري يعني، إن شاء الله أنهم يعملون على شيء إحنا ما نشوفه، لكن المنتج هذا مهم جدا ويلامس احتياج كثير من الناس اللي يشتغلون في القطاع الحكومي. يعني حتى اللي يشتغل في القطاع الحكومي اليوم يبغى يأمن دخله كويس ممتاز، عنده عائلة يعني يتشكل من 4 5 6 حاب يأمنهم، حيدفع لك مبلغ حوالي 30 40 ألف 50 ألف ريال مثلا، عنده قدرة مادية، ليش لا يعني انك انت توفر له الخدمة.
1: حتى اصحاب الاعمال الحرة مثلا يكون عندهم الاعمال المالية ويرغب بذلك، ولكن ما يجد. نجي للفئة الاولى اللي ذكرتها وهي تأمين الشركات الالزامي. يعني في بعض الشركات خلينا نقول فئة التأمين تكون فئة رفع عتب، يعني مجرد انه موجود عندك تأمين، وفي بعض الشركات يصل الى تأمين الوالدين بعد. وش سبب هذا التفاوت؟
0: والله ما شاء الله انت مذاكر كويس. يعني الاسئله والله يعني يمكن اول لقاء قابل اسئله زي كذا، لكن
1: الله يخليك.
0: هذه فيها في عمق كثير. طبعا هذه تعتمد على الملاءة المالية. يعني اليوم كانت اول الشركات تميز نفسها في استقطاب الموظفين في قولة انه عندنا تأمين. اليوم تخطينا مرحلة التأمين، اليوم استقطاب الموظف وش نوع التأمين؟ هل هو VIP؟ هل هو A B ولا C؟ راحوا لمدى أبعد انه هل في الوالدين مشمولين في العلاقة التأمينية ولا لا. فهذه صارت يعني خلنا نقول جودة خلنا نقول موظف او جودة حياة موظف او رفاهية خاصة بالموظف، انه عشان تستقطب ناس كويسين وتعطيهم مثلا مزايا أفضل في عملية المنافسة اللي قاعدة تصير بالسوق على استقطاب الموظفين والكفاءات، أقدم هالخدمة دي فتصير ميزة تنافسية لي في موضوع التوظيف. الملاءة المالية مهمة جدا. يعني أنت اليوم عشان تغطي الوالدين يعني أو تغطي ترفع الفئة إلى VIP معناها بتدفع مبلغ كبير جدا. فإذا ما إذا الشركات ما عندها ملاءة مالية ما تقدر تدفع. فلذلك إذا الشركة ملاءة المالية حقها ضعيفة جدا فحتروح الخيار الأقل، أما سي أو بي، فئة البي أو فئة السي. إذا والله الشركة عندها ملاءة أفضل حتروح للأي، إذا الشركة عندها ملاءة كبيرة حتروح للفي آي بي، إذا الشركة عندها ملاءة أكبر أو من الشركات الكبيرة حتروح تغطي الوالدين وتعطي ميزة تنافسية للتوظيف.
1: طيب على طاري التغطية والشبكة والفئات، وش رأيك يعني في الحد الأدنى اللي اليوم موجود في السوق؟ هل تشوف أنه مرضي أو مجدي، أم ترى بأنه لا يعني والله تأمين الشركات المفروض أنه يبدأ مثلا من بي أو مثلا من سي تشوف في مناطق، وش رأيك؟
0: طبعا هذه ما يعني شوف في الأخير أنت تتكلم على تكاليف خاصة بالشركات. يعني لو نقول والله تبدأ في بي معناه أنه البي له سعر يختلف عن سي، شبكة أكبر معناه تكاليف أكثر، معناه ضغط مالي على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، فيمكن يسبب لهم موضوع التأمين يعني شوي إرهاق على موضوع التكلفة التشغيلية.
1: بس برضو أستاذ وليد يعني في النقطة هذه سمحت لي، يعني في كمان بعض الشركات عن قولة أنه عندنا تأمين
0: طبعا،
1: بس
0: طبعاً
1: يعني هذا تأمين
0: لا بعضهم
1: يكون عندها الملاءة المالية ولكن خلاص أنا بس أنه يعني أوفر الاشتراطات.

0: الجامعات فقط.
1: على فكرة ترى فيه تقرير صدر عن عدد المؤمن لهم بالشركات اللي هم السعوديين، وترى النسبة هذه تحدي كبير. ترى كثير من الشركات ما تعمل تغطية تأمينية للسعوديين، وأعتقد أنه هذه يعني دور قوسي أو التأمينات الاجتماعية مهم جدا في إيجاد حلول أو التنسيق مع قوة للتأكد أنه فعلا السعودي أو المواطن السعودي قاعد يحصل على تغطية كاملة.
0: يعني تقصد أنه بشكل صوري فقط ولا؟
1: في بعضهم ما عنده تغطية أصلا، يعني موقع في عنده عقد ولا عنده تأمين. وهذه يعني
0: مع العلم أنها من الاشتراطات.
1: أنت لازم تعرف أن واحدة من حقوقك التوظيفية وجود تأمين، ولازم تطالب فيه من الشركة اللي عملتك التوظيف. فمهم جدا أنك أنت تطالب فيه مع الشركة اللي تعمل فيها أنه لازم يكون عندي تأمين. كثير من الناس ما يعرف النقطة هذه، فيغفل عن حقه اللي هو لازم توافره في عملية التعاقد مع الشركة اللي يعمل فيها. الموضوع مو بس راتب، في راتب وفي إلزامية للتأمين.
0: طب وش سبب الفجوة هذه أستاذ وليد؟ أنه يعني في ناس
1: تكاليف،
0: لا أنه في ناس يكونوا ولكن بشكل صوري، يعني مع العلم أنه إلزامي.
1: حنا وصلنا في مرحلة أنه البعض وممارسات خطأ جدا، أنه صاحب الشركة يأمن ولا يعطي كروت التأمين أو التأمين للموظفين في فترة من الفترات عشان ما ترتفع الخسائر وترتفع الفاتورة
0: البوليصة عليه السنة الجاية،
1: البوليصة وثيقة التأمين في التجديد. وهذه ممارسات خطأ.
0: أنت اليوم بس موجودة
1: موجودة موجودة،
0: يعني أنا أمن لكن
1: ما يعطيهم معلومة أنه في تأمين ولا يعلمهم أنه في تأمين، وهذه ممارسة خطأ. طبعا أنت اليوم يعني التأمين جزء، عطهم الوعي المناسب، قل لهم أنه هذه توثيقة التأمين هي يعني احتياج وليست رفاهية.
0: نعم.
1: يعني وترى احنا كل سنة راح نقيم هالوثيقة هذه، وليس إذا صار عندنا أخطار عالية راح ندفع قيمة أكثر.
0: نعم.
1: وبعض الشركات صارت تبدأ تشوف من الشخص اللي يسبب لها مشاكل. يعني في بعض الشركات نهاية السنة شركة التأمين تعطيك تقرير تقولك أنت عندك 500 موظف، بس ترى عندك 3 موظفين هم اللي مسببين لك المشاكل هذه.
0: استهلاكهم عالي قصدك للتأمين؟
1: فهنا الشركات، في بعض الشركات يمكن ما تجدد عقدها مع الموظف
0: هذا بسبب التأمين.
1: بسبب التأمين، لأنه هو اللي يسبب مشاكل في موضوع التأمين. فاليوم انت
0: يعني ممكن تؤدي الى فصل عشان ترجع التسعيره.
1: انا ما ابي اقول انه تؤدي للفصل، بس الشركات تبدا تبحث.
0: انا ارسل لك من اللي يكلفك وانت بكيفك.
1: انا اقول لك انت مكلف عليه تأمينيا، واعتقد في بند في العلاقه التعاقديه.
0: نعم.
1: انه اذا صار غير لائق طبيا للشركه عدم الحق عدم التجديد.
0: جميل. للاسف دهمنا الوقت، والى هنا نكون وصلنا للختام. نتشكرك لوجودك معنا في هذه الحلقه من برنامج ليالي العربيه، الاستاذ وليد الحميد مستشار التامين والاقتصاد ونمو الاعمال. والشكر ايضا موصول لكم مستمعي الكرام لطيب المتابعه. نلتقيكم ان شاء الله في نفس الموعد غدا. كونوا على الموعد، الى اللقاء.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة، والبداية مع العناوين. I believe they want the deal more than I do. ترامب يبقي كل الخيارات مطروحة، والبيت الأبيض يؤكد بأن الحصار يخنق اقتصاد إيران. واشنطن ترسل 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية إلى بحر العرب دعما لحصار إيران. الخارجية الأمريكية تؤكد بأن السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بالنزع التام لسلاح حزب الله واستعادة سلطة الدولة اللبنانية.
1: تحاول كيدال التقاط أنفاسها بعد نحو أسبوعين من معركة ضارية دارت على بواباتها وداخل شوارعها.
0: من ماليا العربية ترصد الوضع في مدينة كيدال الواقعة تحت سيطرة الأزوات. ترامب يعلن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا ويشير إلى قرب التوصل لحل للحرب.

أهلا بكم مشاهدينا. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لموقع ذي أتلانتيك وصفت الحصار البحري الأمريكي على إيران بالناجح للغاية، مضيفة بأنه يخنق الاقتصاد الإيراني. في الأثناء أفادت مصادر بأن الرئيس الأمريكي لا يرغب في استئناف العمليات القتالية ضد إيران ويرغب بإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. أعلن الجيش الأمريكي بأن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما لعمليات الحصار المفروضة على إيران. وأضاف الجيش الأمريكي بأن قوات القيادة المركزية الأمريكية قامت منذ بدء العمليات بتحويل مسار 57 سفينة تجارية، إضافة إلى تعطيل 3 سفن، وذلك لمنع دخولها أو خروجها من الموانئ الإيرانية.

0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الضربات العسكرية الأمريكية أمس كانت عملية دفاعية فقط جراء استهداف إيران لمدمرات أمريكية أثناء إبحارها.
1: What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. That's what you saw. That's separate and distinct from Operation Epic Fury.
0: ينضم إلينا مشاهدينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. بيير، سأبدأ من تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب يبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة، والآن استمعنا إلى روبيو يقول بأنها كانت عملية دفاعية. ما معنى كل ذلك؟
2: نبدأ من وزير الخارجية الذي حاول أن يؤكد أن ما حدث في منطقة مضيق هرمز له علاقة بالحصار الاقتصادي وليس بموضوع المفاوضات. المتحدثة باسم البيت الأبيض تعود بالكلام إلى ما أعلنه الرئيس ترامب في بداية الأسبوع عندما قال إنه ينتظر من الإيرانيين أن يعطوه جوابا على مطالبه، وقال إنه يتمنى أن تكون إيران متجاوبة مع مطالبه وإلا عدنا إلى عملية عسكرية ساحقة. لا يجب أن يعني ذلك أن الرئيس الأمريكي يجب أن يرى جوابا اليوم أو غدا، ولكن يجب أن نرى أن هناك معادلة ما زال الرئيس الأمريكي يطرحها. هناك باب مفتوح للدبلوماسية، هناك الكثير من المساعي، هناك انتظار للجواب الإيراني على مذكرة التفاهم ومذكرة الإطار التي بات الحديث عنها متكررا منذ حوالي 10 أيام أو أكثر من ذلك. والرئيس الأمريكي يريد في الوقت ذاته أن يقول أنه فيما الكلام عن الدبلوماسية والوقت يمر أنه يحتفظ بخياراته، لأن القوات العسكرية الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط ما زالت مستعدة لتوجيه ضربة كبيرة لإيران، خصوصا أن بعض المعلومات الصحفية أقلها المنقولة عن الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن احتفاظ إيران بالكثير من قدراتها الصاروخية.
0: طب بيير، أمام كل هذا نحن بانتظار الرد الإيراني، هل هناك أي تسريبات حول ما المقبول اليوم بالنسبة للإدارة الأمريكية بموضوع هذا الرد، خصوصا أننا نتحدث عن اتفاق إطار فقط وليس البنود الأساسية التي كان يطالب فيها الرئيس ترامب بتنازلات كبيرة من قبل الإيراني منذ بداية هذه الحرب؟
2: الرئيس الأمريكي أكد خلال هذا الأسبوع أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضع يدها على اليورانيوم، أكده بشكل واضح. أكد أيضا أن موضوع العودة إلى التخصيب بنسبة 3.67% وهي أدنى نسبة من التخصيب ليست موجودة من ضمن المذكرة. بالإضافة إلى ذلك يتحدث الرئيس ترامب عن ضرورة أن يكون هناك تفتيش وأن يكون الأمريكيون أيضا موجودين

0: على الأراضي الإيرانية في عمليات التفتيش لمرحلة طويلة. وبالتالي الرئيس الأمريكي لا يبدي الكثير من الليونة في هذه المواقف. وهناك أيضا بعض القضايا التي هي في جوهر التهديد الإيراني، وهي التدخل في شؤون الدول العربية ورعاية الإرهاب، بالإضافة إلى ما تبقى من المشروع الصاروخي الإيراني. كل هذه المسائل ليست واضحة، ولكن شروط الرئيس الأمريكي بالنسبة للموضوع النووي واضحة جدا.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. نتابع مشاهدينا، تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث بحثا التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة. أعلنت الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني التقى في واشنطن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، حيث بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد رئيس الوزراء القطري ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصاله بنظيره التركي هاكان فيدان إن انعدام الأمن بمضيق هرمز هو نتيجة مباشرة للتجاوزات الأمريكية وفق تعبيره، مضيفا بأن هذا الأمر يعرض حرية الملاحة والشحن الدولي لمخاطر متزايدة. أفادت وسائل إعلام إيرانية بتوقيف ناقلة نفط تحمل اسم أوشن كوي من قبل القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني. وذكر الإعلام الإيراني بأن الناقلة كانت تحمل شحنة نفطية إيرانية، قائلة إنها استغلت ظروف المنطقة بهدف الإضرار بصادرات النفط والمصالح الإيرانية دون توضيح مزيد من التفاصيل. هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أدرجت الناقلة في فبراير من هذا العام على لائحة العقوبات المرتبطة بتصدير النفط والمنتجات النفطية الإيرانية. أكد مندوب أمريكا بالأمم المتحدة تمسك واشنطن بحرية الملاحة والقانون الدولي، داعيا دول مجلس الأمن إلى تحديد موقفها من النظام الإيراني الذي قال إنه يذبح شعبه ويحاول خنق اقتصاد العالم. عن حركة سفن في مضيق هرمز ننتقل مشاهدينا إلى الزميل عبد الجليل مسعي. عبد الجليل، هل يمكن أن تطلعنا عن حركة السفن هناك؟
2: نعم ليال، خاصة وأن الليلة الماضية كانت ليلة ساخنة بعد أن شهدنا أكبر مواجهات مباشرة بين بحرية الحرس الثوري الذي هاجم بشكل مباشر مدمرات أمريكية من فئة أرلي بيرك، وأيضا كان هناك رد أمريكي مباشر أيضا. لكن بالعودة إلى الساعات الأولى، نعرف بأن ثلاث مدمرات أمريكية من أرلي بيرك من فئة أرلي بيرك عفوا كانت متوجهة نحو المضيق هرمز، هي غادرت مضيق هرمز، وأيضا نذكر بأنها غادرت من المسار الذي حددته أو ما يسمى أو ما بات يسمى الآن بمسار الحرية الذي يريد دونالد ترامب أن يفعله من أجل إخراج السفن العالقة في الخليج العربي. طبعا عندما غادرت السفن ووصلت إلى هذه المنطقة، تقريبا وصلت إلى جهة جاسك ثم وصلت إلى جنوب ميناء تشابهار، في هذه المنطقة تحديدا تعرضت إلى هجمات من الحرس الثوري الإيراني، عدد كبير من صواريخ كروز المضادة للسفن وأيضا مسيرات من مختلف الأنواع. هذه الهجمات ردت عليها البحرية الأمريكية بهجمات أخرى وفي مناطق متفرقة. هي تقول حسب بيان البحرية الأمريكية بأنها هجمت قشم وهو موقع المراقبة الإيرانية لمضيق هرمز، ثم هجمت ميناب التي تحولت إلى المدينة التي يدار من خلالها كل ما يحصل في مضيق هرمز، ثم سيريك هذه المدينة الصغيرة هي التي تنطلق منها زوارق الحرس الثوري. وكنا قد شاهدنا أيضا في مرات سابقة كيف أن أسطول البعوض ينطلق ويعمل بالتحديد في هذه المنطقة أكثر من أنه يعمل قرب قشم أو جزيرة هرمز الصغيرة. أيضا كانت هناك صور نشرها الحرس الثوري الإيراني ويقول بأنها صور الهجمات التي استهدفت المدمرات الأمريكية. بالطبع الولايات المتحدة تؤكد بأن المدمرات هي بحالة جيدة وغادرت وهي الآن في بحر العرب، لكن حسب الأسلحة التي نشاهدها هنا نشاهد بأنه استخدم صواريخ من نوع نور، وهي صواريخ مشتقة من صواريخ

0: صينية مضادة للسفن، استخدم شاهد 137، استخدم حديد، واستخدم أيضا رعد 2. إضافة إلى ذلك لاحظنا وفق صور نشرتها وكالة ناسا، هذه الأقمار الصناعية هي تبحث عن كل حرائق تندلع في أي مكان وتحدد موقعها بدقة. الحرائق في هذه الحالة هي بطبيعة الحال هجمات، إما انفجارات أو تصدي في الأجواء، ونشاهد بأنه هنا كانت هذه الهجمات، وهي ربما وفق المسار الذي تعبره السفن عادة والمدمرات الأمريكية، وهو يتقع شمال الجزر العمانية، إضافة إلى أنه كانت هناك هجمات أخرى في هذه المنطقة، لكن من المرجح بأنها زوارق سريعة إيرانية هجمتها البحرية الأمريكية التي استخدمت مقاتلات F-18. إذن على العموم البحرية الإيرانية لا تزال غير قادرة على العمل بطريقة منظمة بطريقة بحرية تقليدية، لكن هي تستخدم المسيرات لمهاجمة السفن سواء أمريكية أو حتى مدنية. لكن هذه الصورة صورة مهمة جدا لسيفدا، وهي سفينة هاجمتها البحرية الأمريكية. هذه المرة لم نشاهد مروحيات أو إنزال قوات خاصة، بل كان هجوم مباشر بصواريخ موجهة استهدفت غرفة القيادة والمحرك، وبالتالي تم تعطيل السفينة. هذه السفينة الرابعة التي يتم تعطيلها، بينما السفن التي تمنع من دخول أو مغادرة مضيق هرمز بسبب ارتباطها بالموانئ الإيرانية تقترب شيئا فشيئا من 60 سفينة.
1: بعد الضربات التي طالت قدراتها البحرية التقليدية، حولت طهران اعتمادها إلى الزوارق الصغيرة والسريعة كأداة رئيسية للانتشار والاشتباك. وفي هذا السياق يأتي استهداف أمريكا لرصيف بهمن في جزيرة قشم كمؤشر على محاولات استهداف للبنية اللوجستية الإيرانية. هذه الزوارق تصنف اليوم كأبرز مصدر تهديد بحري متبق لدى إيران في المنطقة، عبر الاعتماد على أسراب من الزوارق السريعة بدل القطع البحرية الكبيرة. ويشير الخبراء إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بحوالي 60% من أسطول زوارقها السريعة حتى شهر أبريل الماضي، غير أن هذه الزوارق وإن كانت مصدر قوة لإيران فإنها لا تخلو من نقاط ضعف عديدة تجعلها هشة أمام القوى البحرية. ومن هذه النقاط صغر حجمها وخفة وزنها، ما يجعلها تفتقر لأي حماية، فطلقة واحدة من مدفع رشاش أو قذيفة صغيرة كفيلة بتدمير الزورق وإغراقه فوراً. إضافة إلى غياب الدفاع الجوي، فهي تفتقر تماماً لأنظمة حماية ضد الطائرات، ما يجعلها أهدافاً سهلة جداً للمروحيات القتالية والطائرات المسيرة. وأخيراً المناورة الضيقة، ففي حال المواجهة في مضيق هرمز يسهل محاصرتها وتحديد حركتها بسبب ضيق الممرات المائية والمراقبة الاستخباراتية. يبقى أن الجغرافيا المعقدة في مضيق هرمز وجزره الخفية تشكل سلاحاً من الأسلحة التي تسعى إيران إلى إكسابها الفعالية في المواجهة مع أمريكا عبر استخدام زوارقها السريعة، ورغم أنها باتت صيداً سهلاً للقوات الأمريكية.
2: تتابعون مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. إيران تقول إنها لا تزال تدرس الرد على أمريكا، والأخيرة تأمل برد جاد.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء

0: أهلا بكم من جديد. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي لوقف الحرب، مضيفا في تصريحات لوكالة تسنيم بأن بلاده ستعلن ردها فور الانتهاء من دراسة المقترح. كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك الهدنة بعد تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز يوم أمس. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الإدارة الأمريكية تنتظر اليوم الرد الإيراني، معربا عن أمله أن يكون ردا جادا.
1: So, but we're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour. But perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer.
0: أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على أن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها إلا بالدبلوماسية. وأضاف غروسي عبر حسابه على منصة إكس بأن شروط أي اتفاق مستدام حول الملف النووي الإيراني يجب أن تشمل رقابة دولية فعالة وتحقق موثوق وخبرة فنية في القضايا النووية الرئيسية. من فيرجينيا ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسون الدكتور ديفيد رمضان، ومن أثينا الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويويران. أهلا وسهلا بكم. سأبدأ معك دكتور ديفيد. حوار ومفاوضات تحت النار لجلب طهران إلى طاولة التفاوض، هل سنشهد رد إيراني ممكن فعلا أن يؤدي إلى توقيع اتفاق إطار بالساعات المقبلة، خصوصا وأن كان هناك تسريب قبل قليل بأن هناك تأخير إيراني بالرد بسبب الهجمات الأمريكية بمضيق هرمز؟
2: شكرا استضافتي ست ليال. للحقيقة تحت النار ولا خارج النار المفاوضات لن تقف، كانت وما زالت، حتى عندما زعم الإيرانيين أنهم لم يفاوضوا ولم يكون على الفاوض، كان التفاوض مفتوح، القنوات مباشرة وغير مباشرة دائما مفتوحة، إن كانت رسمية غير رسمية، وكان دائما هنالك على الأقل، إذا كان لم يكن تفاوض كان هنالك اتصالات، لذلك هذه تكملة لهذه الاتصالات. هلأ اليوم المشكلة كما قال الوزير روبيو، لأستعمل كلمته، قال ما يزال نظامهم مشرذم وغير فعال، أي ليس هنالك من صاحب قرار. ما زلنا لا نعرف إذا كان المرشد الروحي موجود ويأخذ قراراته. شفنا فيديو طلع من يومين، يعني حتى هني اللي كانوا يقولوا انه اجره مقطوعه ووجههم مشوه وطلع هلا ما بي شيء وعم يمشي وعادي، على يعني بروباغندا، حتى اللعبه فشلت بال
0: قبل قليل كان هناك مسؤول ايراني اكد بان المرشد يعني تعرض لنوع من الاصابه وهو تعافى والان يتابع كل شيء، وبالامس سمعنا الرئيس الايراني قال بانه اجتمع فيه لساعتين ونصف، وبالتالي تصريحات متتاليه من المسؤولين الايرانيين تؤكد بان المرشد بخير.

0: شفنا فيديو ست ليال، اذا انت بتصدقيه انا بصدقه، خلينا نروح نشتري كلنا لوتري تيكتس الليله، لانه هذا الفيديو شاف انه هو معافى 100%. يعني سبحان الله كيف يذهب من بترت ساقه وشوه وجهه، والان هو معافى 100%. لذلك ليس هنالك، واضح جدا ما يزال أن هنالك تضارب في القيادة الإيرانية. هلأ هذا شيء منه غريب، يعني يكون في تضارب عندما تقتل كل الفتر الفئة الأولى والفئة الثانية، هذا طبيعي أن يكون في تضارب.
1: نعم.
0: ورأينا ذلك في الوفود اللي ذهبت إلى باكستان، وإذا تذكري قام يومها النائب الرئيس الجمهورية الأمريكي وأعلن 86 شخص الموجودين هون ليس لديهم صلاحية القرار. ثم جاء طلع قاليباف، بقي قاليباف، ليس قاليباف، بل يعني هذا شيء معروف. لذلك هل سنرى اليوم قرار يصدر منهم اليوم أو بكرة؟ ما بنعرف. هل سيكون هنالك رد؟ لا نعرف.
1: طيب.
0: لكن أنا بتحليلي بشكل عام ست ليال إنه لن يكون هنالك اتفاق بمعنى الكلمة، هو لعدة أسباب ومنها ما تكلمنا عنه. أقصى حدود هذه المفاوضات اليوم هي ورقة تفاهم، هي إطار ما، يعني فريمور.
1: هذا ما يتحدث عنه الجانب. سأنقل ما تقوله إلى دكتور حسين. دكتور حسين، هناك يعني تصاعد للخطاب الذي يتحدث عنه دكتور ديفيد بالداخل. سمعنا النائب المتشدد محمود نبويان وغيره يتحدثون عن ضرورة محاسبة من يقول بأن هناك تقارير اقتصادية وتقارير دبلوماسية سياسية تضغط على الداخل الإيراني، ويجب الذهاب إلى توقيع اتفاق إطار والذهاب إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لأن هناك وجهة نظر بالداخل الإيراني مغايرة تماما. هذا التناقض هل ممكن أن يؤثر على موضوع توقيع إطار التفاوض مع الجانب الأمريكي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا واضح أن إيران دولة مؤسسات، لو لم تكن كذلك كل هذه الاغتيالات الافتتاحية التي بدأت باغتيال المرشد والقيادات العسكرية والسياسية لانهار النظام. من هنا هذا التصور أنه من غير المعلوم من يتخذ القرار، أو أن في إيران هرج ومرج، هذا الكلام بعيد عن الواقع، وفي تصوري أنا أترفع أن أرد على هكذا كلام. الموضوع الثاني انه
0: ما طلبت منه يرد يا ست ليال، خليه يحكي عن ايران.
2: لا تقاطعني، لا تقاطعني رجاء رجاء.
0: طلبت منه يرد علي، ما طلبت منه يرد علي.
1: دعنا نستمع الى
2: الموضوع الاخر.
1: تفضل.
2: الموضوع الاخر، يعني في ايران مجلس الامن القومي هو المولج بموضوع الملف، و كل الأفراد الذين يذهبون للتفاوض هم يحملون صلاحيات، يعني كما ذهب السيد قاليباف. أنا سألت أحد أعضاء الوفد عندما عادوا من إسلام أباد، قال السيد قاليباف والسيد عرقشي كانوا يتحدثون مع السيد فانس، والسيد فانس 16 مرة اتصل بواشنطن، وأربع مرات اتصل بنتنياهو إنه حتى يرى يعني أو يكتشف الموقف كيف يجب أن يرد.
1: نعم.
2: إلى آخره، في حين الوفد الإيراني لم يتصل مرة واحدة، لأن الصلاحيات المعطاة له هي كانت واضحة. ما أريد أن أقول، الآن هناك نقاش داخل مجلس الأمن القومي على الورقة، وإيران ستعلن إلى باكستان. إيران لن تعطي الأجوبة تحت إملاءات أمريكية أنه اليوم يجب أن يكون أو غدا. متى ما انتهت هذه المشاورات ستعلن إيران لباكستان وجهة نظرها، ولكن أنا أتصور أن الورقة تحمل إملاءات كثيرة لا يمكن معها القبول بهذه الورقة من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني. طبيعي ستطرح ملاحظاتها وتطالب بتعديل، وإذا لم يتم ذلك أتصور أن الوصول إلى اتفاق ما هو قد لا يكون مطروحا الآن.
1: طيب دكتور حسين، قبل أن أنتقل إلى دكتور رائد، بما أنك تتحدث عن موضوع اتخاذ القرار، يعني كل من يعرف بالسياسة الإيرانية يعرف بأنه بوجود المرشد، أتحدث عن السيد خامنئي، كان دور مجلس الأمن القومي صحيح بأنه أساسي، ولكن كان هو من يعطي القرار.

0: النهائي، وهو صاحب قرار السلم والحرب، وهو صاحب القرار النهائي حتى بموضوع التفاوض. اليوم هل نتحدث عن المجلس أم نتحدث عن الحرس، عن الجانب السياسي والجانب الدبلوماسي؟ وأيضا يعني هناك الكثير من التقارير، ليس فقط الرئيس ترامب تحدث عنه، حتى الداخل الإيراني تحدث عن وجود أكثر من وجهة نظر داخلية. هناك من يعتبر بأن التفاوض تحت النار كان ناجح أكثر بكثير، وهو يحاول أن يفتح خط النار مجددا الآن، وهناك من يعتبر بأن كل هذا التفاوض ليس له معنى.
1: نعم، مجلس الأمن القومي أولا يحمل الآن صلاحيات من المرشد لمناقشة هذه الأمور. ويوم أمس التقى السيد بزشكيان بالمرشد ولساعتين ونصف، باعتبار أنه رئيس مجلس الأمن القومي، ويضعه في أجواء المناقشات في مجلس الأمن القومي. من هنا مجلس الأمن القومي الآن يحمل صلاحيات، هو بحد ذاته هناك ممثلان للمرشد، ممثلان لرئيس الجمهورية، رؤساء القوى الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك مسؤولي القوات المسلحة أو ممثلي القوات المسلحة بكامل صنوفها. من هنا مجلس الأمن القومي هو جامع هل للأفراد وجهات نظر مختلفة؟ ليس هناك تطابق بين الأفراد، طبيعي أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة. هل مجلس الأمن القومي يتخذ قراراته بالإجماع؟ لا، يتخذ قراراته بالأكثرية، وهذا يعني الموضوع طبيعي. أن نقول هناك اختلاف، قد يكون الاختلاف فردي نعم، ولكن مؤسساتي لا، ليس هناك
0: اختلاف فردي شيء، وأن نرى ذلك في الإعلام وفي طريقة يعني الاتفاق لتحضير رد شيء مختلف تماما. دكتور رائد، يعني هل تتفق اليوم بأن فعلا سيكون هناك رد واضح متكامل من الجانب الإيراني، ونذهب نحو توقيع اتفاق إطار مع الجانب الأمريكي؟
2: تحية لك من مقامك الكريم سيدة يعني سيدات تفضل السادة الأفاضل مشاهديكم ضيفيك الكريمين. أنا في عجالة في دقيقة واحدة حتى المشاهد العربي يعني لا يتشتت بين رؤية الدكتور حسين ورؤية الدكتور ديفيد. إيران، عقل إدارة الدولة في إيران هما عقلان وليس عقلا واحدا. أنت بس الناس تفهم، عقل الأول هو عقل مكتب المرشد والحرس الثوري الإيراني، وبعدين تأتي العقل الثاني اللي هو عقل الدكتور بسكيان والدكتور عراقشي، وكلاهما طبعا شخصيتان يعني يمكن القول بأنهم من الشخصيات المهمة جدا، أن ننتبه كيف يفكرون، هم من الشخصيات الإصلاحية. ولهذا هذا سأفسر للناس لماذا هذا التضارب، حتى الإعلام الإيراني يتكلم عن التضارب اختلاف، حتى ضيفك الدكتور حسين يتكلم عن الاختلافات في مجلس الأمن القومي، لأن هناك معسكرين، عسكر إصلاح وعسكر هادئ يريد أن يصل التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنهاء كامل للحرب. هناك معسكر آخر، العقل الآخر هو عقل مكتب المرشد وعقل الحرس الثوري الإيراني. الآن من يدير المشهد هو الحرس الثوري الإيراني، يعني صاحب القرار في مضيق هرمز وفي خلق مضيق هرمز أو فتح مضيق هرمز أو أي هجوم في مضيق هرمز هو ليس مكتب المرشد، هو ليس مجلس الأمن القومي، هو ليس الرئيس بشكيان، هو ليس الدكتور عراقجي، هو أكبر أحمديان، هو القائد الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن مضيق هرمز، هو صاحب القرار لا قرارات أخرى.
0: على كل حال دكتور رائد، حتى أعضاء مجلس الأمن القومي جميعهم خريجي الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هم ليسوا مفصولين اليوم عن يعني مؤسسة الحرس الثوري الإيراني. بالعودة لهذه النقطة التي تتحدث عنها سأذهب بها إلى دكتور رائد.
2: ولهذا هذا هو التضارب، وهذا التضارب هو الذي يعني يمكن أن نصل بأنه إيران تريد اللعب بالوقت وأن تقوم ب letter of intent، مذكرة تفاهم مدتها 30 يوم حتى تستفيد من الوقت فتعيد ترتيب أولوياتها، وأيضا تعيد ترتيب البيت من الداخل. البيت من الداخل في مشكلة الآن ما بين مكتب المرشد بغياب السيد علي خامنئي

ويعني عدم وضوح رؤية في موضوع السيد مجتبى خامنئي وعدم قدرته على يعني على إدارة الأمور لأسباب متعددة كثيرة لا يمكن سياقتها ولا أنتمي إلى نظرية المؤامرة، لكن بكل صراحة

0: الكل عينه على الاتفاق، هل سيكون هناك اتفاق بالساعات المقبلة أم سيتم تأجيله إلى ما بعد القمة الصينية الأمريكية؟
1: ليس هنالك رابط مباشر بموضوع القمة الصينية، مع العلم أنه سمعت وقريت هيك كلام، ولكن ليس هنالك رابط برأيي أبدا. ولكن لن يكون هنالك اتفاق، وإذا كان لن يكون شامل، وإذا كان سيكون ورقة تفاهم بسيطة، ولكن حتى ورقة التفاهم ما تزال اليوم النقاط كثير من بعد بعيدة عن بعض. أمريكا لن تتنازل عن موضوع الصفر النووي، الرئيس الأمريكي لن يتنازل عن ذلك، وإيران غير مستعدة أن تفعل ذلك. هلا بواقع الحال دمر اليوم البرنامج النووي، قديش بتاخذهم ليرجعوا يعمروه؟ 5 سنين، 10 سنين، 15 سنة، الله أعلم. فهنالك اليوم ليس بعجلة بهذا الموضوع من الناحية الأمريكية، إلا إرادة الرئيس ترامب أن يصل إلى اتفاقية. أما بالنسبة لموضوع مضيق هرمز، أيضا لعبوها الإيرانيين هذه الورقة وأحرقوها في يدهم، أخذها منهم اليوم الرئيس ترامب، هو عم يلعبها ضدهم، وأصبحت اليوم عبئا عليهم بدل ما تكون عبئا على العالم، لأنه ليس فقط الملاحة من وإلى إيران عبر مضيق هرمز، ولكن اليوم الملاحة من وإلى إيران من أي مكان في العالم متوقفة وستبقى متوقفة. وأسواق العام، الأسواق المال العالمية، واضح إنها مع العلم إنه في غلاء، وطبعا طلع النفط، ولكن وقف على المية.
0: نعم.
1: وصل للسيلينج، وصل للسقف تبعه لحد هاللحظة، إلا إذا تغيرت واستجدت الأمور من أول. أما إذا بقيت على ما عليه، فالمتوقع إنه أسواق المال وأسواق النفط ستبقى حتى مرحلة ما على هذا السعر وعلى هذا السقف، وهذا مريح لأمريكا، ولكنه متعب جدا للاقتصاد الإيراني.
0: طيب بهذه النقطة سأنقلها إلى دكتور حسين. دكتور حسين، اليوم هناك حديث بأن الجانب الإيراني راهن على الوقت، على التحضير، على الجغرافيا، وأيضا على التدريبات التي أجراها بفترات طويلة جدا بمضيق هرمز، ولكن ألا تخافون بأن تتحول هذه الأوراق، خصوصا موضوع الوقت، كلما طال إغلاق المضيق إلى مزيد من تدويل الأزمة، وبالتالي مزيد من الضغط الدولي والعزلة الدولية لإيران؟
2: يعني أولا ما تقوم به أمريكا من طرح الموضوع أمام مجلس الأمن، يعني في تصوري وتناقض واضح. يعني أمريكا التي تجاوزت مجلس الأمن والأمم المتحدة وترامب أنشأ مجلس السلام العالمي، الآن اضطر إلى الرجوع إلى مجلس الأمن. والسؤال الأول، يعني أمريكا التي تجاوزت العالم في الذهاب إلى هذه الحرب التي قال عنها غوتيريش هي حرب إرهابية وغير قانونية، أنه الآن كيف يريد أن يقنع مجلس الأمن في أن تشرع له أن أمور حول مضيق هرمز؟ في تصوري هناك مفارقة كبيرة في هذا الإطار، وهناك تناقض سلوكي يعني لأمريكا في هذا الإطار. قطعا الصين وروسيا لن تقبل، من هنا التدويل لن يصل إلى نتيجة، يعني مهما يعني حاولت أمريكا في هذا الإطار، هناك تضمينات روسية وصينية في هذا الإطار لإيران.
0: نعم.
2: وفي تصوري أن موضوع مضيق هرمز، أولا إيران تقول أنها نعم بسبب الحصار البحري أنه قل تصدير النفط الإيراني. هذا التصور أن أمريكا صفرت التصدير غير صحيح، يعني والعقوبات الأمريكية الأخيرة على بعض الشركات هو يأتي على خلفية أن هذه الشركات تشتري النفط الإيراني.
0: كيف
2: هناك التفاف على العقوبات؟
0: نعم، ولكن كيف تصفير التصدير غير صحيح وشهدنا يعني طابور من البيك أبات أو الفانات محملة بالصهاريج، وطرق تهريب بدائية جدا عبر الحدود مع باكستان لتصديرها من هناك، يعني وشهدنا أيضا الشاحنات التي تعتبر قديمة جدا جرى تعبيتها بالنفط، هناك بعض النفط تم يعني سكبه بالمياه. كيف يعني ممكن ترجمة اليوم هذا الشيء بأنه لا هذا لا ينفع؟
2: هذا هناك تهريب على المناطق

0: المناطق الحدودية بهذه الطريقة الابتدائية. لا، إيران تصدر النفط عبر إنه شاحنات، عبر سفن إنه محملة بالنفط.
1: نعم.
0: وهي تسلك طرق معينة وتذهب إلى شرق آسيا. أكثر من 60 ناقلة نفط انتقلت رغم الحصار الأمريكي. ووزارة النفط، يعني وزير النفط كان له مؤتمر
1: صحفي. هذه الناقلات كانت موجودة خارج المياه التي يتم حصرتها الآن، وخارج المياه الإقليمية الإيرانية. هذه كانت موجودة ضمن أسطول الظل، هذا شيء مختلف تماما.
0: لا، التصدير، أنا لا أتكلم عن آلية التصدير، أنا أقول أن إيران تصدر.
1: هناك فارق بين تحميل الشحنات من الموانئ وتصديرها، وبين ما كان أصلا موجود بالبحار، لأن إيران احتاطت ويعني جعلت هذه أسطول الظل يكون موجود بعرض البحر منذ فترة طويلة، وهي تعرف بأن الجانب الأمريكي سيذهب نحو احتمالية حصار الموانئ الإيرانية. وبالتالي هذا شيء مختلف تماما عن موضوع حصار الموانئ الذي نشاهد اليوم. يعني كان هناك محاولة خروج شاحنتي نفط، وشاهدنا ما الذي حصل.
0: يعني وزارة النفط تقول أكثر من 60 يعني ناقلة نفط انطلقت يعني من جزيرة خارج إلى شرق آسيا. البعض منها يعني 60 وصل إلى يعني الصين، و44 منها عاد إدراجه بسبب التحذير الأمريكي. هذا التصدير مع فارق السعر هو سيجعل يعني مدخول إيران من النفط هو كما كان سابقا.
1: طيب،
0: هذا التصور أن أمريكا أنه لأنها تفرض حصار إيران لا تستطيع أن تصدر غير صحيح.
1: طيب، سأذهب إلى دكتور رائد. دكتور رائد، هل إيران قادرة اليوم على صناعة تسوية من دون تقديم تنازلات؟
2: شكرا جزيلا على السؤال. هل قادرة على صناعة يعني تسوية ما بدون أن تقدم تنازلات؟ أنا فقط حتى المشاهد، وهذه أرقام حقيقية ليست أرقامي، هذه أرقام اقتصاديين مختصين في مسألة التصدير. إيران يوميا تخسر بسبب الحصار الأمريكي يعني ما بين 450 إلى 470 مليون دولار يوميا بسبب توقف. هي عندها أسطول، وأيضا عندها أسطول آخر في المحيط الهندي منذ فترة طويلة يشتغل هذا منذ ثمانينات القرن الماضي وليس اليوم. لأنه إذا تذكري بالتاريخ، العراق دمر جزيرة خارج أكثر مرة، قصف السفن كثيرا في الخليج العربي في حرب الثمان سنوات. لهذا إيران فكرت ببدائل كثيرة، وهذه البدائل كانت على المحيط الهندي بعيدة جدا عن مضيق هرمز. لكن هذه إمكانياتها وقدراتها، لأنها أيضا قديمة وبعضها لم يستطع أن غير محدث هذه الخطوط. لهذا إيران يعني تفكر الآن في خط سكك الحديد إلى الصين وما إلى ذلك. وهذا طبعا هذه أرقام عالمية ليست أرقامي، أنا يمكن للمشاهد أن يراجعها. إيران تخسر يوميا من 450 إلى 480. فيما يخص هل إيران يعني يمكن أن تصل إلى يعني تفاهمات، أنا أقول لك الإيرانيين في التفاوض، وأنا عشت فترة التفاوض في المرحلة الأولى 5+1 عشتها طبعا. حصلت واحدة من الجولات، حضرت جولة واحدة من بغداد في بغداد، وجولة أخرى أو جولتين في عمان، وجولة في فيينا أيضا. وأعرف جيدا كيف يفكر الإيراني. عندهم قدرة كبيرة جدا على اللعب بالوقت، هذه نقطة. عندهم قدرة كبيرة جدا على البحث عن التفاصيل. يعني إذا على سبيل المثال حتى المشاهد يفهم، إذا إيران حتى وافقت، أو على الأقل لنقول إنها جدليا وافقت على موضوع التخصيب، إنه 63% أو 3.60%، ستتحدث إنه كيف سأحصل على البديل، من أين سأحصل على البديل، طب هل البديل روسي، طب هل سيكون متوافقا مع الأنظمة اللي عندي، هل أستفيد منها طبيا. لهذا الإيرانيين يبحثون عن التفاصيل وليس عن الفكرة الأساسية، وهي فكرة وقف البرنامج النووي الإيراني، وقف التهديدات الصاروخية، وقف البرنامج الصاروخي والمسير. موضوع، وبعض الناس يعني بعض الأخوة المشاهدين أو بعض الناس تعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة جدا بأذرع إيران في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتمة بهذا الموضوع، غير مهتمة جدا بالحوثيين، غير مهتمة جدا بالميليشيات في لبنان. وحزب الله الآن بدأ يعني الحديث عن أنه هناك اتفاق أمريكي إسرائيلي لبناني، فبالتالي هذه أوتوماتيكيا ستنتهي طبعا.

0: ضعف وجود السيد الخامنئي. وجود السيد الخامنئي كان بيضة القضبان، كان القوة الوازنة للأذرع، كان القوة الوازنة أيضا للتفاوض. هذا نشوف حالة الاختلاف بين الإصلاحيين قالباف عراقتشي إلى حد ما بعض يعني بعض الشخصيات الوازنة في إيران، مع الجانب الآخر اللي هو جانب الحرس الثوري الإيراني. ولهذا الإيرانيين سوف يحاولون شراء الوقت أكبر قدر ممكن والضغط أكبر قدر ممكن. ولا ننسى أيضا في نفس الوقت أن الولايات المتحدة الأمريكية ضرت الاقتصاد العالمي بهذه العملية، وضرته صراحة، ضرته ولم تكن تحسب أن إيران يمكن أن تلعب بموضوع مضيق هرمز. صحيح أمريكا لم تتضرر، لكن أوروبا متضررة. أنا في أوروبا الأسعار جدا ارتفعت، تضخم جدا عالي منذ بداية الحرب لحد الآن. الإشكالية الكبرى أيضا حتى في الصين، الصين اللي كانت تعتمد على النفط الإيراني بالمزوجين حتى المهرب منه وليس المباع وفق الاتفاقات أيضا بدأت.
1: واضح هناك تضرر للاقتصاد العالمي كامل.
0: لهذا لحظة واحدة ردا على سؤالك لدكتور ديفيد، لا ترامب سيتحدث مع الصينيين في هذا الموضوع، سيقول لهم بشكل أو بآخر أنه هذه فكرتنا مع إيران، وعليكم أن تعرفوا بأن هذا هو الطريق الذي نسلكه مع إيران. فربما يحصل تفاهم صيني، وأنا يعني أرجو من الأخوة في إيران، يعني من الأخوة الأحبة في إيران، انه لا يركنهم كثيرا على على على روسيا ولا على الصين. هذه بلدان تبحث عن مصالحها، ومصلحتها الاساس مع الولايات المتحده الامريكيه وليست معنا. طيب. وليست مع العرب وليست مع حتى مع ايران.
1: وقتي يعني لدي دقيقه واحده ساختم فيها مع دكتور ديفيد. دكتور ديفيد، هناك رغبه بتوقيع اتفاق والذهاب نحو فعلا يعني سلام دائم من الطرفين، ولكن هل الظروف جاهزه؟
2: من الناحية الأمريكية الظروف جاهزة، أمريكا مستعدة. هذا الرئيس الأمريكي يريد اتفاقية من الأساس لعدة أسباب، ومن ضمنها أسباب التاريخية التي يريد أن يقول أنه أنهى فيها هذه الحالة الإرهابية الإيرانية الموجودة والسلاح النووي الذي يهدد المنطقة، ومنها الأسباب العملية أيضا. لذلك الرئيس الأمريكي كان ما يزال وسيبقى يريد اتفاقية. المشكلة هي لا تزال حتى هذه اللحظة من العنجهة الإيرانية وعدم وجود نظام قادر أن يأخذ هكذا قرار في الوقت الحالي. ولذلك سنرى إذا وصلنا لشيء ما سيكون إطار تفاهم وليس اتفاق كامل. وتعقيبا على اللي قاله الدكتور نادر، طبعا سيتكلم مع الصين عن موضوع إيران، ولكن لن ننتظر ماذا سيحصل الآن. ردا على كان سؤال ست ليال أنه هل سيكون هذا مرتبط بزيارته، لا، لن يتأخر أو يحصل هذا الاتفاق مرتبطا بهذه الزيارة.
1: البعض يعتبر بأنه ممكن أن يكون هناك نوع من المقايضة بموضوع تايوان أيضا، وبما أنه يعني الصين والولايات المتحدة تجمع على علاقات اقتصادية عالية جدا بأرقام مرتفعة جدا، وأيضا هناك علاقات اقتصادية مع الجانب الإيراني، وبالتالي يعني هناك التقاء للمصالح.
2: تايوان خط أحمر ست ليال. تايوان خط أحمر، لن يكون هنالك أي تقايض على موضوع تايوان من أمريكا.
1: وقت انتهى. شكرا لك من فيرجينيا أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسون الدكتور ديفيد رمضان، من أثينا الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويوران. أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستعمل على تسهيل إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل خلال يومي 14 و15 من مايو للدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأضافت الخارجية الأمريكية بأنها ستعمل على التوافق والتوفيق بين حكومتي البلدين في مناقشات تفصيلية تعالج بشكل جوهري المشاكل الأساسية لكلا البلدين، كما ستعمل مناقشات على استعادة لبنان لسيادته الكاملة على امتداد أراضيه وترسيم الحدود وخلق مسارات ملموسة للإغاثة، أي الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان. اعتبرت المسؤولة عن إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي بأن وقف الصراع في لبنان يقع على عاتق حزب الله من خلال نزعه لسلاحه، كما يجب على إسرائيل وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية في

0: في لبنان.
1: لكي يؤدي وقف إطلاق النار إلى السلام نحتاج إلى الشجاعة السياسية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع. يجب على حزب الله أن يوقف هجماته وأن يتم نزع سلاحه، ويجب على إسرائيل أن تنهي هذا القصف الذي استهدف مراراً البنية التحتية المدنية والجسور والمستشفيات والمدارس.
2: أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ضرورة عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف الأمن والاستقرار، مشددا على أن الخرطوم آمنة وستظل كذلك. وقال البرهان بأنه لا أحد سيستطيع فرض حلول لا ترضي السودانيين، مؤكدا بأنه لا سلام ولا تفاوض مع المرتزقة، وبأن الجيش السوداني ماض في المعركة ضد الدعم السريع.
3: ولن يستطيع أحد أن يفرض عليها حل أو حلول غير مرضية بالنسبة لهم، وهو غير مقنعة بالنسبة لهم. نحن ثاني كل ما برضو نلقى ناس بنعاهدهم نجدد معهم العهد أنه نحن ماضين في عهدنا بأننا ننتهي من هؤلاء المرتزقة جميعا إن شاء الله.
2: تشهد ولاية كيدال شمالي مالي توترا قد يؤدي لاستئناف القتال بين جبهة تحرير أزواد التي تسيطر بالتحالف مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على مدينتي كيدال واتساليت ومعسكرات قريبة منهما، وبين قوات الجيش المالي وقوات فيلق إفريقيا الروسي المنسحبة من المدينتين والمتجمعة في معسكرين في منطقة غير بعيدة عن كيدال. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تمتد من 9 إلى 11 مايو الجاري. قال ترامب إن الهدنة ستتضمن وقف العمليات القتالية وتبادل للأسرى يشمل 1000 أسير من كل جانب، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية النهاية للحرب المستمرة بين موسكو وكييف. وأضاف بأن المفاوضات تتقدم يوميا نحو تسوية قد تنهي أكبر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. رسائل طمأنة بعثت بها منظمة الصحة العالمية حيال تفشي فيروس هانتا على متن السفينة الهولندية MV هانديوس. وأكدت المنظمة بأن الوضع الحالي لا ينذر ببداية جائحة أو وباء عالمي جديد في وقت تحولت هذه السفينة لأحدث أزمة صحية عالمية. المزيد مشاهدينا في هذا التقرير.
4: لم يكن مقدرا لهذه السفينة أن تكمل مسارها، فما كان رحلة سياحية استكشافية فاخرة تجوب جنوب القارة القطبية إلى شمال المحيط الأطلسي مرورا بأفريقيا، تحول لكابوس صحي ينذر العالم بقدوم جائحة جديدة. السفينة الموبوءة أنفي هونديوس التي انطلقت من مدينة أوشوايا أقصى جنوب الأرجنتين في الفاتح من أبريل الماضي تم عزلها لأيام قبالة سواحل الرأس الأخضر غرب أفريقيا عقب تفشي فيروس هانتا على متنها، قبل أن تغادر نحو جزر الكناري الإسبانية لإجلاء الركاب وإجراء التحقيقات الوبائية الضرورية. ومع تنامي المخاوف من شبح جائحة جديدة، شرعت عدة دول في اقتفاء أثر ركاب السفينة لاحتواء العدوى وسط تطمينات بأن الوضع لا يشير إلى بداية وباء عالمي. منظمة الصحة العالمية طمأنت إلى أن الوضع الحالي لا ينذر ببداية وباء أو جائحة عالمية، لكنه فرصة للتذكير وفقها بأهمية الاستثمار في الأبحاث حول هانتا والعلاجات الضرورية للفيروس. ولغاية اليوم سجلت المنظمة 5 حالات مؤكدة بالفيروس، من بينها 3 وفيات، لكنها لا تستبعد تسجيل مزيد من الحالات في قادم الأيام. وفي الولايات المتحدة عبر الرئيس ترامب عن آماله في أن يكون الوضع تحت السيطرة، فيما تعمل 4 ولايات أمريكية على تقييم الوضع الصحي للعائدين من السفينة الموبوءة. يتزامن هذا مع إعلان الشركة الهولندية المشغلة للسفينة أنفي هونديوس بأنها تعمل حالياً على تحديد بيانات جميع الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة منذ 20 شهر مارس الماضي. فهل ينتهي مصير هذه السفينة بحالات عدوى محدودة يتم احتواؤها، أم تحمل للعالم بوادر جائحة جديدة؟ مولود جودي، العربية.
2: مشاهدينا بالختام تذكير بأبرز العناوين. I believe they want the deal more than I do. ترامب يبقي كل الخيارات مطروحة، والبيت الأبيض يؤكد بأن الحصار يخنق اقتصاد إيران.

0: واشنطن ترسل 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية إلى بحر العرب دعما لحصار إيران.
1: All I mean including the Lebanese government and the Israeli government. Yeah.
0: الخارجية الأمريكية تؤكد بأن السلام بين إسرائيل ولبنان مرهون بالنزع التام لسلاح حزب الله واستعادة سلطة الدولة اللبنانية.
2: تحاول كيدال التقاط أنفاسها بعد نحو أسبوعين من معركة ضارية دارت على بواباتها وداخل شوارعها.
0: من مالي العربية ترصد الوضع في مدينة كيدال الواقعة تحت سيطرة الأزواد. ترامب يعلن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا ويشير إلى قرب التوصل لحل للحرب. ختام النشرة مشاهدينا على رأس الساعة يلقاكم الزميل طاهر بركة، ابقوا مع العربية.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
0: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين،
6: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
5: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
6: يدوم للأبد.
7: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
8: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
9: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
11: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء من العربية. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. أكد مندوب أمريكا بالأمم المتحدة تمسك واشنطن بحرية الملاحة والقانون الدولي، داعيا دول مجلس الأمن إلى تحديد موقفها من النظام الإيراني الذي قال إنه يذبح شعبه ويحاول خنق اقتصاد العالم. أعلن الجيش الأمريكي أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما لعمليات الحصار المفروض على إيران. كما أضاف الجيش الأمريكي أن قواته قامت بتحييد ناقلتي نفط في خليج عمان قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية. تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث بحث التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة. أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستعمل على تسهيل إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل خلال يومي 14 و15 من مايو للدفع نحو اتفاق سلام شامل أو اتفاق شامل للسلام والأمن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تمتد من 9 إلى 11 من مايو الجاري. الموجز انتهى، وبتل جوس يلقاكم في برنامجه الرياضي في المرمى بعد قليل، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معه. إلى اللقاء.

0: المرمى، مساء جديد للرياضة، طابت أوقاتكم. ولي العهد يتوج الهلال بأغلى الكؤوس. وفي شوط واحد إنزاغي ينهي مغامرة باكنغهام. نيفز وأندورام بلا أرقام. وقصر سلوى يحتضن قرعة آسيا اليوم في الرياض.
1: نجح في تونس.

سعود. توج الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فريق الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي بعد فوزه على الخلود في النهائي الذي أقيم على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. النهائي الكبير شهد تقدم الخلود مبكرا عبر لاعبه راميرو انريكي، ونجح الهلال في إدراك التعادل في الدقيقة 42 عبر لاعبه ناصر الدوسري قبل أن يضيف الفرنسي تيو هرنانديز هدف الفوز الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. النتيجة بقيت على حالها في شوط المباراة الثاني ليحصد الهلال اللقب العاشر في سجل أبطال كأس الملك.

سمو سيدي ولي العهد الهلال بطل.

إذن أول ألقاب الموسم السعودي الجاري تذهب لصالح الهلال ونحن نذهب إلى وقفة بعد ذلك نفتح الملف الكبير للمباراة. إنزاغي ينهي مغامرة باكنغهام في شوط واحد. نيفز وأندورا مهام دفاعية ولا أرقام في الهجوم.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

هذه كانت فكرتي، قلت نروح بدري نتكي عند الملعب، نفرش السجادة ومعنا قهوة ومعنا شاهي، فاقترحت على الوالد ووافق فمشينا بدري.

0: في مثل هذه النتائج. للنصف الدقيقة الأخرى المباراة بصراحة فيها أشياء حلوة ولكن فيها أشواء،
1: فيها شوط حلو
0: يعني خلينا نقول مثير أكثر من أنه جميل.
1: لا ينشاف كورة، فيش كورة
0: صحيح، لكن وين الغرابة بالتالي؟ في كرة القدم أكثر مخاء أو خانة لا تمس، ارجع أنت بتاريخك للأندية الكبيرة أو للمنتخبات السعودية تلقى فيه خط لا يمس إلا في ظروف ضيقة، إما إصابة أو إيقاف، هو خط الدفاع.
1: اليوم قلبي الدفاع تحديدا،
0: قلبي الدفاع وإلى حد ما ظهيري الجنب.
1: طيب
0: اليوم الهلال لا، يعني بدأ بطريقة غريبة.
1: خلني استوقفك هنا. أنا أزعم إني أفهم كورة، أزعم.
0: مؤكد.
1: أزعم ها؟ مؤكد إني أزعم ولا؟
0: لا مؤكد إنك تفهم.
1: طيب.
0: لأنك لعبت كورة.
1: أنا الصراحة ما فهمت ليش، يعني ما فهمت التركيبة حق تنزاجي في المنطقة الخلفية. يعني هرنانديز مثلاً ظهير.
0: صحيح.
1: شوي تشوف متعب فاتح مرة ويلعب باثنين سناترة. فجأة تشوفه لا يلعب ب ليبرو وسنترين، وفجأة تشوف لا حسان يروح ظهير. ما في أحد يعطي حرية للمدافعين في الحركة، هذا أولا.
0: طيب
1: فأنا ما فهمت التركيبة، ممكن تشرحها؟
0: أنا كنت بقول لك وش تفهم، لكن لقيت أن الأمر صعب، صعب على أي أحد متذوق لكرة القدم. خلنا أقول لك، هو أحيانا أنا خلنا أقول أدخل في قناعاته أو تفكيره، هو مؤمن أن ثيو لا يؤدي أدوار دفاعية، في بعض المرات يلعب متعب، لاعب متعب قلب دفاع على شانك، وتشوف في كل المرات اللي واحد على مش المباراة ذي، في كل المرات يطلع متعب يستثمر إيش سرعة متعب. ليش ما بقى مثلا على البلاي في الهلال؟ لأنه ما يقدر يغطي مع ثيو. اليوم لعب هذه الطريقة، وين ودي أحسن مدافع سعودي وأحد يكون يمكن أحسن لاعب في المباراة هذه طبعا مع مالكم اللي هو حسان تنبكتي، ترى يعني لعبه في البداية ظهير يمين ثم تراجع الشوط الثاني طلع متعب ولعب يوسف التركي، وأصبحنا نشوف أحيانا النفز هو الظهير، يعني بدأت تلعب ثلاثة مدافعين وتعطي ثيو الحرية بشكل أكبر. إذا كنت أنت في مباراة نهائية وتجد التغييرات اللي تصير في خط دفاعك في الطريقة وفي الأسماء، إذا أنت عندك مشكلة في قناعاتك. إحنا الآن ما نحن في أول موسم تقول ما تعرفت على اللاعبين، أنت وصلت لمباراة نهائية وتلعب في هالطريقة، أنت خسرت كوليبالي لا شك، كوليبالي خسارة كبيرة، لكن هذا لا يعني أنك يعني حساباتك تتلخبط بهذا الشكل أمام فريق مع تقدير لفريق الخلود. هو ما يمكن يلعب في ملعبك، ما يمكن يلعب كثير من المرات في نص ملعبك.
1: وفهد واحدة متعب وش يلعب
0: بداية المباراة؟
1: وش لعب؟
0: يلعب هو قلب دفاع، مسؤوليته تغطية الثغرات اللي بيأديها ثيو إذا تقدم.
1: أنت تعرف الكرة الدفاع مسؤولية، يعني صحيح. ما تعطيه واحد مكان تقول هاي مسؤوليات،
0: ترى واخذ كرت أصفر ارتكب أكثر من فاول.
1: أي بس أنا أتكلم لما تعطي الظهير تقول له أنت ظهير، يعني مسؤولياتك ظهير. بس ما تحط المسؤولية بمناصفة.
0: صحيح،
1: ما تقدر تحط مسؤولية الظهير مناصفة.
0: صح؟
1: طب خلنا نقول متعب كان، طب من هو الظهير اللي اليوم في الهلال؟
0: حسان بدلة المباراة.
1: أنا شفت مالكم.
0: لا يعني مالكم يرجع، ترى هذا الكلام انت لما تشوف والله بالتالي
1: تعرف اليوم واحد جنبي تابعنا ويا المباراه فاقول له مين ظهير الهلال اليمين؟ قال والله دوخنا انزاقي. قلت له يا اخي ركز معي، مين ظهير اليمين؟ قال تدري ما انا اللي اشوف من اللي يلعب الاوتات.
0: والله فيها وجهه نظر،
1: قال خلينا نشوف اللي يلعب الاوتات من ذا الجهه اكيد هو الظهير اليمين، فصار مالكم من يلعب.
0: بس على فكره ما راح يكتشف صديقك هذا، ليش؟ لان الهلال اصبح قوه احيانا في الاوتات اللي ترمى في، يعني ما والله ما ودي اقول هالكلام لكن هذه هي الحقيقه. ما يمكن والله بالتالي، انا عشت مع مدربين تصدق اكثر كلام يؤدونه مع المدافعين مع الطريقه الدفاعيه كيف توقف. احيانا يجيك لاعب مبدع في حاله الهجوميه عنده حلول، لكن في الدفاع لا.
1: ترى الهلال فايز ببطوله الليله وانت قاعد توجه انتقادات قويه على
0: اوجه للدفاع للمدرب. أي. والطريقه، لكن الهلال لا كسب لانه عنده قدرات فرديه عاديه، لكن من يوظف هذه القدرات؟ من يستثمرها؟ سافيتشي اليوم مو في احسن حالاته بسبب الطريقه. انا مؤمن سافيتشي ادي ثلاثة ادوار في دور واحد. أي. وهذه مشكله في الهلال، لكن ايضا يحسب زي ما قلت لك للهلال. شوف انت تفاجئ بهدف انك ترجع للمباراه من خلال الشوط الاول، هذا امر ايضا يحسب للاعب الهلال. العوده للمباراه، ولاحظ اللي سجل الاهداف، يعني ناصر الدوسري سجل، اذا انت كان عندك الفرصه انك تلعب في الثلث الاخير من الملعب.
1: لعب ملعب الخلود
0: المباراه كلها. يعني ما كان حتى في رده، لكن في عندهم باكلي اذا مسك الكوره، وانريكي اللي طلع في منتصف الشوط الثاني، احد يقول مصاب. انه مصاب واحد يقال انه تغييره خطا بصراحه.
1: لا هو لعب مصاب.
0: اذا كان عنده جاهزيه 70% أنا في رأيي أنه ما يخرج، لأنه كان هو الوحيد اللي يقدر يتحرك في المساحات.

0: يطلب الكرة. لكن
1: خلينا نروح الجهة الثانية، باكنغهام أدارها كما يجب
0: وفق اللي المتاح له. المباراة سارت بشكل جيد بالنسبة لأنك تسجل في الدقائق الأولى من المباراة الدقيقة الثالثة، هذا أمر ممتاز بالنسبة لك. حاول أنت ماسك، لكن بالأخير لا يمكن، يعني ما يمكن لمدرب الخلود أو لاعب الخلود أنه يكون أكثر من اللي حصل في المباراة اليوم. عشان كذا أنا أقول لك يحيى هذا الفريق في أداءه في هذه المباراة. لكن الهلال بصراحة بلاعبيه واستشعارهم مسؤولية، أنت أمامك بطولة أمام فريق أقل منك فنيا، بالتالي أنت لو حطيتها في الميزان شفت تنقل الكرة اليوم في فوارق فنية بصراحة كبيرة بين الهلال، لا على مستوى الأفراد ولا حتى يعني شوف الضغط اللي يحصل على دفاع الفريق المنافس. يمكن نقول الحارس اليوم كان أحد نجوم المباراة اللي هو حارس الخلود، هذا تأكيد على أن الفريق. أنت لما تشوف اللي سجل ثيو وناصر الدوسري كلهم وين سجلوا؟ ثيو من على خط 18 من قوسها وناصر من داخل 18. وش يعني هذا؟ ان الفريق يلعب
1: مندفع
0: يعني ضاغط على الفريق المنافس للفوارق الفنيه اللي موجوده في الفريقين. لكن انت بونو اليوم ما شفناه بصراحه كثير.
1: خلينا ناخذ منك بتعليقات على بنزيما، ايش هذا يعني؟
0: يعني الله يعين صراحه، يعني انا اقصد انه بنزيما
1: عطني تعليق
0: لاعب عظيم لكن
1: لا اتكلم عن 90 دقيقه اليوم،
0: لا 90 دقيقه اليوم واللي امس بعد مو بس ليناردو. انا
1: كيف تعليقك على بنزيما فنيا؟
0: لا اقل من عادي اليوم.
1: سالم الدوسري
0: مقبول وليس جيد، لاحظ يعني اتكلم عن سالم، ترى مقبول مو بجيد، يعني لا يمكن اقول سالم زي بنزيما.
1: نفس تحب تشوفها في الليبرو ولا
0: لا انا نفس اليوم الرأي يعني من يعني أسوأ الأشياء اللي قاعد يسويها إنزاغي إن خسرنا نفس. نفس كان لاعب الأهم في الدوري، اليوم ما ندري هو مرة ظهير ومرة سنتر ومرة
1: خسر الهلال. خسر الهلال قصدك؟
0: خسر الهلال كثير. خسرنا إحنا متذوقي كرة القدم.
1: يعني جميل.
0: لكن في أحد يعني يشار له اليوم مالكم أدى مباراة ممتازة. سافيتش اللي أنا أحبه وأعتبره من أفضل اللاعبين.
1: هو كان لاعب باكنغهام، كان لاعب أندورام لصيق لسافيتش لما الكرة تكون مع الهلال،
0: بس
1: كان يراقبه دائما، يعرف انه مفتاح خطر.
0: بس بتال ميزة سافيتش، شفت حلقتك اللي انت وعبده، مختلف سافيتش، مو باللاعب اللي يوقف على الكرة ومنظم لعب، هو يلعب ويروح
1: صحيح.
0: بس هذا يتطلب جهد كبير، وهذا اللي خسره لما تتطلب منه ادوار دفاعية
1: صحيح. وميزته اللعب من لمسة
0: ولاعب خطير على المرمى.
1: من اسهل الكؤوس اللي فاز فيها الهلال ولا فيها اسهل؟
0: لا في مباراة أعتقد من هي كأس ولي العهد اللي أمام الوحدة كانت في مكة 5-0، وهذه تعتبر قبل المباراة سهلة، في داخل المباراة صعبت كثير.
1: شكرا جزيلا عادل البطيء.
0: شكرا.
1: وبالأرقام كيف كان نيفز وأندورام؟
2: المواجهة الثالثة بين البرتغالي نيفز والفرنسي أندورام في مسيرتهما الاحترافية. أندورام قبل صفيرة البداية يقدم تعليمات لزملائه في وسط الملعب. أولى الدقائق نيفيز لم يقم بالتغطية الجيدة والخلود يختف هدف التقدم. أول ربع ساعة نيفيز الأفضل رقميا من أندورام.

نيفيز حاضر في الركنيات وكرته يلتقطها الحارس. اندورامي يشارك في بناء هجمة من الوسط ونيفيز يفشل من جديد في المراقبة والخلود كاد يخطف الثاني. أرقام البرتغالي بقيت أفضل من الفرنسي بعد نصف ساعة من اللعب. نيفيز دائما وراء الكرة الثابتة دون خطورة، واندورام يقوم بواجباته الدفاعية بنجاح. هدف التعادل للهلال قبل نهاية الشوط الأول، واندورام لم يقم بالضغط الدفاعي على ناصر الدوسري. نيفيز يساهم في بناء هجمة في آخر دقائق الشوط الأول لم يتم استغلالها بنجاح.

دون خطورة قبل أن يغادر عند الدقيقة 63. تسديدة واحدة خارج الخشبات الثلاثة لمس الكرة 30 مرة، تمريراته توقفت عند 19 تمريرة لزملائه، 13 منها ناجحة. لم يقم بأي تدخل وقطع الكرة مرة واحدة. نيفيز واصل مهمته الدفاعية بنجاح مؤمنا تقدم فريقه في المباراة، وساهم بهجمة في آخر دقائقها لم يحسن زميله سافيتش استغلالها.

0: ليس هناك الكثير من الأرقام لنيفيز في هذه المباراة في الشق الهجومي ولا حتى لندورام كيفين دورام. وأذهب إلى دوايت يورك، يلتحق بنا الآن. دوايت مساء الخير، أهلا بك، اشتقنا لك عودا حميدا. دوايت في دقيقة، كيف رأيت المباراة؟ بعدين نروح لكيفين ونيفيز.
1: Well, I think when you make the comparison,
2: عندما نجري المقارنة بين فريقي نادي الهلال، بلا شك أنه هو الفريق المرشح للفوز حتى قبل المباراة، وبالتالي توقعنا أن يهيمن على المباراة، ولكن النادي الخلود تقدم بالمباراة في وقت مبكر، ونعرف بأن هذه المباراة مهمة جدا، خاصة نهائي كأس الملك، فمباراة كبيرة وهامة للفريقين، ولكن الكل كان يتوقع بأن نادي الهلال هو الذي سوف يحقق الفوز، على الرغم من أن نادي الخلود كانت لديه فرصة ولو صغيرة، ولكن بشكل عام الفريق الأفضل هو الذي فاز، ونادي الخلود بلا شك كفريق بعد خسارته سيشعر ربما بعض الحزن، لديه بعض الفرص لم ربما يستغلها بشكل جيد، ولكن حالما سجل الهلال التعادل فكان واضحا من سيفوز في نهايه المباراه.
0: جميل، نروح لكيفين ونيفيز. يعني اليوم نيفيز فاجانا، انزاغي انه لعبوا ليبرو خلف المدافعين في وقت كبير من المباراه، مش كل المباراه بس في وقت الاكبر من المباراه، ولذلك قل في الشق. انت تحب تشوف نيفيز في المحور سته حقيقي، سته تقليدي، ولا تشوفه خلف بين السناتره؟
2: أنا أحبه كرقم ستة تقليدي، لأن هذا هو المركز اللي عرفناه في الدوري الإنجليزي الممتاز، يسيطر على الكرة ويبدأ هجمات الفريق من الدفاع، هو بارع جدا في ذلك، ولكن أحيانا عندما يحتاجه الفريق في مراكز مختلفة أو أدوار مختلفة، خاصة في مباريات مهمة مثل هذه، فيجب أن يلعب هذا الدور، دور القيادي. مرة أخرى خبرته مهمة جدا، حقق انتصارات كبيرة ولديه الخبرة لقيادة الفريق، وفي الختام يبدو أنه مرتاح جدا في هذا المركز، ولا أعتقد بأن فريق الخصم خلق فرص كثيرة ربما للتأثير عليه، ولكن دوره كان دور القائد والسيطرة بسبب خبرته، وهذا الذي قادهم إلى الفوز في النهاية.
0: جميل دوايت، الشق الهجومي لا أرقام لنيفيز، مع أنه إذا لعب في ستة دائما عنده أرقام، عنده طوليات، عنده صناعات، عنده مساهمات، عنده مفتاحية، بسبب المركز اليوم لا يوجد لديه أي أرقام في الهجوم.
2: عندما يلعب لاعب في مركز أو رقم ستة يجب أن يكون منضبطا ولا يتقدم كثيرا ليشارك في الهجوم، على الرغم من أنه يريد دعم المهاجمين، هو الذي تبدأ عنده الهجمة وليس الذي يبتكر أو يعطي التمريرات الحاسمة، هذا هو الدور الحاسم والأساسي والرئيسي للفريق، بالتالي يجب أن يكون منضبطا، وهكذا لم يكن منضبطا خاصة مع القوة الهجومية التي يمتلكها الهلال، ويواجهون الخصم أو نادي الخلود تفوق عليه على مدى السنوات الماضية، بالتالي لم يشعروا بالتهديد، وبالتالي لم تكن هناك ضرورة لتقدم نيفيز.

0: أهم شيء في النهاية هي النتيجة، والهلال حقق النتيجة يرغبها وعاد لتحقيق الفوز بكأس الملك وخادم الحرمين.
1: نعم، عندما تلعب بنفس كاليبرو أنت تخسره في رأيك؟
0: نعم بلا شك، لديه القدرة للانتقال من الهجوم من الدفاع إلى الهجوم بسرعة كبيرة. هو ليس مشهورا بتسجيل الأهداف الكثيرة، ولكنه يسجل أهدافا كثيرة حاسمة، ولديه قدرة كبيرة على تسجيل الأهداف. وعندما يكون لديه لاعب بارع مثله ويشارك في الهجوم، فأنت ربما تفقد بعض السيطرة التي ذكرتها. لديك بنزيما مثلا في الملعب، ربما بالتالي لا يكون بحاجة لمشاركة نيفز في الهجوم. هذا هو السبب، ولكن أحيانا يجب أن يضحي المدرب ليضمن تحقيق الفوز في النهاية. وفي هذه المباراة نيفز يجب أن يلعب في دوري الستة التقليدي، والفريق حقق النتيجة المرغوبة.
1: كيف أن دورام اليوم كان يعني دائما كان هو لعب محطة في تغير بين في الدفاع إلى الهجوم في فريق الخلود. اليوم أعطاه المدرب أيضا مهام مراقبة سافيتش بشكل كبير، ملاحقة سافيتش حتى لا يستلم كرة عندما تكون كرة مع الهلال تحديدا. أيضا باكينغهام خسر كيفين بهذه الطريقة.
0: نعم بلا شك، وعندما ننظر إلى دورام كان بحاجة إلى الفريق بأكمله ليقدم أداء متميزا وأفضل ما قدمه طوال الموسم لكي يفوز على الهلال، وندورام جزء كبير جدا من ذلك. فندورام عندما لا يقدم أفضل مستوياته ستكون مشكلة للفريق بأكمله. هم بحاجة إلى كل لاعبي الفريق، على الأقل 90% من الفريق، أن يؤدي أعلى من مستواه المعهود إذا ما أرادوا تحقيق النتيجة الإيجابية. بالتالي كانت المباراة صعبة على الفريق بأكمله، ولكن أندورام هو أكثر اللاعبين المؤثرين، لم يقدم أفضل مستوياته، والهلال حالما سجل نادي التعادل سيطر على المباراة بالكامل وتولى السيطرة على نادي الخلود أيضا.
1: جميل. بالنسبة لك يعني كمدرب، من أدار المباراة بعيدا عن النتيجة؟ أحيانا تدير المباراة بس ما تمشي معك لأن أدواتك أضعف، وأحيانا أدواتك تساعدك، لكن كمدرب من أدار المباراة بشكل أفضل، إنزاغي أو باكينغهام؟
0: أنا متأكد من أنهم سيقولون مدرب الفريق الفائز، وإنزاغي سيكون هو الأفضل، ولكن ربما تكون لديك أساليب تكتيكية وتعد الفريق. أهم شيء دائما هي النتيجة، وإنزاغي دائما يحقق نتائج، وهذا هو الشيء الأهم. أحيانا لا يجب أن تلعب أكثر أو أجمل المباريات ولا تهيمن على المباريات ولا يقدم الفريق كما ترغب، ومع الفريق الآخر تسنح له فرص أكثر، لكن في الختام مثل المباريات لأنها مباراة واحدة في النهائي، أهم شيء النتيجة. فإنزاغي بالنسبة لي هو الأكثر متعة، ربما نادي الهلال سيحتفلون كثيرا، وفريق الخصم أو نادي الخلود بلا شك لن يكون في مزاج للاحتفال الليلة.
1: شكرا جزيلا دوايت يورك. وباكينغهام كان قد أحدث مغامرة قوية في بداية المباراة، لكنه عاد إلى الاستسلام أمام السيل الكبير الجارف الذي أحدثه إنزاغي ولاعبوه.

ببدلته الزيتية يحضر الإنجليزي ديز باكينغهام أمامه الإيطالي إنزاغي الذي يحضر بقميصه الأسود في ليلة النهائي الكبير، يحتضنان بعضهما قبيل المعركة التكتيكية بينهما. إنزاغي دخل بثلاثي دفاعي في الخلف فيه ظهير ولاعب وسط، واضعا تيو ومالكوم على طرفي الملعب في خط الوسط، بينما التزم الإنجليزي بطريقة لعبه المعتادة بال4-4-2، وإن كان هتان بهابري يميل للعب كلاعب 9.5 خلف الأرجنتيني إيريكي. مع مطلع الشوط الثاني يبدأ إنزاغي التغييرات. أكتشيتك بدلا من الحربي، عادة إنزاغي

الدائمة تحضر استبدال اللاعب ذي البطاقة الصفراء قبل أن يحاول باكينغهام تنشيط الهجوم بتغيير ثلاثي شمل الثنائي إنريكي وباهبري. الأول لا يبدو راضيا عن القرار. واصل الهلال اللعب بثلاثي الخط الخلفي، وانتقل مالكوم لاحقا للعب بجوار البديل ماركوس ليوناردو، وذلك حين خرج بنزيما وسالم الدوسري وشارك البرازيلي مع سلطان مندش. ثيو تعثر وسقط، غادر الملعب للإصابة، بديله كان دارسي، ذلك قبل أن يقرر الإيطالي استبدال متعب الحربي بعد الحصول على البطاقة الصفراء. غادر الحربي الملعب وشارك لجامي، نيفيز تقدم إلى منتصف الملعب. محاولات الخلود للاقتراب من مرمى الهلال اصطدمت بالتركيز الأزرق لينتصر إنزاغي ويفوز بلقبه الأول في السعودية، ويخسر الإنجليزي باكينغهام المباراة لكن يكسب احترام الجميع. محمد القناص، العربية.

0: دكتور حياك الله دكتور تركي العواد. طبعا دكتور هذا تقريرنا عن قرارات المدربين في المباراة، بس قبل ما نحكي في قراراتهم دقيقتك المعتادة اللي صحيح. بتقول فيها ما تريد.
1: طبعا هي مباراة ننتظرها سنة بعد سنة بكل تأكيد، يعني الجماهير والرياضيين وكل من هو موجود في هذا المجال الرائع والواعد ينتظر التكريم الكبير تحت رعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين، واليوم تشريف سمو سيدي ولي عهد للمباراة أضاف للمباراة شيء كبير. شفنا الجمهور حتى في كل يعني لقطة لسمو سيدي ولي العهد تطلع على الشاشة كان في تفاعل كبير، وهذا الفرح، هذا فعلا اللي احنا نحسه كرياضيين، ان نكرم كل سنة أكثر من مرة، ولكن في هذا النهاية نكرم بشكل خاص جدا كرياضيين، نفخر كثير بهذا التكريم. دائما الدعم اللي يأتينا من سمو سيدي ولي العهد كبير، ولكن حضوره وتشريفه وتسليمه للكأس الفريق الفائز بكل تأكيد هو قمة التكريم. فيعني مبروك لكل الرياضيين، مبروك لسمو وزير الرياضة أيضا هذا التنظيم الرائع وهذا النجاح الكبير، مبروك لكل من كان مسؤول عن هذه المباراة وخرجت بشكل رائع وحدث عظيم فعلا، لقاء بين القيادة وبين الرياضة كانت الأجمل، وإحنا أكثر ناس سعيدين اللي هم موجودين في هذا المجال.
0: عن المباراة؟
1: على المباراة يعني مباراة جميلة، في شوطها الأول كانت صراحة مفاجأة أن الخلود هو من يتقدم وهو من يبادر وهو من يسجل، وتوقعنا الهلال بيعاني في المباراة، ولكن فعلا الهلال عنده ثبات انفعالي رائع، ما مش من الفرق اللي يروح يجيب الكرة بسرعة، هو عارف أنه راح يعود في المباراة، لذلك السنة هذه من أكثر الفرق اللي رجعت رومنتادا كان الهلال يسجل فيه ويعود في المباراة ويفوز، فكان في ثقة كبيرة من الهلال أنه قادر على العودة. لكن المفاجأة الحقيقة أنه الخلود لعب مباراة راكز في الملعب، ما لعب يعني لو رجعنا لستة صفر قبلها يمكن ثلاثة أسابيع أو أربع أسابيع كان الفريق منهار، أن تلعب بهذا الشكل وتسجل في الهلال وتتقدم وتعطي فريقك وجمهورك أيضا الأمل أنه ممكن يفوزون، أتصور أنه كان شيء رائع وأداء ممتاز، ما ضيعوا الوقت بشكل كبير، لعبوا مباراة مفتوحة مع الهلال. فأعجبني في المباراة فريق الخلود ومدربه أكثر مما عجبني فريق الهلال، لكن فريق الهلال بكل تأكيد بشخصيته بطريقته قدرنا يحسم مباراة.
0: جميل، هي طبعا انتهت مغامرة الخلود في الشوط الأول تماما يعني بهدفي الهلال صحيح. لكن عن قرارات المدربين اللي استعرضناها في التقرير، أنت أكثر قرار من إنزاغي أعجبك اليوم؟
1: إخراج متعب يعني بالنسبة لي قرار جدا مهم، متعب لعب في المباراة كقلب دفاع مع ثلاثة مدافعين، هو نفسه ما يدري وين مكانه،
0: طبعا فيها قولان أنه قلب دفاع
1: يعني على الأقل قاعدين نشوفه في الملعب والتركيبة هو ما يطلع على الظهير، ثيو هو اللي يطلع على الظهير واللي يتقدم ويلعب مع سالم، فعلى الأقل تعطينا هذه إشارة أنه هو لعب في هذا المكان، إضافة لأنه حتى الكرة اللي أخذ فيها كارت أصفر هو ما كان على الطرف وكان في العمق وطالع كمدافع، فالمؤشرات تعطيك بكل تأكيد. أنا معك ترى، وكثير من الناس اللي شافوا المباراة يحسون في خلل موجود في الهلال ناقص، كأنه لاعب مطرود، وهذه أنا أعتقد أنها مشكلة إذا الهلال لعب بهذه الفوضى.
0: خلنا نأخذ قرارات إنزاغي واحد
1: زين.
0: واحد
1: زين،
0: دفاعة تركيبة
1: البداية.
0: الدفاع
1: من البداية يعني
0: تركيبة الدفاع
1: إيه الشوط الأول يعني تركيبة غريبة جدا وضد فكرة.
0: شو فهمت منها أنت؟
1: فهمت منها أنه يبغى يلعب بالثلاثة،
0: وزع المراكز
1: الظهير اللي يلعب بالثلاثة
0: مالكم في الضئيل، انت مع صديق اللي يقول مالكم هو اللي يلعب الاوتات، خلاص
1: مش بس الاوتات.

0: هو يعني صحيح تنبكتي مايل اكثر وهي طبيعه ثلاثه مدافعين ومتعب مايل اكثر صحيح. لكن الليبرو الواضح هو نيفز فهذه الثلاثة في الوسط بكل تأكيد ضد مالكوم مع تيو وثلاثي.
1: هل هذه التركيبة طبيعية أنه مالكوم يكون
0: لا هذه الشكل
1: هذا القرار تسميه
0: في فوضى كبيرة. أنا أقول لك هو لو لعب بهذه الفوضى قدام النصر
1: هذا قرار خاطئ
0: يعني بتكون الأمور
1: لكن ما حيلعب كذا قدام النصر
0: ما تدري يعني. ما تدري لأنه أنا أتصور أنه هذه المباراة
1: هو برضو تركي لازم نوجد لاعبين هو ما عنده ظهير لا بديل ولا أساسي
0: معلش. أنا أقول لك أنت أفضل لاعب موجود في الهلال هو نيفز ودائما أي مدرب يقول لك اللاعب الكويس أتغير مركزه
1: ممتاز.
0: هو رجع لستة وأنت دبر عمرك في القلبين الدفاع
1: طيب يلا
0: ما عندي مشكلة يلعب بمتعب
1: معلش معلش خلنا ندبره خلنا نقول لك أنت دبره
0: زين
1: دبره من الظهير الأيمن في الهلال حاليا
0: يقدر يلعب دارسي يقدر يلعب
1: تقول دارسي
0: أنا أقول لك أنه عنده خيارات
1: لا أنت الحين قرر قرارك
0: طيب بس بقول لك نقطة مهمة ونبني عليها وش بنسوي أنت دور المركز اللي عندك مشكلة فيه وحل مشكلته لا تغير أربع مراكز عشان تحل مشكلة
1: لا تسوي أخطاء ثانية
0: أخطاء كثيرة طيب. أنت الحين صار عندك مشكلة
1: خلينا نحل المشكلة قبل مباراة الدوري
0: عندك دارسي
1: من ظهيره
0: عندك مندش انا شفت انه
1: ظهير يمين
0: اي لا لاعب اليوم يسار ويمين
1: يعني دكتور
0: انت الحين
1: اذا حطيت مندش ظهير إيه؟ انت لا تنتقد انه مالكم ظهير
0: لا ما انتقد انا
1: نفسها.
0: انا اقول لك انت الان عندك مشكله واحده حلها لا تسبب مشاكل اخرى في مراكز اخرى وتخلي الفريق في جانب من العشوائيه واللاعبين الكره طويله وينتظرونه ما يدرون من يدخل على المهاجم على انريكي ويسجل لانه بكل انا اتذكر مدرب الهلال اتذكر في ذيك الفتره كان لازاروني في مباراه النهائي امام النصر في 95 1415 كان قلوب الدفاع في الهلال هما محورين منصور موينع وسيرجيو
1: صحيح.
0: وكانت أجمل مباراة لمجد عبد الله بكل تأكيد دائما اللاعب المحور ما يفكر كثير في اللي وراه لأن عارف أن وراه قلبين دفاع فالفراغات اللي وراه ما تفرق واجد عنده اليوم نيفز وهو يركض مع اللاعب على باله أنه تنبكتي وراه أو واحد وراه فلذلك هذه مشكلة كبيرة لما يكون عندك فراغات المحور بطبيعة تفكيره مختلفة
1: صحيح
0: بس
1: ترى ذاك الموسم سيرجيو لعب كل الموسم قلب دفاع ما كانت المباراة بس
0: لحالها أدري بس هو كان عنده أخطاء كثير
1: طيب دكتور
0: لكنها تطلع في مباراة نهائية
1: هنا شكلها 3-5-2 اليوم فهمتها؟
0: هي 3-5-2
1: 3-5-2
0: لأن لعب بسالم
1: تأيدها؟
0: لا ما أيد أنا ضد ثلاثة مدافعين أبدا أنا ضد أنا مع الأربعة 3-3
1: للهلال الحالي
0: للهلال
1: إمكانيات الهلال الحالي
0: 4-3-3 تلعب في بسافيتش ونيفز وكانو أو ناصر هذول الثلاثة والثلاثي مالكم بكل تأكيد وبنزيما وسالم وعندك تيو ويعني واحد من المدافعين إذا ما رجع يعني الدفاع ما اكتمل تلعب بقلبين دفاع والظهير انت هنا انت تقدر تقول انا بفكر دارسي يلعب متعب يلعب او مندش يلعب لكن انك انت تقعد تضيع اللاعبين كلهم
1: انت من تقول
0: انا مع متعب انا مع متعب يلعب في هذا المركز متعب ضاع في اكثر من مركز لكن المشكله الكبيره انا ودي بس اقول شيء المتعب متعب مشكله كبيره انه عندنا الاظهره يعتقدون انه المهاره الفرديه وتسحيب اللاعبين هو جزء لا يتجزأ من مهام الظهير الظهير ما يسحب
1: كابتن
0: الظهير يلعب يمرر ما هو دخل على اللاعب بيعطيه
1: كوبري ليس ما يلعب يمين يا كابتن
0: معليش معليش الحين هذه تعطي يعني دعم اكثر انه يمرر ما يحتاج انك تسحب في النص رساله ثانيه سالم الدوزري سالم لاعب رائع جدا لكن سالم عمرك 34 لا تعتمد على سرعتك اليوم انت مرر وامشي كل الكوار اللي يعتمد على سرعته اخذها اللاعب قبله وهو اضطر انه يدخل
1: مين افضل لاعب اليوم في البطل
0: ناصر لعب مباراه رائعه ما في شك تيو لعب مباراة رائعة سافيتش أيضا قدم مباراة رائعة بونو يعيد الأخطاء نفس مباراة سد الأهداف اللي قريبة منه وكنا مي بقريبة منه
1: تتلذ الكورة
0: يعني مو معقول يعني كورة واحدة وتسديدة كان
1: خلنا نأخذ رأيك في بنزيما
0: بنزيما
1: أنت سمعت عادل إيش قال عنه
0: لا والله ما سمعت عادل إيش قال بس خليني أقول لك بنزيما
1: يعني قال يعني متواضع
0: لا بنزيما
1: وسالم قال عنه كذا
0: لا, لا لا لا سالم رائع بس
1: أسمع كلامك عن بنزيما أولا
0: بنزيما يعني أنا أعتقد أن بنزيما يجب أن يكون دائما موجود في 18 ما يطلع خارج 18 لأنه قاعد يرهق نفسه خليك أنت ثابت
1: حلو
0: إمكانياتك كرة ساقطة مدافعين غلطانين تكون جاهز تسجل بالرأس أو بالرجل لكن أنه هو يطلع ويساعد الفريق أتصور أنه هروب من عدم التسجيل كنت أتمنى أن يكون موجود
1: سالم
0: سالم نرجع للنقطة
1: سالم مع إنزاغي مو سالم

0: شوف طب زاجي كنا مانشيني زين اللي ما يلعب على الأطراف ما يعطي فرصة للاعبين أنهم يلعبون بشكل جيد فيه لخبطة يعني فنية، لكن لو لعب على الطرف الوحدة ممكن أكثر. لكن أنا مدام نحن مقبلين على كأس العالم أتمنى من سالم أنه يمرر بشكل كبير. اليوم شفنا أكثر من كورة سالم اعتمد على سرعته، المدافع أخذها قبله وهو ضرب فيه، فلذلك السرعة ليست الآن من الأشياء القوية عند سالم.
1: نجم المباراة الأول
0: ناصر الدوسري،
1: إنزاغي انتصر بمخه الفني وعلى باكينغام ولا بأدواته العالية؟
0: ما في شك فوارق اللاعبين، أنا عندي أنه إنزاغي ما بدأ المباراة بشكل جيد، لكن اللاعبين شالوا الفريق، لكني أنا ترى من محبين إنزاغي مش ضد إنزاغي.
1: جميل، بارك جلسة أجل مع عادل وعبده. شكرا.
0: لا مانع.
1: شكرا دكتور توكي العواد. قدوم إلى عصام عبد الفتاح الدولي السابق الحكم الجميل. عصام مساء الخير.
2: مساء الخير يا بتال.
1: ما رصدت يا كابتن ولا حالة للخلود، مساكين ما جالهم شيء في 18، كله للهلال. مش ذنبك طبعا.
2: في حالة أخيرة ممكن الحالة الرابعة للخلود.
1: الحالة الحارس. طيب خلاص خلينا نشوف حالة الحكم. أول شيء كابتن دانيال سيبرت الحكم الألماني هو من حكام النخبة كابتن؟
2: صحيح، من حكام النخبة وحكم في كأس العالم 2022.
1: نعم.
2: وحكم نهائي كأس العرب وحكم مباريات كبيرة في الدوري الأوروبي. يمكن آخرهم أعتقد أتلتيكو مدريد وأرسنال. فهو من الحكام الكبار فعلا، يعني عنده خبرة كبيرة، 10 سنوات في القائمة الدولية.
1: جميل،
2: عنده خبرة كبيرة الحقيقة.
1: خلينا نروح لسقوط بنزيما كابتن داخل الجزاء في الدقيقة 23، فيها إعاقة تستحق قرار أم لا؟
2: هنشوف. سقوط أول حالة عندنا في مباراة اليوم هي سقوط بنزيما داخل منطقة الجزاء. الحقيقة الحكم كان قريب وشايف التفاصيل الدقيقة للحالة وسامح باستمرار اللعب، لأن الحقيقة الاحتكاك اللي تم هو احتكاك طبيعي جدا في كرة القدم، ولا يوجد خطأ على مدافع الخلود، واستمرار اللعب كان هو القرار الصحيح، وأيضا تقنية الفار يعني أكدت قرار الحكم.
1: 58 كابتن 58 في لقطة سالم الدوسري، نسمع تعليقك عنها.
2: هنشوف في الدقيقة 58 سقوط سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء. هنشوف في خطأ أو لا ضد مدافع الخلود. هنشوف هنا سالم بيحاول يعدي، ولكن سالم هو اللي راح لجسم المدافع، هو اللي اصطدم بجسم المدافع، فلا وجود لخطأ، والحكم أيضا كان قريب وسمح باستمرار اللعب وقراره صحيح، لا وجود لركل الجزاء.
1: 67 كابتن ايضا سالم الدوسري طالب في هاللقطه بجزائيه.
2: يمكن اللقطه دي شويه كانت غريبه يا بتال، لان الحكم هنا احتسب خطا على سالم الدوسري، رغم ان سالم الدوسري هو اللي كان في الامام وهو اللي سقط، فهو احتسب خطأ. حتى نلاقي مدافع أحد مدافعين الخلود بيقول له اديله انذار ان هو بيعمل تمثيل، فالمدافع هنا عنده حق، هنا لا إما يسمح باستمرار اللعب، لا إما لو هيحسب خطأ على سالم الدوسري يبقى هيحسب تحايل ويحسب تمثيل، فكان يجب انذار سالم الدوسري في هذه الحالة. فدي يمكن الحالة الغريبة بس للحكم في هذه المباراة الحقيقة.
1: جميل كابتن، نروح لحالة الخلود لحكم دانييل أيضا. الوقت بدل الضائع في المباراة، هل هناك خطأ الحارس؟ يعني ما أعرف، أنا شفت احتج كثير في هاللقطة بس ما أعرف احتج على إيش، أنا ما فهمت اللقطة.
2: هو احتج إن قدم مدافع الهلال صدمت بيه، ولكن
1: الحين واضح عليه
2: كان هناك قفز ما بين مدافع الهلال والحارس. مدافع الهلال نجح في لعب الكرة، والاحتكاك البدني اللي حصل في الهواء ما بينهم هو اللي خلى رجل مدافع الهلال تصطدم به. فأنا شايف أن هنا لا يوجد خطأ الحقيقة، لأن المدافع نجح في لعب الكرة، وقرار الحكم صحيح باستمرار اللعب وعدم وجود ركلة الجزاء لنادي الخلود في هذه الحالة.
1: حكم كابتن كيف كانت شخصيته في نهائي احنا نحكي؟
2: الحقيقة كان هادي جدا يا بتال، واستخدم خبراته بشكل كبير في إدارة المباراة، ويعني والحقيقة هو خبراته ساعدته كتير جدا في السيطرة على المباراة، وقدم مباراة جيدة الحقيقة، ما عندوش أخطاء مؤثرة إطلاقا في هذه اللقاء.
1: مباراة تقيمها كابتن مباراة بالغة الصعوبة، متوسطة، عادية؟
2: لا متوسطة الحقيقة.

0: مباراة متوسطة الصعوبة، وهو بخبرته الكبيرة قدر يسيطر عليها وقدر يقدم مباراة جيدة الحقيقة تليق بنهائي كأس الملك.
1: التفاهم كابتن بينه وبين المساعدين كيف كشفته؟ هنتكلم على نهائي، لذلك أسألك كثير.
0: كان التفاهم جيد الحقيقة بينه وبين المساعدين، وما فيش اختلاف تم وما فيش أخطاء حصلت الحقيقة من المساعدين، فكان التعاون جيد ما بينهم وده ساعد في إنجاح المباراة التحكيمية.
1: نعم، هل الحكام كابتن يتلقون أي تنبيهات خاصة في نهائيات دائما الكؤوس؟
0: لا يعني ما فيش تنبيهات خاصة إلا إذا كانت تنبيهات خاصة بالمباراة، هل بعد انتهاء الوقت هيكون في وقت إضافي، هل هيكون في ركلات جزاء، دي التنبيهات اللي بياخدوها من لجنة المسابقات. ولكن تنبيهات خاصة بالنسبة للتحكيم لا، ده حكم كبير ومن الصعب أن حد يفرض عليه أي شيء يعني.
1: أنا ما أتكلم طبعا عن قرارات أنه يفرض كابتن، بس يعني أتكلم على البروتوكول وأتكلم على أشياء، هل هي يعني يكون هناك فيها توجيهات خاصة؟ لأن نهايات كؤوس ملوك وكؤوس بلاد مثلا، بس هذا كان قصدي.
0: صحيح.
1: شكرا.
0: صحيح.
1: شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح. وقفة ثانية، بعد ذلك نعود ونذهب إلى قصر سلوى في الدرعية الذي يحتضن الآسيويين اليوم في الرياض.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا بكم. يستضيف قصر سلوى في الدرعية في السعودية اليوم السبت قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا 2027. ترسم القرعة ملامح البطولة من خلال تحديد دور المجموعات، ليتم توزيع 24 منتخبا على 6 مجموعات يضم كل منها 4 فرق. من المقرر أن تقام البطولة في المدن السعودية في يناير المقبل.

داعم الرياضة الكبير كان حضوره تشريفا لكل الرياضيين، وهو من يخطط ويقود هذه القفزات الهائلة في الرياضة السعودية. ألقاكم.

ولي العهد الهلال بطلا لكأس الملك المرة العاشرة، أغلى كوس كأس خادم الحرمين الشريفين.

0: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة من العربية في عناوينها. البيت الأبيض يؤكد أن ترامب يبقي كل الخيارات مطروحة بشأن إيران، ومسؤول أمريكي يرجح حل أزمة هرمز قريبا. الجيش الأمريكي يؤكد تحييد ناقلتي نفط حاولتا خرق الحصار، وواشنطن تدعو لموقف دولي من النظام الإيراني. روبيو يرحب بإعلان رباعية بشأن السودان ويدعو إلى خطوات ملموسة ووقف نار إنسانية. واشنطن تدعو إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديدا لسكانه وحكومته وجيرانه. ترامب يعلن وقفا للنار بين روسيا وأوكرانيا من 9 إلى 11 من مايو، تشمل تبادلا للأسرى. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لموقع دي أتلانتيك، وصفت الحصار البحري الأمريكي على إيران بالناجح للغاية، مضيفة أنه يخنق الاقتصاد الإيراني. أكد مندوب أمريكا بالأمم المتحدة تمسك واشنطن بحرية الملاحة والقانون الدولي، داعيا دول مجلس الأمن إلى تحديد موقفها من النظام الإيراني الذي قال إنه يذبح شعبه ويحاول خنق اقتصاد العالم. دعت الخارجية الفرنسية إلى ضرورة الفتح الفوري لمضيق هرمز، معتبرة أن استمرار الإغلاق يهدد عصب الاقتصاد العالمي والسلم الدولي. وأكدت باريس أن تحركاتها العسكرية بما في ذلك نشر حامل الطائرات تأتي في إطار تأمين الملاحة بالتوازي مع جهود دبلوماسية لمعالجة الأزمة.
1: الأولوية القصوى الآن هي إعادة فتح المضيق فورا، فالأمر يتعلق باستقرار الاقتصاد العالمي. حرية الملاحة مصلحة دولية عامة سندافع عنها، وهو ما يفسر وجود حاملة الطائرات جون باخ في المنطقة. نحن نعمل ضمن مهمة عسكرية تضم 50 دولة، مع تأكيدنا أن الحل العسكري لا يغني عن إطار دبلوماسي يعالج جوهر الأزمة.
0: قبل ذلك كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام. ونقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة جلوبال انتليجنس أن عمليات العبور كانت في معظمها لسفن تابعة لأسطول غير رسمي أو لسفن مملوكة لإيران تقوم بتجارة محلية، كما عبرت سفن أصغر حجما المضيق بحسب البيانات ذاتها. أعلن الجيش الأمريكي أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما لعمليات الحصار المفروض على إيران. كما أضاف الجيش الأمريكي أن قواته قامت بتحييد ناقلتي نفط في خليج عمان قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية.

0: معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك معنا نادية. متى نتوقع وبالتالي تتوقع واشنطن الرد الإيراني؟
1: حتى الآن لم يأتي الرد الإيراني. روبيو كان يتحدث من روما وكان يقول بأنه ربما خلال ساعة من الآن سنسمع من الإيرانيين، لكن يبدو بأنه الرد قد يكون متأخرا. طبعا الإدارة التمست بعض الأعذار للإيرانيين عندما قالت بأن هناك لأن هناك انقسام في داخل القيادة الإيرانية، قد لا يستطيعوا التواصل معنا بهذه السرعة التي تريدها واشنطن، بمعنى 48 ساعة أو يومين على الأقل. لكن يبدو بأنه حتى الآن يوجد هناك رد إيراني. ما سمعناه هو المتحدث باسم الحكومة الإيرانية الذي قال بأننا سندرس المقترح الأمريكي، وعندما يكون لدينا رد سنعود إلى واشنطن. لذا من ناحية الإدارة ربما تريد أن تعطي الوقت الكافي للإيرانيين للرد، ومن ناحية أخرى تقول بأنها مستمرة في حصار الموانئ، وكما ذكرت لا يوجد هناك أي حركة في المضيق، والمدمرات الأمريكية موجودة في بحر العرب تراقب كل ما يدخل وكل ما يخرج. ورغم ما رأيناه على مدى اليومين السابقين، الإدارة تعتبر بأن هذا هي ليست اختراق للهدنة على الإطلاق، الهدنة صامدة وقائمة. وحتى الآن هي تقول بأنه البحرية الأمريكية سترد بشكل دفاعي وليس هجومي عندما تتعرض لأي من يعني مناكشات أو مناوشات من الزوارق الإيرانية. وبشكل عام الرئيس لا يزال يعتبر بأن الوقت في صالحه. بعض التقارير أشارت إلى أن إيران تستطيع تحمل هذا الحصار الذي يكلفها حوالي 500 أو 400 مليون دولار لمدة 4 أو 5 أشهر. وبالتالي ترامب قال بأن البطالة هي الأعلى منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، 70% تقريبا. الوضع الاقتصادي هو الذي سيجبر إيران على تقديم التنازلات، لكن نذكر بأن الرد الإيراني هو ليس على صفقة، الرد الإيراني سيكون على مسودة عمل، على ربما مذكرة تفاهم ليس أكثر من 14 نقطة. إذا وافقت عليه إيران سيتم العودة إلى التفاوض حول هذه النقاط الـ14.
0: لكن إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تقبل بفترة طويلة الأمد من التفاوض تعطي إيران إمكانية المناورة من جديد وإمكانية لملمة صفوفها وتمييع المفاوضات بالتالي؟
1: صحيح. أولا بالنسبة إعادة مثلا ترتيب بيتها الداخلي والبحث عن السلاح المدفون تحت الأرض، هذه نقطة أثارها الرئيس ترامب أكثر من مرة، وقال بأن قدراتنا الجوية تراقب كل ما يحدث في داخل إيران، وبالتالي إذا حاولوا البحث عن صواريخ أو إذا حاولوا البحث عن يورانيوم مدفون تحت الأرض إلى آخره، نقلوا إلى مكان آخر. نحن نعرف بكل هذه التحركات أقمار صناعية واستخبارات أمريكية تراقبهم. لكن موضوع المراوغة بالوقت هو موضوع مقلق أكيد، لأنه الرئيس ترامب كان يأمل في الواقع أن يحصل على الأقل موافقة مبدئية، لم نكن بداية خارطة الطريق واضحة من الإيرانيين قبل أن يذهب الأسبوع القادم إلى بكين. وبالتالي نحن نتحدث عن زيارة مهمة للرئيس الأمريكي إلى الصين، لا يريد أن يكون لها ظلال تتحدث الصحفيين ولاحقونها عن الوضع الإيراني، بدل ما يتحدث عن زيارة تشابه زيارة نيكسون إلى الصين. هو يريد أن يركز على هذه العلاقة المهمة، يريد أن يتحدث عن تايوان، يريد أن يتحدث عن التنافس التجاري، عن الرقائق، عن الكثير من المواضيع في الواقع التي تهم أهم اقتصادين في العالم. لكن الموضوع الإيراني لا يزال حتى الآن غير محلول. سنرى إذا كانت ستعود إيران في عطلة نهاية الأسبوع، طبعا في واشنطن، السبت أو الأحد. الرئيس سيغادر ليلة الثلاثاء، لم يكن هناك الكثير من الوقت. لكن مرة أخرى السبب الذي تعطيه واشنطن لطهران هو أنه لا يوجد هناك قيادة موحدة، وإذا كان هذا الاقتراح يجب أن يمر عبر المرشد، عبر مجتبى خامنائي، الوصول إليه صعب لأسباب أمنية، لا يوجد هناك ظهور علني له، وبالتالي هم يدركون مدى الصعوبة بمكان بالخروج بقرار موحد، لكنهم ليس لديهم الصبر المفتوح حتى ينتظروا إيران تراوغ بالنسبة للعامل الزمني ولا الوقت حتى لا تعود للتفاوض. وبالنهاية نحن نتفاوض عن إعادة فتح المضيق مقابل رفع أو تخفيف الحصار المحدود ربما

0: للموانئ الإيرانية، ولا نتحدث عن أهم القضايا وهي الملف النووي. لذا في هذا الرد الإدارة تنتظر أن يكون هناك رد إيجابي أو جاد كما وصفه اليوم روبيو من روما عندما قال بأنه يجب أن يكون هناك رد الجاد، وهذا الرد الجاد يتمحور حول اقتناع إيران بأنها لا تستطيع امتلاك طاقة نووية يمكن أن تحولها إلى قنبلة في مرحلة ما، وعليها إخراج اليورانيوم المخصب. التنازلات الصغيرة اللي ربما مستعدة الإدارة أن تقدمها هي بالمكان الذي سيتم إخراج اليورانيوم على التخصيب إليه. طبعا ترامب يصر يجب أن تكون الولايات المتحدة، ربما يقبل بدولة ثانية، أكيد مش روسيا، ربما باكستان أو دولة أخرى، لكن على الأقل حتى الآن نحن نتحدث عن الخطوط العريضة والأساسية والمبدئية لهذا الاتفاق الذي لم تجيب عليه طهران حتى الآن.
1: ماذا عن معطيات السياسة الداخلية الأمريكية؟ إلى أي مدى لا تزال على حالها، وبالتالي يعتبر ترامب نفسه غير مضطر للتسرع؟
0: هو يعتبر بأنه لديه الوقت الكافي، يعني في عمر السياسة الأمريكية أسبوع واحد يمكن أن يقلب كل الأمور، فبالتالي إذا تحدثنا من الآن ونوفمبر لدينا صيف طويل، وبالتالي يمكن أن يتخذ الكثير من القرارات. طبعا السيناتور بيرني ساندرز وهو يعني مستقل لكنه يصوت مع الديمقراطيين، معروف بمواقفه اليسارية، اليوم طلب التصويت من مجلس الشيوخ على أن يكون هناك نهاية للحرب في إيران، لكن هذا لن يضغط على الرئيس، الجمهوريين يحتفظون بالأغلبية بالمجلسين، لا يوجد لديه مشكلة. مشكلة أسعار المحروقات ترتفع بأسعار خيالية في الواقع، يمكن أن تصل إلى 5 دولارات، لكن الوضع الاقتصادي جيد، أسواق البورصة والاستثمارات عالية جدا، اليوم سوق العمل أضاف 115 ألف وظيفة، البطالة لا تزال كما هي 4.3%، وبالتالي الوضع الاقتصادي ليس مهدد بالشكل الذي كان ربما أعداء ترامب يتمنون له، ما عدا أسعار المحروقات، وهذه ستؤثر لأنه لدينا أعياد مهمة قادمة بالصيف، عيد الاستقلال، في العادة الأمريكيون يسافرون عبر الولايات، وليبر داي اللي هو عيد العمال في سبتمبر. لذا أعتقد بأنه سيتعرض إلى بعض الضغط، لكن على الأقل هو يناور حتى الآن على أنه إيران ستدفع ثمن أكبر يجعلها تقدم تنازلات وتأتي إلى طاولة المفاوضات. طاهر،
1: شكرا جزيلا لك نادية البلبيسي مديرة مكتب العربية في واشنطن من هناك على كل هذه التوضيحات. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث بحث التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والجهود المشتركة للحفاظ على استقرار المنطقة. أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن القضية النووية الإيرانية لا يمكن حلها إلا دبلوماسيا. وأضاف غروسي عبر حسابه على منصة أكس أن شروط أي اتفاق مستدام حول الملف النووي الإيراني يجب أن تشمل رقابة دولية فعالة وتحققا موثوقا وخبرة فنية في القضايا النووية الرئيسية. مواجهة بحرية أمس بين واشنطن وطهران كادت أن تعيد خلط أوراق التهدئة بين الطرفين في واحدة من أبرز الاحتكاكات المباشرة منذ وقف إطلاق النار. تفاصيل الهجوم الإيراني كشفت عنه شبكة سي بي اس نيوز. 3 مدمرات أمريكية كانت تعبر المضيق حين تعرضت لهجوم إيراني معقد. المدمرات هي يو اس اس تراكستون ويو اس اس ميسون ويو اس اس رافائيل بيرالتا. الهجوم شمل صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق سريعة اقتربت بشكل خطير من السفن. المدمرات الأمريكية ردت بسرعة، استخدمت المدافع البحرية وأنظمة الدفاع القريبة المعروفة باسم CIWS وأطلقت النار لإبعاد الزوارق. في الوقت نفسه شاركت مروحيات أباتشي في التصدي مستخدمة صواريخ هيلفاير ورشاشات ثقيلة مع غطاء جوي من طائرات أخرى. المواجهة استمرت عدة ساعات لكن دون تسجيل إصابات أو أضرار بحسب الجانب الأمريكي. واشنطن قالت إن الهجوم غير مبرر وأكدت أنها دمرت مصادر التهديد واستهدفت مواقع إيرانية مرتبطة بالهجوم. لكن طهران ردت برواية مختلفة واتهمت الولايات المتحدة باستهداف ناقلة نفط ومناطق ساحلية متواعدة بالرد.

0: وبين التصعيد والرد يبقى مضيق هرمز على حافة مواجهة مفتوحة قد تتوسع في أي لحظة.
1: أكثر من 50,000 جندي أمريكي في بحر العرب، انتشار يضع المنطقة أمام

0: تضمان بين 10 إلى 15 ألف عنصر إلى جانب مدمرات مزودة بصواريخ بعيدة المدى. هذا التموضع يمنح واشنطن قدرة على تنفيذ ضربات متواصلة وتأمين غطاء لأي تحرك ميداني. وبالتوازي مع ذلك يتكثف النشاط في الجو، مقاتلات وقاذفات وطائرات استطلاع تعمل ضمن منظومة واحدة مع بنك أهداف جاهز، ما يعني أن التنفيذ لا يحتاج سوى قرار. أما على الأرض فتدخل قوات النخبة إلى المشهد، نحو 2000 مظلي من الفرقة 82 وأكثر من 2500 من المارينز ضمن الوحدة 31 يتمركزون قرب جزر قشم ولارك وفارور. هذا الانتشار لا يرتبط بالقصف فقط، بل يفتح احتمال تنفيذ عمليات سريعة تقوم على السيطرة ثم التثبيت. في المقابل تحاول إيران كسر الطوق الأمريكي، هجمات بزوارق سريعة، مسيرات وصواريخ في مضيق هرمز بهدف خلخلة الحصار البحري الذي يشتد تدريجياً. لكن الرد الأمريكي يأتي مباشرة باستهداف منصات الإطلاق وملاحقة مصادر التهديد. سياسياً المشهد ليس تناقضاً عشوائياً، بل إدارة مزدوجة للرسائل. الرئيس الأمريكي يلوح بخيار الضرب إذا فشلت المفاوضات، بينما تتحدث الخارجية عن تهدئة واحتواء. هذا التباين يضع إيران أمام سيناريوهين في الوقت نفسه، إما ضربة قريبة أو استمرار الضغط دون مواجهة مباشرة، وهو ما يفسر استهدافها للمدمرات الأمريكية في مضيق هرمز. بكلام آخر، السياسة تبقي الباب مفتوحاً، لكن الجيش يتصرف على أساس أن كل الخيارات مطروحة. ابن حامد، العربية.
1: بقونا معكم لنتابع بعض الفاصل. رئيس الحكومة اللبنانية يتوجه إلى سوريا اليوم لبحث ملفات أمنية وسياسية مع الشرع. رئيس الحكومة العراقية المكلف علي الزيدي يقدم البرنامج الحكومي إلى البرلمان.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. لدينا أخبار جديدة أيضا. وول ستريت جورنال عن مصادرها تقول محادثات أمريكا وإيران قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد. إذن هذا بالتزامن مع انتظار الرد الإيراني من الولايات المتحدة والعالم أجمع، طبعا بانتظار تقديم إيران لهذا الرد. وول ستريت جورنال تنقل عن مصادرها محادثات أمريكا وإيران قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن بلاده منخرطة في عملية الحوار الرباعي في السودان، مشيرا إلى أن هناك تطورا إيجابيا مع إعلان المبادئ، كما دعا إلى تحويل هذا التطور إلى خطوات ملموسة ووقف إنساني للنار.
6: Africa broadly, and of course Sudan being an incredible tragedy, we've been heavily engaged through that Quad process. We recently had a pretty positive announcement for the first time on a statement of principles, but we have to give it some action. What we've really been focused on in Sudan is sort of establishing a humanitarian ceasefire that allows us to provide aid to people that are suffering tremendously there, but not doing so at the expense of a broader deal. So we do want the humanitarian

0: ceasefire, where we can identify a number of communities that are safe havens for the distribution of humanitarian aid.
1: معنا من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني ورئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني. أستاذ عثمان أهلا بك معنا، كيف يمكن أن يعني نقرأ في هذه التصريحات الأمريكية من حيث مستواها وفحواها وتوقعات ما بعدها؟
2: نعم، يعني هو وزير الخارجية الأمريكي أكد أن المجهودات الأمريكية التي بذلت خلال الفترة الماضية وهي كثيرة ومتصلة، وقال أنها كانت على مدار اليوم بصورة يعني مستمرة لم تتوقف رغم انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالحرب مع إيران. قال أن هذه المجهودات حتى الآن لم تثمر نتائج ملموسة، وهذا يعني عمليا أن خارطة الطريق التي قدمت بواسطة الرباعية وأشار هو إلى ذلك لم تتقدم قيد أنملة حتى الآن منذ أن أعلنت في سبتمبر الماضي. لكنه يعني تأمل أن تكون هناك إمكانية للهدنة التي تعتبر المرحلة الأولى من هذه الخارطة، أن يتم التوافق على هذه الهدنة بين الدعم السريع وقوات الجيش، وأن يتم بعد ذلك تطوير هذه الهدنة إلى سلام دائم واتفاق وقف إطلاق النار. لكن حتى الآن ليس هناك أي مؤشرات تدل على أن هناك تقدم على الأرض، وهو يوجه رسائل إلى بعض الأطراف التي يعتقد أن لديها صلات بين الطرفين الجيش والدعم السريع، ويطلب منه من هذه الأطراف دون أن يسميها الضغط على الطرفين للوصول إلى اتفاق سلام سريع، ومحاولة استخدام الآليات الأخرى بمنع وصول السلاح، وهو ذكر الطرفين هنا، وذلك للضغط من أجل الوصول إلى اتفاق سلام يمكن أن ينهي هذه الحرب. بالمجمل أنا أعتقد التصريحات التي أدلى بها روبيو حتى الآن هي تحمل نوع من التأكيد على أن العملية التي انخرطت فيها الولايات المتحدة مع مصر والسعودية والإمارات الرباعية حتى الآن لم تتقدم كثيرا، وأن ذلك يعني أن لا بد من البحث عن طريقة أخرى للتعامل مع هذه القضية حتى يمكن إحداث اختراق فيها.
1: تصريحات الطرفين إضافة إلى معلوماتك طبعا إلى ما تشير حول نية التعاطي مع هذه المساعي، لو دققنا في هذه الزاوية أكثر من حيث مطالب هذين الطرفين المتحاربين ويعني الشروط التي يمكن أن يضعها.
2: واضح تماما حتى الآن يعني على الأقل مما ينشر من تصريحات من جانب الجيش ومن جانب الدعم السريع أن المسافة لا تزال بعيدة جدا. يعني قبل ساعات قليلة كان هناك تصريح للرئيس البرهان رئيس مجلس السيادة أكد فيه أن لا مباحثات ولا مفاوضات مع الدعم السريع، وهذا يعني عمليا أن الفكرة التي بنيت عليها خارطة الطريق الرباعية لم تتقدم، وليس هناك ما يؤكد أنه بالإمكان أن تتقدم رغم بعض التسريبات التي كانت تتحدث عن بعض المحادثات التي تجرى خلف الكواليس في عواصم عربية بين الجيش والدعم السريع. لكن هنا تصريحات الرئيس البرهان واضحة تماما أنه لا مفاوضات. نفس الأمر تكرر في تصريحات سابقة من قائد قوات الدعم السريع قبل يومين، أكد أنه ليس هناك مفاوضات مع الجيش خلال هذه الفترة. هذا يعني عمليا أنه ليس هناك حتى الآن ما يمكن أن يقال عن إرادة سياسية للاتجاه في مسار التفاوض أو مسار الحل السلمي من جانب الحكومة السودانية ومن جانب قوات الدعم السريع. ويبقى بعد ذلك الأمل في أن تكون هناك إمكانية لإيجاد نوع من التسوية التي تتم عبر أطراف أخرى، بالتحديد هي ربما تكون الرباعية أو أي مجموعة أخرى تستطيع أن تحقق التواصل عبر هذه الآلية للوصول إلى اتفاق سلام. وهناك طبعا دول لديها مجهودات تعززت خلال الفترة الماضية، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية حاولت بالتواصل الثنائي المباشر مع السودان الوصول إلى إمكانية أن يكون هناك نوع من التفاهم حول صيغة يمكن بعد ذلك أن تفضي إلى إلى اتفاق سلام.
1: ما هو الشيء الذي يمكن أن يقود إلى تحول في موازين القوة إلى نهاية هذه الحرب؟ ما الذي سنقول لاحقا إن شاء الله بأنه هذا ما أوقف الحرب أو عدة أسباب أدت إلى وقف هذه الحرب؟ ما هي هذه العوامل التي يجب أن تتضافر؟
2: نعم، أنا أعتقد هذا سؤال مهم، وأعتقد أن الحل وربما هذه هي الخطأ الذي تم من جانب الرباعية ومن جانب المجتمع

0: الدولي والإقليمي في التعامل مع الأزمة السودانية. الحل يجب أن يعتمد على آلية سياسية بدلا من التركيز على آلية التفاوض المباشر بين الطرفين العسكريين الجيش والدعم السريع. لو كان هناك فعلا تركيز على الآلية السياسية بمعنى جمع الأفرقاء السياسيين ومحاولة الوصول إلى اتفاق بينهم، واتفاقا أعتقد بينهم ربما يكون أسهل في هذه المرحلة من الاتفاق بين الأطراف العسكرية، كان من الممكن أن يكون هذا هو المدخل المناسب الذي ينهي الحرب في أقل زمن ممكن، لأن هذه الحرب لها أجندة سياسية، والأطراف السياسية رغم أنها حقيقة يعني تبدو كأن لما ليس لديها اتصال مباشر بالأطراف العسكرية، لكن الواقع أن هناك علاقة عضوية مباشرة بين الأطراف السياسية من الجانبين يمكن أن تؤثر فعلا في القرار الذي يمكن أن ينهي هذه الحرب. وأنا أعتقد أن هذا هو المدخل الوحيد الذي يمكن أن ينهي هذه الحرب خلال المدى المنظور، لأن هناك إمكانية للتوافق السياسي في ظل المعطيات الموجودة الآن. هناك بعض الأخبار التي تتحدث عن مفاوضات أو تفاهمات تجري بين أطراف سياسية كانت معارضة للحكومة وبين الحكومة، هذا قد يكون مدخل مناسب للوصول إلى اتفاق. هناك أيضا الوعد الذي تقدم به رئيس الوزراء وقال أن مؤتمرا للحوار السوداني يجمع جميع الأطراف بصورة كاملة، نعم. سيكون خلال الأسابيع أو الأشهر القريبة المقبلة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة، الكاتب الصحفي السوداني ورئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني من القاهرة، تحياتي إليك. إذن آخر أخبار العاجلة عن وول ستريت جورنال عن مصادرها، إيران أعربت لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي. تفاصيل مدة تعليق التخصيب أو إزالة اليورانيوم المخصب غير محسومة بعد، وكذلك وول ستريت جورنال عن مسؤول إيراني لا نزال نعارض نقل المواد النووية إلى أمريكا. أيضا مسؤولون أمريكيون لوول ستريت جورنال عدة وثائق تم تبادلها مؤخرا مع إيران تتضمن صفقات محتملة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعا إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديدا لسكانه وحكومته وجيرانه.
2: I think our negotiations with the Lebanese, our role is with the Lebanese government. Lebanon should be governed by the Lebanese government. It should not have a terrorist group operating within its national territory that poses a threat both to its own people, including the Shia population, and to the government, and to Israel, and to its other neighbors. So that's what we're going to focus on.
1: أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستعمل على تسهيل إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل خلال يومي 14 و15 من مايو للدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على التوفيق بين حكومتي البلدين في مناقشات تفصيلية تعالج بشكل جوهري المشاكل الأساسية لكلا البلدين. كما ستعمل المناقشات على استعادة لبنان سيادته الكاملة على امتداد أراضيه، إضافة إلى ترسيم الحدود وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان. يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، تستمر ساعات حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع. وبحسب مصادر للعربية فإن سلام سيناقش على رأس وفد وزاري ملفات أمنية وسياسية واقتصادية وتجارية. من بيروت دكتور نواف الضو مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهلا بك معنا دكتور. ما الذي سيناقشه حقيقة سلام مع الشرع في دمشق؟ ما الذي يجب أن يناقشه؟
3: عمليا هناك ملفات كثيرة وبالغة الأهمية بين لبنان وسوريا تتجاوز فقط العلاقات الثنائية المباشرة إلى العلاقات الثنائية في التعاطي مع الإقليم ومع المحيط. بطبيعة الحال المنطقة يتم إعادة تشكيلها بشكل كبير ومهم جدا، وبالتالي يفترض بالتفاصيل المتعلقة بالعلاقات اللبنانية السورية وبالملفات العالقة بين الجانبين أن يتم حلها بأسرع وقت ممكن ليتمكن الجانبان من الاستفادة من بعضهما البعض في الذهاب إلى النظام العربي الجديد والنظام الإقليمي الجديد الذي يتم تشكيله. وبالتالي إذا لم يستدرك الجانبان المسائل العالقة من الممكن جدا أن يتأخرا معا في الوصول إلى النتائج المرجوة.

0: جوا. من الواضح أن المشكلة بين لبنان وإسرائيل مرتبطة أيضا بالمشكلة بين إسرائيل وسوريا، ومرتبطة بالعلاقات اللبنانية السورية، لا سيما في المثلث الحدودي عند مزارع شبعة وعند جبل الشيخ. والكل يعرف أنه أي انسحاب إسرائيلي من لبنان في هذه المرحلة يفترض أيضا أن يترافق من الناحية النظرية أيضا مع حل للمشاكل الإسرائيلية السورية، ليتم حل المشكلة عند هذا المثلث وتحديدا في منطقة جبل الشيخ. هذا موضوع بالغ الأهمية، وسمعنا قبل قليل بأنه روبيو يقول يتحدث عن ترسيم الحدود. ترسيم الحدود ليس فقط بين لبنان وإسرائيل، وإنما أيضا بين لبنان وسوريا. هناك المشاكل التي يمكن أن يستفيد منها الجانبان في المجال الاقتصادي. اليوم مطروح في منطقة الخليج موضوع تصدير النفط أو إخراج النفط عن غير طريق مضيق هرمز، ونعرف تماما أنه مثلا بين المملكة العربية السعودية ولبنان هناك خط أنابيب التابلاين المتوقف منذ فترة، منذ عقود نتيجة الوضع في الجولان. يمكن الحديث بين لبنان وسوريا على الاستفادة من هذا الواقع لإعادة ترسيم هذا الخط بشكل أو بآخر، فيستفيد لبنان وسوريا أيضا. هناك خط الاي بي سي بين العراق وطرطوس والعراق وبيروت أيضا وطرابلس في لبنان، هذا الخط يمكن الاستفادة منه. هناك الكثير من الملفات التي يمكن أن يبحثها الرئيس اللبناني الرئيس.
1: لكن إذا دققنا أكثر في الضوابط التي تمنع لبنان من منح سوريا ما تريده، والتي تمنع سوريا من منح لبنان ما يريده أيضا، زبطت أخيرا، ماذا تكون أبرز هذه الضوابط؟
0: أنا أعتقد أنه ليس هناك من ضوابط. إذا كان هناك من ضغوطات، فأعتقد أنه على الحكومة اللبنانية أن تتجاوز هذا الموضوع. يعني هذا الموضوع لا علاقة له لا بنزع السلاح ولا بموضوع مقاومة إسرائيل. هذا موضوع له علاقة بالاقتصاد اللبناني، له علاقة بعلاقات لبنان العربية. ولا أعتقد أنه أحد يجرؤ من اللبنانيين على القول بأنه هذا الموضوع غير مناسب. يعني الموضوع لا علاقة له بتفاصيل الشأن اللبناني الداخلي. الموضوع له علاقة عمليا بمستقبل لبنان، له علاقة بالاقتصاد اللبناني. لا ننسى لبنان في أزمة اقتصادية كبرى. إذا لم ينجح بربط نفسه بالمحيط العربي، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا من خلال الجانب السوري. هذا الموضوع كان عالقا في السابق في عهد بشار وحافظ الأسد، لأنه عمليا كان هناك قوة عسكرية سورية تفرض نفسها وعمليا تستفيد من كل الواقع اللبناني لتجير الورقة اللبنانية سياسيا واقتصاديا لمصلحة النظام السوري. اليوم يفترض بالجانب اللبناني أن يعالج هذه المسألة، خصوصا أنه الجانب السوري أعتقد أنه بات على استعداد للقيام بمثل هذه الخطوات، خصوصا أيضا أن هناك رعاية للنظام السوري وهناك رعاية للنظام اللبناني من الجانب العربي، وتحديدا المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها. وأنا أعتقد أنه يمكن لهذه الوسطات العربية أو لهذا التدخل العربي أو لهذه الرعاية العربية أن تلعب دورا مهما في التوفيق بين الجانبين وفي اختصار المراحل وفي استفادة الجانبين من الفرص المتاحة. تحويل الأزمة في سوريا وتحويل الأزمة في لبنان إلى فرصة، وتحويل هذه الحرب التي تجري في منطقة الخليج إلى فرصة ومساهمة لبنانية وسورية في حل المشاكل الإقليمية القائمة.
1: حديث وزارة الخارجية الأمريكية عن تسهيل إجراء محادثات في 14 و15 من مايو للدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. أولا، ماذا يعني مصطلح اتفاق شامل للسلام والأمن، وكيف شايف المحادثات رايحة؟
0: عمليا لغاية الآن أعتقد أن المحادثات تدور في حلقة مفرغة. لا أعرف ما إذا كانت الجولة المقبلة يمكن أن تفتح ثغرة في هذا المجال، خصوصا أنه يعني مستوى التمثيل تغير إلى السفير سيمون كرم وإلى الملحق العسكري في السفارة اللبنانية في واشنطن، اللذين سينضمان أيضا إلى سفيرة لبنان في الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضة الجانب الإسرائيلي. الأهمية هو يعني ضابط الإيقاع الأمريكي. واضح أنه ما قاله روبيو اليوم يأخذ بعين الاعتبار ما تطالب به إسرائيل وما يطالب به لبنان، وبالتالي الرهان على الجانب الأمريكي أن يصل إلى صيغة توافقية بين الجانبين. ولكن الملاحظ أنه موضوع السيادة اللبنانية هذه المرة مطروح ليس فقط في الجنوب ومن خلال الانسحاب الإسرائيلي، وإنما أيضا من خلال بس سيادة الدولة على كامل أراضيها. هناك كلام واضح عن تصنيف حزب الله بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تصنيف يلتقي إلى حد كبير مع تصنيف الدولة اللبنانية الجديد للحزب، من خلال اعتبار أنه ما يقوم به

0: على الصعيد الأمني والعسكري غير قانوني. وأعتقد أن الجانب الأمريكي له مصلحة في هذه المرحلة بفصل الملف اللبناني وملف حزب الله عن ملف المفاوضات مع إيران.
1: بس شو اللي ممكن يفتح ثغرة بالمفاوضات باعتقادك؟
0: الذي سيفتح ثغرة في المفاوضات هو الضغط الأمريكي، ولا شيء غير الضغط الأمريكي في هذا في هذا في هذه
1: المرحلة. بس أقصد أي خطوة، أي إجراء، ومن جانب من؟
0: عمليا الإجراءات يعني يجب أن تكون متوازنة، وأنا لا أعتقد أنه سندخل في الإجراءات السريعة التنفيذية على الأرض باستثناء وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يتعزز بعض الشيء. ولكن عمليا ما لم نصل إلى تصور متكامل مع برنامج زمني واضح، مع آليات تنفيذية، مع الجهات التي ستشارك في التنفيذ، أنا أعتقد أن الموضوع يعني لا يكون قد وصل إلى المطلوب منه. اليوم هناك مشكلة في لبنان، هذه المشكلة اسمها حزب الله. الدولة اللبنانية لديها إمكانات ومرتبطة بالرغبة اللبنانية، هذه الرغبة ليست جامحة، وإن كانت يعني من الناحية اللفظية والكلامية ومن ناحية القرارات واضحة، ولكن عمليا هناك صعوبات أو هناك تردد عند المسؤولين اللبنانيين. البعض يقول بأنه ناتج عن مخاوف، البعض يقول ناتج عن ضغوطات، البعض يقول ناتج عن إمكانات. أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي يمكن أن يعني من خلال تدخله أن يحسم هذا الموضوع. أيضا الجانب العربي يمكنه أن يحسم هذا الموضوع من خلال رعاية الواقع اللبناني. أيضا هناك مشكلة أساسية، وهي الشق العسكري ليس فقط متعلق بالانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، المتعلق أيضا بأي قوة عسكرية مراقبة أو ضامنة أو فاعلة أو مشاركة في عملية تنفيذ هذا الاتفاق. من المعروف أنه قوات اليونيفيل ينتهي دورة في نهاية العام الجاري، وهي بالنهاية ستبدأ بالانسحاب. من سيكون البديل مكان قوات اليونيفيل؟ هل يكون قوات متعددة الجنسيات؟ هل يكون قوات عربية إسلامية؟ هل يكون قوات يونيفيل من جديد، قوات تابعة للأمم المتحدة وتحت مظلة الأمم المتحدة؟ أنا شخصيا أستبعد هذا الموضوع. أعتقد أنه الجانب الأمريكي سيلعب دورا مباشرا في هذا المجال، وتحديدا في نقطة جبل الشيخ باعتبارها نقطة مراقبة يمكن أن يكون الأمريكيون موجودين فيها بشكل على الأقل إن لم يكن دائم مؤقت، من خلال قاعدة إنذار مبكر، قاعدة مراقبة، يمكن عمليا أن تؤمن الضمانات لإسرائيل وبنفس الوقت أن تؤمن الضمانات لسوريا وللبنان، أن تشارك بشكل أو بآخر بعملية رصد أي تحركات أو تأمين الحماية لإسرائيل كضمانات بهذا الموضوع. بنفس الوقت يجب أن يكون هناك قوات داعمة للجيش اللبناني. يعني نحن نعرف أنه عمليا الجيش اللبناني والدولة اللبنانية فوتوا على أنفسهم فرصة بالغة الأهمية، القرار 1701 يسمح للحكومة اللبنانية من دون تعديل هذا القرار بطلب مساعدة اليونيفيل بالانتشار على الحدود الشرقية أيضا، ولكن لم تفعل ذلك. نحن بحاجة إلى صيغة معينة، وهذه الصيغة أنا لا أعتقد أنه ستتم بكبسة زر.
1: تمام.
0: هناك مسار، وأعتقد أنه هذا المسار يمكن من خلال مفاوضات الأسبوع المقبل أن يتضح ما إذا كان قد تحرك فعلا أو أنه لا يزال في دائرة مراوحة.
1: شكرا جزيلا على هذه القراءة دكتور نوفل داو، مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بيروت، تحياتي إليك. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على نفق تابع لحزب الله في بلدة الخيام جنوب لبنان، وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن النفق يضم غرفا لإدارة القتال.
2: أتواجد هنا في بلدة الخيام جنوب لبنان تحت دكان ملابس أو كما اسموه مشروع بقية الله الخيري، والذي يبدو للوهلة الأولى مكانا مدنيا عاديا، لكن مثلما ترون تحت الحانوت وعلى عمق نحو 25 مترا تحت الأرض عثرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي على مقر قيادة تابع لمنظمة حزب الله.
1: إلى ترامب.
3: لا يجيهم جيش أو أي قوات، سنرى ما يحصل إذا ما قررت سحب قواتك. أعلنت عن وقف إطلاق نار 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا، هل تتوقع أن يكون أكثر من 3 أيام؟ وربما سيكون جيدا، أتمنى أن تتوقف الحرب روسيا وأوكرانيا، هي أسوأ شيء حصل منذ الحرب العالمية الثانية فيما يخص خسارة الأرواح بالآلاف في كل شهر، الأمر جنوني. إذا ما قررت سحب الجنود أو القوات من ألمانيا استضام في بولندا أو أي دولة أخرى، بولندا تتمنى ذلك، لدينا علاقة جيدة جدا مع بولندا وعلاقة قوية بالرئيس البولندي، وأنا صادقته وفاز بالانتخابات، كان متأخرا جدا ثم فاز بالانتخابات، هو محارب قوي ورجل رائع وأحبه كثيرا، فربما

0: قد أفعل ذلك. تبدو سعيدة بانتخاب رئيس وزراء العراق. هل تعمل حكومة تقليم كردستان والحكومة العراقية لتقليل نفوذ إيران على المنطقة؟ كانت انتخابات عظيمة في العراق. الشخص صادقته وحقق انتصارا كبيرا. لم أكن سعيد بالشخص الذي سبقه وحقق انتصارات كبيرة جدا والكثير من انتصارات حقق انتصارا كبيرا اليوم، ولكن الانتصار في العراق كان جيدا جدا. أنا المسؤول الجديد في هيئة الغذاء والدواء. كلا، سأترك الأمر لهم. أنا سعيد بكل شيء. بلادنا تقوم بعمل رائع. حققنا رقم قياسي في أسواق الأسهم، وحتى الصناديق التقاعد تحقق نتائج جيدة جدا. حتى الوظائف، المزيد من الأشخاص يعملون اليوم ما كانوا يعملون في هذه البلاد. أرقام الوظائف كانت رائعة اليوم، مدهشة. السؤال عن مضيق هرمز. أرسلتم حالة طائرات إلى مضيق هرمز. ليست لدي ردة فعل على ذلك. أعتقد أن نقوم بعمل رائع. إيران كل نتائج جيدة جدا. سنعرف إذا كنا ستوصل إلى اتفاق. لدينا أشخاص بارعون جدا يبحثون في الأمر. تبدو الأمور على ما يرام. يعرفون الفيروس جيدا ويعملون على هذا المجال منذ فترة طويلة. ليس من السهل انتقاله، ويتمنى يكون ذلك صحيحا. اجتماع مع رئيس البرازيل، ناقشنا كل شيء. رئيس البرازيل ناقشت كل شيء معهم. اجتماع جيد جدا. لدينا علاقة جيدة جدا به وبالبرازيل. ناقشنا كل شيء حتى الرسوم الجمركية. أنا سألت ورئيس بوتين وافق ورئيس زيلينسكي وافق. لدينا فترة من الوقت لن يقتل بعضهم البعض. كما وافق على تسليم 1000 أسير من كل جانب، حوالي 1000 أسير من كل جانب، وهذا جيد جدا بين روسيا وأوكرانيا. أتمنى أن تمتد هذه الفترة لمدة طويلة. هل تفكر بلقاء منظمة الصحة العالمية؟ يبدو أن الأمور تحت السيطرة. يعرفون الفيروس جيدا، هو موجود منذ فترة طويلة ولا ينقل بسهولة بخلاف الكوفيد. نحن ندرسه جيدا. لدينا أشخاص بارعون جدا ويدرسونه بشكل جيد. السؤال عن الصاروخ الذي أطلق على المدرسة في طهران. هذا قيد الدراسة، ونقدم لكم التقرير حالما نحصل عليه. السؤال عن وقف اطلاق النار في اوكرانيا. هل سترسل فريقك للتفاوض؟ سأفعل ذلك لو كان الامر مفيدا. اتمنى ان تنتهي هذه الحرب. قمت بنهايه 8 حروب والحقها 9، ويبدو اننا كنا سننهي 10. واتمنى ان تكون حرب روسيا واوكرانيا هي 10 التي نهيها. اتمنى ان تنتهي الحرب بين روسيا واوكرانيا. 25,000 جندي شاب قتلوا في الشهر الماضي، كمعدل بين 25,000 و30,000 كل شهر. حرب مريعة. سؤال عن كوريا الجنوبية وإيران. أنا أحب كوريا الجنوبية.
1: إذن نستمع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أهم ما قاله حتى الآن، نتوقع ردا من إيران قريبا على مسودة الاتفاق، وقد يتم

0: نقل القوات من ألمانيا إلى بولندا، ما حدث في العراق جيد للغاية، وأنا سعيد برئيس الوزراء المكلف. كان مسؤولون أمريكيون قالوا لأي بي سي بعض المحادثات أجريت مع إيران من خلال وسطاء مختلفين، ولم نتلقى بعد ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة الاتفاق، وجرت بعض المحادثات مع إيران من خلال وسطاء مختلفين إذن كما أسلفنا. ورئيس وزراء كندا كان قال قبل ذلك بخصوص لبنان: أبلغت الرئيس اللبناني بدعمنا الكامل لجهود نزع سلاح حزب الله. نحاول أن نستمع مجددا، كان الصوت بعيدا.
1: نريد أن ننهي المسألة بأكملها، ليس فقط حركات أحادية، وسنفعل.
0: إذن استمعنا إلى الرئيس الأمريكي، وقد أنهى ترامب للتو حديثه إلى الصحفيين وهو يغادر إلى مروحيته الرئاسية. يقول بخصوص الهدنة الروسية الأوكرانية: أود أن أرى تمديدا طويلا لاتفاق وقف النار بين روسيا وأوكرانيا. ما حدث في العراق جيد للغاية، وأنا سعيد برئيس الوزراء المكلف. قد يتم نقل القوات من ألمانيا إلى بولندا، نتوقع ردا من إيران قريبا على مسودة الاتفاق. وطبعا المسؤولون الأمريكيون كانوا تحدثوا عن الأمر نفسه بخصوص عدم رد إيران حتى الآن، وعن توقع ذلك أو بخصوص توقع ذلك قريبا. تقدم ملموس في آخر تطورات تشكيل الحكومة العراقية بعد تسليم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي البرنامج الحكومي إلى رئيس مجلس النواب. برنامج يتضمن 14 محورا على أن يعرض للتصويت عليه في مجلس النواب العراقي في الأيام المقبلة. جابر جمال والتفاصيل.
2: على وقع تحديات أمنية واقتصادية متراكمة، دخل مسار تشكيل الحكومة العراقية مرحلة حاسمة بتسليم رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي برنامجه الحكومي للبرلمان في لقاء مع رئيس المجلس النيابي يسبق جلسة منح الثقة المرتقبة.
3: وقبلها وخلال 20 يوما المتبقية من المهلة الدستورية، يتوقع أن يثري البرنامج الحكومي النقاش في المجلس النيابي لتتضح وجهات النظر وردود الفعل من فحواه.
4: سيقدم المكلف برنامج موسع تفصيلي بعد المصادقة على الحكومة. أعتقد أن الحكومة يعني لديها تحديات كبيرة، ستواجه معضلات الشح المالية، الوضع الاقتصادي.
3: برنامج حكومة علي الزيدي يتركز على محاور أمنية واقتصادية وسياسية. أهم التحديات التي تضمنها البرنامج: حصر السلاح بيد الدولة، وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مرورا بإصلاحات داخلية للاقتصاد، وصولا إلى إعادة رسم علاقات العراق الخارجية والنأي به عن التوترات الإقليمية. وعلى الرغم من اتساع بنود البرنامج، يبقى ملف حصر السلاح والقدرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الاختبار الأصعب للحكومة المرتقبة.
5: الشركاء في العملية السياسية وكذلك المكونات المجتمعية هي تحاول حصر السلاح بيد الدولة، والأغلب الفصائل اليوم قد اشتركت في العملية الانتخابية وحصلت على مقاعد وحصلت على حقائب وزارية في الحكومات السابقة. أنا أعتقد صعب جدا يعودون إلى ما كانوا يحملون السلاح، بالتالي كل الفصائل ستندمج في العملية السياسية ويتم تسليم السلاح إلى القوات المسلحة.
3: ومع تعاقب 5 حكومات على إدارة البلاد، ظل ملف حصر السلاح بيد الدولة أحد أبرز التعهدات غير المنجزة، إذ بقي التنفيذ محدودا على الأرض وسط ضغوط خارجية متزايدة، خصوصا من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ليبقى التحدي في قدرة الزيدي وحكومته على إنهاء هذا الملف الشائك. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تمتد من 9 إلى 11 من مايو الجاري. وقال ترامب إن الهدنة ستتضمن وقف العمليات القتالية وتبادلا للأسرى يشمل 1000 أسير من كل جانب، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية نهاية للحرب المستمرة بين موسكو وكييف. وأضاف أن المفاوضات تتقدم يوميا نحو تسوية قد تنهي أكبر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

0: من كوبنهاجن سامر الياس مستشار العربية لشؤون روسيا الأوراسية، أهلا بك معنا. ما الذي فرض الهدنة؟
1: مساء الخير. الجانب الروسي بحاجة إلى هذه الهدنة بمناسبة احتفالات يوم النصر على النازية. كان الرئيس فلاديمير بوتين وترامب طرحا هذا الموضوع في نهاية الشهر الماضي أثناء مكالمة هاتفية. أيضا لا ننسى بأن أوكرانيا هي مشاركة في النصر على النازية، حيث أنها كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي في عام 1945. هي هدنة ربما تأتي في إطار هدن قصيرة فرضها ترامب أو فرضتها الظروف في الآونة الأخيرة، مثل عيد الفصح المسيحي الأرثوذكسي. ولكن التفاؤل الكبير الذي أبداه ترامب يبدو أنه في غير محل له، نظرا لصعوبة التوصل إلى هدنة طويلة أو وقف هذه الحرب. فالهدن عادة إذا كانت شهر أو أكثر ربما تنتج مفاوضات، لكن حتى مسيرة المفاوضات بين الطرفين بعيدة جدا نظرا لتضارب الأجندة لدى الطرفين الروسي والأوكراني، ورغبة الطرف الروسي باستسلام أوكرانيا عمليا وتسليم المناطق الباقية في دونيتسك، في حين تصر أوكرانيا على انسحاب روسيا وعلى البقاء حول في المناطق التي يتشكل فيها خط النار الحالي، إضافة إلى تعويضات وقضايا أخرى. أعتقد بأن طريق المفاوضات طويل نظرا لأن الأوروبيين يدعمون أيضا أوكرانيا في الآونة الأخيرة وأقروا حزمة مساعدات جديدة.
0: لكن هدنة 3 أيام تصمد؟
1: حتى قبل قليل كان هناك أكثر إسقاط أكثر من 40 مسيرة أوكرانية عن الجانب الروسي حتى منتصف الليل. الهدنة يجب أن تبدأ في منتصف الليل. أعتقد بأن هذه الهدنة يمكن أن تصمد نظرا لأن كلا الطرفين الروسي والأوكراني لا يريد إغضاب ترامب، ويراهنان على أنه يمكن أن يمضي في طريق المفاوضات أو أن يتراجع نهائيا عن المفاوضات أو يضغط على الطرف الذي ربما يخرق هذه الهدنة. لذلك هذه الهدنة لمدة 3 أيام من مصلحة روسيا الالتزام فيها، ومن مصلحة أوكرانيا أيضا عدم إغضاب الرئيس دونالد ترامب، علما بأن أوكرانيا بحاجة إلى هدنة طويلة إذا أرادت إعادة ترتيب صفوفها والصمود في وجه الهجوم الروسي الذي يتقدم ببطء، ولكنه يتقدم في دونباس في دونيتسك وخاصة نحو مدينة كونستانتينوفكا الاستراتيجية.
0: ترامب قال قبل قليل يمكن أن تمتد الهدنة أكثر من 3 أيام، وأود أن أرى تمديدا طويلا لاتفاق وقف النار بين روسيا وأوكرانيا. اعتبرت حضرتك قبل قليل أن ترامب ربما يكون متفائلا أكثر من اللازم، دقق لنا أكثر في الأسباب وما الذي يمكن بالتالي أن يؤدي إلى هدنة أطول.
1: نعم، حتى الآن الجانب الأوكراني يرى بأنه لديه فرصة وإمكانية من أجل الصمود في وجه آلة الحرب العسكرية الروسية في منطقة دونيتسك، نظرا لأن هذه المنطقة المتبقية تحت سيطرة أوكرانيا تضم عددا من حزام الحصون، وهي مناطق محصنة وروسيا بحاجة إلى أكثر من سنة حسب تقديرات الخبراء من أجل احتلال هذه المنطقة. منذ أيام جرى قرار حزمة مساعدات بنحو 90 مليار يورو، وهي تكفي من أجل دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا للقتال في وجه روسيا لمدة أكثر من سنة ونصف السنة. صحيح أنه ليس لديها الكثير من المقاتلين، ولكن أيضا هي قامت في الآونة الأخيرة بشن ضربات في العمق الروسي عبر المسيرات. هناك تطوير كبير في المسيرات والروبوتات التي تستخدمها أوكرانيا، ولذلك روسيا غير قادرة على حسم هذه الحرب. في المقابل روسيا تطرح أهدافا كبيرة، وهي السيطرة على المقاطعات الأربع وانسحاب أوكرانيا من باقي مناطق دونيتسك، وأيضا تفرض قيود على سيادة أوكرانيا بموضوع عدم انضمام إلى حلف شمال الأطلسي وعدم إمكانية نشر أي قوات. إذن هناك ربما يكون صعوبة كبيرة في هذا الموضوع. الأوروبيون أيضا يريدون البقاء في المعادلة وليس بترامب وحده.
0: شكرا جزيلا لك من كوبنهاجن سامر الياس مستشار العربية لشؤون الروسية والأوراسية، تحياتي إليك. كان في العناوين: البيت الأبيض يؤكد أن ترامب يبقي كل الخيارات مطروحة بشأن إيران، ومسؤول أمريكي يرجح حل أزمة هرمز قريبا. الجيش الأمريكي يؤكد تحييد ناقلتي نفط حاولتا خرق الحصار، وواشنطن تدعو لموقف دولي من النظام الإيراني. روبيو يرحب بإعلان رباعية بشأن السودان، ويدعو إلى خطوات ملموسة ووقف إنساني للنار. واشنطن تدعو إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديدا لسكانه وحكومته.

وزير عنه. ترامب يعلن وقفا للنار بين روسيا وأوكرانيا من 9 إلى 11 مايو يشمل تبادلا للأسرى. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
0: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. عقوبات أمريكية على أفراد وشركات في الصين وهونغ كونغ ساعدوا إيران بالحصول على مواد لتصنيع المسيرات. في إطار حصاره لموانئ إيران، الجيش الأمريكي يعطل ناقلات نفط إيرانية فارغة حتى لا تستخدم لتخزين النفط. زيارة مرتقبة لرئيس وزراء لبنان إلى دمشق ومنع تهريب السلاح لحزب الله على الطاولة. بعد تلقي حزبه خسارة تاريخية في الانتخابات المحلية، نواب حزب العمال يضغطون على ستارمر ليرحل عن السلطة. الإبلاغ عن 6 إصابات بفيروس هانتا، ومدير الصحة العالمية يزور جزر الكناري لإجلاء مصابين. أهلا بكم. البداية مشاهدين بآخر تطورات المتعلقة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل إنه يتوقع ردا من إيران قريبا على مسودة الاتفاق. فيما ذكرت وول ستريت جورنال نقلا عن مصادرها بأن إيران أعربت لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي، ورجحت مصادر الصحيفة استئناف المحادثات بين أمريكا وإيران الأسبوع المقبل في إسلام أباد. وقبل قليل أيضا مشاهدين ذكر مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن لم تتلقى بعد ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة الاتفاق. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، من بينهم عدة شركات في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على أسلحة ومواد خام تستخدم في تصنيع طائرات شاهد الإيرانية المسيرة. وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع دعم الآلة العسكرية الإيرانية ومساعدة تجارة إيران غير القانونية. وتأتي هذه العقوبات مشاهدين قبل تصريحات لمتحدثة باسم البيت الأبيض قالت فيها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبقي على كل الخيارات المطروحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لموقع أتلانتيك وصفت الحصار البحري الأمريكي على إيران بالناجح للغاية، مضيفة أنه يخنق الاقتصاد الإيراني. هذا وأكد مندوب أمريكا بالأمم المتحدة تمسك واشنطن بحرية الملاحة والقانون الدولي، داعيا دول مجلس الأمن إلى تحديد موقفها من النظام الإيراني الذي قال إنه يذبح شعبه ويحاول خنق اقتصاد العالم. من واشنطن مشاهدينا معنا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي. أهلا بك يا نادية. إذن هل من جديد حملته الساعة الماضية حول الرد الإيراني المرتقب؟
1: نحن ننتظر حتى الآن. الرئيس ترامب قبل قليل غادر البيت الأبيض وقال بأننا سنرى، عندما سئل إذا كانت إيران تكسب الوقت أو تحتال أو تتلاعب في الفترة الزمنية، وبأنها قد لا تعود بالرد خلال اليوم، طبعا اليوم انتهى، أو حتى في عطلة نهاية الأسبوع، قال سنرى إذا كانوا بالفعل يقومون بذلك. لكن البيت الأبيض يصر على أن الهدنة مستمرة بين الأطراف بغض النظر عما رأيناه من مناوشات واعتراض لزوارق إيرانية. البحرية الأمريكية تراها هي دفاعية بالدرجة الأولى، لذا الحصار على الموانئ الإيرانية أحمد لا يزال قائما، يعتبره الرئيس من أهم الأسلحة الموجودة في يده، وبالتالي ويقول بأنه إذا قامت إيران باعتراض أي من

0: المدمرات الأمريكية التي تقوم بحراسة المضيق وحتى في منطقة بحر العرب، فسيتم الرد عليها. لذا هو يحذر إيران من هذه الناحية، ومن ناحية أخرى يقول بأنه العمليات العسكرية من الصعب العودة لها حاليا، ونحن بانتظار أن نسمع رد إيراني، لكنه يعطي عذر للإيرانيين بأن هناك انقسام في القيادة الإيرانية، وبالتالي صعب ربما الحصول على رد موحد خلال فترة قصيرة.
1: وحينما نتحدث نادي عن هذا الرد الإيراني، هل نتحدث هنا عن صفقة متكاملة بين واشنطن وطهران أم عن مذكرة تفاهم فقط في هذه المرحلة؟
0: لا، نتحدث فقط عن مذكرة تفاهم من 14 نقطة، نتحدث عن خارطة الطريق، نتحدث عن جزء اتفاق مبدئي أحمد، يعني نحن نتحدث فقط عن يعني قبول الطرفين بمناقشة أو التفاوض على النقاط الأساسية، اللي هي عدم امتلاك إيران سلاح نووي، عدم امتلاك إيران يورانيوم مخصب أو عالي التخصيب يجب أن يتم إخراجه إلى دولة أخرى. طبعا الإدارة تقول بأنه يجب أن يكون بيد الولايات المتحدة، استبعدت أن تكون روسيا، يمكن أن تتنازل ربما أن تكون هناك دولة أخرى مثل الباكستان أو غيرها، لكن هذه الخطوط المبدئية الحمراء بالنسبة للرئيس ترامب هي الأساس في هذا التفاوض. لكن حتى الآن نحن نتحدث فقط عن ربما، دعونا كما تقول إيران،
1: نعم.
0: دعونا نرجع إلى الحديث عن مضيق هرمز. نحن مستعدين لإعادة فتحه مقابل رفع تدريجي للحصار الأمريكي على الموانئ، ومن ثم يمكن الحديث عن باقي القضايا الأساسية، هي الملف النووي، الملف الصاروخي، ودعم إيران للوكلاء في المنطقة.
1: يعني هذه النقاط نادية، هل يمكن وصفها بتنازلات أمريكية حقيقية أم أنها تبقى فقط في إطار تخفيف الضغوط فقط على الإيرانيين؟
0: هي تبقى في تخفيف الضغوط أعتقد، لأنه الرئيس لا يستطيع أن يتنازل عن هذا، لا يستطيع أن يقبل باتفاق أقل مما وقعه الرئيس أوباما عام 2015. وهناك قد يقدم تنازلات كما ذكرت، لكن تنازلات صغيرة ليست في المبدأ،
1: نعم.
0: بمعنى بأن إيران لن تحصل على طاقة نووية تمكنها من تطوير قنبلة في أي وقت آخر، وإيران لن تحتفظ بهذا اليورانيوم عالي التخصيب، وإيران لن يكون لديها صواريخ تهدد فيها دول الجوار،
1: نعم.
0: ودعمها للوكالة في المنطقة يجب أن يتوقف. إذا كل هذه النقاط هي بالنسبة له مبدئية، لكن يمكن أن يتنازل عن يعني قضايا أخرى صغيرة بالنسبة لمن سيمتلكها، أو آلية التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو حتى ممكن الحديث عن فترة زمنية تحد ب 15 سنة أو 20 سنة يسمح فيها لا يسمح فيها بالتخصيب، وتكون هناك مراقبة أمريكية ودولية أيضا.
1: نعم، لكن حينما يتحدث روبي وزير الخارجية نادي عن رد جاد إيراني، هذا التوصيف هل يعني أن هناك انطباع لدى الإدارة الأمريكية بعدم جدية إيران في التفاوض؟
0: بالتأكيد، هي لا تأخذهم على محمل الجد، لا يوجد هناك ثقة أصلا بين الطرفين. وكان الرد الأمريكي واضح عندما غادر جيري فانس إسلام أباد وقال للإيرانيين، إذا كنتم بالفعل لديكم جدية بالتعامل معنا فعليكم أن تقدموا ذلك في نفس الساعة الذي قرر فيها أن يترك، بعدها تفاوض استمر لليوم تقريبا، تحدث عن 21 ساعة متواصلة. الإدارة لا تثق بالطرف الإيراني، لكنها أيضا تجد ربما تحاول تبرير التأخير الآن بسبب الانقسام الحاد في داخل القيادة الإيرانية.
1: نعم.
0: لذا حتى روبيو التمس لهم العذر اليوم عندما قال بأننا نريد أن نحصل على هذا الرد الجاد، لكن من؟ يعني هل هذا الرد يجب أن يمر عبر مشتبه خامنائي؟ هل هو الحرس الثوري؟ من هي الجهة المخولة بأن تمرر هذه التدقيقات أو إعادة النصوص مرة أخرى، أو الاتفاق على هذه المذكرة التي يبدو بأنه تم اختصارها بصفحة واحدة، لكن التفاوض بحد ذاته قد يأخذ أشهر، إن لم يكن حتى سنوات، لأنه مواضيع معقدة وملفات مهمة جدا للأمن الوطني الأمريكي وللحلفاء في الشرق الأوسط.
1: نعم، هذا واضح. شكرا لك من واشنطن على كل هذه التحديثات والمعلومات، مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بالبيسي. شكرا نادية. قال مسؤول أمريكي مشاهدين لصحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة ستعمل على منع إيران من استخدام ناقلات النفط الفارغة كمخازن عائمة للنفط، وأوضح المسؤول بأنها وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وفي تطورات متعلقة إذن بمضيق

هرمز. كشف صحيفة وول ستريت جورنال أن مضيق هرمز لم يشهد عبور أي سفينة تجارية منذ 3 أيام. ونقلت الصحيفة عن بيانات مؤسسة S&P Global Intelligence أن عمليات العبور كانت في معظمها لسفن تابعة لأسطول غير رسمي أو سفن مملوكة لإيران تقوم بتجارة محلية، كما عبرت سفن أصغر حجما المضيق بحسب البيانات ذاتها. ميدانيا، أعلن الجيش الأمريكي أن 3 مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما لعمليات الحصار المفروض على إيران. كما أضاف الجيش الأمريكي أن قواته قامت بتحييد ناقلتي نفط في خليج عمان قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية. وفي السياق، كشفت صور وأقمار صناعية عن بقعة نفطية ضخمة قرب جزيرة خاركا الإيرانية، المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. وأظهرت الصور بقعة نفطية تمتد على مساحة تقارب 45 كيلومترا مربعا غرب الجزيرة بحسب ما نقلت وكالة رويترز. ورجح خبراء تحدثوا لرويترز عن أن تكون البقعة نتيجة فائض نفطي لم تتمكن إيران من تصديره أو تخزينه بسبب القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط جراء الحصار الأمريكي، فيما أشار آخرون إلى احتمال حدوث تسرب من ناقلات قديمة تستخدمها طهران كمخازن عائمة للالتفاف على العقوبات. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. السلطات السورية توقف ضابطا من عهد الأسد متهما بالضلوع في هجوم كيماوي. ولدينا أيضا واشنطن تدعو إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديدا لسكانه وحكومته وجيرانه.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شريان الحياة الذي يغذي طهران اقتصاديا وعسكريا بات اليوم مشاهدينا في مرمى نيران واشنطن. نحن لا نتحدث هنا عن أهداف عادية بل عن استهداف منظومة الدفاع الإيرانية بضربة واحدة. هذه الخطة تستهدف تفكيك بندر عباس وجزيرة قشم أيضا، وهما رئتان اللتان تتنفس منهما إيران في مياه الخليج. بندر عباس مشاهدينا هي باختصار العقل المدبر لكل تحرك بحري إيرانية، فيها مقر قيادة الأسطول الأول ومركز إدارة العمليات في الخليج العربي وبحر عمان، ومنها أيضا تصدر الأوامر لزوارق الحرس الثوري السريعة ومنصات صواريخه الجوالة التي تتركز في منطقة الجنوب البحرية. وعندما ننظر إلى هذه الجبال المحيطة مشاهدينا بالمدينة نجدها محاطة بمدن صواريخ كاملة تحت الأرض. هذه الصوامع المخفية تضم صواريخ كروز مضادة للسفن، وهي السلاح الذي تعول عليه إيران في أي صراع بحري. الأمر لا يتوقف

عند السلاح فقط. فبندر عباس مشاهدينا هي الوريد الاقتصادي الأول إذ يمر عبر ميناء رجاء أكثر من 60% من تجارة إيران الخارجية، وبالقرب من هذا الزخم التجاري تبرز مصفات

0: بين كوخرد والقلعة البرتغالية يخزن الحرس الثوري مشاهدينا صواريخ نور وقادر، واليوم باتت الجزيرة منصة للانطلاق أو منصة انطلاق رئيسية للمسيرات التي تصطاد السفن العابرة. وحتى نضعكم في صورة المشهد، نحن نتحدث عن منطقة يمر عبرها يوميا 30% من نفط العالم. هذا الثقل الاستراتيجي مشاهدينا يجعل منها كنزا في بنك الأهداف وصيدا ثمينا أيضا لواشنطن.
1: أكثر من 50,000 جندي أمريكي في بحر العرب، انتشار يضع المنطقة أمام مرحلة مفصلية في المواجهة، من طائرات جاهزة لضرب أهداف إلى حشد بحري وبري. كل المعطيات تشير إلى أن القرار قد يكون قريباً. في البحر يظهر أساس هذا الانتشار، حاملتا الطائرات أبراهام لينكولن وجورج بوش تقودان مجموعتين قتاليتين تضمان بين 10 إلى 15 ألف عنصر، إلى جانب مدمرات مزودة بصواريخ بعيدة المدى. هذا التموضع يمنح واشنطن قدرة على تنفيذ ضربات متواصلة وتأمين غطاء لأي تحرك ميداني. وبالتوازي مع ذلك يتكثف النشاط في الجو، مقاتلات وقاذفات وطائرات استطلاع تعمل ضمن منظومة واحدة مع بنك أهداف جاهز، ما يعني أن التنفيذ لا يحتاج سوى قرار. أما على الأرض فتدخل قوات النخبة إلى المشهد، نحو 2000 مظل من الفرقة 82 وأكثر من 2500 من المارينز ضمن الوحدة 31 يتمركزون قرب جزر قشم ولارك وفارور. هذا الانتشار لا يرتبط بالقصف فقط، بل يفتح احتمال تنفيذ عمليات سريعة تقوم على السيطرة ثم التثبيت. في المقابل تحاول إيران كسر الطوق الأمريكي، هجمات بزوارق سريعة، مسيرات وصواريخ في مضيق هرمز بهدف خلخلة الحصار البحري الذي يشتد تدريجياً. لكن الرد الأمريكي يأتي مباشرة باستهداف منصات الإطلاق وملاحقة مصادر التهديد. سياسياً المشهد ليس تناقضاً عشوائياً بل إدارة مزدوجة للرسائل. الرئيس الأمريكي يلوح بخيار الضرب إذا فشلت المفاوضات، بينما تتحدث الخارجية عن تهدئة واحتواء. هذا التباين يضع إيران أمام سيناريوهين في الوقت نفسه، إما ضربة قريبة أو استمرار الضغط دون مواجهة مباشرة، وهو ما يفسر استهدافها للمدمرات الأمريكية في مضيق هرمز. بكلام آخر، السياسة تبقي الباب مفتوحاً، لكن الجيش يتصرف على أساس أن كل الخيارات مطروحة. ميرنا حامد، العربية.
0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الضربات العسكرية الأمريكية أمس الخميس كانت عملية دفاعية فقط جراء استهداف إيران لمدمرات أمريكية أثناء إبحارها.
2: What you saw yesterday was US destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians and the US responded defensively to protect itself. That's what you saw. That's separate and distinct from Operation Epic Fury.
0: من واشنطن معنا كبير الباحثين في معهد دول الخليج العربية دكتور حسين أبيش. أهلا بك دكتور حسين معنا في هذه الساعة. إلى أي حد ستؤثر هذه الضربات إذن التي تحدث عنها روبيو كما تبعنا قبل قليل على مسار التفاوض الحالي بين واشنطن وطهران؟
3: أعتقد أنها فرضت المزيد من الضغط على جانبين للتوصل إلى اتفاق، وبشكل خاص على إيران. الكثير من المراقبين أخطأوا الظن بأن دونالد ترامب يواجه ضغطا كبيرا. هو بالفعل يواجه ضغط ولكن ليس إلى الحد الذي تواجهه إيران، لأن إيران لا تستجيب لمتطلبات شعبها. إيران أيضا تواجه ضغطا كبيرا جدا، وكل هذه الضربات مضرة بإيران. نعم، تعرف على مدى سهولة السيطرة على مضيق هرمز، وهذا كانوا ربما يعتقدون بأنهم يستطيعون فعله ولكن ليس بهذه السهولة. هذا أمر إيجابي حصل من ناحية إيران، هو تفوق استراتيجي. ولكن بخلاف ذلك فكل شيء مثل ضربة قاتلة.

0: الروسية ضد إيران، خسروا الكثير من الأشخاص والمعدات والقادة. الموضوع جدي جدا، كما أن الحصار الذي فرضه الرئيس ترامب ردا على قرصنة إيران في مضيق هرمز أعتقد بأنه تسبب أضرار كبيرة جدا للاقتصاد الإيراني. بالتالي أقول مع أنه صحيح أن ترامب متحمس للخروج من الحرب، إلا أن النظام الإيراني يشعر بالضغط الكبير، وفي كل مرة يكون هنالك أي حادثة عسكرية أو تبادل نيران يتلقون فيها ضربة، فيتذكرون مدى ضعفهم أمام أمريكا.
1: وبالتالي عطفاً على هذه المعطيات التي أشرت إليها والضغوط أيضا، هل على واشنطن أن تعول كثيرا على رد إيراني جاد كما وصفه روبيو، أم أن يعني أم أنها ستنتظر طويلا لتحقيق ما تصبو إليه إدارة ترامب؟
0: لا أعتقد بأنه سيكون هناك رد جديا من إيران. الإيرانيون استنتجوا أنهم ليسوا بحاجة لتقديم التنازلات، وكل ما عليهم فعله فقط الانتظار لحتى الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر، وترامب سيخسر مجلس النواب وكذلك مجلس الشيوخ، وسيكون ضعيفا جدا سياسيا، وفي تلك المرحلة سيكون الصعب جدا عليه الاستمرار بالحرب. بالتالي الإيرانيون يعتقدون أنهم إذا ما كان بإمكانهم فقط الانتظار لغاية شهر نوفمبر سيكونون على ما يرام. ولكن مرة أخرى أعتقد بأن هذه الحسابات خاطئة وفهم خاطئ من قبل إيران لما يجري في أمريكا. ترامب سيحتفظ بسلطته على الجيش الأمريكي بعد الانتخابات مهما حصل، وحتى أن واجه مجلس الشيوخ لا يؤيده، لكن سيستمر بالحرب. سيكون بإمكانه حتى التصعيد عسكريا. لا أعتقد بأن هذا احتمال وارد، لأن الحرب ليست لها شعبية في أمريكا، هناك أسباب وجيهة لذلك، ربما كانت خطأ أصلا. ولكن الآن هو في حالة حرب، وعلى الأرجح إيران ستشعر بضغط كبير جدا من أجل التوصل إلى اتفاق. ولكن ومنذ البداية وكما قلت مرارا لجمهور على مدى الشهرين الماضيين، نحن متجهون إلى وضع عالق، وهذا لخص في مذكرة التفاهم في صفحة واحدة التي ستلحق بوقف إطلاق النار لثلاثين وستين يوما، وسيكون فيها تعهدات ووعود كبيرة من الجانبين، ستكون غامضة وليس فيها التزامات حقيقية. هذه الوثيقة قد تكون السبيل لإنهاء هذا الوضع العالق ويصبح وضعا طبيعيا، وبعد ذلك ستكون هنالك ضربات متكررة بين الحين والآخر من قبل أمريكا أو إسرائيل ضد إيران، وإيران سترد كما ما حصل مع العراق في تسعينات القرن الماضي.
1: الصورة وضحت، شكرا لك من واشنطن، كنت معنا كبير الباحثين في معهد دول الخليج العربي دكتور حسين أبش. مشاهدينا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصاله بنظيره التركي هاكان فيدان، قال إن انعدام الأمن في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لتجاوزات الولايات المتحدة وفق تعبيره، مضيفا أن هذا الأمر يعرض حرية الملاحة والشحن الدولي لمخاطر متزايدة. أكد مسؤولون أمريكيون مطلعون لشبكة ABC أن واشنطن لم تتلقى حتى الآن ردا نهائيا من إيران بشأن مسودة المقترح الذي يهدف إلى إنهاء الحرب. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن محادثات مع إيران تجرى في الآونة الأخيرة عبر وسطاء مختلفين. من عمان مشاهدينا معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا. روبيو بدأ اليوم وكأنه يلتمس الأعذار لتأخر الرد الإيراني، هو يتحدث عن صعوبة في التواصل، يتحدث عن انقسامات في القيادة الإيرانية. هل هذا ما يؤخر الإيرانيين فعلا، أم أنها مناورة جديدة ربما ومحاولات لشراء الوقت؟ وترامب الآن يؤكد أيضا في خبر عاجل ننتظر ردا الليلة إذا من إيران على مقترحاتنا. تفضل دكتور نبيل.
2: صباح الخير سيد أحمد. لا شك أن الجانب الإيراني يراهن على عامل الوقت لإنهاك واشنطن، ويحاول أن يبرر أو يسعى إلى استثمار خشية العالم من ارتفاع أسعار النفط، وبالإضافة إلى الرهان على الانقسام الغربي ما بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية مع أمريكا، وضغط على الأسواق العالمية عبر

0: استثمار في ورقة هرمز. المشكلة ربما قد تكون هنالك مشكلة كبرى الآن أستاذ أحمد داخل طهران نفسه، لا يوجد إجماع كامل داخل النظام. الآن هنالك تيار العسكري الأمني المتشدد الذي يتبع للحرس الثوري الإيراني الذي يقود الأمور، يخشون أن يتحول أي تنازل إلى بداية انهيار سياسي داخلي. لذلك نرى هنالك التركيز على التهدئة، وهذا الأمر ربما بيعيدنا إلى نقطة مهمة جدا، أنه هنالك انقسام 3 تيارات رئيسية التي باتت تسيطر على الموقف داخل النظام أكثر مما يكشف عن قوة تفاوضية حقيقية مركزية داخل ما تبقى من النظام الإيراني. أولا التيار البراغماتي القريب من قليباف وعراقجي والرئيس الإيراني، هؤلاء يحاولون الترويج لفكرة حقيقة صمود إيران وأهمية تحويله لاتفاق والتركيز على رفع العقوبات وضرورة كسر الحصار البحري ومحاولة تهيئة الرأي العام للقبول ربما بالتخصيب وتجميده لفترة محددة بدلا من الواجهة المفتوحة التي سوف يكون لها تداعيات كارثية على الأمن الإيراني وعلى بقاء النظام. الأمر الثاني هنالك التيار الحرسي اللي بجناحي الأمن العسكري المتشدد والتيار البراغماتي الاقتصادي، هؤلاء طبعا يميلون إلى عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية ويصفون أي تنازل قد تقوم به إيران بخطر استراتيجي، خاصة أنه إبرام أي اتفاق ربما قد يعيد الأمور إلى المربع الأول عبر عمليات عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية أو الجانب الإسرائيلي، ومحاولة الاستثمار في ورقة هرمز كأداة ردع قوية اللي تعتبر من أهم الأوراق التي يمتلكها الجانب الإيراني. أيضا هنالك ما يسمى بالتيار الحكومي اللي بيستخدم خطاب الاتفاق العادل والشامل وضرورة تحقيقه، وأنه هذه المفاوضات هي في بدايتها ولم تنتهي، ومحاولة التسويق أن الجانب الإيراني يفاوض من موقع قوة لتهدئة الرأي العام الداخلي وخشية من وجود أو الانتقال إلى الحصار قد يؤثر على الوضع الداخلي الإيراني ويؤدي إلى انفجار غير مسبوق في إيران.
1: طيب دكتور نبيل، يعني إضافة لهذه النقاط التي أشرت إليها حول مسألة الانقسام وغير ذلك، يعني ألا تعتقد أيضا أن إبقاء المفاوضات الحالية دون سقف زمني يعني يمنح الإيرانيين أيضا مساحة للمراوغة والمناورة؟ لأنه يعني المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يقول قبل ساعات سندرس المقترح الأمريكي وعندما يكون لدينا رد سنتحدث مع واشنطن، وهنا تتحدث يعني تشعر وكأن هناك فعلا هامش من الوقت تستغله إيران بشكل واضح لربما كما يقول البعض لشراء الوقت، ربما أيضا كما يقول ضيفي قبل قليل محاولة أيضا لاستغلال الوضع الداخلي في الولايات المتحدة وما في ذلك الانتخابات المقبلة.
0: صحيح، يعني سياسة كسب الوقت أو شراء الوقت كما تفضلت أستاذ أحمد هي من الأمور المهمة جدا، وهي أحد استراتيجيات إيران التفاوضية، وهدفها الأساسي ليس فقط الرهان على عملية تغيير داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتغيير في الرأي العام وقرب الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي سوف تجري في شهر نوفمبر، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم وأيضا استغلال الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، بل أيضا هنالك عوامل متعلقة بالبيئة الداخلية الإيرانية لإعادة ترتيب الداخل وامتصاص العقوبات ومنع الانهيار الاقتصادي والحفاظ على ما تبقى من أوراق القوة الإيرانية. الآن الورقة الأقوى أستاذ أحمد التي يمتلكها الجانب الإيراني هي ورقة هرمز وقدرتها على تهديد الملاحة والطاقة العالمي، بالإضافة إلى ورقة التصعيد دون الحرب الشاملة عبر المسيرات والزوارق والألغام والضغط البحري المتدرج اللي كان بتحدث عنه الضيف من واشنطن، ثم بعد ذلك الرهان على عامل الوقت كما تفضلت في البداية واستنزاف الإرادة الأمريكية والغربية أكثر من الرهان على الحسم العسكري، إلى جانب استخدام المفاوضات لكسب هدنة اقتصادية مؤقتة وتخفيف الحساب دون أن يكون هنالك تقديم تنازلات محورية وأساسية خصوصا في البرنامج النووي والبرنامج الصاروخ ودور إيران عبر الأزمات الإقليمية. أيضا ورقة الفصل بين النووي وأمن الملاحة وتحويل هرمز إلى ورقة تفاوض مسبقة من خلال ما يعرف بصفقة هرمز أو صفقة الملاحة التي تستطيع أن تفرضها على الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرهان على الصين وروسيا لكسر العزلة ومنع صدور قرارات جديدة وتوفير غطاء دولي واسع ضد الجانب الإيراني، وهذا الأمر بيركزوا عليه الإيرانيين وهذا ما برز من خلال زيارة عراقجي الأخيرة إلى الصين والتواصل مع الجانب الروسي. نعم. بالإضافة إلى الاستثمار في شبكات النفوذ الإقليمي واستخدامها كورقة ضغط غير مباشرة. نعم. هذه إحنا بنتحدث عن أوراق خارجية، في هنالك أوراق داخلية أستاذ أحمد، ومن أبرز الرهان على الصمود الاقتصادي ومنع الانهيار الكامل رغم الضغوط والعقوبات. لكن هذه الأوراق معظمها دفاعية وبعتقد تأجيلية أكثر من كونها أوراق نصر استراتيجي حاسم بالنسبة للمفاوض الإيراني.
1: نعم.

0: شكرا، شكرا لك من عمان. كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتو. عبر الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير عن أمله في أن يتم حل أزمة مضيق هرمز قريبا، وأكد أن الولايات المتحدة ستستعمل كل الوسائل الممكنة لضمان أمنها.
1: Whenever I'm speaking with the president, there's always some discussion of the Iran war and the status, the operations over there. The reality is the president is always looking to settle these issues. That's why he's been going around the world finding these latent conflicts or problems that have been going on for the United States for decades in some cases and trying to settle them and trying to use the power of the United States, whether it's military power or economic power, to get everything on a better footing so that Americans can have more peace, more prosperity.
0: وفي موقف فرنسي دعت الخارجية الفرنسية إلى ضرورة الفتح الفوري لمضيق هرمز، معتبرة أن استمرار الإغلاق يهدد عصب الاقتصاد العالمي والسلم الدولي. وأكدت باريس أن تحركاتها العسكرية بما في ذلك نشر حامل الطائرات تأتي في إطار تأمين الملاحة بالتوازي مع جهود دبلوماسية لمعالجة الأزمة.
2: الأولوية القصوى الآن هي إعادة فتح المضيق فورا، فالأمر يتعلق باستقرار الاقتصاد العالمي. حرية الملاحة مصلحة دولية عامة سندافع عنها، وهو ما يفسر وجود حاملة الطائرات جون باخ في المنطقة. نحن نعمل ضمن مهمة عسكرية تضم 50 دولة، مع تأكيدنا أن الحل العسكري لا يغني عن إطار دبلوماسي يعالج جوهر الأزمة.
0: أبلغ رئيس وزراء كندا الرئيس اللبناني بأن أوتاوا تدعم جهود الدولة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. وشدد مارك كارني خلال اتصال مع جوزيف عون على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار الفعال وتهيئة الظروف لعودة المدنيين النازحين إلى ديارهم، مع إدانة كندا للغزو الإسرائيلي غير القانوني لجنوب لبنان واستمرار هجمات حزب الله على إسرائيل. وفي السياق، دعا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى ضرورة منع وجود أي جماعة على أرض لبنان تشكل تهديدا لسكانه وحكومته وجيرانه.
3: I think our negotiations with the Lebanese, our role is with the Lebanese government. Lebanon should be governed by the Lebanese government. It should not have a terrorist group operating within its national territory that poses a threat both to its own people, including the Shia population, and to the government, and to Israel, and to its other neighbors. So that's what we're going to focus on.
0: يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم السبت زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق تستمر ساعات، حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع. وبحسب مصادر للعربية فإن سلام سيناقش على رأس وفد وزاري ملفات أمنية وسياسية واقتصادية وتجارية. أعلنت السلطات السورية أنها ألقت القبض على سهل الفجر حسن، وهو ضابط برتبة عميد في قوات النظام السوري السابق. وقالت الداخلية السورية في بيان إنها اعتقلت سهل الفجر حسن خلال عملية أمنية دقيقة، مضيفة أن المقبوض عليه من القيادات العسكرية البارزة التي ساهمت في العمليات القمعية ضد الشعب السوري منذ انطلاق الثورة، حيث تدرج في مناصب قيادية وحساسة بحسب بيان الداخلية السورية. كما أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف ضابط من عهد نظام بشار الأسد متهمة إياه بالضلوع في هجوم بسلاح كيماوي في الغوطة الشرقية لدمشق عام 2013. وقالت الداخلية في بيان إن الموقوف يدعى خردل أحمد أيوب، وهو عميد ركن في قوات النظام السابق ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، مشيرة إلى ضلوعه المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين. ونبقى في سوريا مشاهدينا، حيث وصل العشرات من أسرى قسد الذين أفرجت عنهم الحكومة السورية إلى مدينة الخامشلي وسط استقبال حاشد من ذويهم وأهلهم وفعاليات مجتمعية، حيث أعربوا عن فرحتهم بخطوة إطلاق سراحهم مطالبين بأن يتم تبييض جميع السجون وإطلاق الأسرى كافة. وكانت الحكومة أفرجت عن أكثر من 250 أسيرا اليوم ضمن تفاهمات تندرج في إطار تطبيق اتفاقية يناير 2025 لإدماج قسد ومؤسسات الإدارة الذاتية في الجسم الحكومي السوري.
4: صراحة نحن مبسوطين لأنه فكوا الأسرى اليوم، هذا جاري، ومبارحة أنا عندي ابن عم شهيد. بصراحة بنتمنى الكل يعني هالمماطلة لشو كل شهر شهرين ليفلتوا 100 150 200

0: قلوب الأمهات يعني كتير عم تتوجع، كتير عم تتألم. اليوم الفرحة بهالبيت والزعل ببيت التاني.
1: ألف الحمد لله، يعني فرحتنا مو نعطيها لحدا، وفرحانين كتير بجيتهم. إن شاء الله يا رب عقبال كل الأسرة، كل هالشباب يجوا بخير وسلامة يا رب، يفرح قلب الأمهات والأهالي كلتن يا رب. ومشكورين كتير، يعطيك العافية، وإن شاء الله يوصلوا بخير وسلامة يا رب.
2: أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على تسهيل إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل خلال يومي 14 و15 من مايو للدافع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ستعمل على التوفيق بين حكومتي البلدين في مناقشات تفصيلية تعالج بشكل جوهري المشاكل الأساسية لكلا البلدين. كما ستعمل المناقشات على استعادة لبنان لسيادته الكاملة على امتداد أراضيه وترسيم الحدود وخلق مسارات ملموسة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على نفق تابع لحزب الله داخل متجر ملابس مدنية في بلدة الخيام جنوب لبنان. وقالت المتحدثة باسم الجيش أن النفق يقع ضمن ما وصفته بمشروع بقية بمشروع أو مشروع خيري ويضم غرفا لإدارة القتال.
3: أتواجد هنا في بلدة الخيام جنوب لبنان تحت دكان ملابس أو كما اسموه مشروع بقية الله الخيري، والذي يبدو للوهلة الأولى مكانا مدنيا عاديا، لكن مثلما ترون تحت الحانوت وعلى عمق نحو 25 مترا تحت الأرض عثرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي على مقر قيادة تابع لمنظمة حزب الله الإرهابية. هذا الاكتشاف يكشف مرة أخرى كيف يقوم حزب الله بدمج بناه التحتية الإرهابية داخل المناطق المدنية وبين منازل ومحال السكان اللبنانيين، ما يعرض المدنيين للخطر بشكل مباشر.
2: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. من مالي العربية ترصد الوضع في مدينة كيدال الواقعة تحت سيطرة الأزواد. ولدينا أيضا ترامب يعلن وقفا للنار بين روسيا وأوكرانيا من 9 إلى 11 من مايو يشمل تبادلا للأسرى.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
3: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نواصل من مالي، حيث تلوح في الأفق بوادر استئناف القتال في ولاية كيدال شمالية مالي الواقعة تحت سيطرة جبهة تحرير أزواد بالتحالف مع جماعة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة. موفد العربية رصد الوضع في مدينة كيدال في هذا التقرير.
4: تحاول كيدال التقاط أنفاسها بعد نحو أسبوعين من معركة ضارية دارت على بواباتها وداخل شوارعها لمدة 2 يوم، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار سمح للقوات الروسية والمالية بالانسحاب خارجها لتخضع لسيطرة جبهة تحرير أزواد وحليفتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
5: اندلعت معركة كيدال يوم 25 شهر 4 أبريل 2026 ما بين 7:30 و8 صباحاً، واستمرت حتى اليوم الثاني، وتكبر العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وبعد ذلك طلب الهدنة والانسحاب، وتم الانسحاب في اليوم الثاني.

0: وما يبدو في ظاهره هدوءا تعيشه المدينة ليس إلا تأهبا لمعركة وشيكة تدق طبولها في باماكو ويتردد صداها في كل مدن الشمال، معركة ستكون كدال الواقعة بين معسكري أجلهوب وأنفيف في قلبها بكل تأكيد. لقناتي العربية والحدث، إبراهيم مصطفى، كدال، إقليم أزواد، شمالية مالي.
1: ونتابع من بريطانيا، فبعد خسارة قاسية تلقاها حزب العمال في انتخابات محلية، ذكرت صحيفة الجارديان أن كبار نواب الحزب باتوا يضغطون على رئيس الوزراء كير ستارمر كي يقدم استقالته من المنصب في غضون عام. وذكرت مصادر بريطانية أن ستارمر وبعد خسارة الانتخابات المحلية سيلقي خطابا وصف بالهام هذا الأسبوع، يطرح خلاله رؤية متفائلة لمستقبل البلاد. وكانت بريطانيا مشاهدين قد شهدت انتخابات محلية أفضت إلى حصول حزب الإصلاح اليميني وحزب الخضر اليساري على نتائج غير متوقعة، ورغم أن الانتخابات المحلية لا تطيح برئيس الحكومة تلقائيا، إلا أن الأنظار تتجه إلى كير ستارمر في الأيام المقبلة لرؤية مدى قدرته على إقناع نواب حزبه بضرورة بقائه. التفاصيل في هذا التقرير لمراسلة العربية في لندن عروب عبد الحق.
2: كارثية، هكذا توصف نتائج الانتخابات المحلية البريطانية بالنسبة لحزب العمال الحاكم، بعدما تحولت صناديق الاقتراع إلى ساحة تصويت احتجاجي ضد أداء الأحزاب التقليدية. فحزب العمال خسر مناطق من الجدار الأحمر أي معاقله التقليدية، كما امتدت خسائره إلى ويلز أيضا، فيما خسر المحافظون أيضا مئات المقاعد. أما الرابح الأكبر فهو حزب الإصلاح الذي كان حتى وقت قريب خارج المنافسة.
3: الناس بحاجة إلى تغيير، وللأسف لا حزب العمال ولا المحافظون يمثلان الحل، وأنا دائما أقول إن أفضل العقول يجب أن تجتمع معا لإدارة البلاد.
4: أعتقد أن ذلك سيؤثر بالتأكيد على كير ستارمر، وأظن أن هناك أشخاصا داخل حزب العمال وداخل الكتلة البرلمانية للحزب سيشعرون بقلق كبير حيال ذلك.
2: لكن هل تسقط هذه النتائج كير ستارمر مباشرة؟ حتى الآن لا، فالانتخابات المحلية لا تعني تغييرا تلقائيا لرئيس الوزراء، لكنها قد تزيد الضغوط على ستارمر وتفتح الباب أمام التساؤلات المبكرة حول مستقبله.
5: رغم أن الناخبين يريدون رحيله حاليا، أعتقد أن عناده قد يتحول إلى ميزة في المستقبل، خصوصا إذا تحسن الاقتصاد وتحسنت العلاقة مع أوروبا. فحزب العمال لا يملك الآلية الواضحة نفسها التي يمتلكها حزب المحافظين لتغيير القيادة. لدى حزب العمال ما يشبه مجلسا عاليا يضم شخصيات بارزة داخل الحزب أو لجنة قيادية، وطالما استمر هؤلاء في دعمه كرئيس للوزراء، وهو ما أعتقد أنهم سيفعلونه ما لم تتدهور الأمور أكثر، فإن ذلك سيسمح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول.
6: هذه الانتخابات رغم محليتها تحولت إلى استفتاء شعبي على حكومة ستارمر التي قد تطيح بها التطورات المتسارعة في الأيام المقبلة إذا لم يفلح رئيس الحكومة في إقناع نواب حزبه خصوصا والناخبين عموما بقدرته على استيعاب الصدمة وتغيير الاتجاه. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
1: ومتابعة لهذا الموضوع مشاهدينا، معنا من لندن الكاتب والباحث في الشؤون الأوروبية والدولية دكتور فؤاد عبد الرازق. أهلا بك دكتور. دكتور عبد الرازق، نقف عند تصريحات ستارمر، ففي أول تعليق له منذ بدء صدور النتائج قال رئيس الوزراء البريطاني إن نتائج الانتخابات المحلية مؤلمة وقاسية للغاية، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية الخسارة في الانتخابات لكنه لن يستقيل. ستارمر قال أيضا لوسائل إعلام بريطانية إنه يتوقع أن يظل زعيما للحزب في الانتخابات العامة المقبلة. وهنا دكتور أسأل، يعني هل يتحمل ستارمر المسؤولية وحده عن هذه النتائج أم يدفع ثمنها؟ وهل يمكن أيضا وصف هذه النتائج بأنها تفكك للنظام الحزبين التقليدي؟
7: مرحبا أستاذ أحمد. أهلا. بالفعل هو يتحمل الكثير من اللوم في هذه الهزيمة القاسية غير الم

0: مسبوقه في الواقع بالنسبه له، خاصه وان يعني حزبه او بعض الاعضاء يقولون ان التصويت ضد كان ضده وليس ضد الحزب في حد ذاته. هذا التصويت ونتائجه الان بالفعل ادت الى انتهاء كما قال زعيم حزب الاصلاح وكذلك زعيم حزب الخضر، هما الفائزان الكبيران في هذه الانتخابات، بان نظام الحزبين قد ولى بل قد دفن الى الابد، ويعني بذلك حزب المحافظين والعمال اللذان كان يتبادلان هذه القيادة للحكومة. وبالتالي نحن أمام مشهد متغير. أي نعم الانتخابات هي محلية، ولكنها مؤشر كبير على ما يمكن أن تسفر عنه الانتخابات العامة القادمة. بالنسبة لستارمر، يعني تصريحاته بالطبع تتماشى مع الموقف الحالي. الرجل اعترف بالهزيمة، اعترف بمسؤولياته الكاملة عن هذه الهزيمة، ولكنه في الوقت نفسه يعني أصر على عدم الذهاب وعدم الخروج والتسليم من المنصب، رغم أن عددا من أعضاء حزبه من الداخل دعوه إلى الاستقالة أو حتى على الأقل وضع جدول زمني لخروجه من زعامة الحزب. وبالتالي
1: طيب، ولكن دكتور، من داخل حزب العمال هو الآن قادر على تحدي ستارمر؟ وهل هناك شخصية بديلة يعني قادرة على توحيد الحزب في هذه المرحلة؟
0: هذا سؤال مهم. هناك بالفعل افتقار إلى شخصية كبيرة. هناك حديث كثير عن نائب عمدة مانشستر الكبرى، ولكن عنده مشكلة بأنه ليس عضوا، يعني ليس عضو في البرلمان، لا يمكن أن يكون رئيس الوزراء من خارج مثلا، لكنه سيتحدى كما قال وسيدخل هذه المنافسة إذا ما سمح له من داخل الدوائر الحزب بأن يخوض هذه المنافسة على زعامة الحزب ورئاسة الوزراء. بالتالي هناك كانت يعني بعض الشخصيات ولكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب نظرا لتعلق بمشكلات تتعلق بالفساد وأمور أخرى. وبالتالي نخوف من أن هذا البديل ربما لا يصمد، لأنه سيواجه نفس المشكلات، وبالتالي إذا عمل على حلها بنفس الطريقة من الأفضل الإبقاء على من نعرفه بدلا من أن نذهب إلى من لا نعرفه.
1: تفضل. أعتذر منك دكتور، دهم الوقت، ربما نلتقي بك في مساحة أوسع. شكرا لك من لندن، كنت معنا الكاتب والباحث في الشؤون الأوروبية والدولية دكتور فؤاد عبد الرازق، تحياتي لك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تمتد من 9 إلى 11 من مايو. ترامب مؤكدا أنه سيتم تبادل السجناء وفق اتفاق وقف النار مع أوكرانيا. وقبل ذلك مشاهدينا، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما أوكرانيا استهدف مركزا للملاحة الجوية في مدينة روستوف جنوبية روسيا، وصفه بالعمل الإرهابي. ويتزامن هذا مع تحذير موسكو بشن ضربات واسعة النطاق على أوكرانيا حال قيامها بأي عمل عسكري يستهدف احتفالات عيد النصر في روسيا.
2: بخصوص الأحداث التي وقعت فجر اليوم، ارتكب نظام كييف عملا إرهابيا آخر، وهو بلا شك عمل إرهابي، فقد شن هجوما على مركز مراقبة الحركة الجوية الإقليمي في روستوف، وكان من الممكن أن يؤثر هذا الهجوم على سلامة الطائرات المدنية هناك.
1: أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ حتى يوم الجمعة عن 6 حالات مؤكدة وحالتين محتملتين لفيروس هانتا. في الأثناء أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مديرها العام تيدروس أدانوم سيتوجه اليوم السبت إلى جزيرة إسبانية لتنسيق عملية إجلاء ركاب السفينة السياحية التي تفشى فيها فيروس هانتا.
2: لم يكن مقدرا لهذه السفينة أن تكمل مسارها، فما كان رحلة سياحية استكشافية فاخرة تجوب جنوب القارة القطبية إلى شمال المحيط الأطلسي مرورا بأفريقيا، تحول لكابوس صحي ينذر العالم بقدوم جائحة جديدة. السفينة الموبوءة أنفي هونديوس التي انطلقت من مدينة أوشوايا أقصى جنوب الأرجنتين في الفاتح من أبريل الماضي، تم عزلها لأيام قبالة سواحل الرأس الأخضر.

0: غرب أفريقيا عقب تفشي فيروس هانتا على متنها، قبل أن تغادر نحو جزر الكناري الإسبانية لإجلاء الركاب وإجراء التحقيقات الوبائية الضرورية. ومع تنامي المخاوف من شبح جائحة جديدة، شرعت عدة دول في اختفاء أثر ركاب السفينة لاحتواء العدوى، وسط تطمينات بأن الوضع لا يشير إلى بداية وباء عالمي. منظمة الصحة العالمية طمأنت إلى أن الوضع الحالي لا ينظر ببداية وباء أو جائحة عالمية، لكنه فرصة للتذكير وفقها بأهمية الاستثمار في الأبحاث حول هانتا والعلاجات الضرورية للفيروس. ولغاية اليوم سجلت المنظمة 5 حالات مؤكدة بالفيروس، من بينها 3 وفيات، لكنها لا تستبعد تسجيل مزيد من الحالات في قادم الأيام. وفي الولايات المتحدة عبر الرئيس ترامب عن آماله في أن يكون الوضع تحت السيطرة، فيما تعمل 4 ولايات أمريكية على تقييم الوضع الصحي للعائدين من السفينة الموبوءة. يتزامن هذا مع إعلان الشركة الهولندية المشغلة للسفينة أنفي هونديوس بأنها تعمل حالياً على تحديد بيانات جميع الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة منذ 20 من شهر مارس الماضي. فهل ينتهي مصير هذه السفينة بحالات عدوى محدودة يتم احتواؤها، أم تحمل للعالم بوادر جائحة جديدة؟ مولود جودي، العربية.
1: بالتزامن مع فعاليات ماراثون فلسطين الدولي الذي يقام في الضفة الغربية، شارك 20,000 شاب فلسطيني في قطاع غزة بالماراثون بشكل منفصل، وذلك بهدف تسليط الضوء على الحق في كرامة الإنسان. في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: عقوبات أمريكية على أفراد وشركات في الصين وهونغ كونغ ساعدوا إيران في الحصول على مواد لتصنيع المسيرات. في إطار حصاره لموانئ إيران، الجيش الأمريكي يعطل ناقلات نفط إيرانية فارغة حتى لا تستخدم لتخزين النفط. زيارة مرتقبة لرئيس وزراء لبنان إلى دمشق ومنع تهريب السلاح لحزب الله على الطاولة. بعد تلقي حزبه خسارة تاريخية في الانتخابات المحلية، نواب حزب العمال يضغطون على ستارمر ليحل بل يرحل عن السلطة. الإبلاغ عن 6 إصابات بفيروس هانتا، ومدير الصحة العالمية يزور جزر الكناري لإجلاء مصابين. نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: الوقت يؤثر،

0: يتأثر، يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أحييكم مشاهدينا وأهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية. وفي العناوين: ترامب يقول إن واشنطن تنتظر من طهران ردا الليلة بشأن المقترح الأمريكي الأخير. إعلام أمريكي يرجح استئناف محادثات أمريكا وإيران الأسبوع المقبل.